0: دم البهاد في إشارة إلى الموتور الذي درجت تسميته بين السوريين. نتابع.
1: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. العالم كله التمت. لا إله إلا الله.
2: يعني
1: بكي.
0: لكن في الوقت نفسه هناك من يسأل، هل القرارات تتخذ تعسفيا؟ هل تراجع الجهة المعنية النتائج وتعيد تقييمها؟ هل هناك أمل في التراجع عن الخطأ أو سوء تقدير الموقف في حال حصوله؟ كنا أمس تناولنا قصة أحد الشبان في العاصمة دمشق الذي صودرت دراجته النارية ليخرج في تسجيل مصور يتحدث عن استعمال الدراجة للعمل وكسب الرزق. إدارة المرور تواصلت مع الشاب ودعته لاستعادة دراجته النارية المصادرة. نتابع.
3: والله أنا خصمك يا ملقى يا قيادة، والله أنا خصمك يوم القيامة. والله
4: اللي صار معي أنه كنت ماشي بساحة عرنوس أوصل طلب، وقفني شرطي المرور مثل ما يوقفني بالعادة، أنه بيقول لي خدني بطريقك أو شيء. وقفت له، قام لقيته سحب المفتاح دغري. أما سحب المفتاح قلت له شو عم تساوي؟ قال مصادر. ليش؟ قال ممنوع بدمشق. قلت له طب أنا بشتغل عليه يعني، وحاطط صندوق شركة موفو يعني معروفة. قال لي لا، ممنوع أي ميتور ينزل على الشام. طب شو بدي ساوي يعني؟ بدنا نشتغل كذا، بدنا نسترزق، وين بدي روح اشتغل؟ شو بدي ساوي بحالي؟ قال ممنوع. من كلمة لكلمة لك بقول له أبو ترجاه يعني مشان الله بيشتغل وعليه ديون وكذا. قال لا ممنوع، ما أقدر بالمرة يعني، إنه كلامي وكذا يعني تعتبر ابنك كذا، ما أقدر. إيه قمت يعني ما عرفت آخذ حقي غير بتصوير الفيديو هذا، وناشت فيه الحكومة. الحمد لله دقوا لي يعني ثاني يوم بعد من انتشار الفيديو دقوا لي.
5: مين دقلك؟
4: أحد المسؤولين بشرطة المرور.
5: شو
4: واصلوا معي وطيبوا بخاطري يعني، الله يجزاهم الخير، وقالوا لي يعني ان شاء الله امورك محلوله، وطلعنا قرارات جديده ان شاء الله يعني لصالحنا كلياتنا ان شاء الله.
5: ماشي، انت هلا ماشي
4: باجراءات اليوم؟ مشيت باجراءات الميتور ان شاء الله اليوم حيطلعوا لي.
0: قصة الدراجات النارية وتفاعلها الواسع تطلب رداً رسمياً أو تتطلب رداً رسمياً. رئيس قسم عمليات فرع مرور دمشق أنس الأطرش قال لتلفزيون سوريا إنه تم السماح للدراجات النارية المسجلة حصراً بدخول دمشق، لكن ضمن ضوابط محددة. نتابع ماذا قال.
6: هلق قمنا بفرع مرور دمشق بحملة موسعة ضمن مدينة دمشق لحجز كافة الدراجات النارية كونها مخالفة بدخول المدينة وتجوال الممنوع ضمن مدينة دمشق. حجزنا ما يقارب 12,000 دراجة منذ بداية الحملة. طبعا قمنا بالحملة على عدة مراحل، آخر مرحلة من 4-5 أيام حجزنا تقريبا شيء 2000 دراجة في هاي الحملة. طبعا سبب حجز دراجات هي المرور الممنوع، المخالفات لأنظمة السير. طبعا في عدة حوادث، سرقات صارت عن طريق الدراجات، في عدة جرائم اكتشفنا أنه كانت سببها الدراجات النارية، عدا المخالفات المرورية اللي كانت تقوم فيها الدراجات النارية. طبعا بعد هاي الحملة نحن عمل على معاملة الدراجة اللي بتكون منمرة نظامية وبيكون أوراقها نظامية، معاملة السيارة. طبعا بتكون المركبة هي ضمن الطريق، إذا كانت أوراق نظامية ومنمر نظامي بتتعامل معاملة السيارة. طبعا الدراجة المخالفة اللي ما ملوحة وما منمرة رح تنحجز فورا. القيادة الرعنة طبعا لكل الدراجات تتوقف، يتوقف السائق وتنحجز الدراجة.
0: <تصفيق> القضية برمتها أثارت تفاعلا وستبقى تثير تفاعلا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، على اعتبار أن كثيرين من السوريين يحاولون تلمس طريق معيشتهم، يقطفون أثر لقمة العيش، وهذا ما يجعل قصص العمال ومن يحاول تحصيل قوت يومه بعرق جبينه تلقى تعاطفا واهتماما وسط آمال بالوصول إلى قرارات ترضي الجميع ولا يخرج منها المواطن خاسرا بأي شكل، من دون أن يعني ذلك التساهل مع حالات القيادة المتهورة التي تعرض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر وفق ما يرى بعضهم. نتابع بعض التعليقات أو المنشورات. غزل كتبت: الله يعين المعتر بهالبلد. أيضا تعليق آخر من بهيج كتب: يا ريت يجوا عريف بحسب تعبيره. أيضا عمر قال: لو ما صور الفيديو ما كان شمله القرار. هالة كتبت أيضا: اللي بيثبت أنه عم يشتغل على الموتور غير اللي عم يتسلى عليه. أبو زهير أيضا بدوره كتب: مصادرة الدراجات النارية غلط لأنها تخدم شريحة كبيرة من الناس. كثير من الناس قد يبكون بسبب الفقر أو ضغوط الحياة، وهذا رد فعل إنساني طبيعي. البكاء ليس دائما علامة ضعف، فأحيانا يكون طريقة يفرغ بها الجسم والعقل التوتر والألم، فعندما تتراكم المسؤوليات والهموم من دون راحة يصل الإنسان إلى حد يشعر فيه بالعجز أو الاختناق، كما أن القلق بشأن المال والعمل والأسرة أو الاستقرار يجعل العقل في حالة استنفار دائم، إلى جانب الشعور بالضغط والإحباط وفقدان السيطرة والتراكمات، كما أن هناك حاجة لتخفيف الحمل النفسي ليستطيع الإنسان المضي قدما. لكن يبدو أن كل الحديث العلمي يتراجع إلى الخلف أمام ضغط المعيشة. فهنا شاب مصري يقيم في سوريا منذ ولادته، إنه من أب مصري وأم سورية ومتزوج أيضا من سوريا. يحاول هذا الشاب شق طريقه لتأمين قوت عائلته وأطفاله الثلاثة، لكن واجه مشكلة دعونا نتعرف إليها بلسانه هو نفسه.
2: السلام عليكم. أنا مواطن مصري عايش بسوريا، صار لي من يوم اللي خلقت وأنا عايش بهذا البلد. من يوم اللي الله خلقني أمي سورية وأبي مصري، وخلقت وربيت بسوريا. اليوم الظهر العصر اجوا صار ضروري دراجتي، عامل دراجة صغيرة عم بشتغل عليها واتسبب، صار لي 3 أيام شحت حق اشحادي من العالم، والله دينت حق دين. كان عندي 4 محلات فاتح وعم بشتغل واتسبب، كل المحلات اتسكرت. عملت دراجة صغيرة على الكهرباء، موجود الفيديو تبعها، رح نزل الفيديو تبعها. اجوا صادروا لي كل البضاعة وبدون يصادروا لي الدراجة، فيها بضاعة أكثر من 30 مليون، كلياتهم مدينهم دين. أنا أناشد الرئيس أحمد الشرعي وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه انقطع برزقي وبرزق أولادي. صار لي عندي 3 أولاد وصار لي سنة كاملة قاعد عم بشحد شحادة علي أجار بيت 12 مليون والبضاعة كلياتها بالدين. ماني عارفان منين بدي أعطي العالم هلا. قلت له ابو سيدك للشرطي للمهندس، مهندس اسمه حسن قاروط، صرت قل له ابو سري ديك ورجليك لا تصادر لي شيء، اترك لي اياه هون وخليني ارجع البضاعة للعالم. لا تاخذوا البضاعة. رحت اروح على قسم الشرطة احكي مع قسم الشرطة، رحت على قسم الشرطة بيقولوا لي البضاعة هي رح نبعتها لدار الأيتام. دار الأيتام أولادي يتكتموا يصيروا بالشارع مو مشكلة، بس البضاعة تروح على دار الأيتام ايه معلش. أما أولادي أنا ما ياكلوا، ما أدفع إيجار بيتي، ما ضل عايش هون، قتل حالي موت حالي، شو أعمل؟ هي هويتي، هي جوازي، أنا مواطن مصري. قلت له أنا مصري يا ابن الحلال، مالي حدا حاول عرضكم يا زلمة، لك عيب؟ ترك لي كل شيء خليني ارجعه، ما عاد بدي هالشغله. قلت له صار لي 3 ايام والله مو عاجبتني، قاعد بالشمس احترقت، بس بدي اشتغل، صار لي سنه قاعد.

0: بلادي بتضحكوا غلط اللي عم تساووه معي. هي هويتي، اي جواز سفري. طالب الرئيس احمد الشرعي يوجد حل لي ولكل الشباب السوريين اللي بضعهم مثل وضعي واللي كانوا وصاروا شي تاني. لك حرام حرام، لا اقول علي انا فنون. انا شو؟ انا مواطن مصري، ما لي علاقة لا بالنظام ولا لي علاقة بهدول ولا بهدنك ولا بحدا. انا بطالب سفارتي والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتدخلوا شخصيا ويطلعوني من هون انا ومرتي واولادي. ما بدي اياها البلد، ما عاد بدي اعيش، ما عاد بدي ضل هون.
1: الشاب فعلا صور العربة التي يضعها على دراجته النارية انها مصممة لبيع المشروبات الساخنة التي يجري اعدادها يدويا في الطريق، يعني انه مشروع ناشئ. وبحسب الشاب فقد بدأ باقتراض المال ثمنا للبضاعة ولوازم التشغيل.
0: وجهت البلدية، صار لي سنة قاعد بلا شغل، سنة كاملة قاعد ما عم بشتغل. عندي 3 اولاد بست ايديهم، مشان الله عم اقول لهم مشان الله يا شباب لا تصادروا لي شيء. والله ما عاد وقف بقرني، صار لي 3 ايام بس اخذوا لي كل شيء، بضاعه كلها بالدين، شاحده شحاده 30 مليون، اكثر من 30 مليون. والله اليوم 6 مليون جايب بضاعه بالدين من العالم. لا تصادروا لي، ماني عامل شيء، ماني عامل لكم شيء يا زلمه. مشان الله عم اقول لهم بدي اشتغل، ما بعرف شو بدي احكي لك. شاب عمري 35 سنة، عندي 3 اولاد، لك بخافوا الله ما خلوا لي شيء. عم اقول له بوس رجلك، عم اقول له الشرطي بوس رجلك، عم اقول له بناشد السيد الرئيس احمد الشرع، بقول له مشان الله لا ينحل، مشان الله مشان الله. والله حرام، والله حرام. منين بدي اوفي العالم علي ايجار بيت 12 مليون؟ منين بدي اوفي العالم هلا وايجار البيت؟
1: هذا الموضوع لاقى تفاعلا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي. في الحقيقة قصة الشاب مؤثرة، نستعرض جانبا من التعليقات. محمد كتب: اسمع من أخوك رجع على مصر أحلى بلد بالعالم بحسب تعبيره. أيضا أميرة كتبت: الله يوفق لك أولاد الحلال يا أخي. شام أيضا علقت وكتبت: الله ينتقم من كل حدا ما بيخاف من الله. محمد كتب: لا حول ولا قوة إلا بالله، معلش ظروف البلد صعبة والحرامية اللي عم يسرقوا على الموتورات، سبب بيروح الصالح بالطالح بحسب تعبيره. أيضا أمل كتبت: شوية صبر إن شاء الله، اللي عم يترزقوا بيرخصوا لهم الدراجات بحسب ما كتبت.

لماذا يستخدم الأطفال ويزج بهم في صراعات عائلية لا دور ولا حضور لهم فيها؟ هناك من يفسر المشكلة بقصور في النضج العاطفي أو شدة الصراع بين الكبار، وليس لأن الأطفال سبب المشكلة. بعضهم يستخدم الأطفال كوسيلة ضغط أو انتقام أو إثبات موقف للأسف. أحد الأبوين يحاول التأثير على الطرف الآخر عبر الطفل، لأنه يعرف أن الطفل نقطة حساسة، وعندما يتحول الخلاف إلى معركة عاطفية قد ينسى بعض الناس أثر أفعالهم على الطفل، كما أن أحد الطرفين قد يتحدث بسوء عن الآخر أمام الطفل لتخفيف الغضب والألم الداخلي. إلى جانب كل ذلك تبرز قلة الوعي، فهناك آباء وأمهات لا يدركون حجم الأذية الواقعة على الطفل بسبب سلوكياتهم غير المسؤولة. بنهاية المطاف يحتاج الأطفال في الخلافات إلى الشعور بالأمان وعدم تحميلهم مسؤولية مشكلات الكبار، وألا يطلب منهم اختيار طرف والاصطفاف ضد آخر، لأن حماية الطفل وصون مشاعره وكرامته ونفسيته أهم من الانتصار في حروب وصراعات ونزاعات لا دور له فيها. فأي أب أو أم يمكن أن يحاول الانتصار عبر هزيمة أطفالهم أو تقديمهم كخسائر جانبية قربانا لإثبات موقف أحد الطرفين؟ في الوضع الطبيعي تميل العائلة للاستثمار في الطفل ودعمه وتطوير مهاراته، فقد يكون طبيب المستقبل أو وزير المستقبل أو رئيس الجمهورية. الصورة هنا من لقاء الرئيس أحمد الشرع والسيدة عقيلته العام الماضي بمجموعة من الأطفال في اليوم العالمي للطفل. اللقاء جرى في مقر الحكومة، كانوا وزراء حتى نهاية هذا اللقاء، وربما يعود بعضهم إلى هذه القاعة حين يكبر. طبعا طفلتان تظهران في تسجيل مصور يتعرضان للتعنيف، ويقال أن الواقعة حصلت في منطقة الحيدرية بحلب. وبحسب المتداول فالطفلتان تقيمان مع والدهما بعد انفصاله عن الوالدة. تسبب الفيديو طبعا بموجة غضب بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك مناشدات لوزارة الداخلية للتحرك فورا بخصوص الحادثة ومحاسبة المتورطين فيها.

طبعا هناك شكوك بأن يكون التسجيل قديما رغم انتشاره وتداوله مؤخرا بالنظر لملابس الأطفال الشتوية وتغطيتهم ببطانية، لكن وبكل الأحوال وصل التسجيل إلى الجهات المختصة والمعنية بالمسألة ولاقى ردا رسميا، حيث أصدرت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب أصدرت بيانا حول الواقعة أكدت فيه توقيف المرأة التي تظهر في الفيديو زوجة الأب وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها. وجاء في البيان التأكيد من المديرية على حرصها على حماية الأطفال وصون كرامتهم وعدم التهاون مع أي شكل من أشكال الإساءة أو العنف بحقهم، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مشابهة لضمان سرعة التعامل معها وفق الأصول القانونية. الموضوع تفاعل فيه رواد وسائل التواصل الاجتماعي على اعتبار أن الأطفال مسألة حساسة بالنسبة للجميع، كائن بريء ولا أحد سيرضى زجه في مشكلات لا شأن له بها. نستعرض جانبا من التعليقات. عبدو علق وكتب: شو ما ضل رحمي يعني حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. حسن كتب: اتقوا الله في أولادكم حسبنا الله ونعم الوكيل. دعاء علقت وكتبت: الله بس على كل ظالم، ما بيخافوا الله ينتقم من كل ظالم. أحمد كتب: حسبنا الله ونعم الوكيل، بهيك عالم الله يخلصنا منهم بأقرب وقت.

يسجل السوريون خارج بلدهم بشكل متكرر أعمالا مشرفة تستحق التصفيق في مكان ما، نجاحات وإنجازات، تفوق دراسي، ومواقف تعبر عن الأمانة والتضحية والإنقاذ أيضا. هنا شاب سوري من أبناء دير الزور يتمكن من إنقاذ شابة ألمانية من الغرق في ألمانيا في موقف وصف بالبطولي. نتابع ونعود.

الموضوع لاقى الكثير من التعليقات والتفاعلات بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعض التعليقات. سلطان كتب: أنقذها بطريقة ذكية جدا، كسر التيار المائي وتوليد تيار معاكس يساعدها على الطفو تجنبا لغرق الاثنين. أيضا منال كتبت: المواقف البطولية بتكشف معادن الناس، الشاب كشف عن معدنه الأصيل والشجاع. رغدة كتبت: عاشت سواعدك يا بطل، من كتر ما مرق عراس السوريين صاروا خبرة بكل شيء. أيضا أبو حمزة كتب: حتى لو كان عندك مهارات سباحة بهذا الموقف تتلبك، هو عنده فطنة بالإنقاذ، ما تدخل بشكل عشوائي، إجا من الخلف. أيضا أبو حيدر الجابري كتب: ابن نهر الفرات بيعرف كيف يكسر التيار، لو أمسكت به أمسكت به لغرق الجميع، لا يعلم الموقف إلا لمن خاض التجربة. الفتاة منهكة وخائفة، وقوتها من الخوف من الغرق تفوق قوتها الطبيعية الضعف، لو أمسكت به لغرق الاثنين. وأيضا يتابع ويقول أبو حيدر الجابري: تحية للشاب البطل الذي عرف كيف يتعامل مع الموقف. وزارة الطوارئ وإدارة الكوادر الصالح وإدارة الدفاع المدني، الجميع يدعو الأهالي في دير الزور والرقة تحديدا للامتناع عن السباحة في نهر الفرات، لكن يبدو أن بعض الأطفال وجدوا طريقة للتحايل على هذه المطالب، لم يذهبوا ليسبحوا في الفرات، إنهم يسبحون في مياهه التي وصلت إلى منازلهم. نتابع.

القمح محصول السوريين وسوريا الاستراتيجي، والذي فتح قبل مدة قصيرة باب احتجاجات بسبب الأسعار التي لم تناسب الكثير من الفلاحين حينها. يبدو أنه اليوم بحاجة لمزيد من الحرص في التعامل بسبب ارتفاع درجات الحرارة، على أمل أن يحصد كل فلاح ثمرة تعبه بسلام ورزق وفير. حريق للأسف في محصول قمح في منطقة جبل عبد العزيز في الحسكة وسط دعوات للتدخل الفوري. ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة ومنصات تلفزيون سوريا.

0: دمشق تستضيف حوار القطاع الخاص، فهل هي شراكة حقيقية أم تكرار للشعارات؟ بين قيود البيروقراطية والضرائب تبرز الحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد يجمع بين الواقعية والطموح. وزير المالية يؤكد أن إصلاح ضريبي قادم وتمويل بضمانة سيادية. في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي نفتح ملف حوار القطاع الخاص ونسأل: هل تتحول التوصيات إلى أفعال على الأرض؟ أهلا بكم، ونبدأ بجولة على أهم الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. ألغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية بلاغاً صادراً عام 2023 كان ينص على إيقاف التعديلات على نظام ضابطة البناء وإجراءات اعتماد مشاريع النفع العام. وذكرت الأمانة في بيان أن القرار يهدف إلى تعزيز صلاحيات الوحدات الإدارية ورفع كفاءة العمل في مجالات التنمية المحلية والاستثمار، إلى جانب تبسيط الإجراءات المرتبطة بالمشاريع الحيوية. وبحسب البلاغ الصادر في 25 من أيار 2026، يأتي هذا الإجراء ضمن إطار توسيع صلاحيات الإدارة المحلية بما يسهم في تسريع اعتماد المشاريع الاستثمارية وتحقيق فعالية أكبر في تنفيذها. أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن الخصخصة ليست تفريطاً بأصول الدولة، بل أداة لرفع كفاءة الإدارة وجذب الاستثمارات وتخفيف العبء عن الموازنة. وأضاف الشعار خلال افتتاح المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص لعام 2026 أن الاقتصاد الحر لا يعني غياب الضوابط، بل يقوم على منافسة عادلة مع استمرار دور الدولة كمنظم وحام للسوق وشبكات الأمان الاجتماعي، موضحاً أن دور الدولة اليوم يتمثل في الرقابة ومنع الاحتكار وتوجيه الموارد نحو القطاعات الاستراتيجية، مشدداً على أن النهضة الاقتصادية تتحقق بالكفاءة والاستقرار وبالقدرة على الاندماج في الاقتصادين الإقليمي والدولي. سجلت الأجواء السورية خلال شهر أيار 2026 عبور 11800 طائرة، مقارنة بنحو 2468 طائرة في الفترة ذاتها من العام الماضي، محققا نموا تجاوز 378%. وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن هذه الأرقام تعكس عودة الثقة بالمجال الجوي السوري ونجاح الجهود المبذولة لتطوير خدمات الملاحة الجوية وتعزيز معايير السلامة والكفاءة. وأشار إلى العمل على تحويل هذا النمو إلى مسار مستدام، مع توقعات بارتفاع حركة العبور خلال الأشهر المقبلة عبر تطوير الخدمات وتعزيز ثقة شركات الطيران. لأول مرة يعقد مؤتمر حوار القطاع الخاص السوري في دمشق، مؤتمر من تنظيم وزارة الاقتصاد وبشراكة مع الأمم المتحدة واليابان. من جانبه أكد السفير الياباني احترام دولته حق سوريا في قيادة مسار التعافي، فيما رأت الأمم المتحدة في المؤتمر رسالة عهد جديد. لكن السؤال: هل يكفي عقد المؤتمر لتغيير واقع الأعمال؟ وما الوزن الحقيقي للقطاع الخاص في الاقتصاد السوري؟ بحسب الأرقام غير الرسمية، يسهم القطاع الخاص ب 61% من الناتج المحلي و 75% من المستوردات، ويوظف الآلاف وفقاً لجمعية العلوم الاقتصادية. من جهته أكد وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار خلال المؤتمر أن الاقتصاد الحديث لم يعد يقاس بالناتج المحلي فقط، بل بقدرته على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. لكن القطاع الخاص يواجه عوائق تثقل كاهله، مثل التشريعات المعقدة والتمويل المصرفي المحدود وأعباء ضريبية، في حين وعد وزير المالية محمد يسر برنية بأن وزارة المالية لم تعد وزارة جباية وعقوبات، بل وزارة تنمية وشراكة، معلنا عن برنامج تسهيل تمويلي بضمانة سيادية. وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار وضع خارطة طريق قائلا: نسعى لنموذج سوري يجمع بين الواقعية والطموح والانفتاح، مؤكدا أن النهضة الاقتصادية لا تبنى بالشعارات بل بالكفاءة والانضباط والشراكات الحقيقية، كما شدد على تمكين المرأة وحماية المستهلك كالتزام أخلاقي. لكن كيف تتحول هذه الرؤية إلى واقع؟ وما هي الآلية لضمان التنفيذ على الأرض؟ فيما يطالب الخبراء بمصفوفة تنفيذية تضم جهات مسؤولة وجداول زمنية وآليات متابعة، لكن السؤال الجوهري يبقى: هل يتحول الحوار إلى ورشة عمل دائمة تنتج نتائج على الأرض أم ينتهي ببيانات ختامية؟ فالحلول المطروحة، لكن ما الذي يحدد نجاحها في الواقع السوري المعقد؟ ولمناقشة هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة قاضي. أهلا بك دكتور. يعني اسمح لي أسألك بالبداية حول هذا المؤتمر والحدث، يعني اللي هو أول مرة بيصير في دمشق بهذا النوع من الاختصاص، لنقول حوار القطاع الخاص، وكان يعني فينا نقول سوري هذا الحوار، جمع العديد من المستثمرين السوريين ورجال الأعمال والشخصيات يعني المهمة في هذا المجال. برأيك ما أهمية يعني قيام هذا النوع من المؤتمرات في هذا الوضع وفي هذه يعني الزمن الذي نعيش فيه في سوريا؟
1: شكرا لهذه الاستضافة أولا طبعا. والحقيقة هذا المؤتمر أفضل شيء فيه أنه أزال اللبس عن الهوية الاقتصادية السورية. يعني كان الأول دائما المطلب ما هي الهوية الاقتصادية لسوريا؟ المستثمرين الأجانب العرب، الحكومات العربية الأجنبية، أنهم لم يتضح معهم هوية الاقتصاد القادم. فكان معالي الدكتور نضال الشعار وزير الاقتصاد الحقيقة أفرد حوالي يعني تقريبا ربع ساعة فقط قراءة للهوية الاقتصادية السورية على أنها اقتصاد سوق موجه، وأزال اللبس عن مسائل الخصخصة أنه لا يوجد هناك بيع للقطاع العام، نحن في شراكة مع القطاع الخاص فقط. التأكيد على الحوكمة، التأكيد على دور المرأة، التأكيد على الاستقرار القانوني والتشريعي، وتحددت هذه الهوية بمعنى آليات العرض والطلب المرنة اللي موجودة، عدم وجود احتكار في بوجود الحوكمة الرشيدة سواء بمعايير السبعة الأوروبية أو معايير 12 البنك الدولي. هذا أعطى رسالة للعالم الحقيقة على أن هذه الهوية واضحة في سوريا، وأن هذا هو الطريق اللي نحن ماشيين فيه لنتصالح مع القطاع الخاص. القطاع الخاص ودوره الكبير هو ليس جديدا الحقيقة. تاريخ القطاع الخاص هو يوظف ثلثي العمالة السورية. يعني احنا كان عندنا 5.2 مليون عامل، 1.6 مليون بالقطاع العام، ما تبقى كله خاص، في منظم وغير منظم. الآن لكن كان واقع القطاع الخاص غير صحي. الآن أفضل شيء في هذا المؤتمر الحوار ما بين القطاع الخاص وصناع القرار بشكل شفاف وعلني. وجدنا دور غرف الصناعة، غرف التجارة، رغم أنه هو ما وصلنا يعني الأفضل وضع والمثالي، ولا نصل يعني ولا لحد 2030 حنضل نتطور أنا بتصور يعني. لكن كمرحلة أولى أولية أكثر من رائع. يعني أنت خلال سنة ونصف واصل لهذه المرحلة بالشفافية مع سواء غرف الصناعة والتجارة والمستهلك العادي، المستمع العادي اللي عم يستمع في داخل المؤتمر. هذا حقيقة جديد على سوريا هذه الطريقة. وأجمل شيء ضمن هذه الإدارة أنها تستمع.
0: صحيح.
1: فهناك الكثير من الرسوم الجمركية التي كانت مرتفعة وانخفضت أو منخفضة فارتفعت بناء على طلب الغرف، انه هذا الاشراك لغرف الصناعه والتجاره في صناعه القرار. اعتقد يعني نحن على الطريق السليم بهذا المؤتمر، وضح للعالم هذه الهوية، وضح هذه العلاقة، وأضاف عليها تأسيس لمجالس الأعمال بأكثر من 18 دولة.
0: نعم هذا يعني هذا سنأتي على ذكره لاحقا. لكن بما أنه ذكرت حضرتك أنه وزير الاقتصاد والصناعة دكتور نضال حدد هوية الاقتصاد السوري وهو الاقتصاد الحر الموجه، دعنا نشرح للمشاهدين ماذا يعني هذا الكلام. يعني قبل كنا نسمع السوق الحر السوق الحر، لكن إضافة كلمة موجه ماذا تعني؟
1: تعني الدور الأبوي للحكومة بالصحة المجانية، بالتعليم المجاني، بمراقبة آليات تطبيق هذه القوانين، بالتأكيد على الحوكمة الرشيدة للقطاع الخاص، بالتأكيد على أنه الدولة عينها دائما على المستهلك النهائي، والتأكد أنه لا يوجد هناك احتكار ولا يوجد هناك ارتفاع أسعار غير مبرر.
0: طيب نعود أيضا لموضوع استقرار الاستثمارات في سوريا اللي مرتبط أيضا باستقرار سعر الصرف.
1: طبعاً.
0: يعني برأيك كيف يمكن أن تدخل هذه الاستثمارات وسط تذبذب بسعر الصرف؟
1: شوفي لك الحقيقة نحن هذه المشكلة طبعا يجب علاجها، وأنا يعني بمسي على معالي الحاكم المصرف الجديد أستاذ صفوت رسلان، والحقيقة العبء كبير عليه وتكليف كبير. عملية استبدال العملي كان لازم يتم بطريقة أسرع، وإلى الآن نحن استبدلنا 62%
0: وتم تمديده
1: نحن بالأصل وحتى يعني لما كنا نتحدث عن القصة كنا نقول أنه الاستبدال يجب أن يكون بسرعة. ليه؟ لأنه نحن بنقضي على غسيل الأموال والمضاربة، طبعا غير أنه بصير عنا سيولة إضافية. طب نحن لما تأخرنا لا السيولة عنا صارت بالشكل المطلوب، وغسيل الأموال شغال طبعا، مشان هيك صار وفي مضاربة. طبعا الان مين اللي عم نزله وطالع في مضاربه على الليره السوريه. كان هو بالاصل انت بتعطي مثلا 3 أسابيع ماكسيموم 4 أسابيع وبتوقفي كل شيء مشان وبكون عينك على سوق الذهب وسوق العقار، وهذا ما قلنا لهم له يعني بالغرف المغلق. والسوق الذهب امنيا سوق الذهب وسوق العقارات، لانه غسيل الاموال بيتم هناك
0: عن عبرهم.
1: فاضافه عمليه استبدال كبيره، لذلك كنا نحتاج بنية مصرفية قوية قبل أن حتى نطبع العملة، وهذا ما قلناه مرارا على تلفزيونكم وتلفزيون القنوات الفضائية كلها. يعني أنه بمعنى نحن المشين الـ ATM مشين محل سحب الأموال، هذا لازم يكون فيه 3 خيارات، خيار أنت تضع أموال، خيار withdraw تسحب، وخيار استبدال exchange. وهذا يمكن إضافته، وحتى تحدثنا مع بعض الشركات قلنا أنه 3 functions واحدة منها exchange. فأنت شغل الساعة 2 بالليل بتنزل على الـ ATM machine بتحط 5000 بطلع لك 50، ما بقى لك أي حجة. لأنه الآن أنت حصرتها بالمصرف ومراكز الصرافة، مش عم تلحق، كأنه أنت عم تضخ 5 inch مي بإنش، مش ملحق، يعني ما بتلحق على ملايين السوريين. هلا هذه العملية أبطأت عملية الاستبدال العملي، أبطأت عملية جفاف السيولة أيضا، اللي نحن كنا سعداء أنه الحمد لله صار عنا عملة كافية. لا يوجد أي مبرر لأنه ما يكون في سيولة، أنا بحط مليار بأخذ مليار بأي لحظة بدي إياها. هذا بيعزز الثقة بالليرة السورية أكثر، يبطئ مسائل المضاربة وغسيل الأموال. هذا للأسف يعني تعثر، هذا التعثر واحد من أسبابه هذا طبعا. السبب الثاني هو نحن لازلنا عم نستورد الكثير مما نحتاج. بطبيعة الحال ارتفعت الأسعار. يعني أنا سألك مثلا، حضرتك أنت تستوردي $1,000,000، نفس البضاعة صار حقها $1,500,000، نفس البضاعة اللي كنت كل شهر تجيبيها وتبيعيها بأسواق سورية. ليه؟ لأنه ارتفعت الأسعار، فصرت تحتاج $500,000 شهريا عن اللي كنت عم تحتاجي، ومثلك شيء 200-300 تاجر. إذا أنت بدك تستهلك دولار أكثر، خفض قيمة العملة. ففي جزء منه من برا، وفي جزء منه يعني لعله إن شاء الله يتم استدراكه مع الحاكم الجديد. وخاصة طرق الدفع الإلكتروني، الـ ATM machines، الـ POS الـ debit card machine، بحيث أنه عندك بطاقة وبتشتري ما في داعي تشيلي كاش، لأنه
0: تخفيف الضغط ضبط على السيولة.
1: لا أيوة، وضبط للكتلة النقدية.
0: نعم،
1: لأنه هيك ما بتحسن تضبط الكتلة النقدية بهذا الشكل. فأنا بعتقد إن شاء الله يعني طبعا الشكر لصديقنا الدكتور حصرية، يعني بذل كل جهده، لكن كان طبعا مرحلة يعني صعبة كتير. ولعله يعني إن شاء الله هذا مثل سباق التتابع، واحد بيستلم عن الآخر إن شاء الله، وكلهم خير إن شاء الله.
0: طيب بنرجع أيضا لموضوع يعني الكلام اللي حدث خلال مؤتمر الحوار القطاع الخاص. ووزير المالية وضح بتصريح خاص أنه هناك مراجعة لنظام الضريبي وإعفاءات لمدة 4 سنوات. طب نحن مو بحاجة هي الأموال الضريبية حاليا، ألا يشكل هذا ضغط على الموازنة أنه نعمل إعفاءات بهذا التوقيت؟
1: شوفي، هو انت لما تجذبي اكبر كم ممكن من الاستثمارات صار عندك دافع ضرائب شخصي اكبر، لانه انت وظفتي ناس اكثر.
0: صحيح.
1: يعني هو انت هي شلون يعني بسموها هي كاش 22، انت شو شو
0: الكم بدك وليس الكيف.
1: أي ايوه، انت بدك حصيله ضريبيه.
0: نعم.
1: ولا بدك لا معظم الناس هي شغاله وعم تدفع ضريبه. انت لما بتجيبي
0: استثمار ضريبي ايضا
1: صار عندهم، اول شيء انت عم تخلق لي فرص عمل، عم بتحرك السوق، عم تدفع بعجله النمو الاقتصادي، وبنفس الوقت الدخول تبع الناس صارت اكبر، حركه الاسواق اكثر، اذا دفعوا ضرائب اكثر. الاعفاءات ضروريه من اجل جذب رؤوس الاموال. وطبعا كل ما كنا حريصين على اي قطاعات نحن يعني ليست يعني اذا يعني المسائل فقط الخدميه، انت في مسائل مثلا حتى بقانون 114 اي استثمار في مجال الزراعه والصحه اصلا ما في من الضريبه، ما بده لا 4 سنين ولا 6 سنين. قانون 114 واضح. اذا انت بتنجي انتاجك بتصدري اكثر من 50% تعفي من 80% من الضريبة. هذا أصلا القانون 114 أصلا.
0: نعم.
1: يعني فهذه الإعفاءات هي من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى سوريا، أنه نحن مثل ما قال الدكتور يسر الله يمسيه بالخير، نحن لسنا دولة جباية، نحن دولة بدها تدفع بعجلة النمو الاقتصادي أكثر ما يمكن للأمام، كلما دفعناها أكثر تحسن سوية المعاشية للناس، حركوا عجلة الاقتصاد، صار أنت صاحبت معمل كنت تنجي 1,000,000 قطعة صار بدك 5,000,000 قطعة، دخلك صار أكثر، تدفعي ضريبة أكثر. بدل ما أنه يعني أنه أي مستثمر جديد الآن نطالبه نحن بالضرائب، تحريك عجلة النمو الاقتصادي هي اللي عم بتكتر الحصيلة الضريبية. إضافة للرسوم الجمركية، إضافة للضرائب العادية من الشركات، وإضافة حسب موازنة 26 معول عليه إن شاء الله أنه 28% من الموازنة سيكون من دخل الغاز والنفط إن شاء الله. ونحن بالمناسبة مضيق هرمز هاد يعني هي محنة.
0: نعم.
1: بالنسبة لسوريا منحة.
0: نعم.
1: إلهية.
0: نعم.
1: خليج العقبة صار يصدر من عنا، العراقيين كل يوم 800 شاحنة لعنا، خط الغاز العربي مشان لبنان عبر من عندك. الشهر الماضي 18,100 طائرة معدي بس فوق سوريا.
0: صحيح.

0: هذا كله دخل. فإن شاء الله في دخول كثيرة، 2026 لعله تكون يعني إن شاء الله مقدم خير على على سوريا
1: إن شاء الله،
0: ومتفائلين بالخير يعني ضمن هذا التوجه. أكيد هناك عثرات إدارية يمين وشمال كله بده تصليح، لكن يعني بيت مخرب ملعون أبوه زيت عديه 50 برميل، أكيد يعني لساتنا ما وصلنا ل يعني مرحلة إنه والله الازدهار وصلنا سويسرا، ما صرنا زيوريخ يعني. لكن نحن بتصور أن عام 2030 بيبين هيكل هذا الاقتصاد، بين روحه يعني، يعني مثل عم ترسمي لوحة 2030، لا اللوحة مبينة معك واضحة يعني. 2035، من 2030 إلى 2035 أنا أتوقع هي هي القفزة،
1: سنجني الثمار،
0: أي الثمار والقفزة العملية الرائعة تبعتنا بتصير. 2035 نكون على أعتاب دول الناهضة حقيقة، رواندا بعد 94 ومجازرة لعام 2000 قاموا بانقلاب عسكري وخلصوا منه للعسكري لحتى بدأ هذه النهضة. فيتنام خلصت بال 75 لل 91 لسقط الاتحاد السوفيتي لبلشوا الشراكات مع العالم. اليوم ثاني أكبر شريك للولايات المتحدة بعد الصين هي فيتنام.
1: نعم.
0: كوريا الجنوبية بال 55 بعد حرب الكوريتين، وأنا بتمنى على المشاهد الكريم لا تسمع للذباب الإلكتروني وتقارن حالك بزيوريخ وهولندا لا لا لا بتقارن حالك بدولة طالعة من حرب يا عمري.
1: نعم.
0: يعني فأنت كوريا بال 55 ناتج دخل القومي لا يتجاوز $200 مليار، اليوم كوريا الجنوبية ناتج دخل القومي بتعرف كم؟ $1,800,000,000,000.
1: جميل جدا.
0: هل يعني هل فاقوا الصبح بال 55 1956 قالوا اوه صرنا اروع دوله في العالم، عندنا سامسونج وكيا؟ لا، اخذت وقت.
1: 100% يعني يطول الحديث معك دكتور، لكن الوقت ضيق ويداهمنا. شكرا لك على هذه التوضيحات الهامه جدا، ونشكرك على هذه المشاركه.
0: شكرا لكم.
1: ونبقى في مجريات المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص، حيث قال وزير المالية إن استراتيجية التحول في الوزارة ترتكز على 3 محاور رئيسية تشمل الإشراف على النظام المالي الأساسي وتنظيم وتطوير قطاع التمويل المحلي، إضافة إلى تحفيز التنمية الاقتصادية المالية الشاملة، مضيفا أن جميع المبادرات التي تعمل عليها الوزارة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
2: كما أود أن أركز عليه، نحن في استراتيجية وزارة استراتيجية التحول أو التحول الاستراتيجي وزارة المالية 26-30، هذه الاستراتيجية أنجزناها، ربما لم يتح لنا أن ننشرها لكن سننشرها في القريب العاجل. لدينا 3 محاور أساسية للعمل: الإشراف على النظام المالي الأساسي، تنظيم وتطوير قطاع التمويل المحلي، وتحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة. إذا بتلاحظوا بال3 محاور الأساسية لوزارة المالية في تحتهم شي 20 هدف استراتيجي، شي 156 تقريبا من البرامج والمبادرات، جميعها يتقاطع في دعم القطاع الخاص. جميع هذه المبادرات والأنشطة تعمل عليها وزارة المالية هدفها كيف يمكن أن نمكن القطاع الخاص، سواء من إصلاح الضريبي، سواء من خلق أدوات للتمويل، سواء من خلال خلق بيئة مواتية تشجع على القطاع الخاص على النمو. وبالتالي تمكين القطاع الخاص رسالة لنا أساسية. نحن في الفترة الماضية عملنا على الإصلاح الضريبي، ومن يطلع على الأنظمة الضريبية الجديدة في سوريا سيلحظ مدى الاهتمام في توفير البيئة المواتية لتشجيع قطاع الصناعة والتجارة والسياحة إلى آخره. النظام الضريبي على الدخل الذي ستعلن إن شاء الله قريبا، حد الأقصى للضريبة هو 15%، كان سابقا يصل إلى 35%، خفضناه لل 15%، وقد يصل في بعض الحالات إلى أقل من ذلك حسب الوضع. الشركات المساهمة 12% مثلا، المنشآت الصناعية التي توظف عدد لا بأس به من العمالة قد تنخفض الضريبة إلى حدود 10 أو 9%. فهذه نسب ضريبية كبيرة، عفاءات كبيرة بالمقارنة بأنظمة الضريبية الدول المجاورة أو بالمقارنة بدول أخرى. هدفنا من العملية هي هو تحفيز القطاع الخاص والقطاع الصناعي والتجاري على أن لا يكون الضريبة عبء عليهم، بالعكس هي حافز لهم على النمو. وبالتالي أيضا كما سمعتم كان في مرسوم للسيد الرئيس في المنشآت المتضررة، أيضا منحنا المنشآت المتضررة التجارية والسياحية والصناعية عفاءات ضريبية قد تصل إلى 100% لمدة 4 سنوات لمساعدة هذه لأصحاب هذه المنشآت على إعادة تشغيل منشآتهم، وهذا أيضا لتمكين القطاع الخاص. ليس فقط أننا نعطيك عفاءات ضريبية لمدة 4 سنوات للمساعدة على إعادة تشغيل المنشأة، بس أيضا كمان كان في مرسوم آخر.

0: قرار من السيد الرئيس حول قروض المتعثرة. فإذا أنت كنت رجل أعمال لديك مصنع أو لديك منشأة تجارية أو منشأة سياحية أو فندق مدمر، أنا أعطيك عفاء ضريبي لأربع سنوات وعندك قروض متعثرة عن حاول عادة جدولتها. وأيضا سنطلق إن شاء الله قريبا بعض التسهيلات التمويلية عبارة عن مجموعة من المصارف الحكومية والخاصة معا بضمانة الدولة، بضمانة وزارة المالية، ضمان سيادي لتوفير تسهيلات وتمويلات موجهة للقطاع الخاص لإعادة تطوير خطوط الإنتاج. فنحن سنعطي بعض التسهيلات إن شاء الله سنعلن قريبا عنها. مثلا خط الإنتاج مهم جدا أن التكنولوجيا، نحن اليوم واحدة من تحدياتنا هو تآكل أو ضعف خطوط الإنتاج وضعف البنية التحتية. فبالتالي نحن نقول لصاحب المصنع أو صاحب المنشأة التجارية أو السياحية، تعال عفيناك ضريبة أربع سنين لتساوي مشمل، إذا كمان عندك قروض متعثرة أنا عالج لك إياها وعطيك عادة جدول إلها، وسنعطيك تسهيلات لتستخدم تقنيات تكنولوجيا حديثة موجهة فقط للتقنيات.
1: من جانبه قال مدير هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيهاب زكور في تصريح خاص لتلفزيون سوريا إن المؤتمر يهدف إلى تحديد احتياجات المشاريع الصغيرة وتحسين بيئة الأعمال من حيث التمويل والدعم والاستشارات، كاشفا عن خطة قريبة لتمويل هذا القطاع.
2: فأتى اليوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوجودها بهذا الحوار إن هي نسمع أكثر، نعرف احتياجها أكثر، نعرف شو النيس تبعها، كيف نقدر نلبي لها، كيف نحسن بيئة الأعمال، كيف شو النواقص هي موجودة سواء من تمويل أو استشارات أو دعم أو حتى تدريبات، فكيف نقدر نغطي لهن.
3: بالنسبة للتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما هو، هل هناك خطة لإعطاء تمويل لهذه المشاريع؟
2: أكيد هناك خطة. نحن اليوم عم نشتغل في منصة تنمية مشروعات على شيء اسمه سحابة التمويل، لتسهل اولا عملية التمويل بالنسبة لاصحاب المشاريع، وبنفس الوقت مربوطة مع نقابة الاقتصاديين لحتى تكون المدخلات صح ونتأكد من صحة الاجراءات وسلامته وفعلا ان هي المشاريع حقيقية ما انا مشاريع وهمية، وبناء عليها الموافقة البنوك القطاع المصرفي اللي هو مشترك معنا ضمن السحابة هو راح يغطي هذا التمويلات عن طريق القروض اللي راح يمنحها لاصحاب المشاريع الموجودين مشتركين معنا ضمن المنصة.
1: وخلال مؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص أكد مدير الهيئة العامة لدعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات منهل الفارس لتلفزيون سوريا أن المشاركة في المؤتمر تحمل رسالة واضحة بأن العمل يتم بشكل تشاركي مع القطاع الخاص ضمن رؤية موحدة تهدف إلى الإسهام في صنع القرار وبناء الاقتصاد السوري.
4: كهيئة تنمية ودعم إنتاج محلي والصادرات في سوريا، نحن مشاركتنا هون لحتى نقول للقطاع الخاص وللمجتمع أنه نحن لا نعمل لوحدنا، لا نعمل في سياق أحادة، نحن نعمل بالتشاركية وضمن رؤية واضحة وموحدة مع القطاع الخاص. ليس هدفنا إصدار قرارات ونطلب قطاع خاص تنفيذها، لا، نحن نتشارك معهم، نحاول صنع القرار ونحاول بناء اقتصاد سوريا إن شاء الله.
1: كما ذكر رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة رواد رمضان في تصريحه لتلفزيون سوريا أن التوجه الحالي يقوم على دعم وتمكين القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، مشيرا إلى أن دور مجالس الأعمال في بناء جسور اقتصادية مع العالم.
5: نحن نعمل كمجالس أعمال على بناء إعادة بناء جسور اقتصادية بين سوريا والعالم، إعادة إدماج سوريا من جديد في العالم. نتحدث طبعا في المنتدى مثل ما تحدثنا قبل قليل عن أهمية دور القطاع الخاص في العملية التنموية السورية الجديدة. قمنا إلى الآن بتأسيس 16 مجلس أعمال سوري جديد مع 16 دولة حول العالم، مستمرين بتأسيس مجالس الأعمال. غدا عندنا إطلاق فعالية إطلاق ميثاق عمل مجالس الأعمال، وهو شيء لأول مرة يحدث في سوريا أن تتحول مجالس الأعمال من الحالة الفردية اللي كانت موجودة إلى حالة منظومة عمل متكاملة. عندنا أيضا إطلاق لمنصة رقمية تنظم عمل المجالس، تنسق فيما بينها وبين الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية وبين الجهات المعنية بالطرف الآخر في الدول التي تمثلها.
1: بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من الراصد الاقتصادي، شكرا على المتابعة مني ومن فريق العمل، أطيب التحيات، إلى اللقاء.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

نشرة إخبارية جديدة وبداية مع العناوين. الشيباني يلتقي الرئيس الجزائري وعدة وزراء، والمباحثات تتركز على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة يقول إن دمشق سهلت زيارات لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويكشف عن تسليمها 60,000 وثيقة من البرنامج الكيميائي. الرئيس أحمد الشرع يفتتح جسر الرستن في حمص بعد إعادة تأهيله وتطويره، وعدد من الوزراء والأهالي يشاركون في الافتتاح. الخارجية الأمريكية تؤكد أن الرئيس ترامب غير متعجل في الوصول إلى اتفاق مع إيران، وتقول إنه لن يكرر أخطاء الاتفاق السابق الذي أبرمه أوباما. أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. مشاهدينا، التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني الرئيس الجزائري ووزراء الخارجية والداخلية والطاقة والمحروقات خلال زيارته للعاصمة الجزائرية. وبحث الشيباني مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبها أفادت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بأن الشيباني اتفق مع نظيره الجزائري أحمد عطوف على إعادة بحث آليات التعاون الثنائية، سيما اللجنة العليا المشتركة ومجلس الأعمال الجزائري السورية، فضلا عن تشكيل لجان عمل قطاعية من أجل تحديد أولويات التعاون الثنائية، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والمناجم والنقل.

0: للنقاش ينضم إلينا الآن السيد عبد الرحيم خليفة، الكاتب في الشأن السياسي من بوخارست. سيد عبد الرحيم، مرحبا بكم. كيف تنظرون إلى زيارة الوفد السوري إلى الجزائر من حيث الأهمية؟
1: صباح الخير أستاذ عبد الرحيم، شكرا لكم وشكرا أيضا لجهودكم ولجمهوركم الكريم. لا شك أن هذه الزيارة اليوم زيارة مهمة جدا إلى الجزائر التي هي في النتيجة بوابة أفريقيا، هي جزء من أو أحد دول شمال أفريقيا. لا أنه كما نعلم جميعا أن هذه الزيارة تأتي بعد أقل من شهر الحقيقة من زيارة وزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني أيضا إلى المملكة المغربية. إذن هذه الزيارة تأتي ضمن جهد سوري، أعتقد أنها تشمل عدد من دول المغرب العربي اليوم اتجاه الحقيقة ترتيب سوريا لأوراقها وعلاقاتها بشكل جيد بشكل جديد مع دول شمال، مع دول المغرب العربي، الجزائر، المغرب، ربما قريبا تونس وموريتانيا وأيضا ليبيا. هذا الجهد اليوم يأتي في إطار يعني الجهد الدبلوماسي المحموم الذي تقوده الخارجية السورية لإعادة رسم علاقاتها مع العديد من دول العالم، مع العديد من المنظومات الإقليمية والدولية. ولا شك أن لدى الجزائر ما تقدمه الحقيقة للدولة السورية الجديدة، للإدارة السورية الجديدة.
0: أهم ما يمكن أن تقدمه الجزائر لسوريا؟
1: نعم، يعني هناك الكثير من المجالات الحقيقة الاقتصادية التي تم إشارة إليها بمسألة الطاقة والتعاون التجاري والاستثمار وإعادة الإعمار. ودعنا نذكر أن العلاقات السورية الجزائرية علاقات تاريخية قديمة جدا تعود إلى زمن الحقيقة الأمير عبد القادر الجزائري. إضافة إلى ذلك أن الجزائر هي ربما كانت أيضا من الدول الأولى التي يعني أرسلت مبعوثين عنها ممثلين لها، تحديدا وزير الخارجية أحمد عطوف إلى دمشق في فبراير من العام 2025. إذا بعد سقوط النظام البائد بشكل مبكر أرسلت وزير خارجيتها إلى دمشق والتقى في حينها بالسيد الرئيس أحمد الشرع كدليل على حسن النية تجاه الإدارة السورية الجديدة. وهو كما نعلم نحن أن الإدارة الجزائرية الحالية، الرئيس الجزائري الحالي كان قد، والسياسة الجزائرية عموما وقفت إلى جانب النظام البائد. وأنا أعتقد أنها بزيارتها المبكرة واليوم باستقبال السيد أسعد الشيباني تؤكد أن العلاقات هي بين البلدين، هي بين الشعبين، وهي أبعد الحقيقة من مسألة دعم نظام الأسد البائد. على كل حال أنا أعتقد أن الأفق أو المستقبل مفتوح جدا على احتمالات كبيرة لتطوير وتحسين العلاقات بين البلدين بشكل يفيد كلا البلدين وكلا التجربتين. نعم، هناك مجالات كثيرة تقدمها اليوم، يمكن أن تكون تقدمها الجزائر للدولة السورية في هذه المجالات. ولعل اللقاءات التي تمت يعني في هذه الزيارة تشير الحقيقة إلى طبيعة أن هناك بعد اقتصادي يعني لهذه الزيارة لا يخفى على أحد من كلا اللقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين، إضافة إلى أبعاد أخرى يمكن الحديث عنها في هذه الزيارة. لا شك أن الخارجية السورية في هذا الجهد المحموم الذي تقوم به في كل مكان هو يحاول إعادة تموضع سوريا على مستوى الإقليم والعالم، وبما يعود بالحقيقة بالفائدة على الدولة السورية، بما يعود الحقيقة باستقرارها، بنموها، بتحسين علاقاتها، خصوصا على في مجالات الاقتصاد وإعادة الإعمار والبناء.
0: نعم، يعني ماذا عن تشكيلة الوفد السوري الذاهب إلى الجزائر سيد عبد الرحيم؟ كيف رأيتموها؟ يعني ضم الوفد السوري رئيس الاستخبارات، لماذا؟
1: يعني لا شك أن هناك ملفات أمنية عالقة يمكن أن تكون هي متعلقة في مرحلة ماضية، في مرحلة يعني ما قبل سقوط نظام الأسد البائد، ووجود عدد الحقيقة من الجزائريين الذين كانوا في صفوف أو الذين عملوا أو الذين يعني تطوعوا من المجاهدين، دعني أقول الحقيقة في سوريا، ممن عملوا مع العديد من الفصائل السورية. ربما يكون هذا بعد مهم الحقيقة تريد الجزائر الوقوف عنده، ربما الاستفسار منه، تبادل المعلومات حوله. ربما هو هذا يعني الذي أعطى يعني جعل الوفد السوري إضافة إلى السيد وزير الخارجية

0: الشيباني أن يكون به أيضا مسؤول الاستخبارات السورية. هذا واضح أن هناك أيضا بعد أمني في هذه الزيارة. تريد الجزائر الحقيقة الاستيضاح فيها عن كثير من الملفات ربما التي كانت تشغلها، التي تخشاها من تهديد لأمنها القومي، من تهديد لمصالحها الوطنية. لذلك ربما كانت تريد سماع الحقيقة بعض التفاصيل أو الحصول على بعض التقارير والمعلومات حول هذا البعد، يعني الحقيقة وجود هؤلاء الجزائريين في المنظمات التي عملت مع يعني الجماعات المسلحة في الدولة السورية في المرحلة الماضية، التي عملت مع الجماعات المناهضة لنظام الأسد البائد في حينها. ولذلك أنا أعتقد يعني ربما يكون هذا أمر يشغل بال الجزائريين، وربما عليه تتوقف الكثير حقيقة من العلاقات. هكذا أنا أقرأ الأمر وهكذا أقرأ في طبيعة هذا الوفد. على كل حال أنا أعتقد أن هذا الأمر لم يثر كثيرا في الإعلام، لم يصير مشكلة، لم يعني يدفع باتجاه التوتر في العلاقات بين البلدين الشقيقين. ودعنا نقول أن يعني سوريا دائما، الشعب السوري تحديدا، كان دائما يقف إلى جانب الجزائر. دعني أذكر الحقيقة بأنه بعد انتصار الثورة الجزائرية أو في ظل الثورة الجزائرية في حين على الاستعمار الفرنسي، على الاحتلال الفرنسي، كان هناك الكثير الحقيقة ممن ذهبوا من سوريا متطوعين للعمل في صفوف الثورة الجزائرية. ودعنا نقول أيضا أنه في ظل الثورة السورية الحالية، في ظل الثورة السورية على نظام بشار الأسد، يعني قد التجأ الكثير الحقيقة من السوريين إلى دولة الجزائر، وهناك أقاموا علاقات وأقاموا شراكات اقتصادية، وأصبح لهم وجود ونفوذ اقتصادي لا يستهان به. وأيضا للتاريخ وللتذكير أن دولة الجزائر قد استضافت واحتضنت العديد من معارضين نظام الأسد الأب والابن، وهذا يعني بشكل مبكر الحقيقة، وربما يكون أو يعود سببه إلى العرفان والجميل الذي قدمه السوريين حقيقة أو السوريون في مناصرة الثورة الجزائرية والقتال في صفوفها والعمل كمتطوعين فيها. على كل حال باتجاه المستقبل أنا أعتقد أن هذه الزيارة ترسم أفق جديد للعلاقة بين البلدين، وخصوصا أنها تأتي أيضا بعد زيارة المملكة المغربية. هناك ترتيب الحقيقة للأوراق، في ترتيب للدولة السورية في علاقاتها على مستوى الإقليم لا يخفى على أحد. لذلك أنا أعتقد هذه الزيارة مهمة جدا، وربما سنشهد أيضا قريبا زيارات لبعض الدول الأخرى في أيضا في المغرب العربي. على كل حال هذه الزيارة يعني مرة أخرى أقول أنها في شقها الاقتصادي وفي شقها الأمني والسياسي هي زيارة في النتيجة مفيدة للدولة السورية، تعطي صورة وانطباع مختلف. وكانت الجزائر الحقيقة في وجود خلال عضويتها في مجلس الأمن في السنة الماضية قد وقفت إلى جانب الدولة السورية عند كل تصويت قد تم لصالح قضايا تتعلق في الدولة السورية وفي العقوبات المفروضة عليها، وحتى ربما في الاعتداء على أمنها وسيادتها من قبل دولة الكيان الصهيوني. أعتقد أن الزيارة ناجحة، وربما تمهد أيضا لزيارة تاريخية يقوم بها الرئيس أحمد الشرع أو الرئيس الجزائري عبد العزيز بن تبون إلى دمشق. ربما نشهد هذا أيضا في المستقبل القريب.
1: سيد عبد الرحيم خليفة الكاتب في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لك.
1: رحبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون النزع السلاحي إيزومي ناكوميستو بجهود الحكومة السورية والتقدم الذي تحقق من جراء تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. ومن جانبها ثمنت نائبة مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس في جلسة لمجلس الأمن، ثمنت عودة فرق المنظمة إلى سوريا واكتشاف مواد كيماوية لم يتم الإعلان عنها مسبقا، مشيرة إلى أن سوريا أبدت مرونة وعزما على إغلاق هذا الملف. فيما أكدت نائبة مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة أن الدعم الذي قدمته سوريا ساهم بالعثور على العشرات من الذخائر الكيماوية، معتبرة أن اعتقال المشتبه بهم في الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية خطوة بالغة الأهمية. وفي السياق ذاته شدد نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة سون لي على ضرورة أن يقفل ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا من أجل توجيه المواد أو الموارد نحو عملية البناء

0: وبدوري أفاد مندوب سوريا دائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بأن الجهود الوطنية توجت مؤخرا بتحديد وتأمين صواريخ وذخائر كيماوية مرتبطة بالبرنامج الكيميائي العائد للنظام البائد.
1: في سياق التزام الحكومة السورية في الحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي وصون نظام عدم الانتشار العالمي، توجت مؤخرا الجهود الحثيثة للفرق الوطنية السورية بتحديد وتأمين صواريخ وذخائر كيميائية مرتبطة بالبرنامج الكيميائي العائد للنظام البائد، مشابهة لتلك التي استخدمها في هجماته ضد السوريين والسوريات.
0: وأضاف علبي أن سوريا يسرت لفرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة للمواقع المشتبه بها، وسلمتها أيضا ما يزيد عن 60,000 وثيقة من البرنامج الكيميائي للنظام البائد.
1: يسرت سوريا لفرق الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة للمواقع المشتبهة، وسلمتها ما يزيد عن 60,000 صفحة من وثائق البرنامج الكيميائي للنظام البائد. وقد أسهمت هذه الجهود في تقليص عدد المواقع المشتبهة وتحديد الأولويات بنسبة كبيرة، وجعلت سوريا تنتقل من موقع الميسر لهذه الجهود إلى موقع قيادتها نحو التخلص من كافة مخلفات البرنامج الكيميائي.
0: افتتح الرئيس أحمد الشرع جسر الرستان في محافظة حمص عقب إعادة تأهيله وتطويره بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن افتتاح الجسر كان بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من ضمنهم وزيري الطوارئ والنقل ومحافظي حما وحمص. هذا وكان وزير الطوارئ رائد صالح قد بيّن في تصريح سابق لوكالة سانة أن إعادة تشغيل الجسر ستسهم بشكل كبير في تحسين حركة النقل التجاري وتنشيط الاقتصاد في المنطقة. أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان انطلاق أعمال مشروع بناء وإعادة تأهيل جسر السياسية في محافظة دير الزور على أن تستمر الأعمال مدة 12 شهراً. وأوضحت الوزارة في منشور لها أن الجسر يعد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية نظرا لدوره في ربط مدينة دير الزور بالريف الشمالي عبر ضفتي نهر الفرات، وأشارت إلى أن تدميره خلال السنوات الماضية دفع الأهالي إلى الاعتماد على العبارات النهرية البدائية التي عرضتهم لمخاطر عدة من بينها حوادث الغرق. كما أضافت إلى أن فيضانات نهر الفرات أسهمت في تدمير المعابر والجسور الترابية المؤقتة التي أنشئت لتأمين حركة العبور، ما زاد من صعوبة التنقل بين ضفتي النهر. قال وزير النقل يعرب بدر إن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل وتوسيع شبكة الطرق بمختلف المحافظات السورية. وأشار بدر إلى أن الخطة تمتد على مدى 3 سنوات، وأن الأولوية ستمنح لعدد من الطرق الحيوية في مقدمتها طريق دمشق تدمر دير الزور. كما كشف الوزير خلال لقاء مع السفير الإماراتي في دمشق عن تعاون قائم مع البنك الدولي لتأمين تمويل مخصص لإعادة تأهيل وتطوير السكك الحديدية، ودعا الشركات الإماراتية المتخصصة في قطاع النقل للمشاركة. كشف مصطفى عبدي عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة وقصد في مقابلة مع تلفزيون سوريا أن عدد قوات الأسايش التي ستنضم إلى الأمن الداخلي لا يتجاوز 1,000 عنصر سيجرى فرزهم في محافظة الحسكة.
2: قوات الأسايش الأمن الداخلي هو اسمه الأمن الداخلي. قوى الأمن الداخلي سينضم حوالي أقل من 1,000 عنصر سينضم إلى قوى الأمن الداخلي، طبعا هؤلاء سيتم إجراء مقابلات لهم والتأكد من يعني التحصيل العلمي لدى كل واحد منهم والدورات التي أتمها. أيضا سيخضعون لدورات خاصة بهم ثم فرزهم ضمن محافظة الحسكة.
0: وأكد عبدي أن العناصر الذين انضموا للقوات الحكومية استلموا رواتبهم من الدولة السورية، مشيرا إلى أن هذا الملف يسير بشكل جيد للغاية.
2: الشهرين الماضيين استلم من التزم بموضوع الدمج استلموا رواتبهم من الدولة السورية، من الحكومة السورية، يعني استلموا العساكر استلموا رواتبهم من الحكومة. هذا الملف يعني ماشي بشكل جيد جدا.
0: وأوضح عبدي أن اللغة الكردية ستدرس في المناطق ذات الغالبية الكردية، وسيجرى تخيير الطلاب هناك بين المدارس التي تعلم باللغة العربية وأخرى باللغة الكردية، مع بقاء المناهج أو المنهاج موحدا في عموم سوريا.
2: اللغة الكردية ستدرس في المناطق التي تكون فيها نسبة الأكراد عالية، وهناك مدارس سيخير الطلاب، هناك اقتراح بأن يخير

0: شوي سيكون منهاج موحد بالتأكيد في كل سوريا، سيكون نفس المنهاج في الحسكة وفي عفرين وفي حلب والشام ودمشق.
1: أفاد مراسلنا بدير الزور بمقتل شابين أثناء محاولتهما تفكيك مقذوف من مخلفات الحرب في بلدة ألبو عمر. هذا وتضاف الحادثة إلى سلسلة حوادث متكررة تسببت بها مخلفات الحرب في محافظة دير الزور، والتي ما تزال تحصد أرواح المدنيين رغم مرور سنوات على انتهاء المعارك في المنطقة. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت مقتل نحو 3800 مدني في سوريا منذ أذار من العام 2011 جراء انفجار الألغام الأرضية ومخلفات الحرب العنقودية، من بينها 1000 طفل و 377 سيدة. في وقت تواصل فيه إسرائيل تعزيز وجودها العسكري داخل الأراضي السورية، أكدت الولايات المتحدة رفضها لأي توسع إسرائيلي جديد في سوريا أو لبنان أو قطاع غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع كشف تحقيق صحفي فرنسي عن ترسيخ إسرائيل وجودها العسكري في مواقع استراتيجية داخل سوريا.
2: تواصل إسرائيل توسيع احتلالها وتحركاتها العسكرية داخل الأراضي السورية في تحرك متصاعد يتركز بشكل خاص في محيط قمة جبل الشيخ الاستراتيجية، وسط حديث متزايد داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية عن إنشاء منطقة عازلة دائمة في الجنوب السوري على غرار المناطق التي أقامتها في غزة ولبنان. تحقيق لموقع أوريان 21 الفرنسي كشف أن إسرائيل وسعت انتشارها العسكري تدريجياً في جبل الشيخ منذ سقوط نظام بشار الأسد، متجاوزة حدود الجولان المحتل. ووفقاً للتحقيق، أنشأ جيش الاحتلال إحدى قواعده العسكرية الجديدة على قمة جبل الشيخ ضمن 9 قواعد غير شرعية أقيمت داخل الأراضي السورية خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن توسيع إسرائيل احتلالها للأراضي في لبنان وسوريا وقطاع غزة ليس من سياسة الولايات المتحدة، موضحاً أن واشنطن تتواصل مع المسؤولين السوريين لمعالجة المخاوف الإسرائيلية المتعلقة بسوريا. صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن تقرير سوري أن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب باتت تفرض واقعاً ميدانياً يوصف بأنه منطقة عازلة غير معلنة، وذلك عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية وإقامة حواجز مؤقتة في عدد من المناطق الحدودية، في وقت أظهر فيه تقرير مركز سجل لرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا تسجيل 205 انتهاكات خلال شهر أيار، تركز معظمها في محافظة القنيطرة تلتها درعا، بما يعكس استمرار حالة التوتر على طول الشريط الحدودي. ومع استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية وتوسيع القواعد داخل الأراضي السورية خاصة في محيط قمة جبل الشيخ، تتزايد التساؤلات عن حدود هذا التوسع وأهدافه الفعلية، وما إذا كانت المنطقة العازلة التي تتحدث عنها إسرائيل تتحول تدريجيا إلى واقع احتلال جديد يفرض على الجنوب السوري وسط غياب أي تحرك دولي جاد لوقفه.
1: طالبت نيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة بإنزال عقوبة السجن بين 35 عاماً والمؤبد بحق أندر سيجرجيك أوغلو بتهمة تسريب معلومات سرية تتعلق بالدولة التركية لأغراض التجسس السياسي لصالح نظام الأسد المخلوع. وذكرت وكالة الأناضول أن لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة تضمنت اتهام سيجرجيك أوغلو بالتخطيط والتنفيذ لعملية اختطاف ضابطين منشقين في الجيش السوري الحر، هما حسين الهرموش ومصطفى قسوم، وتسليمهما إلى نظام الأسد، إضافة إلى التجسس على لاجئين سوريين معارضين مستغلا مهامه الوظيفية في مخيمات اللاجئين التي

0: كانت قائمة في ولاية هاتاي جنوبي تركيا. قال محافظ السويداء مصطفى البكور إن ما يشهده حاجز شهبة من تعديات على المواطنين وقطع للطرقات أمر مخالف للقانون ولإعراف الجبل وتقاليده. وأكد البكور في بيان وجهه إلى الأهالي والعقلاء في منطقة شبهة أن منع الطلاب من التوجه إلى امتحاناتهم وتعطيل مصالح المواطنين المتوجهين إلى دمشق هو سلوك لا يمثل المنطقة، محملا الشيوخ والعقلاء المسؤولية الكاملة لوضع حد فوري لهذه الممارسات ومنع الفوضى، مشددا على أن حماية الناس وصون كرامتهم وتأمين حرية تنقلهم واجب لا يحتمل التأجيل. بين قسوة النزوح وإصرار النجاح، يخوض طلاب السويداء المهجرون في ريف درعا غمار الامتحانات العامة متحدين الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة عليهم، متمسكين بمستقبلهم وضمانا لعدم ضياع عامهم الدراسي.
1: لم يكن زيد يستعد هذا العام للامتحانات كما اعتاد، فبدلا من مقعده الدراسي في السويداء وجد نفسه يراجع دروسه داخل خيمة في ريف درعا بعد أن أجبرت الأحداث عائلته على النزوح ومغادرة منزلها.
2: إحنا تهجرنا محافظة السويداء، كنت أنا صف ثامن والآن أنا صف تاسع أدرس بمحافظة درعا بالريف الشرقي، ونحن الآن سجلنا بدورات تكتيفية وفاعلين خير كثار وقاموا أنه يساعدونا مادي ومعنوي.
1: بين صفحات الكتب يحاول الطالب في المرحلة الإعدادية أن يعزل ضجيج ما جرى حوله وأن يركز في امتحان يرى فيه بوابته نحو المستقبل، فالنزوح غير المكان لكنه لم يغير إصراره على متابعة تعليمه.
2: الظروف كانت صعبة وكل يوم يعني مثلا ما تقول كل يوم ننقل البيت من بيت لبيت، وكان حرب ودمار، وهذا الشيء أثر علي سلبا تجاه نفسي وقرايتي وعلمي. وأنا إن شاء الله أقول إن شاء الله السنة الجاية نكون بمحافظة السويداء، وإن شاء الله أكون مقدم موادي وأقدم العاشر بالسويداء.
1: قصة زيد ليست حالة فردية، بل واحدة من قصص عشرات الطلاب الذين وجدوا أنفسهم خارج مدارسهم وقراهم، تحد فرض على الأسر والجهات المعنية البحث عن حلول تضمن استمرار العملية التعليمية وعدم خسارة الطلاب لعامهم الدراسي.
3: بتوجيه من الدكتور مصطفى بكور محافظ السويداء، تم تفعيل مدارس ريف السويداء الغربي، وتم متابعة شؤون الكادر التدريسي من خلال وضعهم تحت تصرف تربية محافظة درعا، كما تمت متابعة شؤون الطلاب من خلال إدخالهم في مدارس محافظة درعا والاهتمام بهم، وخاصة طلاب المرحلة الإعدادية.
1: ورغم قسوة الظروف التي دفعتهم إلى ترك منازلهم، يتمسك هؤلاء الطلاب بحقهم في التعليم باعتباره المساحة الأكثر ثباتاً وسط واقع سريع التغير.
4: من داخل هذه الخيمة البسيطة المتواضعة يواصل الطالب المهجر استعداداته لتقديم الامتحان رغم الظروف الصعبة، ليبقى التعليم بالنسبة له لا يتوقف عند حدود المكان. لتلفزيون سوريا، محمد غزاوي، ريف درعا الشرقي.
0: هذا وانطلقت صباح الأمس امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي الحالي في عموم المحافظات، وبحسب وزارة التربية وصل عدد المتقدمين للامتحانات إلى نحو 460 ألف طالب وطالبة. وتأتي الامتحانات وسط إجراءات تنظيمية واسعة تهدف لتأمين بيئة مستقرة وآمنة للطلاب في مختلف المحافظات. رصد تلفزيون سوريا أجواء اليوم الأول من امتحانات شهادة التعليم الأساسي في ريف دمشق، والتقى بعض الطلاب وذويهم للحديث عن انطباعاتهم بشأن الامتحانات وظروف تقديمها.
5: الحمد لله كان كله تمام ومنيح. اليوم قدمنا علوم عامة. هلا أسئلة العلوم فيها شوية صعوبة، ولكن الفيزياء والكيمياء كانت سهلة الحمد لله، وبالنهاية وليس الإنسان إلا ما سعى.
6: لا الحمد لله الأسئلة سهلة وقدمت منيح تمام، الجو كان كتير حلو وهادي، ما كان في أي صعوبات بالأسئلة الحمد لله.
7: أنا أما طالبة هون عم تقدم، وإن شاء الله يعني متفائلة فيها وعندي ثقة فيها كتير كبيرة، وهو ما شفنا إنه الأسئلة كانت كتير سهلة، فمنتمنى لهم هيك رب العالمين يضوي لهم أي تعب ويكونوا من الأوائل يا رب.
0: هذا وتقدم نحو 40,000 طالب وطالبة في محافظة حمص لامتحانات مادة العلوم في أول أيام امتحانات شهادة التعليم الأساسي لعام 2026.
8: قاعة هدوء، الفحص سهل يعني أي واحد، والأسئلة متوسطة جدا، وأنا ما كنت متوقع هاي النتيجة، كنت متوقع إنه تكون الأسئلة أصعب، بس مسهلين على الآخر، والهدوء بالقاعة ما في ضغط ما في مضايقة.
9: شو قدمتوا اليوم وش كيف تحضيراتك للجاي؟
8: والله قدمنا علوم عامة والتحضيرات للجاي بإذن الله تمام.
10: هلا والله كان تحضير على الأول، يعني درست 4 ساعات في النهار دروس تقريبا، والمعاهد غير بالمعاهد، يعني معاهد الآن صارت غير الدراسة بالبيت الحال. اليوم كان في علوم عامة، فضل الله الأسئلة سهلة كثير، إن شاء الله قدمت تمام على الأول إن شاء الله بإذن الله.
11: إن شاء الله النجاح.
0: وفي محافظة اللاذقية بلغ عدد المتقدمين إلى الامتحانات أكثر من 25,000 طالب وطالبة، توزعوا على 99 مركزا امتحانيا وسط إجراءات تنظيمية ولوجستية.
12: الحمد لله التحضير كويس، بس شوي خايف تعرف أول مرة وكذا، يعني الحمد لله نأمل أن التنجيب عامة وكذا.
13: هلا حاضرين تمام إن شاء الله، يعني منجيب عامة وتحضير كويس. هاي أول سنة إلي يعني في سوريا وهقدمها تاسع، يعني هالشعور شوي بخوف.
14: أنا هي أول شهادة عندي، وبتمنى إنه الله ما يضيع لا تعب لا إله ولا لا إلي، وإن شاء الله هيك بتنجح وبينجحوا جميع الطلاب وبيجيبوا أعلى الدرجات يا رب.
0: وفي محافظة حلب تقدم نحو 77,000 طالب وطالبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي، حيث توزعوا على 323 مركزا امتحانيا لأداء امتحان مادة العلوم العامة، وهو أول امتحان لدورة عام 2026.
15: دخلنا قاعة الامتحان الحمد لله، المراقبين كانوا كتير كويسين، شرحوا لنا طريقة الحل، شرحوا لنا شلون نتعامل مع القاموس الجديد تبع الامتحان، وبعدين بلش توزيع الورق. لما شفنا الأسئلة كتير سهلة، ونفس ما نزلت وزارة التربية على صفحة الرسمية إنه الأسئلة تجي 10% منهم صعبين وأجوا 10% صعبين، والحمد لله يعني حلينا كتير كويس.
16: والله انا اول شيء كنت خايف، يعني قلت انه دي صعبه، وهي دخلت والله كثير تحت، يعني الاسئله واضحه وصريحه كثير، يعني وتراعي كل جميع المستويات. الله يعطيه العافيه مدير التربيه، ما قصر معنا ابدا، ويعني والمراقبه كمان يعني ما زعجونا بشيء، وهي الله يعطيهم الف عافيه. والاسئله كانت كثير واضحه وبسيطه، والوقت يعني كثير، يعني الوقت عن الوقت مفتوح الحمد لله. يعني
0: جرت امتحانات شهادة التعليم الأساسي في الرقة وسط إجراءات تنظيمية وأمنية تهدف إلى ضمان سير العملية الامتحانية بشكل منضبط، وتعتبر هذه العملية الامتحانية وهي الأولى التي تشرف عليها الحكومة السورية منذ 13 عاما.
17: يخطو 22,183 طالبا وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في الرقة خطوتهم الأولى نحو المراكز الامتحانية تحت إشراف الحكومة السورية، وذلك للمرة الأولى منذ 14 عاماً لتقرع أجراس العودة معلنة انتهاء

0: يا رحلة المشقة التي عاشها الطلبة وأسرهم.
1: بالنسبة للامتحان يعني من سنتين أو قبل كان في مشقة على الطلاب بشكل كامل، كان يقعدون ساعة اثنين أو ثلاث لحتى يوصلون منهكين، يعني يقدمون تاسع السنة. الحمد لله جينا الساعة 7:30 أمورنا تمام، صحتهم كويسة وأجواء طيبة الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله العملية الامتحانية ممتازة، تختلف عن السنوات السابقة. كنا نسافر على غير محافظات مشان يقدمون تاسع، السنة هاي الحمد لله نص ساعة نكون موصلين للمركز والأمور جيدة وإن شاء الله أحسن لي قدام.
3: وقدمنا اللي نعرفه والله يعطيهم الأستاذية وما قصروا معانا، وإن شاء الله نقدم اللي فيه خير، والأسئلة كثير سهلة. ونشكر وزارة التربية والتعليم وإن شاء الله ناجحين إن شاء الله.
0: وتعمل مديرية التربية والتعليم في الرقة بالتوازي مع جهاز الأمن والداخلية على ضمان سير العملية الامتحانية وضبط حالات الغش، إلى جانب تعاون المديريات المعنية لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلبة.
4: وكان العدد 2183 طالب وطالبة موزعين على 69 مركز امتحاني. الجهات التي تعاونت معنا في إنجاز العملية الامتحانية وتوزيع الأسئلة هي قيادة الأمن الداخلي في محافظة الرقة بالتعاون مع مديرية الصحة وبعض الدوائر الأخرى.
0: بالتوازي مع ذلك جهز مركز التصحيح في موقع قريب من المراكز الامتحانية مع توفير جميع المستلزمات التي تسهل عملية التصحيح وتضمن إنجازها بكفاءة.
5: وتعود الامتحانات الرسمية إلى الرقة في مشهد يراه كثيرون مؤشراً على استعادة المدينة لجزء من حياتها التعليمية، وسط آمال بأن تمهد هذه الخطوة لمرحلة أكثر استقراراً. صبا الأحمد، تلفزيون سوريا، الرقة.
6: كشف مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور أحمد الموسى كشف عن خروج 84 محطة مياه من الخدمة منذ بدء فيضان نهر الفرات. وأفاد الموسى أنه جرى إعادة 30 محطة منها إلى الخدمة، فيما لا تزال 54 خارج الخدمة نتيجة لارتفاع منسوب المياه وتأثيراته على البنية التحتية للمحطات. وأشار إلى أن الفرق الفنية رفعت السواتر الترابية لحماية 57 محطة من مخاطر ارتفاع منسوب المياه، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للحفاظ على استمرارية عمل المنظومة المائية والحد من الأضرار. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن تمديد مدة المكوث المؤقت لمركبات المغتربين السوريين والضيوف الزائرين للأراضي السورية. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش أنه بات بإمكان أصحاب المركبات إتمام معاملات التمديد من خلال مديريات الضابطة الجمركية في عدد من المحافظات. وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أعلنت في شهر آذار الماضي تمديد فترة المكوث المؤقت للسيارات الخاصة ذات اللوحات اللبنانية العائدة للمواطنين السوريين لتصبح 3 أشهر بدلا من أسبوعين ولمرة واحدة فقط، وذلك دون الحاجة لمراجعة المنفذ الحدودي أو دفع أي رسوم إضافية. أظهر تقرير مبادرة مراقبة الأسواق المشتركة لشهر أيار 2026 ارتفاع كلفة سد الحد الأدنى سلة الحد الأدنى للإنفاق المعيشي في سوريا بنسبة 10% مقارنة بشباط الماضي لتصل إلى نحو 2,170,000 ليرة سورية للأسرة الواحدة شهرياً. وأضاف التقرير أن أسعار الوقود سجلت أكبر زيادات، حيث ارتفعت كلفة غاز الطهي المنزلي بنحو 16% وأسعار وقود النقل إلى نحو 18% خلال الفترة ذاتها، كما ارتفعت كلفة نقل المياه بالصهاريج بنسبة 19%. وفي الجانب الغذائي رصد التقرير ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية أبرزها البندورة والبطاطا والخبز غير المدعوم، فيما سجلت بعض السلع انخفاضا محدودا كالفروج والبيض. يترقب سكان حي الأندلس أو شمال السكة كما يسميه الأهالي في محافظة الرقة مصير منطقتهم بعد الحديث عن إقامة مشاريع استثمارية مكانه وسط رفض الأهالي للتعويضات المطروحة ومطالبتهم بتسوية قانونية تراعي واقعهم الحالي وتحفظ حقهم في الاستقرار.
7: منازل أرضية وشوارع مهترئة وشبكات صرف صحي بدائية هنا حي الأندلس أو ما يعرف بحي شمال السكة الذي تصدر المشهد خلال الأيام الماضية بعد تداول تسريبات عن نية هدمه لإقامة مشاريع استثمارية وسط رفض الأهالي لهذه الخطوة.
8: الأحياء هذه مو مساكن إلا الفقراء والأغنياء عاد بصفة مزارع، الله يرزق الناس طبعا هذا ما ندخل به، والفقير لا حول له ولا قوة. طبعا أقل من ربع الناس يلقطون من الحاويات وعايشين أدوب يجيبون حق الخبز، موظفين ما بي موظفين، يعني العيلة مثلا بيها ثلاثة أربعة يا بيها واحد موظف يا ما بي حدا موظف.
7: رفض سكان الحي الذي بدأ بتشكل في تسعينات القرن الماضي وشهد توسعا ملحوظا خلال سنوات غياب مؤسسات الدولة عن الرقة التعويضات المطروحة، مطالبين بتسوية قانونية تراعي واقعهم الحالي وتحفظ حقهم في الاستقرار.
9: احنا نقبل بالمخطط التنظيمي توسعة مع الوضع الراهن، يعني أي شارع ضيق أو البلدية بالمستقبل تشوف المخطط التنظيمي يحتاج إلى توسعة الشوارع نقبل بالمخطط التنظيمي ونقبل بالمصالح العقارية. الناس جاءت على منطقة يعني على حسب إمكانياتها، ما عندها إمكانية تشتري بشارع المنصور أو منطقة الثكنة أو منتصف البلد، فالناس اتجهت كانت الأراضي هنا باعتبار أراضي متطرفة أو بعيدة عن المدينة شوي، فكانت الأراضي رخيصة، فالناس اتجهت عليها بسبب النزوح والوضع المادي السيء للناس.
7: لا تبدو الإجراءات القانونية المطروحة متعارضة مع الأنظمة النافذة، لكن حقوقيين يرون أن أي حل يجب أن يوازن بين الجوانب القانونية والظروف الإنسانية والاقتصادية للسكان بما يتوافق مع رؤية الحكومة لمستقبل التنمية في مدينة الرقة.
10: لابد أن يكون هناك تعويض، وهذا التعويض يجب أن يكون تعويضا عادلا ويراعي ظروف هؤلاء الشاغلين، كتخصيص جمعيات أو مساحات في مناطق أخرى ترتئيها وفق المخططات التنظيمية اللاحقة.
7: من جانبها تؤكد البلدية أن الصورة ما تزال غير واضحة في وقت يحتاج فيه الحي إلى دراسة وتخطيط معمقين، غير أن الواقع العمراني الحالي للمنطقة قد يشكل عائقا أمام توسع المدينة شمالا مع محدودية التوسع في اتجاهات أخرى بسبب طبيعة التربة ووجود حواجز طبيعية.
6: يتوقع بعض مزارعي الفستق الحلبي بريف حماة شمالي تراجعا في إنتاج الموسم الحالي نتيجة لأثار الجفاف الذي شهدته المنطقة خلال العام الماضي، إضافة إلى الإهمال والأضرار التي لحقت بالبساتين خلال سنوات سيطرة النظام المخلوع ما انعكس سلبا على الأشجار وأثر في قدرتها الإنتاجية.
11: اهتمام متواصل وتعب لا ينتهي في سبيل الحفاظ على هذا الإرث الزراعي، زراعة الفستق الحلبي في ريف حماة، إرث واجه تراجعا وأهمالا خلال السنوات السابقة بسبب سيطرة قوات نظام المخلوع على المنطقة.
12: هي شجرة الفستق شجرة الصبر، يعني بدك تصبر عليها وبدك تقدم خدمة وعلى الأساس يعني، والحمد لله كان الموسم كويس، يعني موسم المطر كويس، وهذا نتأمل الخير للسنة القادمة يكون إنتاج الفستق الحلبي بمورك بالغ ذروته.
11: الموسم الحالي يتوقع أن يكون متوسطا من حيث الإنتاج، الأراضي المروية تبدو أوفر حظا هذا العام في حين تتراجع إنتاجية مساحات واسعة من الأراضي التي لم يكن في مقدور أصحابها سقايتها والاعتناء بها. مواسم متتالية من الخسائر تكبدها المزارعون نتيجة لتهجيرهم وابتعادهم عن بساتينهم.
13: من ساعدهم الدولة نهائيا ما في غلاء بالمازوت، حق أدوية صارت الأدوية كتير غالي، يعني أول كانت رخيصة هلق حاليا والله غالي كتير، يعني ما عم نحسن بخ والله. أجار أفلاحة غالي خصوصا، يعني الأراضي يعني شفت عينك يعني بدها كلها ترتاي، بدها زراعة من أول جديد وبدها شغل.
11: زراعة الفستق الحلبي من الزراعات الاستراتيجية في ريف حماة وخاصة في مدينة مورك، تعرضت خلال السنوات السابقة لضرر كبير طال أكثر من 16,000 دونم من أصل 53,000 ما أثر على إنتاجيتها. اليوم تشهد مرحلة تعاف تدريجي لكنه يسير ببطء نتيجة لقلة حيلة المزارعين وضعف الدعم الحكومي.
14: جفاف العام الماضي ما زال يلقي بظلاله على بساتين الفستق الحلبي في ريف حماة. إنتاج متفاوت متوقع لهذا الموسم بين الأراضي المروية والبعلية، على أمل أن تنعكس أمطار هذا العام على مواسم أكثر وفرة في السنوات القادمة، وبداية مرحلة تعاف لمحصول تضرر خلال السنوات السابقة. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
6: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يوافق على اتفاق سيء مع إيران بشأن ملفها النووية. وأشار بيت إلى أن ترامب غير متعجل في الوصول إلى اتفاق مع طهران وأنه لن يكرر أخطاء الاتفاق السابق مع إدارة أوباما. وكشف بيت أن الولايات المتحدة تستهدف الشبكات الإيرانية التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية، مضيفا أن واشنطن تحرم طهران من مئات الملايين من الدولارات. اتفقت إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بوقف حزب الله لإطلاق النار بشكل كامل وإبعاد جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. وبدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إعلان المبادئ أمس بين إسرائيل وحكومة لبنان تعبير عن الواقع الذي فرضته إسرائيل في لبنان، وأوضح أنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب نهر الليطاني، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر.
15: برعايتها وتحت إشرافها تدفع واشنطن تجاه اتفاق ينهي الصراع الدامي بين إسرائيل ولبنان بعد مفاوضات مباشرة استضافتها الولايات المتحدة في محاولة لاحتواء التصعيد وتهيئة الأرضية لمسار أوسع من التفاهمات الأمنية والسياسية. ينص التفاهم على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بوقف حزب الله الكامل لعملياته العسكرية وإنشاء مناطق تجريبية يسيطر عليها الجيش اللبناني وتوليه المسؤولية الأمنية الحصرية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء مناطق أمنية منزوعة السلاح خالية من أي وجود فصائلي مسلح غير تابع للدولة اللبنانية. ورغم الإعلان عن الاتفاق سارعت إسرائيل إلى التأكيد بأن وقف إطلاق النار لن يعني وقف عملياتها العسكرية بالكامل، عبر عنه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في منشور قال فيه إن وقف إطلاق النار في لبنان خطأ فادح وهو مجرد أوهام لمستشارين يدفعون رئيس الوزراء إلى اتخاذ قرارات خاطئة، وأنه يتعين على تل أبيب أن تقول لا حتى للرئيس الأمريكي، مضيفاً أن الجيش اللبناني لا يملك وسيلة لإجبار حزب الله على الإخلاء. في حين أشار الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى توصله مع الجهات الدولية والداخلية لتثبيت وقف إطلاق النار، وأن لبنان ينتظر رد جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام، مضيفا أن هذا الاتفاق يختلف عن اتفاق 27 من تشرين الثاني 2024، لأنه سيكون مستداما لدور رئيس ترامب وإدارته فيه. إذن بينما تراهن الولايات المتحدة على أن يشكل الاتفاق خطوة نحو تسوية أشمل واستئناف المسارات السياسية والأمنية في 22 من حزيران الحالي، يبقى نجاحه مرهوناً بمدى التزام إسرائيل بوقف أعمالها العدائية واحترام السيادة اللبنانية وقدرة بيروت على بسط سلطتها الكاملة في الأراضي اللبنانية.
6: بالاتفاق بين سوريا ولبنان نكون قد وصلنا معكم إلى ختام النشرة، في أمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة إنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. إجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي كأنه واحد قال لي إنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بيضربوك شي 100 هروين.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

فروغ فرغزاد شاعرة وسينمائية إيرانية، ولدت في طهران عام 1934، وكان والدها عسكريا محترفا. تركت المدرسة في الصف التاسع والتحقت بمعهد للفنون النسوية. تزوجت في سن 16 من الكاتب والفنان الساخر بورويز شابور، وانفصلا بعد عامين فقط وأنجبا طفلا وحيدا. حرمت من ابنها الوحيد كاميار شابور، وكان لذلك أثر واضح في أدبها. نشرت ديوانها الأول بعنوان الأسير عام 1955، وخصت ابنها بأهم قصائدها قصيدة لك. عانت صراعا عائليا واجتماعيا بسبب حملها أفكارا نسوية متمردة على المجتمع الذكوري. سافرت إلى أوروبا عام 1958، وتعرفت إلى المخرج جولستان، وشاركت في أفلام

منع شعرها من التداول في إيران بعد وصول الخميني إلى السلطة عام 1979. تعد أشهر شعراء إيران في القرن العشرين، وقد ترجمت أعمالها إلى العربية ومعظم اللغات العالمية. احتفى نقاد عالميون بتجربتها وأنتج عنها أكثر من فيلم وثائقي. تسببت رسائلها الغرامية مع المخرج جولستان، والتي نشرت بعد وفاتها، بنقمة عليها في المجتمع الإيراني. توفيت بحادث سيارة غامض عام 1967، ولم تكشف ملابسات موتها حتى الآن.

0: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان.
1: هنا الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا.
0: حتى الشركات كانت ممسوكة، وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
1: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
0: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة، ونبدأ مرحلة جديدة.
1: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا، بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
0: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
1: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
0: لا يمكن الحكم على هذه التجربة، لأنها يعني ما يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
1: هذا جزء من مكتبة سمير سيفان، وهذه الكتب إنماء سوريا الاقتصادي، تقرير السر ألكسندر جيب وشركائه، تقدم سوريا الاقتصادي، كنوز لم يعد يطلع عليها أحد في وقتنا هذا. سمير سيفان في شهادة للتاريخ حول الفساد في سوريا. أهلا بكم.

0: وحش الفساد الذي التهم مقدرات سوريا والسوريين، هل هو متجذر حقاً في الحياة العامة أم أنه ظاهرة كرسها الاستبداد؟ مع الباحث الاقتصادي سمير صعيفان رصدنا 100 عام من تاريخ سوريا المعاصر في حلقتين من شهادة للتاريخ خصصناهما لملف الفساد. شهدت فيها البلاد أنظمة حكم مختلفة، غير أن الفساد بقي واشتدت شراسته، وأكثر ما يخشى منه السوريون اليوم عودة الفساد حتى بعد زوال نظام الأسد.
1: أستاذ سمير، هذا ليس اللقاء الأول بيني وبين حضرتك، لكن هذا اللقاء خصصناه للحديث عن محور واحد، ملف واحد يهم السوريين الآن وربما يهم غيرهم من يراقب المشهد السوري، وهو ملف الفساد. لماذا الفساد في هذه اللحظة؟ لماذا الحديث عن الفساد؟
2: الفساد، عندما نتعمق بآثار الفساد على الحياة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، سنرى أن جوانبه كارثية، ويمكن أن نستعرض في هذه الحلقة أمثلة ملموسة، وخاصة إذا تناولنا فترة 60 عام الماضية منذ 63 تحديدا، منذ 75 حتى الآن. فقد يخطر للمواطن العادي أنه مسألة الفساد هو استيلاء البعض على أو حصولا على منافع مخالفة للقانون أو لا يستحقونها أو غير عادلة إلى آخره، وبالتالي هو شيء أخلاقي. لكن يجب أن يعلم كل مواطن أنه الفساد هو في النهاية اقتطاع من جيوب الآخرين، اقتطاع من جيوب الناس العامة بأشكاله المختلفة، وعندما يعني نقدم أمثلة سيعلمون. الفساد

0: يعني إدارة فاسدة أيضاً، لأن الفاسد يحضر ناس قليلي الكفاءة وفاسدين كي يستعملهم. فساد الجمعية، إذا فساد إدارة الجمعية، فساد إدارة البلدية، فساد المحافظة، فساد الوزارة، فساد إدارة الشركة، فساد إدارة الخدمة العامة، وفساد القطاع الخاص أيضا عبر لعبه بالمواصفات أو رشوته للمسؤولين حتى يقدم مواد سيئة، وبالتالي فيها إساءة لحياتنا وتدهور للإدارة بشكل عام. عندما يكون هناك إدارة فاسدة على مختلف المستويات، وخاصة عندما تشيع، يعني إذا كان الفساد محصور بزوايا صغيرة بشكل نسبة بسيطة شيء، وعندما يصبح ممارسة واسعة
1: شيء آخر
0: في إدارات الدولة على مختلف المستويات وإدارات المجتمع بما في ذلك المؤسسات الاجتماعية، وإذا تحول الفساد إلى ثقافة مقبولة من المجتمع
1: كما كان في العهد الماضي،
0: كما كان في العهد الماضي، وفلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، بأمريكا في فساد، بألمانيا في فساد، فيه فساد بكل دول العالم ولكن بمستويات. الفساد هناك لا يشكل هذا الثقل الكبير، لا يقتطع جزء كبير من الدخل ويوزعه بشكل لناس غير مستحقين. هناك الفساد محصور وهناك آليات حقيقية لمكافحة،
1: ربما بفعل سيادة القانون هناك.
0: لذلك مسألة الفساد مسألة على درجة كبيرة من الأهمية. ونحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة، ونبدأ مرحلة جديدة تتشكل الآن، مرحلة انتقالية.
1: نعم.
0: وبالتالي دروس تلك المرحلة يجب أن تكون ذات أهمية كبيرة، وأن يدرك كل مواطن أن الفساد عدو الشخصي، حتى لو ما مسه بشكل مباشر يقتطع جزء من مستوى حياته بدهور خدماته إلى آخره.
1: طيب.
0: النقطة الأخيرة اللي بدي أحكيها عن المرحلة الماضية، وهي سمة عامة للمرحلة الماضية، يعني كنا من خلال النقاشات يعني مجموعة أصدقاء، وطورنا مفهوم اختصرناه بتعبير تحالف جفاف. فجفاف هو الأحرف الأربعة من جاهلين وفاشلين وانتهازيين وفاسدين. فبالتالي بسوريا بشكل أو بآخر كان في السلطة هذا التحالف يحكم مجموعة من الجاهلين، لأنه المدير الفاسد والمسؤول الفاسد يحضر ناس بدون أي كفاءة، لأن الولاء يقدم على الكفاءة
1: قبل الأداء،
0: ويحضر ناس فاسدين ويحضر ناس انتهازيين. الفاسد هو انتهازي، فجاهلين وفاسلين وفاشلين وانتهازيين متحالفين بشكل أو بآخر أداروا سوريا ووصلنا إلى ما نحن فيه.
1: طيب دعنا نبدأ بأسئلة حوارنا تحت شمس دمشق هذه، ولكن لنعد إلى الوراء 100 سنة. دعنا نبدأ من كيف كان يدار الاقتصاد، وأنت سمعت منك سابقا أن الفساد كان قد بدأ في سوريا منذ نهاية العهد العثماني. كيف كان المناخ آنذاك؟
0: هلا لا يوجد الكثير من الدراسات الملموسة حول الفساد بالمرحلة العثمانية، ولكن من خلال ما يتناقل شفاها الأجداد للأبناء للأحفاد من جهة، ومن خلال بعض الأعمال بشكل عام، فالإدارة العثمانية في أواخر عهدها كانت إدارة ظالمة وفاسدة بسمة العامة. من خلال
1: كيف الآليات؟
0: الآليات أولا يعني كانوا يقربوا من يواليهم بشكل أو بآخر ويمنحونه سلطة، كان يستطيع أن يعتدي على حقوق الناس الآخرين بأشكال مختلفة. وكلمة اقطاع اجت من هذيك الأيام عندما كانوا يقتطعون أرض ويمنحونها لهذا المسؤول أوزاك. هلا لم يكن هناك علاقة وطيدة بين مؤسسات الدولة والمواطن، لأن معظم المواطنين كانوا فلاحين والدولة لا تتواجد بشكل فعلي، يعني لم يكن هناك بالأرياف خدمات للدولة، ما في تعليم، ما في طرق، ما في، كانت الحياة إلى حد بعيد شبه معزولة بشكل أو بآخر، كانت تتركز السلطة في المدن بشكل عام، الخوات التي كانوا يقتطعونها، الافتئات على مصالح الناس خاصة من خلال ما يسمى الشرطة العثمانية
1: نفسها،
0: الجندرمة أو المسؤولين أو إلى آخر ما هنالك. والسلطة العثمانية هي كما كل سلطة، السلطات عندما تنهض وتكون في حالة صعود عادة يكون الفساد قليل ومحدود ومسيطر عليه، لديها إمكانيات وآليات وإنتاج بشكل أو بآخر

0: وتحاول أن تضبط إلى حد بعيد هذه المسائل، لأن تتدهور الدولة يبدأ الفساد بالانتشار. ولكن لما انتقلنا إلى يعني بدأت مرحلة الدولة العربية
1: قبل ذلك، أريد أن أفهم ما هو تأثير عملية إقطاع الأراضي الواسعة وتوزيع الثروة بهذا الشكل على البنية السكانية وعلى البنية الاجتماعية وعلى علاقات الناس آنذاك. يعني حين الأراضي السلطانية حين منحت لهذا البيك أو ذاك أو هذا الباشا أو ذاك، ما الذي فعله هذا الأمر بالسوريين؟
0: هلا بشكل عام يعني السلطة العثمانية عندما جاءت كونت نخبة بالأساس هم من العثمانيين، ثم بدأت تتعاون مع نخب موجودة من أبناء البلد كي تستطيع أن تفرض السيطرة. وكان السوريون إلى حد ما بلاد الشام لهم بشكل أو بآخر حصة في تلك السلطة، وكان الكثير من أعيانها أيضا يشاركون السلطة العثمانية. يعني أنا لا أريد أن ندخل تاريخيا في هذه المسألة،
1: لا يجب أن نؤصل، يجب أن نؤصل ونجذر تاريخ الفساد في سوريا.
0: طبيعة السلطة القائمة بتلك الفترة، الأراضي بشكل عام في الدولة العثمانية، الأراضي الزراعية خارج العقارات السكنية العرصات كانت أراضي أميرية تسمى، وبالتالي تملك الدولة، وكون تملك الدولة هي تخصص لهذا الرجل أو ذاك للناس المخلصين إلها بالاعتبارات تخدم الوالي أو تخدم السلطان أو تخدم الناس.
1: هذا مفهوم، لكن هذا أستاذ سمير لم يمنع أن التجارة والصناعة كانت في سوريا آنذاك منتعشة. يعني كانت سوريا دمشق وحلب يعني فقط، هناك أيضا أمثلة أخرى يعني تصدران لمختلف أنحاء الدولة العثمانية مترامية الأطراف آنذاك، النسيج والمنتجات الصناعية التي تعتمد على الزراعة كما تفضلت، لكن كان هناك انتعاش اقتصادي آنذاك.
0: لم يكن هناك انتعاش اقتصادي بشكل فعلي، لأنه بدأ العالم يتطور والصناعة تتطور والآلات واستخدامها بشكل واسع، بينما بقيت اقتصادياتنا تقوم على اليد العاملة سواء في الزراعة أو في الحرف أو في النقل على الحيوانات وإلى آخره. وبالتالي أنت عندما تقارن دخول الآلي وقدرتها الإنتاجية الواسعة والكبيرة عمليا مقارنة بقدرة البشر، فتعرف أنت الفارق. ومن هنا تفوق الغرب إلى حد بعيد، وكانت السلطة العثمانية بآخر فترة تدعى الرجل المريض، لأنه حاولوا بأكثر من شكل من القرن الثامن عشر أنه يعملوا إصلاحات وفشلوا لأسباب كثيرة، طبيعة السلطة بحد ذاتها. ولكن هذا النمط من الأقطاع، عندما تقتطع الأرض وتعطيها لرجل لقاء مبلغ معين لا يملك الأرض هو، وقد بعد عدد من السنوات يمكن هو أن تؤخذ منه وتعطى لغيره، تعهد لغيره،
1: يعني لم يكن هناك استقرار،
0: ليس له مصلحة بتطويرها. فلذلك كان يحاول أن يحصل على أكبر عائد خلال هذه الفترة بظلم الفلاحين. وعندما تظلم الفلاح وتحرمه حتى من أولويات حياته، قدرته الإنتاجية عموما محدودة، لذلك كانت مستويات النمو والتطور كانت ضعيفة لحد بعيد يعني. وهذا شكل من أشكال الإدارة العامة الفاسدة، وخاصة بأواخر الدولة العثمانية.
1: طيب انتقلنا إلى العهد العربي بنشوء المملكة العربية السورية لمدة قصيرة، يعني أقل من سنة.
0: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء. فلذلك
1: بدأوا بالتنظيم وإنشاء الوزارات،
0: وكانت مشروع يستحق فعلا أن ينمو، وكانت تؤسس لملكية دستورية بشكل أو بآخر، وكان لديهم تطلعات عربية أيضا منفتحة إلى حد بعيد وإشراك المجتمع. ألا كيف كانت ستتطور من الصعب أن نحكم، لذلك يعني سنة واحدة من الصعب أن تحكم.
1: جاءت فرنسا
0: خلال عهد فرنسا، وهي دولة انتداب ويجب أن يقال ذلك. ولكن أيضا عندما ندرس بموضوعية وحيادية، وأصبح بيننا وبين ذاك الزمن 100 عام، يعني هي دخلت في تموز 1920 معركة ميكسلون ودخلت إلى دمشق. فرنسا نقلت الدولة العربية، الدولة السورية الناشئة بعد طبقوا سايكس بيكو واقتسموا بلاد الشام كما تتطلب مصالحهم ووجهة نظرهم، وقسموا هذه البلاد التي هي بلاد واحدة عمليا، لكن هن

0: ضمن مفاهيم عن الثورة الفرنسية، حولوا سوريا خلال ربع قرن من 1920 للـ 1945 من دولة تقوم على مؤسسات عثمانية إلى دولة تقوم على مؤسسات حديثة كما نشأ
1: يعني
0: اليوم.
1: حاولوا إدخال سوريا في الحداثة الغربية.
0: هن دخلوا التعليم ونظموه وبنوا مدارس التجهيز، هن نظموا الأراضي وساووا مسح وحاولوا إزالة الشيوع ورسموا المخططات لأول مرة، مخططات المدن والقرى بشكل واسع، بشكل واسع لحد بعيد. هم نظموا الشرطة، نظموا وزارات الدولة، عملوا برلمان، عملوا الأحزاب، عملوا انتخابات، عملوا نقابات، عملوا كل مؤسسات الدولة الحديثة، وصار في هناك جرائد ومجلات وإعلام وحريات عامة للتظاهر والتعبير، ساهمت بإنعاش المجتمع السوري لحد بعيد. وجد خلال هذه الفترة، نمى الاقتصاد السوري ونمت الصناعة وبدأت المصانع تتشكل. يعني لما أنت بتحكي عن مصنع اسمنت دمر أو معمل زجاج دمر، ونحن في مشروع دمر الآن، هذا نشأ في العشرينات وكان مشاركة مساهمة في بالمناسبة.
1: لكن اسمح لي بس قبل ما نصل إلى العقود التي بدأ ينتعش فيها الاقتصاد السوري ويشارك فيه رجال الأعمال السوريون، يعني لا نمل من تذكر ذلك المؤتمر الذي عقد في غرفة تجارة مرسيليا في العام 1919 قبل قدوم الفرنسيين إلى سوريا، وكان بعنوان في غرفة تجارة مرسيليا، وكان عنوانه كم تساوي سوريا، يعني كم هل تساوي قيمة أن تصبح أن ننتدبها أو ننتدب إليها أو نحتلها. هل بإعجابك بالتجربة الفرنسية بهذا الشكل، أعني التحديثي، يعني هل تخرج عملية احتلال فرنسا لسوريا من مسألة الفساد، أيضا فساد الدولة بابتلاع خيرات بلد فقير؟
0: انتداب سوريا هو جزء من مجمل المشروع الكولونيالي، وحيث كانت بريطانيا وفرنسا هن من أكبر الدول الاستعمارية في العالم التي سيطرت على دول، على مناطق واسعة جدا، واستخدمت شعوب لتجند لتستعمر شعوب أخرى. هذا لا غرو به، هذا صحيح. قبل منهم كانت إسبانيا لها دور، ثم تراجعت بأمريكا اللاتينية، كانت البرتغال، كانت هولندا إلى حد ما، وبلجيكا لعبوا دور، ولكن ظلت بريطانيا وفرنسا. هذا أيضا من ضمن الاستعمار الكولونيالي العام، وهم اغتنوا، كدول على حساب تلك الشعوب.
1: يعني سوريا كان فيها رجال أعمال آنذاك لديهم أسهم في شركة قناة السويس ولديهم بنوك، كان فيها عبد الرحمن باشا اليوسف الذي يعتبر أثرى رجل غير تركي في الدولة العثمانية مثلا. فإذا كانت دولة غنية سوريا، أنا استعملت تعبير دولة فقيرة كي أرسم مفارقة احتلال.
0: شوف هلا بما معنى بالأخير الدولة الفقيرة أو الغنية، في دول تعد غنية إذا كان فيها مواد أولية وكان فيها أراضي خصبة،
1: نعم،
0: وكان فيها مياه وأنهار. ولكن حاليا الدولة الغنية هي الدولة التي لديها كادر بشري ممتاز وإدارة جيدة وقدرة على التعليم وقدرة على الابتكار وقدرة على التكنولوجيا، هذا صار بدرجة رئيسية، ولديها نظام حكم رشيد، ولديها إدارة كفوءة، ولديها حاليا البلد الذي لديه، يعني أنت دخلتنا بقضايا اقتصادية أخرى، البلد الذي لديه ثروات مثل كثير من بلدان النفط وليس لديه هذه الإمكانيات، تأتي دول أخرى وتستثمر هذه الأراضي كما صار في حقول النفط وحقول القصدير.
1: اسمح لي نتابع حوارنا بعد الفاصل، وربما لا يمكن الحديث عن الفساد دون مواكبة من كل هذه الملفات التي تطرقنا إليها. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نتابع حوارنا مع الأستاذ سمير سعيفان في شهادة للتاريخ عن الفساد.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا. دكتور تيك.
2: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة إنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. إجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي كأنه واحد قال لي إنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بيضربوك شي 100 هروين.

0: فساد أو لا فساد في مرحلة العشرينيات، كيف تعامل السوريون أنذاك وأصحاب القدرات المالية الذين أنشأوا المشاريع، ومنها الذي أشرت إليه حضرتك قبل قليل، مشروع دمر، مشروع زجاج دمر، فكيف كان المناخ في تلك الفترة في ظل وجود الانتداب؟
1: يعني عندما نتحدث بموضوعية عن فترة الانتداب، لأنه نحن تعودنا أن نضخ كراهية بتلك الفترة. هلا هي استعمار وحقنا أن نكون أحرار، وقامت الثورة السورية الكبرى، ثم استمر السوريون بنضالاتهم، يعني خاصة 36 واتفاقيات ثم الاستقلال من جهة، ولكن أن نقيم بشكل موضوعي ما ينفع وما يضر.
0: نعم.
1: في مسألة مهمة تطورت خلال وجود فرنسا، هي مسألة القانون والقضاء والقضاء النزيه، وكان في محامين شاطرين ويتسمون بالنزاهة. وليس صدفة أنه إبراهيم هنانو الذي سار على الفرنسيين أول ما أجوا بأيلول 1920 بعد وجودهم بشهرين، بدعم من السلطة التركية أيام زمان، قدموا له ضباط وأعطوه أسلحة ومال إلى آخره. فعندما صار اتفاق بين الفرنسيين والأتراك، الأتراك خزلوه، فاضطر هو أن يقول لجماعته هذا ما حدث، وهرب إلى الأردن وفلسطين، واعتقلوه الإنجليز ورجعوه الفرنسيين، وحكم في حلب من قبل محكمة عسكرية فرنسية وحكمت ببراءته، رغم أنه كان قد قتل جنود فرنسيين. فبالتالي هذا لحد بعيد ساهم بأنه يخلق مناخ معادي للفساد بسوريا بشكل عام، أو يضغط على الفساد. طبعا يعني الفساد يبقى مستمر، الفرنسيين مارسوا فساد بشكل آخر وفق القانون تبعهم، يعني عندما حاولوا يقتطعوا الكثير من الأراضي ويعطوها لناس موالين لهم بأشكال مختلفة، وسمحوا للرجال متنفذين أو زعماء عشائر أو شيوخ عشائر أن يستولوا على أراضي كبيرة طالما هن موالين لهم، هذا شكل من أشكال الفساد الواسع بشكل عام. هلا مسألة الرشاوة لهذا الشرطي أو ذاك المسؤول، هذا كان يحدث لكن يبدو لم يكن هناك واسع، ليس
0: هذا يحدث في كل عصر، يعني
1: في كل حد عصر، ولكن كان هناك قانون، يمكنك أن تذهب وتقيم دعوة على ضابط فرنسي.
0: لكن أنا يهمني هنا أن أرى وأراقب وأتفحص الصراع ما بين المشروع الحداثي الفرنسي وما بين سوريا والسوريين، السوريا القديمة يعني. هل تقبل السوريون وهل تقبلت سوريا الحداثة التي أتت بها فرنسا أم قاوموها؟
1: أنت تنقلني إلى موضوع آخر. يعني بشكل طبيعي عندما يكون هناك تقاليد موروثة من العثمانيين وما قبل العثمانيين، ثم تأتي تقاليد أوروبية مختلفة كثيرا، فهناك عطالة للمجتمع يرفض بشكل أو بآخر. فهناك فئات واسعة وقفت وقاومت، ولكن هناك أيضا فئات واسعة بدأت تندمج مع السلوك العثماني. وفي كتاب لمحمد كامل خطيب رصد هذه المسألة وهذا التحول. يعني أنت لما بتحول الشيخ الكار إلى نقابة، هذا الأمر قد يكون بشكل أو بآخر يحدث بشكل سريع، لأنه بيشعروا أنه هذا بيساعدهم ليدافعوا عن مصالحهم.
0: أنت تمأسس،
1: ولكن أنت أن تتحول من الجلابية والقنباز إلى البنطلون، ومن الحطة والعقال إلى القبعة أو برنيطة أو راسك المكشوف، هذا فيه شيء كثير من التكوين النفسي للناس مثلا. ولكن هذا حدث، يعني حدث أنه اللباس تغير أيضا، وليس فقط الحياة العامة والمدارس والتعليم والشرطة والتنظيم الدولي، حتى في اللباس بدأ يحدث هناك تغيير، وصار هناك صراع. وفي الثلاثينات معروف اللقاء اللي صار بحمص واجتماع المثقفين وإلقاء للطربوش، وتحول إلى لباس البنطلون عند أجزاء كانت تعتبر.
0: كيف أثر هذا على موضوع الفساد؟ إذا كان رجالات الدولة العثمانية وكبار الموظفين السابقين فيها هم الذين أصبحوا رجال العهد يعني السوري الجديد تحت الانتداب والذين مارسوا السياسة، يعني نفس البيكوات والباشوات وغيرهم هم أصبحوا الآن اللاعبين السياسيين.
1: فيه بعضهم استمر وفيه بعضهم عمليا انتهى دوره، وأجمع الفرنسيين ظهرت أيضا مجموعة من العائلات، مثلا دور الفرنسيين الكبير مثلا اللي ظهر في الجزيرة السورية التي كانت قبل الفرنسيين عبارة عن أرض لا يوجد فيها استقرار، كان فيها عشائر وقبائل بدوية تتجول هنا وهناك، والفرنسيين رأوا بها مصدر لإنتاج القمح والقطن فساعدوا على الاستقرار وشجعوا
0: وغيروا ديموغرافيا أيضا كما يقول دكتور محمد جمال بارود.
1: هن شجعوا إلى حد بعيد، هو محمد جمال بارود طلع كتاب مهم حول هذه المسألة، رصد فيه بشكل ممتاز جدا، كتاب حول 800 صفحة تقريبا، رصد في هذه المرحلة، صار في استقرار، وفي تلك المرحلة نشأت الحسكي ونشأت القامشلي ونشأت القرى الأخرى، وكان السريان الذين هاجروا نتيجة الاضطهاد الذي وجه لهم من منطقة السيطرة الدولة التركية من 1995 وحتى الحرب العالمية الأولى، واستقروا هنا، وأيضا شجعوا الأكراد أيضا أن يأتوا إلى هذه المنطقة، وفعلا نمت هذه المنطقة وأصبحت،
0: واستقبلوا الآشوريين من العراق أيضا في على مجرى نهر الخابور.
1: وفي تلك الفترة الفرنسيين هم يعني لعبوا دور كبير باقتطاع مجموعة يعني مساحات واسعة من الأراضي للرجال الذين يوالونهم، وسمح بتلك الفترة لكثير من شيوخ العشائر أن يسجلوا المساحات واسعة من الأراضي كونهم شيوخ عشائر، من جهة السلطة الفرنسية ساعدتهم بهذا الأمر، وأيضا بجمال باروت يرصد الكثير من الحالات التي فيها فساد، أنه المندوب الوزارة اللي إجا يسجل الأراضي كان يميل لهذا الشيخ أو ذاك ويقبل هذه الرشوة أو تلك إلى آخره. فهذا شكل من أشكال يعني الفساد الممنهج الحكومي المنظم، أن الحكومة منحتك وفق القانون، ولكن بشكل أو بآخر هذا شكل من إشكال الإدارة الفاسدة. ولكن في تلك الفترة أيضا شهدت تطور الصناعة وجاءت فترة الحرب العالمية الأولى.
0: أي صناعات تطورت آنذاك؟
1: هلا تطورت لحد بعيد صناعات المنسوجات والملبوسات بسوريا، وكانت سوريا تصدر الكثير من البلدان صناعات الغذاء.
0: لكن كان هناك أيضا فساد فرنسي من جديد حين نافست فرنسا الخيط الحرير بخيط حرير آخر
1: هي الصناعي.
0: نعم الصناعي
1: قول هذا
0: ودمرت صناعة الحرير في سوريا.
1: صناعة الحرير كانت نامية، ولكن بدلا منها نشأت صناعات أخرى تقوم على الخيوط الصنعية
0: النباتية
1: وتعتمد على المكنة.
0: نعم.
1: يعني صناعة الحرير كان يعتمد على تربية دود القز واستخراج خيط الحرير ثم نسجه لمنسوجات حريرية بشكل أو بآخر، كان يعتمد على عمل يدوي، دخلت هنا المكنات وبالتالي الإنتاجية ارتفعت لحد بعيد. خلال هذه الفترة نشأت الكثير من المصانع في سوريا النسيج بشكل أساسي، اتطورت صناعة المنتجات الغذائية المحفوظة والكونسروة بأشكالها المختلفة.
0: هذا متى بدأ الكونسروة وعمل
1: لا أذكر تماما تواريخ المصانع
0: تلك الفرنسية في العهد الفرنسي،
1: بدأت من تلك الفترة يعني أيام فرنسا، وعندما تطورت وسائل النقل أصبحت إمكانية التجارة أكبر بكثير، يعني بين أن تصدر كم طن على كم جمل وبتأخذ لها شهر زمان ليروح إلى العراق أو كم أسبوع، فصرت أنت بوسائط النقل تستطيع أن تنقل للأردن حتى يتم تصدير للعراق، تم تصدير لإيران، تم تصدير به. فبتلك الفترة

0: استفادت تركيا سوريا الصناعة السورية من الحرب العالمية الأولى الثانية
1: ثاني.
0: لما انقطع سبل المواصلات وصارت الدول المتقدمة مشغولة بدل ما تنتج للاستهلاك المدني تنتج للحرب، فبالتالي كانت فرصة كبيرة. وفي تلك الفترة نشأ كثير من الأغنياء الذين اغتنوا من خلال هذه الفرصة وأسسوا أيضا للفترة التي تلت.
1: من مثل من؟ مثل من؟ شركات أو رجال أعمال؟
0: حتى الشركة الشهيرة يعني أولا كان في عائلات الأقطاعية نفسها، يعني لما بتحكي عن بيت اليوسف بتحكي عن بيت الكيخيا البرازي العظم إلى آخره، فهدول بدأ جزء منهم يتحول من إيراد الزراعة وممتلكات واسعة يوظفوها بالبنوك أو ينشؤوا شركات تجارية أو يأخذوا وكالات أو ينشؤوا مصانع. ولما تحكي أنت على الشركة الخماسية شركاء الخمس الشهيرين، نعم، واللي كانت أيضا هي
1: اللي هن صناع السياسة لأنذاك
0: إلى حد بعيد يعني، من أين تراكمت
1: حتى
0: هذه
1: فارس
0: السروة؟
1: بيك الخوري كان شريك فيها.
0: من أين تراكمت هذه الثروة؟ هو الشركات المساهمة كمان، وهي كانت ملاحظة أنه الشركات اللي نشأت أيام فرنسا لحد بعيد كانت شركات مساهمة فيها مساهمين كبار، ولكن كان مفتوحة لمساهمة آلاف من المساهمين الصغار، يعني اللي يوفر له فرنجين من راتبه ولا من محصوله الزراعي فيحطها تعمل له دخل. فهدول عمليا تكونت أموالهم خلال الفترة الفرنسية.
1: حتى شركة المياه كانت شركة مساهمة، مياه عين الفيجي.
0: مياه عين الفيجي
1: كان المواطنين لديهم أسهم
0: بالضبط، كان يشتري نص متر ولا متر إلى آخره، وهذا حق دائم إلى آخر ما
1: ويحصل أرباح بعد سنة.
0: بينما بفترة البعث ما عاد في شركات مساهمة لأن المناخ صار فاسد.
1: سنصل إليه. طيب،
0: لأنه لما كان فيه قطاع خاص وكان فيه اقتصاد سوق خاص وكان فيه قضاء نزيه عمليا، فبالتالي حتى الشركات كانت ممسوكة، وانت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك انك تاخذ الأرباح تبعها، مو المالكين الكبار بيتلاعبوا بأرباحها، بتربح هي 100 بيقول لك ربحنا 20 مثل ما كان يصير فيما بعد. فبالتالي هذا المناخ ساعد على نمو الاقتصاد، نمو الصناعة، نمو، وصار في ازدهار عمليا، استمر هذا الازدهار بالخمسينات حتى 58.
1: طيب، أخرجتم فرنسا أنتوا بالنضال السياسي وبالظروف أيضا التي رافقت أجواء ما بعد الحرب العالمية الثانية وبالمساعدة البريطانية، خرجت فرنسا. ماذا فعل السوريون فيما يسمى الآن وسمي كثيرا بالعهد الوطني؟ يعني سوريا الآن مستقلة، كيف تعاملوا مع ملف الاقتصاد أولا ثم الفساد؟
0: هلا استمرت سوريا على نفس النهج النظام عمليا، حاولوا يكونوا استمر بنظام الدولة نفسه
1: اللي أسسته فرنسا.
0: تقريبا جزء كبير من الوطنيين اللي كانوا بعهد فرنسا في صدام مع الدولة الفرنسية هم اللي أصبحوا سادة
1: العهد الوطني.
0: حاولت سوريا بعدين تطور الجيش تبعها بشكل جديد، تسلحه ببعض الأسلحة، وما صار في تغيير كبير بقواعد ومؤسسات الدولة، واستمر الاقتصاد يعمل بتلك الفترة. الصدمة التي أتت هي تكوين دولة إسرائيل وحرب 48 ودخول سوريا بهذا الأمر
1: وانقلاب
0: ودخول السياسي وبالتالي دور الجيش في الحياة العامة،
1: انقلاب حسن،
0: وبالتالي سوريا بدأت عهد الاستقلال بنيسان 1946، ولكن بال 49 يعني صار بأدار انقلاب حسن الزعيم، بعد 3 شهور صار انقلاب سامي الحناوي، بعد 3 شهور صار انقلاب الشيشكلي الأول لما حط فوز السلوك.
1: استأذنك سنبقى قليلا ولكن بعد الفاصل مع زمن حسن الزعيم فيما يتعلق بالفساد والبرانيط، لأنه كان لديه نظرية حول هذا الموضوع أيضا. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل بعده حوارا هذا مع الأستاذ سمير سعيفان في شهادة للتاريخ عن الفساد.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب،

0: بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: الحديث السريع الذي يقفز على المراحل يحرمنا ويحرم السادة المشاهدين من يعني بعض التفاصيل ربما التي يجدر بنا التوقف عندها. يعني الفساد أتى بحسن الزعيم، لأن حسن الزعيم أصلا هو كان من جيش الشرق كما تعلم، وكان مطرودا منه بسبب اتهامه بالفساد، ثم عاد مرة أخرى إليه بأوامر من شكر القوات لي وبوساطة ليترأس شرطة دمشق ويقمع المظاهرات، وعاد إلى الجيش من جديد، واكتشف الرئيس أنذاك صفقة فساد متعلقة بالسمن.
1: نعم.
0: والفساد عاد مرة أخرى حتى حين انقلب حسني الزعيم
1: قائد جبهة حين
0: وقال أنه نصح مدير مكتبه أن يشتري صفقة من البرانيط لأن الطرابيش منعت لكي يصبح أثر الأثرياء. يعني أردت الإشارة إلى هذا، لأن هنا الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا.
1: هلا الانقلاب حسني الزعيم يعني ودوافعه والدوائر الغربية التي لعبت دور وجاء حتى يمرر خط التابلاين إلى آخر ما هنالك، يعني هذه قصص بشكل أو بآخر معروفة. يعني شخص يقوم بانقلاب عسكري بشكل أو بآخر يعني بحد ذاته الأمر على سلطة شرعية منتخبة، هذا بحد ذاته حدث فاسد.
0: نعم.
1: وهذا قص الفساد بشكل عام يعني. ولكن تلك المرحلة اتسمت بالاضطراب بين سنة 49 وسنة آدار و54 إشباط، آخر انقلاب صار خلال الفترة. فصار انقلاب حسني الزعيم استمر شي 100 يوم، صار بعدين انقلاب سامي الحناوي وأعدم حسني الزعيم ومحسن
0: البرازي،
1: البرازي رئيس وزرائه إلى آخر ما هنالك. وأيضا لم يستمر سوى فترة بسيطة، وحدث انقلاب الشيشكلي عمليا الأول، ولكن الشيشكلي كان بالخلف وكان فوزي السلو حطوا كواجهة، واستمر فترة يمكن حتى 52 عمل انقلاب الثاني، وظهر هو كرئيس بشكل أو بآخر هذه الفترة. واستمر الشيشكلي لسنة 54 ب25 شباط، صار الانقلاب الشهير عليه، وانتقلت سوريا إلى ما يسمى مرحلة الديمقراطية وخلال أربع سنوات.
0: بهذه المرحلة الديمقراطية.
1: ولكن قبل ذلك خليني أذكر الملاحظة الأساسية على الانقلابات من الحسني الزعيم 49 ل54، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة. تركوا القطاع الخاص كما هو، تركوا القوانين، بالعكس حتى حاولوا ينظموها.
0: ملاحظة مهمة.
1: بالعكس حتى لما كان الانقلاب يصير يروح يدور على السياسيين نفسهم حتى

0: زعيم الانقلاب يشتغلوا معه يعني، وحسن
1: ياخذ شرعي.
0: الزعيم لما راح لعند فارس الخوري على اساس يصير رئيس وزراء، وذاك رفض ما قبل بشكل او باخر. بينما انقلاب اللي صار بال 63 وقبل ذلك الوحده اللي صارت مع مصر، وهي صارت بانقلاب عسكري ايضا، فبدا هنا التدخل في الحياه الاقتصاديه، وبدا التاميم، وبدا مصادره الاراضي.
1: لم لم لم ننتهي من عهد كبير. حسني الزعيم
0: لم ننتهي، بس انا اريد
1: وشي شكلي.
0: اريد ان اشير الى هذه الفتره. لذلك الحياة العامة لم تتأثر بشكل كبير، ألا تأثرت لما منعوا الأحزاب، منعوا الحريات العامة، منعوا المظاهرات، صادروا.
1: وعلى النقيض من ذلك يا أستاذ سمير، يعني في عهد الشيشكلي هناك مشاريع كبرى يعني أسست أو تم البدء بها، يعني الميناء وميناء اللاذقية، كل هذا خطط أثناء حكم الشيشكلي. وهناك مشاريع ربما تعرفها أكثر منا طبعا أنت بحكم كونك خبير، أسست في عهد الشيشكلي. إذن في مظلة، وهذا هو الغريب، لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا، بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
0: لا، فترة الديمقراطية الأربع سنوات من الشباط الـ 54 لشباط الـ 58 لما صارت الوحدة، كانت أيضا فترة نمو اقتصادي بشكل عام جيدة، وكانت سوريا القطاع الخاص ينشط بها وتنمو الشركات بشكل كبير، وكان التصدير مستمر. وبهذه الفترة نشأ الصراع بين حلفين يريد أن يجتذب سوريا له، الحلف الهاشمي الذي كان يمثل بين الأردن والعراق الذين يريدوا أن تنضم سوريا لهذا الحلف، وحلف بغداد بال 54، وكانت حلب وحزب الشعب مع هذا الاتجاه، ولأنه كانت مصالح حلب بالتصدير للعراق، تصدير حتى لإيران، وحلب مدينة صناعية،
1: مصالح الاقتصادية
0: لحلب. بينما كانت دمشق تميل للحلف السعودي الناصري اللي كانوا بيريدوا أنه يضموا سوريا إلى الحلف الآخر، وهذا كان الصراع بيناتهم. وكانت دمشق كانت مرحلة نهوض شعور قومي، خاصة على أثر الصراع مع إسرائيل واغتصابها لفلسطين
1: والحروب 56 أيضا
0: اللي صارت، ثم العدوان الثلاثي بال 56. هذا الشعور القومي الذي تأجج بشكل كبير، ايضا قام مجموعه من الضباط 13 و18 راحوا لعند عبد الناصر.
1: حتى لا تحرمنا من هذا الملف الذي قمت بتوزيعه، طباعته وتوزيعه في العام 2007، كان ملف غريب من نوعه. هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات، تولى انشأ خمس حكومات،
0: وهذا من أنبى الرجالات سوريا.
1: لماذا فعلت ذلك؟ يعني ليش كان عندك يعني شغف بأنك أنت تنشر بيانه الانتخابي؟
0: هذا بال 2007 كان في انتخابات، ونرى الانتخابات مجلس الشعب التي كانت والدرك الذي وصلت إليه، يعني كل واحد يعمل خيمة ويجيب طبل وزمر وسيخ شاورما ويصير يوزع على الناس،
1: ويشتري الأصل
0: رجال مرشحين حالهم منشان يكون عندهم برستيج، ليس لهم أي دور. مجلس الشعب معطل بشكل فعلي، مجلس تصفيق نعلم كما نحن. فأنا تذكرت يعني هذا الواقع البائس نتيجة الاستبداد الذي كان قائم وقتل دور مجلس الشعب، وبين خالد العظم اللي رشح نفسه.
1: هذا البيان التفصيلي فيه
0: رشح نفسه، ليس هو كرجل وطني ورجل اقتصادي. أنا قدمت هذا البرنامج، أنا عملت يمكن أكثر من 100 صورة ووزعتها بشكل واسع، هذا البرنامج الاقتصادي الاجتماعي التنموي، ما يقول أنا هذا برنامجي. وأنت ذكرت الآن يعني ميناء اللاذقية، خالد العظم هو الذي
1: خطط ونفذ
0: الأمر. خالد العظم هو الذي عمل الاستقلال الجمركي بين سوريا ولبنان. خالد العظم هو اللي عمل الاستقلال النقدي، بين كان مصرف سوريا ولبنان اللي يصدر النقد صار المصرف المركزي. فلهذا الرجل كل هذه المناقب، وبرغم ذلك قدم نفسه ماذا أريد، ما هو برنامجي، بينما كانت انتخابات
1: لكن لاحق
0: بعهد اللاحقة بدون أي برنامج، بدون أي محاسبة، لأنه لم يكن هناك مجلس شعب فعلي. صحيح. كما يجب. لذلك أنا أردت أن تقوم هذه المقارنة.
1: لاحظ أستاذ سمير أنك الآن يعني تشير

0: أكيد كثيرا بخالد العظم
1: نعم.
0: ابن الأسرة التي حكمت دمشق وبلاد الشام 400 عام
1: نعم.
0: في ظل العثمانيين،
1: نعم.
0: وهو أيضا يعني امتداد للعهد الذي انتقدته قبل قليل وقلت إنه كان فاسدا وكانت الدولة تعطي فيه. فإذا هناك تحولات يعني.
1: لا يهمني إن كان جده فاسد وإن كان جده رجل عثماني وإن كان، أنا يهمني هو كشخص، هو ماذا فعل بغض النظر عن
0: كان يسمونه الملياردير المليونير الأحمر،
1: الأحمر لأنه كان صاحبه خالد بقداش، وهو بشكل أو بآخر بال 57 راح على الاتحاد السوفيتي، حاول يقيم معهم علاقات اقتصادية، وكان في برنامج في مشاريع كثيرة منهم كان سد الفرات، لأنه حاول يعمل توازن مع الغرب الذي يريد أن يضغط بأشكال مختلفة وأن تكيف سياساتك معه. طيب. فهو راد يوازن بشكل، لأنه كان ينظر من وجهة نظر سوريا كمصلحة وطنية.
0: في عهده تم تجفيف سهل الغاب؟
1: سهل الغاب بدأ المشروع ب 52 بعهد الشيشكلي، وبدأ بمنحة من صندوق النقد الدولي، وتم تجفيف الغاب من بين 53 لل 58. يعني أنا أذكر بطفولتي أواخر الخبراء الطليان اللي كانوا يجوا، لأنه سهل الغاب تجفف بقناتين كبار، واحدة كانت شركة ألمانية لحد الآن بسموها الشقة الألمانية أو القناة الألمانية بالجزء الغربي من سهل الغاب اللي تمتد من شماله وتصل إلى الخرقور إلى قرب جسر الشغور، وفي قناة أخرى إيطالية أيضا. هالقناتين هدول بدأوا يسحبوا المياه من سهل الغاب الذي هو سهل واسع وكان يمتد أكثر من 50 تقريبا 60 كيلومتر بعرض 15-20 كيلومتر.
0: هذا المشروع تعرض لفساد؟
1: هلا هذا المشروع كان مشروع النقاش انه هل كان تجفيفه مفيد او غير مفيد، لا في قناعه انه كان مفيد ومشروع اقتصادي مهم جدا، بس احد امثله الفساد انه كان مفروض تقام بلدات وقرى صغيرة على ضفاف السهل من الغرب والشرق بحيث لا تستهلك الأراضي الزراعية الخصبة جدا
0: للسكان
1: بالمباني، لكن هذا الأمر لم يتم، والقرى والمخططات ظلت حبر على ورق، وجزء كبير من أراضي سهل الغاب حاليا تلتهمها المساكن بأشكال مختلفة.
0: نذهب إلى فاصل ثم ندخل في زمن الوحدة والتأميم والجدل الذي دار ويدور حتى هذه اللحظة حول موضوع هل كان التأميم والاستيلاء على أملاك الناس وأرزاقهم وأراضيهم فسادا أم لا. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نتابع حوارنا هذا مع الأستاذ سمير سعيفان في شهادة للتاريخ عن الفساد.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: أنا تجربة عريقة في نضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
5: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات الدقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: اليساريون السوريون والليبراليون السوريون والديمقراطيون السوريون يرفضون وصف الوحدة مع مصر بأنها كانت عهدا انتعش فيه الاقتصاد والحياة العامة بسبب تراجع الحريات آنذاك. أنت ماذا تقول؟
1: يعني هذا موضوع عريض جدا. في تقييم أنه عبد الناصر كان مشروع ليكون بسمارك المنطقة العربية، ولكن شتان من حيث النتائج لأسباب كثيرة. يعني هذا موضوع عريض جدا، يعني إذا أردنا الدخول فيه من حيث الحريات العامة وسيطرة الدولة، لأنه الوحدة هي أول نظام سياسي يتدخل في الحياة الاقتصادية، مو بس في الحياة الاجتماعية، بالحياة الاقتصادية من جهة، صار في تأميم ليس واسع كما كان في عهد البعث، وصار في مصادرة للأراضي، وبالتالي تدخلت الدولة في الاستيلاء على ملكيات. هلا في نقاش واسع، هل هذه الملكيات اكتسبت بشكل شرعي ولا بشكل فاسد، ولا هل توزيع
0: خالد
1: الأراضي؟
0: صديقك خالد العظم تم تأميم أملاكه.
1: نعم طيب. نعم
0: وكثير
1: نعم
0: من رجال الأعمال والصناعين والاقتصاديين.
1: نعم يعني فهي أول سلطة تتدخل بهذا الشكل، وهي التي جرأت سلطة البعث بال 63 بال 64 65 على أن يقوموا بتأميم.
0: لكن أيضا
1: أوسع.
0: هذه السلطة، سلطة الوحدة، قدمت التعليم المجاني وأنشأت يعني الكثير من الخدمات اللي أمدت الكهرباء.
1: السلطات العسكرية كتقييم عام، سواء كان بسوريا بعبد الناصر، بمصر، بسوريا البعث، العراق البعث، ليبيا، حتى الجزائر واليمن إلى حد بعيد، هدول السلطات هي من جهة سيطرت على الفائض العام نسميه من خلال تأميم التجارة والصناعة والبنوك وتوزيع الأراضي على الفلاحين، وساعد بتوزيع الثروة بين أن تتركز بأيدي أقل إلى قطاع أوسع.
0: هي قايضة الناس، قايضة الناس يعني، مقابل سكوتهم على قمع
1: الحريات. نعم
0: أعطتهم خدمات.
1: من جهة أخرى، مش بس قمعت الحريات العامة، يعني حرية التعبير وحرية التظاهر والأحزاب وإلى آخره، أيضا من خلال تأميم الدولة وسيطرتها على الاقتصاد، بالبداية أعطى الدولة إمكانية أكبر لتستخدم هذا الفائض لتعمل مدارس أكثر، مشافي أكثر، مستوصفات، تمد الطرق، تنعش الريف، تدخل الريف بالمدينة، توسع الاستهلاك من الريف إلى من المدينة إلى الريف، ولكن على المدى البعيد هذا يقتل القدرة الاقتصادية للنمو، لأنه سيطر إدارة مركزية، صار فيه الوزير هو بيعطي تعليمات، الناس ما عاد تتصرف إلا بأوامر الوزير، الشركات كلها صارت للدولة. طبعا عبد الناصر ما استمرت فترة طويلة، بعدين إجا البعث. القصد على المدى
0: إجا الانفصال،
1: القصد
0: ثم
1: القصد على المدى القصير، يعني هلا اوكي الحريات الانظمه العسكريه تقييمه، هذا درس بالنسبه لنا مهم، حريات الانظمه العسكريه تحرمك الحريات العامه، بالبدايه تقدم هذه الخدمات بشكل عام وتعمل نوع من عداله افضل بتوزيع الدخول وتوزيع المنافع للناس وتوصل للفقراء، ولكن على المستوى الابعد عمليا تقتل القدره الاقتصاديه. النموذج السوفيتي عمليا اللي عمم في كثير من البلدان ونحن قلدناه، سواء كان بمصر ولا بالعراق ولا بسوريا إلى آخره، بالأخير قتل القدرة الاقتصادية، لأنه يقتل المبادرة الفردية، لأنه أنت حريات العامة ممنوعة، حرية التظاهر، التعبير، الأفكار، البحث، الاختراع إلى آخره، وبنفس الوقت الاقتصاد ككل يدار بشكل مركزي جدا، هذا قاتل.
0: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
1: اليوم
0: بعد سقوط نظام الأسد؟
1: بعد سقوط نظام الأسد سوريا مش معروف تماما وين بدها تتجه. هلا هن اتجهوا بما يعلنوا عن الاتجاه نحو اقتصاد السوق، ولكن اقتصاد السوق في موديلات كثيرة، اقتصاد السوق في اقتصاد السوق النموذج الأوروبي بشكل أساسي الذي يراعي الجانب الاجتماعي، وهذا موضوع لحاله يحتاج إلى حديث طويل وحلقة أخرى.
0: سنتحدث عن اللحظة والمستقبل في الحلقة القادمة.
1: القصد الذي كسر ضلوع المجتمع السوري بشكل فعلي هي فترة الوحدة من جهة، لذلك عبد الناصر على الصعيد الشخصي هو رجل نبيل ورجل نزيه، وهذه مسألة تسجل له، وكان رجل وطني ولكن ضمن عقليته هو، لكن النظام العسكري الذي أقامه لا يصلح أطلاقا. يعني لذلك نحن حتى نعطي عبد الناصر دوره، ولكن أبدا ليس نموذج عبد الناصر وليس نموذج البعث، سواء كان تحت بده يرجع لنا تحت اسم عسكري ولا دولة دينية ولا دولة إسلامية ولا دولة ما بعرف شو، إذا بده يرجع النظام بهذا الشكل سيعطي نفس النتائج.
0: شكرا جزيلا أستاذ سمير، أستأذنك بإنهاء هذه الحلقة لنتابع حوارنا معك في الحلقة القادمة حول الفساد. إلى اللقاء أعزائي المشاهدين في الحلقة القادمة من هذا الحوار الهام مع الأستاذ سمير السعيفان في شهادته للتاريخ حول الفساد.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الائتمان؟
3: منيح لها التقرير، كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
9: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. الشيباني يلتقي الرئيس الجزائري وعدة وزراء، والمباحثات تركز على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك. مندوب سوريا دائم لدى الأمم المتحدة يقول إن دمشق سهلت زيارات لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويكشف عن تسليمها 60,000 وثيقة من البرنامج الكيميائي. الرئيس أحمد الشرع يفتتح جسر رستن في حمص بعد إعادة تأهيله وتطويره، وعدد من الوزراء والأهالي يشاركون في حفل الافتتاح. عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق مع قصد مصطفى عبدي يقول إن عملية الدمج تسير بشكل جيد للغاية، ويكشف أن اللغة الكردية ستدرس في مناطق الغالبية. أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. مشاهدينا، التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني الرئيس الجزائري ووزراء الخارجية والداخلية والطاقة والمحروقات خلال زيارته للعاصمة الجزائرية. وبحث الشيباني مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبها، أفادت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بأن شيباني اتفق مع نظيره الجزائري أحمد عطاف على إعادة بحث آليات التعاون الثنائي، سيما اللجنة العليا المشتركة ومجلس الأعمال الجزائري السوري، فضلا عن تشكيل لجان عمل قطاعية من أجل تحديد أولويات التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والمناجم والنقل.

رحبت وكيلة الأمم الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزعي السلاح إيزومي ناكوميستو بجهود الحكومة السورية والتقدم الذي تحقق جراء تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ومن جانبها ثمنت نائبة مندوبية الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تامي بروس في جلسة لمجلس الأمن الدولي ثمنت عودة فرق المنظمة إلى سوريا واكتشاف مواد كيميائية لم يتم الإعلان عنها مسبقا، مشيرة إلى أن سوريا أبدت مرونة وعزما على إغلاق هذا الملف. فيما أكدت نائبة مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة أن الدعم الذي قدمته سوريا ساهم بالعثور على العشرات

من الذخائر الكيميائية، معتبرة أن اعتقال المشتبه بهم في الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية خطوة بالغة الأهمية. وفي السياق ذاته شدد نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة سون لي على ضرورة أن يغلق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا من أجل توجيه الموارد نحو عملية البناء والإعمار، فيما اعتبر مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافو أن نظام الأسد المخلوع استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه بما لا يقل عن 9 حالات مؤكدة، معربا عن أمله في تأمين وتدمير ما تبقى من مخزونات كيميائية بأسرع وقت.

0: وبدوره أفاد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بأن الجهود الوطنية توجت مؤخرا بتحديد وتأمين صواريخ وذخائر كيميائية مرتبطة بالبرنامج الكيميائي العائد للنظام البائد.
1: في سياق التزام الحكومة السورية في الحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي وصون نظام عدم الانتشار العالمي، توجت مؤخرا الجهود الحثيثة للفرق الوطنية السورية بتحديد وتأمين صواريخ وذخائر كيميائية مرتبطة بالبرنامج الكيميائي العائد للنظام البائد، مشابهة لتلك التي استخدمها في هجماته ضد السوريين والسوريات.
0: وأضاف علبي أن سوريا يسرت لفرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة للمواقع المشتبه بها، وسلمتها ما يزيد عن 60,000 وثيقة من البرنامج الكيميائي للنظام البائد.
1: يسرت سوريا لفرق الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة للمواقع المشتبهة، وسلمتها ما يزيد عن 60,000 صفحة من وثائق البرنامج الكيميائي للنظام البائد. وقد أسهمت هذه الجهود في تقليص عدد المواقع المشتبهة وتحديد الأولويات بنسبة كبيرة، وجعلت سوريا تنتقل من موقع الميسر لهذه الجهود إلى موقع قيادتها نحو التخلص من كافة مخلفات البرنامج الكيميائي.
0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن الدكتور سامر الصفدي الاستشاري في الشؤون السياسية من واشنطن. دكتور مرحبا بكم، كيف ترون الإشادة الدولية في ملف دكتور سامر معنا؟
2: نعم أسمعك بشكل جيد، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين جميعا.
0: صباح النور دكتور سامر، كنت أتساءل عن الإشادة الدولية حول ملف مكافحة الأسلحة الكيميائية في سوريا.
2: يعني الحقيقة اليوم نحن شفنا بمجلس الأمن كان هناك إشادة دولية كبيرة بجهود الحكومة السورية الحالية في التعاون على القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام البائد. نحن كما نعلم اليوم هذه الجلسة هي جلسة صلى سنوات، يعني نحن نعلم إذا بنرجع لعام 2013 بعد أيام من الهجوم الكيماوي في الغوطة من قبل النظام البائد، عقد مجلس الأمن جلسة وكان القرار بالإجماع على القضاء على جميع الأسلحة الكيميائية داخل سوريا، اللي كان طبعا مستلم النظام البائد وكان ينكر وجودها بالأساس. يعني فاليوم نحن بصراحة وصلنا للحظة تاريخية بعد

0: سنوات طويلة من الخداع والإجرام من قبل النظام البائد عن كشف عن كميات كبيرة من هذه الأسلحة الكيميائية اللي استخدمها النظام البائد ضد شعبه، وسبب يعني طبعاً كما نعلم كان هناك آلاف من الضحايا بسبب استعمال هذه الأسلحة المحرمة. يعني الحقيقة بالبداية اليوم هو بداية حقيقية لتحقيق العدالة لآلاف من الضحايا، خصوصاً من المدنيين السوريين اللي سقطوا بسبب استخدام هذه الأسلحة الكيميائية من قبل الحكومة السورية من النظام البائد ضد الشعب. والحقيقة اليوم يعني كما سمعنا السفير إبراهيم العلبي أكد ووعد أن سوريا الجديدة لن تكون دولة أسلحة كيميائية. فطبعا كان هناك إشادة دولية كبيرة بجهود الحكومة السورية في دمشق، وكان هناك إحاطة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2118 من عام 2013 المتعلق على القضاء على جميع هذه الأسلحة يعني. وكما قلت كان هناك اكتشافات هامة جدا، وكما يعني سماها يعني مجلس الأمن كانت اكتشافات تاريخية لكميات كبيرة من هذه الأسلحة الكيميائية غير المعلن عنها سابقا. والأسلحة اللي تم اكتشافها هي نفس الأسلحة التي استخدمها النظام البائد، نفس الأنواع في الغوطة بال2013 وخان شيخون بال2017 ودوما بال2018. فيعني كان يعني بالفعل خطوة كبيرة اليوم، وكان في إشادة في تعاون
1: هذه الإشادة دكتور سامر، هل تعتقد أنها يعني تحولا في نظرة المجتمع الدولي إلى سوريا؟
0: بالتأكيد يعني كما قلت سابقا النظام البائد المجرم كان ينكر وجود هذه الأسلحة يعني، وهو طبعا استخدمها يعني يقال يعني لا طبعا في بعض التقارير تقول أنه استخدمها حوالي 32 مرة، يعني هناك 9 مرات مؤكدة، لكن هناك فاستخدمها وكان هناك آلاف من الضحايا من المدنيين السوريين اللي كما شفنا وكل هالشيء كله موثق طبعا. فطبعا هناك تحول كبير من حكومة النظام البائد التي أنكرت وجود هذه الأسلحة بالأساس إلى الآن إلى الحكومة السورية في دمشق اللي هي تتعاون يعني. وكما قال اليوم السفير العلبي إنه هذا وعد وعهد قانوني وأخلاقي للحكومة السورية أن تقوم بالقضاء على هذه الأسلحة المحرمة دوليا. وطبعا ومثل ما يعني قلت هي جزء من موضوع العدالة للضحايا التي سقطت بسبب استخدام النظام البائد المجرم لهذه الأسلحة. فطبعا الآن نظرة العالم تتغير بشكل كبير لسوريا بسبب تصرفات الحكومة السورية الحالية اللي هي تتعاون الآن مع المنظمة الدولية. كما سمعنا اليوم كان إشادة في يعني من جميع تقريبا جميع يعني دول مجلس الأمن يعني طبعا إلا روسيا، كان حسيت الحديث كان هناك في بعض التحفظ، لكن باقي دول مجلس الأمن من الولايات المتحدة، الدنمارك، فرنسا، إنجلترا، كان هناك طبعا إشادة في موقف الحكومة السورية اللي هي سلمت آلاف الوثائق وسمحت بزيارات ميدانية أعتقد حوالي كما قال 20 أو ما يقارب أكثر من 20 أو يعني البعض قال 32 زيارات ميدانية لمواقع هذه الأسلحة يعني. وطبعا هو الهدف بالنهاية نقل هذه المواد إلى أماكن آمنة يعني ليقوم الحكومة السورية على تدميرها بشكل كامل تحت إشراف اليو إن ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
1: هل يمكن القول بأن هذا الملف أغلق دكتور سامر؟
0: يعني طبعا هو شارف على الإغلاق يعني بعد ما سمعناه اليوم. وطبعا الموضوع يعني الزيارات والبحث عن هذه الأسلحة جاي المفعول منذ سقوط النظام البائد. فطبعا هو الآن في بتعاون الحكومة السورية مع الأمم المتحدة عمليا الموضوع الآن يتجه الآن إلى الإنهاء. طبعا هناك الآن يعني المطلوب الآن نقل هذه المواد كما قلت وتدميرها بشكل كامل حتى يعني تكون سوريا دولة لا يوجد فيها أي نوع من هذه الأسلحة المحرمة.
1: ما انعكاسات يعني هذه الإشادة على سوريا في المستقبل القريب دكتور سامر؟
0: طبعا يعني الآن يعني تعود سوريا
1: في ملفات أخرى يعني
0: طبعا الموضوع هذا كثير رح يساعد يعني الآن سوريا عدم يعني نحن نعلم وجود الأسلحة الكيميائية في دول معينة وأسلحة غير تقليدية، هذا يعني يعزل هذه الدولة. يعني الآن سوريا تعود إلى المجتمع الدولي كدولة تهدف إلى أن تكون دولة مسالمة ويعيش شعبها بشكل أنه ما يتعرض للهجوم في بأسلحة كيميائية مرة أخرى كما مر خلال السنوات الماضية. فطبعا الآن هذا يعني أعتقد له انعكاس إيجابي على الموضوع الاقتصادي، لأنه طبعا دولة اللي هي منزوعة فيها الأسلحة الكيميائية وغير التقليدية، هذا رح يساعد الموضوع الاقتصادي في دخول شركات أجنبية إلى البلد للاستثمار وإعادة البناء، وطبعا رح يفتح باب يعني موضوع السياحة داخل البلد أيضا.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور سامر الصفدي الاستشاري في الشؤون السياسية، كنتم معنا من واشنطن. افتتح الرئيس أحمد الشرعي جسر رستن في محافظة حمص عقب إعادة تأهيله وتطويره بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن افتتاح الجسر كان بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من ضمنهم وزيري الطوارئ والنقل ومحافظي حما وحمص. وكان وزير الطوارئ رائد الصالح بين في تصريح سابق لوكالة سانا أن إعادة تشغيل الجسر سيسهم بشكل كبير في تحسين حركة النقل التجاري وتنشيط الاقتصاد في المنطقة. أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان انطلاق أعمال مشروع بناء وإعادة تأهيل جسر السياسية في محافظة دير الزور على أن تستمر الأعمال مدة 12 شهراً. وأوضحت الوزارة في منشور لها أن الجسر يعد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية نظراً لدوره في ربط مدينة دير الزور بالريف الشمالي عبر ضفتي نهر الفرات، مشيرة إلى أن تدميره خلال السنوات الماضية دفع الأهالي للاعتماد على العبارات النهرية البدائية التي عرضتهم لمخاطر متعددة من بينها حوادث الغرق. كما أضافت أن فيضانات نهر الفرات أسهمت في تدمير المعابر والجسور الترابية المؤقتة التي أنشئت لتأمين حركة العبور، ما زاد من صعوبة التنقل بين ضفتي النهر. قال وزير النقل عرب بدر إن الحكومة تعمل على تنفيذ خطط شاملة لإعادة تأهيل وتوسيع شبكة الطرق في مختلف المحافظات السورية. أشار بدر إلى أن الخطط تمتد على مدى 3 سنوات وأن الأولوية فيها ستمنح لعدد من الطرق الحيوية وفي مقدمتها طريق دمشق تدمر دير الزور، كما كشف خلال لقاء مع السفير الإماراتي في دمشق عن تعاون قائم مع البنك الدولي لتأمين تمويل مخصص لإعادة تأهيل وتطوير السكك الحديدية. كما دعا الوزير الشركات الإماراتية المتخصصة في قطاع النقل للمشاركة. كشف مصطفى عبدي عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة وقسط في مقابلة مع تلفزيون سوريا، كشف أن عدد قوات الأسايش التي ستنضم إلى قوى الأمن الداخلي لا يتجاوز 1000 عنصر سيجرى فرزهم في محافظة الحسكة.
2: قوات الأسايش الأمن الداخلي هو اسمه في سوريا هو اسمه الأمن الداخلي، قوى الأمن الداخلي سينضم حوالي أقل من 1000 عنصر سينضم إلى قوى الأمن الداخلي. طبعا هؤلاء سيتم إجراء مقابلات لهم والتأكد من يعني التحصيل العلمي لدى كل واحد منهم والدورات التي تمها، أيضا سيخضعون لدورات خاصة بهم ثم فرزهم ضمن محافظة الحسكة.
1: وأكد عبدي أن العناصر الذين انضموا للقوات الحكومية استلموا رواتبهم من الدولة السورية، مشيرا إلى أن هذا الملف يسير بشكل جيد للغاية.
2: الشهرين الماضيين استلم من التزم بموضوع الدمج استلموا رواتبهم من الدولة السورية من الحكومة السورية، يعني استلموا العساكر استلموا رواتبهم من الحكومة. الحكومة. هذا الملف

0: يعني ماشي بشكل جيد جدا.
1: وأوضح عبدي أن اللغة الكردية ستدرس في المناطق ذات الغالبية الكردية، وسيجرى تخيير الطلاب بين المدارس التي تعلم باللغة العربية وأخرى باللغة الكردية، مع بقاء المناهج منهاج موحدا في عموم سوريا.
0: اللغة الكردية ستدرس في المناطق التي تكون فيها نسبة الأكراد عالية، وهناك مدارس سيخير الطلاب، هناك اقتراح بأن يخير الطلاب بين أن يدرس في مدرسة تعلم بالكردية ومدرسة تعلم باللغة العربية. المنهاج هو سيكون منهاج موحد بالتأكيد في كل سوريا، سيكون نفس المنهاج في الحسكة وفي عفرين وفي حلب والشام ودمشق.
1: أفاد مراسلنا بدير أزور بمقتل شابين أثناء محاولتهما تفكيك مقذوف من مخلفات الحرب في بلدة البو عمر. هذا تضاف الحادثة إلى سلسلة حوادث متكررة تسببت بها مخلفات الحرب في محافظة دير الزور، والتي ما تزال تحصد أرواح المدنيين رغم مرور سنوات على انتهاء المعارك في المنطقة. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت مقتل نحو 3800 مدني في سوريا منذ أذار من العام 2011 جراء انفجار الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية، من بينهم 1000 طفل و377 سيدة. في وقت تواصل فيه إسرائيل تعزيز وجودها العسكري داخل الأراضي السورية، أكدت الولايات المتحدة رفضها لأي توسع إسرائيلي جديد في سوريا أو لبنان أو قطاع غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع كشف تحقيق صحفي فرنسي عن ترسيخ إسرائيل لوجودها العسكري في مواقع استراتيجية داخل سوريا.
2: تواصل إسرائيل توسيع احتلالها وتحركاتها العسكرية داخل الأراضي السورية في تحرك متصاعد يتركز بشكل خاص في محيط قمة جبل الشيخ الاستراتيجية، وسط حديث متزايد داخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية عن إنشاء منطقة عازلة دائمة في الجنوب السوري على غرار المناطق التي أقامتها في غزة ولبنان. تحقيق لموقع أوريان 21 الفرنسي كشف أن إسرائيل وسعت انتشارها العسكري تدريجياً في جبل الشيخ منذ سقوط نظام بشار الأسد، متجاوزة حدود الجولان المحتل. ووفقاً للتحقيق، أنشأ جيش الاحتلال إحدى قواعده العسكرية الجديدة على قمة جبل الشيخ ضمن 9 قواعد غير شرعية أقيمت داخل الأراضي السورية خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن توسيع إسرائيل احتلالها للأراضي في لبنان وسوريا وقطاع غزة ليس من سياسة الولايات المتحدة، موضحاً أن واشنطن تتواصل مع المسؤولين السوريين لمعالجة المخاوف الإسرائيلية المتعلقة بسوريا. صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن تقرير سوري أن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب باتت تفرض واقعاً ميدانياً يوصف بأنه منطقة عازلة غير معلنة، وذلك عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية وإقامة حواجز مؤقتة في عدد من المناطق الحدودية، في وقت أظهر فيه تقرير مركز السجل لرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا تسجيل 205 انتهاكات خلال شهر أيار، تركز معظمها في محافظة القنيطرة تلتها درعا، بما يعكس استمرار حالة التوتر على طول الشريط الحدودي. ومع استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية وتوسيع القواعد داخل الأراضي السورية خاصة في محيط قمة جبل الشيخ، تتزايد التساؤلات عن حدود هذا التوسع وأهدافه الفعلية، وما إذا كانت المنطقة العازلة التي تتحدث عنها إسرائيل تتحول تدريجياً إلى واقع احتلال جديد يفرض على الجنوب السوري وسط غياب أي تحرك دولي جاد لوقفه.
1: طالبت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة بإنزال عقوبة السجن بين 35 عاماً والمؤبد بحق أندر سيرجيك أوغلو بتهمة تسريب معلومات سرية تتعلق بالدولة التركية لأغراض التجسس السياسي لصالح نظام

0: بالأسد المخلوع. وذكرت وكالة الأناضول أن لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة تضمنت اتهام سيرجيك أوغلو بالتخطيط والتنفيذ لعملية اختطاف ضابطين منشقين في الجيش السوري الحر، هما حسين الهرموش ومصطفى قسومة، وتسليمهما إلى نظام الأسد، إضافة إلى التجسس على لاجئين سوريين معارضين مستغلا مهامه الوظيفية في مخيمات اللاجئين التي كانت قائمة في ولاية هاتاي جنوبي تركيا. قال محافظ السويداء مصطفى البكور إن ما يشهده حاجز شهبة من تعديات على المواطنين وقطع للطرقات أمر مخالف للقانون ولإعراف الجبل وتقاليده. أكد البكور في بيان وجهه إلى الأهالي والعقلاء في منطقة شهبة أن منع الطلاب من التوجه إلى امتحاناتهم وتعطيل مصالح المواطنين المتوجهين إلى دمشق هو سلوك لا يمثل المنطقة، محملا الشيوخ والعقلاء المسؤولية الكاملة لوضع حد فوري لهذه الممارسات ومنع الفوضى، مشددا على أن حماية الناس وصون كرامتهم وتأمين حرية تنقلهم واجب لا يحتمل التأجيل. بين قسوة النزوح وإصرار النجاح، يخوض طلاب السويداء المهجرون في ريف درعا غمار الامتحانات العامة متحدين الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة تمسكا بمستقبلهم وضمانا لعدم ضياع عامهم الدراسي.
1: لم يكن زيد يستعد هذا العام للامتحانات كما اعتاد، فبدلا من مقعده الدراسي في السويداء وجد نفسه يراجع دروسه داخل خيمة في ريف درعا بعد أن أجبرت الأحداث عائلته على النزوح ومغادرة منزلها.
2: احنا تهجرنا محافظة السويداء، كنت أنا صف ثامن والآن أنا صف تاسع أدرس بمحافظة درعا بالريف الشرقي، ونحن الآن سجلنا بدورات تكتيفية وفاعلين خير كثار وقاموا أنه يساعدونا مادي ومعنوي.
1: بين صفحات الكتب يحاول الطالب في المرحلة الإعدادية أن يعزل ضجيج ما جرى حوله وأن يركز في امتحان يرى فيه بوابته نحو المستقبل، فالنزوح غير المكان لكنه لم يغير إصراره على متابعة تعليمه.
2: الظروف كانت صعبة وكل يوم يعني مثلا ما تقول كل يوم ننقل البيت من بيت البيت، وكان حرب ودمار، وهذا الشيء أثر علي سلبا تجاه نفسي وقرايتي وعلمي. وأنا إن شاء الله أقول إن شاء الله السنة الجاية نكون بمحافظة السويداء، وإن شاء الله أكون مقدم موادي وأقدم العاشر بالسويداء.
1: قصة زيد ليست حالة فردية، بل واحدة من قصص عشرات الطلاب الذين وجدوا أنفسهم خارج مدارسهم وقراهم، تحد فرض على الأسر والجهات المعنية البحث عن حلول تضمن استمرار العملية التعليمية وعدم خسارة الطلاب لعامهم الدراسي.
3: بتوجيه من الدكتور مصطفى بكور محافظ السويداء، تم تفعيل مدارس ريف السويداء الغربي، وتم متابعة شؤون الكادر التدريسي من خلال وضعهم تحت تصرف تربية محافظ درعا، كما تمت متابعة شؤون الطلاب من خلال إدخالهم في مدارس محافظ درعا والاهتمام بهم وخاصة طلاب المرحلة الإعدادية.
1: ورغم قسوة الظروف التي دفعتهم إلى ترك منازلهم، يتمسك هؤلاء الطلاب بحقهم في التعليم باعتباره المساحة الأكثر ثباتاً وسط واقع سريع التغير.
4: من داخل هذه الخيمة البسيطة المتواضعة يواصل الطالب المهجر استعداداته لتقديم الامتحان رغم الظروف الصعبة، ليبقى التعليم بالنسبة له لا يتوقف عند حدود المكان. لتلفزيون سوريا، محمد غزاوي، ريف درعا الشرقي.
0: هذا وانطلقت صباح الأمس امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي الحالي في عموم المحافظات السورية. وبحسب وزارة التربية وصل عدد المتقدمين للامتحانات إلى نحو 460 ألف طالب وطالبة،

0: تأتي الامتحانات وسط إجراءات تنظيمية واسعة تهدف إلى تأمين بيئة مستقرة وآمنة للطلاب في مختلف المحافظات. رصد تلفزيون سوريا أجواء اليوم الأول من امتحانات شهادة التعليم الأساسي في ريف دمشق، والتقى بعض الطلاب وذويهم للحديث عن انطباعاتهم بشأن الامتحانات وظروف تقديمها.
1: الحمد لله كان كله تمام ومنيح. اليوم قدمنا علوم عامة، هلا أسئلة العلوم فيها شوية صعوبة، ولكن الفيزياء والكيمياء كانت سهلة الحمد لله، وبالنهاية ولا يسأل الإنسان إلا ما سعى.
2: لا الحمد لله الأسئلة سهلة وقدمت منيح تمام، الجو كان كتير حلو وهادي، ما كان في أي صعوبات بالأسئلة الحمد لله.
3: أنا أما طالبة هون عم تقدم، وإن شاء الله يعني متفائلة فيها وعندي ثقة فيها كتير كبيرة، وهو ما شفنا إنه الأسئلة كانت كتير سهلة، فبنتمنى لهم هيك رب العالمين يضوي لهم أي تعب ويكونوا من الأوائل يا رب.
0: هذا وتقدم نحو 40,000 طالب وطالبة في محافظة حمص لامتحانات مادة العلوم في أول أيام امتحان شهادة التعليم الأساسي لعام 2026.
4: قاعة هدوء، الفحص سهل، يعني أي واحد والأسئلة متوسطة جدا، وأنا ما كنت متوقع هاي النتيجة، كنت متوقع إنه تكون الأسئلة أصعب، بس مسهلين على الآخر، والهدوء بالقاعة ما في ضغط، ما في مضايقة.
5: شو قدمتوا اليوم وش كيف تحضيراتك للجاي؟
4: والله قدمنا علوم عامة والتحضيرات للجاي بإذن الله تمام.
6: هلا والله كان تحضير على الأول، يعني درست 4 ساعات في النهار دروس تقريبا، والمعاهد غير بالمعاهد، يعني معاهد الآن صارت غير الدراسة بالبيت حول. اليوم كان في علوم عامة، فضل الله الأسئلة سهلة كثير، إن شاء الله قدمت تمام على الأول إن شاء الله بإذن الله.
7: إن شاء الله النجاح.
0: وفي محافظة اللاذقية بلغ عدد المتقدمين للامتحانات أكثر من 25,000 طالب وطالبة، توزعوا على 99 مركزا امتحانيا وسط إجراءات تنظيمية ولوجستية.
8: الحمد لله التحضير كويس، بس شوي خايف تعرف أول مرة وكذا، يعني الحمد لله نأمل إن التنجيب عامة وكذا.
9: هلا حاضرين تمام إن شاء الله، يعني منجيب عامة وتحضير كويس. هاي أول سنة إلي يعني في سوريا وهقدمها تاسع، يعني هالشعور شوي بخوف.
10: أنا هاي أول شهادة عندي، وبتمنى إنه الله ما يضيع لا تعب لا إله ولا لا إلي، وإن شاء الله هيك بتنجح وبينجحوا جميع الطلاب وبيجيبوا أعلى الدرجات يا رب.
0: وفي محافظة حلب تقدم نحو 77,000 طالب وطالبة لامتحانات شهادة التعليم الأساسي، حيث توزعوا على 323 مركزا امتحانيا لأداء امتحان مادة العلوم العامة، وهو أول امتحان لدورة عام 2026.
11: دخلنا قاعة الامتحان الحمد لله المراقبين كانوا كتير كويسين، شرحوا لنا طريقة الحل، شرحوا لنا شلون نتعامل مع القاموس الجديد تبع الامتحان، وبعدين بلش توزيع الورق. أنا ما شفنا الأسئلة كتير سهلة، ونفس ما نزلت وزارة التربية على صفحة الرسمية إنه الأسئلة تجي 10% منهم صعبين وأجوا 10% صعبين، والحمد لله يعني حلينا كتير كويس.
12: والله أنا أول شيء كنت خايف، يعني قلت إنه دي صعبة، وهي دخلت والله كتير تحت، يعني الأسئلة واضحة وصريحة كتير، يعني وتراعي كل جميع المستويات. الله يعطيه العافية مدير التربية، ما قصر معنا أبدا، يعني والمراقبة كمان يعني ما زعجونا بشيء، وهي الله يعطيهم ألف عافية. والأسئلة كانت كتير واضحة وبسيطة، والوقت يعني كتير، يعني الوقت عن الوقت مفتوح الحمد لله. يعني
0: جرت امتحانات شهادة التعليم الأساسي في الرقة وسط إجراءات تنظيمية وأمنية تهدف إلى ضمان سير العملية الامتحانية بشكل منضبط، وتعتبر هذه العملية الامتحانية هي الأولى التي تشرف عليها الحكومة السورية منذ 13 عاماً.
7: يخطو 22,183 طالباً.

0: طالبة في مرحلة التعليم الأساسي فرق خطوتهم الأولى نحو المراكز الامتحانية تحت إشراف الحكومة السورية، وذلك للمرة الأولى منذ 14 عاماً لتقرع أجراس العودة معلنة انتهاء رحلة المشقة التي عاشها الطلبة وأسرهم.
1: بالنسبة للامتحان يعني من سنتين أو قبل كان فيه مشقة على الطلاب بشكل كامل، كان يقعدون صداع اثنين أو ثلاث لحتى يوصلون منهكين يعني يقدمون تاسع. السنة الحمد لله جينا الساعة 7:30 أمورنا تمام، صحتهم كويسة وأجواء طيبة الحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله العملية الامتحانية ممتازة، تختلف عن السنوات السابقة، كنا نسافر على غير محافظات مشان يقدمون تاسع. السنة هاي الحمد لله نص ساعة نكون موصلين للمركز والأمور جيدة وإن شاء الله أحسن لي قدام.
3: وقدمنا اللي نعرفه والله يعطيهم الأستاذية وما قصروا معانا، وإن شاء الله نقدم اللي فيه خير، والأسئلة كثير سهلة، ونشكر وزارة التربية والتعليم وإن شاء الله ناجحين إن شاء الله.
0: وتعمل مديرية التربية والتعليم في الرقة بالتوازي مع جهاز الأمن والداخلية على ضمان سير العملية الامتحانية وضبط حالات الغش، إلى جانب تعاون المديريات المعنية لتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلبة.
4: وكان العدد 2183 طالب وطالبة موزعين على 69 مركز امتحاني. الجهات التي تعاونت معنا في إنجاز العملية الامتحانية وتوزيع الأسئلة هي قيادة الأمن الداخلي في محافظة الرقة بالتعاون مع مديرية الصحة وبعض الدوائر الأخرى.
0: بالتوازي مع ذلك جهز مركز التصحيح في موقع قريب من المراكز الامتحانية مع توفير جميع المستلزمات التي تسهل عملية التصحيح وتضمن إنجازها بكفاءة.
5: وتعود الامتحانات الرسمية إلى الرقة في مشهد يراه كثيرون مؤشراً على استعادة المدينة لجزء من حياتها التعليمية، وسط آمال بأن تمهد هذه الخطوة لمرحلة أكثر استقراراً. صبا لحمة، تلفزيون سوريا، الرقة.
6: أعلن مدير ميناء جزيرة أرواد ناظم طالب أن الميناء يستقبل شهريا ما بين 15 و20 باخرة في مؤشر على تنامي الحركة البحرية قبالة الجزيرة. وأوضح طالب في تصريح نقلته وكالة سانة أن الميناء يشهد نشاطا متزايدا في حركة رسو البواخر مستفيدا من موقعه الاستراتيجي وخدماته البحرية، سيما في تبديل الطواقم وأعمال الصيانة المؤقتة، مؤكدا أن إدارة الميناء اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية عمليات الرسو والمغادرة. توقعت المؤسسة السورية للحبوب أن يتجاوز إنتاج القمح في منطقة الجزيرة السورية حاجز 1,000,000 طن خلال الموسم الحالي. وقال مدير فرع المؤسسة في الحسكة عبد الحميد داوود في تصريح لشبكة روداو أنه من المتوقع أن تسلم ما بين 800,000 و1,000,000 طن من القمح في منطقة الجزيرة، مشيرا إلى أن إجمالي الإنتاج قد يصل إلى ما بين 1,100,000 و1,200,000 طن. وأكد داود أن المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم المالية خلال فترة قصيرة بعد تسليم محاصيلهم عبر 3 مصارف حددتها المؤسسة في المحافظة. أعلن دفاع المدني إخماد حريق كبير اندلع في أراض زراعية بالمنطقة الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء. وأوضح الدفاع المدني في بيان له أن الحريق شب في أراض زراعية مزروعة بالأشجار وأعشاب يابسة شرقي الثعلى بالقرب من تل الحديد بعد أن امتد من داخل محافظة السويداء، مشيرا إلى أن فرقه تمكنت من السيطرة عليه بعد عمل متواصل استمر أكثر من 3 ساعات. كشف مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور أحمد الموسى عن خروج 84 محطة مياه من الخدمة منذ بدء فيضان نهر الفرات. وأفاد الموسى أنه جرى إعادة 30 محطة منها إلى الخدمة، فيما لا تزال 54 خارج الخدمة نتيجة لارتفاع من

منسوب المياه وتأثيراته على البنية التحتية للمحطات، مشيرا إلى أن الفرق الفنية رفعت السواتر الترابية لحماية 57 محطة من مخاطر ارتفاع منسوب المياه، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للحفاظ على استمرارية عمل المنظومة المائية والحد من الأضرار. بدورها أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل 5 محطات مياه في ريف دير الزور بعد انخفاض منسوب نهر الفرات. وبحسب الوزارة فإن إعادة الخدمة شملت محطات مرات ومياه العباس وحمار العلي ومحميدة في الريف الغربي في منطقة الجزيرة، إضافة إلى محطة مياه الجفرة في منطقة الشامية، مشيرة إلى أنها ستشغل باقي المحطات عند توفر الظروف الملائمة. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن تمديد مدة المكوث المؤقت لمركبات المغتربين السوريين والضيوف الزائرين للأراضي السورية. وأوضح مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش أنه بات بإمكان أصحاب المركبات إتمام معاملات التمديد من خلال مديريات الضابطة الجمركية في عدد من المحافظات. هذا وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أعلنت في شهر آذار الماضي تمديد فترة المكوث المؤقت للسيارات الخاصة ذات اللوحات اللبنانية العائدة للمواطنين السوريين لتصبح 3 أشهر بدلا من 2 أسبوع ولمرة واحدة فقط، وذلك دون الحاجة لمراجعة المنفذ الحدودي أو دفع أي رسوم إضافية. أظهر تقرير مبادرة مراقبة الأسواق المشتركة لشهر أيار 2026 ارتفاع كلفة سلة الحد الأدنى للإنفاق المعيشي في سوريا بنسبة 10% مقارنة بشباط الماضي، لتصل إلى نحو 2,170,000 ليرة سورية للأسرة الواحدة شهريا. وأشار التقرير إلى أن أسعار الوقود سجلت أكبر الزيادات، حيث ارتفعت كلفة غاز الطهي المنزلي بنحو 16% وأسعار وقود النقل إلى نحو 18% خلال الفترة نفسها، كما ارتفعت كلفة نقل المياه بالصهاريج بنسبة 19%. وفي الجانب الغذائي رصد التقرير ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية أبرزها البندورة والبطاطا والخبز غير المدعومة، كما سجلت بعض السلع انخفاضا محدودا كالفروج والبيض. أكدت سفارة اليابان في سوريا استمرار التزام طوكيو بدعم مسار التعافي والتنمية الاقتصادية في البلاد، مشددة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار. وأوضحت السفارة في بيان لها صدر عقب اختتام أعمال حوار القطاع الخاص السوري الذي استضافته دمشق بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم ياباني، حيث ناقش المشاركون التحديات التي تواجه التعافي الاقتصادي وفرص التنمية المستدامة. ومن جانبه شدد القائم بالأعمال في السفارة إيكيهور سوجي على أن تعافي سوريا يجب أن يكون شاملا ومستداما ويقوده السوريون أنفسهم، مؤكدا استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز الصمود الاقتصادي ودعم الاستقرار. أصدرت قوى الأمن الداخلي الأسايش التابعة لقصد قرارا بمنع حركة الدراجات النارية بجميع أنواعها في محافظة الحسكة حتى إشعار آخر، وقالت إن القرار لتعزيز الأمن والحد من الجرائم والحوادث المرتبطة باستخدام الدراجات. وذكرت الأسايش أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 3 حزيران الجاري، عقب رصد تزايد في الحوادث والتجاوزات الأمنية التي استخدمت فيها الدراجات النارية. وبحسب القرار ستتم مصادرة أي دراجة نارية تضبط وهي تتجول خلافا للتعليمات، مع تنظيم الضوابط اللازمة بحق مالكها أو سائقها. يتوقع بعض مزارعي الفستق الحلبي بريف حماة شمالي تراجعا في إنتاج الموسم الحالي نتيجة لأثار الجفاف الذي شهدته المنطقة خلال العام الماضي، إضافة إلى الإهمال والأضرار التي لحقت

0: في البساتين خلال سنوات سيطرة النظام المخلوع، ما انعكس سلبا على الأشجار وأثر على قدرتها الإنتاجية.
1: اهتمام متواصل وتعب لا ينتهي في سبيل الحفاظ على هذا الإرث الزراعي، زراعة الفستق الحلبي في ريف حماة، إرث واجه تراجعا وأهمالا خلال السنوات السابقة بسبب سيطرة قوات نظام المخلوع على المنطقة.
2: هي شجرة الفستق شجرة الصبر، يعني بدك تصبر عليها وبدك تقدم خدمة وعلى هالأساس يعني، والحمد لله كان الموسم كويس، يعني موسم المطر كويس، وهذا نتأمل الخير للسنة القادمة يكون إنتاج الفستق الحلبي بمورك بالغ ذروته.
1: الموسم الحالي يتوقع أن يكون متوسطا من حيث الإنتاج. الأراضي المروية تبدو أوفر حظا هذا العام، في حين تتراجع إنتاجية مساحات واسعة من الأراضي التي لم يكن في مقدور أصحابها سقايتها والاعتناء بها. مواسم متتالية من الخسائر تكبدها المزارعون نتيجة لتهجيرهم وابتعادهم عن بساتينهم.
3: من الساعة عدم الدولة نهائيا ما في غلاء بالمازوت، حق أدوية صارت الأدوية كتير غالي، يعني أول كانت رخيصة هلق حاليا والله غالي كتير، يعني ما عم نحسن بخ والله. أجار أفلاحة غالي خصوصا، يعني الأراضي يعني شفت عينك، يعني بدها كلها ترتاي، بدها زراعة من أول جديد وبدها شغل.
1: زراعة الفستق الحلبي من الزراعات الاستراتيجية في ريف حماة وخاصة في مدينة مورك، تعرضت خلال السنوات السابقة لضرر كبير طال أكثر من 16 ألف دونم من أصل 53 ألفا، ما أثر على إنتاجيتها. اليوم تشهد مرحلة تعاف تدريجي لكنه يسير ببطء نتيجة لقلة حيلة المزارعين وضعف الدعم الحكومي.
4: جفاف العام الماضي ما زال يلقي بظلاله على بساتين الفستق الحلبي في ريف حماة. إنتاج متفاوت متوقع لهذا الموسم بين الأراضي المروية والبعلية، على أمل أن تنعكس أمطار هذا العام على مواسم أكثر وفرة في السنوات القادمة، وبداية مرحلة تعاف لمحصول تضرر خلال السنوات السابقة. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
0: يترقب سكان حي الأندلس أو شمال السكة كما يسميه الأهالي في محافظة الرقة مصير منطقتهم بعد الحديث عن إقامة مشاريع استثمارية مكانه وسط رفض الأهالي للتعويضات المطروحة ومطالبتهم بتسوية قانونية تراعي واقعهم الحالي وتحفظ حقهم في الاستقرار.
5: منازل أرضية وشوارع مهترئة وشبكات صرف صحي بدائية هنا حي الأندلس، أو ما يعرف بحي شمال السكة، الذي تصدر المشهد خلال الأيام الماضية بعد تداول تسريبات عن نية هدمه لإقامة مشاريع استثمارية وسط رفض الأهالي لهذه الخطوة.
6: الأحياء هذه ما ممسكين إلا الفقراء والأغنياء، عاد بصفة مزارع الله يرزق الناس طبعا، هذا ما ندخل به، والفقير لا حوله ولا قوة. طبعا أقل من ربع الناس يلقطون من الحاويات وعايشين أدوب يجيبون حق الخبز، موظفين ما بموظفين، يعني العيلة مثلا بيها ثلاثة أربعة، يا بيها واحد موظف يا ما بي حدا موظف.
5: رفض سكان الحي الذي بدأ بتشكله في تسعينات القرن الماضي وشهد توسعا ملحوظا خلال سنوات غياب مؤسسات الدولة عن الرقة التعويضات المطروحة، مطالبين بتسوية قانونية تراعي واقعهم الحالي وتحفظ حقهم في الاستقرار.
7: احنا نقبل بالمخطط التنظيمي توسعة مع الوضع الراهن، يعني أي شارع ضيق أو البلدية بالمستقبل تشوف المخطط التنظيمي يحتاج إلى توسيعة الشوارع، نقبل بالمخطط التنظيمي ونقبل بالمصالحة العقارية. الناس جاءت على منطقة يعني على حسب إمكانياتها، ما عندها إمكانية تشتري بشارع المنصور أو منطقة الثكنة أو منتصف البلد، فالناس اتجهت كانت الأراضي هنا باعتبار أراضي متطرفة أو بعيدة عن المدينة شوي، فكانت الأراضي رخيصة، فالناس اتجهت عليها بسبب النزوح والوضع المادي السيء للناس.
5: لا تبدو الإجراءات القانونية المطروحة

0: متعارضة مع الأنظمة النافذة، لكن حقوقيين يرون أن أي حل يجب أن يوازن بين الجوانب القانونية والظروف الإنسانية والاقتصادية للسكان بما يتوافق مع رؤية الحكومة لمستقبل التنمية في مدينة الرقة.
1: لابد أن يكون هناك تعويض، وهذا التعويض يجب أن يكون تعويضا عادلا ويراعي ظروف هؤلاء الشاغلين، كتخصيص جمعيات أو مساحات في مناطق أخرى ترتئيها وفق المخططات التنظيمية اللاحقة.
0: من جانبها تؤكد البلدية أن الصورة ما تزال غير واضحة في وقت يحتاج فيه الحي إلى دراسة وتخطيط معمقين، غير أن الواقع العمراني الحالي للمنطقة قد يشكل عائقا أمام توسع المدينة شمالا مع محدودية التوسع في اتجاهات أخرى بسبب طبيعة التربة ووجود حواجز طبيعية.
2: وصلنا إلى الختام في أمان الله.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي

0: التي نستحقها جميعا. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا. لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

محمد كرد علي مفكر ومؤرخ ولغوي وناقد أدبي، ولد في دمشق عام 1876 لأب كردي وأم شركسية، وتوفي ودفن في دمشق عام 1953. درس في مدارس دمشق وتتلمذ على يد أشهر علمائها مثل محمد المبارك وطاهر الجزائري ومحمد عبدو في مصر. أنشأ مجلة المقتبس في القاهرة وعمل في جريدتي الظاهر والمؤيد. ترأس مجمع اللغة العربية في دمشق منذ تأسيسه عام 1919 وبقي في منصبه حتى وفاته. شغل منصب وزير المعارف مرتين في عامي 1920 و1928. أتقن اللغات الفرنسية والتركية والفارسية وكان مفتتناً بالثقافة الفرنسية. أنشأ مدرسة العلوم الأدبية العليا وحولها إلى كلية في الجامعة السورية آنذاك. كتب نحو 22 مؤلفاً في الأدب والفكر والتاريخ والرحلات والفلسفة. دون في كتابه الأشهر خطط الشام تاريخ الشام منذ فجر التاريخ حتى آخر العهد العثماني، واستغرق إنجاز الكتاب 25 عاماً. يعد كتابه غرائب الغرب من أهم المراجع عن الحياة الأوروبية في مطلع القرن العشرين. ترجم روايات عن الفرنسية منها قبعة اليهودي ليفمان الفضيلة والرذيلة لجورج أوني، وكتاب تاريخ الحضارة لشارل سينيبوس. حقق كتبا تراثية مهمة منها سيرة أحمد بن طولون، تاريخ حكماء الإسلام، رسائل البلغاء. كتب مذكراته في مجلد من 4 أجزاء بعنوان المذكرات، وتعد مرآة لعصره في مختلف ميادين الحياة. قال في وصف نفسه: أحب الحرية والصراحة، وأتألم للظلم، وأحارب التعصب.

التعصب وأمقت الرياء. توفي عام 1953 ودفن بجانب ضريح معاوية بن أبي سفيان بدمشق.

أهلا بكم مشاهدينا في برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه على مدار ساعتين زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة إلى العاصمة الجزائرية لإجراء مباحثات موسعة مع المسؤولين الجزائريين. في محورنا الثاني نتطرق إلى حزمة إجراءات جديدة مرتبطة بملفات التعليم والإدارة والأمن في شمال شرقي سوريا، كشف عنها مصطفى عبدي عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق مع قسد. في محورنا الثالث نناقش مفاوضات تقودها تركيا والسعودية ودول أخرى في المنطقة لإحياء خط سكة حديد الحجاز الذي يمتد من تركيا مرورا بسوريا والأردن وصولا إلى السعودية ودول الخليج. وأخيرا مشاهدينا نناقش تنفيذ وقف إطلاق النار المرتقب بين لبنان وإسرائيل في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على عدة مناطق في لبنان. أهلا بكم.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة وصلا إلى العاصمة الجزائرية في زيارة رسمية تهدف إلى إجراء مباحثات موسعة مع المسؤولين الجزائريين. وبحسب وكالة سانا فمن المقرر أن تتناول المباحثات عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو الدكتور إدريس ربوح المحلل السياسي، ومعنا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عمر أبو ليلى. مرحبا بكما أستاذ عمر. دعني أبدأ معك، ما هو العنوان العريض لهذه الزيارة، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار يعني مرافق وزير الخارجية في هذه الزيارة وهو رئيس الاستخبارات؟
1: مساء الخير سيدة نور، مساء الخير لضيفك الكريم. اليوم هي حلقة من حلقات الدبلوماسية السورية ببناء هذه العلاقات أو إعادة هذه العلاقات إلى مسارها الطبيعي مع الدولة السورية الجديدة بعد أن دمر نظام الأسد علاقات سوريا مع عديد من الدول العربية. وأنا هنا لا أقصد الجزائر، ربما الجزائر سابقا كان لديها علاقات بشكل أو بآخر مع نظام الأسد البائد ولو كانت محدودة، ولكن أنا أتكلم الآن هناك تغيير للصورة النمطية بالكامل، التعريف بسوريا الجديدة وأنها دولة حقيقية. مرافقة السيد حسين السلام رئيس جهاز استخبارات مع معالي الوزير الشيباني هي أيضا لمناقشة الملفات الأمنية التي تتعلق بمحاربة الإرهاب، لأن استقرار سوريا هو استقرار لكامل المنطقة وليس فقط للدول المجاورة. حينما تكون سوريا مستقرة هذا يحفز الدول العربية والدول الأجنبية على أن تجعل هذا البلد بوصلة لها.

0: هذا أيضا يصب في اهتمام الجزائر. اليوم من أنا كسوري سعيد جدا بأن أرى الدبلوماسية السورية تنجح يوما بعد يوم بإعادة هذه العلاقات لصالح سوريا ولصالح السوريين.
1: من أي ناحية موضوع الأمن الشيباني يهم الجزائر؟ يعني لأنه كما تفضلت أكيد سوريا يعني على كل الأصعدة تحاول أن تفتح علاقات مع الدول، لكن رئيس الاستخبارات يعني لا يخرج أيضا في كل الزيارات مع وزير الخارجية، فتحديدا ما هو الاهتمام الأمني بين البلدين؟
0: السؤال في غاية الأهمية. السيد حسين السلامة رئيس جهاز الاستخبارات يذهب في زيارات متعددة تمس مصالح البلدان التي تحاول سوريا أن تفتح علاقة مع، سواء كانت دبلوماسية أو أمنية أو كلاهما أو أكثر من ذلك. اليوم هناك ملف مكافحة الإرهاب بكل أنواعه، سواء ملف التهريب أو ملف التنظيمات المتطرفة أو سواه. من الضروري جدا أن الجزائر تنظر لسوريا كما باقي الدول العربية بأن استقرارها واستقرار أيضا للجزائر، وهذا كما ذكرت في البداية أنه محفز. مرافقة السيد أسعد حسين السلامة مع الوزير الشيباني هي تكملة للدبلوماسية بأن الملف الأمني حاضر بالقوة، وليس فقط إعادة علاقات تقليدية صح التعبير أو علاقات دبلوماسية محدودة، لا، نحن نتكلم عن ملفات متكاملة، ملف الأمني الآن ثم الملف الدبلوماسي، ولربما في مراحل لاحقة نرى تعاون يتجاوز هذين الملفين، ربما تعاون في الملف الاقتصادي، الملف التعليمي، أي كفاءات أو أي ملفات أخرى الجزائر تستطيع أن تساهم فيها في بناء سوريا الجديدة كما هو حال العديد من الدول العربية، سواء كانت في الدول المجاورة أو دول الخليج العربي أو باقي الدول إن صح التعبير. ولا ننسى أيضا أهمية الجزائر، فهي بوابة لدول أفريقيا بشكل عام والدول العربية الموجودة في أفريقيا. نعم.
1: دكتور، إلى أي مدى تنظر المؤسسات الجزائرية إلى سوريا الآن، سوريا بإدارتها الجديدة، بشكل مختلف عن العلاقات التي كانت تربط بين الجزائر والنظام المخلوع؟
2: تحية لك ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي قناة تلفزيون سوريا. سوريا هي سوريا، والجزائر تنظر لسوريا الدولة والشعب، فلم يتغير شيئا في الأمر. بالنسبة للجزائر، الجزائر حريصة علاقاتها مع الدولة السورية، وبالتالي تغير الحكم أو مجيء نظام جديد أو حكم جديد إلى سوريا لا يغير من العلاقة التاريخية بين الشعبين وبين الدولتين.
1: هذا أكيد. نعم. لكن البناء الدبلوماسي مختلف مع تغير النظام.
2: وعليه انتعاشة الجزائر كانت سباقة. أنا أريد فقط أن أؤكد على نقطة مهمة، بأن الجزائر كانت الدولة الوحيدة رفقة السودان التي لم تغلق سفارتها عشية سقوط نظام الأسد، وهذا الذي أثنى عليه الحكم الجديد، بأن الجزائر التزمت بدعم الدولة السورية بغض النظر على النظام الجديد أو الحكم الجديد، وبالتالي الجزائر حريصة على بقى. كذلك هناك الجزائر لها سفير في سوريا ولا زالت حريصة على العلاقة
1: الدبلوماسية. لكن كان لها أيضا مواقف دعمت نظام الأسد المخلوع. نعم. في الجامعة العربية على سبيل المثال. يعني نعم. فلا يمكن القول أنه العلاقات كانت فقط مقتصرة على دعم الشعب السوري وما إلى هنالك، والحفاظ حتى على شعرة معاوية ربما داخل سوريا.
2: لهذا
1: يعني كان هناك شكل من
2: صحيح الدعم. لهذا قلت
1: ولهذا نسأل عن العلاقة الجديدة كيف.
2: نعم. لهذا قلت الشعب والدولتين، كانت هناك نظام مع النظام السابق والآن علاقة مع النظام الجديد، وأبرزت النظام هو المحافظة على العلاقات الدبلوماسية. والآن كانت الزيارة بالجزائر كانت هي المبادرة عندما زار وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في شهر فبراير بعد أشهر قليلة بعد سقوط نظام الأسد، زار دمشق واستقبله الرئيس أحمد الشرع. هذا يدل بأن الجزائر تقف مع الدولة السورية. زيارة مبكرة. إذا وجود السفارة، وجود بقاء السفارة، عدم غلقها، وجود سفير جزائري، زيارة وزير الخارجية، والآن تأتي زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى الجزائر لتكرس ولتعضد وتعزز هذه العلاقة. إذا العلاقة بين سوريا والجزائر علاقة وطيدة. كان لابد أن نرجع قبلها ودخول سوريا في مرحلة الثورة ومرحلة الوضع الصعب الذي مرت به سوريا، كانت لا توجد هناك تأشيرات بين البلدين، بمعنى نتحدث على علاقة متقدمة. إذا لماذا تحولت هناك تأشيرات؟ لأن الوضع الأمني متدهور. ومن هنا ندخل إلى موضوعنا الحالي، لماذا رئيس المخابرات العامة السوري ضمن الوفد وهو الترتيبات الأمنية، الجزائر تحرص أن يكون هناك تعاون أمني قوي مع سوريا للعودة إلى سابق العلاقة من التعاون، وربما إلغاء التأشيرات بين البلدين والتعاون الأمني، وهذا مهم جدا. إلغاء التأشيرات بين الشعبين السوري والجزائري مهم جدا للبلد. كذلك الجزائر تهتم بهذه العلاقة مع سوريا باعتبار أن هناك منظمات وحركات إرهابية عابرة للحدود. الجزائر تريد أن يكون هناك تعاون أمني في هذا الشأن، وكذلك سوريا حريصة على استقرار واستقرار محيطها العربي والإسلامي وحتى الإفريق. وبالتالي هذه الزيارة تدخل في هذا السياق للتنسيق ودعم هذا التوجه. إذن حديثنا على البعد الأمني في الزيارة واضح باعتبار تركيبة الوفد الزائر بقيادة وزير الخارجية.
1: ما هي الجماعات التي قد تشكل هاجسا بالنسبة للجزائر وقد تجد له حلولا أمنية عند السوريين؟
2: هي اليوم أي جماعة مصنفة إرهابيا عند الجزائر، وبالتالي لا أستحضر هنا الجماعات، أي جماعة تهدد الأمن القومي الجزائري والأمن العربي والأمن الإقليمي. وبالتالي الجزائر تتابع عناصر العناصر المنتمية إلى هؤلاء الجماعات، وبالتالي الجزائر تريد التعاون في هذا الشأن من أجل خاصة أن سوريا كانت ساحة لنشاط كثير من الجماعات. سوريا والعراق بطبيعة الحال كانت منطقة، وفي فترة معينة بعد ثورات الربيع العربي منطقة لنشاط هذه الجماعات. فالتعاون الآن بعد عودة سوريا واستقرار سوريا وسيطرة الحكومة الانتقالية على كامل الجغرافيا السورية، هذا يبشر بأن هناك تحكم في الوضع، وبالتالي التعاون الأمني بمنع أي انفلاتات. إذن بغض النظر على أسماء الجماعات والمنظمات الإرهابية، المهم أن لا تستهدف الأمن القومي الجزائري والأمن القومي العربي والأمن الإفريقي باعتبار
1: الجزائر. وسبق أن قيل أنه كان هناك مقاتلين جزائريين مع مختلف الأطراف في سوريا حتى النظام، وكانت عبارة عن إشاعات، هل لذلك أي مكان في الحديث؟
2: هو بالرغم أن عدد الجزائريين الذين ذهبوا إلى سوريا أو العراق في هذه المنطقة التي كانت تعوج بالمنظمات الإرهابية التي اختلطت مع الجماعات المسلحة المعارضة، لأن الوضع كان مختلط، الجزائر تريد أن ترتب هذا الوضع بشكل أساسي، لأن الجزائر تجربة في هذا الشأن ما حدث في أفغانستان بالحرب أفغانستان سواء ضد الاتحاد السوفيتي ومن بعد الحرب الأهلية في أفغانستان، وكانت هناك ترتيبات من طرف الجزائر لعودة أبنائها وترتيب هذا الأمر. نفس الشيء سيكون مع سوريا بشكل يحفظ الأمن القومي كما قلت الجزائري والسوري والعربي والإفريقي. إذن هذا البعد مهم جدا، حضور رئيس المخابرات السورية في هذا الشأن يدخل في هذا الشأن، فضلا عن الملفات الأخرى التي ربما سنتطرق عليها، يعني هي ملفات الاقتصادية والتي تهم السوريين أكثر الشعب السوري، لأن تجاوز هذه المرحلة وهي الملفات الاقتصادية وعلى رأسها ملف الطاقة، وعلى رأس ملف الطاقة هو الكهرباء.
1: سأذهب بعد قليل إلى الموضوع الاقتصادي، ويبدو يعني أحيانا أنه الأمن يكون حتى بوابة للاقتصاد. أستاذ عمر، قبل أن نذهب إلى الشق الاقتصادي، يعني هنا يعني ضمن سياسة تصفير المشاكل التي تعمل عليها اليوم الدبلوماسية السورية، كان هناك مبادرات تجاه المغرب على سبيل المثال، إلى أي مدى يمكن التوفيق في يعني علاقة تكون فيها سوريا على البعد نفسه من الجزائر والمغرب رغم وجود بعض الخلافات؟
0: سؤال في غاية الأهمية. هو نفس البعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ونفس البعد بين روسيا وأوكرانيا. اليوم سوريا تبحث عن علاقات أخوية مع جميع هذه الدول، وهذا بحد ذاته إنجاز، تكاد تكون يعني من الدول القليلة في العالم التي تمتلك علاقات جيدة مع كل هذه الأطراف وتحظى باحترام، يعني قبل ربما أو في نفس الوقت بالتزامن مع العلاقات مع المغرب العربي، نتكلم على إعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع مصر واليوم الجزائر، ونحن نتكلم عن استكمال هذه الحلقة. إذا سمحتي لي ضروري نستعيد المشهد الذي بدأت به الحكومة السورية بعد إسقاط نظام الأسد، كيف أنها ذهبت بشكل متزن بإعادة هذه العلاقات مع جميع هذه الدول، حينما بدأت بالدول المجاورة وعلى رأسها الأردن ثم تركيا من ثم لبنان والعراق في جوانب أمنية محدودة وضبط الحدود، ثم الانتقال إلى دول الخليج العربي والآن والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية روسيا أوكرانيا، والآن نتكلم عن استكمال هذه الحلقة. وهذا يدل على شيء حقيقة يدل يعني للمشاهد وللمتابع بشكل موضوعي، يدل على نجاح في مسار الدبلوماسي باستقطاب وإعادة هذه العلاقات لمسارها الصحيح بما فيها يعني الملفات الأمنية التي تخدم مصالح هذه البلدان مع سوريا. وكما ذكرت في الجزء الأول أن استقرار سوريا هو استقرار ليس فقط لسوريا ودول الجوار، هو استقرار لكل المنطقة ما فيها الدول العربية والدول الشقيقة، أيضا استقرار للمجتمع الدولي. شاهدنا الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة ضد إيران، كم أن عديد من الدول عادت بوصلتها
1: اتجاه سوريا. كأستاذ يعني عمر هذا السؤال، يعني نظرا لتغير الموقف من موضوع الصحراء الغربية بين الإدارة السورية الجديدة والموقف الذي كان متخذا لدى النظام المخلوع سابقا.
0: لا أريد أن أغوص بهذه التفاصيل بقدر ما أن العلاقة الآن ما بين الجزائر وما بين سوريا هي علاقة ندية مبنية على الدول. فيما يتعلق بملف الإرهاب تحديدا، مرافقة السيد حسين السلامة لمعالي وزير الخارجية الشيباني هي تتعلق بملفات الإرهاب في المنطقة، ليس فقط لصالح الجزائر بل حتى بما يخدم سوريا. لربما سوريا يعني تتعرض لحركات عابرة للحدود إن صح التعبير، تحاول الدخول سواء كانوا من فلول النظام البائد أو تنظيم إرهابية أخرى كما ذكر الضيف في الاستوديو. إذا نحن نتكلم عن علاقة دولة مع دولة مبنية على احترام السيادة لكلا البلدين وفتح صفحة جديدة تحترم الشعوب، تحترم كينونية هذه الدول بالدرجة الأولى، بعيدا عن التفاصيل التي يمكن التخمين أو الحديث عنها في هذه المرحلة. الملف الأمني هو على طاولة الإرهاب، للجزائر دور مهم في محاربة التنظيمات الإرهابية، ولكن أيضا لا نغفل عن جزئية مهمة، أن الحكومة السورية الحالية جاءت بعد سنوات طويلة من محاربة كافة التنظيمات الإرهابية في سوريا يعني بنصر عسكري إن صح التعبير، وهذا بحد ذاته يدلل على خبرة تمتد لسنين طويلة. إذا نحن نتكلم عن مصالح مشتركة تخدم كلا البلدين، بالإضافة للمسار الدبلوماسي ومسارات أخرى سوف يتم العمل عليها في الأيام والأسابيع ربما الأشهر المقبلة.
1: دكتور إدريس، هل يمكن أن يشكل هذا أي قلق بالنسبة للطرف الجزائري؟ نتحدث هنا عن العلاقة مع المغرب.
2: لا يشكل. الجزائر علاقتها مع سوريا علاقة عميقة جدا عميقة جدا وتمتد للتاريخ، وإذا رجعنا للتاريخ دائما نقول أنها تمتد لأكبر جالية أو جزائرية بعد احتلال الجزائر هي موجودة في سوريا وبلاد الشام، ودائما نتحدث عن الأمير عبد القادر الجزائري الذي كان له دور تاريخي في بلاد الشام بعد أثناء الحرب الأهلية بين الدروز والمسيحيين، كذلك دور حفيده الذي كان أول حاكم لدمشق بعد سقوط الحكم العثماني في دمشق. إذن العلاقة عريقة ولا يمكن. كذلك الدور السوري عندما دعم الثورة الجزائرية والتحريرية وكذلك بعد الاستقلال، فالعلاقة عميقة بين البلدين ولا يمكن وحتى ممكن أن نقول حتى الهوى السوري الجزائري هو هوى متشابه، لا يمكن سوريا أن تكون إلا مع الجزائر والجزائر لا تكون إلا مع سوريا، بمعنى البلدان يتميزان بخصائص متشابهة ومتقاربة بشكل كبير. وبهذه الزيارة أعتقد الزيارة سيكتشف الطرفين بعضهم البعض من جديد، وبالتالي هناك ميادين أكثر ومصالح الجزائر والجزائر ما تقدمه لسوريا.
1: يعني على العكس قد تتعارض المواقف في بعض الأمور، أليس كذلك؟
2: لا تتعارض. سوريا تاريخيا والجزائر في تناغم كبير، وحتى موضوع الصحراء الغربية بالمناسبة سوريا هي البلد العربي الوحيد في المشرق العربي الذي اعترف بمنظمة البوليساريو في الغرب، حتى وإن تم التراجع عليه لكن هي البلد الوحيد تاريخيا، سوريا هي البلد الوحيد التي اعترفت بجبهة تحرير الساقية الحمراء والذهاب البوليساريو.
1: لكن تغير الوضع الآن.
2: نعم يعني تغير الوضع
1: العام الماضي،
2: لكن يعني ضمن التركيبة السياسية في سوريا هناك التوجه. نحن الآن نقول أن سوريا في مرحلة انتقال ديمقراطي، سوريا لم تستقر بعد بالاستقرار النهائي. في ضمن التركيبة السياسية داخل سوريا هناك من هو يناصر ويحرص على العلاقات الجزائرية السورية ويحرص كذلك على حق الشعب الصحراوي. ربما هذا التفصيل، بمعنى الأمر ليس محسوما فيه بهذا الشكل، وأعتقد أن الخارجية السورية ستراجع الأمر لتتوازن وتكون مع الشرعية الدولية أكثر، بمعنى الشرعية الدولية أن ترجع هذا النزاع على مستوى الأمم المتحدة وتكون على مسافة متساوية مع الجزائر ومع المغرب أو مع طرفي النزاع على الأقل، لأن الصحراويين هم طرف عربي في النهاية والمغرب هو بلد عربي في نزاع على إقليم اسمه الساقية الحمراء والذهب. الخارجية السورية أظن ستراجع، أعتقد أنها ستراجع الموضوع بعد أن تكتشف.
1: يعني الأستاذ عمر كان قد يعني تجنب التعقيب على الموضوع، لا أدري إن كنت تود التعقيب على هذه النقطة أستاذ عمر قبل أن نذهب إلى الشق الاقتصادي.
0: لست بصدد التعليق لأنه هذا أعتقد أنه شأن خاص بالدبلوماسية.
1: إيه رأيك يعني؟
0: هنا لست متحدث.
1: يعني رأيك هل ما تقوم به الدبلوماسية السورية؟
0: فلا يمكن لي أن أخمن.
1: هو انتقالي أم إنه هو قاطع؟ يعني إحنا نتحدث عن ملامح سوريا ربما لعقود إلى الأمام.
0: من وجهة نظري بتجرد أعتقد أن النجاح الدبلوماسي السوري بالتفاهم مع الجزائر والوصول لهذه المرحلة من العلاقات هو تفاهم قطعي وليس تفاهم مؤقت فيما يتعلق بكل الملفات بما فيها ملف الصحراء الغربية أو سواء. لذلك كما ذكر الضيف في الاستوديو أعتقد أنه لا يوجد تغير في المواقف بالرغم أنني لست مختصا بهذا الشأن أو لست ناطقا باسم الخارجية أو متعددا باسمها وهذا شأن خاص بالدبلوماسية السورية.
1: أكيد ونحن مدركين لذلك. لذلك نسألك عن رأيك أكثر. يعني عن استشرافك للموضوع فقط أستاذ عمر.
0: وأنا أبديت رأيي بالضبط أن نجاح الدبلوماسية السورية بالوصول إلى هذه المرحلة من العلاقات مع الجزائر هو ثبات في المواقف ما بين بلدين تربطهما علاقة طويلة الأمد كما هي العلاقة مع مصر وباقي الدول العربية. نعم.
1: طيب أستاذ عمر، يعني سوريا اليوم في الجانب الاقتصادي ما الذي يمكن أن تنتظره أو تقيمه من علاقات اقتصادية مع الجزائر؟ أي هي يعني ما هي القطاعات التي قد تفكر الحكومة اليوم بأن الجزائر هي أكثر طرف مناسب للاستثمار معها أو بحث بعض الجوانب الاقتصادية معها فيه؟
0: للأمانة الجزائر بلد رائد في الاعتماد على نفسه في عديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الكهرباء إن صح التعبير. نحن نتكلم عن سوريا الآن منهكة بالكامل، البنية التحتية ليست صفر تحت الصفر، وبعد 17 شهرا من إسقاط نظام الأسد البائد عادت الكهرباء بشكل أو بآخر من خلال إعادة استثمار في النفط وفي موارد الطاقة وسواه، وهذا يعني بداية لحلول مستدامة. يوجد في سوريا العديد من الموارد التي تستطيع الشركات الجزائرية أو الجهات المختصة في الجزائر بأن تستثمر بها، حالها حال الشركات العربية الأخرى التي بادرت وساهمت ودخلت في الاقتصاد السوري مؤخرا من خلال اتفاقيات وقعت بشكل رسمي. نحن نتكلم على مسار ليس فقط أسابيع أو أشهر، يمتد لسنوات طويلة، ومن يعني من المنصف أيضا أن تدخل الجزائر أو من الجيد أن تدخل الجزائر بالمساهمة بإعادة إعمار سوريا بعديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الكهرباء. أكثر ما تحتاجه سوريا الآن هو عودة الكهرباء بالشكل الصحيح بما يخدم المواطن بما يخدم المؤسسات الحكومية ومؤسسات الدولة بشكل عام، الذي يعزز دورة الاقتصاد من جديد وكأن شيئا لم يكن، يعني لأنه البنية التحتية بالأساس ليتها كانت صفرا بينما هي اليوم تحت الصفر، وهذا بالضبط ما تحتاجه أيضا الدولة السورية من خلال إعادة هذه العلاقات مع هذه الدول ما فيها الجزائر، أن تساهم في إعادة إعمار سوريا سواء في الجانب الاقتصادي في الجانب الأمني في الجانب السياسي في جوانب كثيرة. إذن هي فرصة مفتوحة لجميع الدول بما فيها الجزائر، وكل دولة لديها كفاءاتها، كما في مصر اليوم نتكلم عن كفاءات فيما يتعلق بالمقاولات بالبناء، سواء لدى الجزائر كفاءات مختلفة وعلى رأسها القطاع الخاص بالكهرباء وهو أكثر احتياجات سورية والسوريين. نعم
1: دكتور إدريس، فعلا الكهرباء ربما تكون القطاع الأكثر استفادة من الخبرة الجزائرية.
2: نعم، لهذا كان أول عندما زار وزير الخارجية الجزائري حمد عطاف دمشق كانت أول عبارة في الحديث في الشق الاقتصادي على الطاقة، والطاقة تحديدا هي الكهرباء. ولماذا؟ لأن الجزائر تملك قدرات كبيرة في مجال الكهرباء، هي دولة مصدرة للكهرباء، دولة لها حضور كبير في دول في الجوار العربي والإفريقي، تزود تونس، ليبيا، النيجر، تشاد، هذه كل دول محطات الكهرباء لا تزودها الجزائر أو تقوم بترميمها أو إصلاحها أو كل الأمور المتعلقة بها. كذلك الجزائر تقوم بعملية تكوين الكوادر في ميدان الكهرباء، هي فقط لا تعطي الكهرباء أو المحطات وإنما تكون الكادر المحلي. إذن سوريا بحاجة، نعرف أن سوريا تملك هذه الكوادر، لكن الأزمة الاقتصادية والأزمة الأمنية التي عاشتها عطلتها، لكنها هي لها القدرات لتتعافى بسرعة إذا كان هناك تعاون. أعتقد أن الجزائر يمكن أن تقدم الإضافة لسوريا في ميدان الكهرباء تحديدا وميدان الغاز الطاقة بصفة عامة الكهرباء. ولهذا من الزيارة الآن أسعد الشيباني التقى بوزير الطاقة الجزائري وسيلتقي، لأنه ميدان الطاقة الجزائر في عدة ميادين، في ميدان البترول وميدان الطاقة وميدان الطاقات المتجددة، هو ميدان ضخم لأن الجزائر هي من أكبر الموردين للغاز والكهرباء والهيدروجين الأخضر للجوار العربي الإفريقي ولأوروبا، وبالتالي الجزائر تملك قدرات هائلة في ميدان الطاقة. سوريا أكيد ستستفيد، هذه الزيارة من بين أهدافها الرئيسية أعتقد وهو أن تدخل الجزائر بقوة إلى السوق السورية وتدعم سوريا في ميدان الكهرباء والغاز، وكذلك اكتشاف البترول والغاز. لا ننسى أن سوريا بلد منتج للبترول والغاز، القدرات التي تملكها شركة سونطراك الجزائري وهي أكبر شركة إفريقية في ميدان البتروكيماويات يمكن ان تكون سندا لصناعه البترول والغاز في في في في سوريا. كذلك شركه سونا الغاز الدوليه وهي شركه الكهرباء والغاز الجزائري التي تنتج الكهرباء في الجزائر لها تجربه دوليه كما قلت وفصلت في العديد من الدول. بالمناسبه اليوم البارحه استطاعت هذه الشركه ان تنجز الاشغال قبل الاجال، وهذا يعتبر عوض ان تنجز في ديسمبر القادم في النيجر انجزت في شهر 6 وشهر اجوان، وهذا يبين بان هذه الشركه لها القدره ان تقدم الاضافه الى سوريا. اذا التركيز اعتقد ان وزير الخارجيه السوري سيركز على هذه الملفات باعتبار الطاقه هي المحرك.

0: للاقتصاد، وخاصة أن سوريا سوريا هي بلد فيها خلفية صناعية كبيرة خاصة في شمالها في حلب، أعتقد أنها سيكون قاطرة للاقتصاد السوري، وخاصة أن هناك اهتمام تركي كذلك. وهنا لابد أن ندرك أن تركيا التي لها علاقات جيدة مع الجزائر، هذه العلاقة الجزائرية ستكون إيجابية كذلك على سوريا، وهناك تعاون جزائري تركي في ميدان الطاقة قرب الحدود السورية في أضنة ليس بعيدا على سوريا. إذا نتحدث على تعاون طاقوي بين تركيا والجزائر، أكيد سيكون مع سوريا نظر للروابط الأكثر متانة بين الشعبين والدولتين.
1: هل نتحدث هنا عن مستقبل فقط أم أنه هناك مشاريع قد بدأت بالفعل؟
0: أنا أعتقد سنسمع بعد قليل.
1: حتى كان هناك مثلا حضور جزائري على مستوى المعارض التي حدثت.
0: نعم، المعارض الأخير في أغسطس الفارط حضر 30 شركة جزائرية في ميادين متعددة في المواد الغذائية، المواد الدوائية، وميادين كثيرة. الجزائريين مهتمون كثيرا بالسوق الجزائري. أنا دائما أرجع إلى ما قبل الوضع الذي عاشته سوريا. سوريا كانت دولة منتجة للكثير من المنتجات، وكان التجار الجزائريين يذهبون بشكل مكثف إلى دمشق وحلب تحديد، كانت عاصمة الصناعة السورية، وبالتالي الجزائريين يهتمون كثيرا، وأعتقد سيعودون من جديد وبدأوا يهتمون لأن يعرفون السوق السورية. كذلك لا ننسى نقطة مهمة وهو الحضور القوي السوري. الجالية السورية هي في الجزائر هي جالية نوعية، هي تصنف في السجل التجاري الجزائري رقم واحد في التجار الجزائريين والصناعيين الأجانب. بمعنى
1: كم عدد السوريين في الجزائر؟
0: لا أعتقد هي عشرات الآلاف، لا ليس لعدد بالضبط، لكن الشيء الأكيد أنها جالية نوعية منتجة استطاعت أن تثبت نفسها في السوق الجزائر، وستكون جسر بين سوريا بين سوريا والجزائر، وبالتالي هناك مقومات النجاح لهذه العلاقة الاقتصادية. إذا الدولة الجزائرية ستحرص على إمداد ودعم سوريا في ميدان الطاقة بالخصوص والميادين الأخرى في النقل، وكذلك هناك رغبة من البلدين ومن الشعبين ومن المتعاملين الاقتصاديين لإعادة فتح الخط الجوي بين دمشق والجزائر العاصمة، كذلك دراسة ملف التأشيرة. هذا كله سيساهم في تنمية العلاقات، ولا نتجاوز موضوع الحديث عن الموضوع الأمني، ونتجاوز المرحلة السابقة والحديث عن التعاون الاقتصادي، ثم الذهاب بعد ذلك إلى التعاون السياسي في قضايا كبيرة وعلى رأسها دعم سوريا في موضوع استعادة أراضيها في الجولان المحتل.
1: أستاذ عمر، يعني ختاما، أين يمكن أن نرى سوريا ضمن الفضاء الإفريقي والشمال الإفريقي، خاصة إذا ما صح ما يشاع يعني في مراحل متعددة منذ سقوط النظام المخلوع أنه قد يكون هناك بعض التوترات مع مصر، يعني ربما لن تكون مصر هي المدخل الأوسع لسوريا إلى شمال إفريقيا؟
2: مسار الدبلوماسية واضح جدا، ومن يصل لهذه الزيارات الرسمية متمثلة بوزير الخارجية السورية، أعتقد أنه قطع الشوط الأكبر من إعادة تمثيل البلد، أنا أتكلم عن سوريا الجديدة، بشكلها الصحيح أمام هذه الدول الشقيقة. بالنسبة لموضوع العلاقة مع مصر، هي علاقة بعد قومي وأخوي كما هي العلاقة مع الجزائر وباقي دول القرن الأفريقي إن صح التعبير. هذه الدول الثلاثة إضافة لتونس وليبيا ربما لاحقا بشكل رسمي أكثر، هي بحد ذاتها هي البوابة الأكبر والأنسب والأقوى لدخول سوريا لباقي الدول الأفريقية، سواء كانت ما تبقى من الدول العربية أو سواها. إذن سوريا تدرك تماما كيف تذهب بهذا الاتجاه، كما ذكرت في المداخلة الثانية أنها بعد أن وطدت العلاقات مع الدول الجوار ومن ثم دول الخليج واتحاد أوروبي وأمريكا، انتقلت إلى هذا الجانب المهم الذي لا يمكن التغاضي عنه، وهو إعادة تمثيل سوريا الجديدة لأشقائها الذين ربما مرت فيهم ظروف لم تسمح لهم في الأشهر الماضية أو في السنة والنصف الماضية أن يبادروا بشكل مباشر. لذلك
1: هل تعتقد أن أوروبا وأمريكا سبقت الأشقاء العرب؟ هل تعتقد أنه يعني الغربيون قد سبقوا الأشقاء العرب في المبادرة تجاه الإدارة السورية الجديدة؟ لأنه لافت صراحة يعني النقطة التي ذكرتها أستاذ عمر.
2: نعم، ليس قضية سباق. علاقة سوريا مع الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع الأولى حينما زارت باربرا ليف وسواء من المسؤولين دمشق مباشرة، هي تتعلق بتثبيت موضوع الأمن والاستقرار، ومن ثم موضوع العقوبات وباقي الأمور المرتبطة بشكل مباشر والتي خففت عن سوريا أعباء كثيرة كان من الضروري اتخاذها، ولم يكن تقصيرا من الجانب السوري أو من الجوانب من الدول الأخرى. كان هناك تقدير حسابات من كلا الطرفين بالذهاب في أولويات تخفف على السوريين أعباءهم لكي تتحرك الدبلوماسية.

0: يتحرك المسؤولون الأمنيون السوريون بهذا الاتجاه. طيب. وهذا ما يحصل وما حصل في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية مع مصر واليوم مع الجزائر وأيضا سابقا مع المغرب ومن ثم دول في المنطقة.
1: شكرا على إثارة هذه النقطة. ويعني بدقيقة دكتور، هل تعتقد أنه كان هناك بعض الحذر لنقل من ما حدث في سوريا، خاصة يعني خاصة بعد الوضع الذي كان يبدو أنه بشار الأسد كان عائدا إلى أن يحظى به في الجامعة العربية خلال العام الأخير قبل السقوط، أو قبل السقوط يعني لنقل بأشهر؟ هل تعتقد أنه كان هناك توجس بالفعل، أم أنه لا الموضوع يعني لعبت فيه الصدفة؟ ولا أتحدث هنا عن الجزائر بالذات بل عن المحيط العربي بشكل عام، لأنه الجزائر كما تفضلت يعني حقيقة في شباط، يعني بعد سقوط النظام بشهر ونصف تقريبا كان هناك زيارة.
2: أن زيارة الجزائر كما قلت هي مع الدولة السورية، الدولة السورية كانت ما زالت قائمة والحمد لله، والحمد لله الجزائر حارصت على ديمومة هذه العلاقات الدبلوماسية والتواصل، قنوات التواصل بقت سارية المفعول، وبالتالي ليس هناك تغيير. لكن بطبيعة الحال أي فريق حاكم يأتي جديد بطبيعة الحال الدول تنتظر وتفحص الأمر وترى توجهات الحكم الجديد، ما دام هذا حكم منفتح على محيطه العربي ويريد علاقات جيدة وتعاون، وبطبيعة الحال هو مرحب به. إذن هذا الذي حدث، بمعنى الحكم الجديد فتح علاقاته مع محيطه العربي ونجح في أكثر من موقع أنه فتح علاقات دبلوماسية مع الدول العربية، والآن نتحدث على علاقات عادية بين سوريا ومحيطها العربي، بل نتحدث على عودة.
1: لكنه هو من بادر ليس كذلك؟
2: بطبيعة الحال لأنه هو في الحاجة، لأنه التحول الذي وقع في سوريا هو ليس بالبسيط، انتقال سوريا من وضع بعد ثورة شعبية وبعد وضع منهك كان له تأثير على المحيط. بطبيعة الحال سوريا كانت بحاجة أن تبادر، هي التي تبادر، لا تبادر من نحو محيطها العربي. شكرا. والإفريقي، هذا شيء طبيعي لأنها أحرص على مصلحتها قبل أن تكون هذه الدول حريصة عليها. لكن الدول كل أعتقد الدول العربية كانت مدت لها يدها ولا زالت والجميع يؤكد بأنه بجانب سوريا.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور إدريس ربوح المحلل السياسي ضيفي في الاستوديو. شكر أيضا موصول ضيفي من دمشق الأستاذ عمر أبو ليلى الكاتب والمحلل السياسي. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير إجراءات جديدة في شمال شرقي سوريا تشمل التعليم والإدارة والأمن.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تتواصل خطوات تنفيذ اتفاقية 29 من كانون الثاني بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، حيث كشف عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق مصطفى عبدي كشف عن حزمة إجراءات جديدة تشمل ملفات التعليم والأمن والإدارة في محافظة الحسكة.
1: إجراءات جديدة في مسار الدمج بين الحكومة السورية وقسد كشف عنها عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق الدمج مصطفى عبدي، أبرزها اعتراف الحكومة السورية بالشهادات الجامعية والمدرسية الصادرة عن الإدارة الذاتية، مؤكداً أن وزارتي التربية والتعليم العالي أقرتا باعتماد هذه الشهادات وعدم ضياع حقوق

0: الطلاب. عبدي أعلن أن سكان الحسكة والقامشلي سيتمكنون قريباً من استخراج وثائقهم الرسمية وجوازات سفرهم داخل مناطقهم بعد استكمال ترتيبات افتتاح المؤسسات الحكومية المعنية. عبدي كشف أيضاً عن إعداد خطة لعودة نحو 12 ألف عائلة من نازحي رأس العين بعد التقدم المحقق في ملف عودة أهالي عفرين، إلى جانب الإعلان عن قرب افتتاح معبر نصيبين الحدودي مع تركيا بعد استكمال الإجراءات الأمنية. على الصعيد الأمني، أوضح عبدي أن اتفاق كانون الثاني يمضي نحو إنهاء وجود قسد كقوة مستقلة عبر دمج عناصرها في الجيش السوري وانضمام قوى الأسايش إلى مؤسسات الشرطة والأمن. وكشف عن تجهيز 3 ألوية في الحسكة تضم نحو 3900 عنصر ولواء في عين العرب يضم 1300 عنصر تمهيداً لانضمامهم إلى الجيش، مشيراً إلى أن عدداً من قادة قسد حصلوا على رتب عسكرية رسمية. مدير التربية في الحسكة عدنان بري أعلن من جهته أن عملية الدمج الإداري للقطاع التربوي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وأن مديرية التربية باتت المرجعية الرسمية الوحيدة للقطاع في المحافظة. بري أوضح أن العام الدراسي المقبل سيشهد اعتماد منهاج وطني موحد على مستوى سوريا مع مراعاة خصوصية مكونات المنطقة، في حين ما تزال صيغة التعليم باللغة الكردية قيد النقاش. وأشار بري إلى أن إجمالي عدد العاملين في القطاع التربوي بعد الدمج في الحسكة وصل إلى نحو 33 ألف عامل. مسار الدمج في شمال شرق سوريا يسير بخطى متفاوتة بين ملف وآخر، لكن المشهد العام يكشف عن تحول تدريجي نحو إعادة توحيد المؤسسات ضمن هياكل الدولة السورية، رغم تحديات لا تزال قائمة من ملف المناهج وملف النازحين إلى استكمال الدمج الأمني.
1: هذا وكشف مصطفى عبدي عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة وقسد في مقابلة مع تلفزيون سوريا أن عدد قوات الأسايش التي ستنضم إلى قوى الأمن الداخلي لا يتجاوز 1000 عنصر وسيجري فرزهم في محافظة الحسكة.
2: أسايش الأمن الداخلي هو اسمه في سوريا هو اسمه الأمن الداخلي، قوى الأمن الداخلي سينضم حوالي أقل من 1000 عنصر، سينضم إلى قوى الأمن الداخلي. طبعا هؤلاء سيتم إجراء مقابلات لهم والتأكد من يعني التحصيل العلمي لدى كل واحد منهم والدورات التي تمها، أيضا سيخضعون لدورات خاصة بهم ثم فرزهم ضمن محافظة الحسكة.
1: وأوضح عبدي أن اللغة الكردية ستدرس في المناطق ذات الغالبية الكردية، وسيجري تخيير الطلاب بين المدارس التي تعلم باللغة العربية والأخرى التي تعلم باللغة الكردية مع بقاء المنهاج موحدا في عموم سوريا.
2: الشهرين الماضيين استلم من التزم بموضوع الدمج استلموا رواتبهم من الدولة السورية، من الحكومة السورية، يعني استلموا العساكر استلموا رواتبهم من الحكومة. هذا الملف يعني ماشي بشكل جيد جدا.
1: وأكد عبدي أن العناصر الذين انضموا للقوات الحكومية استلموا رواتبهم من الدولة السورية، مشيرا إلى أن هذا الملف يسير بشكل جيد للغاية.
2: اللغة الكردية ستدرس في المناطق التي تكون فيها نسبة الأكراد عالية وهناك مدارس، سيخير الطلاب، هناك اقتراح بأن يخير الطلاب بين أن يدرس في مدرسة تعلم بالكردية ومدرسة تعلم باللغة العربية. المنهاج هو سيكون منهاج موحد بالتأكيد في كل سوريا، سيكون نفس المنهاج في الحسكة وفي عفرين وفي حلب والشام ودمشق.
1: إذن مشاهدينا، لبحث هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ علي عبد المجيد الباحث في الشأن السياسي ضيفي من حلب، ومعنا أيضا الأستاذ ياسر السليمان الكاتب والمحلل السياسي ضيفي من دير الزور. أرحب بكما. أبدأ معك أستاذ علي، يعني من خلال هذه التصريحات التي استعرضناها لمصطفى عبدي، أين يمكن أن نقول أن عملية الاندماج قد وصلت اليوم بشكل فعلي؟
3: مساء الخير نور، مساء الخير تلفزيون سوريا وكادر القناة والسادة المشاهدين جميعا.
1: أهلا بك.

0: مسار الدمج وفق التصريحات، وفق المسار الميداني، وفق قراءتنا ومتابعتنا واتصالاتنا مع الأصدقاء والأعزاء في شمال شرق سوريا يأخذ مسار جيد جدا، خصوصا أنا اليوم أمام مرحلة امتحانية لطلاب الشهادة التاسع، شهدت إشراف من الناحية التعليمية، إشراف مباشر من وزارة التربية، إضافة إلى إشراف أمني من قبل أجهزة الدولة السورية المركزية على المراكز الامتحانية دون أي مشاكل أو احتكاكات تحصل بين المنطقة. مسار الدمج وصل إلى كما صرح عبدي وفق مؤشرات ميدانية لمرحلة جيدة جدا، ينقص طبعا ما يحدث مؤخرا من قبل إزالة اللافتة في وزارة العدل بعض التدخلات التي ربما هي تعد حالات جزئية وحالات لا تتعدى تكون مسألة عامة يتم تلافيها أو ربما البحث عن حلول لهذه الإشكاليات بشكل أو بآخر. لكن بمسار العملية التعليمية سمحت بنور أن أعرج على نقطة جدا مهمة
1: تفضل.
0: بالحديث عن اللغة الكردية والاعتراف بها. اليوم المناهج التي يتم الاعتماد الامتحانات فيها ما زالت مناهج الإدارة الذاتية، كون الطلاب درسوا خلال السنة الماضية قبل عملية الدمج، تقدموا أو درسوا خلال السنة مناهج الإدارة الذاتية، إن كان هي نوعين، مدارس أو درست اللغة بالكردية مناهج الإدارة الذاتية، ومدارس درست باللغة العربية
1: يعني هو
0: أيضا
1: النظام
0: مناهج
1: الذي
0: الإدارة
1: كانت
0: الذاتية.
1: تتبعه الإدارة الذاتية نفسه سار على هذا العام الدراسي حتى نهايته، المفروض أنه العام الدراسي القادم يكون الوضع مختلف، هذا ما نفهمه من
0: تماما،
1: التصريحات، أليس كذلك؟
0: لكن الاشكال هو هل اللغه الكرديه وفق المرسوم 13 وفق ما صرحت وزاره التربيه ستكون لغه وطنيه ام ستكون لغه تدرس فيها المناطق ذات الاغلبيه الكرديه؟ وهذا موضوع يحتاج الى نقاش ربما دستوري تشريعي وفق ننتظر تشكيل مجلس الشعب. حقيقه هذا الموضوع
1: هو بحاجة إلى نقاش، لكنه هو وفق المرسوم لا يسمي اللغة الكردية على أنها لغة وطنية، لكنها لغة يعني ثقافي، يعني حق ثقافي استعمالها في الشارع وفي التعليم وما إلى
0: اذا
1: هنالك.
0: اردنا اسقاط نور اذا اردنا اسقاط هذا الموضوع ميدانيا، اي ندرس الكامل المنهاج باللغه العربيه او ندرس حصتين كمثل الانجليزيه او الفرنسيه، فهذا ايضا مواضيع حقيقه تحتاج الى خطه وطنيه
1: تفاصيل.
0: توافقات اكبر على مستوى الفاعلين. فانا هنا ايضا نقطه، اللغة الكردية حتى الموجودة في الداخل السوري اللغة المحكية تأخذ إطار مختلف عن اللغة التي تكتب فيها، أيضا هناك لهجات مختلفة في عموم شمال سوريا إن كان من عفرين أو كوباني عين العرب أو حتى ريف الحسكي، فأيضا هذا الموضوع لا شك سيأخذ جهد جبار في مواضيع أن تكون هناك لغة موحدة حتى لداخل المكون الكردي.
1: طيب أستاذ ياسر، يعني وتيرة تنفيذ الاتفاق من وجهة نظرك أيضا، يعني أود أن أستطلع رأيك بالموضوع، هل تعتقد أنها تسير على ما يرام؟ هل مستوى الثقة بين الطرفين أيضا جيد بحيث أنه التفاصيل التي تفضل بها الأستاذ علي يمكن حلها بسهولة، أم أنه لا ربما ما زلنا ننتظر بعض العقبات على مستوى التنفيذ؟
2: تحياتي لكم جميعا وللضيف الكريم.
1: أهلا بك.
2: طبعا في الأمس صرح السيد زياد العايش محافظ دير الزور ورئيس الرئيس التنفيذي للفريق التفاوضي الذي يشرف على تنفيذ الاتفاقية فيما بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية أو ما تبقى من الإدارة الذاتية، يعني من مؤسسات الإدارة الذاتية. هو بشرنا وأثلج صدورنا بأن الاتفاق يسير على يعني بشكل طبيعي وعلى ما يرام، ولو كانت سيرورة هذا الاتفاق بوتيرة بطيئة في بعض التفصيلات أو في بعض المؤسسات، إلا أن الأمور جيدة وتنفيذ الاتفاق شارف على نهايته، يعني نهاية الإجراءات التنفيذية من كل الحيثيات. بالنسبة لي يعني ما به الضيف الكريم، نعم اللغة الكردية لا نقول إلا أنها لغة وطنية لأنها لغة مكون أصيل وعريق من مكونات الشعب السوري، ولكن ذلك يحتاج إلى يعني إلى أن يكون في الدستور هل هي ستكون لغة رسمية أم لا، هذا ما ستقرره اللجنة التي ستكتب الدستور سوريا الجديد. السيد وزير التربية محمد تركو أيضا له كلام عميق وجميل، يعني يقول إن توحيد المناهج أصعب من كتابة الدستور. حقيقة الإنتاج منهاج وطني موحد يلم شعث السوريين، يلم ما تفرق، يلملم جراحهم، يوحد رؤيتهم، هذا يحتاج إلى جهود جبارة.
1: يعني هو كما تفضل ضيفي يعني بأنه هذا الموضوع كما تفضلتما هو يعني بحاجة إلى نقاش في مجلس الشعب، وهناك ممثلين أكراد، يعني حتى ضمن تصريحات هناك حديث عن أنه ثلث الرئيس ربما أيضا يحتوي على أكراد، لو كان هناك شعور أنه لم يمثلوا بشكل جيد من خلال الانتخابات. لكن يعني أود أن أعود معك إلى نقطة تنفيذ الاتفاق، يعني طالما تتفق أنت والأستاذ علي بأنه نحن على ما يرام في موضوع تنفيذ الاتفاق، هل لي أن أفهم منك ما هي النقاط الناجزة؟ لأنه لا يبدو في ولا واحدة من النقاط، لا على مستوى المؤسسات المدنية أو خاصة على مستوى المؤسسات المدنية ناجزة، على المستوى العسكري هنا يعني هناك الحديث عن بعض الرتب على مستوى قيادات قسد، حدثت هناك تسويات معينة، لكن الدمج على مستوى العناصر لم يبدأ حتى ربما بشكل جدي.
2: طبعا يعني إعادة تشكيل الألوية ضم العناصر يحتاج إلى اختبارات، إلى إجراءات، إلى يعني حيثيات يعني يدري بها العسكريون والأمنيون أكثر منا. هذه الإجراءات من أجل أن تنتظم هذه الألوية ضمن قوات الجيش السوري والمؤسسات الأمنية، لأنه جيش واحد لا يمكن تجزئة هذا الجيش، هناك يجب أن ترسم عقيدة قتالية لكل مؤسسات، للمؤسسة العسكرية وكذلك للمؤسسة الأمنية، نظام داخلي أيضا هذا يدون في الدستور. نحن أيضا ننتظر انعقاد البرلمان من أجل أيضا أن يشرع في تشكيل اللجنة التي سوف تكتب الدستور. هذه الأمور يعني عملية الدمج ومسار الدمج يحتاج إلى جهود جبارة. نحن نحتاج يعني اختلاف في تشكيلة المؤسسات، في حيثيات المؤسسات، في آليات عمل المؤسسات، نريد أن نوحد.
1: يعني هو الشيطان يكمن في التفاصيل، يعني شوف يعني هناك أسابيع والحديث ما زال مستمرا على المؤسسة القضائية على سبيل المثال أستاذ ياسر، يعني ذلك أقول لك أن الشيطان أحيانا يكمن في التفاصيل، وهذه يعني ليست المرة الأولى بين قسد والحكومة التي يعني تحدث فيها عرقلات أو انهيارات بسبب تفاصيل.
2: إن شاء الله نحن بعيدون عن الشيطان، يعني وإن شاء الله يعني تكون المسار صحيح. مؤسسات العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا من حيث يعني الوضع الإيديولوجي كانت تختلف عن وضع العدالة في بقية أرجاء سوريا. أيضا القوانين عندها في الدولة السورية قوانين قديمة، قوانين أكل الدهر عليها، بحاجة إلى تعديلات، بحاجة إلى تطوير. يعني دمج هذه المؤسسات من أجل يعني تطوير القوانين، من أجل إيجاد منظومة قضائية واحدة، منظومة عدالة اجتماعية واحدة، أيضا يحتاج إلى جهود جبارة. ثمة اختلافات جوهرية أيضا في مؤسسات العدالة، ما بين المؤسسات وما بين المؤسسات الحكومية السورية. أيضا الحكومة السورية بوجهها الجديد يعني تعيش ثقل ووطأة وأعباء القوانين التي يعني أكل الدهر عليها والشرب، وهي بحاجة إلى تطوير وبحاجة إلى انعقاد البرلمان من أجل تطوير هذه القوانين. أيضا هي تعاني من هذا الأمر. أيضا نرجع إلى التربية، تعاني من يعني نظام البعث الذي كرس يعني نظرياته في تفاصيل المنهاج في وزارة التربية. أيضا هذه المناهج بحاجة إلى تطوير تفصل كاهلة الدولة. نحن بحاجة إلى العمل جميعا.
1: الأمر ليس بما أنك أستاذ ياسر أخذتني إلى مجلس الشعب وما ننتظر منه من إنجازات، أخذتني إلى هناك أكثر من مرة، يعني أود منك إجابة مختصرة على هذا السؤال. الكرد اليوم راضين عن تمثيلهم في مجلس الشعب؟
2: ليس بصورة مطلقة، ليس بصورة مطلقة. قسم منهم، قسم من الكرد رضي عن هذا التمثيل، وقسم آخر لم يقتنع بهذا التمثيل ويطالب بتمثيل أكثر.
1: طيب طيب أستاذ علي، يعني أعود إليك. لفت الأستاذ ياسر إلى نقطة إعادة بناء العقيدة في المؤسسة الأمنية والعسكرية، وهو أيضا كان جزء من تصريحات مصطفى عبدي، يعني قال أنه الأفراد من قسد سيخضعون لتدريبات معينة. هذا التصريح يتزامن مع الحديث عن أنه قريبا لن يعود هناك شيء اسمه قسد، ستنتهي قسد. مشاريع مثل قسد هل تنتهي فعلا عندما يندمج عسكريوها وأمنيوها في جسد الدولة، أم أنه يعني يعود المشروع للظهور بين الحين والآخر؟
0: نحن اليوم أمام مقاربة تقوم بها الدولة السورية، هي واضحة، الاتجاه نحو الحلول العملية دون الالتفات إلى الماضي أو الاهتمام بالخلافات، البحث عن موضوع التكامل وبناء سردية وطنية تلتف حول هذه السردية كل أطياف الشعب السوري، وبالتالي نحن هذا يعطينا مساحة تفاؤل كبيرة جدا على أن المسار يأخذ مسار حقيقي وفاعل. فبالتالي السرديات تتعلق في قسد أو قنديل أو غيرها معها وبشكل تدريجي ستصبح من الماضي، وهذا أنا برأيي أقولها وقلتها على قناتكم الكريمة أكثر، لن يكون هناك فواعل ما دون الدولي إن كان في سوريا أو في دول الأقليم نحو دولي وطني تأخذ مسارها الحقيقي، لا تدخلات من الخارج، لا أجندة، لا إيديولوجيا. فمعروف، ونذهب إلى ربما ذكرنا بداية حلقة عن التعليم، ربما كان فيه نوع من الأدلجي الحديث عن مسار يخدم قسد، اليوم أصبح المسار وطني، سردية وطنية. فبالتالي أنا برأيي ستتلاشى هذه السردية وهذا المشروع وهذه الإدارة بشكل تدريجي والاندماج، وهم يقولون ذلك أيضا، لا يتحفظون على شكل الإدارة، اندماج إن كان تعليميا، نتكلم عن 15,000 مدرس بالبارحة أخذ رواتبهم من الدولة السورية من وزارة التربية، نتكلم عن 1,000 في وزارة الداخلية، نتكلم عن أنوية عسكرية كلها تدخل ضمن مساق الدولة السورية.
1: ألف هذا بتصريح مصطفى عبدي، لكن يعني بتصريح منذ يومين عن نائب محافظ الحسكة كان يتحدث عن 9,000 عنصر من الأسايش.
0: نحن أمام، أنا ما يهمني في الموضوع أنه كل الأمور تحل بالتوافقات، بالهدوء، بالجلسات المتواصلة بين الوفود واللجان المشتركة، فيعطينا مؤشر أن الحلول باتجاه الإيجابي وليس السلبي، وبالتالي يعطيك مرحلة تكامل.
1: يعني أعذرني أستاذ علي، لكن أحيانا تضارب التصريحات يعني أيضا يعني له خلفياته، يعني ينبئ عن شيء.
0: أنا ما زلت متفائل حقيقة النور، لا أرى أن التصريحات هي موضع تأخذ إلى مسار ربما تعطل الاتفاق. نحن أمام مسارين، اتفاق 29 أي قانون ومرسوم رقم 13 يتم العمل عليهما بشكل تدريجي من قبل الإدارة السورية وبجهود الفاعلين في شمال شرق سوريا.
1: طيب
0: هذا أنا برأيي موضوع إيجابي.
1: طيب أستاذ ياسر، يعني تصريحات اليوم والتي يعني نبحثها في هذه الحلقة هي للأمانة يعني من التصريحات الواضحة فيما يخص موضوع الاندماج. يعني تحدث السيد مصطفى عن كثير من الملفات، أعطى حتى بيانات أكثر وضوحا ربما من غيره من المعلقين على الموضوع أو المسؤولين ذوي الصلة، لكن أود أن أسألك عن الذي لم يتحدث عنه. هل تعتقد أن هناك ملفات حساسة بين الطرفين لا يجري الحديث عنها وقد يكون هناك حولها أي إشكالية في المستقبل؟
2: الملفات الأكثر حساسية كانت الملف العسكري والملف الأمني. هنا تكمن براعة الدولة في احتواء هذه المكونات والتشكيلات الناجمة عنها. تكلمت عن تشكيلات أو تنظيمات، أو تكلم الأستاذ عن تنظيمات ما دون الدولة وكيفية إذابتها في الدولة، في جسم الدولة بطريقة إيجابية. هنا تكمن براعة الدولة ودبلوماسية الدولة وقدرتها على استيعاب جميع المكونات والتشكيلات العسكرية والأمنية في بنية الدولة بما يخدم الصالح العام. كان ثمة إشكالية في محافظتي الرقة ودير الزور، ولكن يعني ثمة تحسن ويعني نجاح في الاندماج في الحسكة، في عين العرب، كوبا، في مناطق أخرى. نحن بحاجة إلى أن تكون هذه
1: مرضي
2: يعني
1: عن المناصب التي تحدث عنها،
2: بنية الجيش السوري وبنية المؤسسة الأمنية. أيضا كلمة أساسية أيضا تعني الأمن الداخلي، كلمة سوتورو بالسريانية تعني الأمن الداخلي. فلت يعني ليست المشكلة في المسميات، ولكن نريد قوى أمن داخلي وطنية يعني تعبر عن النسيج الوطني والتنوع في كل أجزاء سوريا. هذا ما نريده وهذا ما نسعى إليه، وهنا تكمن براعة الدولة ودبلوماسية الدولة وقدرتها على احتواء جميع المكونات والتشكيلات وتدعيم بنية الدولة وبنية الجيش وبنية المؤسسة الأمنية وكذلك التعليمية والخدمية. يعني أضيف أيضا أن يعني مسار الدمج في مجال التربية في دير الزور نجح، يعني استطاعوا دمج المعلمين. في مجال الطاقة استطاعوا دمج موظفي الطاقة وهلم جرى في بقية المؤسسات، وكذلك يجري الأمر يمهد له في الرقة. إذن نحن أمام عملية احتواء كبيرة نرجو أن تنجح. أيضا هذه التصريحات تزرع الثقة بين كل الأطراف السورية، وهي تبث التفاؤل كما تفضل الضيف الكريم في الأوصال ونسيج المجتمع السوري.
1: كنت أود أن أسألك على الرتب التي قال بأنه تم منحها لسيبان حمو وسيمان عفرين، أعتقد أنه هو قال برتبة عمداء في الأمن الداخلي وفي الجيش، هل هذا متفق عليه ومرضي عنه من كل الأطراف داخل قسد؟ وهل سنسمع أيضا برتب في يعني برتب جديدة في الجهازين لشخصيات أخرى؟ يعني هذا السؤال مهم أيضا.
2: لا شك أن هذا الأمر يجري على قدم وساق وهو مرحب به، أكيد ثمة توافقات، ولكن السيد يعني في الأمس نائب وزير أو معاون وزير الدفاع أشار إلى أن هذه الأمور أو هذه القرارات تصدر عن الجهات الرسمية وليست عن أشخاص. نريد أن نسمع بهذه القرارات عن طريق المؤسسات الرسمية للدولة السورية. يمكن منح مزيد من الرتب لشخصيات أخرى في السلك العسكري وفي السلك الأمني كما حصل مع السيد سيبان حمو.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسر سليمان ضيفي من دير الزور. شكر أيضا موصول لضيف الأستاذ علي عبد المجيد الباحث في الشأن السياسي ضيفي من حلب. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش في ساعته الثانية التحركات الإقليمية بهدف إحياء سكة حديد الحجاز التاريخية.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
2: منيح لها التقرير، كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشف وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو عن توجه أنقرة لإحياء خط سكة الحجاز التاريخي وتحويله إلى ممر حديث للنقل والسياحة مع تمديده حتى سلطنة عمان مرورا من سوريا.
1: في ظل التحولات الإقليمية المتتالية والبحث عن طرق بديلة لمضيق هرمز الذي تأثر بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تعود سكة حديد الحجاز إلى الواجهة من جديد بمساع لإحيائها بالتنسيق بين دول المنطقة. مساع كشف عنها وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، مؤكدا أن لدى بلاده رؤية لإحياء سكة حديد الحجاز التاريخية بصيغة حديثة تخدم أغراض السياحة والنقل في آن واحد، عبر تفعيل الخط من تركيا إلى سوريا ثم الأردن فالسعودية وصولاً إلى سلطنة عمان على الخليج العربي. ووفق الوزير التركي فإن المشروع سينطلق بربط الأراضي التركية بمدينة حلب مع الاستفادة من الخط القائم الذي يصل حلب بدمشق ثم عمان، ما يتيح إعادة تشغيل أجزاء أساسية من السكة التاريخية ضمن المرحلة الأولى، على أن لا يتوقف المشروع عند هذا الحد، إذ أوضح أورال أن الاتصالات مستمرة مع الجانب السعودي بهدف استكمال المسار جنوباً حتى سلطنة عمان وربطه بالمحيط. الحديث التركي ليس وليد اللحظة، إذ سبق أن أعلنت كل من تركيا وسوريا والأردن العام الماضي وصولها إلى اتفاق لإحياء سكة الحجاز في إطار مساعيها لإعادة وصل شبكات النقل البري والسككي وتسهيل حركة التجارة بينها. هذا ويعد خط سكة حديد الحجاز واحداً من أبرز المشاريع التاريخية، إذ أنشئ بين عامي 1900 و1908 في عهد الدولة العثمانية ليربط دمشق بالمدينة المنورة بطول تجاوز 1300 كيلومتر، قبل أن تمتد فروعه لاحقاً إلى نحو 1900 كيلومتر، مختصراً رحلة الحج من أسابيع طويلة إلى أيام قليلة.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور خالد حمدي خبير التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق، ومعنا أيضا دكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي ضيفي من إسطنبول. مرحبا بكما دكتور سمير. أبدأ معك، هذا المشروع هل هو جديد بالكامل أم نحن نتحدث هنا عن السكة التاريخية نفسها، سكة الحجاز، وهل تستحضر أيضا تركيا مكان يحيط بسكة الحجاز التاريخية من معاني اقتصادية وسياسية؟
2: نعم، مساء الخير للجميع. أولا
0: أهلا بك.
2: لا طبعا، الآن ما نناقشه برأيي أبعد بكثير من مشروع خط الحجاز المعروف بحوالي 1300 كيلومتر تقريبا، هذا الخط التاريخي. نحن الآن نتحدث عن خط جديد نور النقاش يتمحور فيه بحدود 8000 كيلومتر إذا شئت. هذا يعني هذا الخط سيكون، نعم، يربط منطقة الخليج بالأردن وبسوريا وصولا إلى تركيا، لكن هذا الخط برأيي حسب التصور التركي الاستراتيجي بالتنسيق مع اللاعبين الإقليميين الفاعلين المؤثرين في المشروع باتجاه أوروبا. لذلك نتحدث عن مشروع متعدد الأهداف، متعدد الجوانب ومتعدد المساحات. موضوع السكك الحديدية في استراتيجية تركيا قديمة، يعني منذ عقدين تقريبا، والداخل التركي يناقش مشاريع مرتبطة بسكك الحديد بهذا الطابع الاستراتيجي نور. يعني أريد أن أدخل في تعداد هذه المشاريع الاستراتيجية فقط بشكل سريع جدا. يعني تركيا بدأت باتجاه آسيا الوسطى

0: انفتاح خط أذربيجان جورجيا، وبعد ذلك الممر الأوسط إذا شئت. والآن بالنسبة لتركيا مشروع الأناضول، يعني خط الحديد الذي يمر تحت مضيق البوسفور باتجاه الجانب الأوروبي. إذا مشاريع خطط في الإقليم ليست جديدة بالنسبة
1: دكتور
0: لتركيا.
1: سمير، يعني ما تتفضل به، هل هي يعني ربط لسكك موجودة، ربط لمشاريع موجودة، أم أنه نحن نتحدث عن مشاريع يعني يجب تمويلها والقيام فيها من الصفر؟
0: بالنسبة للمشاريع الاستراتيجية التي تحدثت عنها قبل قليل، نعم، تنسيق مشترك، تمويل مشترك، وبدأ تفعيل هذه السكك. لكن في مشروع الآن، مشروع الرباعي الذي نتحدث عنه باتجاه الجنوب بالنسبة لتركيا، فعلا في الكثير من المشاكل والعقبات من الناحية الفنية، من الناحية المادية، وربما من الناحية التقنية أيضا. ربما ضيفك يعرف هذه المسائل أفضل مني. لكن في نهاية الأمر، الوصول إلى تفاهمات يعني تشكيل قوة دفع إقليمي في غاية الأهمية. لا أريد أن أقول أنها ستكون بديل لمضيق هرمز، لكن أريد أن أقول أنها ستكون قوة استراتيجية مهمة بجانب مضيق هرمز.
1: يعني تعيد تركيا رسم خارطة النفوذ الاقتصادي، نستطيع أن نقول ذلك في المنطقة.
0: يعني أظن الآن ليس فقط مشروع تركي، هو مشروع إقليمي، لأن الدور السعودي هنا مهم وبارز لناحية التمويل والتأهيل والإشراف بشكل مباشر، وهذا ما يبدو حتى الآن. يعني تنسيق إقليمي بتفاهمات مباشرة مع اللاعب السعودي، اللاعب السوري، واللاعب الأردني.
1: طيب دكتور خالد، مرحبا بك من جديد. بما أنه الدكتور سمير يعني رمى إلى ملعبك موضوع العقبات، فدعني أذهب معك أيضا إلى هذا الموضوع. إلى أي مدى هذا المشروع واقعي؟ هل نحن نتحدث عن مشروع يعني إمكانية القيام به وتطويره سريعة، أم أننا نتحدث عن سنوات وسنوات ربما؟
2: أسعد الله مساءك نور، ومساء الصديق سمير. وإن رمى هو الكرة بملعبنا، فنحن نجيد الاحتراف الاقتصادي بالمجالات المرتبطة بالتخطيط الاقتصادي.
1: تفضل.
2: في الحقيقة هذا المشروع يعني هو انتقل من إرث تاريخي إلى إن شاء الله سيكون قيمة اقتصادية استثمارية رائعة جدا للدول التي سيمر منها هذا الخط. في الحقيقة الخط الحجازي يعني هو يعني بمسافته 1320 كيلو متر، لكن الخط الذي نتحدث عنه يعني القادم يعني هو 6 أضعاف هذا الرقم. نحن نتحدث بين 8 إلى 9000 كيلو متر. نعم. أنا بالحقيقة منذ قرابة الشهر أجريت جدوى ودراسة اقتصادية لهذا المشروع، وإن كانت هي بشكل مبدئي. المشروع هو بحاجة لتمويل يعني كبير. نحن نتحدث اليوم تقريبا عن 10 مليار دولار. الأجزاء الموجودة حاليا بالنسبة للخط الحجازي الأساسي هي
1: 10 مليار أكل الزمان فقط في سوريا وشرب. دكتور، أليس كذلك؟ 10 مليار كلفة الخط في سوريا فقط.
2: نحن نتحدث عن الخط الحجازي القديم، وليس ما يضاف عليه بوصله بأوروبا. نحن نتحدث عن الخط الموجود حاليا. بالحقيقة هو ذو قيمة استثمارية كبيرة جدا. هناك من يعني يدعي بأن الخط الحجازي سيكون بديل عن مضيق هرمز. في الحقيقة مضيق هرمز أغلب الصادرات النفطية هي تذهب إلى آسيا، يعني 86% من العائدات النفط والصادرات النفط الموجودة بالخليج العربي تصدر إلى دول آسيا، وخصوصا نتحدث عن الهند، الصين، اليابان. أما الخط الحجازي فهو سيكون يعني للنقل البشري للركاب، سيكون لنقل البضائع، سيكون له دور كبير في إعادة إعمار سوريا، وكذلك المواد النفطية. ولكن هناك اهتمام أوروبي لافت نراه جليا يعني وخصوصا عند ألمانيا لتفعيل هذا المسار، لأنه فعلا آمن، سيختصر النقل البحري الغير آمن كما رأينا بعد أزمة الحرب الأمريكية الإيرانية، وسيكون يعني

0: يعني بديل استراتيجي عن وسائل نقل أخرى، وهو منها حتى الجوية لأنها جدا مكلفة. إذن هو قيمة استثمارية رائعة، وهو ذو ربحية قصيرة الأمد بما يشكله من عائدات الترانزيت، عائدات النقل، النجاعة بالنقل. نعم
1: دكتور خالد، هل يمكن فعلا أن يشكل بديلا لقناة السويس وللموانئ في الوقت نفسه؟ وإذا كان هذا صحيحا، ألن يجعل هذا بعض الدول في المنطقة يعني في حالة تنافسية لنقل، أو معارضة حتى لإنشاء مشروع يمكن أن يؤثر أيضا على مصالحها الاقتصادية بشكل مباشر؟
0: في الحقيقة يعني هو قد يكون منافس قوي لقناة السويس، وقناة السويس هي يعني أهم ممر مائي عالميا، يعني هو يربط بين القارات، يربط بين آسيا وأفريقيا وكذلك أوروبا. ولكن هناك هذه المشاريع هي مشاريع استراتيجية مرتبطة برؤى لدول عظمى، وهناك يعني على ما يبدو يعني وجهة نظر أمريكية داعمة لإنجاح هذا المسار. فالدول تنظر إلى مصالحها سيدتي، يعني نحن اليوم مثلا سوريا عانينا ما عانينا خلال العقود الست الفائتة من الحكم البعثي الفاشل اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، فمن حق سوريا اليوم أن تتموضع بهيئة جديدة مرتبطة بكل ما أتيح لها من وسائل مشروعة اقتصاديا. واليوم الخط الحجازي نحن نعول عليه كثيرا في بناء المحطات التي ستبنى على المحطات الجديدة، تشغيل الأيدي العاملة، طيب، إعادة الإعمار، نقل المواد إلى آخره. وأهم نقطة سيدتي موضوع الترانزيت، يعني اليوم سوريا ستكون نقطة نقل لوجستية هامة جدا، وهي الصندوق الاقتصادي الأول سيكون عالميا. إن تحدثنا عن الربط بين القارات لن يتم إلا بالمرور من سوريا.
1: طب دكتور سمير، أود أن أعود معك إلى نقطة التمويل التي عرجت عليها في مداخلتك الأولى لكننا لم نتوسع بها. إذا كان كما تفضل الدكتور خالد، هناك كثير من الأطراف مهتمة ربما بمشروع كهذا، سواء أوروبية وعلى رأسها ألمانيا، سواء عربية وعلى رأسها ربما المملكة العربية السعودية والتي يجري الحديث بين تركيا وبينها الآن حول هذا المشروع. من هو المرجح برأيك ليكون الممول الأول؟ وهل يمكن، بما أنه يعني يتعدد المستفيدون من خط كهذا، هل يمكن لمؤسسات دولية أيضا أن تكون مهتمة بهذا التمويل؟
2: يعني طبعا هذا سيكون مرتبط بمدى إسراع عملية التحضير لإكمال خطط هذا المشروع الإقليمي. كلما تمت عملية إنجاز التخطيط وإظهار الترجمة العملية لهذا المشروع الاستراتيجي، أظن كلما كان في دول ربما تبدي استعداد أو أكبر وأسرع للمشاركة. في الداخل التركي صحيح نحن نناقش مسألة المشاركة ربما الألمانية البريطانية، لكن التركيز كما أنا أتابع هو على الدول الإسكندنافية تحديدا، يعني دور هذه الدول الإسكندنافية في الدعم والمشاركة والتمويل. دعينا نتفق على النقطة الأولى الأساسية، أنه هذا التنسيق التركي السعودي لا يرتبط فقط بالمسائل الفنية المرتبطة بالمشروع، بل أيضا بالشق المادي بشكل مباشر. يعني الطاقات والقدرات التركية السعودية إذا ما تم التفاهم حول ذلك قادرة فعلا على تفعيل هذا المشروع، خصوصا في الحلقة الأولى الأساسية، يعني الرباعي المعني بهذا المشروع. الآن في نقطة أيضا مهمة، يعني سخرية القدر إذا شئت نور، الذي ساهم في إنشاء مشروع خط الحجاز كان اللاعب الألماني، الذي ساهم في تدمير هذا الخط كان اللاعب البريطاني. والآن أنا وأنت نرى ألمانيا وبريطانيا بعد عقد من الزمان على استعداد للمشاركة في تمويل وإعادة تفعيل مشروع استراتيجي بهذا النوع. النقطة الثانية برأيي الملفتة وأشار إليها دكتور خالد وأتفق معه، إنه هذا المشروع لن يبقى محصورا بمشروع سكك حديدية سواء كان نقل بضائع أو ركاب. أظن إنه هذا المشروع سيكون متعدد الأهداف والجوانب، وفيه أكثر من تحرك إقليمي بطبع انفتاحي، يشمل الطاقة، يشمل الكهرباء إذا شئت، ربما قد يشمل المياه على المستوى الإقليمي أيضا. أين نتحدث

0: عن تنسيق ربما رباعي، لكن في علامات استفهام كثيرة أيضا. مثلا الآن في مشروع أيضا سكك حديد كما يعرف الدكتور خالد يربط الأردن بالإمارات العربية. إذا كان مشروع سيتحول أيضا مشروع ثنائي إلى مشروع إقليمي أوسع، يعني يلتحق بمشروع الخط الرباعي، فهذه ستكون أيضا نقطة تحول استراتيجي في الإقليم. نقطة ثانية، أعرف أنني أطلق فورا النور، أنه هذا النقاش مرتبط بعلامة استفهام، أنه أين هنا موقع ودور مثلا لبنان، العراق، وإسرائيل ربما عبر اللاعب الأمريكي. يعني في عندنا أكثر من نقطة الآن غامضة في وسط هذا النقاش الإقليمي الجديد. لذلك ينبغي أن لا نتوقف فقط عن حدود أنه هذا مشروع رباعي سيبقى محدد في إطالة هذه.
1: يعني هل تعتقد أنه هناك إمكانية للتكامل وليس التنافس مع مشاريع أخرى مثل خط التنمية العراقية على سبيل المثال؟ يعني كونك ذكرت العراق كمثال.
0: صحيح، ربما الاستكمال المهم أيضا نور قد يكون رائع إذا كان دكتور خالد يتفق معي في مشروع أيضا خط الحرير الصيني التجاري، يريد أيضا الوصول إلى منطقة الشرق الأوسط. يعني هذا المشروع يحمل معه أكثر من فرصة بطابع استراتيجي فعلا، لكن هو ليس فقط مشروع يعني اقتصادي أو تجاري بحت، ربما قد يتحول إلى مشروع تنسيق سياسي متعدد الأهداف والجوانب أيضا.
1: هو هذا يعني ربما هو يعني أهم الجانب السياسي أو الانعكاس السياسي سيكون أهم حتى من الأثر الاقتصادي. دكتور سمير، النقطة الثانية التي ذكرتها، قلت أنه الخط الذي يصل بين الإمارات والأردن إذا التحق بهذا المشروع سيكون تغييرا على مستوى الإقليم، أود فقط استيضاح هذه النقطة منك، لماذا؟
0: الآن هذا المشروع الأردن الإماراتي مهم جدا موضوع سكان، ولكن حجم التمويل فيه حوالي 2.3 مليار دولار نور، وهذا رقم جدا في مشروع من هذا النوع. يعني ربما مهمة هذا الخط قد تكون حسب ما تبعت منحصرة في نقل المواد المعدنية إلى الإمارات، لكن أنا رأيي الشخصي أنه إذا ما نجحت تركيا والمملكة العربية السعودية في الدخول في نقاش جديد بتوسيع هذا المشروع على باتجاه أكبر في الإقليم، عندها سنصل إلى ربما تصور إقليمي بشكل أوسع، ليس فقط بشق السكك الحديدية بل بشق نقل البضائع وتسهيل حركة المسافرين عبر خطوط من هذا النوع.
1: طيب دكتور خالد، يعني إذا تتبعنا مسار الدول التي من المفترض أنه هذا المشروع يعني هي معنية بالمشروع وأنه سكة الحديد ستمر عبرها، ربما سوريا هي في وضعها الحالي وأنه دولة خارجة من نزاع حديثا الأكثر هشاشة على مستوى البنى التحتية، على المستوى الاقتصادي، وأيضا على المستوى الأمني. على المستوى الاقتصادي، إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الاقتصاد السوري ما يجب أن تقوم به سوريا من أجل أن تكون مهيئة لتلعب هذا الدور، وكذلك على المستوى الأمني؟
2: في الحقيقة هذا سؤال أكثر من رائع. قبل أن أجيب أشكر السيد سمير على كل ما أسلف، في الحقيقة كل ما ذكره هي حقائق سياسية واقتصادية. أما بالنسبة للتحدي الاقتصادي والأمني، سوريا في المشاريع الكبرى سيدتي ليس بالضرورة الكل يمول، نحن نملك الأرض، نملك الجغرافيا، نملك الموقع. بالنسبة لسوريا، إن كان حلفائنا بالخليج وإن كان حليفنا الاستراتيجي التركي وإن كان أصدقاؤنا الأوروبيون وإن كان الأمريكي الذي يعني بالحقيقة يعني يقف بجانب الشعب السوري والحكومة السورية، التحدي الأمني أعتقد أنه ليس بمشكلة. الحكومة السورية استطاعت أن تملأ الفراغ الأمني بعيد السقوط، وقامت بالتأهيل الحرف الاحترافي للقوات الأمنية والدفاعية بسوريا. واليوم أنا ما أرى أن يعني بسط الأمن هو من أولويات الدولة السورية، واليوم يعني ننعم بالأمن المجتمعي. وكذلك عندما تقام مثل هذه المشاريع سيكون هناك محطات وسيكون هناك نقاط لوجستية وأمنية لحمايته. أما فيما

0: يتعلق بالجانب الاقتصادي. سوريا يعني أنا أستطيع أن أجزم بتقييمي كخبير أن سوريا تستطيع أن تقدم الموقع ولكن لا تستطيع أن تقدم التمويل. هذه الأمور سيدتي تأتي بعد التفاهمات، ولكن هناك جزئية يجب أن ننوه إليها. سوريا بالنسبة للخط الإماراتي الأردني قد تكون سوريا هي عقدة من العقد التي يعني قد ترتبط بتفاهمات دولية للخط الحجازي، ويعني تكون جزء من هذا الخط. وهناك يعني فكرة سيدتي لربط ميناء البصرة بالساحل السوري كذلك بخط سككي، يعني هذا تعتبر دراسة يعني مبدئية. إن تم هذا الموضوع فنحن يعني تكون سوريا هي فعلا عقدة ربط قاري إقليمي ودولي. فبالنسبة للتمويل سوريا اليوم صدقا يعني الكل يعلم أن الدولة السورية خزائنها يعني فارغة. الدولة السورية اليوم تكرس كل طاقاتها للخدمات، للأولويات، لزيادة الرواتب، لتحسين مستوى المعيشة، ولكن لا تستطيع أن تمول. وليس مطلوب منها أعتقد أنها وليس مطلوب من سوريا أن تمول. اليوم هذا المشروع هو اقتصادي مرتبط
1: لكن يعني هي الفكرة صحيح دكتور، هي ليس مطلوبا منها أن تمول، لكن أيضا ضعف البناء قد يرفع التكلفة على كل الدول التي ستساهم أو حتى على المؤسسات الدولية إذا كانت المساهمة بهذا الشكل.
0: أستطيع نور أن أجزم بشكل قطعي ويقيني أن مهما كانت التكلفة مرتفعة ولكن عائداتها ممكن أن يعني العائدية الربحية ممكن أن تغطى خلال يعني القليل من السنوات أو على الأكثر يعني أو بشكل متسارع أشهر. لماذا؟ لأننا نحن نتحدث عن أنا بحسب يعني الدراسات البسيطة نحن نتحدث عن 5 مليون طن من البضائع، نحن نتحدث عن ملايين البراميل النفطية، نحن نتحدث عن البشر السواح أو المسافرون أو أو أو أو إلى آخره. هناك سيكون عائدات كبيرة، ومن سيخوض بهذه القيمة الاستثمارية الرائعة هو يعني على يقين مسبق بأنه سيكون ذو ربحية. نحن نتحدث هنا عن اقتصاد، لا نتحدث عن سياسة، اللي هو قيمة استثمارية مربحة جدا جدا، ولن يكون هناك أتوقع يعني مشاكل كيف ستكون تغطية التكاليف.
1: يعني سأعود إليك في نقاط اقتصادية أخرى بعد قليل. دكتور سمير، هل يمكن أن نقول أنه النظام الاقتصادي في المنطقة بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية لن يكون كما هو قبله، وأنه ما نتحدث عنه من عوامل التغيير؟ يعني كيف يمكن أن نتخيل شكل المنطقة، وهل تغير مرة واحدة وإلى الأبد؟
2: يعني طبعا أنا أظن أنه هذه العجلة التغيير انطلقت ليس فقط مرتبطة بالحرب في الخليج، الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج أيضا، مسألة مرتبطة بقناعة أمريكية جديدة مع إدارة ترامب بدأنا نناقشها منذ أكثر من عامين كما تعرفين نور، خصوصا مع الطروحات الأمريكية والتنسيق الإقليمي في هذه الطروحات باتجاه الشرق الأوسط. ما يجري اليوم ربما نعم قد يكون هناك أيضا تأييد ودعم أمريكي، لكن دعينا نتفق أنه هذه محاولة إقليمية بحتة، يعني الذي يقود يمسك بخيوط اللعبة يحرك هذا المشروع ودول المنطقة بالدرجة الأساسية. يعني لذلك قبل قليل عندما قلنا أنه التمويل مهم، أنا قلت لك أنه التمويل من الممكن أن يكتمل ويتم من داخل المنطقة أيضا مهما كان هذه الأعباء المادية. ماذا؟ لأن ارتدادات هذا المشروع كما أشار الدكتور خالد أيضا قبل قليل مهمة بالنسبة لدول المنطقة. الآن أنا سجلت ملاحظات سريعة جدا.
1: تفضل.
2: صحيح هي قلب هذا المشروع نور، يعني من الناحية الجغرافية تحديدا، لكن عندنا مشكلة أيضا أنه الداخل السوري، والرجاء أنه صحح لي ضيفك إذا كنت مخطئا في موضوع السكك الحديدية، يعني أنه من تدمير حوالي 50% من الخط الثقل السلك الحديدي في سوريا. ذلك صحيح أنه ربما المسألة ستكون مرتبطة بخطط دعم سوريا في إعادة بناء خطوط سككها الحديدية. الجانب التركي جاهز كما فهمت، الجانب الأردني

0: السعودي أيضا جاهز، الجانب السعودي كما تبعنا أكثر من مرة جاهز بهذه المشاريع. لذلك الآن برأيي العقدة الأساسية ستكون بإنجاز هذا التحول بأسرع ما يكون بشقه السوري.
1: طيب يعني هذا يتقاطع مع ما طرحته منذ قليل مع دكتور خالد. دكتور خالد، قبل أن أطرح عليك سؤالي الأخير، هل النسبة التي ذكرها الدكتور سمير صحيحة حسب علمك؟ نحن نتحدث عن 50% تدمير في البنية التحتية للسكك الحديدية في سوريا، ربما أكثر من ذلك حتى.
2: بالحقيقة نعم سأجيب. بالحقيقة يعني التدمير حصل على طورين، الطور الأول هو كان من عام 1914 ل 1918، نحن نتحدث بالفترة التي جرت بها الحرب العالمية الأولى. كان هناك تدمير بحكم انسحبت يعني القوات التركية إلى الداخل التركي، وكان هناك حركات يعني دمرت جزء كبير من هذه السكة. التدمير الأكبر حصل بعد 2011 عندما قام النظام البائد من خلال ميليشيات معينة بفك أجزاء كبيرة من السكك وبيعها يعني على شكل خردة، ما تسمى بالخردة. أعتقد أن يعني حجم الدمار يتراوح بين 35 لل 40%، ولكن سأضيف يعني قيمة مضافة لحديثنا سيدتي. الاتحاد الأوروبي قدم مبلغ 200 مليون ليرة سوري لتأهيل أجزاء من هذه المنظومة. يعني كانت القيمة التي الدراسة الاقتصادية بأن الترميم البسيط سيكلف تقريبا يعني 5.2 مليار دولار، ولكن هناك أجزاء تستوجب التدخل السريع. تم رصد على شكل منحة أعتقد 200 مليون دولار، وبدأت المؤسسة العامة للسكك الحديدية في سوريا بتنشيط بهذا المسار وتنظيف المسارات والعمل على إعادة تأهيلها ولو بشكل بسيط. نعم يوجد تدمير بالبنى التحتية، ولكن أنا أعتقد عندما يتم هذا المشروع سيتم الاستعاضة عن أجزاء كثيرة. يعني احنا سيدتي تم إنشاء محطة الحجاز أو الخط الحجازي عام 1900، انتهى عام 1908، عمل 6 أعوام. نحن نتحدث عن معدات من أكثر من قرن من الزمن. نحن اليوم يوجد معدات مرتبطة بالطاقة الكهربائية، طاقة يستخدم فيها الدمج أو الهجين الكهربائي مع الوقود أو ما شابه. إذن نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة كاملة للسكك وللقاطرات والمقطورات الجديدة.
1: يعني ظل معي دقيقة واحدة أستاذ علي، لكن كان لدي سؤال أنه هل يمكن البدء بالمشروع بصيغة اقتصادية وإدارية أخرى؟ يعني لا، يعني إذا لا نريد أن نتحدث عفوا دكتور خالد، إذا لا نريد أن نتحدث أنه سنبدأ الآن بالسكة الحديدية، هل هناك خطط يمكن البدء بها بين هذه الدول، إجراءات جمركية، محادثات حول جوانب إدارية أخرى يمكن أن تبدأ بهذا الربط الاقتصادي قبل تهيئة البنية التحتية؟
2: نور، جوابي جدا بسيط وواضح. هذه الإجابة هي إجابة سياسية اقتصادية. هناك تفاهم شاقولي تركي سوري أردني سعودي على تدليل كافة العقوبات والمباشرة الفورية بتسهيل الحركة البينية التجارية بين هذه الدول. هناك تفاهم رائع سعودي تركي سينعكس إيجابا على الداخل السوري، وهناك يعني مرونة من الجانب الأردني. أنا أستطيع أن أجزم أن التفاهمات السياسية والأمنية واللوجستية انتهت، وسيكون يعني سيكون نصف النصف القادم من هذا العام والعام القادم 2027 سنشهد يعني مسارات اقتصادية رائعة جدا. شكرا. لأنه يعني انتهينا من المخططات والبنى الأولية.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور خالد حمدي خبير التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق. الشكر الجزيل أيضا للدكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي ضيفي من إسطنبول. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير وقف إطلاق النار المرتقب بين لبنان وإسرائيل رغم استمرار التصعيد الإسرائيلي.
3: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة أنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. إجت براسي فكرة هيك يعني هيك لحولي، كأنه واحد قال لي أنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بضربوك شي 100 هروين.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. اتفقت إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بوقف حزب الله لإطلاق النار بشكل كامل وإبعاد جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إعلان المبادئ أمس بين إسرائيل وحكومة لبنان تعبير عن الواقع الذي فرضته إسرائيل في لبنان، وأوضح كاتس أنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب نهر الليطاني، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان حتى الخط الأصفر.
1: برعايتها وتحت إشرافها تدفع واشنطن تجاه اتفاق ينهي الصراع الدامي بين إسرائيل ولبنان بعد مفاوضات مباشرة استضافتها الولايات المتحدة في محاولة لاحتواء التصعيد وتهيئة الأرضية لمسار أوسع من التفاهمات الأمنية والسياسية. ينص التفاهم على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بوقف حزب الله الكامل لعملياته العسكرية وإنشاء مناطق تجريبية يسيطر عليها الجيش اللبناني وتوليه المسؤولية الأمنية الحصرية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء مناطق أمنية منزوعة السلاح خالية من أي وجود فصائلي مسلح غير تابع للدولة اللبنانية. ورغم الإعلان عن الاتفاق، سارعت إسرائيل إلى التأكيد بأن وقف إطلاق النار لن يعني وقف عملياتها العسكرية بالكامل، عبر عنه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في منشور قال فيه إن وقف إطلاق النار في لبنان خطأ فادح، وهو مجرد أوهام لمستشارين يدفعون رئيس الوزراء إلى اتخاذ قرارات خاطئة، وأنه يتعين على تل أبيب أن تقول لا حتى للرئيس الأمريكي، مضيفاً أن الجيش اللبناني لا يملك وسيلة لإجبار حزب الله على الإخلاء. في حين أشار الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى توصله مع الجهات الدولية والداخلية لتثبيت وقف إطلاق النار، وأن لبنان ينتظر رد جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام، مضيفاً أن هذا الاتفاق يختلف عن اتفاق 27 من تشرين الثاني 2024، لأنه سيكون مستداماً لدور رئيس ترامب وإدارته فيه. إذن بينما تراهن الولايات المتحدة على أن يشكل الاتفاق خطوة نحو تسوية أشمل واستئناف المسارات السياسية والأمنية في 22 من حزيران الحالي، يبقى نجاحه مرهوناً بمدى التزام إسرائيل بوقف أعمالها العدائية واحترام السيادة اللبنانية وقدرة بيروت على بسط سلطتها الكاملة في الأراضي اللبنانية.
0: إذن مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع انضم إلينا من بيروت الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عمران زهوي. مرحبا بك دكتور عمران. دعني أبدأ معك من تقديرك لحظوظ نجاح هذه المذكرة التي كتبت بين الطرفين.
2: أولا تحية طيبة لك والمشاهدين الكرام. هذه المذكرة والاتفاقية الإطار كما سموها هي اتفاقية بين أمريكا وبين الكيان الصهيوني، لا علاقة للبنان كلبنان كدولة بها، ولكن السلطة اللبنانية أعلت إلا أن تكون هي في مقدمة هذه الاتفاقيات بنتيجة الضغط الأمريكي التي طلب منها لأن أجل فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني. للأسف يعني ذهبنا إلى مفاوضات لم نكن يعني الدولة اللبنانية إن صح التعبير لم تكن بحاجة إلى هكذا مفاوضات لولا بقي ربط الملف اللبناني بالملف الإيراني. بالطبع الإيرانيين ما زالوا عرقجي، كان واضح منذ يومين أن الملف اللبناني ما زال هو ملف متعلق ومرتبط بإيران، بل يعني أكثر من ذلك ذهب إلى أن وقف إطلاق النار ليس فقط على كل المحاور وإنما على لبنان بالأساس، وطلب من باكستان أن يدون ذلك، يعني دون اسم لبنان في اتفاقية الإطار. أما بالعودة إلى السلطة اللبنانية، للأسف لا ليس لديها أي يعني سلاح قوة، ليس لديها أي شيء، فكيف ستذهب إلى تفاوض يعني كما يقال عندنا في اللبناني، هناك مثل شعب يقول المجرب المجرب بكون عالم خرب. نحن جربنا الأمريكيون والفرنسيون في اتفاقيات سابقة وتحديدا في لجنة الميكانيزم، وللأسف اليوم ما هي الضمانة؟ الأمريكي يقول اليوم غير، يعني ماذا تغير؟
0: يعني أنت أتيت إلى هذه النقطة دكتور عمران، يعني سبق أن قبل حزب الله يعني لنقل اتفاقيات أخرى أو ترتيبات أخرى، فلماذا هذا الرفض الشديد هذه المرة؟ لأنه يعني ليس هناك إجماع وطني في لبنان على ربط الملف مع إيران، ويعني هناك تخوف من أنه ما قد يعني يلحق بلبنان من أضرار لو لم تتفق أمريكا مع إيران على تسوية نهائية.
2: سيدتي الكريمة، عندما يستثنى قسم من الخارطة اللبنانية ولا يدخل في هذه المعادلة أو في اتفاقية الإطار، هذا ما تسميه، هذا واحد. اثنان، لقد جربنا الأمريكيون والفرنسيين وجربنا كل الطرق الدبلوماسية مع هذا العدو، عدونا لا يفهم سوى لغة القوة. 15 شهرا كنا نبات، كنا نقتل كهذه القرى، لم يدخل إليها طول فترة المعركة 66 يوم، لم يستطع الإسرائيلي الدخول إلى القرى الأمامية المتاخمة على الشريط الحدودي مع فلسطين المحتله. اما اليوم بعد وقف اطلاق النار يعني وال15 شهرا وما حدث من تجريف للقرى والغاء يعني معالم هذه القرى، لماذا سيقبل حزب الله اليوم؟ هل الجنوب هو من لبنان ام لا؟ يعني اذا اليوم الاتفاقيه هي على بيروت والضاحيه مقابل شمال فلسطين، يعني ماذا نقول يعني عن الجنوب؟ هذا الاتفاق لا نرضى به، واحد. اثنان، يقول للجنوبيون انتم اخرجوا من الارض وسيبقى المحتل، هذا ما هو؟ يحق للاسرائيلي التعاطي والتمادي برا وبحرا وجوا اذا استشعر، التفتي للكلمه، اذا استشعر اي خطر، يعني ممكن ان يذهب الى اي بقعه في لبنان.
0: طب اذا انتشر الجيش وانخفضت العمليات وعاد الناس،
2: لا يريد الاسرائيلي ذلك، لا يريد،
0: لانه اذا عاد الناس، اذا بدات عوده الناس الى قراهم ومدنهم، فسيكون حتى الرفض الشعبي اشكاليا.
2: طيب على اي اساس هذه يعني هذه ابناء القرى على اي اساس سوف تذهب الى القرى وما زال المحتل موجود؟ الطلب الاساسي الذي كان، ودولة الرئيس بري كان شدد على الموضوع اكثر من مره، دولة الرئيس مجلس النواب بالاضافه الى المقاومه شددت على انهاء الاحتلال ككل وعوده الجيش اللبناني الى جنوب النهر، فهذا هو الحل الوحيد والعوده الامنه لاهلنا الى الجنوب بالاضافه الى اطلاق الاسرى واعاده الاعمار. هذا في هذا الاطار لا يوجد حتى اي جدول زمني لخروج المحتل من الاراضي اللبنانيه، فكيف نقبل بهذا؟ لا أدري، يعني حدث العقل بما لا يليق له، إلا قلة فلا عقل له.

0: سيدتي الكريمة، نحن اليوم أمام عدو أعلنها صراحة في الأمم المتحدة أنه يريد احتلال 8 دول عربية ومنها جنوب لبنان، يريد إسرائيل الكبرى. فكيف اليوم نحن ممكن أن نقبل بالأمريكي أو غير الأمريكي إذا كنا قد مررنا بتجربة سابقة مع الأمريكي تحديدا وفشلت هذه التجربة؟ فمن هو على ماذا نعول؟ نعول فقط على أبنائنا، نعول فقط على مقاومتنا، نعول فقط على سلاحنا، نعول فقط على إيماننا وعقيدتنا، ونعول على تربيتنا كأهل الجنوب ألا نبقي محتلا في أرضنا.
1: طيب، يبدو أنه الأستاذ مالك انضم إلينا. إذن أرحب بك أستاذ مالك فرانسيس، المحلل السياسي والعضو في الحزب الجمهوري، ضيفي من بنسلفانيا. أستاذ مالك، عندما سألت ضيفي من بيروت عن تقديره لإمكانيات نجاح الاتفاق، فقال أنه هذا الاتفاق هو أصلا يعني لبنان ليس طرفا جديا فيه، هذا اتفاق أمريكا مع إسرائيل. أود منك تعليقك أيضا على الموضوع وتقديرك لإمكانيات أن يعني يسير هذا المسار إيجابيا.
2: تحياتي لك للضيوف الكرام، للمشاهدات والمشاهدين. للأسف المشكلة في لبنان أن أفريقا كثيرين لا يعني يعملون من أجل المصلحة اللبنانية. كان على الرئيس العام، كان يجب عليه أن يدعو إلى اجتماع وطني لجميع الفرقاء قبل إرسال وفد إلى واشنطن لالتقاء الوفد الصهيوني الإسرائيلي، لكن هنا أخطاء كثيرة، ولكن علينا أن نعمل جميعا. وأن أمريكا لا تعمل من أجلنا، أمريكا تعمل من أجل إسرائيل للأسف، لأن الله بالصهيوني هو الذي يعني يسيطر على أمريكا. وبالنسبة للشرق الأوسط، يعني السياسات في الشرق الأوسط، الله بالصهيوني وإسرائيل هم الذين يعني يقررون ماذا على أمريكا أن تعمل. فهناك مشاكل كثيرة. كنا نأمل أنه من الدول العربية تدعو إلى قمة عربية للبحث في المشاكل في لبنان، في سوريا، في العراق وفي اليمن، لكن زعماء العرب للأسف نائمون. كما قالت بالماضي رئيس الحكومة الصهيونية جولدا مائير، لما المتطرفون أحرقوا جامع الأقصى، قالت كنا خائفين أن العرب يأتوا من كل جهة، لكن في اليوم الثاني لا أحد أتى. فنحن نستطيع أن نحتل دول عربية خلال 24 ساعة لأن العرب نائمون، ونتمنى أن يستيقظون. فالمشاورات، أنا لست مع المشاورات، ونحن في الحزب الجمهوري الأغلبية يعني ضد سياسة الرئيس ترامب كان في الشرق الأوسط أما في إيران، لأن هو وعد خلال الانتخابات الرئاسية أن يكون رئيس سلام، لكنه برهن أنه رئيس حرب يعني. والآن يعني بعض أعضاء ميجا الذين يعني يسيطر على رئيس ترامب ينتقدونه يعني. فالرئيس ترامب هو أقوى رئيس إجا أمريكا، يسيطر على الكونغرس، وزارة الدفاع، على وزارة العدل، وأي إنسان يعني هنا في أمريكا ينتقده يستعمل الأجهزة الأمنية ضده. يعني أصبحنا مثل حكم ديكتاتوري عربي للأسف، لما كنا عايشين كان بالشرق الأوسط. يعني وحتى يعني سيمون كرم الذي أرسله الرئيس العون إلى واشنطن ليس لديه خبرة سياسية، يعني خدم في واشنطن سنة واحدة، فإنه ليس أفلاطون أما هنري كيسنجر. والسفيرة اللبنانية ليس يعني باستطاعتها التعامل مع الوفد الصهيوني الذي لديه الخبرة الكافية. يعني
1: أي لبنان سيولد بعد ما جرى في واشنطن الآن أستاذ مالك؟ ما الذي يمكن أن نستشرفه للفترة القادمة؟
2: والله للأسف يعني إذا الرئيس ترامب ما يبرهن أنه رجل أمريكي يعمل من أجل المصلحة الأمريكية، لأن السلام في لبنان والشرق الأوسط هو من مصلحة المصلحة الأمريكية، يعني إذا يعني ما زال يخاف من الله الصهيوني ومن مجرم الحرب نتنياهو، يعني لن نتوصل إلى حل سريع، لأن السلام في لبنان والشرق الأوسط قبل كل شيء اتفاقية
1: يعني لا نسائل
2: أمريكية.
1: الطرف اللبناني أنه يسعى هو إلى تحقيق ما يناسب لبنان في مفاوضات كهذه، لماذا علينا أن ننتظر ترامب ونربط مصلحة لبنان بإمكانية يعني أن يرى هو أو تتطابق رؤيته مع رؤية اللبنانيين لما يجب أن تكون عليه المصلحة اللبنانية؟
2: يعني لدينا

0: سفير امريكي من اصل لبناني يعمل من اجل المصلحه اللبنانيه والامريكيه ميشيل عيسى، يعني كان له يعني خدمات كثيره للبنان في واشنطن هنا. فيعني هو يتكلم مع الرئيس ترامب، لكن كما تعلم سيدتي ان اللوبي الصهيوني قوي جدا هنا، وعندنا الانتخابات يعني نصفيه في تشرين الاول، ومعظم يعني اعضاء الكونغرس يخافون من اللوبي الصهيوني. أي إنسان يعني ينتقد إسرائيل هو أصبح ضد السامية، ونحن الساميون ليس اليهود، يعني نحن هيدي بدها حلقة ثانية يعني، بس يخسر الانتخابات. فهنا في أمريكا يعني الإعلام، حتى في شركة تلفزيونية CBS كانت تنقد دائما الرئيس ترامب وضد الحرب، يعني اشتراها رجل صهيوني وطرد معظم الموظفين خلال الأسبوع الماضي لأنهم لا يدافعون عن ترامب. فهنا في أمريكا يعني الإعلام الكونغرس ضدنا جميعا، يعني يعملون من أجل المصلحة الإسرائيلية، وهذا يعني خيانة.
1: طيب من وجهة النظر، يعني من وجهة نظر أمريكية، طرح ضيفي منذ قليل نقطة أنه كان الأفضل أن يبقى ملف لبنان ملحقا بالتفاوض مع إيران، هل تعتقد ذلك بالفعل؟ هل تعتقد أنه هذا يمكن أن يدفع الأمريكي لأن يتخذ قرارا أكثر إيجابية وأكثر مناسبة للبنان من الداخل؟
0: أمريكا تعمل من أجل مصلحتها، يعني وأن يعني لبنان دولة لها سيادة في حكومة، يعني ويجب أن الدولة اللبنانية الحكومة اللبنانية هي التي تتكلم باسم لبنان، ولكن الملفين مرتبطين. يعني أي إنسان يقول أنه لبنان غير مرتبط بإيران هذا خطأ. يعني فأنا كما قلت لا سلام في لبنان إلا يعني بحل القضية الأمريكية الإيرانية، وإمضاء نتمنى من رئيس ترامب أن يعود إلى يعني إلى مصلحته ومصلحة أمريكا ويمضي اتفاقية مع إيران، لأن إيران جاهزة الآن. وبالنسبة له أن ملف اليورانيوم ومضيق هرمز، يعني وأخطأ في سنة 2018 عندما مزق الاتفاقية بين أمريكا وبين إيران الذي يعني عمل من أجلها الرئيس أوباما، لكن الرئيس ترامب للأسف يعني غشه الإسرائيليون. والاتفاقية كانت اتفاقية جيدة، يعني لأن من سنة 2015-2018 إيران لن تخصب يعني يورانيوم، لكن بعد 2018 عادت إيران إلى تخصيب الأورانيوم ومساعدة حزب الله والحشد الشعبي والحوثيين في إيران. يعني ولكن إذا كان في اتفاقية بين أمريكا وبين إيران، أنا أعتقد بأن إيران ستتخلى عن أذرعتها، ويعني الحل في لبنان هو حل لبناني وليس إيراني وليس أمريكي. بالنسبة لحزب الله طيب هو حزب لبناني وله خدمات على لبنان. يعني
1: كيف يمكن أن يحل هذا الموضوع لبنانيا إذا مضت الحكومة اليوم في تنفيذ ما تحدثت به مع الطرفين الأمريكي والإسرائيلي رغم رفض الحزب؟ إلى أي مدى يمكن أن يتحول ذلك إلى أزمة داخلية دكتور؟
2: أولا اليوم كان واضح، يعني كلام أمين عام حزب الله كان واضح أننا خارج هذه الاتفاقية ولا تعنينا. سيدتي الكريمة، بالقانون الدولي وبكل الأعراف طالما هناك محتل طالما هناك مقاومة هذا طبيعي. الأمر الثاني، ماذا قدمت هذه الدولة منذ أن هرولت إلى الحضن الإسرائيلي؟ هذه السلطة لم تقدم لنا أي شيء. لو كان فعلا الأمريكي والإسرائيلي يريدون المصلحة العامة، وتحديدا عندما نتكلم عن لبنان، لكان وقف إطلاق النار كان من أول الجلوس إن صح التعبير ما بين سفيرة لبنان في الأمم المتحدة وسفير الكيان الصهيوني. ولكن للأسف تنازلات ثم تنازلات ثم تنازلات، والمعروف الكيان الصهيوني وتحديدا هذا المجنون نتنياهو إذا أعطيته 10 يريد 20 ويريد أكثر وأكثر. قبل أن يربط الملف اللبناني بإيران، ماذا قال؟ قالت السلطة أنها تريد أن تفاوض بالمباشر، رفض نتنياهو، رفض الكيان. لذلك بعدما ألزم الإيراني الجميع بارتباط المسار مع لبنان، هذا ما دفع ترامب إلى الإيحاء لنتنياهو وإلى السلطة اللبنانية لكي يلتقيا لفصل المسار. سيدتي الكريمة، ببساطة جدا يعني إذا أخذنا يعني إذا سمحت لي تقرير لجنة الأمن القومي التي أعطيت على أول ما استلم ترامب، هي عبارة عن 66 صفحة. هناك فقط صفحة واحدة، هناك ثلث من الصفحة عن الشرق الأوسط. هذا باختصار شديد ماذا تقول هذه التوصيات؟ تقول أن أمريكا تريد أن تنسحب من أرض الشرق الأوسط، إعادة التموضع من الشرق الأوسط والذهاب إلى الأمريكيتين من أجل من أجل الصين، لأن المعركة القادمة هي بالمحيط المتجمد الشمالي، والمشكلة الأكبر هي مع الصين، ليست فقط مع روسيا ولكن مع الصين كأكثر. لذلك كل ما حدث كان يمني نفس ترامب أن يسلم الشرق الأوسط مع الخليجيين تحت عنوان الديانة الإبراهيمية وهذه الاتفاقيات الإبراهيمية، لكي تكون إسرائيل هي الشرطي في كل هذه المنطقة والجميع يخضع لها. هذا ما كان يريد، لذلك تحدث عن إسرائيل الكبرى، ولذلك حدث ما حدث في سوريا وحدث ما حدث في لبنان، وسوف عندما ينتهي من لبنان سوف يكمل. يعني مصر ليست في منأى عن ذلك، حتى السعودية ليست في منأى عن ذلك، يعني لن نتحدث فقط هنا. لذلك هذا الكيان التوسعي هو الغدة السرطانية الموجودة في منطقة الشرق
1: أشكرك.
2: الأوسط. لو كان فعلا لو كان يريد ترامب الصلاح لكل هذه المنطقة لأمر نتنياهو، ولكن كما قال ضيفك الكريم اللوبي الصهيوني هو من يدير كل شيء.
1: أشكركما شكرا جزيلا، ضيفي من بيروت الدكتور عمران زهوة الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا أيضا لضيفي من بنسلفانيا المحلل السياسي وعضو الحزب الجمهوري الأستاذ مالك فرانسيس. مشاهدينا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة إنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. إجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي كأنه واحد قال لي إنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بيضربوك شي 100 هروين.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها تحجم فيها.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر، وخاصة
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

سهيل إدريس ناشر وروائي ومترجم وصحفي. ولد في بيروت عام 1925 وتوفي ودفن فيها عام 2008. تخرج في الكلية الشرعية عام 1940 وتخلى عن الوضع الديني فور تخرجه. اشتغل في الصحافة مبكراً وكتب في صحف الأديب وبيروت والصياد والرسالة. حصل على شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون عام 1953. أسس مجلة الآداب عام 1953 مع بهيج عثمان ومنير البعلبكي، ثم تفرد بالمجلة عام 1956. أسس دار الآداب عام 1956 بالشراكة مع الشاعر نزار قباني ليغادرها نزار بعد 5 سنوات. مجلة الآداب من أشهر المجلات الأدبية العربية، انتصرت للتيار العروبي على حساب الماركسي. روج للأدب الوجودي وترجم أعمالاً لسيمون دوفوا وجان بول سارتر. نشر مجموعته القصصية الأولى أشواق عام 1947. نشر 3 روايات وهي الحي اللاتيني عام 1953 والخندق العميق عام 1958 وأصابعنا التي تحترق عام 1962. في رصيده نحو 30 كتابا في القصة والرواية والنقد والترجمة والمسرح. أسهم في صناعة معاجم المنهل العربي الفرنسي والمنهل العربي العربي. أسهم بتأسيس اتحاد الكتاب اللبنانيين عام 1968 وترأسه 4 دورات متتالية. حصدت الأعمال الصادرة عن دار الآداب أهم الجوائز الروائية عربياً وعالمياً.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. الرئيس الشرعي يفتتح جسر

0: أكد رئيس أحمد الشرع أن إعادة الإعمار والبناء هو عنوان سوريا القادمة. جاء ذلك خلال افتتاحه جسر الرستن في محافظة حمص عقب الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله وتطويره. وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان أن افتتاح الجسر كان بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من ضمنهم وزيري الطوارئ والنقل ومحافظي حما وحمص. وفي السياق بين وزير الطوارئ رائد الصالح في تصريح سابق لوكالة سانا أن إعادة تشغيل الجسر ستسهم بشكل كبير في تحسين حركة النقل التجاري وتنشيط الاقتصاد في المنطقة. وينضم إلينا من حمص مراسل تلفزيون سوريا أنس إدريس. مرحبا بك معنا أنس، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بافتتاح جسر الرستن والحضور حول آخر المستجدات.
1: صباح الخير. طبعا بالنسبة لجسر الرستن، كان قد تم استهداف هذا الجسر في معركة ردع العدوان، والتي كانت قد وصلت أيامها قوات ردع العدوان إلى منطقة جسر الرستن، حيث استهدفه الطيران وأدى إلى تعطيل الجسر عبر إصابات مباشرة فيه. كان الجسر تم بدء العمل عليه منذ بداية التحرير وحتى ليل البارحة، حيث تم إعادة افتتاح ترميم هذا الجسر الحيوي الذي يربط محافظة حمص بمحافظة حما، وهو يعتبر من الطريق الرئيسي أو الدولي دمشق حلب، إضافة إلى أنه كان هناك حضور رسمي وفي تشديدات أمنية موجودة كبيرة ضمن الجسر، حيث حضر رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، إضافة إلى محافظ حمص ومحافظ حما ووزير النقل ووزير الطوارئ والكوارث السوري السيد رائد الصالح، إضافة إلى الأمان العام لرئاسة الجمهورية، حيث أكد رئيس الجمهورية أن إعادة الإعمار والتطوير في سوريا هي عنوان المرحلة القادمة. وتم افتتاح هذا الجسر رغم أن ليس هناك كانت حركة ليلية على هذا الجسر أثناء افتتاح هذا الجسر. وأيضا أكد الوزير الطوارئ فخره أنه منتمي إلى هذه المنظمة، وهي منظمة الخوز البيضاء أو الدفاع المدني، الذي عمل طوال الأيام الماضية على إعادة ترميم جسر الرستن، هذا الجسر الحيوي.
0: طيب أنس، بعد افتتاح رئيس الشرع جسر الرستن، هل هنالك خطط وضعت لإعادة الإعمار والبناء، وخاصة أنها كانت عنوان المرحلة بحسب التصريحات؟
1: طبعا الخطط وضعت منذ بداية التحرير لإعادة الإعمار والبناء في كامل محافظات سوريا، وكان هناك حديث عن أن هناك مشاريع قادمة لمحافظة حمص، وذلك بعد الزيارة الليلية التي قام بها السيد الرئيس أحمد الشرع لمحافظة حمص. وكان هذا الحديث عن هذه الخطط أنها سيتم هناك المشاريع التي ستكون في صالح أهل المحافظة.
0: أشكرك جزيل الشكر أنس إدريس مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حمص. أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان انطلاق أعمال مشروع بناء وإعادة تأهيل جسر السياسة في محافظة دير الزور، على أن تستمر الأعمال مدة 12 شهرا. وأوضحت الوزارة في منشور لها أن الجسر يعد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية، نظرا لدوره في ربط مدينة دير الزور بالريف الشمالي عبر ضفتي نهر الفرات، مشيرة إلى أن تدميره خلال السنوات الماضية دفع الأهالي للاعتماد على العبارات النهرية البدائية التي عرضتهم لمخاطر متعددة من بينها حوادث الغرق. كما أضافت أن فيضانات إلى أن نهر الفرات أسهمت في تدمير المعابر والجسور الترابية المؤقتة التي أنشئت لتأمين حركة العبور، ما زاد من صعوبة التنقل بين ضفتي النهر.

0: وينضم إلينا من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. مرحبا بك معنا مصعب، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بإعادة بناء وتأهيل جسر السياسية، كيف تبدو الخطوات؟
1: صباح الخير لك ديما ولمشاهدينا الكرام. نعم ديما، بعد ارتفاع منسوب مياه الفرات خرجت كل الجسور الترابية التي تربط ضفتي نهر الفرات ببعضها، وبقي الشريان الوحيد الذي يربط ضفتي نهر الفرات هو جسر الباغوز، لكنه جسر بعيد جدا، هو على الحدود السورية العراقية، لا يخدم الأهالي بشكل كبير جدا إلا أهالي المنطقة. فكان هناك زيارة لرئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع إلى محافظة دير الزور، وتحدث عن إعادة بناء جسر السياسية بعد العيد، وقال أنه بعد 12 شهرا سوف يمشي أهالي دير الزور على هذا الجسر. بالأمس كان هناك أيضا تصريح لوزارة الإسكان والأشغال أنه بدأ العمل بجسر سياسي، وهذا ما رأيناه على الأرض في الحقيقة. كنا في زيارة بالأمس إلى هذا الجسر وهو قريب من هذه المنطقة بشكل كبير جدا، بدأت أعمال الصيانة لتأهيل هذا الجسر الذي يعتبر الشريان الرئيسي الذي يربط مدينة دير الزور بالريف. طبعا بجانبه الجسر الترابي غمرته المياه بشكل كامل وقد جرف، وأيضا كان هناك جسر حربي في بلدة المريعة يبتعد من هنا قرابة 20 إلى 30 كيلو، أيضا قسمته مياه نهر الفرات بالنصف عندما كانت المياه مرتفعة وسريعة جدا ليخرج أيضا عن الخدمة. وجسر العشارة أيضا جرفته المياه منذ عدة أيام، لكن قبل يومين تمت إعادة أعمال الصيانة على هذا الجسر على ألا تمشي أحمال ثقيلة عليه. عندنا في دير الزور 11 جسرا ديما هي تربط ضفتي نهر الفرات ببعضها، كل هذه الجسور دمرت بفعل الحرب بسبب القصف، كلها مدمرة. جسر السياسية الباغوز الآن هو فيه يعني حل مؤقت، هو جسر حربي حديدي يربط ضفتي هذا الجسر في حال يعني يوم من الأيام يجب إعادة تأهيله أيضا بطلب من الأهالي، إنما الآن يحمل أوزان محددة 20 كيلو 20 طن مثلا فقط. أيضا الجسور الأخرى هي مدمرة، جسر كنامات، جسر الميادين، جسر العشارة. جسر العشارة الآن مؤهل بشكل تراب، يعني الأهالي، المجلس المجتمع المحلي، محافظة دير الزور، بلدية المنطقة أعادوا تأهيل الجسر بوضع مخلفات أو ما بقي من ركام في المنطقة، وجاءوا به ووضعوه فوق هذا الجسر حتى يكون حل مؤقت، إنما أيضا يحتاج تأهيل. هذا ما تحدث عنه أيضا رئيس الجمهورية أحمد الشرع بتأهيل عدة جسور في محافظة دير الزور. إنما الآن حقيقة بدأت أعمال صيانة جسر السياسية بشكل مباشر، بالأمس شهدنا هذا الأمر، وقالوا لنا أنه بعد 12 شهرا سوف يتم إعادة تأهيل هذا الجسر. لكن الآن هناك معاناة كبيرة بالنسبة لأهالي دير الزور، عادت يعني العبارات للعمل من جديد. بالأمس أيضا رصدنا عدة عبارات بدأت تنقل الأهالي والسيارات من ضفة إلى أخرى، وهي يعني خطرة جدا جدا جدا. قبل أن ترتفع مياه الفرات وأن تكون سريعة غرق العشرات من أبناء المحافظة وهم يحلون العبور من منطقة إلى أخرى، وأيضا يعني أرزاق الناس سيارة كاملة كانت تحمل إسمنت أتذكرها بشكل جيد، كنا نرصد هذه المنطقة فغرقت بالكامل، فيها أكثر من 480 كيس إسمنت. أيضا بالنسبة للطلاب، بالأمس كان هناك تقديم امتحانات ما بين الضفتين، رأينا العبارات تنقل الطلاب، طلاب الامتحانات الذين يقدمون امتحان الإعدادية من ضفة إلى أخرى، وهي معاناة كبيرة. فإذا الحل الوحيد هو إعادة تأهيل الجسور وبالأخص جسر السياسية الشريان الرئيسي الذي يربط مدينة دير الزور بهذه.
0: طب هذه العملية يعني بحسب المعطيات لديك على أرض الواقع مصعب، ما السقف الزمني لها لتتم وتبدأ العمل؟
1: بالأمس بدأت يعني أعمال وضع السيارات الكبيرة، الرافعات الكبيرة، وأيضا تجهيز الزوارق التي سوف تعمل لتأهيل هذا الجسر بشكل كبير جدا، و علمنا أنه عدة مؤسسات سوف تشارك بتأهيل هذا الجسر، بالإضافة للشركة الرئيسية التي اتفق معها، وأعتقد بحسب ما سمعت أنها شركة تركية هي سوف تساهم بتأهيل هذا الجسر، وسوف يعود الناس يمشون على هذا الجسر بحسب إعلان رسمي من قبل رئيس الجمهورية بعد 12 شهرا بالضبط. رئيس الجمهورية أحمد الشرع عندما زار دير الزور قال سوف يمشي أهالي دير الزور بعد سنة كاملة على هذا الجسر، هذا ما وعد به، وهذا ما يعني المعطيات. حقيقة نرى أن العمل جاري وهو أمر أفرح أهالي دير الزور بشكل كبير جدا، يعني يريدون أعمال ملموسة. سابقا كان هناك وعود بتأهيل الجسر عدة مرات، لكن اليوم بدأ العمل بشكل جدي. فهذا امر يعني افرح الاهالي، ونتمنى ان يكون يعني الرقم يعني حقيقي انه بعد 12 شهرا يمشي اهل دير الزور على هذا الجسر حقيقه.
0: اشكرك جزيل الشكر مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. يترقب سكان حي الأندلس أو الشمال شمال السكة كما يسميه الأهالي في محافظة الرقة مصير منطقتهم بعد الحديث عن إقامة مشاريع استثمارية مكانه وسط رفض الأهالي للتعويضات المطروحة ومطالباتهم بتسوية قانونية تراعي واقعهم الحالي وتحفظ حقهم في الاستقرار.
2: منازل أرضية وشوارع مهترئة وشبكات صرف صحي بدائية هنا حي الأندلس أو ما يعرف بحي شمال السكة الذي تصدر المشهد خلال الأيام الماضية بعد تداول تسريبات عن نية هدمه لإقامة مشاريع استثمارية وسط رفض الأهالي لهذه الخطوة.
3: الأحياء هذه ما ممسكين إلا الفقراء والأغنياء عاد بصفة مزارع، الله يرزق الناس طبعا هذا ما ندخل به، والفقير لا حول له ولا قوة. طبعا أقل من ربع الناس يلقطون من الحاويات وعايشين أدوب يجيبون حق الخبز، موظفين ما بموظفين، يعني العيلة مثلا بيها ثلاثة أربعة يا بيها واحد موظف يا ما بي حدا موظف.
2: رفض سكان الحي الذي بدأ بتشكل في تسعينات القرن الماضي وشهد توسعا ملحوظا خلال سنوات غياب مؤسسات الدولة عن الرقة التعويضات المطروحة، مطالبين بتسوية قانونية تراعي واقعهم الحالي وتحفظ حقهم في الاستقرار.
4: احنا نقبل بالمخطط التنظيمي توسعة مع الوضع الراهن، يعني أي شارع ضيق أو البلدية بالمستقبل تشوف المخطط التنظيمي يحتاج إلى توسعة الشوارع نقبل بالمخطط التنظيمي ونقبل بالمصالحة العقارية. الناس جاءت على منطقة يعني على حسب إمكانياتها ما عندها إمكانية تشتري بشارع المنصور أو منطقة الثكنة أو منتصف البلد، فالناس اتجهت كانت الأراضي هنا باعتبارها أراضي متطرفة أو بعيدة عن المدينة شوي، فكانت الأراضي رخيصة فالناس اتجهت عليها بسبب النزوح والوضع المادي السيء للناس.
2: لا تبدو الإجراءات القانونية المطروحة متعارضة مع الأنظمة النافذة، لكن حقوقيين يرون أن أي حل يجب أن يوازن بين الجوانب القانونية والظروف الإنسانية والاقتصادية للسكان بما يتوافق مع رؤية الحكومة لمستقبل التنمية في مدينة الرقة.
5: لابد أن يكون هناك تعويض، وهذا التعويض يجب أن يكون تعويضا عادلا ويراعي ظروف هؤلاء الشاغلين، كتخصيص جمعيات أو مساحات في مناطق أخرى ترتئيها وفق المخططات التنظيمية اللاحقة.
2: من جانبها تؤكد البلدية أن الصورة ما تزال غير واضحة في وقت يحتاج فيه الحي إلى دراسة وتخطيط معمقين، غير أن الواقع العمراني الحالي للمنطقة قد يشكل عائقا أمام توسع المدينة شمالا مع محدودية التوسع في اتجاهات أخرى بسبب طبيعة التربة ووجود حواجز طبيعية.
0: توقعت المؤسسة السورية للحبوب أن يتجاوز إنتاج القمح في منطقة الجزيرة حاجز المليون طن خلال الموسم الحالي، وقال مدير فرع المؤسسة في الحسكة عبد الحميد داود في تصريح لشبكة روداو أنه من المتوقع تسلم ما بين 800 ألف ومليون طن من القمح في منطقة الجزيرة، مشيرا إلى أن إجمالي الإنتاج قد يصل إلى ما بين مليون ومئة ألف مليون ومئتي ألف طن. أكد أيضا داود أن المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم المالية خلال فترة قصيرة بعد تسليم محاصيلهم عبر ثلاثة مصارف حددتها المؤسسة في المحافظة. أعلن الدفاع المدني إخماد حريق كبير اندلع في أراض زراعية بالمنطقة الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء، وأوضح الدفاع المدني أن الحريق شب في أراض مزروعة بالأشجار وأعشاب يابسة شرق الثعلة بالقرب من تل الحديد بعد أن امتد من داخل محافظة السويداء، مشيرا إلى أن فرقه تمكنت من السيطرة عليه بعد عمل متواصل استمر أكثر من 3 ساعات. يشكو مواطنون في محافظة القنيطرة من ارتفاع رسوم تراخيص البناء التي باتت تشكل عبئاً إضافياً إلى جانب تكاليف التشييد، ما دفع كثيرين إلى اللجوء للبناء المخالف هرباً من الأعباء المالية وسط مطالبات بتخفيض هذه الرسوم بما يتناسب مع الظروف المعيشية ويشجع السكان على الاستقرار والبقاء في المنطقة.
6: هنا في القنيطرة لم يعد تأمين مواد البناء الهم الوحيد لدى الأهالي، بل أصبحت رسوم الرخصة عبئاً إضافياً يثقل كاهلهم، إذ تصل كلفة رسوم المكتب الهندسي لترخيص منزل بمساحة لا تتجاوز 50 متراً مربعاً إلى أكثر من 5 ملايين ليرة سورية، ما يدفع كثيرين للمطالبة بإعادة النظر بهذه الرسوم بما يتناسب مع الواقع المعيشي.
7: ونحن هون في المنطقة الجنوبية، أو بالأحرى المنطقة الحدودية المحاذية للشريط المحتل مع إسرائيل. نحن منطقة قريبة جداً من الحدود، وحتى المواطن اللي عم يعمر على حساب دماته. أنا أطلب أنه أخذ الموضوع بعين الاعتبار، أنه يهتمون بموضوع الرخص وتنزيلها، تنزيل قيمتها المادية وتخفيف العبء على المواطن.
6: أمام هذا الغلاء وجد الكثير من الأهالي أنفسهم مجبرين على سلوك طريق آخر هو البناء المخالف، يبنون منازلهم من دون رخص مسبقة ليتم لاحقا تنظيم ضبط مخالفة بحقهم وإجراء مصالحة في المحكمة. المفارقة هنا أن غرامة المحكمة لا تتجاوز 1.5 مليون ليرة، هو مبلغ يعد طوق نجاة لهم هربا من أجور المكاتب الهندسية. هذا الواقع المعقد دفع بعض رؤساء البلديات لرفع مذكرات رسمية إلى الجهات المختصة في المحافظة مناشدين للنظر في هذه الرسوم وتخفيضها. فالمعادلة هنا تختلف عن أي محافظة أخرى.
8: طبعا احنا اجتمعنا مع كافة رؤساء بلديات المنطقة الجنوبية، قصيبة، السويسة، الرفيد، وطبعا كودنة، رفعنا كتاب إلى مدير المنطقة الشمالية مطالبين بتخفيض هذه الرسوم المرتفعة على عمليات البناء، ونحن على خط وقف اطلاق النار. من المفروض يعني ينظرون إلى هذا الأمر بعين أنه البناء يجب أن يكون هناك بناء في هذا المنطقة، خصوصا منطقة واسعة ومفتوحة.
6: في ظل التوغلات والمضايقات المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال بهدف تهجير السكان، تبدو الحاجة ملحة لتشجيع الأهالي على البقاء والبناء لا محاصرتهم بقرارات تزيد من معاناتهم وتمنعهم من بناء سكن يأويهم ويثبتهم. رسوم المكتب الهندسي تقف عائقاً أمام سكان القنيطرة في وقت يرى البعض أنه يجب تقديم هذه الخدمات بالمجان من أجل تثبيت الأهالي ودعم صمودهم. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: أعلن مدير ميناء جزيرة أرواد ناظم طالب أن الميناء يستقبل شهرياً ما بين 15 و20 باخرة في مؤشر على تنامي الحركة البحرية قبالة الجزيرة. وأوضح طالب في تصريحات نقلتها وكالة سانا أن الميناء يشهد نشاطاً متزايداً في حركة رسو البواخر، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي وخدماته البحرية، لا سيما في تبديل الطواقم وأعمال الصيانة المؤقتة، مؤكداً أن إدارة الميناء اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سيابية عمليات الرسو والمغادرة. يشكو مواطنون في طرطوس من ارتفاع أجور النقل بسيارات الأجرة بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة تكاليف التشغيل، في حين يؤكد سائقون لتلفزيون سوريا أن هذه الأجور ما تزال أقل من التكاليف.
9: لم تعد أجرة التكاسي مجرد تفصيلا يوميا بالنسبة لكثير من الأهالي، فمع كل ارتفاع في أسعار المحروقات ترتفع كلفة التنقل لتضيف عبئا جديدا عليهم وتدفع بعضهم إلى تقليص تنقلاته أو البحث عن بدائل أقل كلفة.
10: طبعا بشكل عام يعني المواطنين بشكل عام عم يشكوا من غلاء الأسعار بشكل عام وغلاء التكاسي. فواحدنا اليوم عم يطلب تاكسي مثلا والتاكسي قريب منه بشكل يعني ما انه عم يقطع مسافة طويلة حتى يجي لعنده وينتقل للمكان اللي هو رايح عليه، وإنما مسافة قليلة عم ياخذوا 15 و16 ألف، فهذا شيء كتير يعني.
9: في المقابل يقول سائق التكاسي إن ارتفاع الأجور جاء نتيجة لزيادة تكاليف العمل من المحروقات إلى الصيانة وقطع التبديل، مؤكدين أن التعرفة الحالية بالكاد تغطي نفقات تشغيل سيارتهم.
11: يعني إذا بتنزلي بتروحي طلب والله 5-6 كيلومتر يعني وترجعي 5-6 كيلومتر يعني أنت طلبك خاسر بالنسبة للقطع. طلع إذا بدك تصلح أي تصليحة بالصناعة تدفع مئات الآلاف، وهذا شيء عم يضر بمصلحتنا ومصلحة المواطن ومصلحة البلد كلها. يعني هلا ما في حركة، شايفة أنت طلع ما في غلاء أصلا، لأنه إذا بدك تحسبي أنت ما عم تشتغلي يا دوب لتر البنزين 15 و200 تقريبا، بتجي بدك تطلعي تصلحي ما بتحسن تصلحي، غلاء القطع. نحن من التموين يسعر لنا وبنشتغل على التسعير بس تكون تسعيرة عادلة.
9: أجور تختلف بشأنها الآراء، لكنها تبقى مرتبطة بعوامل عديدة تبدأ من أسعار المحروقات ولا تنتهي عند تكاليف التشغيل، لتشكل انعكاسا مباشرا للواقع الاقتصادي والمعيشي.
12: أعباء إضافية يتحملها المواطن وتكاليف متزايدة يواجهها السائق في واقع يجعل من تنظيم أجور النقل وضبطها ضرورة تضمن استمرارية الخدمة وتخفف الضغط عن الجميع. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
0: بحث السفير التركي لدى دمشق نوح المازع مع وزير السياحة مازن صالحاني فرص التعاون بين البلدين في مجال السياحة، كما أشارت السفارة التركية بدمشق في بيان إلى أن الجانبين تناولا الخطوات التي يمكن اتخاذها لإعادة تنشيط الإمكانات السياحية في سوريا، كما تبادلا وجهات النظر حول فرص التعاون في مجالات البرامج التدريبية والاستثمار والعمل المتحفي. أكدت سفارة اليابان في سوريا استمرار التزام طوكيو بدعم مسار التعافي والتنمية الاقتصادية في البلاد، مشددة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار. وأوضحت السفارة في بيان صدر عقب اختتام أعمال حوار القطاع الخاص السوري الذي استضافته دمشق بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم ياباني، حيث ناقش المشاركون التحديات التي تواجه التعافي الاقتصادي وفرص التنمية المستدامة. من جانبه شدد القائم بالأعمال في السفارة اليابانية على أن تعافي سوريا يجب أن يكون شاملا ومستداما ويقوده السوريون أنفسهم. وصلت أولى دفعات الحجاج العائدين بعد إتمام مناسك الحج إلى مطار حلب الدولي، حيث ضمت الرحلة أكثر من 120 حاجا. وفي الأول من حزيران الجاري وصلت إلى مطار دمشق الدولي أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج، وسط أجواء من الفرح والاستقبال الحافل من قبل ذويهم. التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني الرئيس الجزائري ووزراء الخارجية والداخلية والطاقة والمحروقات خلال زيارته للعاصمة الجزائرية، وبحث الشيباني مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبها أفادت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بأن الشيباني اتفق مع نظيره الجزائري أحمد عطاف على إعادة بحث آليات التعاون الثنائي، لا سيما اللجنة العليا المشتركة ومجلس الأعمال الجزائري السوري، فضلا عن تشكيل لجان عمل قطاعية من أجل تحديد أولويات التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والمناجم والنقل.

0: تنضم إلينا من دمشق ماريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا ماريات، تضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بمخرجات هذه الزيارة من قبل وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى العاصمة الجزائرية.
1: نعم، مرحبا ديما. طبعا زيارة تعكس تعزيز العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة وبين البلدين. أيضا كانت الزيارة بمرافقة رئيس جهاز الاستخبارات لوزير الذي رافق وزير الخارجية لمناقشة أهم الملفات الأمنية والتي تتعلق بمحاربة الإرهاب وتعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب وكل القضايا الأمنية. تعكس الزيارة أيضا إعادة علاقات سوريا مع الدول المجاورة. اجتمع أيضا وزير الخارجية مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الجزائر، وتم خلال الاجتماع مناقشة الملفات الاقتصادية، مناقشة الاستثمارات أو استثمارات السوريين في الجزائر وكيفية تطبيقها في سوريا. أيضا بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري خاصة بمرحلة إعادة أعمار سوريا، وخاصة سوريا بحاجة إلى التعاون الاقتصادي مع الدول العربية. كما التقى أيضا وزير الخارجية مع وزير المحروقات الجزائري، وأيضا تمت مناقشة تطوير المشاريع المشتركة وتحسين البنية التحتية للطاقة من خلال استثمارات من جانب دولة الجزائر في سوريا، بما يدعم هذا القطاع ويحسن البنية التحتية. كما أيضا اجتمع الشيباني مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية لبحث سبل التعاون في القطاع الزراعي، سواء في الاستفادة من الخبرات المتعلقة بالقطاع أو من فتح باب الاستيراد والتصدير والتبادل التجاري بين البلدين، التبادل التجاري المتعلق بالقطاع. كما أيضا التقى مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لتطوير آليات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات بين البلدين. كما أيضا التقى مع وزير المناجم، وجرى أيضا حوار لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والمناجم. إذن زيارة حملت تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من الأصعدة.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر ماريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. رحبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتشو بجهود الحكومة السورية والتقدم الذي تحقق من جراء تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. من جانبها ثمنت نائبة مندوب الولايات المتحدة تامي بروس في جلسة لمجلس الأمن عودة فرق المنظمة إلى سوريا واكتشاف مواد كيماوية لم يتم الإعلان عنها مسبقا، في حين أكدت نائبة مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة أن الدعم الذي قدمته سوريا أسهم في العثور على العشرات من الذخائر الكيماوية. وفي السياق شدد نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة سون لي على ضرورة أن يقفل ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا من أجل توجيه الموارد نحو عملية البناء والإعمار، في حين اعتبر مندوب فرنسا أن نظام الأسد المخلوع استخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه بما لا يقل عن 9 حالات مؤكدة، معربا عن أمله في تأمين وتدمير ما تبقى من مخزونات كيماوية أو مخزونات كيماوية بأقرب وقت. وبدوره أفاد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بأن الجهود الوطنية توجهت مؤخرا بتحديد وتأمين صواريخ وذخائر كيماوية مرتبطة بالبرنامج الكيماوي العائد للنظام البائد.
2: في سياق التزام الحكومة السورية في الحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي وصون نظام عدم الانتشار العالمي، توجت مؤخرا الجهود الحثيثة للفرق الوطنية السورية بتحديد وتأمين صواريخ وذخائر كيميائية مرتبطة بالبرنامج

0: البرنامج الكيميائي العائد للنظام البائد مشابهة لتلك التي استخدمها في هجماته ضد السوريين والسوريات.
1: وأضاف علبي أن سوريا يسرت لفرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 32 زيارة للمواقع المشتبه فيها، وسلمتها ما يزيد على 60,000 وثيقة من البرنامج الكيماوي للنظام البائد.
0: يسرت سوريا لفرق الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة للمواقع المشتبهة، وسلمتها ما يزيد عن 60,000 صفحة من وثائق البرنامج الكيميائي للنظام البائد. وقد أسهمت هذه الجهود في تقليص عدد المواقع المشتبهة وتحديد الأولويات بنسبة كبيرة، وجعلت سوريا تنتقل من موقع الميسر لهذه الجهود إلى موقع قيادتها نحو التخلص من كافة مخلفات البرنامج الكيميائي.
1: في أخبارنا الميدانية، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بدير الزور بمقتل شابين خلال محاولتهما تفكيك مقذوف من مخلفات الحرب في بلدة البوعمر. وكانت شبكة سورية لحقوق الإنسان قد وثقت مقتل نحو 3,800 مدني في سوريا منذ آذار من العام 2011 بسبب انفجار الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية، من بينهم 1000 طفل و377 سيدة. كشف مصطفى عبدي عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة وقسد في مقابلة مع تلفزيون سوريا أن عدد قوات الأسايش التي ستنضم إلى قوى الأمن الداخلي لا يتجاوز 1000 عنصر سيجري فرزهم في محافظة الحسكة.
2: قوات الأسايش الأمن الداخلي هو اسمه في سوريا، هو اسمه الأمن الداخلي. قوى الأمن الداخلي سينضم حوالي أقل من 1000 عنصر، سينضم إلى قوى الأمن الداخلي. طبعا هؤلاء سيتم إجراء مقابلات لهم والتأكد من يعني التحصيل العلمي لدى كل واحد منهم والدورات التي تمها. أيضا سيخضعون لدورات خاصة بهم ثم فرزهم ضمن محافظة الحسكة.
1: وأكد عبدي أن العناصر الذين انضموا إلى القوات الحكومية استلموا رواتبهم من الدولة السورية، مشيرا إلى أن هذا الملف يسير بشكل جيد للغاية.
2: الشهرين الماضيين استلم من التزم بموضوع الدمج استلموا رواتبهم من الدولة السورية، من الحكومة السورية، يعني استلموا العساكر استلموا رواتبهم من الحكومة. هذا الملف يعني ماشي بشكل جيد جدا.
1: وأوضح عبدي أن اللغة الكردية ستدرس في المناطق ذات الغالبية الكردية، وسيجري تخيير الطلاب بين المدارس التي تعلم باللغة العربية وأخرى باللغة الكردية، مع بقاء المنهاج موحدا في عموم سوريا.
2: اللغة الكردية ستدرس في المناطق التي تكون فيها نسبة الأكراد عالية، وهناك مدارس سيخير الطلاب، هناك اقتراح بأن يخير الطلاب بين أن يدرس في مدرسة تعلم بالكردية ومدرسة تعلم باللغة العربية. المنهاج هو سيكون منهاج موحد بالتأكيد في كل سوريا، سيكون نفس المنهاج في الحسكة وفي عفرين وفي حلب والشام ودمشق.
1: أفادت مصادر محلية في مدينة قارة بريف دمشق بالعثور على مقبرة جماعية ثانية، وذلك في إطار التحريات والعمليات الميدانية المستمرة عقب اكتشاف مقبرة جماعية قبل أيام. وفق المعطيات الأولية، تضم المقبرة الجديدة رفات 4 أشخاص، ما يرفع إجمالي عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن إلى 9. يأتي ذلك بعد العثور سابقا على رفات 5 أشخاص في الموقع الأول، تزامنا مع مواصلة الجهات المختصة أعمال البحث والتحري في المنطقة وسط مؤشرات أولية ترجح وجود رفات أيضا في مواقع متفرقة. في أخبار غزة، أفادت وكالة الأناضول بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر منزل عائلة في بلدة زوايدة وسط قطاع غزة، ما ألحق أضرارا بالمنازل المجاورة وأثار حالة من

0: الذعر بين السكان والنازحين من دون تسجيل قتلى أو إصابات. في الملف اللبناني، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحراز تقدم، مشيرا إلى أن حزب الله تواصل مع واشنطن لبحث وقف القتال. وأعرب ترامب عن أمله في أن ينعم لبنان ببعض السلام، معتبرا أن الملف اللبناني وإن كان مختلفا إلى حد ما إلا أنه مرتبط بإيران، لافتا إلى أنه تحدث مع كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحزب الله، معربا عن اعتقاده بإحراز تقدم في هذا النزاع المستمر منذ عقود وفق قوله. اتفقت إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بوقف حزب الله لإطلاق النار بشكل كامل وإبعاد جميع عناصره من منطقة جنوب الليطاني، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن بدوره. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إعلان المبادئ أمس بين إسرائيل وحكومة لبنان تعبير عن الواقع الذي فرضته إسرائيل في لبنان، كما أوضح كاتس أنه سيتم إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوب نهر الليطاني، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان حتى الخط الأصفر.
1: برعايتها وتحت إشرافها تدفع واشنطن تجاه اتفاق ينهي الصراع الدامي بين إسرائيل ولبنان بعد مفاوضات مباشرة استضافتها الولايات المتحدة في محاولة لاحتواء التصعيد وتهيئة الأرضية لمسار أوسع من التفاهمات الأمنية والسياسية. ينص التفاهم على تنفيذ وقف لإطلاق النار مشروط بوقف حزب الله الكامل لعملياته العسكرية وإنشاء مناطق تجريبية يسيطر عليها الجيش اللبناني وتوليه المسؤولية الأمنية الحصرية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء مناطق أمنية منزوعة السلاح خالية من أي وجود فصائلي مسلح غير تابع للدولة اللبنانية. ورغم الإعلان عن الاتفاق، سارعت إسرائيل إلى التأكيد بأن وقف إطلاق النار لن يعني وقف عملياتها العسكرية بالكامل، عبر عنه وزير الأمن القومي إتمار بن غفير في منشور قال فيه إن وقف إطلاق النار في لبنان خطأ فادح، وهو مجرد أوهام لمستشارين يدفعون رئيس الوزراء إلى اتخاذ قرارات خاطئة، وأنه يتعين على تل أبيب أن تقول لا حتى للرئيس الأمريكي، مضيفاً أن الجيش اللبناني لا يملك وسيلة لإجبار حزب الله على الإخلاء. في حين أشار الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى توصله مع الجهات الدولية والداخلية لتثبيت وقف إطلاق النار، وأن لبنان ينتظر رد جميع الأطراف المعنية وضمانات الالتزام، مضيفاً أن هذا الاتفاق يختلف عن اتفاق 27 من تشرين الثاني 2024، لأنه سيكون مستداماً لدور رئيس ترامب وإدارته فيه. إذن بينما تراهن الولايات المتحدة على أن يشكل الاتفاق خطوة نحو تسوية أشمل واستئناف المسارات السياسية والأمنية في 22 من حزيران الحالي، يبقى نجاحه مرهوناً بمدى التزام إسرائيل بوقف أعمالها العدائية واحترام السيادة اللبنانية وقدرة بيروت على بسط سلطتها الكاملة في الأراضي اللبنانية.
0: قتل 12 شخصاً وأصيب 16 آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب وشرق لبنان وفق وزارة الصحة اللبنانية. واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة سحمر في قضاء البقاع الغربي ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وفي قضاء صور أدت غارة على منطقة المساكن إلى مقتل 3 أشخاص، كما قتل شخص وأصيب آخر بغارة استهدفت بلدة معركة بالقضاء ذاته، في حين أسفرت غارة أخرى على بلدة العباسية بقضاء صور عن مقتل 3 أشخاص وفق وكالة الأنباء اللبنانية. وتنضم إلينا من بيروت مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم، مرحبا بك معنا مايا. إذن ترامب يتحدث عن تقدم ملحوظ في الملف اللبناني، على ضوء هذه التصريحات كيف يمكن ترجمة الواقع الميداني؟
2: هذه التصريحات تتناقض مع ما يحدث على أرض الواقع. ديما، الغارات الإسرائيلية ليل أمس وحتى في ساعات الصباح كثفها جيش الاحتلال على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني والبقاع الغربية. إذن لا وقف لإطلاق النار في لبنان حتى الساعة، أيضا على الرغم من أن رئيس الجمهورية جوزيف عون قال يوم أمس أن قرار وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 24 ساعة، إلا أن جيش الاحتلال واصل قصفه يوم أمس للقرى والبلدات في الجنوب اللبناني. اليوم في ساعات الصباح كان هناك غارات محدودة وطفيفة مقارنة بيوم أمس، إذ شن جيش الاحتلال غارة على بلدة حبوش قضاء النبطية وكذلك عبة، وأطلق منذ قليل جيش الاحتلال إنذارات لثلاث بلدات في الجنوب اللبناني في الإخلاء الفوري. هذه البلدات هي كفر هنا وكفر سينا وكذلك بلدة أرنون في الجنوب اللبناني. إذن الإنذارات مستمرة من قبل جيش الاحتلال، كذلك غارات ليل أمس طالت العديد من المناطق اللبنانية. مدينة صور ليل أمس استهدفها جيش الاحتلال بأكثر من 3 غارات، كذلك منطقة العباسية واستهدافات في قرى في الجنوب اللبناني قضاء صور وقضاء النبطية وقضاء مرج عيون، فضلا عن غارات استهدفت البقاع الغربي واستهدفت بلدة صحمر. إذن بعد كل هذه الغارات أيضا أعلنت الصحة اللبنانية عن وقوع 12 قتيلا جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في الجنوب اللبناني.
0: شكرا جزيلا لك مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من بيروت. وفي الملف الأمريكي والإيراني وهذه المفاوضات الجارية، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على منع طهران من امتلاك سلاح نووي كليا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء وسيتعامل مع أي اقتراب منها كما ينبغي. وأضاف الرئيس الأمريكي أن واشنطن بحثت سابقا إرسال قوات خاصة لنقل المواد النووية من إيران، مشيرا إلى أن الخطوة يتم تجميدها لتجنب سيناريوهات معقدة في منطقة نزاع. وشدد ترامب على أن فتح مضيق هرمز فورا يعد من أهم نقاط أي اتفاق مستقبلي. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يوافق على اتفاق سيء مع إيران بشأن ملفها النووي. وأشار بيغوت إلى أن ترامب غير متعجل في الوصول إلى اتفاق مع طهران، وأنه لن يكرر أخطاء الاتفاق السابق مع إدارة أوباما. وكشف بيغوت أن الولايات المتحدة تستهدف الشبكات الإيرانية التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية، مضيفا أن واشنطن تحرم طهران من مئات الملايين من الدولارات. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إيران وسلطنة عمان ستتوليان تنظيم إدارة مضيق هرمز، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي. ونقل التلفزيون الإيراني عن عرقجي تأكيده أن طهران تتبادل وجهات النظر بشأن إدارة المضيق مع دول الجوار، مستدركا بأن القرار النهائي في هذا الشأن تتخذه إيران وسلطنة عمان حصرا. في حين أشار وزير الخارجية الإيراني إلى استمرار التواصل مع قائد الثورة مجتبى خامنئي، مؤكدا أن التوجيهات تصدر في وقتها وتتبعها الحكومة بدقة. تستعد بريطانيا وفرنسا لقيادة مهمة دولية واسعة لإزالة الإلغام البحرية من مضيق هرمز في خطوة تستهدف إعادة تأمين الملاحة التجارية وضمان تدفق إمدادات الطاقة. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن لندن وباريس أنجزتا الخطط الرئيسية للعالم.

0: عملية التي يتوقع إطلاقها خلال أيام من التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران بشأن إعادة فتح المضيق أمام حركة السفن التجارية. وبحسب المصادر، وصل المخططون العسكريون في عدد من الدول إلى مراحل متقدمة من التنسيق للمشاركة في عمليات إزالة الألغام التي زرعت في أجزاء من المضيق. تستخدمها طهران كورقة ضغط استراتيجية، لكنها تحولت إلى كارثة خارج عن السيطرة. الألغام البحرية في مضيق هرمز تفرض واقعا جديدا على حركة التجارة وتجبر السفن على سلوك مسارات محددة وسط تحذيرات دولية من تداعيات هذه الألغام على الاقتصاد العالمي.
1: في وقت يتسابق العالم فيه نحو تكنولوجيا الصواريخ الفرط صوتية والمدمرات النووية، تلجأ إيران إلى استخدام سلاح قديم جديد يبدو بسيطا في مظهره لكنه قاتل في مفعوله في مضيق هرمز الذي تشغل أخباره العالم. إنها الألغام البحرية، سلاح لا تتجاوز كلفته بضعة آلاف من الدولارات، لكنه قادر على تعطيل ناقلات نفط عملاقة وشل شريان الطاقة العالمي. تكشف تقارير دولية لعام 2026 أن طهران تمتلك آلاف الألغام البحرية مع مؤشرات على نشر ألغام متطورة في مياه مضيق هرمز خلال التوترات الأخيرة، ما جعل تأمين الممر الملاحي تحدياً معقداً. وتعتمد إيران في ذلك على عدة مسارات، منها زوارق سريعة تنفذ عمليات زرع ليلية خاطفة وغواصات قادرة على نشر الألغام في المياه العميقة بسرية، إضافة إلى خيارات جوية ومنظومات ساحلية تتيح تلغيم مساحات واسعة خلال وقت قصير. ولا تقتصر الخطورة على العدد، بل تمتد إلى تنوع هذه الألغام. تبدأ من مهام واحد وهي ألغام راسخة تثبت بسلسلة في القاع وتطفو على عمق يتراوح بين متر إلى 3 أمتار من سطح البحر، وتفعل بالتلامس لتفجير حمولتها البالغة 120 كيلوغراما. مهام اثنان، ألغام ثقيلة تزرع على أعماق تصل إلى 50 مترا وتستهدف السفن الكبيرة والغواصات عبر حساسات صوتية ومغناطيسية. مهام ثلاثة، وهو أبرز الألغام الإيرانية، فهو مجهز بحساسات صوتية سلبية تنفجر بعد رصد السفن على مسافة 3 أمتار. كما تمتلك إيران ألغام القاع التي تستقر في قاع البحر وألغام صاعدة قادرة على إطلاق صاروخ عند رصد الهدف، بالإضافة إلى الألغام اللاصقة التي يتم تثبيتها يدويا من قبل غواصين. في المقابل، تجد السفن التجارية نفسها أمام خطر يصعب تفاديه، فهي غير مجهزة بأنظمة كشف متخصصة، كما أن طبيعة المياه العكرة والضحلة تحد بفعالية أجهزة السونار، ومع ضخامة هذه الناقلات يصبح التوقف أو المناورة شبه مستحيلة. واليوم في ظل وجود آلاف الألغام الزهيدة التي تتربص بناقلات النفط العملاقة، هل ينجح العالم في الحفاظ على مضيق هرمز كممر آمن للطاقة العالمية، أم أن هذا الشريان بات فعليا تحت رحمة الألغام الصامتة بانتظار لحظة الصفر لتحويله إلى ساحة حرب مفتوحة تشل اقتصاد الكوكب؟
0: تمتلك إيران سلسلة من الموانئ الاستراتيجية المطلة على الخليج العربي وخليج عمان، نتابع أبرزها في هذه المادة.
2: توزع الموانئ الإيرانية على شريط ساحلي استراتيجي نحو مضيق هرمز وإلى خليج عمان، موانئ رئيسية تشكل عصب التجارة البحرية الإيرانية. يبرز ميناء الشهيد رجائي أو ما يعرف بميناء بندر عباس الشريان التجاري الأضخم للبلاد، والذي يمر عبره 70% من البضائع الإيرانية. بحسب البيانات الرسمية، يمثل الميناء بوابة الربط مع 80 ميناء دوليا، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي على المضيق الذي يعبره خمس إنتاج النفط العالمي، ما يجعل في حال شلله بمثابة تعطيل لثلث التجارة البحرية الإيرانية. يأتي ميناء جزيرة خارج في صدارة هذه الموانئ، إذ تشير البيانات الرسمية لعام 2023 إلى أن 90% من صادرات النفط الإيراني تمر عبره نحو الأسواق الآسيوية بمعدل 2 مليون برميل يومياً. وبجانبه يبرز ميناء بوشهر الذي يجمع بين الدور التجاري والقاعدة العسكرية العميقة، والأهم استضافته لأول محطة نووية في الشرق الأوسط. يليه ميناء الإمام الخميني في غوزستان الذي يمثل ثاني أهم الموانئ الاستراتيجية المرتبطة بشبكة سكك حديدية تصل مباشرة إلى العاصمة طهران. على الخارطة الإيرانية أيضاً يبرز ميناء عسلوية على ساحل محافظة بوشهر جنوبي إيران، المركز الاستراتيجي الذي يخدم حقل بارس الجنوبي، حيث تصدر إيران عبره قرابة 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. وفي محاولة لإيران لتقليل اعتمادها على مضيق هرمز، يظهر ميناء جاسك على بحر عمان، وهو الميناء الحديث الذي طورته طهران ليكون بديلاً لميناء خرج بطاقة مستهدفة تصل لمليون برميل يومياً. ومن أبرز هذه الموانئ أيضاً ميناء تشابهار في محافظة سيستان وبلوجستان، المنفذ الوحيد لإيران على المحيط الهندي بمساحة 240 هكتار، يصفه الخبراء بالبوابة الذهبية لربط آسيا الوسطى بالهند، نظرا لموقعه الجغرافي خارج نطاق مضيق هرمز واتصاله بطرق التجارة البرية نحو آسيا الوسطى.
0: أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة إنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. إجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي كأنه واحد قال لي إنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بيضربوك شي 100 هروين.

أبو خليل القباني، رائد المسرح العربي، شاعر وملحن. اسمه الحقيقي أحمد آغا قبيق، ولد في دمشق عام 1833 وتوفي ودفن فيها أواخر عام 1902. يعد رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. قدم أول عرض مسرحي في دمشق عام 1871 بعنوان الشيخ والضاح ومصباح وقوت الأرواح. شكل فرقته المسرحية الخاصة عام 1879 وقدم 40 عملاً مسرحياً خلال سنوات قصيرة. خاض صراعات ضد السياسيين ورجال الدين الذين استنكروا التجربة. لقى مسرحه إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتعرض للغلق عدة مرات من السلطات. سافر إلى مصر وقدم عروضه فيها وتتلمذ عليه رواد المسرح المصريين. اعتمدت عروضه على التراث العربي وقصصه، ثم اقتبس من الأدب الغربي لاحقاً. قدم عروضه في عدة بلدان واشتهرت رحلته إلى شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1893. ألف ولحن كثيرا من الموشحات والأغاني الشهيرة، منها يا مال الشام. عاد إلى دمشق وكتب مذكراته وتوفي فيها بمرض الطاعون أواخر عام 1902. كتب سعد الله والنوس عن تجربة القباني مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني. كشف الباحث تيسير خلف في كتابين كثيرا من خفايا تاريخ القباني. خلدت سيرته في مسلسل كتبه خير الذهبي وعرض عام 2010.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا. صباح التفاصيل الصغيرة يلي بنمرق كل يوم فيها وما بننتبه ان عم تصنع اجمل لحظاتنا. صباح الامنيات الحلوة يلي عم تكبر معنا شوي شوي مع كل نهار جديد. ويسعد صباحك عمار.
1: صباحك يا روز. صباحكم مشاهدينا. يا صباح النور وصباح البيوتي اللي عم تصحى بنهار العطلة على مهل، وصباح الاستراحة واللمة الحلوة والحكايات اللي بتبدأ وبتلف وبتنعاد. حلقة جديدة من صباح سوريا رح نكون فيها معكم انا وروز، والبداية كالعادة مع عناوين.
0: بفقرة بالجيبة، كيف منحدد الزبون قبل اعتماد المنتج اللي عم نسوقه، وهل علينا تحديد المنتج بحسب حاجات الزبون؟

0: وبفقرة الديكور كيف نصمم غرفة النوم بطريقة بتجمع بين الراحة والجمال العصري.
1: أما بفقرة

0: ديوان حكاية ومواقف من حياة الشاعر القروي.
1: وكمان يا عمار رح نتعرف بفقرة شوفي ما في على التحضيرات الجارية لمهرجان سوريا المسرحية اللي رح يتم إطلاقه بشهر أيلول بمدينة حلب، وبفقرة شغل إيد أكيد رح نتعرف على مجموعة مختلفة من الهدايا والتذكارات واستندات المحابس الخاصة بالمناسبات، فخليكم معنا. يا صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا من جديد. عمار، أنا حابة أبدأ الحلقة اليوم بسؤال، يعني هو ما له كتير شرير ولا عدواني، يعني شرير شوي.
0: كل شيء متوقع منك.
1: عمار، ليك لو كان ما في إنترنت بحياتك، أو لو فقت فجأة وما لقيت في إنترنت، شو بتعمل؟
0: أوف والله سؤال حلو صراحة، بس يعني كأنه يلي بس عم بفكر إنه أنا طول النهار على شبكات التواصل الاجتماعي.
1: يعني بشوفك عم تنزل ستوريات، هلا مو بالضروره يعني كل الوسائل، يعني بنخلي لك الانستغرام بما انك طول الوقت
0: أوكي.
1: كل ساعه بتنزل لنا ستوري، مو بشكل بس يعني مثلا ما يكون في واتساب، يعني ما فيك تدخل على مجموعات الشغل، ما فيك تناقش مواضيع الحلقات، ما فيك تحكي مع قرايبينك، تتواصل مع اهلك، اصدقائك، الناس اللي بتحبهم، ما فيك تقرا سكريبت الحلقه مثلا، تخيل.
0: يلا يا روز، يعني انت هيك بنظرك صرنا هلا مجرد من اسلحتي، ما عندي اي شيء استخدمه،
1: يعني تقريبا.
0: حلو حلو، وهذا الشيء اكيد بيساعدك.
1: هلا ما بيسعدني، هلا ماله شيء بيسعدني كثير، بس هو بيسليني. ايه ما، طيب. ما بكذب عليك،
0: انت نفس الشيء، يعني انت اكيد مثلا ما فيك تدوري بالنت على المواضيع، ولا تقري سكريبت الحلقه، ولا تطلع على شيء، ولا حتى تناقش بالحلقه، صح؟
1: يا لطيف. طب عادي، ما انا بعتبره اجازه، شو القصه؟ بعتبر إجازة، بقضي يومي هيك مرتاحة، بنزل بتمشى، بقعد بالجنينة، بتسوق، ممكن سافر، يعني خلاص الموضوع مو بإيدي، فأنا نازل إجازة، شو بدي؟
0: طيب نفس الشيء أنا، يعني يمكن أنا في أي شغلات اللي بعمل، ممكن مثلا ألعب رياضة، يمكن إحنا بنصير بنرجع من نسترجع ذكريات الجرايد والمطبوعات مثل أيام زمان ومثل أهالينا.
1: على سيرة الرياضة عمار، تتذكر 1/6؟ إيه سيدي. شايف هاي الفرضية عمار، رغم انه هي يعني مادة لحتى نمزح فيها شوي، بس يمكن خلتنا نفكر بنمط حياتنا اكثر، يعني ممكن يصير نمط حياتنا لبعدين اصفى، ابسط، في تركيز على حالنا اكثر، في تواصل حقيقي مع الناس.
0: صحيح يا روز، والله معك حق، وكثير الكلام صح. يعني انت عم تحكي هيك عن العودة لنمط حياة ابسط، اسهل، احلى، بس بنفس الوقت احنا اكيد ما فينا ننكر دور الانترنت بحياتنا.
1: أكيد.
0: ولكن يعني فكرة إنه إحنا نرجع على أيام زمان، فكرة الجرائد، وذكرنا الجرائد، المطبوعات، يعني أنا حتى بتذكر وقت كنت صغير، يعني كنت صغير، هذا الحكي بال 2005 6 7، كنت عجد صغير، فكان أنا كان أبي كتير يقرب الجرائد، كتير يحاول يدور على آخر مطبوعة نزلت تتعلق بالأخبار، بحس كانت الحياة أبسط واحلى وبعيدة عن التعقيدات.
1: ليك هلا عمار، بكل جيل في نافذه للعالم.
0: صحيح.
1: يعني اكيد جيل اهالينا نافذتهم للعالم مو مثل جيلنا، مو مثل الجيل اللي رح يجي بعدينا، يعني ممكن الجيل اللي بعدينا يكون عايش اكثر بالعالم الافتراضي اكثر من الواقع.
0: صح.
1: ما ينتبه للطبيعه اللي حواليه، واكيد هو الانترنت يعني نمط حياه حقيقي بجيلنا وما فينا نلغيه، بس يمكن في اشياء يعني ما فينا نتخلى عنا كمان، او ما فينا نخلي الانترنت يلهينا عنا. اكيد الانترنت حسن لنا حياتنا، بس رغم هالشيء يعني فينا نجرب ان هيك نستغني عنه ولو لوقت محدود، يمكن تجربه تخلينا شوي نفكر كيف بنستخدم يعني الانترنت بشكل محدد اكثر، تخلينا نعرف كيف نسيطر على الانترنت، ما نسمح له هو اللي يسيطر علينا.
0: هلا انا عندي بصراحه فكرت بشغله، إذا بيعملوا لك تحدي إنه أنت مثلاً أنت بإجازة ماك مضطر تستخدمي سوشيال ميديا للشغل، ضلي 3 أيام بلا سوشيال ميديا، تعملي؟
1: أنا بعمل هاي الحركة كل فترة وفترة، أوريدي يعني باخد هاي الاستراحة كل فترة وفترة، ما بتشوفوني بختفي بالعطلة، ما برد على حدا، ما بحكي مع حدا، ما بقرب على حدا.
0: برافو عليك. طيب يعني لما أنا معك على نفس الموجة صراحة.
1: هو أكيد يعني أنت معي على نفس الموجة، وزميلتنا هديل كمان معنا على نفس الموجة، زميلتنا هديل نزلت على الشارع مشاهدينا ولخصت كل هاي الأفكار بسؤال واحد بسيط وسريع. يا ترى إذا صحيت من النوم وما لقيت الإنترنت، كيف رح تقضي وقتك؟ خلونا نشوف سوا شو كانت الإجابات.
2: كثير عادي، والله بلعب دحاح البعبد.

0: بجن الواحد.
1: الانترنت جزء أساسي من حياتنا، بنستخدمه للتواصل، للتسلية وحتى بشغلنا. بس تخيلوا تصحوا بكرة وما يكون في انترنت، كيف ممكن تقضوا يومكم؟
2: يعني بالشغل أو بالزيارة مثلاً بعض الأقاربين.
3: هذه مثل هيك حالة ممكن أخذ العيلة ونطلع مشاوير مثلاً، لأنه بصراحة نحن النت عم بيسرقنا شوي شوي، عم يبعدنا عن بعض.
4: يعني ممكن تابع مباريات مثلاً مثل نادي الوحدة، أنه بحب كثير نادي الوحدة.
5: رياضة، دراسة، مشاوير، هيك شيء.
6: ما كتير مهتم فيه، لكني بالشغل عادي.
0: والله إذا ما في نت يعني هلأ بالوقت الحالي بجن الواحد، لأن النت يعني بيمشي أمور الناس كلياتها. ممكن يعني مع الأصدقاء أو في قراءة كتب بس.
7: بشتري جوال نوكيا 3310 أو نورة سلفيون هدول.
4: أيوه.
7: رسائل ومساجات نقطية. بلعب دودة، في هي كمان لعبة حردون، نرجع نتفرج على التلفزيون.
8: بصراحة أول ما هيك نصهم بالسؤال بنحس للحظة إنه في فراغ، يعني فراغ كتير كبير.
9: صحيح، يعني يمكن هذا الفراغ هو اللي بحفزنا نسأل حالنا شو نعمل وكيف فينا نرجع لحالنا لبعدين.
8: صحيح، يعني أنا بوافقك روز، بس يعني من هلا لوقت أكيد رح نستخدم الإنترنت على الأقل، يعني حتى مثل ما بيقولوا ليخم السوق، يعني هيك لنعرف شو بدهم الزباين، لأنه هذا هو موضوعنا اليوم بفقرة بالجيبة يلي وصلنا له.
9: صحيح عمار، في كتير مشاريع صغيرة بتبلش بتحديد المنتج والمبادرة بتصنيعه قبل ما يتم تحديد الزبون المستهدف بهذا المنتج أو دراسة السوق بشكل عام للتأكد في مكان هذا الزبون أو الراغب موجود أساساً. وهيك وقت تسويق ممكن يبين معنا يا بيمشي الحال ومنسوق المنتج يا بنخسر وبنوقف المشروع كله.
8: صحيح يا روز، وهذا المسار الخاطئ طبعا هو بيحكم عدد كبير من المشاريع الموجودة على أرض الواقع، واللي ممكن يعني ينفد عدد منا وعدد الآخر نجح بالمصادفة. ولكن الحقيقة إنه المسار الصح بيبدأ من اختيار الزبون أولا.
9: صحيح.
8: وتحديد احتياجاته، وبعدين يمكن نبدأ بتصنيع المنتج اللي نحن متأكدين إنه رح يطلبه. هاي الخطوة هي درس ثابت وتقليدي بكل المشاريع بالعالم.
9: صحيح عمار، ورغم هالشي في ناس كتير بتنسى لهذا الدرس وبتخسر بمشروعها. وعن هذا الموضوع رح يكون حديثنا اليوم بفقرة بالجيبة مع الأستاذ مع الاستشاري والمدرب بإدارة وتطوير الأعمال عبد الله قاسم آغا. يسعد صباحك عبد الله.
10: يسعد صباحكم.
8: شو الأخبار؟
10: رواق
8: هيك كتير. واضح انت متصالح مع حيدر اليوم.
10: كتير سيادة اللواء
9: زميل لحيدر دخيلك
8: كيف زميل لحيدر.
10: بس قبل ما نحكي هاي المواضيع، شو اخبار المشروع الفني تبعك استاذ؟ انا عم بسمع اخبار كتير حلوة عنك، عن الصوت الشجي والخامل اللي مخبيه.
8: مين يعني خبرك حيدر؟
9: لا لك، انا عمار في له كتير مشاريع هالفترة عم ينسانا فيها.
10: يعني نسي موضوع العزيمة وانتقل لمشاريع فنية على
8: ذكر اخر مرة.
9: لا شو في عندك مشروع فني، مشروع العزيمة ومشروع الجيم، هدول خلاص
10: تماما.
8: على فكرة بس أخبر شغلة، مشروع الجيم أنا جاهز، بس يعني في غيري عم يحاول هيك يعني عم يرخي بدا مثل ما بيقولوا، عم يقلل المروة. مشروع العزيمة حكينا وقت تكمل آخر مرة صدفنا، أنا خلينا نقعد هون نعمل هيك عزيمة يوم الجمعة، ما كنت فاضي. المشروع الفني ما بعرف مين حكى لك.
10: طيب نحن حنستثمر هلا الطلعة تبع المزرعة بأمثلة عملية على أرض الواقع. أوه. هلا القادمة شلون؟
9: والله لك بيعرف عندك معلومات كتير منيحة عمار، دير بالك.
8: حلو حلو, حلو,
9: حلو, حلو, حلو, حلو, حلو. طيب خلينا هلا نفوت بموضوعنا عبد الله. يعني شفت اكيد الكلام يلي سمعت، الكلام يلي قلناه بالانترو، فنحن بدايه بدنا نسال عن الاسباب يلي بتخلي هي الناس تتجاهل هي الخطوه قبل بدايه اي مشروع. يعني هي دراسه، ممكن تكون دراسه جدوى او دراسه الشريحه المستهدفه وحاجتها، اكيد هي شيء مهم ببدايه كل مشروع. فشو الاسباب يلي بتخلي الاشخاص يتجاهلوا هذا الموضوع او يتخطوه يقفزوا خطوه من بعده؟
10: للاسف الحقائق صادمه جدا للناس. بالمشاريع الصغيرة اللي بتنشأ عادة، كتير من المشاكل بتواجه رواد الأعمال الشباب أو أصحاب المشاريع الصغيرة الستارت اب، بحيث أنه نحن في عنا معيار بعالم الأعمال، خلينا نقول قدي عنده قدرة هذا المشروع أنه يتجاوز السنة الأولى. تخيلي روز، تخيل عمار، أنه 7% من المشاريع بيقدر يتجاوز السنة الأولى، ينتقل للسنة الثانية.
8: 7% فقط؟
10: 7% من المشاريع، يعني بإحصائيات عالمية.
9: من مشاريع العالم؟
10: طبعا حول العالم عم نحكي بعدد
8: عدد
10: إحصائيات.
8: عدد كتير صغير،
10: يعني عدد كتير صغير، بس بالمقابل قدي في تحديات معناتها بوشهم لهدول المشاريع، قدي في شغلات غير محسوبة بالنسبة لهم، ومن ضمنها أنه فرحهم الكبير بأنه نحن عم نبيع كميات كبيرة، فنحن أمور

0: خدنا بخير
1: صحيح.
0: لكن على أرض الواقع بيلاقي حاله هو عم بيغرق وبيخسر ما نعرفان ليش. وهي هي الحقيقة الصادمة اللي بيتفاجئوا فيها واللي ما بيكونوا عاملين لحساب، مثل ما تفضلتي وحكيتي إنه على أقل مثال أنه يعمل دراسة مسبقة للشيء اللي عم يشتغل عليه.
1: صحيح.
0: ومن هون تبلش الحكاية.
1: في بعض النصائح سمعتها عبدالله عن بدايات المشروع أنه أنت بدك تحسب نسبة الخسارة قبل حساب نسبة الربح،
0: 100%.
1: لأنه إذا ما حسبت نسبة الخسارة أصلاً ما فيك تعرف قديش ممكن يكون الربح.
0: وعلى هذا، على هي الكلمة تحديداً، شائع أنه نحن دائماً بنقول أنه التجارة هي ربح وخسارة، ما هيك؟ بينما الحقيقة هي التجارة هي خسارة بعدين ربح حقيقة. الخسارة هي بدها تكون محسوبة بالبداية وبدي أكون قادر على تحملها لفترة زمنية محددة لبينات ما أحقق فعلا الربح، وهم من هون هي الأساس.
2: طيب شو هي الخطوات أو الأفكار اللي نحن من خلالها بنعمل عملية تحديد الزبون أو حتى الشريحة المستهدفة اللي هي فعليا تعتبر دراسة؟
0: حلو، هذا الكلام يبلش بإني أعرف أنا المنتج تبعي، شو البرودكت تبعي. والبرودكت المنتج له ثلاث أنواع، يعني في عنا شيء بضاعة اللي هي ملموسة بتكون أنا قادر أشوفها وحس فيها، أو بتكون هي خدمة أنا عم بقدمها أو فكرة عم بيعها. هدول الثلاث أنواع للمنتجات هن اللي بيحددوا طبيعة التارجت أودينس، الشريحة اللي بدي استهدفها من الناس. التسعير حيكون له علاقة بأنه مين الفئة اللي قادرة بناء على دخلها تدفع لي الرقم اللي أنا بدي إياه، وهذا الكلام حيكون له يعني هيك علاقة بهامش الربح اللي بدي حطه. وشو هي الطرق الترويجية؟ هلا نحن بنقول لهم هن الفور بيز، أربع بيات اللي هن اللي خلينا نقول ببساطة البرودكت اللي هو نوعه اللي هو ذكرناهن، وكمان البليس المكان اللي بدي أنا أتواجد فيه لبيع، وبنفس الوقت البروموشن اللي هي الترويج، العمليات الترويج اللي بدي أحصل عليها، وبنفس الوقت البرايس هو السعر اللي بدي أستخدمه لحتى أقدر أنا أسوي. وهدول العناصر الأربعة، هدول العناصر الأربعة الأساسيات اللي بيساعدوني إني أدرس أي منتج وأستهدف فيه شريحة معينة. لأنه السعر رح يكون مرتبط بشو؟ بالقدرة الشرائية تبع الأفراد اللي أنا عم بستهدفهم. وهذا الكلام هو بيحدده كتير عوامل، من موقع جغرافي أنا وين عم بفتح المكان، تمام، اللي أنا موجود فيه حيكون له أثر، وأتكون أخذ مستأجر محل بالمالكي على سبيل المثال، غير ما أكون مثلا بمنطقة شعبية أخرى. الكلف كلها يعطى الكوست حتكون في إلى فرق بشكل أو بآخر. هذا الكلام بحد ذاته هو اللي بيساعدني على أني انتقي الشريحة المستهدفة، والكواليتي تبع المنتج هي كمان بتساعد بهذا الكلام. والأهم من كل هذا نسبة احتياج الناس، هل هو مادة مستهلكة يوميا ولا هو يعني شغلة رفاهية ثانوية مو دائما بيحتاجوها. هذا هو
1: هي الفكرة، أنه دراسة احتياجات الزبون أو دراسة احتياجات الناس هي اللي بتنعكس بشكل أكبر على المنتج. يعني إحنا بهاي الحالة نقدر يعني نعدل على المنتج، نستبدله أو حتى نلغيه بحسب دراستنا لاحتياجات الزبون.
0: نعم، الجدير بالذكر يعني أنه اليوم علم التسويق وإدارة التسويق اليوم ما عاد عم بيسوي لاحتياج، صار عم بيخلق احتياج عند الجمهور وبيسوق له. يعني كثير من الشغلات نحن ما بحاجتها، بس هن عم بيخلقوا لي احتياج لها وبيسوقوا لي وبيقنعوني انه انا بحاجتها لهي المنتجات.
1: الماسك الطين من البحر الميت بيعمل مثلاً تنظيف ساحر للبشره، وكذا بلوجر كذا شخصيه مشهوره على مستوى الوطن العربي ممكن تستخدمه.
2: انا على هالكلام بصراحه يعني تذكرت شغلة هيك صارت، إنه يعني في أكثر من حدا مشهور، حوالي 13 حدا تقريبا، عمل تسويق لمنتج هيك زيت للشعر إنه لعلاج التساقط النهائي كذا كذا. حرفين هن عملوا لأربع خمس منتجات، كل منتج بيفرق عن الثاني بالاسم والبراند والماركة والكمية.
0: نعم.
2: وكلهم بنفس الطريقة.
0: نعم.
2: إنه هذا بيعالج التساقط نهائيا وهذا بفروة الرأس و
0: تمام تماما.
2: فأنا اليوم كيف بدي صدق هذا التسويق اللي عم يصير؟ وكمان في شغلة كمان أهم بدي، ولو طولت شوي، كمان مرة شخص كنت عم أحكي معه ما بعرف إذا أنا قلتها، كنت عم أحكي مع شخص إنه إحنا يعني في عالم تعمل سوشيال ميديا سيرفيسينج وبتخدم سوشيال ميديا تنزل. فشو قال؟ قال أنا أي منتج بيطلع على سوشيال ميديا أنا ما بصدقه فما بشتري.
0: حلو حلو. طيب بالقسم الأول اللي عم تفضل فيه، خلينا نقول الشخصيات المشهورة اللي حكيت عنهم سواء كانوا فنانين ولا شو ما كانوا

0: بكل الأحوال كل حدا منهم عنده جمهور معين وهو مؤثر بهذا الجمهور، فهن دائماً عم بيستهدفوا هي الشريحة اللي عم تتبع هذا الشخص المؤثر بطريقة أو بأخرى. هلأ مين بدي يصدق بيناتهم؟ يعني صراحة
1: أنا اللي بصدق بيناتهم وبشتري المنتج وبينصر
0: بالضبط
1: عليه.
0: التجربة هي خير برهان للأمانة، يعني أو يعني مو تجربتي الشخصية، يمكن تجربة أحد أصدقائي أو معارفي يعني بطريقة أو بأخرى. والأهم من هذا كلياته هي ثقافة الشراء عندي أنا كمستهلك. أني هل أنا عم بقرأ كل شيء موجود وراء هذا المنتج على سبيل المثال تبع تساقط الشعر، عم بقرأ عن الشركة المصنعة ومدى مصداقيتها وعم ببحث عنها على الإنترنت. هي ثقافة الشراء لها عامل كتير ودور مهم كتير بعمليات التسويق، واني انا اقتنع وبصير انا بسوق لهم مجانا من عدم ما هن يطلبوا مني بطريقه او باخرى. يعني اما لا انا كيف عم بختار الشريحه، فهي حسب اذا هن بيغنوا هدول الفنانين، فهن كل مجموعه يعني كل فنان عنده اسلوب من الاغاني، فهل هن عم بيحاكوا الطبقات الشعبيه ولا عم بيحاكوا يعني خلينا نقول عامة الشعب الاعتيادية، ولا حسب نوع الأغاني تبعهم نوع كلاسيكي ولا غيره. هي كلها بتساهم بتحديد يعني خلينا نقول الشريحة المستهدفة. وهذا الكلام بحد ذاته خلينا نقول فيه خلاف يعني بهلم الإدارة. يعني شلون رح أقولكم، اليوم الشخصيات المؤثرة في إلى إيجابيات وإلى سلبيات، يعني صراحة مثل ما لهم فانز في لهم كمان ناس ما بيحبوهم. يعني فأنا بدي أبحث بدقة عن الجمهور المستهدف. واليوم ظهر كثير من الفنانين على فكرة الشباب هلأ حاليا خلينا نقول بخمس سنين الأخرانيات، إذا بتنتبهوا أنه هن ما عملوا ولا إعلان لهلأ على فكرة، ما عملوا ولا إعلان لسبب بسيط، لأنه الجمهور اللي بيتابعهم لهدول الفنانين كفئة مستهدفة هن ما حيسمعوا منهم بهي الطريقة الاعتيادية. يعني ما هي مثل حركة أحد لاعبين الكرة أنه مسك قنينة مشروب غازي ونقلها من مكان لمكان وأثرت، هي ما عادت هيك القصة، صار الموضوع أكبر من هيك. يعني ولا هي مثل مسلسلات مثلا الفنان ياسر العظمي أنه يمرق صورة لإحدى الشركات بمشاهده.
2: بس هل صار شو؟ يعني أنت اليوم إذا مثلا افتراضا مثلا لاعب معين،
0: نعم،
2: كرة قدم، كرة سلة، اللي هو عمل مثلا تسويق لمشروب بطريقة الشو، فالعالم بصريا تنشد.
0: هذا هو الشيء اللي عم بحكي عنه، انه هذا الشخص هو قديه في ناس له معجبين او مشجعين حول العالم. انت عم تحكي يعني فهذا الاثر تبعه عم بيكون اكبر بكثير ومجدي اكثر للشركات بشكل او باخر، مجدي ايجابا او سلبا. اما بالحاله الفنيه انت عم تاثر بشريحه محدده. واليوم برجع بقول لك انه في فئه من الفنانين مثلا او المؤثرين، مو كل الفئات سمعانه فيهم بطريقه او باخرى، او هن اساسا مو متوجهين لكل الفئات. يعني على سبيل المثال انا كشخص اليوم ما بسمع للمطربين الجداد كثير، انا بتفاجأ باغانيهم، اساسا اغانيهم ما بتستهويني بطريقه او باخرى، يعني نوع الموسيقى ونوع الكلمات ما بتستهويني. فعندك هذا مثال انه على الشرائح اللي انت ممكن تستهدفها، فانا ما ممكن اني اساسا اني اسمع منهم اي نصيحه لاي اعلان، اساسا انا ما بسمع له. يعني
1: صحيح.
0: فهي وحده من الشغلات.
1: صحيح عبد الله، ذكرت من شوي موضوع كثير مهم حابه ارجع له، انا خلق الحاجات عند الزبون. يعني هي الخطوة أو هذا التراك عمل فرق كبير أو عمل نقلة كبيرة بالسوق. طيب نحن كيف فينا يعني نثبت أو نعرف شو هي حاجاتنا بدون ما تنخلق عنا حاجات وهمية نشتري أو نصرف بدون ما نحس وبدون مسؤولية؟ يعني قديش هذا الموضوع فعلا عمل يعني
0: نقلة نوعية بحياتنا كلياتنا وبحياة الشركات اللي عم بتصنع. من وقت ما كان في شيء اسمه الكساد الصناعي العظيم بالعالم وأثر بآثار كتير واضحة على الكرة الأرضية وبهالحروب اللي عم بتصير بالكوكب، يعني كلياتها كانت عوامل مؤثرة. أنه اليوم الإنسان الطبيعي أخي عم بيروح بيمشي بده يشتري بده يلبي احتياجات عنده. طيب إذا أنت لبيت احتياجاتك كم مرة رح ترجع تشتري منه؟ يعني عن سيرة النادي جيم، كم مرة حتسجل بالجيم؟ أنت حتسجل مرة واحدة خلص، ما حتشتري مثلا طاولة، كم مرة حتشتري هاي الطاولة؟ هي مرة واحدة وخلص. إذا بدك تبدل فأنت بدك فترة زمنية طويلة يعني عمليا.
2: صح.
0: وهذا الكلام بحد ذاته خلاهم أنهم اليوم الكرسي بتلاقي أنه كرسي له هذا الستايل، في كرسي بيرجع لورا، كرسي له دوري، وكرسي ألوان، وكرسي بلا إيدين ومع إيدين ومع سنادة رأس وهكذا. هذا شكل من الأشكال، وكل مرة بيقنعوني أنه وبيحاولوا بإقناعي إنه هذا الكرسي هو المناسب لشو؟ للأعمال المكتبية. إذا بدك للجيمينج هذا الكرسي للألعاب، في كرسي تاني للحياة اليومية، كرسي للمطبخ، كرسي لطاولة الطعام، كرسي وهكذا. هاي النهفة هي محاولة لخلق احتياجات وهمية أنا ما أنه أساساً ما بحاجتها. أنا كرسي واحد هو يعني بقدر استفيد منه بكل هالأراني، بس هن كيف عم بيقدروا يأثروا فيني؟ نفس المثال اللي صار على الموبايلات، كيف انتقلنا من يعني بالحياة من ناس تستخدم الهاتف الأرضي لوجود موبايلات خلينا نقول للسمارت فون، النقلات هي النوعية كلياتها، وهلأ القادم الله أعلم شو هو من تكنولوجيا عم بيخلقوا لي إياها. نفس الشيء اللي أنا بقوله دائما إنه اليوم موبايلاتنا نحن قديه نستهلك منها، قديه نسبة يعني استخدامي للبرامج الموجودة عليها يمكن ما بتتجاوز 20%. أنا بستخدم برامج فيها الموبايل، منطق ولا لا؟ طيب 80% يعني هدول راحوا هيك، أنا دفعت حقهم على الفاضي عمليا. هذا هو شكل من أشكال خلق الاحتياجات، وهو شيء كتير خطير لأنه بيدخل فيه دراسة سلوك النفسي تبع المشتري، وهون الخطورة أنه هن عم بيقدروا يأثروا فينا ويوجهونا تماما بقراراتنا. وعلى هذا الأساس نوقع نحن بعدين بالفخ، عم بيع كتير ولا ما عم بيع كتير ولا اشتري ولا.
1: هاي النقطة لازم يعني ينحكى عنها بفقر الحالة، موضوع خلق الاحتياجات.
0: نعم.
2: طيب اختصار الحديث، ما هي الفروقات ما بين المشاريع الصغيرة والكبيرة؟ مع نذكر أمثلة يعني كرمال المشاهدة يكون على اطلاع أكثر.
0: طيب مشاريع صغيرة ومشاريع كبيرة فرق كتير كبير بيناتهم.
2: صح.
0: المشروع الصغير هو معتمد خلينا نقول على الفرد، يعني مشوار المزرعة بدك تروح فيه استاذ عمار وبدك تعزمنا فيه بشكل أو مشروع صغير.
1: ايه.
0: ليش قررتي انه مشروع صغير؟
1: لانه يعني اهلي محلية بده يعزمنا انا وياك عبد الله، بده يعزم زملائنا بالتيم.
0: رائع جدا، معناتها في شخص واحد اللي هو المسيو عمار عم بيكون هو قائم بتنسيق كل الأمور وعم بيكون مركزي بكل التفاصيل. يعني هو حينقل لنا المزرعة، هو حيدفع أجار المزرعة وحيجيب لنا الأكل وحيدفع حق الأكل. صح. وكل التفاصيل.
1: ولك إذا بدك نخليه مشروع كبير جاهزين ها؟
0: خلينا نبدأ هلا نضرب مثال هلا نقلبه بعدين شيء مشروع كبير. طيب هاد المركزية بالإجراءات هي خلينا نقول هي بحد ذاتها هي تمثل المشروع الصغير. شخص واحد مثلا هو عم بيقوم بكل المهام على الأرض، تمام، وعم بيحاول يخفف كلف عليه، واللي نحن بنقول له بلغة السوق هو الحجي يعني بشكل أو بآخر اللي هو مركزية القرار. ليش طلعتوا بعض الحجي؟ مين الحجي فيكم؟
1: أنا مو حجي
2: ولا مو حجي.
0: بينما المشاريع الكبيرة هي تعتمد على العمل المشترك، يعني إذا هلأ عمار بده يساوي مشروع كبير على سبيل المثال، فهو بكل بساطة حيعطينا تاسكات لكل حدا فينا، كل واحد حيكون مسؤول عن شيء معين، حدا عن الأكل، حدا عن لوكيشن المزرعة، حدا عن مثلاً السناك اللي تكون موجودة، حدا مين بده يجلي الجريات، مين بده
1: يعني أنا ما بجلي
0: كل تاسكات. هذا على أرض الواقع يعني بشكل أو بآخر.
1: عن جد يعني موضوع المزرعة هذا هذا كمان هذا حلقة مو فقرة، موضوع المزرعة هلا نتفق عليها بعد بعد الحلقه.
0: انا بقول مو حلقه، بده يكون سلسله من الحلقات.
1: سلسله. عبد الله قاسم اغا، بدي اتشكرك كثير على هاي المعلومات، نورتنا اليوم بصباح سوريا، بتمنى من كل اللي عم يتابعونا يكون استفادوا.
0: شكرا لكم.
1: هلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لحتى نتوقف مع حكايه وقصائد من حياه الشاعر القروي بفقره الديوان مع رضوان ابو صبح، خليكم معنا.
3: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة إنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. إجت براسي فكرة هيك يعني هيك لحولي، كأنه واحد قال لي إنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بيضربوك شي 100 هروين.

0: اليوم دستور بلق فيها حجم الحياه.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: رجعنا لكم مشاهدينا من جديد بفقرة اليوم. رح نطوي مسافات كبيرة ونحكي عن قصة شاعر كان صوت صارخ عم يهدر بالعروبة وألم رافض بوجه المستعمر. اليوم رح نتعرف كيف بيتحول البائع المتجول بالبرازيل لشاعر العروبة وقديس الوطنية العربية. لما منقول قديس الوطنية العربية أكيد بنقصد الشاعر العربي الكبير الشاعر القروي. القروي شاعر ولد بلبنان وهاجر البرازيل، رثى وتغزل ومدح وهجى فصار واحد من أعظم شعراء المهجر، وصوت الحق يلي بيعبر عن ضمير الأمة العربية ولسان حالة. عن هالشاعر الكبير رح يكون يوم حديثنا بفقرة الديوان، وبالتأكيد مع ضيفنا الشاعر رضوان أبو الصبح اللي صار معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح الخيرات عمار.
0: شو الأخبار يا حبيبي؟ تمام. كيف الأمور؟
1: كيفك؟
0: يا أهلا وسهلا، يا الحمد لله. رضوان، بداية الشاعر القروي يعني اسم غريب وجميل، ولكن بدنا نعرف شو هو الاسم الحقيقي للشخص اللي هو صاحب هذا اللقب ابن القرية اللبنانية يلي بعدين تحول لواحد من أهم شعراء العربية بالقرن 21.
1: بداية، الشاعر القروي هو الذي قال يوما للطغاة: الحق منك ومن وعودك أكبر فاحسب حساب الحق يا متجبر. وهو الذي قال: ألقيت في سمع الحبيب كليمة جرحت عواطفه فما أقساني. وهو الذي رثى فقال: ذهب الرفاق جميعهم من دوني، لم يبق منهم شاعر يرثيني. الشاعر القروي اسمه الحقيقي رشيد سليم الخوري، ولد عام 1887 بقرية البربارة في لبنان لعائلة مسيحية متواضعة. كان والده يعمل فلاحا، لما مات والده ترك له مسؤوليات كبيرة وديون أثقلت كاهله. هذا الشيء ما ضعف، هذا الشيء أواه، وأراد أن صوته يوصل للوطن العربي بأكمله. سافر بسبب ضيق العيش للبرازيل عام 1913 برفقة أخيه قيصر الخوري، وكان أخوه شاعر مثله، هو الأخ الأصغر للشاعر القروي. وهنيك اشتغل بائع متجول في البرازيل يبيع ويشتري في الأحياء الفقيرة والنائية. لكن الأهم من ذلك كله، شو سبب تسمية الشاعر القروي

0: بهذا الاسم. هذا يا سيدي كان بيوم من الأيام الشاعر القروي، قبل ما يسمى الشاعر القروي كان اسمه رشيد سليم الخوري، وهذا الاسم يلي بيوقع في دواوينه وبيحضر فيه المناسبات. لكن لما أصدر ديوان الرشيديات ما عجب بعض النقاد، ما لقى أعجابه، فصار ينتقده باستمرار وصار يوجه له التهم والكلمات المبطنة بالبذاء. ومن إحدى هاي الكلمات قال له: من هذا الشاعر القروي؟ شاعر جرن الكبة، باستهزاء للتقليل من قيمة الشاعر القروي. فالشاعر القروي شو عمل؟ حول هاي المذمة للقب، ولما سمع باسم القروي طار فرحا وقال: أنا هذا اللقب الذي يرافقني طول مسيرتي الأدبية. وبالفعل اتخذوا لقب وصار يوقع في دواوينه ويحضر في مناسباته ويوقع قصائده، ومن هون الناس عرفته باسم الشاعر القروي. على فكرة ما بس الشاعر القروي، كانوا يقولوا عنه شاعر البصل.
1: شاعر
0: البصل، تخيل.
1: أوكي.
0: بيوم من الأيام على سبيل الفكاهة طبعاً، بيوم من الأيام كان في عنده رفيق بمصر، وكان الشاعر القروي بأحد الفنادق، مقيم بأحد الفنادق، فتفاجأ رفيقه لما زاره يكثر من أكل البصل. فقال له: يعني أنت ما بيصح يعني تأكل هالكمية من البصل، أنت مدعو لمناسبات كثيرة. فقال له: أنا لا أغير من عاداتي مجاملة لزيد أو عبيد، وإذا كنت شاعر يعني. وحتى بيوم الأيام مسكه متسلل فايت على الفندق بدون ما حدا يشوفه،
1: تأخذ بصل؟
0: كليان ثلاثة بصل. كليان ثلاثة بصل، لأنه بصلات الفندق ما كفوا. فهي بكل بساطة قصة الشاعر القروي.
1: انت بكل فقرة عم تخليني هيك
0: تغير نظرتك
1: عن طلع اكثر على فكرة الشعر والشعراء. طيب، ذكرت لنا انه الشاعر القروي عنده اخ يسمى قيصر.
0: نعم.
1: بدي تحكي لي كيف كانت علاقته معه، وشو كان يحكي بالشعر بما يتعلق بالاخوة، وصار في حدث بيناتهم.
0: تمام.
1: شو هو كان
0: هون المفاجأة؟ قيصر الخوري هو مثل ما ذكرنا اخ الشاعر القروي، وكان يطلق عليه لقب الشاعر المدني. الشاعر القروي نسبة للقرية، والشاعر المدني نسبة للمدينة. وهذا اللقب أطلقوا عليه الشاعر القروي نفسه، أطلقوا على أخوه. كان واحد يوصف الطبيعة وواحد يوصف المدينة، لكن الأهم من ذلك أنه ما كانوا أخين عاديين، كانوا رفاق درب وأصدقاء حلو. سافروا سوا، لما سافر الشاعر القروي على البرازيل أخذ أخوه معه، عبروا المحيطات سوا وضحكوا سوا وبكيوا سوا، كتبوا الشعر سوا، حلموا بالعودة للوطن سوا. لكن
1: كتب الشعر سوا، كان قيصر مطلع بفكرة الشعر،
0: كان شاعر،
1: كان شاعر مدي، كان شاعر
0: المدني،
1: مدني.
0: الشاعر المدني، شاعر المدينة يعني، صح. فالمفاجأة إنه الشاعر المدني بيموت قبل أخوه قيصر، قبل أخوه القروي، والقروي هو الأكبر وكان عمره بالتسعين. فهذا الشيء سبب له فاجعة على الشاعر القروي، فرثى في قصيدة من أجمل قصائد الرثاء، فقال له، اسمع شو قال: ذهب الرفاق جميعهم من دوني، لم يبق منهم شاعر يرثيني، وغدت عناوين الفحول قبورهم، فرسائلي قطع من التأبين، والشاعر المدني آخر درة في عقدهم تشرى بكل ثمين، قلب كقلب الطفل أو أنقى، فإن مست كرامته فليث عريني، هجر النعيم معي وأقسم أنه ليست تطيب له الحياة بدوني، ماذا أؤمل بعد من عيشي، وها قدماي غارقتان في التسعين، لولا البكاء، لولا البكاء لخلت أني ميت، حصرت حياتي كلها بعيوني.
1: يا الله،
0: يعني أنا آسف ما فينا ما ننكد الصبح، لازم أنا أجيب لكم شيء هيك عن الفراق.
1: لا لا بالعكس،
0: بس هذا أمر يعني موجود في الشعر، ما فينا نحن أبداً نتغاضى.
1: أنا اكتشفت مؤخراً أنه شكلي هيك بهتم بالشعر، لأنه عن جد عم استمتع بالفقرة. أوكي، رح ننتقل على المحطة التالية واللي هي نقطة أساسية. القروي كتب قصائد لاذعة جداً تتعلق بأحداث، وأصلاً عاصر أحداث سياسية كبرى.
0: تمام.
1: وكتب عنها. شو هي القصيدة السياسية الأخطر يلي كتب القروي وعبر عنها؟
0: شوف، أنا بهي المحطة بالذات قارنت بين شيئين، خلينا نقول بين ضياعين أو بين مجدين.
1: أوكي.
0: مجد الأندلس في السابق وفلسطين في الحاضر، هي القصيدة تتحدث عن هذا الموضوع. تخيل معي الأندلس عام 1400

0: 92. آخر ملوك غرناطة أبو عبد الله الصغير يقف على مشارف الأندلس ويلقي نظرة الوداع الأخيرة ويبكي، فتقول له أمه عائشة الحرة: ابكي مثل النساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. ويسقط آخر معاقل العرب في الأندلس ويذهب هذا المجد. بعد 425 سنة، عام 1917 تحديدا، التاريخ يعيد نفسه، يظهر رجل اسمه بلفور. بلفور كتب وعدا من 67 كلمة غير وجه المنطقة العربية بأكملها، وفرق العرب وشتتهم، وكان سببا في ضياع فلسطين. فالتاريخ أعاد نفسه لما تقوم تسقط مرة أخرى، شعب يهجر وبلاد تسرق. الشاعر القروي ما مشت عليه الخديعة، وصفها بالخديعة والكذبة، وفعلا هي كذبة. قام وانتفض وصرخ قائلا وفضح بلفور وقال له: الحق منك ومن وعودك أكبر، فاحسب حساب الحق يا متجبر. لو كنت من أهل المكارم لم تكن من جيب غيرك محسنا. يا بلفر يا مصدر الكذب الذي ما بعده كذب، تعالى الحق عما تنشر. لكم التجارة بالرهينة والربا، لا أن تبيعوا العالمين وتشتروا. يا عرب والثارات قد خلقت لكم، اليوم تفتخر العلا أن تثأروا. يدعوك شعبك يا صلاح الدين قم، يدعوك شعبك يا صلاح الدين قم، تأبى المروءة أن تنام ويسهروا. نسي الصليبيون ما علمتهم قبل الرحيل، فعد إليهم يذكروا.
1: الله،
0: شو رأيك الجراءة هي والقوة؟ فضح هذا الوعد، لأنه كان كثير من العرب بهذاك الوقت كان يعني بسبب القلوب البسيطة والطيبة ما كانت وعيانة لهذا الموضوع، لكن هو وقف بجرأة الشاعر وفضح هذا الوعد المشؤوم كما قيل فيه.
1: حلو كثير. طيب، مثل ما حكينا القروي كان هو لاذع وقاسي بالسياسة، رح ننتقل على محطة دائما نحن يعني أو الأشخاص الطبيعيين بيقرنوا الشعر بالحب.
0: صحيح.
1: فكيف كان الشعر القروي بالنسبة للحب؟ هل كان قاسي في الحب مثل ما كان قاسي بالسياسة، أم كان أحن وأرق؟
0: شوف، الشعر القروي كان من الأشداء في السياسة، الرحماء في الحب.
1: الرحماء في الحب.
0: وانا ما حفظ هلا بسمات وهدول بتحسن اقلال القروي،
1: يعني قصدي بتحس فكره انه يكون الشاعر هو قاسي جدا في السياسه وفي الامور الصلبه ورحيم جدا في الحب، بتحس هدول اعداد الشعراء قلائل ولا هن كثيرون؟
0: بالعكس، كتار هدول الشعراء، لانه اصلا في قبل منه مثل ما ذكرنا بلاوي الجبل، عمر ابو ريشه، كانوا كله. نزار قباني حول من الحب والغزل الى السياسه، كان في صحوة بهذاك الوقت، فلا يعني كان الحد كبير. الشعر القروي أنا ما رح فوت بسمات وتفاصيل شعره الغزلية، لكن بدي أحكي شيء والله يجيرنا بعده يا عمار، لأنه ما نحكي شيء عن المرأة هلا. هي يعني هو وصف هاي الحالة الموجودة عند النساء، بغض النظر شو صفة المرأة، هي أخت، أم، زوجة، بتعرف وأنا بعرف أنه المرأة قد تخطئ، لكن ممكن تندم وتزعل وتعترف بذنبها، لكن ما
1: بعد معاناة شديدة
0: وما بتعتذر
1: وتعتذر بطريقة
0: تماما
1: هيك ملتوية
0: وانت تصالحها، يعني انت الغلطان وانا اللي قاسي.
1: صح صح.
0: فالشعر القروي ما نفد من هاي القصة،
1: ما نفد اوكي،
0: وصار معه نفس الموضوع. فصار في بيناتهم خلاف، هجرة، تألمت، ندمت، لكن كبرياء ما سمح لها إنها صالحه. فوصف هاي الحالة بقصيدة، فماذا قال؟ ألقيت في سمع الحبيب كليمة جرحت عواطفه فما أقساني، قطع الحديث وراح يمسح جفنه، فوددت لو أجزى بقطع لساني، ومضى ولي قلب على آثاره ويداني بالأذيال عالقتان، فطفقت من ألمي أكفكف أدمعي، ورجعت من ندمي أعض بناني، وأقول واخجلي إذا لاقيته، فبأي وجه عابس يلقاني، حتى ظفرت به فمد يمينه ورنا إلي برقة وحناني، وبكى وعانقني وقال عدمتني، إن كان لي جلد على الهجران، قل ما تشاء ولا تغب عن ناظري،

0: وفداك ذلي في الهوى وهوان، وفداك ذلي في الهوى وهوان. يعني على قولة غوار الطوشة، شو قال لفطوم حيث بيس تتكلم عمار؟ قال يضرب الحب شو بزل.
1: فعلا فعلا. طيب قبل ما نختم الفقرة رضوان الممتعة صراحة، خبرتنا أنه القروي يحمل مفاجأة جميلة وكبيرة. نعم. شو هي؟
0: وهي المفاجأة، أنا تفاجأت حقيقة لما قرأت. تخيل أن احنا ذكرنا أنه القروي هو شاعر مسيحي، دعي مرة لاحتفال بعيد المولد النبوي في البرازيل في مدينة سان باولو، فمن المألوف أنه يحضر المناسبة، لكن من يعني الغريب أو المفاجئ أنه قام وألقى كلمة عصماء في مدح النبي وبعدها أردفها بقصيدة أبكت الحضور. هي القصيدة كان فيها دعوة للتآخي والتسامح وعودة الحضارة الإسلامية، وكان متأثر جدا بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عيد البرية عيد المولد النبوي، في المشرقين له والمغربين دوي، بدا من القفر نورا للورى وهدى، يا للتمدن عم الكون من بدوي، يا فاتح الأرض، يا فاتح الأرض ميدانا لدولته، صارت بلادك ميدانا لكل قوي، يا فاتح الأرض ميدانا لدولته، صارت بلادك ميدانا لكل قوي، يا حبذا عهد بغداد وأندلس، عهد بروحي أفدي عوده وذوي، يا قوم هذا مسيحي يذكركم، لا ينهض الشرق إلا حبنا الأخوي، فإن ذكرتم رسول الله تكرمة فبلغوه سلام الشاعر القروي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. رضوان يعني شكرا على هي الفقرة اللطيفة والجميلة، اللي أنا كان هي تاني مرة بس عم استمتع فيها جدا. واهتمت هيك يعني حسيت إنه أنا طلعت مهتم بالشعر. شكرا إن أنت بكل مرة عم تحاول تخلي المشاهدين يطلعوا أكثر على حياة الشعراء والشعر. نعم. بشكل عام. نعم. وأبي أتمنى لك أكيد توفيق
0: وإنه فقرة. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا. مبدع
0: دائما.
1: شكرا. وأهلا مشاهدينا، بنشوف مع بعض أحوال الطقس في عموم سوريا، وبعدها نرجع نتعرف كيف منصمم غرفة نوم بطريقة بتجمع بين الراحة والجمال العصري بفقرة الديكور مع لون اللحام وروز. لا تروح لبيت.

0: يا صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. دائما بنقول انه غرفه النوم هي المكان الوحيد يلي بنرجع له بعد نهار طويل لحتى نرتاح ونبعد عن الضغوطات، بس احيانا بنرتب الغرفه وبنشتري اجمل اثاث ومع هيك بنحس انه في شيء مو مريح. كرمال هيك اليوم رح نحكي عن اسرار تصميم غرفه نوم صحيه وعمليه وجميله بنفس الوقت، ومثل العاده مع ضيفتنا المهندسه المعماريه لونا الحامي. سعد صباحك لونا.
1: صباحك روز.
0: لونا، بداية قديش تصميم غرف النوم بياخد كل هاي الأهمية فعلا، وليش هو بياخد كل هاي الأهمية؟ يعني مع أنه وظيفته ممكن تكون كتير بسيطة أنه هي توفر لنا جو مريح مؤقت.
1: صحيح. هلا هي وظيفتها أنه تقدم لنا جو مريح، ولكن المشكلة أنه أنت غرفة النوم بالنسبة لإلك هي أول شيء بتبلشي فيه نهارك وآخر شيء بتختمي فيه نهارك.
0: صحيح.
1: فأنت فعليا بحاجة لشيء يناسبك، بحاجة لشيء يعطيك طاقة ببداية النهار، وبنفس الوقت بحاجة لشيء يريحك ويعطيك استرخاء بآخر النهار كمان. لهيك تصميمه ماله بهي البساطة وهي السهولة.

0: طفولة. عناصر غرف النوم معروفة، يعني أنا عندي تخت وتسريحة وعندي خزانة، ممكن ماستر بيدروم مع دريسنج روم وحمام، فأنا كعناصر غرفة نوم هي ثابتة ومعروفة، بس توزيعها وشو هي وحجمها ألوانها هي كلها عبارة عن ظروف جديدة أنت بتحطيها للغرفة، يا أما بتقلب بشكل إيجابي وبتعطيكي غرفة بتناسبك، يا أما للأسف تنعكس بشكل سلبي.
1: هي المشكلة. يعني هون نحنا منواجه السؤال على طول، أو منواجه موقف لما أي حدا بده يصمم غرفة نومه، شو هي الأسئلة اللي لازم يسألها لحاله بحسب احتياجاته من غرفة النوم؟
0: صحيح. هلا أول خطوة بتصميم أي غرفة نوم، إن كان للمستخدم اللي هو صاحب البيت أو إن كان للمهندس اللي بده يعمله إياه، أول شيء أنا بدي أفهم مين المستخدم لإله. يعني أنا بدي أعرف هل أنا عم صمم غرفة نوم لشخص بالغ ولا أنا عم صمم غرفة نوم لأطفال. العناصر مشتركة بس بتختلف 180 درجة. أنا وقت بصمم غرفة للبالغين فأنا بحاجة استرخاء، بحاجة شيء رايق، بحاجة شيء هادي، تمام، بحاجة إنه العناصر كلها تكون واضحة سهل إني أنا أوصلها، بحاجة ألوان تمتص طاقة النهار اللي ممكن الواحد ضايق جاي آخر النهار، أنا بحاجة ألوان تمتص هاي الطاقة تعطيني استرخاء. الإضاءة نفس الشيء بالنسبة لها، الأقمشة اللي عم بستعملها كلها يعطوا بيتبع بعضه،
1: يعني بروح للألوان الفاتحة، الألوان
0: تمام، بروح للبيجيات هيك،
1: البيجيات
0: صحيح 100%. أما لما بدي أنتقل على غرفة أطفال فأنا عم بنتقل لجو مختلف تماما. أنا غرفة النوم للبالغين أنا بستعملها الصبح وقت بفيق، بستعملها المساء وقت بدي نام. أما الطفل فهو عم يستعمل الغرفة كل النهار. أنا الطفل ممكن يلعب، ممكن يدرس، صحيح، ممكن يستقبل رفقاته، فهي مساحة لإله لحتى ينمو ويتطور ويمارس كل نشاطاته.
1: فينا نشوف غرفة الأطفال إذا في صورة لغرفة الأطفال مثل هيك مثلا. أكيد.
0: فأنا وظيفة غرفة الأطفال تختلف عن وظيفة غرفة البالغين، فأنا التفاصيل اللي بدي اهتم لها، يعني مثلا غرفة البالغين أنا بدي اهتم للخصوصية، بدي اهتم لموقع الباب، بدي اهتم لحجم التخت. أما بغرفة الأطفال في عندي شغلات أولويتها أكبر، مثل مثلا أنه أنا بدي اهتم للزوايا، بدي اهتم انه الفرش يكون اغلبه ثابت، لانه انا اذا طاوله بحركها الولد، اذا حركها وحطها بوش الباب قفل على حاله وعليه وما تقدر يطلع.
1: صح، واهم شيء تكون الزوايا امنه، ممكن
0: تماما ما تكون حده آمن. صحيح. بلس انه انا بدي امن مساحه للعب، يعني انا هي غرفه النوم انا ممكن تكون بتسع تختين عاديين، بس انا اخترت انه مثلا حط التختين طابقين لانه انا بدي اوفر مساحه لحتى انه الاولاد تلعب فيها. فاختلاف المستخدم للغرفه بيخلي اختلاف اهتماماتك واولوياتك لها بالتصميم.
1: طيب شو الاخطاء او اغلب الاخطاء يلي بيوقعوا فيها بعض الاهالي بتصميم غرفه نوم الاطفال؟
0: هلا اول غلط انا بشوف انه هن بينقوا تصميم وفرش ثابت لمده جدا طويله. يعني انا مثلا الولد عمره 6 سنين بس هو ما حد له 6 سنين، يعني بالنهاية الولد عم يكبر، حجمه بيتغير، طوله بيفرق، فأنا بدي حاول أني نقي مثلا مفروشات بتدوم معي أكتر، فيها مثلا تغييرات، أنا مثلا طاولة بتعلى.
1: صح، هنا بيجوا لحتى ينقوا مفروشات بتدوم معنا أكتر، بس بالنهاية ما بتكون من ذوق الطفل، فكمان أكيد ذوق الطفل مهم،
0: ذوق الطفل كتير مهم،
1: الطفل كتير مهم
0: طبعا، لأنه أنا إذا بدي حط له لون هو ما بيحبه فانا بالنهايه يعني هو حبه اليوم بس بكره ما حيحبه مثلا، تحمله نهار بس ثاني نهار يعني بتضايق. حتى موضوع الالوان بالذات روز عن جد كثير بياثر على النفسيه. فانا اكيد مهم ذوق الطفل، بس كمان انا بدي اشوف انه ذوق الطفل والله انه كمان ما بده يروح لشيء اكستريملي ماله مقبول، لانه يعني حتكون هيك موجه جعباله هيك وبعدين حتى هو حيمل.
1: اكيد، مثل حتى موجه المراهقين اللي بتصير. طيب هلا بننتقل للمحور الثاني، خلينا نحكي اكثر عن التخطيط والتوزيع بغرف النوم.
0: تمام. هلا نحن مثل ما حكينا روز انه انا عناصر غرفه النوم محدوده ومعروفه، ما لها كثير اختراع ذره، بس عندي كل عنصر في له قصة، في له أولوية، في له قياسات، في له موقع مناسب. يعني أنا أهم شيء مثلا بأي غرفة نوم أنا بدي أعتني بموقع الباب وبدي أعتني بموقع التخت وربطهم مع بعضهم. يعني أنا التخت مبدئيا يعني حتى نفسيا بيقولوا لك ما بتحطي التخت وراء فراغ. في عالم على قد ما غرفة نوم بتكون كبيرة بحبوا مثلا يحطوا التخت بالنص ويخلقوا فراغ حواليه. للأمانة حتى نفسيا هو ما له شيء مريح، لأنه أنت وقت بيكون في حيط ورا
1: في حدا واقف وراسك عم بيطلع عليك
0: 100%. أما لما يكون في حيط فأنت مأمنة خلص، يعني أنت المكان اللي مالك شايفتي اللي هو وراكي هو خلص مسكر ما فيه يكون فيه حدا. فأنا أولا التخت أنا دائما بحطه على حيط، ما بحطه على شباك أكيد، يعني هي مفروغ منه تخت تحت شباك أكيد لا.
1: عن جد مع أنه في ناس عن جد بفضل يحط التخت تحت الشباك.
0: لا، ماله أحسن شيء، يعني ماله أحسن شيء كتهوية وماله أحسن شيء يعني.

0: سمح الله طق البلور، لا سمح الله صار شيء قصة، يعني خطرة مو مثل لما يكون التخت تحت الحيط. هلأ بالنسبة للباب أو علاقته مع التخت، بدي اللي يكون على التخت قادر يكشف الباب، لأنه كمان إذا ما كان قادر يكشفه فما حيحس بأمان، حيحس إنه ممكن حدا يكون فايت على الغرفة هو لسه مو شايفه.
1: صحيح.
0: فبدي اللي
1: إذا كان قادر يكشف الباب، إذا حدا فات مثلا ممكن يعني تنكشف خصوصية الشخص يعني.
0: تمام 100%. لهيك بده يكون هو كاشفه بس الباب مو كتير كاشف التخت. يعني مثلا بنشوف هي الصورة اللي قاعد على التخت أكيد قادر يعني يشوف الباب. أي. بس الباب موجه على ممر مو على التخت بشكل مباشر. ومثلا انا عندي الخزانه هون، فانا اول ما شق الباب انا عم شوف الخزانه، حتى اذا عم بتطلع على اليمين انا عم شوف الخزانه قبل ما اشوف التخت.
1: صحيح.
0: فمراعاه الخصوصيه كتير مهمه بهي الحاله. مو مثل فوق مثلا انا اول ما بفتح الباب خلص صار التخت بوشي.
1: صحيح.
0: تمام. هلا بنشوف مثلا غرف النوم، مثلا الماستر بيدروم، انا في عندي ممكن في عندي خدمات صحيه، حمام، ممكن كمان يكون في عندي دريسنج روم. فكمان بدي اربط فراغ السرير وفراغ الدريسنج روم وفراغ الحمام، بدي ادرسهم الثلاثه مع بعضهم. يعني انا هون مثلا بشوف انه انا فتت على فراغ النوم اول شيء، بعدين انتقلت للفراغين الثانيين. كثير مهم انه انا علاقه الحمام مع الدريسنج روم تكون مباشره وواضحه.
1: صحيح.
0: يعني انا ما بحط والله الدريسنج روم باخر الغرفه والحمام باول الغرفه، يا الاثنين باول الغرفه يا الاثنين باخر الغرفه.
1: صحيح.
0: ما بحط كل واحد باتجاه وكل واحد بمكان، لانه العلاقه بيناتهم مباشره. فكمان هي النقطه كثير مهمه بتوزيع غرف النوم. القياسات كمان الممرات، يعني انا ما بترك ممر بين السرير وحيط اقل مثلا من 65 ل 70 سنتي مثل اقدر اتحرك امشي.
1: صح.
0: اذا عندي خزانه بده يكبر، بدي مينيمم 95 لل 120، لانه انا بدي اوقف وبدي افتح باب الخزانه، بجوز بدي افتح درج بدي اسحبه، فانا مو معقول اسحبه ودق بالتخت. فكمان هي كلها بدها تتاخذ بعين الاعتبار.
1: اكيد. هلا بنروح للاضاءه، الاضاءه الطبيعيه والاضاءه الصناعيه، قديش كمان بتعمل فرق بغرف النوم عندنا.
0: صحيح.
1: نبدا اكيد بالاضاءه الطبيعيه.
0: طبيعيه. هلا اول ما يفيق الواحد يعني ما بعرف، او حتى انا شخصيا انا النهار اللي ما بشوف فيه الشمس عن جد بتضايق
1: فعلا. وليك هي حاله نفسيه لونا، انه الشخص يلي ما بتطلع الشمس على غرفته او يلي ما بيشوف الشمس
0: عن جد
1: بكير.
0: تماما. لانه الشمس كتير بتساعدك بالساعه البيولوجيه عندك، فانا دخول الشمس الصبح بكير على الغرفه من احلى الشغلات اللي ممكن نوفرها لغرفه. صحيح. النوم. فلهيك دائما بنروح روز انه بنحط غرفه النوم بالجهه الشرقيه، لانه الشمس بتطلع بكير، الشمس ما بتكون كتير حاده ولا بتكون كتير حارقه، حرارتها ما بتكون كتير عاليه، مو مثل الشمس الظهر او يعني حتى بعد الظهر بشوي. فدائما بنروح غرف النوم تنحط بالاتجاه الشرقي، هيك بوفر اضاءه طبيعيه، بتطلع الشمس الصبح بتفت لساعه زمان على الغرفه وخلص بصير ضو نهار طبيعي. فانا بقدر فيه هذا الشيء بيساعدني مثل ما قلتي، لانه فيه بيساعد على انتظام الساعه البيولوجيه عندي وبيعطي جو حلو كوزي هيك اول ما فيه.
1: بيعطي هدوء عن جد، خصوصا. صحيح. اذا كان في اطلاله مثلا
0: قد ايه احلى هيك كمان
1: بيروح الواحد بكير
0: 100%. هلا اذا بدي اشوف الاضاءه الصناعيه بقى، دائما بنروح باي فراغ، ودائما على فكره بكل حلقه بنحكي فيها عن الاضاءه بنعيد دائما نفس المعلومه، انا الاضاءه ما بستعملها على مستوى واحد، دائما في عندي مستويات للاضاءه. في عندي اضاءه عامه يلي هي بتنور لي الفراغ بشكل عام، في عندي اضاءه مثلا ممكن تكون محيطيه، هي الخافته بتكون اضاءه مخفيه، شيء مثلا تحت كومودينا، شيء حوالين مرايه، هي الاضاءه اللي هيك هاديه بتكون. في عندي اضاءه مركزه، انا هي ممكن مثلا نستعملها عند الدخول.
1: صح.
0: مثلا انا بدي اذا حابه اقرا شيء مثلا قبل ما انام، او مالي حابه انا انه والله يضل الضوء كتير ضاوي قبل ما انا اغفل لحتى انا اجهز حالي للنوم، فبدي ضوء هيك قريب مني يكون خفيف ورايق. فدائما بنروح انه انا الاضاءه ما تستعمل بمستوى. صح. واحد، انا ما بكبس زر واحد بشغل كل الغرفه.
1: صحيح.
0: ما بطفي زر واحد بتطفي كل الغرفه.
1: اكيد. واهم شيء كمان تكون اضاءه المرايه منفصله تماما عن اضاءه باقي الغرفه، لانه كل شيء ممكن يختلف اذا بدنا نعمل ميك اب، اذا بدنا نعمل
0: احنا
1: شيء.
0: احنا اجواءنا هي وقفت المرايه
1: اجواء البنات اكيد.
0: فانا كثير بدي انتبه اتجاه الضوء حتى بالنسبه لي، اذا انا موجود الضوء فوقي بشكل مباشر وببعد معين عن الحيط، فانا الظل صار يعني ظلي علي.
1: صح.
0: صار. اما لما يكون بوشي او بمستوى محدد بحيث انه انا ما يضرب ظلي على حالي، فهون اللي بتكون. صحيح. الاضاءه الصحيحه.
1: يعني في بعض غرف النوم بشوفها لونا بيكون الشباك وراي، او الاضاءه بشكل عام الاضاءه العامه وراي والمرايه قدامي، فانا ماني شايفه شيء، انا شايفه بس الضوء من ورا.
0: طبعا. صح. اكيد من ضوء الشباك دائما، لانه يعني المرايه عم تعكس لك كل شيء بالنهايه.
1: أكيد.
0: وظلك الضوء جاي من وراك فظلك عم ينرمى، فانت كل ما له عتم عليك. فلا اكيد دائما الاضاءه الجانبيه. على فكره الاضاءه الجانبيه كمان كثير مهمه بموضوع المكاتب. يعني انا وقت بحط ان كان مكتب لشخص بالغ او ان كان للاطفال للدراسه،

0: فانا دائما المكتب بدي انتبه لاتجاه الضوء، بدي انتبه لاتجاه الشباك، ما بحط الشباك وراي لانه انا ظلي رمى على الديسك، عرفتي؟ بدي احطه اغلب الوقت بنحطه على اليسار، هو الاتجاه الامثل، لانه انت حتى وقت بتكتبي انت اغلبنا يعني باليمين،
1: يعني مو كلياتنا
0: شكلك يسراويه اللي بيكتب باليمين، فانت من الاتجاه اليساري ما عاد في شيء يضرب ظل، فانت دائما بنحط اغلب الوقت بنحط الديسكات على الشباك يكون على اليسار.
1: خلينا هلا نحكي سريعا لونا عن الهويه البصريه، قديش بتساهم بشعورنا بالراحة أصلاً
0: طبعاً أكيد
1: داخل غرفة النوم؟
0: هوية البصرية بتفرق بين الأطفال والبالغين للأمانة، الاثنين ممكن استعملهم ألوان، بس دائماً الكمية والطريقة تداخل الألوان بتفرق الصراحة. هلأ إذا بدي أحكي غرف النوم العادية للبالغين، دائماً بدي روح حكينا للألوان الهادية، الألوان اللي ما كتير طاقتها عالية بتضوج، هيك بتجي آخر النهار بتحسي إنه غرفتك ضايجة قد ما فيها ألوان فاقعة، بدي ألوان هادية، ألوان حيادية، بدخل شوية ألوان، بس مثلا بدخلها بمخدة، بدخلها بمثلا سايد شير على جنب، بدخلها بشرشاف كذا سجادة، بس الألوان الأساسية للفراغ العام بروح للألوان الهادية والبسيطة.
1: يعني هيك نحن ممكن نستخدم هوية بصرية للبالغين.
0: تمام تمام، يعني انا بروح للالوان مثلا الجريج الرمادي، البيج الفاتح، بدخله مثلا شويه زيتي كمان. هذا الشيء على فكره بيعتمد على ستايل الغرفه
1: أكيد.
0: يعني في ستايلات مثلا مثل الستايل الكلاسيكي او يعني ما يقارب من هالستايلات او هالنمط من الستايلات، انت اللون الزيتي مثلا واللون البوردو هي الوان اساسيه فيه، فانا بدي ادخله. اذا انا ستايل غرفتي نيو كلاسيك او كلاسيك بدي ادخله مثلا بدي ادخله، بس بدي اعرف كيف ادخلها لحتى ما اتضايق.
1: اكيد تمام. هلا بننتقل للهويه البصريه اللي بتخص
0: الأطفال
1: يلي يعني أغلب الأطفال بيحبوا تكون غرف نومهم يعني
0: ملونة أكيد.
1: هلأ نحكي عنها بشكل
0: غرف مستدر. الأطفال أنا بفضل أنه نروح لبيز حيادي، يعني أنا بروح للقسم الكبير أو النسبة الكبيرة من الغرفة كلون حيادي، كان بيجيات أو رماديات، وبدخل الألوان اللي الطفل بده إياها، بدخلها بدي انتبه للدرجات، الدرجة الفاقعة صح بتعطي طاقة، يعني أنا لما بحط أصفر فاقع هو فعلا لون حياة بتحسيه كتير بيعطي طاقة، بس كترته ووجوده بغرفة نوم بصراحة كمان لحد معين خلص بيقلب بشكل سلبي. فأنا بدي نقي ألوان مثل مثلا هون شايفة الأزرق، مدخلين الأزرق والأخضر مثلا
1: صحيح.
0: ممكن بغرف البنوتات، البنوتات بيحبوا يدخلوا الزهر، بدخل زهر ما بدخل فوشي مثلا فاقع، فبدي نقي اللون المناسب، بدخله بالمفروشات، بدخله بالكنبايات، بدخله بالتخت، بالخزانة أحيانا، بس بخلي الأساس اللي هو الحيطان والأرضية
1: لون حيادي.
0: هدول دائما بخليهم لون حيادي.
1: أكيد لونا. بدي أتشكرك كتير على هاي المعلومات، بتمنى عن جد من كل يلي عم تابعونا يكونوا استفادوا ونورتينا.
0: حبيبة قلبي شكرا لك.
1: هلا مشاهدينا بنطلع لفاصل وبعدها بنشوف سوا كيف بيأثر التكييف على صحتنا وشو هي أفضل الطرق لحتى نتجنب آثاره السلبية بفقرة صحتك بالدنيا. خليكم معنا.
2: الحق

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة إنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. إجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي كأنه واحد قال لي إنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام، ممنوع تنام.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: صباح الخير مشاهدينا من جديد. التكييف من أبرز وسائل الراحة يلي بيحتاج الناس اليوم خلال فصل الصيف، خاصة مع التغييرات المناخية الكبيرة وزياد موجات الحرب كتير من مناطق العالم. ومع الانتشار الواسع لأجهزة التكييف صار لها أثر واضح على صحتنا.
3: 100% عمار، أكيد التكييف بيساهم بالوقاية من الإجهاد الحراري، ولكن الاستخدام غير السليم أو المفرط ممكن يصيب الإنسان بمشكلات صحية مثل أمراض الجهاز التنفسي وآلام العضلات، وبعض الآثار ممكن تكون حتى مزمنة وبتسبب أضرار بالدوم لسنوات.
2: عن هذا الموضوع يا روز رح يكون معنا وحديثنا اليوم بفقرة صحتك بالدنيا مع دكتور ماهر كنعان الاختصاصي بالأمراض الداخلية. صباح الخير دكتور.
4: صباح
3: الخير. صباحك دكتور.
4: الله يعطيك العافية.
2: شو الأخبار؟
4: والله الحمد لله.
2: أهلا وسهلا دكتور. دكتور يعني دائما نحن بنعرف إنه التكييف هو وسيلة مهمة جدا لأي حدا خلال فصل الصيف، وهذا الحكي كلاتنا معترفين فيه. ولكن
3: التكييف بالصيف ما فينا نعود بدونه.
2: طبعا. ولكن التكييف يمتلك مضار بتصور. فأنا إحنا جايين اليوم لحتى نحكي بهالفقرة عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي. هل فعلا التكييف ممكن يخفف من الإجهاد الحراري علميا؟
4: إيه طبعا طبعا، لأنه الحرارة العالية تساوي تعرق، تساوي تعب، تساوي ملل، عدم القدرة على القيام بالأعمال بشكل جيد. فأكيد الأجواء المعتدلة الطبيعية أولا، والثانية اللي عن طريق الوسائل الصناعية مثل التكييف بتساعد كتير كتير بأنه الواحد يؤدي أعماله بشكل أفضل، وخاصة في بعض الأعمال المهمة يعني مثلا طبيا ما في يعني أعمال جراحية بدون تكييف، بدون تكييف غرف العمليات، بدون تكييف العيادات، تكييف غرف المرضى وإلى آخره. هذا شيء أساسي الحقيقة. فمضبوط هذا الكلام 100%.
3: طيب هلأ بالمقابل أكيد التكييف فيه له أضرار كثيرة عم ينحكى عنها بالفترة الحالية، خصوصا يعني الأضرار الجهاز التنفسي، التشنجات إلى آخره. خلينا نعددهم دكتور ضرر ونحكي عنهم، يعني نحكي واحد واحد كيف ممكن نحن نتفاداهم لهي الأضرار.
4: هلأ الأضرار، في أضرار خفيفة متوسطة ونادرا شديدة. حنبدأ بالأضرار الخفيفة اللي هي الآلام العضلية التشنجية الناجمة عن فرق الحراري، تحسسات التنفسية، احتقان الأنف والجيوب، وجفاف المفرزات. هي يعني أمور شائعة لكن ممكن تفاديها بتناول السوائل بشكل جيد، بعدم توجيه المكيف على الشخص مباشرة. لكن في أضرار أكثر من هيك الحقيقة، ممكن تتجلى بتشنجات عضلية مزمنة تستمر فترات طويلة، وخاصة الإجل التشنجي اللي بيصير بالعمود الرقبي، وبيؤدي إلى إزعاج بالعمل بشكل كبير، حتى إزعاج شخصي، وبده معالجة أحيانا. وإذا كان الموضوع مستمر يعني نفس طريقة الحياة تبع الإنسان، نفس طريقة استعمال المكيف، فحتكون طويلة شوية، لأنه فصل الصيف عم يأخذ 3-4 شهور يعني أحيانا. هلأ الأضرار الشديدة هي الأضرار التنفسية على جهاز التنفس، وهي ناجمة عن البكتيريا اللي ممكن تنوجد بالفلاتر تبع المكيف. هلأ هاي البكتيريا ممكن تكون ضارة ومؤذية، تؤدي إلى التهابات تنفسية، ضيق نفس، سعال، قشع، سعال متكرر، تشنج قصبي. فهالأعراض هي ممكن تصير، وخاصة إذا كنا منع من نظف هالفلاتر هي، إنه هي الفلاتر محطوطة مشان تتنظف، تتنظف كل فترة، بجوز كل أسبوعين للشهر ننظفها مرة من البكتيريا، ونرش عليها مثلا

0: مي سخنة نعرضها للشمس ننظفها. يعني أي واحد بيرجع للمكيف تبعه بيكشف الفلتر بيلاقي أحيانا ملان ملان غبرة صح. والغبرة هي ما نظيفة يعني، فبده ينتبه طبعا، بده الجهاز هذا يخدمه منيح، هو بده يقوم بالأعمال الصيانة اللازمة الدورية مشان يكون أداؤه أحسن ويكون أقل تعرضا لهالبكتيريا الضارة أو الغبار أحيانا العالق فيه.
1: واحد من أهم الأضرار المتعرفة عليها بفكرة التكييف هي الفروقات ما بين الداخل والخارج، يعني بيكون الشخص بده يفوت على البيت في درجة حرارة ممكن توصل 40 درجة مئوية، بفوت بيلاقي الحرارة لا كتير واطي، ممكن توصل 18 17 حسب درجة المكيف. هذا الشيء هل علميا ممكن يأثر على الأعصاب، ممكن يساوي تشنجات، ولا فقط المتعارف على اللي هي ممكن الشخص ياخذ برد يصير معه زكام او هيك؟
0: لا، والحقيقه يعني في ناحيه اوليه يعني نحن بنعرفها الاطباء انه المرضى كثير بيزتوا حمل على المكيف، نمت تحت المكيف مدري شو صار معي، كنت قاعد فتره طويله تحت المكيف، المكيف عمل لي اصابه، عمل لي هلا هو لا شك انه له بعض الاضرار لكن مو للدرجة يلي هو بيساوي مرض مهم مثلا. يعني أحيانا المريض بيفكر إنه شغلته جاي ألم صدر مثلا، ألم صدر أو ضيق نفس مشكلة من المكيف، بدك تراجع الطبيب شوف شو عم بيصير، لا ترى في شيء تاني، في بدك تخطيط قلب، بدك تصوير صدر، بدك تحاليل دم، جاء صايبك التهاب تنفسي ولا لا. فمو كله من المكيف الحقيقة، الآثار اللي بيساويها المكيف بهالحالة هي آثار عابرة وليست مستمرة. هلا اكيد واحد وقت اللي بيجي على بيته بيكون هو متعرض للحرارة ما لازم دغري يعني يروح للجو البارد جدا، واصلا ما لازم يحط المكيف على درجات حرارة منخفضة، لانه هي الدرجات حرارة منخفضة بتعمل فرق حراري بين برا وجوا، فبصير في تأثر بالعضلات، تتشنج العضلات، بيصير في زوال سريع للعرق اللي موجود على جسم الإنسان، فكمان بيساوي تأثر ببرودة المنطقة بالأكسجين تبعها، فبيصير في عندنا تشنج عضلي مهم أحيانا. فإذا معناته أول شيء بدك تحط درجة حرارة المكيف يعني معتدلة، الوسطية المعروفة بين 23 و 25، ما لازم يكون أقل من هيك. والشغلة الثانية أنه ما توجه ما تدغري مثلاً تشيل ثيابك ودغري تقعد تحت المكيف، حاول أن تخفف ثيابك تدريجياً، تقعد بجو قريب للجو المعتدل، بعدين بقى تأخذ الموت تبع التكييف بشكل كامل. يعني هي
2: حتى في البعض بيفوتوا على البيت بيتحمموا فوراً بيطلعوا على المكيف،
0: غلط كبير،
2: ملعب التشنجات
0: على الأقل. لا، تشنجات واحدة منها، شغلة تانية ممكن يكون يصير انسداد أنف، يصير
2: ممكن يعمل مشاكل بالأذن
0: سعال، وخاصة للمرضى اللي عندهم بالأصل حساسية وعندهم ربو بيشد بهالأجواء هي، فكمان المكيف بيزيد الأعراض هي كمان.
2: أكيد دكتور ماهر كنعان اختصاصي بالأمراض الداخلية، بدي أتشكرك على كل هاي المعلومات، أكيد بنتمنى السلامة لجميع اللي عم يشاهدونا.
1: شكرا دكتور، يعطيك العافية.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
1: وهلا مشاهدينا بنروح لفاصل، نرجع سوا لفقرة كلام ميديا وهديل، لا تروحوا لبيتها.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة إنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. إجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي، كأنه واحد قال لي إنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بيضربوك شي 100 هروين.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير مرة ثانية مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا مع زميلتنا هديل. يسعد صباحك هديل.
1: صباح الخير هديل.
2: يا صباح الخير روز، وصباح الخير عمار.
1: يا اهلا وسهلا.
0: شوف شوف قديش منورة
1: صراحة.
2: لا منورين انتم اللي منورين
1: صراحة.
0: انا عرفت انه هديل ما بتعرف ترد على الكلام الحلو فبتغزل فيه على طول.
2: لا عجد على الكلام الحلو هيك بدك بتبروك ما تعرف رد. بعدين انا وياك اليوم ماتشي شوي.
0: صحيح ماتشي عاملين
2: في تخاطر بالاطلالات.
1: بلا لكم عم ماتشي اسبوعين طلعوا.
0: تعي كملي الحلقه معي ونطلع عمار برا الاستوديو.
2: لا لا ما لنا غيره، ما لنا غير عن عمار حرام. لا حرام. بعدين الصبح كان هيك رايق باجاباته على التقرير.
1: ايه
2: وبيقضي وقته مع العائله والجيم ف
1: صح.
2: مع انه ما بتخيل صراحه، بتخيل انه عمار من شخصيات بتضل على التليفون.
1: لا لا بصراحه انا بحب فكره العيله وهيك. انت والله مصطفى
0: صح، نحن ظالمينك يا عمار.
1: مصطفى انا بتشكرك.
0: ستوريات الانستغرام ظالمتك.
2: صحيح. أنا بعد ما صبح عليكم ونصبح المشاهدين، رح نعمل جولة سريعة على أبرز ترندات السوشيال ميديا. بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا. وبعد أعمال تأهيل وتطوير استمرت لفترات طويلة، افتتح الرئيس أحمد الشارع جسر الرستم بمحافظة حمص، وصار الجسر جاهز من جديد لاستقبال حركة السيارات والمواصلات.

0: وبيعتبر جسر الرستن من أهم الطرق الحيوية بسوريا بطول بقارب 600 متر، ويشكل حلقة وصل أساسية بين شمال البلاد وجنوبها، ويسهل حركة التنقل بين محافظات حمص، حماة، دمشق وحلب. ومعه طول الخدمة من المتوقع يساهم بتخفيف أعباء التنقل على المواطنين ويسهل حركة النقل والتجارة بين عدد من المحافظات السورية. وسوا رح نشوف أبرز الفيديوهات اللي انتشرت لموكب سيادة الرئيس وحتى للجسر بعد التأهيل.
1: Let's go.

0: يعني مثل ما كلنا بنعرف انه هذا الجسر له رمزيه خاصه بحكم انه هو تضرر اثناء معركه رد العدوان. شكرا لكل القائمين على انجاز هذا الترميم، وشوفوا كيف الجسر رجع هيك ولا احلى من هيك. ونتمنى اكيد انه سوريا كلياتها تعمر مثل ما بدنا، واكيد كمان هو الجسر هو رمزيه لعوده سوريا لحياتها الطبيعيه اللي بنتمنى دائما تضل هيك مستمره.
1: اكيد اكيد، وبنتمنى يا رب هيك عمليه اعاده الاعمار تكون بكل سوريا ونرجع نشوف سوريا هيك متالقه مثل قبل.
0: يا رب.
2: اكيد.
1: وقبل ما انتقل انا وياكم على الخبر الثاني، بدي اياكم تركزوا معي كثير منيح بالخبر.
0: مركزين.
1: لانه بصراحه وانا عم حاول اصلا اكتب لكم اياه لقيت صعوبه.
0: شو الصعوبه؟
1: عشان نفهم القصه مع بعض. تعالوا شوف شو الخبر.
2: بدك ورقه وقلم؟
1: بنشوف بكي القطوة. هي تقريبا بصراحة بتدور أو قلم، لأنه أخذت الصبح ربع ساعة لأستوعب العملية اللي صارت، فسوا حنشوف هالخبر. تخيلوا هاللخبطة العائلية، أم وبنتها رزقوا بأطفال بنفس الفترة تقريبا، ونتيجة فرق العمر الصغير بين الولادتين صار في بنتين صغار بالعائلة، واحدة خالة وواحدة بنت أخت بنفس العمر تقريبا. مشكلة إنه البنتين بلشوا يتخانقوا على سؤال محير، مين أمي؟ كل واحدة منهم مقتنعة إنه أمها الحقيقية هي التيتا، لدرجة إنه صار لازم الكبار يعملوا اجتماعات عائلية لشرح شجرة العائلة. بس الظاهر إنه بالنسبة للبنتين القرار محسوم، والتيتا هي الماما الرسمية للجميع. وسوا منشوف هالفيديو.
3: هاي أمي ماما.
4: لا أنا أمك، أنا تيتا. أنا شو؟
3: أنتي أمي.
4: أنا تيتا. أنا تيتا وأمّا. تعي تربيني تيتا، تعي. حرام زعلت. هاي أنا أمّا، أنا أمّا لفيولا.
3: لا أنت أمي.
4: لك أنا كمان أمّا.
3: لا هاي أمّا.
4: هاي أمّا.
3: لا ما هدي. أنا مالي أمي. أنا هدي أمي.
4: تعي تربيني، تعي. يا أمّا. أنتوا الاثنين أولادي. خلص
1: خلص خلص.
4: أنا أمك وأنا
1: أمها.
4: إيه؟
3: لا.
4: طب شو؟
1: أنا تيتا. بس لأرجع أشرح لك بشكل سريع، يعني البنتين الصغار واحدة خالة وواحدة بنت أختها.
0: والكبيرة مين بتكون؟
1: هيدا التيتا.
0: بالله.
1: أنا لاحظت آخر فترة إنه التيتا عم تكون أصغر مننا.
2: تعال حل العمار.
0: بس لفهم شغلة، أنا عندي مشكلة بفكرة القرابة. يعني أنا ابن عم خالة امي وكذا، عندي مشكلة.
1: انت اصلا ما بتفهم حل
2: المشكلة سوا. هلا احنا هي سيدة وهي سيدة، او سيدة ووالدتها تزوجوا.
1: لا لا مو تزوجوا،
2: خلفوا ولد بنفس الاولاد بنفس الفترة. ففي بنت من هون وبنت من هون، تمام؟ فبنت هي مفكرة هي امها رغم انه هي ستة. وبنت هي عم تخانق هي
1: لانه لا هي امي انا حالي،
2: لانه هي ستة انا عم تاخذ لامها.
0: وهي وهي بتكون هي خالة هي.
2: تفضلي. نضرب الطرفين بالوسطين.
1: يعني الصبح كنت
2: يعني هي خالة هي حفيدة هديك.
1: ايوه هيك. تماما وضحت.
0: اوكي.
1: فالصبح وانا قاعدة مع منتج الحلقة قاعدين عم نكتب الخبر نظبطه هيك، انه بس عم حاول استوعب انه مين امي نارتو. فاخر شيء طلعت بنتيجة بصراحة، خصوصي مع على المشاهد التيتا اللي بنشوفها على السوشيال ميديا، طلعت انه انا التيتا. يعني لاحظتوا الفيديوهات اللي منتشرة اخر فترة، دائما الام بتكون اصغر من اولادها.
0: انا فكرت ام انه ما بعرف انا ما توقعت انه هي تكون ست.
2: هي التيتا تبع هديك اللي
0: تيتا مين؟ اللي هي هي خالة هي.
1: ايوه
0: خلص وصلت.
1: واحذروا مين الخالة؟
2: مين؟
1: يعني هي البنوتة الصغيرة هي
0: اللي كانت بتقول لها لا هي امي وهي امك، اللي هي على اليسار.
1: ايوه
0: تمام.
1: فما معنى قصة بصراحة هيك فايتة ببعضها.
2: طيب انا تشتغل. خالته مبين علي انه انا خالته.
1: لا لا بصراحة. ايه صحيح روز خالة. بس هيك خالة كتكوتة. هو حزير شو هيك كتكوتة قريبة من الولاد، فما حينادوا لك خالته، بتحسي حالك كتير كبيرة. طيب قبل ما نروح كمان لخبرنا الثالث، هيك متحمس لكأس العالم عمار؟
0: ايه والله جدا صراحة. جدا جدا يمكن. ما بعرف شباب اكثر
1: من البنات.
2: انا متحمسه رغم ما بعرف مين بتشجع.
0: كثير.
1: هلا انت قلت لي بتشجع الارجنتين صح؟
0: ايه.
1: روز
2: ما بعرف
0: يعني حرفيا حياتي. هذا الشهر ونص نحن بنعيشه، ما بعرف كل الشباب بيعيشوا هيك، بيعيشوا بكل حماس انه بطوله تجي كل اربع سنين مره، بطوله عالميه، ف ان شاء الله تكون الاجواء صراحه مثل مونديال قطر.
1: طيب لو هيك عندك فرصه تسافر على امريكا وتحضرها بتروح اكيد صح؟
0: ايه اكيد.
1: تعالوا نشوف طفل كيف صار يناشد الجهات المعنيه ليروح يحضر المباراه. أما الطفل الأردني فقرر يختصر كل الطرق الرسمية ويراسل السفير الأمريكي بشكل مباشر. الطفل بعت رسالة لطيفة وطلب فيها أنه ياخدوه على أمريكا حتى يحضر مباريات كأس العالم، وقال للسفير كل الأردن طالعين يحضروا إلا أنا. وما اكتفى بهالجملة بل حاول يقنعه بطريقة مؤثرة جدا وكتب بيرضيك أقعد بالبيت اشتغل 5000 شهر وما أحضر هالمباراة، تعالوا سوا نشوف هالمناشدة.
3: رسالة للسفير الأمريكي، ساي عليك الله طلعني على أمريكا أحضر هالمباراة، كل يا صفي وكل الأردن طالعين يحضرون المباراة إلا أنا. أبوي بقى خليني أشغ بالرمل بالطوب وبزم كل شيء مشان الله يرضيك إني قاعد بالدار. إيش اسمه التلفزيون عندنا مقطع النت، يرضيك إنه ظني أزم أبوي ما أروح أحضر المباراة مشان الله. سايق عليك والله طلعوني على أمريكا أحضر هالمباراة، يعني أبوي بس اللي بهالرمل هالشغل اللي ما يخلص إله 5000 شهر مشان الله، شغل أبوي ما يخلص. سايق عليك والله.
1: يعني بصراحة بدي أقول لهذا الولد إنه مو بس كل الأردن طالعين إلا أنت، حتى نحن مو طالعين.
0: أنا جد
1: كان طالع حلقات حلوة بصباح سوريا أكيد.
2: عمار تعال نحط رهن، برأيك بيطلع على أمريكا ولا ها؟
0: مين
2: الطفل؟ أنا بقول بيطلع سبقت.
0: والله
2: أنا
0: بقول صراحة أتمنى يطلع أكيد. حرام كتير راح يكون إنه مبسوط. وأكيد يعني نتمنى توفيق للمنتخبات العربية بكأس العالم
2: أكيد،
0: بين الأردن كمان مشاركة
1: أكيد
0: إن شاء الله يطلع.
1: طيب خبرنا الجاي كمان هيك بنفس الروح من كأس العالم. شو بغض النظر أن أنت بتشجع الأرجنتين، شو توقعاتك للمنتخب اللي رح يأخذ كأس العالم؟
0: التوقعات هلأ إسبانيا ماشي كثير منيح، البرازيل حيكون فيها نيمار يعني رجع آخر شيء تدعو، فكمان بس إنه إلهم فرص
1: في منافسة صح.
0: ألمانيا وأنا أكيد.
1: لا أنا ما قلت لك قول عن كل الفرق امدحهم.
0: أنا هدول بحس لأنه ما بعرف إني هو بعد المجموعات بين معنا مين الشخص اللي هو مرشح كتير، بس عم قلك منتخبات اللي هي إلى فرص.
1: هلأ روز ما حأسألك لأنه أنت مالك بالرياضة.
2: شكرا.
1: مالك بالرياضة.
2: كنت أحاول حضر الجواب بس.
1: طب حضر يلا مين تتوقعي؟
2: ما بعرف.
1: طيب حنروح أنا وياكم للتوقع الحقيقي.
0: يا.
1: ويبدو أن حمى توقعات كأس العالم ما عاد مقتصرة على المحللين الرياضيين، فبمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عم تخطف أنثى قرش اسمها ريتينيا الأضواء من خلال توقع نتائج المباريات بطريقة غريبة ومسلية. قائمين على الحوض المائي بيحطوا كراتين داخل الماء وكل كرة عليها علم منتخب مشارك بالمباراة، والمنتخب يلي بتتوجه لعنده أو بتختاره بيعتبر هو الفائز بتوقعاته. وآخر توقعاته كان فوز المنتخب البرازيلي على المنتخب المغربي لتدخل ريتينيا رسمياً على خط المنافسة مع المحللين والخبراء الرياضيين، ويمكن نسبة نجاحها تكون أعلى من بعضهم كمان، وسوا منشوف هالفيديو.

0: يعني عمار توقعك زبط شوي.
1: هلا بصراحه يعني انا الموديل ما انتشر، يمكن اخطبوط كان هو صحيح. عم يساوي هيك انه عم يحذر وعم يتوقع هيك، وفي منهم اصاب، فانا عم خليني افكر ألف مره انه كيف عم يصيب.
2: طيب شو الحيوان اللي بتتوقعوا السلج المره الجاي يكون هو المحلل؟ يكون هو المحلل.
0: سؤال صعب.
2: بدي ارشح بطاطا.
0: بتقطع؟
2: ايه القطه تبعي.

0: بتحسب
1: بدي رشحه طبعا
0: بيتوقع صح،
2: مع انه على فكره بتضل نايمه القطه
1: بغض النظر، هم بيختار صح وبيحلل صح.
2: هلا مثل ما قال عمار، بالسنوات السابقه لكاس العالم كان كثير يطلع اشياء، شيء اخطبوط يتنبأ، شيء عرافه تتنبأ،
0: وكان التنبؤ صحيح عم يطلع، يعني في بعض الاجابات عم تكون صحيحه 100%. ما بعرف
1: المره الجايه شلون بطلع بكل فايز.
2: هلا انا بتمنى الارجنتين، كونه بشجع الارجنتين، بس بنشوف النتيجه
0: يا رب.
2: هتابع معكم اخباري. وصلنا لخبر فني، فالنجم سانت ليفانت فاجأ الجمهور خلال حفله الاخير باستراليا لما شارك والده دي جي على المسرح وسط تفاعل كبير من الحاضرين. المفاجاه الاكبر كانت شكل الوالد يلي خطف الانظار بملامحه الشبابيه لدرجه انه كثير من الجمهور انصدموا من عمره الحقيقي وعلقوا انه باين اصغر بكثير من عمره. مشهد لاقى تفاعل واسع على السوشيال ميديا بين اعجاب بالعلاقه بين الاب وابنه وبين تعليقات طريفه على سر الشباب الدائم عند الوالد. سوا بنشوف هالفيديو.

0: يعني بتعرفوا بالفترة الأخيرة وعلى قد ما عم نشوف فيديوهات مثل فيديو التيتا أو فيديوهات التيتا القديمة، بحس إنه صارت كل الناس أصغر مننا فجأة.
1: هن كثير كبرنا وهن كثير صغروا.
2: هن بيوصلوا لمرحلة عمرية ببلشوا يهتموا بصحتهم بالطريقة الصح، ببلشوا يتمرنوا بالطريقة الصح و و و، فبتلاقيهم فعلاً عن جد بيكونوا شباب أكثر، أصغر من عمرهم أكثر. أما نحن اللي من عمرنا بنقول لساتنا صغار،
0: صحيح،
2: منتكسلان، معنا وقت، إيه، فهذا الفرق. ممكن
0: سجلتي نادي؟
1: أنا بسجل، ما بعرف واحد ست شو صار فيه.
2: شو؟ بسجل يعني. أنت سجلت بدوني؟
1: لا ما سجلت لسه، لساتني يعني عم حاول بقى.
2: لك أنا عمار، أنا عمار اتفقنا الشهر الماضي إنه بواحد ستة بدنا نسجل بنات.
0: بتذكر ما أنا الشهر الماضي كنت
2: شاهدنا وشاهدنا الفريق،
0: شاهدنا أيهم وقلت لها لروز مثل ما شايفتك بكلام ميديا بواحد ستة جاي إلك أنه أنت ما سجلتي، فأنا بصراحة نسيت إلك بواحد ستة، هلأ جاي إلك اليوم بخمسة ستة أنه أنت ما سجلتي.
2: هو المقل
1: نحن جاهزين.
0: طب أنا لهون بكون خلصت أخباري لفقرة اليوم، بدي أتمناكم بقية نهار سعيد وخالي من المشاكل.
2: شكرا لك. لا لا ما بوعدك يكون خالي من المشاكل، بس أكيد نهارنا رح يكون سعيد
1: إن شاء الله.
2: هلا مشاهدينا من نروح لفاصل وبنرجع سوا حتى نتعرف على مهرجان سوريا المسرحي يلي رح يتم إطلاقه بشهر أيلول بمدينة حلب. خليكم معنا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
5: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار
6: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
7: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
8: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
9: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
10: البيانات دقيقة.
11: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقره شوفي ما في، وحديثنا اليوم عن المسرح السوري اللي عم يشهد اليوم اهتمام ملحوظ وفعاليات مختلفه عم تمتد لعده محافظات سوريه.
1: صحيح عمار، يعني الحقيقه في جهود كبيره شهدتها المسارح السوريه بعده محافظات لانتقاء النصوص المشاركه بمهرجان سوريا المسرحي لعام 2026، واللي رح يكون بمطلع شهر ايلول المقبل بمدينه حلب.
0: وبعد هالدراسه الخاصه بالنصوص صرنا هلا بانتظار النتائج اللي يفترض الاعلان عنها اليوم المساء، لنحكي اكثر عن مهرجانات سوريا المسرحيه لعام 2026 والتحضيرات الجاريه. بصرنا انه يكون ضيفنا عبر الزوم من حلب مدير المهرجان الاستاذ محمود زكور يلي صار معنا عبر زوم. صباح الخير استاذ محمود.
1: يسعد صباحك.
2: صباح
1: اهلا وسهلا فيك.
2: يسعد صباحكم.
0: بدايه خلينا هيك نحكي عن النصوص المشاركه، هل كانت المشاركه واسعه وقديش كان عدد النصوص يلي شاركت؟
2: يا اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. هلا بالنسبه للنصوص المشاركه بالمحافظات السوريه بشكل كامل يعني وصلوا تقريبا لل 110 نصوص مقدمه على مختلف اللجان. طبعا كل محافظه سوريه كان فيها لجنه قراءه مختصه للمحافظه اللي هي فيها، لان مثل ما بنعرف رح يكون عندنا نحن 7 مهرجانات فرعيات بشهر 8 1/8 رح تبلش مهرجانات الفرعيه. ثم سيتم اختيار افضل عرض متكامل من كل محافظه وتم استضافته في مدينة حلب للمشاركة في المهرجان المركزي.
1: طيب شو هي المعايير محمود اللي تم اعتمادها لاختيار النصوص اللي رح تشارك بالمهرجان؟
2: المعايير ما أنا بس للجنة قراءة النصوص، لأني في ممكن يجينا مخرج ما عنده التجارب الإخراجية الكافية للمشاركة في مهرجان أكاديمي مثل هذا المهرجان، فهو يقدم نص عالمي. بهيك حالة لجنة القراءة ما فيها ترفض هيك نص، يعني مثلا نص لويليام شكسبير أو نص لكاتب محلي عربي أو محلي واسم كبير يعني، فما في أي عضو لجنة قراءة مما كان فيه يرفض هيك نص، ولكن بالمقابل هذا المخرج غير قادر على إيصال هي الرسالة أو إسقاط ما قصده المؤلف على الورق على المسرح. فبهيك حالة بيتم إحالته للجنة المشاهدة اللي راح تكون بتاريخ 1/7 في كل المحافظات أو يعني من 1 إلى 5/7. راح يتم إقصاء بعض الأعمال المسرحية التي لم يستطع المخرج إيصال ما قصده المؤلف إلى المسرح.
0: أوكي. طيب مثل ما ذكرنا من المفترض اليوم حيكون فيه إعلان لنتائج النصوص المقبولة، كيف التحضيرات وأي ساعة راح يكون الإعلان؟
2: رح يتم الإعلان كل محافظة على حدة، بما أنه رح يكون في مهرجانات منفصلة. فمدينة إدلب تم الإعلان عنها مبارح، مدينة حلب مبارح بالليل انتهينا من يعني فرز نتائج لجنة القراءة وتم يعني إصدار نتائج، ولكن ما تم الإعلان على السوشيال ميديا، تم إعلان الفرق المشاركة من النصوص المرفوضة أو المقبولة. اليوم مساء رح ينزل تصميم بوستر بالأعمال التي سوف تحال إلى لجنة المشاهدة إن شاء الله، وكذلك باقي المحافظات.
1: طيب ما بعد اختيار النصوص شو هي المرحلة القادمة لإعداد النصوص لبروفات التحضير للعروض؟
2: هلا نحن ابتداء من الغد بتبدا الفرق اللي تم اعلامها بانه هن تم قبولهم في المرحله الاولى اللي هي مرحله القراءه بتبدا ببروفات الطاوله، بنامل لهم ان شاء الله نحن اماكن او حسب امكانيه كل محافظه. اغلب المحافظات اللي قمنا بالجولات عليها بالاسبوعين الماضيات حكينا بانه يتم تامين مكان لبروفات القراءه والطاوله اول 15 يوم، ثم ال 15 يوم الثاني بتبلش هي رسم الكروكي العريض لحتى لجنه المشاهده تشوف، وبنفس الوقت تكون الفرقه ما تكلفت بديكور وملابس وازياء وموسيقى وسينوغرافيا بشكل عام الى اخره. فنحن بنكون منه ما كلفنا الفرقه، وبنفس الوقت بنضمن انه يكون الاعمال المسرحيه التي تقدم في المهرجان سواء المركزي او المهرجانات الفرعيه ترقى لان تكون بهيك حدث ثقافي.
0: طيب محمود، بشو بيختلف المهرجان عن غيره من المهرجانات المسرحيه الاخرى؟ يعني قبل سنين مثلا كان في عنا مهرجان اسمه مهرجان دمشق للفنون المسرحيه ومهرجان شهير، فشو بيختلف عن باقي المهرجانات؟
2: هلا اليوم نحن عم نحكي عن مهرجان مركزي، فهو بيضم كل المحافظات السوريه. كان في يصير هيك شيء سابقا، كان مهرجانات المسرح العمالي او حتى كان في مهرجان للمسرح الشبيبه سابقا كانوا يعملوا هيك افكار، ولكن ليست بهذه الضخامه. اليوم انت عم تشتغل بشكل حرفي بانه انت تختار من اصل 49 عرض او 50 عرض مقدم 7 عروض فقط، فالمفروض اللي يكون المنافسه النهائيه في مدينه حلب المهرجان الثاني في مدينه حلب. طبعا حلب راح تشهد مهرجانين في شهرين متتاليين، راح تشهد شهر 8 المهرجان الفرعي لمدينه حلب الداخلي، ثم بناخذ فرقه واحده او فرقتين بما انه هي المدينه المستضيفه الى المهرجان المركزي اللي راح يكون بشهر 9 بالاضافه لباقي الفرق السوريه ان شاء الله.
1: اكيد محمود زكور مدير مهرجان سوريا المسرحي، بدي اتمنى لكم اكيد كل التوفيق، وشكرا كثير لحضورك معنا ومشاركتك معنا.
2: شكرا لكم، يا اهلا وسهلا.
1: هلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لحتى نتعرف على مجموعة مختلفة من الهدايا والتذكارات الخاصة بالمناسبات بفقرة شغل إيد. خليكم معنا.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة إنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. اجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي كأنه واحد قال لي إنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بيضربوك شي 100 هروين.

0: هلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: يا صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. وصلنا معكم لفقرة شغل إيد. بكل مناسبة حلوة منحب يكون فيها تفصيل صغير بيخليها مميزة أكتر، يمكن هدية أو تذكار أو يمكن قطعة بسيطة بس بتحمل معنى كبير عن صاحبها.
1: واليوم ما صار في ناس ما بتكتفي بأنه تشتري هدية فقط، صارت تدور على شيء في فكرة ولمسة خاصة، وهذا تماماً الشيء اللي بتشتغل عليه ضيفتنا.
0: أكيد يعني من بوكسات لهدايا وسوفينيرات لستاندات المحابس والكلمات المضيئة الخاصة بالمناسبات، قدرت تحول أفكار بسيطة لقطع مرتبة مميزة بتضيف لمسة حلوة لأي مناسبة.
1: ولنتعرف أكثر على هالعالم وعلى تفاصيل هالشغل اليدوي، منرجع منرحب بصانعة الأشغال اليدوية سيما الشماعة اللي صارت معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
0: يسعد صباحك سيما، شو الشغل
2: الحلو؟
1: شو الأخبار؟
2: تمام الحمد لله.
1: يا أهلا وسهلا. في شغلات قدام كتير.
0: أيوة عم نشوف يعني طلب، يعني طلب تقريبا 3/4 الشعب السوري أو حتى الوطن العربي بالمجمل، يعني المباركات المرتبة ولا الستاندات المضيئة، قديش عن جد نحن بنحتاجهم بحياتنا.
1: كتير كتير حلوين صراحة. خلينا نبلش معك سيما، كيف معك بلش معك هذا المشروع؟ إمتى حسيتي حالك إنه أنا صار لازم ابدا هذا المشروع، وشو الدافع اللي خلاك تبلشي؟
2: صراحه هو هذا الشيء كان مشروع هوايه من انا وصغيره، بحب اني ادخل بهذا الموضوع.
1: أوكي.
2: ودرست هذا الموضوع ودخلت فيه، وطبعا دعم اهلي هو الوحيد اللي خلاني اني اكون واقفه هون عندكم بهذا المطرح واعمل هذا الشيء.
0: الله يخلي لك اياهم، يعني اكيد الاهل لما بيتعبوا على ابنهم فعلا بتلاقي نتيجه. طيب احكي لنا سيما، شو اول يعني شو اول شيء صنعتيه بحياتك، او اول شغله هيك صنعتيها بحياتك ولهلا بتتذكريها؟
2: صراحه كان اول شغله بشتغلها زبون طلب مني اني زين له.
0: انت من البدايه بتشتغلي مع زباين، يعني حتى
2: يعني انا
0: كنت
2: انا بلشت
0: لحالك.
2: ايه تماما. ايه. بس انا بلشت وقتها فورا فتحت صفحه على انستغرام. ومن خلالها اجاني زبون واتفقنا انه نحن نعمل زينه لبنته، وكانت هيدي اول زينة بعملها، وكانت كتير هيك يعني تذكارة كتير لذيذ. وهلا بتذكر
0: أول مرة
2: يعني
0: بتجربي تعملي زينة بحياتك. أه كانت أه مع زبون.
2: تماما.
1: وهلا يعني
2: تقريبا من شي 7 سنين.
1: من 7 سنين لهلا. أه انت عم تشتغلي بهاي
2: المجال.
1: بهذا المجال
2: هي اذا مو اكثر، يعني حسبت لك اياها تقريبيا.
1: برافو برافو. طيب يعني امتى حسيتي، يعني 7 سنين هي مدة طويلة جدا، اكيد انك اكتسبتي خبرة والموضوع كان تراكمي جدا، امتى حسيتي انه لا العالم بلشت تعرف اسم سيما وبلشت تقول لا انا صار بدي خلي سيما تزين او هيك؟ بلش اسمك ينعرف.
2: صراحه هو يعني الحمد لله عم ينعرف شوي شوي، بس هيدي الشغله اللي قدامك هي اكثر شغله انطلبت بالاسم.
0: الأمر
2: مراحل تطور الأمر.
0: الأمر
2: يعني انه صاروا يطلبوا انه بدنا هيدي الشغله تبعت سيما، بدنا تبعت مراحل الأمر تبعت سيما
1: خاصه بسيما.
2: ايه تماما.
0: لما كنت صغيره
2: ايه يعني حتى يعني هذا الشيء صرنا نعمل انه بدل نحط مراحل تطور الأمر نحط صوره الشخص.
1: مراحل تطور.
2: ايوه تماما.
0: ما في داعي تحطوا صورتي. طيب سيما
2: انت قمر بكل حالات
0: حبيبه قلبي تسلميلي. طيب سيما قديش ممكن ياخذ معك وقت يعني شغل القطع، يعني مثل مراحل تطور القمر او حتى البوكسات الخشب، يعني حتى الخشب انت بتصنعيه بايدك يعني بتقدري؟
2: هلا هو كله بيتصمم عبر البرنامج. آه وبيتنفذ ب
0: اوتوكاد اصلي. اوكي.
2: فهدول تقريبا يعني نحن بياخذ معنا بحدود اليوم يومين هيك شيء.
0: طيب الزينة قديش بتهتمي انت بتفاصيل مثلا اللولو؟ خلينا
2: صراحة يعني هذا الشيء يعني ادق التفاصيلك بحب اني انا اهتم فيها.
0: هي فقرة مفضلة عندك.
2: ايه تماما. يعني اللمسات لازم انه تكون موجودة. هذا الشيء تقريبا بياخد يعني بحدود الساعة ساعتين، مو اكتر من هيك. طبعا اذا كان الزبون مستعجل لا بياخد معنا وقت اقصر من هيك
0: اكيد. هلا انت جايبتي لنا هون بوكسين مبدئيا.
2: هدول تبعوت المحابس،
0: تبع بوكسات المحابس، ويمكن واحد الي واحد لعمار. ويمكن في تحدي بيني وبين عمار.
1: اوكي.
0: بتزيينهم، بس بالبدايه بدك تشرحي لنا.
2: اوكي.
0: إيه بس اشتغلي لي على اللي الي عشان.
2: إيه. تمام ماشي.
0: يكون الانجاز سريع.
2: هلا نحن بس عندنا هيدا الستاند.
0: اوكي.
2: نحط له طبعا انا عملت له جهه يمين.
0: حلو.
2: وجهه شمال.
0: حلو. تمام. خلينا نفرجيها للكاميرا هيك. تمام. هي الستاندات بيكون هون اسم العروسين وهون بوكسات المحابس.
1: تمام. طيب خطوة تالية.
2: أوكي.
0: الخطوة بدنا نزين محابس هنا ومجد.
1: هنا ومجد.
0: هنا ومجد.
2: أوكي. بدنا نحط نقطة سيليكون بس هون.
0: هلا هي ما فيها نرفع باتجاه الكاميرا ولا؟
2: بلا فيك تفينا.
1: بلا نرفع
0: عطيني. نشوفه. إيه. من عند عمار لأنه عزمه قوي.
2: يلا.
1: انتبهي انتبهي انتبهي.
0: والبوكس الثاني بينحط هون.
2: اوكي نحطه.
0: حطي البوكسات. ملزقهم تلزيق. اوكي. اوكي تمام. لحد هاي اللحظة تمام.
1: طيب بعدين.
2: الخطوة الثانية انتم بقى بدكم تعبوا اللولو هون.
0: نعبي اللولو.
1: نعبي اللولو بشكل طبيعي.
2: تمام.
0: يلا.
2: عشان احنا اخر شيء بعد ما بتعبى اللولو بقلب العلب. في المحابس تبعوت العرسان بينطلبوا منا يا نحطهم بلولو او بسفنجه.
1: طيب
0: يعني احنا بس بدنا نمسك لولو ونعبي.
2: ايوه تمام.
0: هي مهمتنا. طيب يلا جاهزين. عمار ايدك اكبر من ايدي. عمار مزقشق ليك شلون نزل.
1: طيب
0: لك يا ابني انا عم لملم من وراك لولو على الارض ليك لي
1: ما عم يزبطوا.
2: فيكم انكم تمسكوها عادي وتحطوهم بقلبهم.
1: طب هنحاول هي من دون هيك صار كبيره.
0: عبينا الدنيا لولو.
1: دقيقة شوي. خلص رح
0: اوكي منحطهم هيك بقلب الهي. ليه صادرتها هاتف بقى لي خلص
1: وقت. صارت نصة.
0: تحت لك شوي لا تزعلها.
1: ايش منيحة.
0: مين فاز؟
2: انتي.
1: طبيعي حكيها وحطتيها كلها. يعني طبيعي.
0: بسيطة.
1: دقيقة بس حطي هي هون. ولسه في هي حطيها. وهي.
2: رغش عنه.
0: طبعا البوكس تبعي احلى وفيه لولو اكثر.
1: البوكس تبعك احلى نفس الشيء بس انه هذا فيه لولو اكثر
0: وارتب. شوف اللولو شلون مرتب شلون.
2: تمام نحن يعني. بهيد الحاله ساعتها المحابس اللي هن اللي يعطونا اياها بنحطهم بطريقه تكون طالعه
0: ونحطها بقلب اللولو.
2: تمام
0: تمام. طيب
1: انا بدي اسال سؤال.
0: يلا تفضل.
1: دائما فكره التنسيقات هي تكون متنوعه وبكون في كثير اشكال والوان وبناء على شغلات من طلب الزبون مثلا. في حال مثلا ما كانت من طلب الزبون انت منين بتستوحي الافكار والاشكال يلي عم تعمليها؟
2: هلا طبعا السوشيال ميديا تاخذ منك كثير افكار كبيره بس بنفس الوقت انت لما بدك تاخذ الافكار من السوشيال ميديا بدك ترتبهم بذهنك يعني.
1: أوكي.
2: انه انا اذا عملت هون بتطلع احلى، هي اذا حطيتها هون بتطلع ارتب، اذا هون عملتها. فانا هذا الشيء بقترحه على الزبون من خلال الافكار اللي انا راسمتها بمخيلتي.
1: يعني انت بتاخذي الفكره تماماً. وتحطي نفسها خاصه.
2: تماما. يعني انا مثلا بجوز يعني مثل هذا الستاند انا شفت صورته لنفترض بس انا بحاوله بطريقتي اللي انا بدي اياها. مثلا حطيت له هذا الورد، حطيت له قصص ثانيه، يعني بتلعب دور هذا الموضوع. فلما بطرح هذا الشيء على الزبون فهو خلص انه اذا كان واثق بهذه الفكره اللي انا قدمت له اياها فانه خلص بقول اوكي.
0: بتعرفي في بعض الزباين سيما بيشوفوا القطعه بخيالهم.
2: تماما.
0: بس ما بي يعني ما بيهتموا لموضوع التنفيذ، هل هي بتتنفذ، هل لا، قديش ممكن تاخذ وقت، لا انه القطعه بخيالي تصميمها كذا كذا.
2: صح.
0: فايت له من هي الجهه. صح. المكون او العنصر الفلاني نفذيلي. قديش بتعاني منه لهدول؟
2: والله كثير بعاني منه، وخصوصي انه في اشخاص يعني هيك بيكونوا شوي بدققوا على هدول التفاصيل انه بدهم اياها كوبي بيست عن الفكره اللي هن عاطيني اياها. فاحيانا انه لما انا بحط لمسه خصوص يعني هيك صغيره تكون لذيذه وببعث له الصوره فهو لحاله انه بيفرق انه الحمد لله اني انا رديت عليك او اني انا رديت عليك.
1: طيب 7 سنين فتره كثير طويله كافيه انه يعني تشتري بطريقه صح. صح. فاكيد اكيد اكيد بعد طلب من الزبون صار في عندك هيك تعليقات ايجابيه كذا. بدي اكثر تعليق ايجابي اثر عليك نفسيا بما يتعلق بالزبون حكينا هيك دغري.
2: هلا صراحة ما في تعليق معين لأنه الحمد لله يعني خلال هيدي الفترة اللي أنا الطويلة اللي أنا مرقت فيها يعني كل تعليق بيجيني يعني بيكون مختلف عن الثاني. يعني من خلال دعوة، من خلال ذكرى، من خلال أي شيء. يعني حتى مثلا كزباين بنات صاروا مو زباين يعني صاروا رفقة، صاروا إنه مثلا إذا كان عندك مناسبة بتلاقيهم هن الموجودين. يعني حتى أنا مثلا بمناسبة تخرجي إجتني زبونة هي ما بنساها صراحة وجايبت لي كادو وحضراني مشروع تخرجي. فيعني هذا الموقف كتير يعني بعز الله. يا
0: التعامل فعلا التعامل مع الزبون بيفرق كتير بالشغل. صح. وعن جد يعني بيخلينا نتقدم خطوات لمكان أبعد. طيب هلأ بدي تحكي لي سيما عن أغرب طلب اجاكي، يعني تحكي لي قصته لهذا الطلب الغريب اللي ما بتنسيه.
2: هذا صراحة موقف محرج للأمانة، إنه أنا كان عندي يعني بوكس مثل هذا البوكس ومعه قالب كيك. فالكيك كان ل 12 شخص وأنا موصي عليه وكذا أموري رواء. تسليم البوكس كان بعد تقريباً شي ساعة. رحت لحتى إني أنا أستلم الكيك، فهو الكيك ل 12 شخص، فلما استلمته طلع ميني كيك.
0: آه.
2: لثلاث أشخاص.
1: ثلاث اشخاص و 12 شخص اوكي
2: تماما. يعني انا وضحت له الفكره انه انا 12 شخص وكذا، فهو كان مخربط وانا ما كان معي مجال وقت. هون وقت الزبون انه ما بيصير هذا الحكي وانا عندي مناسبتي بعد ساعه وكذا، فهذا كان كثير موقف محرج بالنسبه لي انه ما عرفت شو بدي اتصرف.
0: فعلا الواحد بيتعرض لكثير مواقف محرجه من هذا النوع. بس بالنهايه بدي اتشكرك كثير على وجودك معنا سيما الشمع صانعه الاشغال اليدويه، فعلا شغل حلو، بتمنى لك كل التوفيق.
1: شكرا يا سيما،
2: شكرا.
1: يعني مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، إن شاء الله يا رب كنا خفف عليك الظل عليكم وفدناكم وبنفس الوقت سليناكم بهاي الفقرة والفترة الصباحية.
0: أكيد بدي أتمنى لكم نهار رايق برفقة الأهل والأصحاب، وهلأ سلام.
1: باي.
0: سلام.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. أبو خليل القباني، رائد المسرح العربي، شاعر وملحن. اسمه الحقيقي أحمد آغا قبيق، ولد في دمشق عام 1833، وتوفي ودفن فيها أواخر عام 1902. يعد رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. قدم أول عرض مسرحي في دمشق عام 1871 بعنوان الشيخ والضاح ومصباح وقوت الأرواح. شكل فرقته المسرحية الخاصة عام 1879، وقدم 40 عملاً مسرحياً خلال سنوات قصيرة، خاض صراعات ضد السياسيين ورجال الدين الذين استنكروا التجربة. لقى مسرحه إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وتعرض للغلق عدة مرات من السلطات. سافر إلى مصر وقدم عروضه فيها، وتتلمذ عليه رواد المسرح المصريين. اعتمدت عروضه على التراث العربي وقصصه، ثم اقتبس من الأدب الغربي لاحقاً. قدم عروضه في عدة بلدان، واشتهرت رحلته إلى شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1893. ألف ولحن كثيرا من الموشحات والأغاني الشهيرة، منها يا مال الشام. عاد إلى دمشق وكتب مذكراته، وتوفي فيها بمرض الطاعون أواخر عام 1902. كتب سعد الله والنوس عن تجربة القباني مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني. كشف الباحث تيسير خلف في كتابين كثيرا من خفايا تاريخ القباني. خلدت سيرته في مسلسل كتبه خير الذهبي، وعرض عام 2010.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. في جلسة لمجلس الأمن ترحيب دولي بتعاون سوريا في ملف حظر الأسلحة الكيماوية، ودمشق تعلن تأمين ذخائر مرتبطة ببرنامج النظام المخلوع. في ريف دمشق العثور على مقبرة جماعية ثانية بمدينة قارة، والجهات المختصة تواصل عمليات البحث والتقصي في المنطقة. وسط شكاوى متصاعدة ارتفاع رسوم تراخيص البناء في القنيطرة، ودعوات لتخفيضها بما يتناسب مع الظروف المعيشية. بعد أدائهم مناسك الحج، عودة أولى دفعات الحجاج إلى حلب، وتشمل أكثر من 120 شخصاً.

رحبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتشو بجهود الحكومة السورية والتقدم الذي تحقق من جراء تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. ومن جانبها ثمنت نائبة مندوب الولايات المتحدة تامي بروس في جلسة لمجلس الأمن عودة فرق المنظمة إلى سوريا واكتشاف مواد كيماوية لم يتم الإعلان عنها مسبقاً، في حين أكدت نائبة مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة أن الدعم الذي قدمته سوريا أسهم في العثور على العشرات من الذخائر الكيماوية. وفي السياق شدد نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة سون لي على ضرورة أن يقفل ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا من أجل توجيه الموارد نحو عملية البناء والإعمار، في حين اعتبر مندوب فرنسا

0: البرنامج الكيماوي العائد للنظام البائد.
1: التزام الحكومة السورية في الحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي وصون نظام عدم الانتشار العالمي، توجت مؤخراً الجهود الحثيثة للفرق الوطنية السورية بتحديد وتأمين صواريخ وذخائر كيميائية مرتبطة بالبرنامج الكيميائي العائد للنظام البائد، مشابهة لتلك التي استخدمها في هجماته ضد السوريين والسوريات.
0: وأضاف علا بأن سوريا يسرت لفرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 32 زيارة للمواقع المشتبه فيها وسلمتها بما يزيد على 60,000 وثيقة من البرنامج الكيماوي للنظام البائد.
1: يسرت سوريا لفرق الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة للمواقع المشتبهة وسلمتها ما يزيد عن 60,000 صفحة من وثائق البرنامج الكيميائي للنظام البائد. وقد أسهمت هذه الجهود في تقليص عدد المواقع المشتبهة وتحديد الأولويات بنسبة كبيرة، وجعلت سوريا تنتقل من موقع الميسر لهذه الجهود إلى موقع قيادتها نحو التخلص من كافة مخلفات البرنامج الكيميائي.
0: التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني رئيس الجزائري ووزراء الخارجية والداخلية والطاقة والمحروقات خلال زيارته للعاصمة الجزائرية، وبحث الشيباني مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبها أفادت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بأن الشيباني اتفق مع نظيره الجزائري أحمد عطاف على إعادة بحث آليات التعاون الثنائي، لا سيما اللجنة العليا المشتركة ومجلس الأعمال الجزائري السوري، فضلا عن تشكيل لجان عمل قطاعية من أجل تحديد أولويات التعاون الثنائي خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والمناجم والنقل.

0: في أخبارنا الميدانية، أفادت مصادر محلية في مدينة قارة بريف دمشق بالعثور على مقبرة جماعية ثانية، وذلك في إطار التحريات والعمليات الميدانية المستمرة عقب اكتشاف مقبرة جماعية قبل أيام. وفق المعطيات الأولية، تضم المقبرة الجديدة رفات 4 أشخاص، ما يرفع إجمالي عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن إلى 9. يأتي ذلك بعد العثور سابقا على رفات 5 أشخاص في الموقع الأول، تزامنا مع مواصلة الجهات المختصة أعمال البحث والتحري في المنطقة، وسط مؤشرات أولية ترجح وجود رفات أيضا في مواقع متفرقة. وتنضم إلينا من دمشق ماريت عبيد، مراسلة تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا ماريت، لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بهذه المقبرة الجماعية، وعلى ما يبدو هي الثانية. ضعينا في تفاصيل أين تم اكتشاف هذه المقبرة وسط الجهود الحثيثة.
1: نعم، مرحبا ديما. حقيقة بعد استمرار عمليات الكشف الميدانية والبحث والتحري والتنقيب في المناطق، وخاصة المناطق التي يتم اكتشاف مقابر جماعية أو رفات أو أثار لجثث بشرية فيها، وخاصة وهي المناطق أو معظم هذه المناطق هي مناطق كانت تابعة سابقا أو كانت تعتبر سابقا مواقع عسكرية، ويوجد فيها العديد من الحواجز العسكرية التابعة للنظام البائد، وأيضا معظم هذه المناطق التي يتم اكتشاف فيها مثل هذه أو مقابر جماعية أو رفات أو جثث بشر.

0: العسكرية هي كانت تابعة لميليشيا حزب الله أو يعني ميليشيات أخرى كانت تابعة للنظام البائد. في هذه المناطق يتم اكتشاف مقابر جماعية أو أثار لرفات بشرية، وفي المنطقة التي يتم اكتشاف مثل هذه فيها تتواصل عمليات البحث والتحري. اليوم وبعد أن تواصلت عمليات الكشف والبحث في منطقة قارب ريف دمشق، وهي المنطقة التي بالفعل تم العثور فيها قبل أيام على مقبرة جماعية أو أثار لمقبرة جماعية أيضا، وبعد التواصل والاستمرار في هذه العمليات تم العثور أيضا على رفات بشرية بحسب المعلومات أو المعطيات الأولية يرجح أنها تعود لأربعة أشخاص، وأيضا بحسب مصادر ميدانية بأنها يرجح أن الرفات البشرية تعود لأربعة رجال تم قتلهم في المنطقة كما تشير المعلومات الأولية. طبعا الهيئة العامة أو الهيئة الوطنية للمفقودين بالتعاون مع وزارة الدفاع وبالتعاون مع كل الجهات المعنية تواصل التحقيقات اللازمة وتواصل عمليات البحث والتحري في المناطق كما تحدثت، خاصة المناطق التي يتم العثور فيها على مقبرة جماعية. طبعا وبحسب أيضا مصادر ميدانية أنه تم الكشف خلال الساعات الماضية حين أيضا كان يتم الكشف عن أثار لجثث بشرية أو بهدف الرصد العام والمتابعة للمنطقة بالتعاون من قبل المصادر المدنيين في المنطقة مع الجهات المعنية. أيضا ديما قبل أيام كان هناك اكتشاف لمقبرة جماعية في نفس المنطقة ضمت 5 أشخاص بحسب الجهات المعنية. طبعا لا توجد معلومات حول الفترة الزمنية التي تعود إليها أو تعود إليها الرفات البشرية أو مقتل الرفات أصحاب الرفات البشرية في المنطقة، لكن المنطقة التي يتم العثور فيها على مقبرة جماعية عادة يرجح أنه يكون فيها أيضا رفات بشرية أخرى في مواقع أخرى. بحسب أيضا المعلومات الميدانية أن المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها حديثا أو اليوم في بلدة قارب ريف دمشق هي أيضا منطقة في أو في منطقة قريبة من منطقة المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها قبل نحو 5 أيام، والتي وكما تحدثت قبل 5 أيام تم العثور على جثث بشرية أو على رفات تعود ل5 أشخاص. وأيضا باشرت الجهات المعنية منذ يومها في التحقيقات اللازمة والبحث عن تحريات هذه الجثث. طبعا المنطقة وبحسب المعلومات كانت سابقا خاضعة لسيطرة ميليشيا حزب الله، ومما يرجح كمعلومات أو كمصادر أولية بأنه قد يكون ميليشيا حزب الله هو المتورط في مقتل أصحاب الرفات البشرية. وفي هذا في هذه التطورات السريعة والاكتشافات المستمرة والمتتالية لمقابر جماعية أو لرفات بشرية في العديد من مناطق وبلدات دمشق وريفها، تواصل الجهات المعنية البحث والتحري بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمفقودين إلى أن تصدر بيانات رسمية صادرة عن الجهات المعنية وعن الهيئة الوطنية للمفقودين أو حول معلومات حول ملابسات هذه الرفات التي يتم العثور عليها.
1: نعم ماريات، أشكرك جزيل الشكر. ماريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا كنت معنا من دمشق. توفي مدنيان وأصيب طفل بانهيار جدار ضمن ورشة حفر لأساسات بناء في بلدة بابيلة بريف دمشق وفق مديرية إعلام ريف دمشق. وانتشلت فرق الدفاع المدني جثامين أو جثماني المدنيين من تحت الأنقاض حيث توفيا في موقع الحادث، في حين قدمت الإسعافات الأولية للطفل المصاب قبل نقله إلى المشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما باشرت الفرق المختصة التعامل مع الحادثة وتأمين الموقع. قبل 13 عاما شهدت مدينة القصير بريف حمص واحدة من أكثر المعارك تأثيرا في مسار الثورة السورية، معركة انتهت بسيطرة قوات النظام المخلوع مدعومة بعناصر من حزب الله اللبناني على المدينة بعد حصار وقصف استمر عدة أشهر، مخلفين تداعيات عسكرية وإنسانية ما زالت آثارها حاضرة في الذاكرة حتى اليوم.
2: تعد القصير موقعا استراتيجيا مهما على الحدود السورية اللبنانية، ما جعلها هدفا رئيسيا لقوات النظام المخلوع المدعومة بعناصر حزب الله اللبناني.

0: بدأت معركة القصير الكبرى التي بدأها حزب الله ونظام الأسد بشتى أنواع القذائف. استمر التمهيد الناري لعدة أيام وبدأت مرحلة الاقتحام، واقتحم مدينة القصير وتم السيطرة عليها في 6/6/2013. طبعا علينا أن لا ننسى تدخل لواء التوحيد بقيادة الشهيد عبد القادر الصالح والعقيد عبد الجبار العقيدي، الذين لبوا نداء القصير وأتوا من الريف الشمالي وعبروا فتحة الموت إلى داخل القصير وآزروا المقاتلين على الجبهات حتى سقطت القصير 6/6/2013.
1: بعد أسابيع من المعارك العنيفة والهجمات المكثفة من عدة محاور، تمكنت قوات النظام المخلوع من السيطرة على المدينة في 5 حزيران عام 2013.
2: بالفترة الأخيرة حاوطونا من جميع الجهات، حزب الله والنظام، وما عاد خلوا طريق تقريبا يعني نمر منه أو نطلع منه نصير. المهم يعني تمينا فترة ونحن نقاوم، والحمد لله قاومنا.
1: سقوط القصير لم يكن حدثا عسكريا فحسب، بل شكل نقطة تحول بارزة في مسار الثورة السورية، وأدى إلى موجات نزوح واسعة لسكان المدينة وريفها.
3: موقع القصير موقع استراتيجي لأنه بيربط بين معبر جوسي على الحدود اللبنانية بمدينة حمص. الأهمية الاستراتيجية لمدينة القصير أنه بتربط الساحل السوري بعاصمة سوريا دمشق. سقوط القصير أدى إلى حصار حمص المدينة كاملة، ومن بعد سقوط القصير كان حزب الله معلن تدخله تماما بالأراضي العربية السورية. أدى تدخله بحمص بحي الخالدية، ثم سقوط حمص والقريتين والريف الشرقي، وثم الريف الشمالي. يعني سقوط القصير كان بوابة لسقوط حمص كاملة.
1: اليوم ما تزال معركة القصير حاضرة في الذاكرة السوريين باعتبارها واحدة من أكثر المعارك تأثيرا في تلك الفترة.
4: معركة تركت أثرها على الأرض وفي ذاكرة أهل المدينة، لتبقى القصير شاهدة على مرحلة مفصلية من تاريخها. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، القصير، حمص.
5: رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا بالجهود المبذولة لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي يتيح منح الجنسية السورية للسكان الأكراد السوريين المستوفين للشروط بما فيهم مكتوم القيد. وقالت القائمة بأعمال ممثلي المفوضية عسير المضاعين إن معالجة هذا الملف أمر بالغ الأهمية لتعزيز الحماية ودعم الاندماج وتعزيز التماسك المجتمعي، مبينة أن المفوضية ستواصل العمل مع السلطات السورية لدعم المجتمع المتضرر أو المجتمعات المتضررة. كشف مصطفى عبدي عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة وقسد في مقابلة مع تلفزيون سوريا، كشف أن عدد قوات الأسايش التي ستنضم إلى قوى الأمن الداخلي لا يتجاوز 1000 عنصر سيجري فرزهم في محافظة الحسكة.
6: قوات الأسايش الأمن الداخلي هو اسمه في سوريا، هو اسمه الأمن الداخلي. قوى الأمن الداخلي سينضم حوالي أقل من 1000 عنصر سينضم إلى قوى الأمن الداخلي. طبعاً هؤلاء سيتم إجراء مقابلات لهم والتأكد من يعني التحصيل العلمي لدى كل واحد منهم والدورات التي تمها. أيضاً سيخضعون لدورات خاصة بهم ثم فرزهم ضمن محافظة الحسكة.
5: وأكد عبدي أن العناصر الذين انضموا إلى القوات الحكومية استلموا رواتبهم من الدولة السورية، مشيرا إلى أن هذا الملف يسير بشكل جيد للغاية.
6: بين الماضيين استلم من التزم بموضوع الدمج استلموا رواتبهم من الدولة السورية، من الحكومة السورية. يعني استلموا العساكر استلموا رواتبهم من الحكومة. هذا الملف يعني ماشي بشكل جيد جدا.
5: وأوضح عبدي أن اللغة الكردية ستدرس في المناطق ذات الغالبية الكردية، وسيجري تخيير الطلاب بين المدارس التي تعلم باللغة العربية وأخرى باللغة الكردية،

0: بقاء المنهاج موحدا في عموم سوريا؟
1: اللغة الكردية ستدرس في المناطق التي تكون فيها نسبة الأكراد عالية، وهناك مدارس سيخير الطلاب، هناك اقتراح بأن يخير الطلاب بين أن يدرس في مدرسة تعلم بالكردية ومدرسة تعلم باللغة العربية. المنهاج هو سيكون منهاج موحد بالتأكيد في كل سوريا، سيكون نفس المنهاج في الحسكة وفي عفرين وفي حلب والشام ودمشق.
0: وجهت الشرطة الأسترالية اتهامات تتعلق بالإرهاب إلى امرأة يشتبه في ارتباطها بتنظيم داعش، شملت الانضمام إلى منظمة إرهابية والدخول إلى منطقة نزاع محظورة. وقالت قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب إن المرأة سافرت إلى سوريا بين عامي 2013 و2014 برفقة رجل بهدف الانضمام إلى التنظيم، ثم احتجزتها القوات الكردية عام 2019 وظلت في مخيم الهول للنازحين شمال شرق سوريا حتى عودتها إلى أستراليا في أيلول العام الماضي. وكانت الشرطة الأسترالية قد اعتقلت 3 نساء قادمات من سوريا في عمليتين منفصلتين في الشهر الماضي. أكد الرئيس أحمد الشرع أن إعادة الإعمار والبناء هو عنوان سوريا القادمة. جاء ذلك خلال افتتاحه جسر الرستن في محافظة حمص عقب الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله وتطويره. وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان أن افتتاح الجسر كان بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من ضمنهم وزيرا الطوارئ والنقل ومحافظا حما وحمص. وفي السياق بيّن وزير الطوارئ رائد الصالح في تصريح سابق لوكالة نيسانا أن إعادة تشغيل الجسر ستسهم بشكل كبير في تحسين حركة النقل التجاري وتنشيط الاقتصاد في المنطقة. أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان انطلاق أعمال مشروع بناء وإعادة تأهيل جسر السياسية في محافظة دير الزور على أن تستمر الأعمال مدة 12 شهراً. وأوضحت الوزارة في منشور لها أن الجسر يعد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية نظراً لدوره في ربط مدينة دير الزور بالريف الشمالي عبر ضفتي نهر الفرات، مشيرة إلى أن تدميره خلال السنوات الماضية دفع الأهالي الاعتماد على العبارات النهرية البدائية التي عرضتهم لمخاطر متعددة من بينها حوادث الغرق. كما أضافت إلى أن فيضانات نهر الفرات أسهمت في تدمير المعابر والجسور الترابية المؤقتة التي أنشئت لتأمين حركة العبور، ما زاد من صعوبة التنقل بين ضفتي النهر. يترقب سكان حي الأندلس أو شمال السكة كما يسميه الأهالي في محافظة الرقة مصير منطقتهم بعد الحديث عن إقامة مشاريع استثمارية مكانه وسط رفض الأهالي للتعويضات المطروحة ومطالبتهم بتسوية قانونية تراعي واقعهم الحالي وتحفظ حقهم في الاستقرار.
2: منازل أرضية وشوارع مهترئة وشبكات صرف صحي بدائية هنا حي الأندلس أو ما يعرف بحي شمال السكة، الذي تصدر المشهد خلال الأيام الماضية بعد تداول تسريبات عن نية هدمه لإقامة مشاريع استثمارية وسط رفض الأهالي لهذه الخطوة.
3: الأحياء هذه ما ممسكين إلا الفقراء والأغنياء، عاد بصفة مزارع الله يرزق الناس، طبعا هذا ما ندخل به، والفقير لا حوله ولا قوة. طبعا أقل من ربع الناس يلقطون من الحاويات وعايشين أدوب يجيبون حق الخبز، موظفين ما بموظفين، يعني العيلة مثلا بيها 3-4 يا بيها واحد موظف يا ما بي حدا موظف.
2: رفض سكان الحي الذي بدأ بتشكله في تسعينات القرن الماضي وشهد توسعا ملحوظا خلال سنوات غياب مؤسسات الدولة عن الرقة التعويضات المطروحة، مطالبين بتسوية قانونية تراعي واقعهم الحالي وتحفظ حقهم في الاستقرار.
4: احنا نقبل بالمخطط التنظيمي توسعة مع الوضع الراهن، يعني أي شارع ضيق أو البلدية بالمستقبل تشوف المخطط التنظيمي يحتاج إلى توسيعة الشوارع، نقبل بالمخطط التنظيمي ونقبل بالمصالحة العقارية. الناس جاءت على منطقة يعني على حسب إمكانيات

0: انت ما عندها امكانيه تشتري في شارع المنصور او منطقه الثكنه او منتصف البلد، فالناس اتجهت كانت الاراضي هنا باعتبارها اراضي متطرفه او بعيده عن المدينه شوي، فكانت الاراضي رخيصه، فالناس اتجهت عليها بسبب النزوح والوضع المادي السيء للناس.
1: لا تبدو الإجراءات القانونية المطروحة متعارضة مع الأنظمة النافذة، لكن حقوقيين يرون أن أي حل يجب أن يوازن بين الجوانب القانونية والظروف الإنسانية والاقتصادية للسكان بما يتوافق مع رؤية الحكومة لمستقبل التنمية في مدينة الرقة.
2: لابد أن يكون هناك تعويض، وهذا التعويض يجب أن يكون تعويضا عادلا ويراعي ظروف هؤلاء الشاغلين، كتخصيص جمعيات أو مساحات في مناطق أخرى ترتئيها وفق المخططات التنظيمية اللاحقة.
1: من جانبها تؤكد البلدية أن الصورة ما تزال غير واضحة في وقت يحتاج فيه الحي إلى دراسة وتخطيط معمقين، غير أن الواقع العمراني الحالي للمنطقة قد يشكل عائقا أمام توسع المدينة شمالا مع محدودية التوسع في اتجاهات أخرى بسبب طبيعة التربة ووجود حواجز طبيعية.
3: توقعت المؤسسة السورية للحبوب أن يتجاوز إنتاج القمح في منطقة الجزيرة حاجز 1,000,000 طن خلال الموسم الحالي، وقال مدير فرع المؤسسة في الحسكة عبد الحميد داود في تصريح لشبكة روداو أنه من المتوقع تسلم ما بين 800,000 و1,000,000 طن من القمح في منطقة الجزيرة، مشيرا إلى أن إجمالي الإنتاج قد يصل إلى ما بين 1,100,000 أو 1,200,000 طن. كما أكد داود أن المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم المالية خلال فترة قصيرة بعد تسليم محاصيلهم عبر 3 مصارف حددتها المؤسسة في المحافظة. أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني 14 حريقا اندلعت في مساحات زراعية بمحافظة إدلب شملت محاصيل القمح والشعير، وأوضحت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب أن الحرائق تركزت في عدة مناطق من بينها بلدة تل طوقان وقرية كفر عين غربي مدينة خان شيخون، وحريق في قرية أريمبا إلى جانب حريق في أرض مزروعة بالشعير في قرية الخوين، وأضافت أنها سيطرت على حريقين اندلعا في مستودع للفلين والأشغال اليدوية وفي مكب للنفايات والبقايا الصناعية في مدينة إدلب، واقتصرت الأضرار على الماديات. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا إبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من إدلب. مرحبا بك معنا إبراهيم، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالحرائق والتي أدت إلى أضرار ربما مادية في الأراضي الزراعية، ضعنا في تفاصيل ما جرى.
4: نعم أهلا ديما، بالفعل يعني ديما مع كل يعني ارتفاع لدرجات الحرارة في كل عام نتحدث دائما عن يعني البدء بهذه الحرائق، لكن خلال ربما الفترة الأخيرة بدأت تكثر هذه الأرقام، يعني نتحدث عن ربما عن الأسبوع الفائت وحتى اليوم لا يكاد يمر يوم إلا وتكون هناك يعني ما لا يقل عن 10 حرائق سواء كانت في داخل المدن والبلدات أو حتى في الأراضي الزراعية، لكن اليوم وخاصة مع اقتراب فترة الحصاد بدنا نشاهد يعني أيضا انتشار الحرائق في الأراضي الزراعية نتيجة يعني أسباب عديدة، منها يعني الإهمال بعض يعني الأهالي لهذه لرمي السجائر أعقاب السجائر أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال، وبالتالي تحدث مثل هذه الحرائق، وحتى يعني في القرى والبلدات نتيجة يعني أيضا للماس الكهربائي وغيرها من الأمور الأخرى التي تحدث بها هذه الحرائق. لكن خلال الفترة الأخيرة عمدت فرق الدفاع المدني وتحديدا يعني مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث هنا في إدلب وفي أغلب المحافظات السورية على تفعيل خطة الطوارئ، هي كانت قبل عام تقريبا كانت قد بدأت، لكن إعادة تفعيل هذه الخطة يعني كان قبل أيضا أي أسابيع من الآن بشكل يعني دقيق. هذه الخطة تعتمد على مراكز هي متقدمة نوعا ما داخل الأراضي الزراعية وقريبة جدا من الأراضي الزراعية التي تشهد يعني الحصاد وغيرها، وبالتالي تكون هذه الفرق مجهزة بشكل كامل بالمياه وبعمليات الإطفاء وآليات الإطفاء بشكل أساسي حتى تستجيب بأقصى سرعة ممكنة إلى تلك الحرائق. وبالتالي يعني أيضا بدنا نلاحظ أيضا يعني انخفاض مقارنة بالعام الماضي، ولكن حقيقة هذا الأمر وجديته يثبت خلال الأيام المقبلة. أنا أتحدث أيضا عن هناك يعني شق آخر من عمل فرق الدفاع المدني، وهو عملية التوعية للأهالي بضرورة يعني تجنب هذه الحرائق، ويعني نشر أيضا النشرات التوعوية بشكل أساسي، وخاصة أيضا في المناطق الحرجية. نتحدث عن مناطق ريف إدلب الغربي ومناطق ريف اللاذقية الشمالي التي هي متصلة ببعضها البعض. العام الفائت كانت هناك حرائق كبيرة جدا تسببت يعني بفقدان يعني قسم كبير من الغطاء النباتي في تلك المنطقة، وبالتالي أيضا هناك إرشادات توعوية بضرورة عدم إشعال النيران داخل هذه الغابات التي تشكل جزء كبير جدا يعني من المناطق ريف إدلب الغربي ومناطق ريف اللاذقية الشمالي واللاذقية الشرقي. وبالتالي اليوم هناك خطط يتم العمل عليها ديما من قبل فرق الدفاع المدني بشكل أساسي. هذه الفرق تعمل أغلبها في المناطق الشرقية من إدلب، لأن المناطق الشرقية من إدلب هي تتسم بأنها مناطق زراعية يتم بها زراعة القمح والشعير في تلك المناطق،
3: ويحدث بها يعني بالتوازي مع نشر التوعية لدى الأهالي، وخصوصا بأن يعني بحسب الإحصائيات حتى الآن العمل البشري هو الأساس خلف هذه الحرائق. كيف هي استجابة الأهالي؟ خاصة ذكرت بأن أعقاب السجائر وما شابه هي من تتسبب بالحرائق، هل هنالك فعلا استجابة لهذه المناشير؟
4: نعم، حقيقة ديما يعني نحن الآن نتحدث مع بداية يعني ارتفاع درجات الحرارة، وهذا الأمر بالفعل يعتمد خلال الأيام المقبلة في حال كثرت هذه الحرائق. نتحدث ربما عن ضعف يعني استجابة الأهالي، هناك تكثيف من فرق الدفاع المدني ب يعني النشرات التوعوية، وخاصة في المناطق الزراعية وفي يعني المناطق التي تشهد يعني كل عام حرائق، لكن مع كل عام يعني ديما يكون هناك حرائق حتى مع وجود هذه النشرات التوعوية، لأننا نتحدث عن مناطق هي يعني شاسعة جدا وتكون مناطق زراعية ومتصلة مع بعضها البعض، ما بين مناطق ريف حماة الشمالي ومناطق ريف حماة الشرقي وصولا إلى ريف إدلب الجنوبي والمناطق الشرقية وصولا حتى ريف إدلب ريف حلب الجنوبي وريف حلب الغربي. هذه المناطق هي تعتبر من أهم المناطق الزراعية إضافة إلى مناطق سهل الغاب بريف حماة، وبالتالي هذه المناطق دائما ما يحدث بها يعني الحرائق. سابقا تكون اما نتيجه العمليات او القصف ويحدث يعني في تلك المناطق، بعدها توقفت يعني مع سقوط نظام الاسد، بدات يعني العوامل البشريه تاخذ اكثر فاكثر. اليوم نتحدث عن نشرات توعويه لفرق الدفاع المدني، وهذا الامر يعتمد يعني ديما بشكل اساسي على الايام المقبله في حال زادت هذه الحرائق او استطاعت يعني الفرق السيطره على تلك الحرائق ويعني تجنب للخسائر الزراعيه الفادحه ربما.
3: أشكرك جزيل الشكر إبراهيم سويد، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من إدلب. أعلن الدفاع المدني إخماد حريق كبير اندلع في أراض زراعية في المنطقة الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء. وأوضح الدفاع المدني أن الحريق شب في أراض مزروعة بالأشجار وأعشاب يابسة شرقي تعلى بالقرب من تل الحديد، بعد أن امتد من داخل محافظة السويداء، مشيرا إلى أن فرقه تمكنت من السيطرة عليه بعد عمل متواصل استمر لأكثر من 3 ساعات. يشكو مواطنون في محافظة القنيطرة من ارتفاع رسوم تراخيص البناء التي باتت تشكل عبئا إضافيا إلى جانب تكاليف التشييد، ما دفع كثيرين إلى اللجوء للبناء المخالف هربا من الأعباء المالية وسط مطالبات بتخفيض هذه الرسوم بما يتناسب مع الظروف المعيشية ويشجع السكان على الاستقرار والبقاء في المنطقة.
5: هنا في القنيطرة لم يعد تأمين مواد البناء الهم الوحيد لدى الأهالي، بل أصبحت رسوم الرخصة عبئا إضافيا يثقل كاهلهم، إذ تصل كلفة رسوم المكتب الهندسي لترخيص منزل بمساحة لا تتجاوز 50 متراً مربعا إلى أكثر من 5 ملايين ليرة سورية، ما يدفع كثيرين للمطالبة بإعادة النظر بهذه الرسوم بما يتناسب مع الواقع المعيشي.
6: ونحن هون في المنطقة الجنوبية أو بالأحرى المنطقة الحدودية المحاذية للشريط المحتل

0: إسرائيل. إحنا منطقة قريبة جدا من الحدود، وحتى المواطن اللي عم يعمر عم يعمر على حساب دماته. أنا أطلب أنه أخذ الموضوع بعين الاعتبار، أنه يهتمون بموضوع الرقص وتنزيلها، تنزيل قيمتها المادية وتخفيف العبء على المواطن.
1: أمام هذا الغلاء وجد الكثير من الأهالي أنفسهم مجبرين على سلوك طريق آخر هو البناء المخالف، يبنون منازلهم من دون رخص مسبقة ليتم لاحقاً تنظيم ضبط مخالفة بحقهم وإجراء مصالحة في المحكمة. المفارقة هنا أن غرامة المحكمة لا تتجاوز 1.5 مليون ليرة، هو مبلغ يعد طوق نجاة لهم هربا من أجور المكاتب الهندسية. هذا الواقع المعقد دفع بعض رؤساء البلديات لرفع مذكرات رسمية إلى الجهات المختصة في المحافظة مناشدين للنظر في هذه الرسوم وتخفيضها، فالمعادلة هنا تختلف عن أي محافظة أخرى.
2: طبعا احنا اجتمعنا مع كافة رؤساء بلديات المنطقة الجنوبية، قصيبة، السويسة، الرفيد، وطبعا كودنة، رفعنا كتاب إلى مدير المنطقة الشمالية مطالبين بتخفيض هذه الرسوم المرتفعة على عمليات البناء، ونحن على خط وقف اطلاق النار. من المفروض يعني ينظرون إلى هذا الأمر بعين أنه البناء يجب أن يكون هناك بناء في هذا المنطقة، خصوصا منطقة واسعة ومفتوحة.
1: في ظل التوغلات والمضايقات المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال بهدف تهجير السكان، تبدو الحاجة ملحة لتشجيع الأهالي على البقاء والبناء لا محاصرتهم بقرارات تزيد من معاناتهم وتمنعهم من بناء سكن يأويهم ويثبتهم.
3: رسوم المكتب الهندسي تقف عائقاً أمام سكان القنيطرة في وقت يرى البعض أنه يجب تقديم هذه الخدمات بالمجان من أجل تثبيت الأهالي ودعم صمودهم. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
4: انطلق المؤتمر العلمي لاتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء في دمشق، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومشاركة أكثر من 35 متحدثاً عالمياً في مجالات الخصوبة والعقم وطب الجنين والسرطانات النسائية، في خطوة تسهم في تبادل الخبرات الطبية والتعاون مع أهم الشركات العالمية.
5: بحضور عدد من الوزراء عقدت جلسة الافتتاح للمؤتمر العلمي الأول في سوريا لاتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد بالتعاون مع التجمع الأوروبي لأورام النساء، كخطوة تضع سوريا ضمن منظومة التطور العلمي.
6: يعني له أهمية كبيرة بهذه المرحلة، من خلال أنه أصبح السوريون مو بس يحضروا مؤتمرات، بالعكس أنه مشاركين ويضعون أجندة المؤتمرات أيضا. ما عاد يستهلكوا المعرفة، أصبحوا أنه منتجين للمعرفة وللبحث العلمي التطبيقي من خلال التعاون والعمل المشترك مع كل المؤسسات أو المنظمات الدولية والمراكز البحثية العالمية اللي قسم كبير منها مشارك.
5: شارك في المؤتمر أكثر من 35 متحدثا عالميا من أبرز المتخصصين في مجالات الخصوبة والعقم وطب الجنين والسرطانات النسائية، بهدف تسليط الضوء على أهمية سلامة المرأة كأولوية أساسية.
7: الحياة يعني أنا سعيد جدا بحضور هذا المؤتمر، المؤتمر اللي بيجمع أطباء من جميع العالم العربي ومن أوروبا، ودي مش أول مرة أجي سوريا، لي أصدقاء كتير. المؤتمر بيتناول أكثر من محور، كل هذه المحاور بتهم وبتخدم المريض العربي في أي مكان، بيتناول الجديد في الحقن المجهري وفي المناظير، وأيضا فيه جانب كبير على الجديد في علاج الأورام النساء والولادة.
5: يساهم المؤتمر في وضع خارطة الطريق للتعاون مع أهم المراكز العالمية المتطورة من خلال تبادل الخبرات وتوقيع مذكرات التفاهم، بالإضافة إلى العمل المشترك في البحث العلمي. التعاون مع الجمعيات العربية والأوروبية في القطاع الصحي لا يقتصر على تبادل الخبرات

0: بل يبتدوا ليسهم في إعادة سوريا إلى مكانتها على الساحة الطبية وتعزيز انفتاحها على أحدث التقنيات في مجال الرعاية الصحية. ماريا تعبي، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: يشكو مواطنون في طرطوس من ارتفاع أجور النقل بسيارات الأجرة بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة تكاليف التشغيل، في حين يؤكد سائقون لتلفزيون سوريا أن هذه الأجور ما تزال أقل من التكاليف.
2: لم تعد أجرة التكاسي مجرد تفصيلا يوميا بالنسبة لكثير من الأهالي، فمع كل ارتفاع في أسعار المحروقات ترتفع كلفة التنقل لتضيف عبئا جديدا عليهم وتدفع بعضهم إلى تقليص تنقلاته أو البحث عن بدائل أقل كلفة.
3: طبعا بشكل عام يعني المواطنين بشكل عام عم يشكوا من غلاء الأسعار بشكل عام وغلاء التكاسي، فواحدنا اليوم عم يطلب تاكسي مثلا والتاكسي قريب منه بشكل، يعني ما أنه عم يقطع مسافة طويلة حتى يجي لعنده وينتقل للمكان اللي هو رايح عليه، وإنما مسافة قليلة عم ياخده 15 و16 ألف، فهذا شيء كتير يعني.
2: في المقابل يقول سائق التكاسي إن ارتفاع الأجور جاء نتيجة لزيادة تكاليف العمل من المحروقات إلى الصيانة وقطع التبديل، مؤكدين أن التعرفة الحالية بالكاد تغطي نفقات تشغيل سياراتهم.
4: يعني إذا بتنزلي بتروحي طلب والله 5-6 كيلومتر يعني وترجعي 5-6 كيلومتر، يعني أنت طلبك خاسر بالنسبة للقطع. طلع إذا بدك تصلح أي تصليحة بالصناعة تدفع مئات الآلاف، وهذا شيء عم يضر بمصلحتنا ومصلحة المواطن ومصلحة البلد كلها. يعني هلا ما في حركة، شايفة أنت، طلع ما في غلاء أصلا، لأنه إذا بدك تحسبي أنت ما عم تشتغلي يا دوب لتر البنزين 15 و200 تقريبا، بتجي بدك تطلعي تصلحي ما بتحسن تصلحي، غلاء القطع. نحن من التموين يسعر لنا وبنشتغل على التسعير بس تكون تسعيرة عادلة.
2: أجور تختلف بشأنها الآراء، لكنها تبقى مرتبطة بعوامل عديدة تبدأ من أسعار المحروقات ولا تنتهي عند تكاليف التشغيل، لتشكل انعكاسا مباشرا للواقع الاقتصادي والمعيشي.
5: أعباء إضافية يتحملها المواطن وتكاليف متزايدة يواجهها السائق في واقع يجعل من تنظيم أجور النقل وضبطها ضرورة تضمن استمرارية الخدمة وتخفف الضغط عن الجميع. تلفزيون سوريا، لينجبارة، طرطوس.
1: من طرطوس تنضم إلينا لينجبارة مراسلة تلفزيون سوريا، مرحبا بك معنا لين، لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بشكاوى الأهالي من ارتفاع أجور النقل بالتكاسي. كيف يبدو الوضع فيما يتعلق بهذه النقطة؟
6: مرحبا ديما. صراحة مشكلة ارتفاع أجارات التكاسي باتت يعني متداولة بشكل كبير في الفترة الماضية، خاصة أن يعني أجور التكاسي في محافظة طرطوس كانت ليست يعني مرتفعة بشكل كبير بسبب أن المحافظة صغيرة ومسافات التنقل يعني ليست كبيرة مقارنة بالمحافظات الأخرى، ولكن يعني بعد الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات فارتفعت أجور التكاسي بشكل مفاجئ و يعني أكثر من الضعف، فهذا الأمر يعني زاد من شكاوى المواطنين حول هذا الموضوع، حتى أن يعني يوجد مناطق بعيدة في الأرياف لا يستطيعون استخدام المواصلات العامة للوصول إليها، فيضطرون في يعني لطلب التاكسي، فهذا الأمر يعني يحملهم أعباء إضافية. أما بالنسبة لأصحاب التكاسي فهم يقولون أن يعني الأجرة التي يأخذونها لا تغطي تكاليف العمل أساساً، فلديهم يعني تكاليف الصيانة والقطع التي يبدلونها كل فترة، فهذا الأمر أيضا يعني يحملهم أعباء إضافية ويجبرهم على يعني رفع التسعيرة خلال الفترة الماضية ارتفعت بشكل كبير. ولحد الآن لا يوجد صراحة قوانين تضبط هذا الموضوع وتوصف بين المواطن أو حتى يعني السائق.
1: طب لين، بالتوازي مع هذه الاعتراضات من قبل الأهالي على رفع أجور التكاسي ومبررة أو التبريرات التي يقدمها السائق، هل هنالك أي تدخل من قبل الجهات المعنية لربما الوصول إلى حلول ترضي الطرفين؟
6: لا صراحة ديما يعني لا يوجد لحد الآن قوانين تضبط هذا الموضوع، يعني

0: ربما بسبب أن أساسا يعني سعر المحروقات يتبدل ومرتبط بسعر الدولار أساسا، فهو يتبدل بين الفترة والأخرى، فلا يستطيعون تحديد تسعيرة محددة ل يعني سائقين التكاسي ليلزموهم فيها. فهذا الموضوع يعني مستمر، وأيضا يعني هذا الارتفاع يعني يتزايد بشكل كبير وحتى بشكل عشوائي. كل سائق يعني يحدد تسعيرة يعني هو يرغب فيها، لا يوجد
1: نعم.
0: تسعيرة تضبط هذا الموضوع.
1: شكرا جزيلا لنجبارة مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من طرطوس. بحث السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز مع وزير السياحة مازن الصالحاني فرص التعاون بين البلدين في مجال السياحة. وأشارت السفارة التركية بدمشق في بيان إلى أن الجانبين تناولا الخطوات التي يمكن اتخاذها لإعادة تنشيط الإمكانات السياحية في سوريا، كما تبادلا وجهات النظر حول فرص التعاون في مجالات البرامج التدريبية والاستثمار والعمل المتحفي. أكدت سفارة اليابان في سوريا استمرار التزام طوكيو بدعم مسار التعافي والتنمية الاقتصادية في البلاد، مشددة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار. وأوضحت السفارة في بيان صدر عقب اختتام أعمال حوار القطاع الخاص السوري الذي استضافته دمشق بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم ياباني، حيث ناقش المشاركون التحديات التي تواجه التعافي الاقتصادي وفرص التنمية المستدامة. ومن جانبه شدد القائم بالأعمال في السفارة اليابانية على أن تعافي سوريا يجب أن يكون شاملا ومستداما ويقوده السوريون أنفسهم. وصلت أولى دفعات الحجاج العائدين بعد إتمام مناسك الحج إلى مطار حلب الدولي، حيث ضمت الرحلة أكثر من 120 حاجا. وفي الأول من حزيران الجاري وصلت إلى مطار دمشق الدولي أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج، وسط أجواء من الفرح والاستقبال الحافل من قبل ذويهم. من حلب ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عمار مرجان، مرحبا بك معنا عمار لتضعنا في تفاصيل أجواء استقبال الحجاج من قبل ذويهم.
2: نعم ديما، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. بالفعل وصلت أولى الرحلات إلى مطار حلب الدولي للحجاج العائدين الذين أتموا مناسك الحج خلال هذا الموسم، وكان في استقبالهم هناك مظاهر احتفالية، ذويهم كانوا موجودين في استقبالهم، وأيضا جهات رسمية نظمت لهم بعض المظاهر الاحتفالية. الحجاج الذين تواصلنا معهم قالوا بأنها يعني أثنوا على التنظيم و بأنها كانت رحلة إيمانية، يعني وصفوها بأنها رحلة إيمانية رائعة، وأيضا كان يعني هذه الرحلة على متنها أكثر من 120 حاجا. بالإضافة إلى ذلك سوف تستمر الرحلات سواء إلى مطار حلب الدولي أو دمشق الدولي، مطار الحجاج 22500 حاج، أضيف إليهم لاحقا 2000 حاج 2000 تأشيرة، ليصبح العدد الكامل للحجاج السوريين 24500 حاج. حصة حلب منهم أو مطار حلب الدولي 9000 حاج. بدأت هذه الرحلة وسوف تستمر الرحلات حتى 21 من الشهر الحالي، إذ انتهت آخر رحلة في الشهر الماضي الخامس في 21 من الشهر الماضي. وأيضا يعني هناك بعض الحجاج يستغرقون 25 يوما، ومنهم من يستغرق شهرا كاملا في رحلة الحج. وإذا نحن بدأت أولى الرحلات وننتظر باقي الرحلات حتى تتم عودة الحجاج السوريين الذين عبروا عن فرحتهم في هذه الرحلة والعودة والوصول إلى الوطن.
1: نعم عمار مرجان، شكرا جزيلا لك، مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من حلب. في أخبار غزة، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بمقتل فتاة وإصابة 16 آخرين من جراء سلسلة خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة. ونقل المركز عن مصادر

طبية في مجمع ناصر الطبي أن الفتاة قتلت إثر قصف نفذته مروحيات الاحتلال استهدفت خياما للنازحين غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، في حين أفادت مصادر محلية بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مخيم البوريج وسط القطاع بالتزامن مع إطلاق نيران وآليات الاحتلال باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة ومواصي ورفح. أفادت وكالة الأناضول بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر منزل عائلة في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما ألحق أضرارا بالمنازل المجاورة وأثار حالة من الذعر بين السكان والنازحين من قبل تسجيل أو من دون تسجيل قتلى أو إصابات. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيتين شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت مراسلتنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدد من مدن وبلدات مخيمات الضفة الغربية تخللتها عمليات تفتيش واعتقالات طالت عددا من المواطنين، مشيرة إلى أن الاقتحامات طالت بلدات الظاهرية وبيت آمر في محافظة الخليل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحراز تقدم في الملف اللبناني، مشيرا إلى أن حزب الله تواصل مع واشنطن لبحث وقف القتال. كما أعرب ترامب عن أمله في أن ينعم لبنان ببعض السلام، معتبرا أن الملف اللبناني وإن كان مختلفا إلى حد ما إلا أنه مرتبط بإيران، لافتا إلى أنه تحدث مع كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحزب الله، معربا عن اعتقاده بإحراز تقدم في هذا النزاع المستمر منذ عقود وفق قوله. قتل 12 شخصا وأصيب 16 آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب وشرق لبنان وفق وزارة الصحة اللبنانية. واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة سحمر في قضاء البقاع الغربي ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص. وفي قضاء صور أدت غارة على منطقة المساكن إلى مقتل 3 أشخاص، كما قتل شخص وأصيب آخر بغارة استهدفت بلدة معركة بالقضاء ذاته، في حين أسفرت غارة أخرى على بلدة العباسية بقضاء صور عن مقتل 3 أشخاص وفق وكالة الأنباء اللبنانية. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على منع طهران من امتلاك سلاح نووي كليا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء وسيتعامل مع أي اقتراب منها كما ينبغي. أضاف الرئيس الأمريكي أن واشنطن بحثت سابقا إرسال قوات خاصة لنقل المواد النووية من إيران، مشيرا إلى أن الخطوة يتم تجميدها لتجنب سيناريوهات معقدة في منطقة نزاع. وشدد ترامب على أن فتح مضيق هرمز فورا يعد من أهم نقاط أي اتفاق مستقبلي. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يوافق على اتفاق سيء مع إيران بشأن ملفها النووي. وأشار بيغوت إلى أن ترامب غير متعجل في الوصول إلى اتفاق مع طهران، وأنه لن يكرر أخطاء الاتفاق السابق مع إدارة أوباما. وكشف بيغوت أن الولايات المتحدة تستهدف الشبكات الإيرانية التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية، مضيفا أن واشنطن تحرم طهران من

مئات الملايين من الدولارات. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إيران وسلطنة عمان ستتوليان تنظيم إدارة مضيق هرمز، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي. ونقل التلفزيون الإيراني عن عرقجي تأكيده أن طهران تتبادل وجهات النظر بشأن إدارة المضيق مع دول الجوار، مشيرا إلى أن القرار النهائي في هذا الشأن تتخذه إيران وسلطنة عمان حصرا. تستعد بريطانيا وفرنسا لقيادة مهمة دولية واسعة لإزالة الإلغام البحرية من مضيق هرمز، في خطوة تستهدف إعادة تأمين الملاحة التجارية وضمان تدفق إمدادات الطاقة. ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن لندن وباريس أنجزتا الخطط الرئيسية للعملية التي يتوقع إطلاقها خلال أيام من التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران بشأن إعادة فتح المضيق أمام حركة السفن التجارية. وبحسب المصادر، وصل المخططون العسكريون في عدد من الدول إلى مراحل متقدمة من التنسيق للمشاركة في عمليات إزالة الألغام. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، نلقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة إنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. اجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي كأنه واحد قال لي إنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بيضربوك شي 100 هروين.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الحياه.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: منيح لها التقرير، كانوا في ضبارة بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

نادين غورديمير ولدت جنوبية إفريقيا عام 1923 وتوفيت فيها عام 2014، روائية عالمية رسخت أدبها لمناهضة العنصرية والتمييز بكل أشكاله. حازت جائزة نوبل للأدب عام 1991 وجائزة مان بوكر عام 1974. لها 15 رواية و15 مجموعة قصصية وبعض الكتب في النقد الأدبي.

نشرت مجموعتها القصصية الأولى فحيح الحية الخافت عام 1952. نشرت أول رواية طويلة لها بعنوان أيام الكذب عام 1953. من ألقابها سيدة الأدب الإفريقي وكاتبة الضمير، ووصفت نفسها بالإفريقية البيضاء. ربطتها علاقة قوية بالزعيم نيلسون مانديلا، وسلطت الضوء على كفاحه ضد التمييز العنصري. عانت اضطهاد سلطات بلادها بسبب مواقفها المناهضة للتمييز العنصري. ناصرت القضية الفلسطينية وكانت وثيقة العلاقة بالثقافة العربية. اهتمت بأدب نجيب محفوظ وكتبت مقدمة الترجمة الإنجليزية لكتابه أصداء السيرة الذاتية. تناولت في روايتها بلد آخر معاناة الشباب العربي المهاجر في أمريكا. من أعمالها المترجمة للعربية ضيف شرف، قوم غولاي، العالم البرجوازي الزائل، بلد آخر. دعت إلى مناصرة معتقلي الرأي وتصنيف أي اعتداء على الحريات كعدوان على الإنسانية. تم منع بعض رواياتها نحو 10 سنوات في بلدها، إلا أنها وصلت إلى العالمية.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. في ريف حماة، إصابة 4 أشخاص باندلاع حريق في مركز صوامع الحبوب ببلدة كفربو، وفرق الإطفاء تواصل عمليات الإخماد. وفي إدلب، فرق الإطفاء تخمد 14 حريقا بأراض زراعية، وتشير إلى أنها طالت مناطق بتل طقان وكفرعين والخوين. مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على الجنوب، ترامب يؤكد إحراز تقدم بالملف اللبناني ويربطه بتطورات المفاوضات مع إيران. وسط تحركات دولية، عرقجي يقول إن إيران وسلطنة عمان ستتوليان تنظيم إدارة هرمز، وبريطانيا وفرنسا تستعدان لقيادة مهمة لإزالة الألغام في المضيق.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة من جراء اندلاع حريق في مركز صوامع الحبوب ببلدة كفربو الواقعة في ريف حما الجنوبي. وأضاف مراسلنا أنه تم نقل المصابين للمشفى لتلقي العلاج المناسب، في حين تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه. أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني 14 حريقا اندلعت في مساحات زراعية بمحافظة إدلب شملت محاصيل القمح والشعير. وأوضحت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب أن الحرائق تركزت في عدة مناطق، منها بلدة تل طقان وقرية كفرعين غربي مدينة خان شيخون، وحريق في قرية أريمبا، إلى جانب حريق في أرض مزروعة بالشعير في قرية الخوين. وأضافت أنها سيطرت على حريقين اندلعا في مستودع للفلين والأشغال اليدوية وفي مكب للنفايات والبقايا الصناعية في مدينة إدلب، واقتصرت الأضرار على الماديات. أعلن الدفاع المدني إخماد حريق كبير اندلع في أراضٍ زراعية

بالمنطقة الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء. وأوضح الدفاع المدني أن الحريق شب في أراض مزروعة بالأشجار وأعشاب يابسة شرقي الثعلب بالقرب من تل الحديد، بعد أن امتد من داخل محافظة السويداء.

0: وذلك في إطار التحريات والعمليات الميدانية المستمرة عقب اكتشاف مقبرة جماعية قبل أيام. وأفق المعطيات الأولية، تضم المقبرة الجديدة رفات 4 أشخاص، ما يرفع إجمالي عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن إلى 9. يأتي ذلك بعد العثور سابقا على رفات 5 أشخاص في الموقع الأول، تزامنا مع مواصلة الجهات المختصة أعمال البحث والتحري في المنطقة وسط مؤشرات أولية ترجح وجود رفات أيضا في مواقع متفرقة. توفي مدنيان وأصيب طفل بانهيار جدار ضمن ورشة حفر لأساسات بناء في بلدة ببيلة بريف دمشق وفق مديرية إعلامي ريف دمشق. وانتشلت فرق الدفاع المدني جثماني المدنيين من تحت الأنقاض حيث توفيا في موقع الحادث، في حين قدمت الإسعافات الأولية للطفل المصاب قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما بشرت الفرق المختصة بالتعامل مع الحادثة وتأمين الموقع. حول هذا الموضوع تنضم إلينا ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا ماريت، دعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بوفاة وإصابة طفل جراء انهيار جدار في ببيلة، ما الذي جرى؟
1: نعم، مرحبا ديما. حقيقة الحادثة وقعت يوم أمس الخميس في ببيلة في ريف دمشق. حقيقة توفي رجلين من المنطقة إثر انهيار الجدار، وبحسب المصادر الميدانية أن هذا الجدار متصدع وكان يجري بالقرب منه عمليات حفر وعمليات إقامة منشآت بنائية أو تتم عمليات البناء من قبل الفرق. وحقيقة كان هذين الرجلين قريبان من منطقة وقوع الجدار، وبعد انهيار الجدار تم نقلهما من قبل الجهات المعنية ومن قبل فرق الدفاع المدني التي استجابت وحضرت إلى منطقة انهيار الجدار إلى المشفى بعد وفاتهما. أيضا تمت إصابة طفل لكنه وتم تقديم الإسعافات الأولية له قبل نقله إلى المشفى، وهو حاليا بصحة وبحالة جيدة بحسب المصادر الميدانية في المنطقة. طبعا انتشلت فرق الدفاع المدني الجثتين ونقلتهما مباشرة إلى المشفى، وكما ذكرت بحسب المصادر الميدانية أنهم كانوا قريبان جدا من الجدار المنهار. طبعا ديما، ويعني سبب انهيار الجدران وحتى المنازل التي شهدتها المرحلة الأخيرة هي هشاشة بنية الجدران في المنازل. طبعا مدينة دمشق شهدت في الأيام الماضية أو في خلال الفترة الماضية العديد من عمليات الانهيار سواء في الجدران أو في المنازل، وكانت أكثر المنازل انهيارا هي في مناطق أرياف دمشق وحتى في مناطق دمشق القديمة، منها سوق الخضرية انهار منزل فيه قبل شهرين تقريبا، أيضا سوق أو منطقة العمارة في دمشق أيضا من المناطق التي شهدت انهيار أكثر من بيت فيها. طبعا تعود الانهيارات المتتالية سواء في الجدران أو في البيوت إلى هشاشة البيوت أمام أحوال الطقس أو العواصف المتكررة المتتالية التي جرت في فصل الشتاء الماضي. أيضا فرق الدفاع المدني وبحسب التصريحات أو بحسب ما يتحدث إليه أنه سوف يكون خطط في مستقبلية قادمة لتقييم المنازل والجدران المتضررة وخاصة قبل إنشاء أي مشروع سكني في المناطق.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر ماريت عبيد، كنت معنا من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا. إذن مشاهدينا، من إصابات جراء انهيار جدار في ببيلة إلى إصابات جراء حرائق، ينضم إلينا من حماة مراسل تلفزيون سوريا على أسويد ليضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالحريق الذي اندلع في مركز صوامع الحبوب في بلدة كفربو، ضعنا في تفاصيلها.
2: نعم ديما، مساء الخير. بالفعل يعني هنا خلفي في صوامع الحبوب حدث الحريق. طبعا يعني سبب الحريق لحد هذه اللحظة غير معلن رسميا، ولكن يعني جميع الأنباء تقول بأنه ناتج عن انفجار مجهول السبب، ربما هو انفجار طبيعي نتيجة الضغط داخل الصوامع.

0: أو هو يعني انفجار بفعل فاعل، ولكن يعني الأخبار الأولية تقول بأنه انفجار طبيعي أدى إلى حريق. طبعا لحد هذه اللحظة لا يوجد إحصائية رسمية عن عدد الإصابات أو المتوفين، ولكن يعني سألنا الناس القريبين من المكان وقالوا بأنهم أخرجوا 2 قتلوا، بالإضافة إلى 4 إصابات تم نقلهم إلى مشفى حماة الوطني. لحد هذه اللحظة ديما فرق الدفاع المدني تعمل داخل هذا المكان، يعني عناصر الأمن أيضا متواجدة، ممنوع الدخول لوسائل الإعلام لحد هذه اللحظة لتغطية الحدث مباشرة. نحن بعيدين عنه تقريبا 100 متر، هناك طوق أمن في المكان، بالإضافة لفرق الدفاع المدني تقوم بالعمل والبحث عن إصابات أو يعني قتلى داخل هذا المكان. إذن لحد هذه اللحظة لا يوجد إحصائية رسمية، الإحصائية الأولية بأن تقول بأن هناك قتيلين بالإضافة لأربع إصابات تم نقلهم إلى مشفى حماة الوطني.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على أسويد، مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من حماة. قبل 13 عاما شهدت مدينة القصير بريف حمص واحدة من أكثر المعارك تأثيرا في مسار الثورة السورية، معركة انتهت بسيطرة قوات النظام المخلوع مدعومة بعناصر من حزب الله اللبناني على المدينة بعد حصار وقصف استمر عدة أشهر، مخلفين تداعيات عسكرية وإنسانية ما زالت آثارها حاضرة في الذاكرة حتى اليوم.
2: تعد القصير موقعا استراتيجيا مهما على الحدود السورية اللبنانية، ما جعلها هدفا رئيسيا لقوات النظام المخلوع المدعومة بعناصر حزب الله اللبناني.
3: بدأت معركة القصير الكبرى التي بدأها حزب الله ونظام الأسد بشتى أنواع القذائف، استمر التمهيد الناري لعدة أيام وبدأت مرحلة الاقتحام، واقتحم مدينة القصير وتم السيطرة عليها في 6/6/2013. طبعا علينا أن لا ننسى تدخل لواء التوحيد بقيادة الشهيد عبد القادر الصالح والعقيد عبد الجبار العقيدي الذين لبوا نداء القصير وأتوا من الريف الشمالي وعبروا فتحة الموت إلى داخل القصير وآزروا المقاتلين على الجبهات حتى سقطت القصير 6/6/2013.
2: بعد أسابيع من المعارك العنيفة والهجمات المكثفة من عدة محاور، تمكنت قوات النظام المخلوع من السيطرة على المدينة في 5 حزيران عام 2013.
4: بالفترة الأخيرة حاوطونا من جميع الجهات، حزب الله والنظام، وما عاد خلوا طريق تقريبا يعني نمر منه أو نطلع منه من القصير. المهم يعني تمينا فترة ونحن نقاوم والحمد لله قاومنا.
2: سقوط القصير لم يكن حدثا عسكريا فحسب، بل شكل نقطة تحول بارزة في مسار الثورة السورية وأدى إلى موجات نزوح واسعة لسكان المدينة وريفها.
5: موقع القصير موقع استراتيجي لأنه بيربط بين معبر جوسي على الحدود اللبنانية بمدينة حمص. الأهمية الاستراتيجية لمدينة القصير أنه بتربط الساحل السوري بعاصمة سوريا دمشق. سقوط القصير أدى إلى حصار حمص المدينة كاملة، ومن بعد سقوط القصير كان حزب الله معلن تدخله تماما بالأراضي العربية السورية. أدى تدخله بحمص بحي الخالدية، ثم سقوط حمص والقريتين والريف الشرقي وثم الريف الشمالي. يعني سقوط القصير كان بوابة لسقوط حمص كاملة.
2: اليوم ما تزال معركة القصير حاضرة في ذاكرة السوريين باعتبارها واحدة من أكثر المعارك تأثيرا في تلك الفترة.
6: معركة تركت أثرها على الأرض وفي ذاكرة أهل المدينة، لتبقى القصير شاهدة على مرحلة مفصلية من تاريخها. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، القصير حمص.
1: في ذكرى نكسة حزيران لعام 1967 تتشابه فصول الأمس باليوم في الجنوب السوري وسط مخاوف متصاعدة بين الأهالي من تكرار مأساة التهجير والنزوح من جراء الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية المستمرة.
7: في القنيطرة لا يبدو أن الزمن قد مضى منذ عام 67، المدينة التي استحال ركامها أثرا باقيا، ما تزال شاهدة على نكسة لم تغادر ذاكرة أهل الجولان. هنا يقف العم أبو حسام ابن 73 عاما، محدقا نحو الحدود يبحث بعينيه عن قريته التي هجر منها قبل عقود، مستعيدا تفاصيل مكان بقي في الذاكرة حيا أكثر مما بقي على الأرض.
8: والله في مخاوف من المجال، لأن اليهود عم بثبتوا قواعدهم، يعني بفوتوا على منطقة بحطوا قواعد عسكرية، بحطوا حواجز، بيعيقوا حركة الناس يعني، وتأكيد في مساعي توسعية عندهم. أحد أسباب عدم النشاط بالمحافظة وجود اليهود في المنطقة، البيوت عم تنباع أقل من أسعارها بكثير كثير كثير، سامع الناس عم بتخوف، في خوف يعني، في خوف من الوضع الغير مستقر.
7: بين حجارة القنيطرة المدمرة وأطلال البيوت المهجورة يتكرر اليوم مشهد الخوف ذاته، لكن في قرى جديدة بمحاذاة جبل الشيخ وريف القنيطرة، حيث يعيش السكان هواجس النزوح مع تصاعد التوغلات والتحركات الإسرائيلية الأخيرة. في مدينة السلام يحمل العم أبو خلدون وردة من أرضه يشمها كأنها تختصر رائحة الجولان كله، الجولان الذي غادره الجسد وبقيت الروح فيه أسيرة.
9: يعني بال67 اجت إسرائيل قصفت ودمرت وشردت الناس، يعني ما خلت حدا يظل ببلده. يعني حاولنا بكافة الطرق انه نظل بالبلاد، ما قبلوا بأي شكل من الأشكال. اللي عم بصير اليوم نفس اللي كان يحدث بسنة 67 أبدا، يعني في عملية تهجير مبرمج، في عملية تدمير.
7: بين انكسار الأمس ومخاوف اليوم تتشابه الحكايات وإن تبدلت السنوات، فالقنيطرة التي دمرتها حرب عام 67 يعيش محيطها اليوم خطر فقد آخر مع استمرار التوترات العسكرية التي لا تهدأ في المنطقة. لم تنتهي فصول النكسة بعد، فالوجوه ذاتها تحمل الخوف نفسه، والحدود ما تزال مفتوحة على احتمالات نزوح جديد. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
1: رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا بالجهود المبذولة لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي يتيح منح الجنسية السورية للسكان الأكراد السوريين المستوفين للشروط بمن فيهم مكتوم القيد. وقالت القائمة بأعمال ممثل المفوضية عسير المضاعين إن معالجة هذا الملف أمر بالغ الأهمية لتعزيز الحماية ودعم الاندماج وتعزيز التماسك المجتمعي، مبينة أن المفوضية ستواصل العمل مع السلطات السورية لدعم المجتمعات المتضررة. كشف مصطفى عبدي عضو الفريق الرئاسي لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة وقسد في مقابلة مع تلفزيون سوريا أن عدد قوات الأسايش التي ستنضم إلى قوى الأمن الداخلي لا يتجاوز 1000 عنصر سيجري فرزهم في محافظة الحسكة.
10: الأسايش الأمن الداخلي هو اسمه في سوريا، هو اسمه الأمن الداخلي. قوى الأمن الداخلي سينضم حوالي أقل من 1000 عنصر سينضم إلى قوى الأمن الداخلي. طبعا هؤلاء سيتم إجراء مقابلات لهم والتأكد من يعني التحصيل العلمي لدى كل واحد منهم والدورات التي تمها. أيضا سيخضعون لدورات خاصة بهم ثم فرزهم ضمن محافظة الحسكة.
1: وأكد عبدي أن العناصر الذين انضموا إلى القوات الحكومية استلموا رواتبهم من الدولة السورية، مشيرا إلى أن هذا الملف يسير بشكل جيد للغاية.
10: الشهرين الماضيين استلم من التزم بموضوع الدمج استلموا رواتبهم من الدولة السورية، من الحكومة السورية، يعني استلموا العساكر استلموا رواتبهم من الحكومة. هذا الملف يعني ماشي بشكل جيد جدا.
1: وأوضح عبدي أن اللغة الكردية ستدرس في المناطق ذات الغالبية الكردية، وسيجري تخيير الطلاب بين المدارس التي تعلم باللغة العربية وأخرى باللغة الكردية، مع بقاء المنهاج موحدا في عموم سوريا.
10: اللغة الكردية ستدرس في المناطق التي تكون فيها نسبة الأكراد عالية، وهناك مدارس سيخير الطلاب، هناك اقتراح بأن يخير الطلاب بين أن يدرس في مدرسة تعلم بالكردية ومدرسة تعلم باللغة العربية. المنهاج هو سيكون منهاج موحد بالتأكيد في كل سوريا، سيكون نفس المنهاج في الحسكة وفي عفرين وفي حلب والشام ودمشق.
1: وجهت الشرطة الأسترالية اتهامات تتعلق بالإرهاب إلى امرأة يشتبه في ارتباطها بتنظيم داعش، شملت الانضمام إلى منظمة إرهابية والدخول إلى منطقة نزاع محظورة. وقالت قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب إن المرأة سافرت إلى سوريا بين عامي 2013 و2014 برفقة رجل بهدف الانضمام إلى التنظيم، ثم احتجزتها القوات الكردية عام 2019 وظلت في مخيم الهول للنازحين شمال شرق سوريا حتى عودتها إلى أستراليا في أيلول العام الماضي. وكانت الشرطة الأسترالية قد اعتقلت 3 نساء قادمات من سوريا في عمليتين منفصلتين الشهر الماضي. سياسيا، رحبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتشو بجهود الحكومة السورية والتقدم الذي تحقق من جراء تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. من جانبها ثمنت نائبة مندوب الولايات المتحدة تامي بروس في جلسة لمجلس الأمن عودة فرق المنظمة إلى سوريا واكتشاف مواد كيماوية لم يتم الإعلان عنها مسبقا، في حين أكدت نائبة مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة أن الدعم الذي قدمته سوريا أسهم في العثور على العشرات من الذخائر الكيماوية. وفي السياق شدد نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة سون لي على ضرورة أن يقفل ملف الأسلحة الكيماوية في سوريا من أجل توجيه الموارد نحو عملية البناء والإعمار، في حين اعتبر مندوب فرنسا أن نظام الأسد المخلوع استخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه بما لا يقل عن 9 حالات مؤكدة، معربا عن أمله في تأمين وتدمير ما تبقى من مخزونات كيماوية بأقرب وقت. بدوره أفاد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بأن الجهود الوطنية توجهت مؤخرا بتحديد وتأمين صواريخ وذخائر كيماوية مرتبطة بالبرنامج الكيماوي العائد للنظام البائد.
11: في سياق التزام الحكومة السورية في الحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي وصون نظام عدم الانتشار العالمي، توجت مؤخرا الجهود الحثيثة للفرق الوطنية السورية بتحديد وتأمين صواريخ وذخائر كيميائية مرتبطة بالبرنامج الكيميائي العائد للنظام البائد، مشابهة لتلك التي استخدمها في هجماته ضد السوريين والسوريات.
1: وأضاف علبي أن سوريا يسرت لفرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 32 زيارة للمواقع المشتبه فيها، وسلمتها ما يزيد على 60,000 وثيقة من البرنامج الكيماوي للنظام البائد.
11: يسرت سوريا لفرق الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة للمواقع المشتبهة، وسلمتها ما يزيد عن 60,000 صفحة من وثائق البرنامج الكيميائي للنظام البائد. وقد أسهمت هذه الجهود في تقليص عدد المواقع المشتبهة وتحديد الأولويات بنسبة كبيرة، وجعلت سوريا تنتقل من موقع الميسر لهذه الجهود إلى موقع قيادتها نحو التخلص من كافة مخلفات البرنامج الكيميائي.
1: التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني الرئيس الجزائري ووزراء الخارجية والداخلية والطاقة والمحروقات خلال زيارته للعاصمة الجزائرية، وبحث الشيباني مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تمون سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبها أفادت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بأن الشيباني اتفق مع نظيره الجزائري أحمد عاطف على إعادة بحث آليات التعاون الثنائي، لا سيما اللجنة العليا المشتركة ومجلس الأعمال الجزائري السوري، فضلا عن تشكيل لجان عمل قطاعية من أجل تحديد أولويات التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والمناجم والنقل.

0: أكد الرئيس أحمد الشرع أن إعادة الإعمار والبناء هو عنوان سوريا القادمة. جاء ذلك خلال افتتاحه جسر الرستن في محافظة حمص عقب الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله وتطويره. وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان أن افتتاح الجسر كان بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من ضمنهم وزير الطوارئ والنقل ومحافظة حما وحمص. وفي السياق بيّن وزير الطوارئ رائد الصالح في تصريح سابق لوكالة سانا أن إعادة تشغيل الجسر ستسهم بشكل كبير في تحسين حركة النقل التجاري وتنشيط الاقتصاد في المنطقة. أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان انطلاق أعمال مشروع بناء وإعادة تأهيل جسر السياسية في محافظة دير الزور على أن تستمر الأعمال مدة 12 شهراً. وأوضحت الوزارة في منشور لها أن الجسر يعد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية نظرا لدوره في ربط مدينة دير الزور بالريف الشمالي عبر ضفتي نهر الفرات، مشيرة إلى أن تدميره خلال السنوات الماضية دفع الأهالي للاعتماد على العبارات النهرية البدائية التي عرضتهم لمخاطر متعددة من بينها حوادث الغرق. كما أضافت إلى أن فيضانات نهر الفرات أسهمت في تدمير المعابر والجسور الترابية المؤقتة التي أنشئت لتأمين حركة العبور، ما زاد من صعوبة التنقل بين ضفتي النهر. يترقب سكان حي الأندلس أو شمال السكة كما يسميه الأهالي في محافظة الرقة مصير منطقتهم بعد الحديث عن إقامة مشاريع استثمارية مكانه وسط رفض الأهالي للتعويضات المطروحة ومطالبتهم بتسوية قانونية تراعي واقعهم الحالي وتحفظ حقهم في الاستقرار.
1: منازل أرضية وشوارع مهترئة وشبكات صرف صحي بدائية هنا حي الأندلس أو ما يعرف بحي شمال السكة، الذي تصدر المشهد خلال الأيام الماضية بعد تداول تسريبات عن نية هدمه لإقامة مشاريع استثمارية وسط رفض الأهالي لهذه الخطوة.
2: الأحياء هذه ما ممسك إلا الفقراء والأغنياء عاد بصفة مزارع، الله يرزق الناس، طبعا هذا ما ندخل به، والفقير لا حوله ولا قوة. طبعا أقل من ربع الناس يلقطون من الحاويات وعايشين أدوب يجيبون حق الخبز، موظفين ما بي موظفين، يعني العيلة مثلا بيها ثلاثة أربعة يا بيها واحد موظف يا ما بي حدا موظف.
1: رفض سكان الحي الذي بدأ بتشكل في تسعينات القرن الماضي وشهد توسعا ملحوظا خلال سنوات غياب مؤسسات الدولة عن الرقة التعويضات المطروحة، مطالبين بتسوية قانونية تراعي واقعهم الحالي وتحفظ حقهم في الاستقرار.
3: احنا نقبل بالمخطط التنظيمي توسعة مع الوضع الراهن، يعني أي شارع ضيق أو البلدية بالمستقبل تشوف المخطط التنظيمي يحتاج إلى توسعة الشوارع نقبل بالمخطط التنظيمي ونقبل بالمصالح العقارية. الناس جاءت على منطقة يعني على حسب إمكانياتها، ما عندها إمكانية تشتري بشارع المنصور أو منطقة الثكنة أو منتصف البلد، فالناس اتجهت كانت الأراضي هنا باعتبار أراضي متطرفة أو بعيدة عن المدينة شوي، فكانت الأراضي رخيصة، فالناس اتجهت عليها بسبب النزوح والوضع المادي السيء للناس.
1: لا تبدو الإجراءات القانونية المطروحة متعارضة مع الأنظمة النافذة، لكن حقوقيين يرون أن أي حل يجب أن يوازن بين الجوانب القانونية والظروف الإنسانية والاقتصادية للسكان بما يتوافق مع رؤية الحكومة لمستقبل التنمية في مدينة الرقة.
4: لابد أن يكون هناك تعويض، وهذا التعويض يجب أن يكون تعويضا عادلا ويراعي ظروف هؤلاء الشاغلين، كتخصيص جمعيات أو مساحات في مناطق أخرى ترتئيها وفق المخططات التنظيمية اللاحقة.
1: من جانبها تؤكد البلدية أن الصورة ما تزال غير واضحة في وقت يحتاج فيه الحي إلى دراسة وتخطيط معمقين، غير أن الواقع العمراني الحالي للمنطقة قد يشكل عائقا أمام توسع المدينة شمالا مع محدودية التوسع في اتجاهات أخرى بسبب طبيعة التربة ووجود حواجز طبيعية.
0: توقعت المؤسسة السورية للحبوب أن يتجاوز إنتاج القمح في منطقة الجزيرة حاجز 1,000,000 طن خلال الموسم الحالي. وقال مدير فرع المؤسسة في الحسكة عبد الحميد داود في تصريح لشبكة روداو أنه من المتوقع تسلم ما بين 800,000 ومليون طن من القمح في منطقة الجزيرة، مشيرا إلى أن إجمالي الإنتاج قد يصل إلى ما بين 1,100,000 و1,200,000 طن. أكد داود أن المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم المالية خلال فترة قصيرة بعد تسليم محاصيلهم عبر 3 مصارف حددتها المؤسسة في المحافظة. يشكو مواطنون في محافظة القنيطرة من ارتفاع رسوم تراخيص البناء التي باتت تشكل عبئاً إضافياً إلى جانب تكاليف التشييد، ما دفع كثيرين إلى اللجوء للبناء المخالف هرباً من الأعباء المالية وسط مطالبات بتخفيض هذه الرسوم بما يتناسب مع الظروف المعيشية ويشجع السكان على الاستقرار والبقاء في المنطقة.
5: هنا في القنيطرة لم يعد تأمين مواد البناء الهم الوحيد لدى الأهالي، بل أصبحت رسوم الرخصة عبئاً إضافياً يثقل كاهلهم، إذ تصل كلفة رسوم المكتب الهندسي لترخيص منزل بمساحة لا تتجاوز 50 متراً مربعاً إلى أكثر من 5 ملايين ليرة سورية، ما يدفع كثيرين للمطالبة بإعادة النظر بهذه الرسوم بما يتناسب مع الواقع المعيشي.
6: ونحن هون في المنطقة الجنوبية، أو بالأحرى المنطقة الحدودية المحاذية للشريط المحتل مع إسرائيل. نحن منطقة قريبة جدا من الحدود، وحتى المواطن اللي عم يعمر على حساب دماته. أنا أطلب أنه أخذ الموضوع بعين الاعتبار، أنه يهتمون بموضوع الرخص وتنزيلها، تنزيل قيمتها المادية وتخفيف العبء على المواطن.
5: أمام هذا الغلاء وجد الكثير من الأهالي أنفسهم مجبرين على سلوك طريق آخر هو البناء المخالف، يبنون منازلهم من دون رخص مسبقة ليتم لاحقا تنظيم ضبط مخالفة بحقهم وإجراء مصالحة في المحكمة. المفارقة هنا أن غرامة المحكمة لا تتجاوز 1,500,000 ليرة، هو مبلغ يعد طوق نجاة لهم هربا من أجور المكاتب الهندسية. هذا الواقع المعقد دفع بعض رؤساء البلديات لرفع مذكرات رسمية إلى الجهات المختصة في المحافظة مناشدين للنظر في هذه الرسوم وتخفيضها. فالمعادلة هنا تختلف عن أي محافظة أخرى.
7: طبعا احنا اجتمعنا مع كافة رؤساء بلديات المنطقة الجنوبية، قصيبة، السويسة، الرفيد، وطبعا كودنة، رفعنا كتاب إلى مدير المنطقة الشمالية مطالبين بتخفيض هذه الرسوم المرتفعة على عمليات البناء، ونحن على خط وقف اطلاق.

0: إطلاق النار. من المفروض يعني ينظرون إلى هذا الأمر بعين أن البناء يجب أن يكون هناك بناء في هذا المنطقة، خصوصا منطقة واسعة ومفتوحة.
1: في ظل التوغلات والمضايقات المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال بهدف تهجير السكان، تبدو الحاجة ملحة لتشجيع الأهالي على البقاء والبناء، لا محاصرتهم بقرارات تزيد من معاناتهم وتمنعهم من بناء سكن يأويهم ويثبتهم.
2: رسوم المكتب الهندسي تقف عائقاً أمام سكان القنيطرة، في وقت يرى البعض أنه يجب تقديم هذه الخدمات بالمجان من أجل تثبيت الأهالي ودعم صمودهم. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
3: انطلق المؤتمر العلمي لاتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء في دمشق، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومشاركة أكثر من 35 متحدثا عالميا في مجالات الخصوبة والعقم والطب، طب الجنين والسرطانات النسائية، في خطوة تسهم في تبادل الخبرات الطبية والتعاون مع أهم الشركات العالمية.
4: بحضور عدد من الوزراء عقدت جلسة الافتتاح للمؤتمر العلمي الأول في سوريا لاتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد بالتعاون مع التجمع الأوروبي لأورام النساء، كخطوة تضع سوريا ضمن منظومة التطور العلمي.
5: يعني له أهمية كبيرة بهذه المرحلة، من خلال أنه أصبح السوريون مو بس يحضروا مؤتمرات، بالعكس هن مشاركين ويضعون أجندة المؤتمرات أيضا. ما عاد يستهلكوا المعرفة، أصبحوا هن منتجين للمعرفة وللبحث العلمي التطبيقي من خلال التعاون والعمل المشترك مع كل المؤسسات أو المنظمات الدولية والمراكز البحثية العالمية اللي قسم كبير منها مشارك.
4: شارك في المؤتمر أكثر من 35 متحدثا عالميا من أبرز المتخصصين في مجالات الخصوبة والعقم وطب الجنين والسرطانات النسائية، بهدف تسليط الضوء على أهمية سلامة المرأة كأولوية أساسية.
6: الحياة يعني أنا سعيد جدا بحضور هذا المؤتمر، المؤتمر اللي بيجمع أطباء من جميع العالم العربي ومن أوروبا، ودي مش أول مرة أجي سوريا، لي أصدقاء كتير. المؤتمر بيتناول أكثر من محور، كل هذه المحاور بتهم وبتخدم المريض العربي في أي مكان، بيتناول الجديد في الحقن المجهري وفي المناظير، وأيضا فيه جانب كبير على الجديد في علاج الأورام النساء والولادة.
4: يساهم المؤتمر في وضع خارطة الطريق للتعاون مع أهم المراكز العالمية المتطورة من خلال تبادل الخبرات وتوقيع مذكرات التفاهم، بالإضافة إلى العمل المشترك في البحث العلمي.
7: التعاون مع الجمعيات العربية والأوروبية في القطاع الصحي لا يقتصر على تبادل الخبرات الطبية، بل يبتد ليسهم في إعادة سوريا إلى مكانتها على الساحة الطبية وتعزيز انفتاحها على أحدث التقنيات في مجال الرعاية الصحية. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
3: بحث سفير التركي لدى دمشق نوح يلماز مع وزير السياحة مازن صالحاني فرص التعاون بين البلدين في مجال السياحة، وأشارت السفارة التركية بدمشق في بيان إلى أن الجانبين تناولا الخطوات التي يمكن اتخاذها لإعادة تنشيط الإمكانات السياحية في سوريا، كما تبادلا وجهات النظر حول فرص التعاون في مجالات البرامج التدريبية والاستثمار والعمل المتحفي. أكدت سفارة اليابان في سوريا استمرار التزام طوكيو بدعم مسار التعافي والتنمية الاقتصادية في البلاد، مشددة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار. وأوضحت السفارة في بيان صدر عقب اختتام أعمال حوار القطاع الخاص السوري الذي استضافته دمشق بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم ياباني، حيث ناقش المشاركون التحديات التي تواجه التعافي الاقتصادي وفرص التنمية المستدامة. ومن جانبه شدد القائم بالأعمال في السفارة اليابانية على أن تعافي سوريا يجب أن يكون شاملا ومستداما ويقوده السوريون أنفسهم. وصلت أولى دفعات الحجاج العائدين بعد إتمام مناسك الحج إلى مطار حلب الدولي، حيث ضمت الرحلة أكثر من 120 حاجا. وفي الأول من حزيران الجاري وصلت إلى مطار دمشق الدولي أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج، وسط أجواء من الفرح والاستقبال الحافل من قبل ذويهم. في أخبار غزة، أفاد المركز الفلسطيني للأعمال بمقتل فتاة وإصابة 16 آخرين من جراء سلسلة خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة. ونقل المركز عن مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي أن الفتاة قتلت إثر قصف نفذته مروحيات الاحتلال استهدفت خياما للنازحين غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، في حين أفادت مصادر محلية بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط القطاع بالتزامن مع إطلاق نيران وآليات الاحتلال باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة ومواصي رفح. أفادت وكالة الأناضول بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر منزل عائلة في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما ألحق أضرارا بالمنازل المجاورة وأثار حالة من الذعر بين السكان والنازحين من دون تسجيل قتلى أو إصابات. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيتين شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت مراسلتنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدد من مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، تخللتها عمليات تفتيش واعتقالات طالت عددا من المواطنين، مشيرة إلى أن الاقتحامات طالت بلدات الظاهرية وبيت آمر في محافظة الخليل. في لبنان قتل 12 شخصا وأصيب 16 آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب وشرق لبنان وفق وزارة الصحة اللبنانية. واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة سحمر في قضاء البقاع الغربي ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص. وفي قضاء صور أدت غارة على منطقة المساكن إلى مقتل 3 أشخاص، كما قتل شخص وأصيب آخر بغارة استهدفت بلدة معركة بالقضاء ذاته، في حين أسفرت غارة أخرى على بلدة العباسية بقضاء صور عن مقتل 3 أشخاص وفق وكالة الأنباء اللبنانية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحراز تقدم في الملف اللبناني، مشيرا إلى أن حزب الله تواصل مع واشنطن لبحث وقف القتال. وأعرب ترامب عن أمله في أن ينعم لبنان ببعض السلام، معتبرا أن الملف اللبناني وإن كان مختلفا إلى حد ما إلا أنه مرتبط بإيران. لافت تحدث مع كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحزب الله، معربا عن اعتقاده بإحراز تقدم في هذا النزاع المستمر منذ عقود وفق قوله. في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إيران وسلطنة عمان ستتوليان تنظيم إدارة مضيق هرمز، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي. ونقل التلفزيون الإيراني عن عرقجي تأكيده أن طهران تتبادل وجهات النظر بشأن إدارة المضيق مع دول الجوار، مشيرا إلى أن القرار النهائي في هذا الشأن تتخذه إيران وسلطنة عمان حصرا. تستعد بريطانيا وفرنسا لقيادة مهمة دولية واسعة لإزالة الألغام البحرية من مضيق هرمز في خطوة تستهدف إعادة تأمين الملاحة التجارية وضمان تدفق إمدادات الطاقة. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن لندن وباريس أنجزتا الخطط الرئيسية للعملية التي يتوقع إطلاقها خلال أيام من التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران بشأن إعادة فتح المضيق أمام حركة السفن التجارية. وبحسب المصادر وصل المخططون العسكريون في عدد من الدول إلى مراحل متقدمة من التنسيق للمشاركة في عمليات إزالة الألغام التي زرعت في أجزاء من المضيق. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يوافق على اتفاق سيء مع إيران بشأن ملفها النووي. وأشار بيغوت إلى أن ترامب غير متعجل في الوصول إلى اتفاق مع طهران وأنه لن يكرر أخطاء الاتفاق السابق مع إدارة أوباما. وكشف بيغوت أن الولايات المتحدة تستهدف الشبكات الإيرانية التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية، مضيفا أن واشنطن تحرم طهران من مئات الملايين من الدولارات. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على منع طهران من امتلاك سلاح نووي كليا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء وسيتعامل مع أي اقتراب منها كما ينبغي. أضاف الرئيس الأمريكي أن واشنطن بحثت سابقا إرسال قوات خاصة لنقل المواد النووية من إيران، مشيرا إلى أن الخطوة يتم تجميدها لتجنب سيناريوهات معقدة في منطقة نزاع. وشدد ترامب على أن فتح مضيق هرمز فورا يعد من أهم نقاط أي اتفاق مستقبلي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الأكاديمي والباحث في القانون الدولي دكتور عبد القادر العبيد. مرحبا بك معنا دكتور عبد القادر. إذن يعني كما تابعنا من تصريحات رسمية واشنطن تتحدث عن أن هنالك اتفاق، كيف يمكن قراءة هذا الاتفاق الذي حتى الآن هنالك عدم استعجال في الوصول إلى ملفاته ولن يقبل بأي من اتفاق سيء؟ وصف ترامب للاتفاق مع إيران كيف يمكن أن يفسر سياسيا؟
8: بالبداية دعوني أرحب فيكم، شكرا على الاستضافة، وخليني أقول أنه هذا الحديث يعني سمعناه كثيرا خلال المرحلة الماضية وخلال عمر الحرب. دائما يتحدثون عن الاقتراب لاتفاق ثم ينقلبون وتنهار المفاوضات، ولكن اليوم تحديدا يعني من تصريح السيد عرقجي يعيدنا إلى الاتفاقية الدولية لاتفاقية البحار، وهنا يكمن النقطة اللي يجب أن نناقشها أو نركز عليها. يعني على سبيل المثال السيد عرقجي قال نحن وسلطنة عمان حصرا المعنيين في موضوع إدارة مضيق هرمز. طبعا بهذا الموضوع هو يعتمد على اتفاقية البحار اللي طبعا إيران هي وقعت عليها ولكنها ليست طرفا فيها، كما أن الولايات المتحدة ليست طرفا في هذه الاتفاقية. وهناك كثير من اللغط حقيقة يقع فيه بعض القانونيين عندما يقولون طالما أن إيران والولايات المتحدة ليست طرفا في هذه الاتفاقية فهم لا يحق لهم الحديث فيها أو ما شابه، أو هم غير ملزمين فيها. وهنا يكمن اللغط لأنه في اتفاقية أخرى وهي اتفاقية جنيف، عفوا اتفاقية فيينا لعام 1969، وتنص هذه الاتفاقية على ما يلي: أي دولة وقعت على أي اتفاقية دولية فهي ملزمة بتنفيذها وتطبيقها والالتزام بها حتى لو لم تكن طرفا فيها. ماذا يعني هذا الكلام؟ أنه المرحلة أو الاتفاقية تمر بعدة مراحل، أولا المناقشات والتوقيع، ومن ثم تذهب إلى برلمان هذه الدولة والتصديق، ثم التسجيل. عند التسجيل تكون أصبحت طرفا فيها، لكن التوقيع هي لم تكن طرفا فيها ولكنها ملزمة بتنفيذها. ما أريد أن أقوله أن الاتفاقية الدولية للبحار كانت تنص على أن المياه الإقليمية هي 3 أميال بحرية فقط لكل دولة، لكن فيما بعد تم تطوير هذه الاتفاقية وأصبحت 12 ميل بحري لكل دولة. طيب مضيق هرمز هو عبارة عن 21 ميل فقط، بالتالي إذا إيران أخذت 12 ميل بحري وسلطنة عمان أخذت 12 ميل بحري فقد تم إغلاق هذا المضيق.

0: طيب هل هذا قانوني في الحقيقة؟ لا، لأنه في اتفاقية أخرى تقول أنه في حال كانت هذه المياه تغلق المضائق الدولية فتمنح المعابر، هذه تسمى معابر دولية، ويمنح حق العبور الآمن. بالتالي لا يحق لا لإيران ولا لسلطنة عمان إدارة أو إغلاق هذا المنفذ لأنه منفذ دولي. ولكن هناك نقطة جدا مهمة يبدو أنها غابت عن الكثير من وسائل الإعلام والكثير من المحللين، والخبر مر مرور الكرام ويجب أن نتوقف عنده، وهذا الخبر يتعلق بسوريا تحديدا. يعني اليوم عندما يقدمون دعوة للرئيس الشرع لحضور مؤتمر، أو خليني أقول قمة السبع، قمة السبع هي قمة اقتصادية ولكنها تتكون من أعظم اقتصادات العالم، هي المتحكمة باقتصادات العالم، هي المتحكمة بممرات التجارة، هي المتحكمة بطرق التجارة، هي المتحكمة بكل شيء من الناحية الاقتصادية. طيب لماذا هذه الدول السبع قدمت دعوة لرئيس دولة هم يعتبرونه مؤقت، ومع ذلك سوريا دولة من العالم الثالث وتعتبر دولة فقيرة وخارجة من حرب؟ طيب لماذا قدموا هذه الدعوة لسوريا؟ بالتأكيد ليس لخلق شراكات مع دولة ضعيفة اقتصاديا مثل سوريا، ولكن قدموا هذه الدعوة وهي بغاية الأهمية، لأنهم يريدون أن تكون سوريا بديلا عن مضيق هرمز. وهذه النقطة التي
1: هذه النقطة طرحت سابقا. طيب دكتور عبد القادر، بالتالي هل يمكن القول بأن ما زالت يعني فرص التفاهم بين واشنطن وإيران في هذا السياق ربما شبه مستحيلة؟ في سياق
0: لا نقول شبه مستحيلة، وبنفس الوقت لا نقول إنها يسيرة. يعني دعينا نقول أو نعترف بحقيقة أن إيران نجحت تحويل هذا الصراع من ضغط من أجل الملف النووي إلى ضغط اقتصادي. يعني الولايات المتحدة مارست الضغط العسكري هي وإسرائيل، وربما إيران لم يكن لديها القدرة على مواجهة إيران في هذا الجانب، ولكنها استطاعت بالمقابل خلق توازن وقلب الطاولة، بحيث أنها تريد خلق يعني توازن اقتصادي مقابل القوة العسكرية، واستطاعت وخلينا نقول ونجحت في هذا الموضوع وخلقت أزمة إن كان في الولايات المتحدة أو حتى في بقية دول أوروبا. اليوم أصبح التفاوض على مضيق هرمز وليس على الملف النووي، يعني وكأن مضيق هرمز أصبح هو الأولوية والملف النووي أصبح قضية ثانوية. وهذا ما دفع، هنا نعود إلى هذه النقطة، وهذا ما دفع الولايات المتحدة ومجموعة السبع إلى توجيه دعوة للرئيس الشرع، ونأمل من الرئيس الشرع أن يستثمر هذه الدعوة، لأن تحويل المعبر إلى سوريا هذا يعني أن سوريا سوف تكون دولة ذات أهمية كبيرة جدا من الناحية الاقتصادية والسياسية وحتى على المستوى الإقليمي والعالمي.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد القادر العبيد الأكاديمي والباحث في القانون الدولي، كنت معنا من لندن.
0: حياكم.
1: وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة مفتوحة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، يدعوه فيها لعقد لقاء ثنائي مباشر ووقف شامل لإطلاق النار طوال فترة المفاوضات لإنهاء الحرب. هذا وأوضح الكريملين في رده أن كييف بحاجة إلى تقديم تنازلات بينها تنازلها عن بقية منطقة دونباس الشرقية، مؤكدا استعداد روسيا لتقديم تنازلات تم التوافق عليها مع ترامب في قمة ألاسكا العام الماضي، مشددا في الوقت ذاته على مواصلة العمليات العسكرية حتى تحقيق النصر. تنضم إلينا ليلى كف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من موسكو. مرحبا بك معنا ليلى، لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بهذه التصريحات الرسمية، كيف يمكن أن تقرأ بهذا التوقيت تحديدا؟
2: مرحبا ديما. أولا منذ دقائق أكد المكتب الإعلامي للكريملين على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استلم رسالة، أو تم تسليمه بالأحرى، تسليمه لرسالة الرسالة المفتوحة التي نشرها نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على موقعه في الإنترنت. والآن وسائل الإعلام تترقب ردا رسميا من قبل الكريملين على هذه الرسالة، وأكد الكريملين على أنه لا توجد قنوات اتصال رسمية مباشرة بين الرئيسين الروسي والأوكراني. طبعا هذه الرسالة التي نشرها الرئيس الأوكراني زيلينسكي والتي

0: تضم مقترحات عديدة بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار وتوقيع اتفاقية سلام. وبدأ الرئيس الأوكراني زيلينسكي هذه الرسالة من المقترح حول عقد لقاء مباشر بينه وبين فلاديمير بوتين في إحدى الدول التي ستناسب كلا الطرفين، إن كان في تركيا أو سويسرا أو إحدى الدول العربية، وعلى أن يتم وقف إطلاق النار كشرط لبدء هذه المفاوضات السلمية. وأيضا أشار الرئيس الأوكراني زيلينسكي في هذه الرسالة إلى أن مستوى دعم الرئيس الروسي في روسيا ينخفض حسب تعبير زيلينسكي. وأيضا أشار إلى أن المسيرات الأوكرانية تلوح في أجواء الدولة الروسية بشكل متواصل حسب تعبيره، وعرض على الجانب الروسي إجراء عملية تبادل الأسرى بصيغة الجميع مقابل الجميع.
1: نعم ليلى، كل الشكر لك. ليلى كف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من موسكو، شكرا لك. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم يصدر بلق فيها حجم الحقيقة.
5: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
6: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: فلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان.
1: هنا الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا،
0: حتى الشركات كانت ممسوكة وأنت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك.
1: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
0: نحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة ونبدأ مرحلة جديدة.
1: لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
0: الملاحظة الأساسية على الانقلابات، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة.
1: هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات.
0: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني السماء يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء.
1: هذا جزء من مكتبة سمير سيفان، وهذه الكتب إنماء سوريا الاقتصادي، تقرير السر ألكسندر جيب وشركائه، تقدم سوريا الاقتصادي، كنوز لم يعد يطلع عليها أحد في وقتنا هذا. سمير سيفان في شهادة للتاريخ حول الفساد في سوريا.

0: وحش الفساد الذي التهم مقدرات سوريا والسوريين، هل هو متجذر حقاً في الحياة العامة أم أنه ظاهرة كرسها الاستبداد؟ مع الباحث الاقتصادي سمير سعيفان رصدنا 100 عام من تاريخ سوريا المعاصر في حلقتين من شهادة للتاريخ خصصناهما لملف الفساد. شهدت فيها البلاد أنظمة حكم مختلفة، غير أن الفساد بقي واشتدت شراسته، وأكثر ما يخشى منه السوريون اليوم عودة الفساد حتى بعد زوال نظام الأسد.
1: أستاذ سمير، هذا ليس اللقاء الأول بيني وبين حضرتك، لكن هذا اللقاء خصصناه للحديث عن محور واحد، ملف واحد يهم السوريين الآن وربما يهم غيرهم من يراقب المشهد السوري، وهو ملف الفساد. لماذا الفساد في هذه اللحظة؟ لماذا الحديث عن الفساد؟
2: الفساد، عندما نتعمق بآثار الفساد على الحياة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والإخلاقية، سنرى أن جوانبه كارثية، ويمكن أن نستعرض في هذه الحلقة أمثلة ملموسة، وخاصة إذا تناولنا فترة 60 عام الماضية منذ 63 تحديدا، منذ 75 حتى الآن. فقد يخطر للمواطن العادي أنه مسألة الفساد هو استيلاء البعض على أو حصولا على منافع مخالفة للقانون أو لا يستحقونها أو غير عادلة إلى آخره، وبالتالي هو شيء أخلاقي. لكن يجب أن يعلم كل مواطن أنه الفساد هو في النهاية

قطاع من جيوب الآخرين، قطاع من جيوب الناس العامة بأشكاله المختلفة، وعندما يعني نقدم أمثلة سيعلمون. الفساد يعني إدارة فاسدة أيضا، لأن الفاسد يحضر

0: الإدارة بشكل عام، عندما يكون هناك إدارة فاسدة على مختلف المستويات، وخاصة عندما تشيع، يعني إذا كان الفساد محصور بزوايا صغيرة بشكل نسبة بسيطة شيء، وعندما يصبح ممارسة واسعة
1: شيء آخر
0: في
1: طبعا.
0: إدارات الدولة على مختلف المستويات وإدارات المجتمع بما في ذلك المؤسسات الاجتماعية، وإذا تحول الفساد إلى ثقافة مقبولة من المجتمع
1: كما كان في العهد الماضي،
0: كما كان في العهد الماضي، وفلسفة البعض أنه الكل فاسد، في فساد وين ما كان، بأمريكا في فساد، بألمانيا في فساد، في فساد بكل دول العالم ولكن بمستويات. الفساد هناك لا يشكل هذا الثقل الكبير، لا يقتطع جزء كبير من الدخل ويوزعه بشكل لناس غير مستحقين، هناك الفساد محصور وهناك آليات حقيقية لمكافحته،
1: ربما بفعل سيادة القانون هناك.
0: لذلك مسألة الفساد مسألة على درجة كبيرة من الأهمية. ونحن الآن انتهينا من عهد استبدادي فاسد من جهة، ونبدأ مرحلة جديدة تتشكل الآن، مرحلة انتقالية.
1: نعم.
0: وبالتالي دروس تلك المرحلة يجب أن تكون ذات أهمية كبيرة، وأن يدرك كل مواطن أن الفساد عدو الشخصي، حتى لو ما مسه بشكل مباشر يقتطع جزء من مستوى حياته، بدهور خدماته إلى آخره.
1: طيب.
0: النقطة الأخيرة اللي بدي أحكيها عن المرحلة الماضية، وهي سمة عامة للمرحلة الماضية، يعني كنا من خلال النقاشات يعني مجموعة أصدقاء، وطورنا مفهوم اختصرناه بتعبير تحالف جفاف. فجفاف هو الأحرف الأربعة من جاهلين وفاشلين وانتهازيين وفاسدين. فبالتالي بسوريا بشكل أو بآخر كان في السلطة هذا التحالف يحكم مجموعة من الجاهلين، لأنه المدير الفاسد والمسؤول الفاسد يحضر ناس بدون أي كفاءة، لأن الولاء يقدم على الكفاءة
1: قبل الأداء،
0: ويحضر ناس فاسدين ويحضر ناس انتهازيين. الفاسد هو انتهازي، فجاهلين وفاسلين وفاشلين وانتهازيين متحالفين بشكل أو بآخر أداروا سوريا ووصلنا إلى ما نحن فيه.
1: طيب دعنا نبدأ بأسئلة حوارنا تحت شمس دمشق هذه، ولكن لنعد إلى الوراء 100 سنة. دعنا نبدأ من كيف كان يدار الاقتصاد، وأنت سمعت منك سابقا أن الفساد كان قد بدأ في سوريا منذ نهاية العهد العثماني. كيف كان المناخ آنذاك؟
0: هلا لا يوجد الكثير من الدراسات الملموسة حول الفساد بالمرحلة العثمانية، ولكن من خلال ما يتناقل شفاها الأجداد للأبناء للأحفاد من جهة، ومن خلال بعض الأعمال بشكل عام، فالإدارة العثمانية في أواخر عهدها كانت إدارة ظالمة وفاسدة بسمة العامة. من خلال
1: كيف الآليات؟
0: الآليات أولا يعني كانوا يقربوا من يواليهم بشكل أو بآخر ويمنحونه سلطة، كان يستطيع أن يعتدي على حقوق الناس الآخرين بأشكال مختلفة. وكلمة إقطاع إجت من هذيك الأيام عندما كانوا يقتطعون أرض ويمنحونها لهذا المسؤول أوزاك. هلا لم يكن هناك علاقة وطيدة بين مؤسسات الدولة والمواطن، لأنه معظم المواطنين كانوا فلاحين والدولة لا تتواجد بشكل فعلي، يعني لم يكن هناك بالأرياف خدمات للدولة، ما في تعليم، ما في طرق، ما في، كانت الحياة إلى حد بعيد شبه معزولة بشكل أو بآخر، كانت تتركز السلطة في المدن بشكل عام، الخوات التي كانوا يقتطعونها، الافتئات على مصالح الناس خاصة من خلال ما يسمى الشرطة العثمانية
1: نفسها،
0: الجندرمة أو المسؤولين أو إلى آخر ما هنالك. والسلطة العثمانية هي كما كل سلطة، السلطات عندما تنهض وتكون في حالة صعود عادة يكون الفساد قليل ومحدود ومسيطر عليه، لديها إمكانيات وآليات وإنتاج بشكل أو بآخر، وتحاول أن تضبط إلى حد بعيد هذه المسائل، لأنه تتدهور الدولة يبدأ الفساد بالانتشار. ولكن لما انتقلنا إلى بدأت مرحلة الدولة العربية،
1: قبل ذلك أريد أن أفهم ما هو تأثير عملية إقطاع الأراضي الواسعة وتوزيع الثروة بهذا الشكل على البنية السكانية وعلى البنية الاجتماعية وعلى علاقات الناس

0: آنذاك، يعني حين الأراضي السلطانية حين منحت لهذا البيك أو ذاك أو هذا الباشا أو ذاك، ما الذي فعله هذا الأمر بالسوريين؟
1: هلا بشكل عام يعني السلطة العثمانية عندما جاءت كونت نخبة بالأساس هم من العثمانيين، ثم بدأت تتعاون مع نخب موجودة من أبناء البلد كي تستطيع أن تفرض السيطرة. وكان السوريون إلى حد ما بلاد الشام لهم بشكل أو بآخر حصة في تلك السلطة، وكان الكثير من أعيانها أيضا يشاركون السلطة العثمانية. يعني أنا لا أريد أن ندخل تاريخيا في هذه المسألة،
0: يجب أن نؤصل ونجبر تاريخ الفساد في سوريا.
1: طبيعة السلطة القائمة بتلك الفترة، الأراضي بشكل عام في الدولة العثمانية، الأراضي الزراعية خارج العقارات السكنية العرصات كانت أراضي أميرية تسمى، وبالتالي تملك الدولة، وكون تملك الدولة هي تخصص لهذا الرجل أو ذاك للناس المخلصين إلها بالاعتبارات تخدم الوالي أو تخدم السلطان أو تخدم الناس.
0: هذا مفهوم، لكن هذا أستاذ سمير لم يمنع أن التجارة والصناعة كانت في سوريا آنذاك منتعشة. يعني كانت سوريا دمشق وحلب يعني فقط، هناك أيضا أمثلة أخرى يعني تصدران لمختلف أنحاء الدولة العثمانية مترامية الأطراف آنذاك، النسيج والمنتجات الصناعية التي تعتمد على الزراعة كما تفضلت، لكن كان هناك انتعاش اقتصادي آنذاك.
1: لم يكن هناك انتعاش اقتصادي بشكل فعلي، لأنه بدأ العالم يتطور والصناعة تتطور والآلات واستخدامها بشكل واسع، بينما بقيت اقتصادياتنا تقوم على اليد العاملة سواء في الزراعة أو في الحرف أو في النقل على الحيوانات وإلى آخره. وبالتالي أنت عندما تقارن دخول الآلي وقدرتها الإنتاجية الواسعة والكبيرة عمليا مقارنة بقدرة البشر، فتعرف أنت الفارق. ومن هنا تفوق الغرب إلى حد بعيد، وكانت السلطة العثمانية بآخر فترة تدعى الرجل المريض، لأنه حاولوا بأكثر من شكل من القرن الثامن عشر أنه يعملوا إصلاحات وفشلوا لأسباب كثيرة، طبيعة السلطة بحد ذاتها. ولكن هذا النمط من الأقطاع، عندما تقتطع الأرض وتعطيها لرجل لقاء مبلغ معين لا يملك الأرض هو، وقد بعد عدد من السنوات يمكن هو أن تؤخذ منه وتعطى لغيره، تعهد لغيره،
0: يعني لم يكن هناك استقرار،
1: ليس له مصلحة بتطويرها. فلذلك كان يحاول أن يحصل على أكبر عائد خلال هذه الفترة بظلم الفلاحين. وعندما تظلم الفلاح وتحرمه حتى من أولويات حياته، قدرته الإنتاجية عموما محدودة، لذلك كانت مستويات النمو والتطور كانت ضعيفة لحد بعيد يعني. وهذا شكل من أشكال الإدارة العامة الفاسدة، وخاصة بأواخر الدولة العثمانية.
0: طيب انتقلنا إلى العهد العربي بنشوء المملكة العربية السورية لمدة قصيرة، يعني أقل من سنة.
1: لا يمكن الحكم على هذه التجربة لأنها يعني السماء يعني ما سخنت الكرسي تحت منهم حتى يعملوا شيء. فلذلك
0: بدأوا بالتنظيم وإنشاء الوزارات
1: وكانت مشروع يستحق فعلا أن ينمو، وكانت تؤسس لملكية دستورية بشكل أو بآخر، وكان لديهم تطلعات عربية أيضا منفتحة إلى حد بعيد وإشراك المجتمع. ألا كيف كانت ستتطور من الصعب أن نحكم، لذلك يعني سنة واحدة من الصعب أن تحكم.
0: جاءت فرنسا
1: خلال عهد فرنسا، وهي دولة انتداب ويجب أن يقال ذلك. ولكن أيضا عندما ندرس بموضوعية وحيادية، وأصبح بيننا وبين ذاك الزمن 100 عام، يعني هي دخلت في تموز 1920 معركة مكسلون ودخلت إلى دمشق. فرنسا نقلت الدولة العربية، الدولة السورية الناشئة بعد طبقوا سايكس بيكو واقتسموا بلاد الشام كما تتطلب مصالحهم ووجهة نظرهم، وقسموا هذه البلاد التي هي بلاد واحدة عمليا، لكن هن ضمن مفاهيم عن الثورة الفرنسية حولوا سوريا خلال ربع قرن من 20 للـ45 من دولة تقوم على مؤسسات عثمانية إلى دولة تقوم على مؤسسات حديثة كما نشأ.
0: يعني حاولوا إدخال سوريا في الحداثة الغربية،
1: هن دخلوا التعليم ونظموه وبنوا مدارس التجهيز، هن نظموا الأراضي وساووا مسح وحاولوا إزالة الشيوع ورسموا المخططات لأول مرة، مخططات المدن.

0: والقرى بشكل واسع، بشكل واسع لحد بعيد. هم نظموا الشرطة، نظموا وزارات الدولة، عملوا برلمان، عملوا الأحزاب، عملوا انتخابات، عملوا نقابات، عملوا كل المؤسسات الدولة الحديثة، وصار في هناك جرائد ومجلات وإعلام وحريات عامة للتظاهر والتعبير، ساهمت بإنعاش المجتمع السوري لحد بعيد. وجد خلال هذه الفترة، نمى الاقتصاد السوري ونمت الصناعة وبدأت المصانع تتشكل. يعني لما أنت بتحكي عن مصنع اسمنت دمر أو معمل زجاج دمر، ونحن في مشروع دمر الآن، هذا نشأ في العشرينات وكان مشاركة مساهمة في بالمناسبة.
1: لكن اسمح لي بس قبل ما نصل إلى العقود التي بدأ ينتعش فيها الاقتصاد السوري ويشارك فيه رجال الأعمال السوريون، يعني لا نمل من تذكر ذلك المؤتمر الذي عقد في غرفة تجارة مرسيليا في العام 1919 قبل قدوم الفرنسيين إلى سوريا، وكان بعنوان في غرفة تجارة مرسيليا، وكان عنوانه كم تساوي سوريا، يعني كم هل تساوي قيمة أن تصبح أن ننتدبها أو ننتدب إليها أو نحتلها. هل بإعجابك بالتجربة الفرنسية بهذا الشكل، أعني التحديثي، يعني هل تخرج عملية احتلال فرنسا لسوريا من مسألة الفساد، أيضا فساد الدولة بابتلاع خيرات بلد فقير؟
0: انتداب سوريا هو جزء من مجمل المشروع الكولونيالي، وحيث كانت بريطانيا وفرنسا هن من أكبر الدول الاستعمارية في العالم التي سيطرت على دول، على مناطق واسعة جدا، واستخدمت شعوب لتجند لتستعمر شعوب أخرى. هذا لا غرو به، هذا صحيح. قبل منهم كانت إسبانيا لها دور، ثم تراجعت بأمريكا اللاتينية، كانت البرتغال، كانت هولندا إلى حد ما، وبلجيكا لها دور، ولكن ظلت بريطانيا وفرنسا. هذا أيضا من ضمن الاستعمار الكولونيالي العام، وهم اغتنوا، كدول على حساب تلك الشعوب.
1: يعني سوريا كان فيها رجال أعمال آنذاك لديهم أسهم في شركة قناة السويس، ولديهم بنوك، كان فيها عبد الرحمن باشا اليوسف الذي يعتبر أثرى رجل غير تركي في الدولة العثمانية مثلا. فإذا كانت دولة غنية سوريا، أنا استعملت تعبير دولة فقيرة كي أرسم مفارقة احتلال.
0: شوف هلا بما معنى بالأخير الدولة الفقيرة أو الغنية، في دول تعد غنية إذا كان فيها مواد أولية وكان فيها أراضي خصبة، نعم، وكان فيها مياه صحيح وأنهار. ولكن حاليا الدولة الغنية هي الدولة التي لديها كادر بشري ممتاز وإدارة جيدة وقدرة على التعليم وقدرة على الابتكار وقدرة على التكنولوجيا، هذا صار
1: وسيادة
0: ولديها نظام، نعم، حكم رشيد، ولديها إدارة كفوءة، ولديها حاليا البلد الذي لديه، يعني أنت دخلتنا بقضايا اقتصادية أخرى، البلد الذي لديه ثروات مثل كثير من بلدان النفط وليس لديه هذه الإمكانيات، تأتي دول أخرى وتستثمر هذه الأراضي كما صار في حقول، نعم، النفط وحقول القصدير.
1: اسمح لي نتابع حوارنا بعد الفاصل، وربما لا يمكن الحديث عن الفساد دون مواكبة من كل هذه الملفات التي تطرقنا إليها. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نتابع حوارنا مع الأستاذ سمير سعيفان في شهادة للتاريخ عن الفساد.
2: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة أنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما نعلق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. إجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي كأنه واحد قال لي أنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بيضربوك شي 100 هروين.

أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنيه وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليوميه.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشه منصات تلفزيون سوريا.

0: فساد أو لا فساد في مرحلة العشرينيات، كيف تعامل السوريون أنذاك وأصحاب القدرات المالية الذين أنشأوا المشاريع، ومنها الذي أشرت إليه حضرتك قبل قليل، مشروع دمر، مشروع زجاج دمر، كيف كان المناخ في تلك الفترة في ظل وجود الانتداب؟
1: يعني عندما نتحدث بموضوعية عن فترة الانتداب، لأنه نحن تعودنا أن نضخ كراهية بتلك الفترة. هلا هي استعمار وحقنا أن
0: طبعا
1: نكون أحرار، وقامت الثورة السورية الكبرى، ثم استمر السوريون بنضالاتهم، يعني خاصة 36 واتفاقيات ثم الاستقلال من جهة، ولكن أن نقيم بشكل موضوعي ما ينفع وما يضر.
0: نعم
1: في مسألة مهمة تطورت خلال وجود فرنسا، هي مسألة القانون والقضاء والقضاء النزيه، وكان في محامين شاطرين ويتسمون بالنزاهة. وليس صدفة أنه إبراهيم هنانو الذي سار على الفرنسيين أول ما أجوا بأيلول 1920 بعد وجودهم بشهرين، بدعم من السلطة التركية أيام زمان، قدموا له ضباط وأعطوه أسلحة ومال إلى آخره. فعندما صار اتفاق بين الفرنسيين والأتراك، الأتراك خزلوه، فاضطر هو أن يقول لجماعته هذا ما حدث، وهرب إلى الأردن وفلسطين، واعتقلوه الإنجليز ورجعوه الفرنسيين، وحكم في حلب من قبل محكمة عسكرية فرنسية، وحكمت ببراءته رغم أنه كان قد قتل جنود فرنسيين. فبالتالي هذا لحد بعيد ساهم بأنه يخلق مناخ معادي للفساد بسوريا بشكل عام، أو يضغط على الفساد. طبعا يعني الفساد يبقى مستمر، الفرنسيين مارسوا فساد بشكل آخر وفق القانون تبعهم، يعني عندما حاولوا يقتطعوا الكثير من الأراضي ويعطوها لناس موالين لهم بأشكال مختلفة، وسمحوا للرجال متنفذين أو زعماء عشائر أو شيوخ عشائر أن يستولوا على أراضي كبيرة طالما هن موالين لهم، هذا شكل من أشكال الفساد الواسع بشكل عام. هلا مسألة الرشاوة لهذا الشرطي أو ذاك المسؤول، هذا كان يحدث لكن يبدو لم يكن هناك واسع، ليس
0: هذا
1: لدينا
0: يحدث في
1: تقارير
0: كل عصر يعني
1: في كل حد عصر، ولكن كان هناك قانون. يمكنك أن تذهب وتقيم دعوة على ضابط فرنسي بشكل
0: لكن أنا
1: أو
0: يهمني
1: بآخر.
0: هنا أن أرى وأراقب وأتفحص الصراع ما بين المشروع الحداثي الفرنسي وما بين سوريا والسوريين، سوريا القديمة يعني. هل تقبل السوريون وهل تقبلت سوريا الحداثة التي أتت بها فرنسا أم قاوموها؟
1: أنت تنقلني إلى موضوع آخر. يعني بشكل طبيعي عندما يكون هناك تقاليد موروثة من العثمانيين وما قبل العثمانيين، ثم تأتي تقاليد أوروبية مختلفة كثيرا، فهناك عطالة للمجتمع يرفض بشكل أو بآخر. فهناك فئات واسعة وقفت وقاومت، ولكن هناك أيضا فئات واسعة بدأت تندمج مع السلوك
0: الحدث.
1: العثماني. وفي كتاب لمحمد كامل خطيب رصد هذه

0: المسألة وهذا التحول. يعني أنت لما بتحول الشيخ الكار إلى نقابة، هذا الأمر قد يكون بشكل أو بآخر يحدث بشكل سريع، لأنه بيشعروا أنه هذا بيساعدون ليدافعوا عن مصالحهم.
1: أنت تمأسس.
0: ولكن أنت أن تتحول من الجلابية والقنباز إلى البنطلون، ومن الحطة والعقال إلى القبعة
1: برنيطة.
0: أو برنيطة أو راسك المكشوف، هذا فيه شيء كثير من التكوين النفسي للناس مثلا. ولكن هذا حدث، يعني حدث أنه اللباس تغير أيضا، وليس فقط الحياة العامة والمدارس والتعليم والشرطة والتنظيم الدولي، حتى في اللباس بدأ يحدث هناك تغيير، وصار هناك صراع. وفي الثلاثينات معروف اللقاء اللي صار بحمص واجتماع المثقفين وإلقاء للطربوش، والتحول إلى لباس البنطلون عند أجزاء كانت تعتبر
1: كيف أثر هذا على موضوع الفساد؟ إذا كان رجالات الدولة العثمانية وكبار الموظفين السابقين فيها هم الذين أصبحوا رجال العهد يعني السوري الجديد تحت الانتداب، والذين مارسوا السياسة يعني نفس البيكوات والباشوات وغيرهم هم أصبحوا الآن اللاعبين السياسيين،
0: فيه بعض استمر وفيه بعض عمليا انتهى دوره. وأجمع الفرنسيين ظهرت أيضا مجموعة من العائلات، مثلا دور الفرنسيين الكبير مثلا اللي ظهر في الجزيرة السورية التي كانت قبل الفرنسيين عبارة عن أرض لا يوجد فيها استقرار، كان فيها عشائر وقبائل بدوية تتجول هنا وهناك، والفرنسيين رأوا بها مصدر لإنتاج القمح والقطن، فساعدوا على الاستقرار وشجعوا
1: وغيروا ديموغرافيا أيضا كما يقول دكتور محمد جمال بارود.
0: هن شجعوا إلى حد بعيد، هو محمد جمال بارود طلع كتاب مهم حول هذه المسألة، رصد فيه بشكل ممتاز جدا، كتاب حول 800 صفحة تقريبا، رصد في هذه المرحلة، صار في استقرار. وفي تلك المرحلة نشأت الحسكي ونشأت القامشلي ونشأت القرى الأخرى، وكان السريان الذين هاجروا نتيجة الاضطهاد الذي وجه لهم من منطقة السيطرة الدولة التركية من 1995 وحتى الحرب العالمية الأولى، واستقروا هنا، وأيضا شجعوا الأكراد أيضا أن يأتوا إلى هذه المنطقة، وفعلا نمت هذه المنطقة وأصبحت،
1: واستقبلوا الآشوريين من العراق أيضا في على مجرى نهر الخابور.
0: وفي تلك الفترة الفرنسيين هم يعني لعبوا دور كبير باقتطاع مجموعة يعني مساحات واسعة من الأراضي للرجال الذين يوالونهم، وسمح بتلك الفترة لكثير من شيوخ العشائر أن يسجلوا المساحات واسعة من الأراضي كونهم شيوخ عشائر. من جهة السلطة الفرنسية ساعدتهم بهذا الأمر، وأيضا بجمال باروت يرصد الكثير من الحالات التي فيها فساد، أنه المندوب الوزارة اللي إجا يسجل الأراضي كان يميل لهذا الشيخ أو ذاك ويقبل هذه الرشوة أو تلك إلى آخره. فهذا شكل من أشكال يعني الفساد الممنهج الحكومي المنظم، أن الحكومة منحتك وفق القانون، ولكن بشكل أو بآخر هذا شكل من إشكال الإدارة الفاسدة. ولكن في تلك الفترة أيضا شهدت تطور الصناعة، وجاءت فترة الحرب العالمية الأولى.
1: أي صناعات تطورت آنذاك؟
0: هلا تطورت لحد بعيد صناعات المنسوجات والملبوسات بسوريا، وكانت سوريا تصدر الكثير من البلدان صناعات الغذاء.
1: لكن كان هناك أيضا فساد فرنسي من جديد حين نافست فرنسا الخيط الحرير بخيط حرير آخر
0: هي
1: الصناعي. نعم الصناعي
0: قول هذا
1: ودمرت صناعة الحرير في سوريا.
0: صناعة الحرير كانت نامية، ولكن بدلا منها نشأت صناعات أخرى تقوم على الخيوط الصنعية
1: النباتية
0: وتعتمد على المكنة.
1: نعم.
0: يعني صناعة الحرير كان يعتمد على تربية دود القز واستخراج خيط الحرير ثم نسجه لمنسوجات حريرية بشكل أو بآخر، كان يعتمد على عمل يدوي. دخلت هنا المكنات وبالتالي الإنتاجية ارتفعت لحد بعيد. خلال هذه الفترة نشأت الكثير من المصانع في سوريا النسيج بشكل أساسي، اتطورت صناعة المنتجات الغذائية المحفوظة والكونسروة بأشكالها المختلفة.
1: هذا متى بدأ الكونسروة وعمل
0: لا أذكر تماما تواريخ المصانع
1: تلك الفرنسية في العهد الفرنسي،
0: لكن بدأت من تلك الفترة يعني أيام فرنسا. وعندما تطورت وسائل النقل أصبحت إمكانية التجارة أكبر بكثير، يعني بين أن تصدر كم طن

0: على كم جمل وبتاخذ لها شهر زمان ليروح إلى العراق أو كم أسبوع، فصرت أنت بوسائط النقل تستطيع أن تنقل للأردن حتى يتم تصدير للعراق، تم تصدير لإيران، تم تصدير ليه. فبتلك الفترة واستفادت تركيا سوريا الصناعة السورية من الحرب العالمية الأولى الثانية لما انقطعت سبل المواصلات وصارت الدول المتقدمة مشغولة بدل ما تنتج للاستهلاك المدني تنتج للحرب، فبالتالي كانت فرصة كبيرة. وفي تلك الفترة نشأ كثير من الأغنياء الذين اغتنوا من خلال هذه الفرصة وأسسوا أيضا للفترة التي تلت.
1: من مثل من؟ مثل من؟ شركات أو رجال أعمال؟
0: حتى الشركة الشهيرة يعني أولا كان في عائلات الإقطاعية نفسها، يعني لما بتحكي عن بيت اليوسف بتحكي عن بيت الكيخيا البرازي العظم إلى آخره، فهدول بدأ جزء منهم يتحول من إيراد الزراعة وممتلكاتهم الواسعة يوظفوها بالبنوك أو ينشؤوا شركات تجارية أو يأخذوا وكالات أو ينشؤوا مصانع. ولما تحكي أنت على الشركة الخماسية الشركاء الخمس الشهيرين واللي كانت أيضا هي
1: اللي هن صناع السياسة لأنذاك
0: إلى حد بعيد يعني فكيف من أين تراكمت
1: حتى
0: هذه
1: فارس بيك الخوري كان شريك فيها.
0: من أين تراكمت هذه الثروة؟ هو الشركات المساهمة كمان، وهي كانت ملاحظة أنه الشركات اللي نشأت أيام فرنسا لحد بعيد كانت شركات مساهمة فيها مساهمين كبار، ولكن كان مفتوحة لمساهمة آلاف من المساهمين الصغار يعني اللي يوفر له فرنجين من راتبه ولا من محصوله الزراعي فيحطها تعمل له دخل. فهدول عمليا تكونت أموالهم خلال الفترة الفرنسية.
1: حتى شركة المياه كانت شركة مساهمة، مياه عين الفيجي.
0: مياه عين الفيجي
1: كان المواطنين لديهم أسهم
0: بالضبط، كان يشتري نص متر ولا متر إلى آخره، وهذا حق دائم إلى آخر
1: ويحصل أرباح بعد سنة.
0: بينما بفترة البعث ما عاد في شركات مساهمة لأن المناخ صار فاسد.
1: سنصل إليه.
0: طيب. لأنه لما كان فيه قطاع خاص وكان فيه اقتصاد سوق خاص وكان فيه قضاء نزيه عمليا، فبالتالي حتى الشركات كانت ممسوكة وانت حصتك كمساهم صغير محمية أسهمك انك تاخد الأرباح تبعها، مو المالكين الكبار بيتلعبوا بأرباحها بتربح هي 100 بيخلك ربحنا 20 مثل ما كان يصير فيما بعد. فبالتالي هذا المناخ ساعد على نمو الاقتصاد، نمو الصناعة، نمو، وصار في ازدهار عمليا استمر هذا الازدهار بالخمسينات حتى 58.
1: طيب أخرجتم فرنسا أنتوا بالنضال السياسي وبالظروف أيضا التي رافقت أجواء ما بعد الحرب العالمية الثانية وبالمساعدة البريطانية، خرجت فرنسا. ماذا فعل السوريون فيما يسمى الآن وسمي كثيرا بالعهد الوطني؟ يعني سوريا الآن مستقلة، كيف تعاملوا مع ملف الاقتصاد أولا ثم الفساد؟
0: هلا استمرت سوريا على نفس النهج النظام عمليا، حاولوا يكونوا استمر بنظام الدولة نفسه
1: اللي أسسته فرنسا
0: تقريبا جزء كبير من الوطنيين اللي كانوا بعهد فرنسا في صدام مع الدولة الفرنسية هم اللي أصبحوا سادة العهد الوطني. حاولت سوريا بعدين تطور الجيش تبعها بشكل جديد، تسلحوا ببعض الأسلحة، وما صار في تغيير كبير بقواعد ومؤسسات الدولة، واستمر الاقتصاد يعمل بتلك الفترة. الصدمة التي أتت هي تكوين دولة إسرائيل وحرب 48 ودخول سوريا بهذا الأمر ودخول السياسي وبالتالي دور الجيش في الحياة العامة،
1: انقلاب حسن،
0: وبالتالي سوريا بدأت عهد الاستقلال بنيسان 1946، ولكن بال 49 يعني صار بأدار انقلاب حسن الزعيم، بعد 3 شهور صار انقلاب سامي الحناوي، بعد 3 شهور صار انقلاب الشيء الشكلي الأول لما نحط فرنسي
1: السلوك. استأذنك سنبقى قليلا ولكن بعد الفاصل مع زمن حسن الزعيم فيما يتعلق بالفساد والبرانيط لأنه كان لديه نظرية حول هذا الموضوع أيضا. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل بعده حوارا هذا مع الأستاذ سمير سعيفان في شهادة للتاريخ عن الفساد.

على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة إنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. إجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي كأنه واحد قال لي إنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بضربوك شي 100 هروين.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: الحديث السريع الذي يقفز على المراحل يحرمنا ويحرم السادة المشاهدين من يعني بعض التفاصيل ربما التي يجدر بنا التوقف عندها. يعني الفساد أتى بحسن الزعيم، لأن حسن الزعيم أصلا هو كان من جيش الشرق كما تعلم، وكان مطرودا منه بسبب اتهامه بالفساد، ثم عاد مرة أخرى إليه بأوامر من شكر القوات لي وبوساطة ليترأس شرطة دمشق ويقمع المظاهرات، وعاد إلى الجيش من جديد، واكتشف الرئيس أنذاك صفقة فساد متعلقة بالسمن.
1: نعم.
0: والفساد عاد مرة أخرى حتى حين انقلب حسني الزعيم
1: قائد جبهة حين
0: وقال أنه نصح مدير مكتبه أن يشتري صفقة من البرانيط لأن الطرابيش منعت لكي يصبح أثر الأثرياء. يعني أردت الإشارة إلى هذا، لأن هنا الفساد صنع سياسات غير تاريخ سوريا.
1: هلأ الانقلاب حسني الزعيم يعني ودوافعه والدوائر الغربية التي لعبت دور وجاء حتى يمرر خط التابلاين إلى آخر ما هنالك، يعني هذه قصص بشكل أو بآخر معروفة. يعني شخص يقوم بانقلاب عسكري بشكل أو بآخر، يعني بحد ذاته الأمر على سلطة شرعية منتخبة، هذا بحد ذاته حدث فاسد.
0: نعم.
1: وهذا قص الفساد بشكل عام يعني. ولكن تلك المرحلة اتسمت بالاضطراب بين سنة 49 وسنة آذار و54 إشباط، آخر انقلاب صار خلال الفترة. فصار انقلاب حسني الزعيم استمر شي 100 يوم، صار بعدين انقلاب سامي الحناوي وأعدم حسني الزعيم ومحسن البرازي رئيس وزرائه إلى آخر ما هنالك. وأيضا لم يستمر سوى فترة بسيطة، وحدث انقلاب الشيشكلي عمليا الأول، ولكن الشيشكلي كان بالخلف وكان فوزي السلو حطوا كواجهة، واستمر فترة يمكن حتى 52 عمل انقلاب الثاني، وظهر هو كرئيس بشكل أو بآخر هذه الفترة. واستمر الشيشكلي لسنة 54 ب25 شباط صار الانقلاب الشهير عليه، وانتقلت سوريا إلى ما يسمى

0: مرحلة الديمقراطية وخلال أربع
1: في هذه
0: سنوات.
1: المرحلة الديمقراطية،
0: ولكن قبل ذلك خليني أذكر الملاحظة الأساسية على الانقلابات من الحصن الزعيم 49 لل 54، لم تمس تلك الانقلابات بالحياة الاقتصادية العامة، تركوا القطاع الخاص كما هو، تركوا القوانين، بالعكس حتى حاولوا ينظموها.
1: ملاحظة مهمة.
0: بالعكس حتى لما كان الانقلاب يصير يروح يدور على السياسيين نفسهم حتى زعيم الانقلاب يشتغلوا معه يعني. وحزن الزعيم لما راح لعند فارس الخوري عشان يصير رئيس وزراء، وذاك رفض ما قبل بشكل أو بآخر. بينما انقلاب اللي صار بال 63 وقبل ذلك الوحدة اللي صارت مع مصر، وهي صارت بانقلاب عسكري أيضا، فبدأ هنا التدخل في الحياة الاقتصادية، وبدأ التأمين، وبدأ مصادرة الأراضي.
1: لم ننتهي من عهد حسني الزعيم،
0: لم ننتهي، بس أنا أريد
1: وشي شكلي.
0: أريد أن أشير إلى هذه الفترة. لذلك الحياة العامة لم تتأثر بشكل كبير، ألا تأثرت لما منعوا الأحزاب، منعوا الحريات العامة، منعوا المظاهرات، صادروا.
1: وعلى النقيض من ذلك يا أستاذ سمير، يعني في عهد شيشكلي هناك مشاريع كبرى يعني أسست أو تم البدء بها، يعني الميناء وميناء اللاذقية، كل هذا خطط أثناء حكم الشيشكلي. وهناك مشاريع ربما تعرفها أكثر منا طبعا أنت بحكم كونك خبير، أسست في عهد الشيشكلي. إذن في مظلة، وهذا هو الغريب، لماذا العهد الديمقراطي لم يكن قادر على فعل هذا، بينما العهد القوي العسكري الانقلابي تمكن من إرساء هذه المشاريع؟
0: لا، فترة الديمقراطية الأربع سنوات من الشباط ال 54 لشباط ال 58 لما صارت الوحدة، كانت أيضا فترة نمو اقتصادي بشكل عام جيدة، وكانت سوريا القطاع الخاص ينشط بها وتنمو الشركات بشكل كبير، وكان التصدير مستمر. وبهذه الفترة نشأ الصراع بين حلفين يريد أن يجتذب سوريا له، الحلف الهاشمي الذي كان يمثل بين الأردن والعراق الذين يريدوا أن تنضم سوريا لهذا الحلف، وحلف بغداد بال 54، وكانت حلب وحزب الشعب مع هذا الاتجاه، ولأنه كانت مصالح حلب بالتصدير للعراق، تصدير حتى لإيران، وحلب مدينة صناعية،
1: مصالح الاقتصادية
0: لحلب. بينما كانت دمشق تميل للحلف السعودي الناصري اللي كانوا بيريدوا أنه يضموا سوريا إلى الحلف الآخر، وهذا كان الصراع بيناتهم. وكانت دمشق كانت مرحلة نهوض شعور قومي، خاصة على أثر الصراع مع إسرائيل واغتصابها لفلسطين
1: والحروب 56 أيضا
0: اللي صارت، ثم العدوان الثلاثي بال 56. هذا الشعور القومي الذي تأجج بشكل كبير. أيضا قام مجموعة من الضباط 13 و18 راحوا لعند عبد الناصر.
1: لحظة حتى لا تحرمنا من هذا الملف الذي قمت بتوزيعه، طباعته وتوزيعه في العام 2007، كان ملف غريب من نوعه. هذا بيان خالد بيك العظم رئيس وزراء سوريا لخمس مرات، تولى أنشأ خمس حكومات،
0: وهذا من أنبى رجالات سوريا.
1: لماذا فعلت ذلك؟ يعني ليش كان عندك يعني شغف بأنك أنت تنشر بيانه الانتخابي؟
0: هذا بال 2007 كان في انتخابات، ونرى الانتخابات مجلس الشعب التي كانت والدرك الذي وصلت إليه. يعني كل واحد يعمل خيمة ويجيب طبل وزمر وسيخ شاورما ويصير يوزع على الناس،
1: ويشتري الأصل
0: رجال مرشحين حالهم منشان يكون عندهم برستيج، ليس لهم أي دور. مجلس الشعب معطل بشكل فعلي، مجلس تصفيق نعلم كما نحن. فأنا تذكرت يعني هذا الواقع البائس نتيجة الاستبداد الذي كان قائم وقتل دور مجلس الشعب، وبين خالد العظم اللي رشح
1: هذا
0: نفسه.
1: البيان التفصيلي فيه
0: رشح
1: تفاصيل.
0: نفسه ليس هو كرجل وطني ورجل اقتصادي. أنا قدمت هذا البرنامج، أنا عملت يمكن أكثر من 100 صورة ووزعتها بشكل واسع، هذا البرنامج الاقتصادي الاجتماعي التنموي، ما يقول أنا هذا برنامجي. وأنت ذكرت الآن يعني ميناء اللاذقية، خالد العظم هو الذي
1: خطط ونفذ
0: الأمر. خالد العظم هو الذي عمل الاستقلال الجمركي بين سوريا ولبنان. خالد العظم هو اللي عمل الاستقلال

0: النقدي، بإن كان مصرف سوريا ولبنان اللي يصدر النقد صار المصرف المركزي. فلهذا الرجل كل هذه المناقب، وبرغم ذلك قدم نفسه ماذا أريد، ما هو برنامجي، بينما كانت انتخابات
1: لكن لاحق
0: بعهد اللاحقة بدون أي برنامج، بدون أي محاسبة، لأنه لم يكن هناك مجلس شعب فعلي كما يجب. لذلك أنا أردت أن تقوم هذه المقارنة.
1: لاحظ أستاذ سمير أنك الآن يعني تشيد كثيرا بخالد العظم.
0: نعم.
1: ابن الأسرة التي حكمت دمشق وبلاد الشام 400 عام.
0: نعم.
1: في ظل العثمانيين.
0: نعم.
1: وهو أيضا يعني امتداد للعهد الذي انتقدته قبل قليل وقلت إنه كان فاسدا وكانت الدولة تعطي فيه.
0: لا يهمني،
1: فإذن هناك تحولات يعني.
0: لا يهمني إن كان جده فاسد وإن كان جده رجل عثماني وإن كان، أنا يهمني هو كشخص. هو ماذا فعل بغض النظر عن
1: كان يسمونه الملياردير المليونير الأحمر
0: لأنه كان صاحبه خالد بقداش، وهو بشكل أو بآخر بال 57 راح على الاتحاد السوفيتي، حاول يقيم معهم علاقات اقتصادية، وكان في برنامج في مشاريع كثيرة منهم كان سد الفرات، لأنه حاول يعمل توازن مع الغرب الذي يريد أن يضغط بأشكال مختلفة وأن تكيف سياساتك معه. طيب. فهو راد يوازن بشكل، لأنه كان ينظر من وجهة نظر سوريا كمصلحة وطنية.
1: في عهده تم تجفيف سهل الغاب؟
0: سهل الغاب بدأ المشروع ب 52 بعهد الشكلي، وبدأ بمنحة من صندوق النقد الدولي، وتم تجفيف الغاب من بين 53 لل 58. يعني أنا أذكر بطفولتي أواخر الخبراء الطليان اللي كانوا يجوا، لأنه سهل الغاب تجفف بقناتين كبار، واحدة كانت شركة ألمانية لحد الآن بسموها الشقة الألمانية والقناة الألمانية بالجزء الغربي من سهل الغاب اللي تمتد من شماله وتصل إلى الخرقور إلى قرب جسر الشغور، وفي قناة أخرى إيطالية أيضا. هالقناتين هدول بدأوا يسحبوا المياه من سهل الغاب الذي هو سهل واسع وكان يمتد أكثر من 50 تقريبا 60 كيلومتر بعرض 15 ل 20 كيلومتر.
1: هذا المشروع تعرض لفساد؟
0: هلا هذا المشروع كان مشروع النقاش انه هل كان تجفيفه مفيد او غير مفيد. لا، في قناعه انه كان مفيد ومشروع اقتصادي مهم جدا، بس احد امثله الفساد أنه كان مفروض تقام بلدات وقرى صغيرة على ضفاف السهل من الغرب والشرق، بحيث لا تستهلك الأراضي الزراعية الخصبة جدا بالمباني، لكن هذا الأمر لم يتم، والقرى والمخططات ظلت حبر على ورق، وجزء كبير من أراضي سهل الغاب حاليا تلتهمها المساكن بأشكال مختلفة.
1: نذهب إلى فاصل ثم ندخل في زمن الوحدة والتأميم والجدل الذي دار ويدور حتى هذه اللحظة حول موضوع هل كان التأميم والاستيلاء على أملاك الناس وأرزاقهم وأراضيهم فسادا أم لا. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نتابع حوارنا هذا مع الأستاذ سمير سعيفان في شهادة للتاريخ عن الفساد.
2: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
4: مش لها التقرير، كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: اليساريون السوريون والليبراليون السوريون والديمقراطيون السوريون يرفضون وصف الوحدة مع مصر بأنها كانت عهدا انتعش فيه الاقتصاد والحياة العامة بسبب تراجع الحريات آنذاك. أنت ماذا تقول؟
1: يعني هذا موضوع عريض جدا. في تقييم أنه عبد الناصر كان مشروع ليكون بسمارك المنطقة العربية، ولكن شتان من حيث النتائج لأسباب كثيرة. يعني هذا موضوع عريض جدا، يعني إذا أردنا الدخول فيه من حيث الحريات العامة وسيطرة الدولة، لأنه الوحدة هي أول نظام سياسي يتدخل في الحياة الاقتصادية، مو بس بالحياة الاجتماعية، بالحياة الاقتصادية من جهة. صار في تأميم ليس واسع كما كان في عهد البعث، وصار في مصادرة للأراضي، وبالتالي تدخلت الدولة في الاستيلاء على ملكيات. هلا في نقاش واسع، هل هذه الملكيات اكتسبت بشكل شرعي ولا بشكل فاسد، ولا هل توزيع
0: خالد
1: الأراضي؟
0: صديقك خالد العظم تم تأميم أملاكه.
1: نعم
0: طيب.
1: نعم
0: وكثير
1: نعم
0: من رجال الأعمال والصناعيين والاقتصاديين.
1: نعم يعني فهي أول سلطة تتدخل بهذا الشكل، وهي التي جرأت سلطة البعث ب 63 بال 64 65 على أن يقوموا بتأميم.
0: لكن أيضا
1: أوسع.
0: هذه السلطة، سلطة الوحدة، قدمت التعليم المجاني وأنشأت يعني الكثير من الخدمات اللي أمدت الكهرباء.
1: السلطات العسكرية كتقييم عام، سواء كان بسوريا بعبد الناصر، بمصر، بسوريا البعث، العراق البعث، ليبيا، حتى الجزائر واليمن إلى حد بعيد، هدول السلطات هي من جهة سيطرت على الفائض العام نسميه من خلال تأميم التجارة والصناعة والبنوك وتوزيع الأراضي على الفلاحين، وساعد بتوزيع الثروة بين أن تتركز بأيدي أقل إلى قطاع أوسع.
0: هي
1: قايضة
0: الناس.
1: الناس،
0: قايضة الناس يعني،
1: ولكن
0: مقابل سكوتهم على
1: قمع
0: القمع والحرية.
1: حرياتهم. نعم،
0: أعطتهم خدمات.
1: من جهة أخرى مش بس قمعت الحريات العامة، يعني حرية التعبير وحرية التظاهر والأحزاب وإلى آخره، أيضا من خلال تأميم الدولة وسيطرتها على الاقتصاد بالبداية أعطت الدولة إمكانية أكبر لتستخدم هذا الفائض لتعمل مدارس أكثر، مشافي أكثر، مستوصفات، تمد الطرق، تنعش الريف، تدخل الريف بالمدينة، توسع الاستهلاك من الريف إلى من المدينة إلى الريف. ولكن على المدى البعيد هذا يقتل القدرة الاقتصادية للنمو، لأنه سيطر إدارة مركزية، صار فيه الوزير هو بيعطي تعليمات، الناس ما عاد تتصرف إلا بأوامر الوزير، الشركات كلها صارت للدولة. طبعا عبد الناصر ما استمرت فترة طويلة، بعدين إجا البعث. القصد على المدى
0: الانفصال،
1: القصد
0: ثم
1: القصد على المدى القصير، يعني هلا اوكي الحريات الانظمه العسكريه تقييمه، هذا درس بالنسبه لنا مهم، حريات الانظمه العسكريه تحرمك الحريات العامه بالبدايه، تقدم هذه الخدمات بشكل عام وتعمل نوع من عداله افضل بتوزيع الدخول وتوزيع المنافع للناس وتوصل للفقراء، ولكن على المستوى الابعد عمليا تقتل القدره الاقتصاديه. النموذج السوفيتي عمليا اللي عمم في كثير من البلدان ونحن قلدناه، سواء كان بمصر ولا بالعراق ولا بسوريا إلى آخره، بالأخير قتل القدرة الاقتصادية لأنه يقتل المبادرة الفردية، لأنه أنت حريات العامة ممنوعة، حرية التظاهر، التعبير، الأفكار، البحث، الاختراع إلى آخره، وبنفس الوقت الاقتصاد ككل يدار بشكل مركزي جدا، هذا قاتل.
0: هل تعتقد أن هذه المقايضة تحدث الآن في سوريا؟
1: اليوم
0: بعد سقوط نظام الأسد؟
1: بعد سقوط نظام الأسد سوريا مش معروف تماما وين بدها تتجه. هلا هن اتجهوا بما يعلنوا عن الاتجاه نحو اقتصاد السوق، ولكن اقتصاد السوق في موديلات كثيرة، اقتصاد السوق في اقتصاد السوق النموذج الأوروبي بشكل أساسي الذي يراعي الجانب الاجتماعي، وهذا موضوع لحاله يحتاج إلى حديث طويل وحلقة أخرى.
0: سنتحدث عن اللحظة والمستقبل في الحلقة القادمة.
1: القصد الذي كسر ضلوع المجتمع السوري بشكل فعلي هي فترة الوحدة من جهة. لذلك عبد الناصر على الصعيد الشخصي هو رجل نبيل ورجل نزيه، وهذه مسألة تسجل له، وكان رجل وطني ولكن ضمن عقليته هو، لكن النظام العسكري الذي أقامه لا يصلح إطلاقا. يعني لذلك نحن حتى نعطي عبد الناصر دوره، ولكن أبدا ليس نموذج عبد الناصر وليس نموذج البعث، سواء كان تحت بده يرجع لنا تحت اسم عسكري ولا دولة دينية ولا دولة إسلامية ولا دولة ما بعرف شو، إذا بده يرجع النظام بهذا الشكل سيعطي نفس النتائج.
0: شكرا جزيلا أستاذ سمير، أستأذنك بإنهاء هذه الحلقة لنتابع حوارنا معك في الحلقة القادمة حول الفساد. إلى اللقاء أعزائي المشاهدين في الحلقة القادمة من هذا الحوار الهام مع الأستاذ سمير السعيفان في شهادته للتاريخ حول الفساد.

0: أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة، كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل الجيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطرت داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.
1: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم يصدر بلئ فيها حجم الحياه.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: لهالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم في نشرة لأهم الأخبار نبدأها بالعناوين. ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار بمركز صوامع الحبوب في بلدة كفربو بريف حماة إلى قتيل وثمان إصابات، وفرق الدفاع المدني تواصل التعامل مع أضراره. الدفاع المدني يعلن إخماد 190 حريقاً في عموم البلاد خلال يوم واحد، ويقول إن 42 منها طالت الحقول الزراعية والأراضي اليابسة. قوى الأمن الداخلي تحرر 3 محتجزين في السويداء، ومصدر أمني يكشف احتجازهم لدى فصائل مسلحة. احتجاجات في بلدة حيان بريف حلب على تكرار الحوادث المرورية ومطالبات بإيجاد حلول عاجلة. أهلا بكم في التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بارتفاع حصيلة الضحايا من جراء اندلاع حريق إثر انفجار في مركز صوامع الحبوب ببلدة كفربو بريف حماة الجنوبي إلى قتيل وثمان إصابات. وأضاف مراسلنا أنه تم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج المناسب، في حين تعمل فرق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق وإحصاء الضحايا والخسائر. وينضم إلينا علاء السويد مراسل تلفزيون سوريا من ريف حماة. أهلا بك معنا علاء. علاء، ضعنا في آخر تطورات هذا الحريق.
1: مرحبا كاترين، قبل قليل انتهت فرق الدفاع المدني من العمل في مكان الحريق. طبعا الحريق وقع في صوامع الحبوب في بلدة كفربو بريف حماة الجنوبي. الحريق ناتج بحسب المعلومات الأولية عن انفجار خزان الأوفال، يعني هذا الخزان الذي يحوي الغبار ومخلفات القمح يتعرض لضغط شديد وبحاجة إلى معاملة خاصة. انفجر نتيجة الضغط الكبير مما أدى إلى حصول حريق كبير في هذا المكان. حقيقة لا يوجد إحصائيات رسمية لحد هذه اللحظة، الجهات الرسمية لم تصرح عن الأضرار أو الإحصائيات البشرية، ولكن نحن تمكنا من الحصول على إحصائية تفيد بمقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين. طبعا فرق الدفاع المدني استمرت في العمل أكثر من 4 ساعات في للتعامل مع هذا الحريق، ويعني العمل على إخماده. نحن لم نتمكن من الدخول إلى مكان الحريق مباشرة، ولكن نحن بعيدين عنه تقريبا 200 متر. لم نستطع إحصاء الأضرار المادية الموجودة في المكان، ولكن يعني بحسب كلام الدفاع المدني بأن الأضرار كبيرة داخل الصوامع هنا. كاترين، هذا الحريق يتزامن مع يعني قيام الفلاحين بتسليم الحبوب إلى الدولة، إلى صوامع الحبوب في الدولة بعد المكافآت التي أعلن عنها رئيس الجمهورية أحمد الشرع. يعني المكان هو باستمرار يزوره الفلاحين لتسليم القمح إلى هذا المكان بعد موسم الحصاد. إذن لحد هذه اللحظة الجهات الرسمية لم تصرح، ولكن الإحصائية المتواجدة لدينا تفيد بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين، بالإضافة لأضرار مادية كبيرة داخل هذا المكان.
0: علاء، هل اتضحت أسباب هذا الحريق؟
1: كاترين، يعني تحدثت مع العديد من الأشخاص الذين يعملون هنا، فقالوا لي بأنه

0: الانفجار. يعني السبب الرئيسي هو انفجار خزان الأوفال نتيجة يعني سوء معاملة أو إهمال أو إلى ما هنالك، ما أدى إلى يعني انفجار بشكل مباشر، وأيضا يعني تضرر المكان المحيط بالخزانات وحدث الحريق. بعدها يعني دخلت فرق الدفاع المدني لتتعامل معه، ولكن يعني السبب الرئيسي هي خزانات الأوفال تعرضت لضغط وحدث الانفجار ومن ثم الحريق.
1: من كفربو شكرا جزيلا لك على السويد، كنت معنا من هناك. أعلنت فرق الدفاع المدني إخماد 190 حريقا في عموم البلاد يوم أمس، بينها 42 حريقا في الحقول الزراعية والأراضي اليابسة. وأضاف الدفاع المدني أنه استجاب لإخماد 148 حريقا في المنازل والمحال التجارية، وأسفرت الحرائق عن 3 إصابات. وبشأن إحصائيات الحوادث، قال الدفاع المدني إنه استجاب ل 15 حادث سير خلال يوم واحد. أفادت مصادر محلية في مدينة قارة بريف دمشق بالعثور على مقبرة جماعية ثانية، وذلك في إطار التحريات والعمليات الميدانية المستمرة عقب اكتشاف مقبرة جماعية قبل أيام. ووفق المعطيات الأولية، تضم المقبرة الجديدة رفات 4 أشخاص، ما يرفع إجمالي عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن إلى 9. يأتي ذلك بعد العثور سابقا على رفات 5 أشخاص في الموقع الأول، تزامنا مع مواصلة الجهات المختصة أعمال البحث والتحري في المنطقة وسط مؤشرات أولية ترجح وجود رفات أيضا في مواقع متفرقة. توفي مدنيان وأصيب طفل بانهيار جدار ضمن ورشة حفر لأساسات ببناء في بلدة ببيلة بريف دمشق وفق مديرية إعلام ريف دمشق. وانتشلت فرق الدفاع المدني جثماني المدنيين من تحت الأنقاض حيث توفيا في موقع الحادث، في حين قدمت الإسعافات الأولية أو قدمت الإسعافات الأولية للطفل المصاب قبل نقله إلى المشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما باشرت الفرق المختصة التعامل مع الحادثة وتأمين الموقع. قال مصدر أمني لتلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء حررت 3 أشخاص كانوا محتجزين لدى فصائل مسلحة بالمدينة. وتشهد السويداء عمليات اختطاف تنفذها فصائل مسلحة في المحافظة، وتعمل قيادة الأمن الداخلي ووزارة الداخلية بشكل مستمر على متابعتها بهدف حماية المواطنين وتحرير المختطفين وإعادتهم إلى ذويهم. ومن دمشق تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ماريت عبيد. أهلا بك معنا ماريت. ماريت، تفاصيل تحرير المختطفين الثلاثة معك.
2: نعم، مرحبا كاترين. حقيقة بحسب تصريحات المصادر الأمنية أن عملية التحرير كانت اليوم يوم الجمعة، وأسفرت عن تحرير 3 مختطفين كانوا محتجزين من قبل مجموعات خارجة عن القانون في محافظة السويداء، وبعد أن باشرت قوى الأمن الداخلي عمليات التحري والرصد الدقيق والذي أسفر عن عملية أمنية قامت بها بتحرير المختطفين. طبعا وكان أيضا قد أفاد مصدر أمني يوم أمس أنه أيضا نفذت قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء نفذت عملية أمنية أيضا أسفرت عن تحرير مختطفين من محافظة السويداء على يد مجموعات خارجة عن القانون. كان قد تم اختطاف أو احتجاز الأشخاص الذي تم تحريرهم من قبل قوات الأمن الأمن الداخلي تم اختطافهم من طريق دمشق السويداء. طبعا الطريق يشهد منذ أيام بعض التوترات الأمنية، أيضا يوم الخميس اليوم الأول من امتحانات شهادة التعليم الأساسي، أيضا كان هناك محاولات منع للطلاب من الخروج من محافظة السويداء إلى دمشق لتقديم امتحانات شهادة التعليم

0: الأساسي، ويعني حقيقة عمليات الأمن الداخلي تنفذ عمليات أمنية تحاول فيها تأمين الطريق، تحرير المختطفين من قبل مجموعات خارجة عن القانون. أيضا في 24 من كانون الثاني أيضا نفذت قوى الأمن الداخلي بعد التحري والرصد الدقيق والرصد لهذا الطريق نفذت عملية أمنية أيضا أسفرت عن تحرير 3 أشخاص أيضا كانوا مختطفون من قبل مجموعات خارجة عن القانون. طبعا كاترين، بالنسبة إلى عملية التحرير الجديدة التي تمت اليوم الجمعة حقيقة والتي أسفرت عن تحرير 3 أشخاص، لا يوجد أي معلومات أو لم يتم ذكر أي تفاصيل إضافية بالنسبة إلى هوية الأشخاص أو أي معلومات إضافية عنهم، إلا أن المصادر قالت وتحدثت أن قوى الأمن الداخلي قام بنقلهم إلى مكان آمن ومن ثم تسليمهم إلى ذويهم.
1: شكرا جزيلا لك ماريا التعبات، كنت معنا من دمشق. قبل 13 عاما شهدت مدينة الأقصير بريف حمص واحدة من أكثر المعارك تأثيرا في مسار الثورة السورية، معركة انتهت بسيطرة قوات النظام المخلوع مدعومة بعناصر من حزب الله اللبناني على المدينة بعد حصار وقصف استمر عدة أشهر مخلفين تداعيات عسكرية وإنسانية ما زالت آثارها حاضرة في الذاكرة حتى اليوم.
2: تعد القصير موقعا استراتيجيا مهما على الحدود السورية اللبنانية، ما جعلها هدفا رئيسيا لقوات النظام المخلوع المدعومة بعناصر حزب الله اللبناني.
3: بدأت معركة القصير الكبرى التي بدأها حزب الله ونظام الأسد بشتى أنواع القذائف، استمر التمهيد الناري لعدة أيام وبدأت مرحلة الاقتحام واقتحم مدينة القصير وتم السيطرة عليها في 6/6/2013. طبعا علينا أن لا ننسى تدخل لواء التوحيد بقيادة الشهيد عبد القادر الصالح والعقيد عبد الجبار العقيدي الذين لبوا نداء القصير وأتوا من الريف الشمالي وعبروا فتحة الموت إلى داخل القصير وآزروا المقاتلين على الجبهات حتى سقطت القصير 6/6/2013.
2: بعد أسابيع من المعارك العنيفة والهجمات المكثفة من عدة محاور، تمكنت قوات النظام المخلوع من السيطرة على المدينة في 5 حزيران عام 2013.
4: بالفترة الأخيرة حاوطونا من جميع الجهات، حزب الله والنظام، وما عاد خلوا طريق تقريبا يعني نمر منه أو نطلع منه من القصير. المهم يعني تمينا فترة ونحن نقاوم والحمد لله قاومنا.
2: سقوط القصير لم يكن حدثا عسكريا فحسب، بل شكل نقطة تحول بارزة في مسار الثورة السورية وأدى إلى موجات نزوح واسعة لسكان المدينة وريفها.
5: موقع القصير موقع استراتيجي لأنه بيربط بين معبر جوسي على الحدود اللبنانية بمدينة حمص. الأهمية الاستراتيجية لمدينة القصير أنه بتربط الساحل السوري بعاصمة سوريا دمشق. سقوط القصير أدى إلى حصار حمص المدينة كاملة، ومن بعد سقوط القصير كان حزب الله معلن تدخله تماما بالأراضي العربية السورية. أدى تدخله بحمص بحي الخالدية ثم سقوط حمص والقريتين والريف الشرقي وثم الريف الشمالي. يعني سقوط القصير كان بوابة لسقوط حمص كاملة.
2: اليوم ما تزال معركة القصير حاضرة في ذاكرة السوريين باعتبارها واحدة من أكثر المعارك تأثيراً في تلك الفترة.
6: معركة تركت أثرها على الأرض وفي ذاكرة أهل المدينة، لتبقى القصير شاهدة على مرحلة مفصلية من تاريخها. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، القصير، حمص.
1: في ذكرى نكسة حزيران لعام 1967، تتشابه فصول الأمس باليوم في الجنوب السوري وسط مخاوف متصاعدة بين الأهالي من تكرار مأساة التهجير والنزوح من جراء الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية المستمرة.
7: في القنيطرة لا يبدو أن الزمن قد مضى منذ عام 67، المدينة التي استحال ركامها أثراً باقياً ما تزال شاهدة على نكسة لم تغادر ذاكرة أهل الجولان. هنا يقف العم أبو حسام ابن 73 عاما محدقا نحو الحدود يبحث بعينيه عن قريته التي هجر منها قبل عقود، مستعيدا تفاصيل مكان بقي في الذاكرة حيا أكثر مما بقي على الأرض.
8: والله في مخاوف من المجال، لأنه اليهود عم يعني عم بثبتوا قواعدهم، يعني بفوتوا على المنطقة بحطوا قواعد عسكرية، بحطوا حواجز، بيعيقوا حركة الناس يعني، وبتأكيد في مساعي توسعية عندهم. أحد أسباب عدم النشاط بالمحافظة وجود اليهود في المنطقة، البيوت عم تنباع أقل من أسعارها بكثير كثير كثير، سامع الناس عم بتخوف، في خوف يعني، في خوف من الوضع الغير مستقر.
7: بين حجارة القنيطرة المدمرة وأطلال البيوت المهجورة يتكرر اليوم مشهد الخوف ذاته، لكن في قرى جديدة بمحاذاة جبل الشيخ وريف القنيطرة، حيث يعيش السكان هواجس النزوح مع تصاعد التوغلات والتحركات الإسرائيلية الأخيرة. في مدينة السلام يحمل العم أبو خلدون وردة من أرضه يشمها كأنها تختصر رائحة الجولان كله، الجولان الذي غادره الجسد وبقيت الروح فيه أسيرة.
9: يعني بال67 اجت إسرائيل قصفت ودمرت وشردت الناس، يعني ما خلت حدا يظل ببلده. يعني حاولنا بكافة الطرق انه نظل بالبلاد، ما قبلوا بأي شكل من الأشكال. اللي عم بصير اليوم نفس اللي كان يحدث بسنة 67 أبدا. يعني في عملية تهجير مبرمج، في عملية تدمير.
7: بين انكسار الأمس ومخاوف اليوم تتشابه الحكايات وإن تبدلت السنوات، فالقنيطرة التي دمرتها حرب عام 67 يعيش محيطها اليوم خطر فقد آخر مع استمرار التوترات العسكرية التي لا تهدأ في المنطقة. لم تنتهي فصول النكسة بعد، فالوجوه ذاتها تحمل الخوف نفسه، والحدود ما تزال مفتوحة على احتمالات نزوح جديد. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
1: رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا بالجهود المبذولة لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي يتيح منح الجنسية السورية للسكان الأكراد السوريين المستوفين للشروط بمن فيهم مكتمو القيد. وقالت القائمة بأعمال ممثل المفوضية عسير المضاعين إن معالجة هذا الملف أمر بالغ الأهمية لتعزيز الحماية ودعم الاندماج وتعزيز التماسك المجتمعي، مبينة أن المفوضية ستواصل العمل مع السلطات السورية لدعم المجتمعات المتضررة. وجهت الشرطة الأسترالية اتهامات تتعلق بالإرهاب إلى امرأة يشتبه في ارتباطها بتنظيم داعش، شملت الانضمام إلى منظمة إرهابية والدخول إلى منطقة نزاع محظورة. وقالت قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب إن المرأة سافرت إلى سوريا بين عامي 2013 و2014 برفقة رجل بهدف الانضمام إلى التنظيم، ثم احتجزتها القوات الكردية عام 2019 وظلت في مخيم الهول للنازحين شمال شرقي سوريا حتى عودتها إلى أستراليا في أيلول العام الماضي. وكانت الشرطة الأسترالية قد اعتقلت 3 نساء قادمات من سوريا في عمليتين منفصلتين الشهر الماضي.

0: رحبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو بجهود الحكومة السورية والتقدم الذي تحقق من جراء تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ومن جانبها ثمنت نائبة مندوب الولايات المتحدة تامي بروس في جلسة لمجلس الأمن عودة فرق المنظمة إلى سوريا واكتشاف مواد كيميائية لم يتم الإعلان عنها مسبقاً، في حين أكدت نائبة مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة أن الدعم الذي قدمته سوريا أسهم في العثور على العشرات من الذخائر الكيميائية. وفي السياق شدد نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة سون لي على ضرورة أن يقفل ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا من أجل توجيه الموارد نحو عمليات البناء والإعمار، في حين اعتبر مندوب فرنسا أن نظام الأسد المخلوع استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه بما لا يقل عن 9 حالات، مؤكدة أو معربا أن أمله في تأمين وتدمير ما تبقى من مخزونات كيميائية بأقرب وقت. وبدوره أفاد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بأن الجهود الوطنية توجت مؤخرا بتحديد وتأمين صواريخ وذخائر كيميائية مرتبطة بالبرنامج الكيميائي العائد للنظام البائد.
1: في سياق التزام الحكومة السورية في الحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي وصون نظام عدم الانتشار العالمي، توجت مؤخراً الجهود الحثيثة للفرق الوطنية السورية بتحديد وتأمين صواريخ وذخائر كيميائية مرتبطة بالبرنامج الكيميائي العائد للنظام البائد، مشابهة لتلك التي استخدمها في هجماته ضد السوريين والسوريات.
0: وأضاف علبي أن سوريا يسرت لفرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة للمواقع المشتبه فيها، وسلمتها ما يزيد على 60,000 وثيقة من البرنامج الكيميائي للنظام البائد.
1: يسرت سوريا لفرق الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة للمواقع المشتبهة، وسلمتها ما يزيد عن 60,000 صفحة من وثائق البرنامج الكيميائي للنظام البائد. وقد أسهمت هذه الجهود في تقليص عدد المواقع المشتبهة وتحديد الأولويات بنسبة كبيرة، وجعلت سوريا تنتقل من موقع الميسر لهذه الجهود إلى موقع قيادتها نحو التخلص من كافة مخلفات البرنامج الكيميائي.
0: خرج أهال من حيان اليوم إلى أوتستراد حلب عنتاب لإيقاف السيارات المسرعة في الطريق بسبب ازدياد الحوادث على الطريق أمام البلدة. ووفق مراسل تلفزيون سوريا تتكرر الحوادث على الطريق بشكل يومي بما يتسبب بوقوع إصابات كثيرة ضمن صفوف الأهالي، هذا إضافة إلى مشكلة عدم وجود شاخصات أو دوريات مرورية للحد من هذه الحوادث. وكانت صفحات محلية تناقلت يوم أمس تسجيل إحدى الكاميرات على مفرق حيان لوقوع حادث سير أليم على الطريق بسبب السرعة المفرطة وسط مطالبات بإيجاد حلول عاجلة. ومن حيان بريف حلب ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عمار مرجان. أهلا بك معنا عمار. عمار، هل هناك أي حديث عن عدد الحوادث في هذا الطريق؟
2: نعم كاترين، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. نحن الآن على تقاطع مدخل مدينة أو بلدة حيان، يعني الحديث حول عدد الحوادث، هي حوادث شبه يومية تحصل هنا في هذا التقاطع الخطر. لا توجد أي شاخصة مرورية ليلا، لا يوجد إنارة، لا يوجد أيضا أي عناصر شرطة مرور، ولا توجد أيضا مطب حتى أمام هذا المفترق أو هذا التقاطع، وهو يؤدي أيضا إلى تقاطع أو إلى طريق الإياب في شارع أوتوستراد حلب غازي عنتاب، ولذلك يعتبر خطر جدا. فهو كما تبدو ربما الصورة من خلفي، تقاطع بنية أو هذا المفرق بني بشكل عشوائي أو فتح المنصف ليؤدي إلى الطرف الآخر، ما يؤدي إلى كثير من الاختناقات المرورية والحوادث المرورية. الأهالي منذ قليل كانوا هنا في وقفة احتجاجية على إهمال هذا التقاطع هنا في قرية أو بلدة وعدم وجود شرطة مرور، عدم وجود شاخصات، حتى هناك جسر لحيان أهمل أيضا منذ يعني مع بداية الثورة، ولكن حتى الآن لم يعمر هذا الجسر، وهو يفيد بشكل كبير للسيارات التي تريد أن تنتقل من طرف الذهاب إلى طرف الإياب في طريق حلب غازي عنتاب، خاصة الخارجة والداخلة إلى بلدة حيان. كاترين،
0: شكرا جزيلا لك عمار مرجان، كنت معنا من بلدة حيان بريف حلب. وصلت أولى دفعات الحجاج العائدين بعد إتمام مناسك الحج إلى مطار حلب الدولي، حيث ضمت الرحلة أكثر من 120 حاجا، وفي الأول من حزيران الجاري وصلت إلى مطار دمشق الدولي أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج وسط أجواء من الفرح والاستقبال الحافل من قبل ذويهم. أكد الرئيس أحمد الشرع أن إعادة الإعمار والبناء هو عنوان سوريا القادمة، جاء ذلك خلال افتتاحه جسر الرستن في محافظة حمص عقب الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله وتطويره. وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان أن افتتاح الجسر كان بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من ضمنهم وزيرا الطوارئ والنقل ومحافظا حماة وحمص. وفي السياق بيّن وزير الطوارئ رائد الصالح في تصريح سابق لوكالة سانا أن إعادة تشغيل الجسر ستسهم بشكل كبير في تحسين حركة النقل التجاري وتنشيط الاقتصاد في المنطقة. أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان انطلاق أعمال مشروع بناء وإعادة تأهيل جسر السياسية في محافظة دير الزور على أن تستمر الأعمال مدة 12 شهراً. وأوضحت الوزارة في منشور لها أن الجسر يعد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية نظراً لدوره في ربط مدينة دير الزور بالريف الشمالي عبر ضفتين نهر الفرات، مشيرة إلى أن تدميره خلال السنوات الماضية دفع الأهالي للاعتماد على العبارات النهرية البدائية التي عرضتهم لمخاطر متعددة من بينها حوادث الغرق. كما أضافت إلى أن فيضانات نهر الفرات أسهمت في تدمير المعابر والجسور الترابية المؤقتة التي أنشئت لتأمين حركة العبور، ما زاد من صعوبة التنقل بين ضفتي النهر. يترقب سكان حي الأندلس أو شمال السكة كما يسميه الأهالي في محافظة الرقة مصير منطقتهم بعد الحديث عن إقامة مشاريع استثمارية مكانه وسط رفض الأهالي للتعويضات المطروحة ومطالبتهم بتسوية قانونية تراعي واقعهم الحالي وتحفظ حقهم في الاستقرار.
3: منازل أرضية وشوارع مهترئة وشبكات صرف صحي بدائية هنا حي الأندلس أو ما يعرف بحي شمال السكة، الذي تصدر المشهد خلال الأيام الماضية بعد تداول تسريبات عن نية هدمه لإقامة مشاريع استثمارية وسط رفض الأهالي لهذه الخطوة.
4: الأحياء هذه ما ممسكين إلا الفقراء والأغنياء عاد بصفة مزارع، الله يرزق الناس طبعا هذا ما ندخل به، والفقير لا حوله ولا قوة. طبعا أقل من ربع الناس يلقطون من الحاويات وعايشين أدوب يجيبون حق الخبز، موظفين ما بموظفين، يعني العيلة مثلا بيها ثلاثة أربعة يا بيها واحد موظف يا ما بي حدا موظف.
3: رفض سكان الحي الذي بدأ بتشكله في تسعينات القرن الماضي وشهد توسعا ملحوظا خلال سنوات غياب مؤسسات الدولة عن الرقة التعويضات المطروحة، مطالبين بتسوية قانونية تراعي واقعهم الحالي وتحفظ حقهم في الاستقرار.
5: احنا نقبل بالمخطط التنظيمي توسعة مع الوضع الراهن يعني أي شارع ضيق أو البلدية بالمستقبل تشوف المخطط التنظيمي يحتاج إلى توسيعة الشوارع، نقبل بالمخطط التنظيمي ونقبل بالمصالحة العقارية. الناس جاءت على منطقة يعني على حسب إمكانياتها، ما عندها إمكانية تشتري بشارع المنصور أو منطقة الثكنة أو منتصف البلد، فالناس اتجهت كانت الأراضي هنا باعتبار أراضي متطرفة أو بعيدة عن المدينة شوي، فكانت الأراضي رخيصة، فالناس اتجهت عليها بسبب النزوح والوضع المادي السيء للناس.
3: لا تبدو الإجراءات القانونية المطروحة متعارضة مع الأنظمة النافذة، لكن حقوقيين يرون أن أي حل يجب أن يوازن بين الجوانب القانونية والظروف.

0: الظروف الإنسانية والاقتصادية للسكان بما يتوافق مع رؤية الحكومة لمستقبل التنمية في مدينة الرقة.
1: لابد أن يكون هناك تعويض، وهذا التعويض يجب أن يكون تعويضا عادلا ويراعي ظروف هؤلاء الشاغلين، كتخصيص جمعيات أو مساحات في مناطق أخرى ترتئيها وفق المخططات التنظيمية اللاحقة.
0: من جانبها تؤكد البلدية أن الصورة ما تزال غير واضحة في وقت يحتاج فيه الحي إلى دراسة وتخطيط معمقين، غير أن الواقع العمراني الحالي للمنطقة قد يشكل عائقا أمام توسع المدينة شمالا مع محدودية التوسع في اتجاهات أخرى بسبب طبيعة التربة ووجود حواجز طبيعية.
2: أعلنت الشركة السورية للاتصالات خروج آلاف المشتركين عن الخدمة في منطقة الميدان بدمشق نتيجة لأعمال تخريب وسرقة طالت عددا من الأكبال الهاتفية المغذية لمنطقة ثانوية بهجة البيطار في المجتهد والتابعة لمركز هاتف الميدان. وأوضحت الشركة أن السرقة تسببت بانقطاع خدمات الاتصالات عن عدد كبير من المشتركين، مشيرة إلى أن ورشاتها الفنية ستباشر العمل على استبدال الأكبال المسروقة وإعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن. ودعت الشركة المواطنين إلى التعاون في حماية البنية التحتية لقطاع الاتصالات من خلال الإبلاغ عن أي حالات اشتباه تتعلق بسرقة أو تخريب الكابلات. توقعت المؤسسة السورية للحبوب أن يتجاوز إنتاج القمح في منطقة الجزيرة حاجز 1,000,000 طن خلال الموسم الحالي. وقال مدير فرع المؤسسة في الحسكة عبد الحميد داود في تصريح لشبكة روداو أنه من المتوقع تسلم ما بين 800,000 ومليون طن من القمح في منطقة الجزيرة، مشيرا إلى أن إجمالي الإنتاج قد يصل إلى ما بين 1,100,000 ومليون ومئتي ألف طن. وأكد داود أن المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم المالية خلال فترة قصيرة بعد تسليم محاصيلهم عبر 3 مصارف حددتها المؤسسة في المحافظة. يشكو مواطنون في محافظة القنيطرة من ارتفاع رسوم تراخيص البناء التي باتت تشكل عبئا إضافيا إلى جانب تكاليف التشييد، ما دفع كثيرين إلى اللجوء للبناء المخالف هربا من الأعباء المالية وسط مطالبات بتخفيض هذه الرسوم بما يتناسب مع الظروف المعيشية ويشجع السكان على الاستقرار والبقاء في المنطقة.
3: هنا في القنيطرة لم يعد تأمين مواد البناء الهم الوحيد لدى الأهالي، بل أصبحت رسوم الرخصة عبئا إضافيا يثقل كاهلهم، إذ تصل كلفة رسوم المكتب الهندسي لترخيص منزل بمساحة لا تتجاوز 50 متراً مربعا إلى أكثر من 5,000,000 ليرة سورية، ما يدفع كثيرين للمطالبة بإعادة النظر بهذه الرسوم بما يتناسب مع الواقع المعيشي.
4: ونحن هون في المنطقة الجنوبية أو بالأحرى المنطقة الحدودية المحاذية للشريط المحتل مع إسرائيل، نحن منطقة قريبة جدا من الحدود، وحتى المواطن اللي عم يعمر على حساب دماته. أنا أطلب أنه أخذ الموضوع بعين الاعتبار، أنه يهتمون بموضوع الرخص وتنزيل قيمتها المادية وتخفيف العبء على المواطن.
3: أمام هذا الغلاء وجد الكثير من الأهالي أنفسهم مجبرين على سلوك طريق آخر هو البناء المخالف، يبنون منازلهم من دون رخص مسبقة ليتم لاحقا تنظيم ضبط مخالفة بحقهم وإجراء مصالحة في المحكمة. المفارقة هنا أن غرامة المحكمة لا تتجاوز 1,500,000 ليرة، هو مبلغ يعد طوق نجاة لهم هربا من أجور المكاتب الهندسية. هذا الواقع المعقد دفع بعض رؤساء البلديات لرفع مذكرات رسمية إلى الجهات المختصة في المحافظة.

0: مناشدين للنظر في هذه الرسوم وتخفيضها. فالمعادلة هنا تختلف عن أي محافظة أخرى.
1: طبعا احنا اجتمعنا مع كافة رؤساء بلديات المنطقة الجنوبية، قصيبة، السويسة، الرفيد، وطبعا كودنة. رفعنا كتاب إلى مدير المنطقة الشمالية مطالبين بتخفيض هذه الرسوم المرتفعة على عمليات البناء، ونحن على خط وقف اطلاق النار. من المفروض يعني ينظرون إلى هذا الأمر بعين أنه البناء يجب أن يكون هناك بناء في هذه المنطقة، خصوصا المنطقة واسعة ومفتوحة.
0: في ظل التوغلات والمضايقات المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال بهدف تهجير السكان، تبدو الحاجة ملحة لتشجيع الأهالي على البقاء والبناء، لا محاصرتهم بقرارات تزيد من معاناتهم وتمنعهم من بناء سكن يأويهم ويثبتهم.
2: رسوم المكتب الهندسي تقف عائقا أمام سكان القنيطرة، في وقت يرى البعض أنه يجب تقديم هذه الخدمات بالمجان من أجل تثبيت الأهالي ودعم صمودهم. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
3: انطلق المؤتمر العلمي لاتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء في دمشق، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومشاركة أكثر من 35 متحدثا عالميا في مجالات الخصوبة والعقم وطب الجنين والسرطانات النسائية، في خطوة تسهم في تبادل الخبرات الطبية والتعاون مع أهم الشركات العالمية.
4: بحضور عدد من الوزراء عقدت جلسة الافتتاح للمؤتمر العلمي الأول في سوريا لاتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد بالتعاون مع التجمع الأوروبي لأورام النساء، كخطوة تضع سوريا ضمن منظومة التطور العلمي.
5: يعني له أهمية كبيرة بهذه المرحلة، من خلال أنه أصبح السوريون مو بس يحضروا مؤتمرات، بالعكس هن مشاركين ويضعون أجندة المؤتمرات أيضا. ما عاد يستهلكوا المعرفة، أصبحوا هن منتجين للمعرفة وللبحث العلمي التطبيقي من خلال التعاون والعمل المشترك مع كل المؤسسات أو المنظمات الدولية والمراكز البحثية العالمية اللي قسم كبير منها مشارك.
4: شارك في المؤتمر أكثر من 35 متحدثا عالميا من أبرز المتخصصين في مجالات الخصوبة والعقم وطب الجنين والسرطانات النسائية، بهدف تسليط الضوء على أهمية سلامة المرأة كأولوية أساسية.
6: الحياة يعني أنا سعيد جدا بحضور هذا المؤتمر، المؤتمر اللي بيجمع أطباء من جميع العالم العربي ومن أوروبا، ودي مش أول مرة أجي سوريا، لي أصدقاء كتير. المؤتمر بيتناول أكثر من محور، كل هذه المحاور بتهم وبتخدم المريض العربي في أي مكان، بيتناول الجديد في الحقن المجهري وفي المناظير، وأيضا فيه جانب كبير على الجديد في علاج الأورام النساء والولادة.
4: يساهم المؤتمر في وضع خارطة الطريق للتعاون مع أهم المراكز العالمية المتطورة من خلال تبادل الخبرات وتوقيع مذكرات التفاهم، بالإضافة إلى العمل المشترك في البحث العلمي.
7: التعاون مع الجمعيات العربية والأوروبية في القطاع الصحي لا يقتصر على تبادل الخبرات الطبية، بل يبتد ليسهم في إعادة سوريا إلى مكانتها على الساحة الطبية وتعزيز انفتاحها على أحدث التقنيات في مجال الرعاية الصحية. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
3: يشكو مواطنون في طرطوس من ارتفاع أجور النقل بسيارات الأجرة بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات وزيادة تكاليف التشغيل، في حين يؤكد سائقون لتلفزيون سوريا أن هذه الأجور ما تزال أقل من التكاليف.
8: لم تعد أجرة التكاسي مجرد تفصيلا يوميا بالنسبة لكثير من الأهالي، فمع كل ارتفاع في أسعار المحروقات ترتفع كلفة التنقل لتضيف عبئا جديدا عليهم وتدفع بعضهم إلى تقليص تنقلاته أو البحث عن بدائل أقل كلفة.
9: طبعا بشكل عام يعني المواطنين بشكل عام عم يشكوا من غلاء الأسعار بشكل عام وغلاء التكاسي، فالواحدنا اليوم عم يطلب تاكسي مثلا، والتاكسي قريب منه بشكل، يعني ما انه عم يقطع مسافه طويله حتى يجي لعنده وينتقل للمكان اللي هو رايح عليه، وانما مسافه قليله عم ياخذوا 15 و16 ألف، فهذا شيء كثير يعني.
8: في المقابل يقول سائق التكاسي إن ارتفاع الأجور جاء نتيجة لزيادة تكاليف العمل من المحروقات إلى الصيانة وقطع التبديل، مؤكدين أن التعرفة الحالية بالكاد تغطي نفقات تشغيل سيارتهم.
10: يعني إذا بتنزلي بتروحي طلب والله 5-6 كيلومتر يعني، وترجعي 5-6 كيلومتر يعني أنت طلبك خاسر، طلبك خاسر بالنسبة للقطع. طلع إذا بدك تصلح أي تصليحة بالصناعة بتدفع مئات الآلاف، وهذا شيء عم يضر بمصلحتنا ومصلحة المواطن ومصلحة البلد كلها. يعني هلا ما في حركة، شايفة أنت طلع ما في غلاء أصلا، لأنه إذا بدك تحسبي أنت ما عم تشتغلي يا دوب لتر البنزين 15 و200 تقريبا، بتجي بدك تطلعي تصلحي ما بتحسن تصلحي، غلاء القطع. نحن من التموين يسعر لنا وبنشتغل على التسعيرة، بس تكون تسعيرة عادلة.
8: أجور تختلف بشأنها الآراء، لكنها تبقى مرتبطة بعوامل عديدة تبدأ من أسعار المحروقات ولا تنتهي عند تكاليف التشغيل، لتشكل انعكاساً مباشراً للواقع الاقتصادي والمعيشي.
11: أعباء إضافية يتحملها المواطن وتكاليف متزايدة يواجهها السائق، في واقع يجعل من تنظيم أجور النقل وضبطها ضرورة تضمن استمرارية الخدمة وتخفف الضغط عن الجميع. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
3: بحث السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز مع وزير السياحة مازن الصلحاني فرص التعاون بين البلدين في مجال السياحة، وأشارت السفارة التركية بدمشق في بيان إلى أن الجانبين تناولا الخطوات التي يمكن اتخاذها لإعادة تنشيط الإمكانات السياحية في سوريا، كما تبادلا وجهات النظر حول فرص التعاون في مجالات البرامج التدريبية والاستثمار والعمل المتحفي. أكدت سفارة اليابان في سوريا استمرار التزام طوكيو بدعم مسار التعافي والتنمية الاقتصادية في البلاد، مشددة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار. وأوضحت السفارة في بيان صدر عقب اختتام أعمال حوار القطاع الخاص السوري الذي استضافته دمشق بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم ياباني، حيث ناقش المشاركون التحديات التي تواجه التعافي الاقتصادي وفرص التنمية المستدامة. ومن جانبه شدد القائم بالأعمال في السفارة اليابانية على أن تعافي سوريا يجب أن يكون شاملا ومستداما ويقوده السوريون أنفسهم. أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بمقتل فتاة وإصابة 16 آخرين من جراء سلسلة خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة. ونقل المركز عن مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي أن الفتاة قتلت إثر قصف نفذته مروحيات الاحتلال استهدف خياما للنازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، في حين أفادت مصادر محلية بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط القطاع بالتزامن مع إطلاق نيران وآليات الاحتلال باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة ومواصي رفح. أفادت وكالة الأناضول بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر منزل عائلة في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما ألحق أضرارا بالمنازل المجاورة وأثار حالة من الذعر بين السكان والنازحين من دون تسجيل قتلى أو إصابات.
12: لم لم لم لم لم لم
3: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيتين شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت مراسلتنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدد من مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية تخللتها عمليات تفتيش واعتقالات طالت عددا من المواطنين، مشيرة إلى أن الاقتحامات طالت بلدات الظاهرية وبيت أمر في محافظة الخليل. أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري موافقته على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني، مشددا على أن ذلك يجب أن يتم بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع المناطق اللبنانية المحتلة. وأكد بري أن إعلان وقف إطلاق النار جرى تفخيخه عبر استحداث مناطق تجريبية ومن دون دخول أي جهات فاعلة، واصفا إياه بالاتفاق الهجين. وشدد رئيس البرلمان اللبناني على أن وقف إطلاق النار الفعلي يجب أن يكون كاملا وشاملا من دون أي قيد أو شرط، وأن يشمل المجالات البرية والبحرية والجوية مع وقف عمليات التجريف والهدم الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحراز تقدم في الملف اللبناني، مشيرا إلى أن حزب الله تواصل مع واشنطن لبحث وقف القتال. وأعرب ترامب عن أمله في أن ينعم لبنان ببعض السلام، معتبرا أن الملف اللبناني وإن كان مختلفا إلى حد ما إلى أنه مرتبط بإيران، ولافتا إلى أنه تحدث مع كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحزب الله، معربا عن اعتقاده بإحراز تقدم في هذا النزاع المستمر منذ عقود وفق قوله. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قائد وحدة الهندسة في حزب الله عبد حرب خلال غارات جوية شنها الأسبوع الماضي. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له أن القيادي في حزب الله كان مسؤولاً عن عدد كبير من المخططات الإرهابية ضد قواته منذ عام 2006، مشيراً إلى أن عبد حرب كان مختصاً بتركيب وتشغيل عبوات ناسفة معدة لاستهداف الجنود الإسرائيليين. ومن بيروت تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا. مايا، تم الإعلان عن اتفاق وقف لإطلاق النار، إلى أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان لم تقف، حدثينا أكثر عن هذه الخروقات.
12: نعم كاترين، على الرغم من التوصل بين لبنان وإسرائيل عبر المفاوضات الأمريكية إلى وقف إطلاق النار، إلى قرار وقف إطلاق النار، إلا أن شيئا لم يحدث. فالغارات الإسرائيلية مستمرة على القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. آخر الغارات كانت منذ 10 دقائق على بلدة كفر دبنيت في الجنوب، وكذلك غارات استهدفت مرتفعات جبل الصافي وزفتة والمنصوري. وكذلك أيضا أطلق جيش الاحتلال في ساعات الصباح انذارات بالإخلاء لأكثر من 9 بلدات في قضاء صيدا، ما أحدث حركة نزوح كثيفة من المناطق التي أنذرها جيش الاحتلال، أنذر سكانها بالإخلاء الفوري باتجاه مناطق أكثر أمنا وأمانا. نتحدث عن الأوتوستراد الذي يصل المناطق بصيدا أقفل بالكامل بسبب الانذارات التي أطلقها جيش الاحتلال. إذن الغارات مستمرة. وكذلك أيضا كاترين، يوم أمس مدينة الصور في الجنوب قصفها جيش الاحتلال بأكثر من 3 غارات ومحيط مدينة الصور. وأعلنت الصحة اللبنانية يوم أمس عن مقتل 8 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت قرى وبلدات في الجنوب اللبناني. أيضا حزب الله في بيانات له أعلن اليوم بأنه استهدف تجمعا لجنود جيش الاحتلال في محيط يحمر أشقيف. وكذلك أيضا أعلن عن استهداف آليات تابعة لجنود جنود جيش الاحتلال، إضافة إلى تجمعات لجنود جيش الاحتلال في محيط قلعة أشقيف. إذن القصف من قبل جيش الاحتلال متواصل على القرى والبلدات في الجنوب، وحزب الله يقوم بالرد. على صعيد سياسي، أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ قليل اليوم بأنه موافق على وقف إطلاق النار دون قيد أو شرط، وأن يكون برا وبحرا وجوا. كذلك وافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب جيش الاحتلال من الجنوب ومن المناطق المحتلة.
3: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت. مشاهدينا، ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

عبد الرحيم محمود الشاعر الشهيد ولد في بلدة عنبتة بطول كرمة الفلسطينية عام 1913 في أسرة علم وأدب. أتم تعليمه الابتدائي والمتوسط في قريته والثانوية في مدرسة النجاح الوطنية وكان طالبا متفوقا. التحق بمدرسة الشرطة في بيت لحم عام 1933 وعمل في السلك أشهرا، ثم استقال لرفضه القبض على مناضل وطني. بدأ كتابة الشعر مبكرا، وفي عام 1935 ألقى قصيدة أمام سعود بن عبد العزيز يحذر فيها من ضياع فلسطين. التحق بثورة عام 1936 والتجأ إلى العراق بعد ملاحقته من سلطات الاحتلال البريطاني. التحق بالكلية العسكرية العراقية وتخرج فيها برتبة ملازم عام 1940، وهناك تعرف إلى القائد عبد القادر الحسيني. انضم إلى ثورة رشيد علي الكيلاني في العراق عام 1941. عاد إلى فلسطين وعمل مدرسا في كلية النجاح الوطنية عام 1942. نشر معظم قصائده ومقالاته بين عامي 1942 و 1948 في صحيفة الاتحاد بحيفا ومجلة الغد. انضم إلى جيش الإنقاذ عام 1948 وخضع لدورة ضباط في دمشق ليعود منها قائدا في فوج حطين بجيش الإنقاذ. استشهد في 13 من تموز عام 1948 في معارك قرب قرية شجرة ودفن في مدينة الناصرة. لقب بالشاعر الشهيد قبل استشهاده بسبب قصيدته الشهيرة سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدا. صدر ديوانه الشعري في عمان عام 1958، ونشر عز الدين المناصرة أعماله الكاملة عام 1988. تم تكريمه بوسام القدس عام 1990، وأطلق اسمه على شوارع ومؤسسات ثقافية، وأدرجت قصائده في المناهج التعليمية العربية.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يوسف شاهين مخرج سينمائي مصري، ولد في الإسكندرية بمصر عام 1926 في عائلة مسيحية كاثوليكية لأب لبناني وأم من أصول يونانية. تلقى تعليمه في مدارس الإسكندرية وتخرج في جامعتها، ثم سافر إلى الولايات المتحدة ودرس في معهد باساتيني المسرحي. أخرج أول أفلامه بعنوان باب أمين عام 1950، وكان فيلماً استعراضياً أدخل الفانتازيا إلى السينما المصرية. برز منذ بداية مشواره الفني، وشارك فيلمه ابن النيل في مهرجان كان السينمائي عام 1951. اكتشف عدداً من أبرز نجوم السينما المصرية والعالمية مثل شكري سرحان وعمر الشريف. أحب يوسف شاهين فاتن حمامة التي كانت بطلة أول أفلامه، وحاول الانتحار بعد ارتباطها بعمر الشريف. أخرج نحو 40 فيلماً سينمائياً تميزت بالجرأة والاختلاف وتجاوزت المحلية إلى العالمية. وثق سيرته الذاتية في 4 أفلام، وهي إسكندرية ليه، حتوتة مصرية، إسكندرية كمان وكمان، إسكندرية نيويورك. أدخل الموسيقى والغناء عنصراً أساسياً في أفلامه، وتعامل مع كبار المطربين وأبرزهم فيروز، فريد الأطرش، شادية، محمد منير، ماجد الرومي ولطيفة. أثارت بعض أفلامه حفيظة السلطات وتيارات الإسلام السياسي، مثل فيلم المهاجر عام 1994 المستوحى من قصة النبي يوسف. أخرج أحد أندر وأهم أفلام الأوبئة في السينما العربية بعنوان اليوم السادس عام 1986، وتناول انتشار وباء الكوليرا في القاهرة عام 1947. حرص على الظهور في معظم أفلامه، ولحن أغنيتين في فيلمي اليوم السادس وسكوت حنصور. نال عشرات الجوائز العربية والعالمية، أهمها الإنجاز العام من مهرجان كان عام 1997. أخرج آخر أفلامه هي فوضى عام 2007، وأصيب عام 2008 بنزيف دماغي حاد، توفي على إثره بعد غيبوبة لستة أسابيع.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. الدفاع المدني يعلن إخماد 190 حريقا في عموم البلاد خلال يوم أمس، ويشير إلى أن 148 منها طالت منازل ومحال تجارية. ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار بمركز صوامع الحبوب في بلدة كفربو بريف حمائل قتيل وثماني إصابات، وفرق الطوارئ تواصل تقييم الخسائر. نبيه بري يوافق على سحب حزب الله من جنوب الليطاني، ويشترط انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. منظمة الفاو تعلن ارتفاع أسعار الغذاء عالميا بنسبة 2.9% لشهر أيار الماضي، وترجعها لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

بالتفاصيل، أعلنت فرق الدفاع المدني إخماد 190 حريقا في عموم البلاد يوم أمس، بينها 42 حريقا في الحقول الزراعية والأراضي اليابسة. وأضاف الدفاع المدني أنه استجاب لإخماد 148 حريقا في المنازل والمحال التجارية. وأسفرت الحرائق عن ثلاث إصابات. وبشأن إحصائيات الحوادث، قال الدفاع المدني إنه استجاب ل15 حادث سير خلال يوم واحد.

0: من دير الزور ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. مرحبا بك مصعب، أين تركزت الحرائق في دير الزور؟
1: تحياتي لك وسيم ولمشاهدينا الكرام. يعني في الحقيقة بالأمس كان هناك
0: مصعب، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت، كان يتحدث عن الحرائق التي تتواجد في دير الزور يوم الأمس وقام الدفاع المدني بإخمادها. مصعب ربما عاد إلينا. مصعب هل تسمعني الآن؟
1: وسيم أسمعك جيدا، هل تسمعني؟
0: تفضل.
1: وسيم بالأمس كان هناك حريق لدونم من الحصاد في بلدة موحسن، وكان هناك حريق أيضا في منطقة أخرى، ونحن في الشرق السوري مع دخول موسم الحصاد في محافظة دير الزور تتجدد دائما المخاوف مع كل عام من خطر الحرائق، خاصة الحرائق الزراعية التي قد تلتهم دائما خلال دقائق محاصيل. تعب المزارعون يعني دائما يعني يشتكون من يعني هذه المشكلة بشكل كبير جدا، رغم أن المحافظة لم تشهد إلى الآن حرائق واسعة وكبيرة جدا كتلك التي سجلت في المواسم السابقة، لأن سجلت في قبل يومين 5 دونم من الأرض حرقت بشكل كامل بسبب مشاجرة ما بين عائلتين، لم تكن يعني حريق اعتيادي كالعادة. طبعا بدأ عمليات الحصاد يشكلان دائما عامل قلق حقيقي لدى المزارعين في الشرق السوري بشكل عام، وخاصة في دير الزور في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي، هذه مخاوف كبيرة. في محاولة للحد من هذه المخاطر، الدفاع المدني السوري أعلن عن خطة في دير الزور استجابة خاصة بموسم الحصاد تهدف إلى تقليل الخسائر الناتجة عن حرائق المحاصيل الزراعية من خلال رفع جاهزية فرق الإطفاء، تعزيز سرعة الاستجابة عند وقوع أي حريق. أيضا هناك حملات توعية للمزارعين والأهالي أطلقت من قبل عدة أسابيع، تضمنت إرشادات للسلامة العامة، ضرورة تجنب إشعال النيران بالقرب من الأراضي الزراعية أو رمي أي أعقاب سجائر في الحقول. بحسب طبعا الدفاع المدني فإن فرق الدفاع فرقه تعمل ضمن خطة وطنية بحسب ما قالوا للحد من هذه المخاطر في عموم سوريا، ليس فقط في الشرق السوري، خلال موسم الحصاد بالتحديد في الشرق السوري، لأن يعني معظم الأراضي الزراعية عندنا تهتم بهذا الموضوع من الزراعة، بالتوازي مع تكثيف حملات توعية ميدانية والتأكيد على اتباع إجراءات السلامة التي تسهم في حماية المحاصيل الزراعية وأيضا البعض المحاصيل الأخرى. طبعا المزارعون هنا في دير الزور يؤكدون دائما

0: الدفاع المدني وفرق الطوارئ والكوارث من يعني معدات موجودة في سواء كان في مدينة دير الزور أو في الريف في حال كان هناك أي حريق لاستجابة طارئة. وحقيقة لم نحصل حتى هذه اللحظة على إحصائية حقيقية لعدد الحرائق سواء كان في الأراضي الزراعية أو في المنازل. قبل 3 أيام كان هناك حريق في منزل صغير وسط مدينة دير الزور، استطاع الدفاع المدني إطفاء هذا الحريق. وبين يعني ارتفاع درجات الحرارة في الشرق السوري بشكل عام وفي دير الزور بشكل خاص، وبدء أيضا يعني موسم الحصاد، المشكلة الكبيرة التي تتعرض دائما للحرائق تزداد الحاجة إلى الحذر بحسب الدفاع المدني والالتزام بإجراءات السلامة بشكل دائم، أملا في حماية المحاصيل الزراعية من الحرائق والحفاظ على موسم يعني ينتظرون المزارعين في دير الزور. وأيضا أكبر مشكلة بحسب ما قال لي الفلاحون في دير الزور مشكلة رمي أعقاب السجائر. قد يكون أحد مار بدراجة نارية أو بسيارة أو يكون يعني مشي يلقي يعني عقب سيجارة يعني يحدث حريق كبير جدا. فهم يطالبون الأهالي الانتباه في حال المرور من جنب أي أرض زراعية، وخاصة إذا كان هناك موسم قمح أو شيء مقابل من هذا الشيء، عدم رمي أعقاب السجائر في هذه المناطق.
1: شكرا لك على هذه الإيضاحات، ونتمنى السلامة للجميع. مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحانت. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بارتفاع حصيلة الضحايا من جراء اندلاع حريق إثر انفجار في مركز صوامع الحبوب، وذلك في بلدة كفربو بريف حماء الجنوبي، إلى قتيل وثماني إصابات. أضاف مراسلنا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج المناسب، في حين تعمل فرق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق وإحصاء الضحايا والخسائر. ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا علاء السويد وهو معنا من كفربو في ريف حماة. مرحبا بك علاء، حدثنا عن الأسباب البارزة لهذا الانفجار.
2: نعم وسيم، مساء الخير. طبعا سبب الانفجار بحسب المعلومات الأولية هو انفجار خزان أوفال. طبعا يعني مادة الأوفال هي عبارة عن مخلفات القمح بالإضافة للغبار، هذه مواد عضوية دقيقة يعني تتفاعل مع الأكسجين، ومن الممكن إن لم يتم التعامل مع هذه الخزانات بالشكل الصحيح تؤدي لانفجار. حدث الانفجار في خزان الأوفال ومن ثم أحدث حريق مباشرة في الصوامع. طبعا حريق كبير حدث في المكان. فرق الدفاع المدني استمرت بالعمل أكثر من 4 ساعات. الأضرار البشرية هي بحسب الإحصائية التي حصلنا عليها، طبعا إحصائيات رسمية لا يوجد لحد هذه اللحظة، جهات رسمية لم تصرح، ولكن نحن حصلنا على إحصائية تفيد بمقتل شخص وإصابة 8 آخرون بينهم إصابات حرجة. من الممكن هذه الإحصائية أن مرشحة للزيادة بسبب وجود إصابات حرجة. أيضا أضرار مادية كبيرة وسيم حدثت في هذا المكان، ولا يوجد أيضا إحصائيات عن حجم الأضرار المادية. كما قلت لك الجهات الرسمية لم تعلن لحد هذه اللحظة، ولكن فرق الدفاع المدني استمرت في العمل أكثر من 4 ساعات داخل المكان. طبعا القوات الأمنية فرضت طوق أمني في محيط المكان، لم نستطع الدخول إلى داخل المكان بشكل مباشر لنعاين الأضرار بالعين المجردة. طبعا فقط فرق الإسعاف وفرق الدفاع المدني دخلت إلى المكان. طبعا المصابين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، منها مستشفى حماة الوطني نقل إليها العديد من الإصابات. طبعا وسيم هذا الانفجار يتزامن مع اقتراب أو بدء موسم القمح فعليا. هناك العديد من المزارعين قاموا بالحصاد فعليا، وهم يقومون بتسليم الحبوب لصوامع الحبوب للدولة بعد إعلان الرئيس السوري عن مكافأة لكل شخص يقوم بتسليم هذه الحبوب إلى الدولة.
1: نعم، ما طبيعة الإصابات علاء بالنسبة للأشخاص 8 الذين أصيبوا جراء هذا الانفجار؟
2: وسيم الإصابات متفاوتة، طبعا هي ناتجة عن الانفجار والحريق، يعني منهم حروق ومنهم نتيجة الانفجار. طبعا يعني حسب ما علمنا من الدفاع المدني السوري بأن هناك إصابات حرجة للأسف. هذه الإصابات من الممكن أن يعني ترشح زيادة أعداد القتلى لكون الإصابات يعني حرجة للأسف. طبعا يعني أغلب المصابين هم من العمال الذين يعملون

0: هنا في صوامع الحبوب هنا في بلدة كفر، وطبعا الصوامع خلفي وسيم كما تشاهدها في هذا المكان بالتحديد وقع الانفجار والحريق. طبعا فرقة دفاع المدنية أنهت العمل قبل ساعة من الآن، وبعدها دخلت القوات الأمنية وفرضت طوق أمن داخل المكان.
1: شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا علاء السويد، كنت معنا من كفربو في ريف حما. أفادت مصادر محلية في مدينة قارة بريف دمشق بالعثور على مقبرة جماعية ثانية، وذلك في إطار التحريات والعمليات الميدانية المستمرة عقب اكتشاف مقبرة جماعية قبل أيام. وفق المعطيات الأولية تضم المقبرة الجديدة رفات 4 أشخاص، ما يرفع إجمالي عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن إلى 9. يأتي ذلك بعد العثور سابقا على رفات 5 أشخاص في الموقع الأول، تزامنا مع مواصلة الجهات المختصة أعمال البحث والتحري في المنطقة وسط مؤشرات أولية ترجح وجود رفات أيضا في مواقع متفرقة. توفي مدنيان وأصيب طفل بانهيار جدار ضمن ورشة حفر لأساسات بناء في بلدة بيبيلا بريف دمشق وفق مديرية إعلام ريف دمشق. انتشلت فرق الدفاع المدني جثماني المدنيين وذلك من تحت الأنقاض حيث توفيا في موقع الحادث، في حين قدمت الإسعافات الأولية للطفل المصاب قبل نقله إلى المشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما باشرت الفرق المختصة التعامل مع الحادثة وتأمين الموقع. قال مصدر أمني لتلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء حررت 3 أشخاص كانوا محتجزين لدى فصائل مسلحة بالمدينة، وتشهد السويداء عمليات اختطاف تنفذها فصائل مسلحة في المحافظة، وتعمل قيادة الأمن الداخلي ووزارة الداخلية بشكل مستمر على متابعتها بهدف حماية المواطنين وتحرير المختطفين وإعادتهم إلى ذويهم. قبل 13 عاما شهدت مدينة القصير بريف حمص واحدة من أكثر المعارك تأثيرا في مسار الثورة السورية، معركة انتهت بسيطرة قوات النظام المخلوع مدعومة بعناصر من حزب الله اللبناني على المدينة بعد حصار وقصف استمر عدة أشهر مخلفين تداعيات عسكرية وإنسانية ما زالت آثارها حاضرة في الذاكرة حتى اليوم.
2: تعد القصير موقعا استراتيجيا مهما على الحدود السورية اللبنانية، ما جعلها هدفا رئيسيا لقوات النظام المخلوع المدعومة بعناصر حزب الله اللبناني.
3: بدأت معركة القصير الكبرى التي بدأها حزب الله ونظام الأسد بشتى أنواع القذائف، استمر التمهيد الناري لعدة أيام وبدأت مرحلة الاقتحام، واقتحم مدينة القصير وتم السيطرة عليها في 6/6/2013. طبعا علينا أن لا ننسى تدخل لواء التوحيد بقيادة الشهيد عبد القادر الصالح والعقيد عبد الجبار العقيدي الذين لبوا نداء القصير وأتوا من الريف الشمالي وعبروا فتحة الموت إلى داخل القصير وآزروا المقاتلين على الجبهات حتى سقطت القصير 6/6/2013.
2: بعد أسابيع من المعارك العنيفة والهجمات المكثفة من عدة محاور، تمكنت قوات النظام المخلوع من السيطرة على المدينة في 5 حزيران عام 2013.
4: بالفترة الأخيرة حاوطونا من جميع الجهات، حزب الله والنظام، وما عاد خلوا طريق تقريبا يعني نمر منه أو نطلع منه من القصير. المهم يعني تمينا فترة ونحن نقاوم والحمد لله قاومنا.
2: سقوط القصير لم يكن حدثا عسكريا فحسب، بل شكل نقطة تحول بارزة في مسار الثورة السورية وأدى إلى موجات نزوح واسعة

0: لسكان المدينة وريفها.
1: موقع الأسير موقع استراتيجي لأنه بيربط بين معبر جوسي على الحدود اللبنانية بمدينة حمص. الأهمية الاستراتيجية لمدينة الأسير أنه بتربط الساحل السوري بعاصمة سوريا دمشق. سقوط الأسير أدى إلى حصار حمص المدينة كاملة، ومن بعد سقوط الأسير كان حزب الله معلن تدخله تماما بالأراضي العربية السورية. أدى تدخله بحمص بحي الخالدية، ثم سقوط حمص والقريتين والريف الشرقي وثم الريف الشمالي. يعني سقوط الأسير كان بوابة لسقوط حمص كاملة.
0: اليوم ما تزال معركة القصير حاضرة في ذاكرة السوريين باعتبارها واحدة من أكثر المعارك تأثيرا في تلك الفترة.
2: معركة تركت أثرها على الأرض وفي ذاكرة أهل المدينة، لتبقى القصير شاهدة على مرحلة مفصلية من تاريخها. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، القصير، حمص.
3: في ذكرى نكسة حزيران لعام 1967 تتشابه فصول الأمس باليوم في الجنوب السوري، وسط مخاوف متصاعدة بين الأهالي من تكرار مأساة التهجير والنزوح، وذلك من جراء الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية المستمرة.
4: في القنيطرة لا يبدو أن الزمن قد مضى منذ عام 67، المدينة التي استحال ركامها أثرا باقيا، ما تزال شاهدة على نكسة لم تغادر ذاكرة أهل الجولان. هنا يقف العم أبو حسام ابن 73 عاما، محدقا نحو الحدود يبحث بعينيه عن قريته التي هجر منها قبل عقود، مستعيدا تفاصيل مكان بقي في الذاكرة حيا أكثر مما بقي على الأرض.
5: والله في مخاوف من المجال، لأنه اليهود عم بيثبتوا قواعدهم، يعني بفوتوا على منطقة بيحطوا قواعد عسكرية، بيحطوا حواجز، بيعيقوا حركة الناس يعني. وبالتأكيد في مساعي توسعية عندهم. أحد أسباب عدم النشاط بالمحافظة وجود اليهود في المنطقة. البيوت عم تنباع أقل من أسعارها بكثير كثير كثير. سامع الناس عم بتخوف، في خوف يعني، في خوف من الوضع الغير مستقر.
4: بين حجارة القنيطرة المدمرة وأطلال البيوت المهجورة يتكرر اليوم مشهد الخوف ذاته، لكن في قرى جديدة بمحاذاة جبل الشيخ وريف القنيطرة، حيث يعيش السكان هواجس النزوح مع تصاعد التوغلات والتحركات الإسرائيلية الأخيرة. في مدينة السلام يحمل العم أبو خلدون وردة من أرضه يشمها كأنها تختصر رائحة الجولان كله، الجولان الذي غادره الجسد وبقيت الروح فيه أسيرة.
6: يعني بال67 اجت إسرائيل قصفت ودمرت وشردت الناس، يعني ما خلت حدا يظل ببلده. يعني حاولنا بكافة الطرق انه نظل بالبلاد، ما قبلوا بأي شكل من الأشكال. اللي عم بصير اليوم نفس اللي كان يحدث بسنة 67 أبدا. يعني في عملية تهجير مبرمج، في عملية تدمير.
4: بين انكسار الأمس ومخاوف اليوم تتشابه الحكايات وإن تبدلت السنوات، فالقنيطرة التي دمرتها حرب عام 67 يعيش محيطها اليوم خطر فقد آخر مع استمرار التوترات العسكرية التي لا تهدأ في المنطقة. لم تنتهي فصول النكسة بعد، فالوجوه ذاتها تحمل الخوف نفسه، والحدود ما تزال مفتوحة على احتمالات نزوح جديد. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
7: رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، رحبت بالجهود المبذولة لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي يتيح منح الجنسية السورية للسكان الأكراد السوريين المستوفين للشروط بمن فيهم مكتومو القيد. قالت القائمة بأعمال ممثل المفوضية عسير المضاعين إن معالجة هذا الملف أمر بالغ الأهمية لتعزيز الحماية ودعم الاندماج وتعزيز التماسك المجتمعي، مبينة أن المفوضية ستواصل العمل مع السلطات السورية لدعم المجتمعات المتضررة

0: واجهت الشرطة الأسترالية اتهامات تتعلق بالإرهاب إلى امرأة يشتبه في ارتباطها بتنظيم داعش، شملت الانضمام إلى منظمة إرهابية والدخول إلى منطقة نزاع محظورة. قالت قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب إن المرأة سافرت إلى سوريا بين عامي 2013 و2014 برفقة رجل بهدف الانضمام إلى التنظيم، ثم احتجزتها القوات الكردية عام 2019 وظلت في مخيم الهول للنازحين شمال شرقي سوريا حتى عودتها إلى أستراليا في أيلول العام الماضي. وكانت الشرطة الأسترالية قد اعتقلت 3 نساء قادمات من سوريا في عمليتين منفصلتين الشهر الماضي. رحبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، رحبت بجهود الحكومة السورية والتقدم الذي تحقق من جراء تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ومن جانبها ثمنت نائبة المندوب الولايات المتحدة الأمريكية تامي بروس في جلسة لمجلس الأمن عودة فرق المنظمة إلى سوريا واكتشاف مواد كيميائية لم يتم الإعلان عنها مسبقا، في حين أكدت نائبة مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة أن الدعم الذي قدمته سوريا أسهم في العثور على العشرات من الذخائر الكيميائية. في السياق، شدد نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة سون لي على ضرورة أن يقفل ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك من أجل توجيه الموارد نحو عملية البناء والإعمار، في حين اعتبر مندوب فرنسا أن نظام الأسد المخلوع استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه بما لا يقل عن 9 حالات مؤكدة، معربا عن أمله في تأمين وتدمير ما تبقى من مخزونات كيميائية بأقرب وقت. بدوره أفاد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بأن الجهود الوطنية توجت مؤخرا بتحديد وتأمين صواريخ وذخائر كيميائية مرتبطة بالبرنامج الكيميائي العائد للنظام البائد.
1: في سياق التزام الحكومة السورية في الحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي وصون نظام عدم الانتشار العالمي، توجت مؤخرا الجهود الحثيثة للفرق الوطنية السورية بتحديد وتأمين صواريخ وذخائر كيميائية مرتبطة بالبرنامج الكيميائي العائد للنظام البائد، مشابهة لتلك التي استخدمها في هجماته ضد السوريين والسوريات.
0: وأضاف علبي أن سوريا يسرت لفرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة للمواقع المشتبه فيها، وسلمتها ما يزيد على 60,000 وثيقة من البرنامج الكيميائي للنظام البائد.
1: يسرت سوريا لفرق الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية 32 زيارة للمواقع المشتبهة، وسلمتها ما يزيد عن 60,000 صفحة من وثائق البرنامج الكيميائي للنظام البائد. وقد أسهمت هذه الجهود في تقليص عدد المواقع المشتبهة وتحديد الأولويات بنسبة كبيرة، وجعلت سوريا تنتقل من موقع الميسر لهذه الجهود إلى موقع قيادتها نحو التخلص من كافة مخلفات البرنامج الكيميائي.
0: خرج أهل من حيان اليوم إلى أوتستراد حلب عينتاب لإيقاف السيارات المسرعة في الطريق، وذلك بسبب ازدياد الحوادث على الطريق أمام البلدة. وفق مراسلي تلفزيون سوريا، تتكرر الحوادث على الطريق بشكل يومي بما يتسبب بوقوع إصابات كثيرة ضمن صفوف الأهالي، هذا إضافة إلى مشكلة عدم وجود شاخصات أو دوريات مرورية للحد من هذه الحوادث. كانت صفحات محلية تناقلت يوم أمس تسجيل إحدى الكاميرات على مفرق حيان لوقوع حادث سير أليم على الطريق، وذلك بسبب السرعة المفرطة وسط مطالبات بإيجاد حلول عاجلة. وصلت أولى دفعات الحج

0: احتجاج العائدين بعد إتمام مناسك الحج إلى مطار حلب الدولي، حيث ضمت الرحلة أكثر من 120 حاجا. في الأول من حزيران الجاري وصلت إلى مطار دمشق الدولي أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة، وذلك بعد أدائهم مناسك الحج وسط أجواء من الفرح والاستقبال الحافل من قبل ذويهم. أكد الرئيس أحمد الشرع أن إعادة الإعمار والبناء هو عنوان سوريا القادمة. جاء ذلك خلال افتتاحه جسر الرستن في محافظة حمص عقب الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله وتطويره. أوضحت رئاسة الجمهورية في بيان أن افتتاح الجسر كان بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من ضمنهم وزراء الطوارئ والنقل ومحافظا حماة وحمص. في السياق بيّن وزير الطوارئ رائد الصالح في تصريح سابق لوكالة سانا أن إعادة تشغيل الجسر ستسهم بشكل كبير في تحسين حركة النقل التجاري والتنشيط الاقتصادي في المنطقة. أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان انطلاق أعمال مشروع بناء وإعادة تأهيل جسر السياسية في محافظة دير الزور على أن تستمر الأعمال مدة 12 شهرا. أوضحت الوزارة في منشور لها أن الجسر يعد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية نظرا لدوره في ربط مدينة دير الزور بالريف الشمالي عبر ضفتي نهر الفرات، مشيرة إلى أن تدميره خلال السنوات الماضية دفع الأهالي للاعتماد على العبارات النهرية البدائية التي عرضتهم لمخاطر متعددة من بينها حوادث الغرق. كما أضافت إلى أن فيضانات نهر الفرات أسهمت في تدمير المعابر والجسور الترابية المؤقتة التي أنشئت لتأمين حركة العبور، ما زاد من صعوبة التنقل بين ضفتي النهر. يترقب سكان حي الأندلس أو شمال السكة كما يسميه الأهالي في محافظة الرقة، يترقبون مصير منطقتهم بعد الحديث عن إقامة مشاريع استثمارية مكانه وسط رفض الأهالي للتعويضات المطروحة ومطالبتهم بتسوية قانونية تراعي واقعهم الحالي وتحفظ حقهم في الاستقرار.
1: منازل أرضية وشوارع مهترئة وشبكات صرف صحي بدائية هنا حي الأندلس أو ما يعرف بحي شمال السكة، الذي تصدر المشهد خلال الأيام الماضية بعد تداول تسريبات عن نية هدمه لإقامة مشاريع استثمارية وسط رفض الأهالي لهذه الخطوة.
2: الأحياء هذه ما ممسكين إلا الفقراء والأغنياء، عاد بصفة مزارع الله يرزق الناس، طبعا هذا ما ندخل به، والفقير لا حوله ولا قوة. طبعا أقل من ربع الناس يلقطون من الحاويات وعايشين أدوب يجيبون حق الخبز، موظفين ما بموظفين، يعني العيلة مثلا بيها ثلاثة أربعة يا بيها واحد موظف يا ما بي حدا موظف.
1: رفض سكان الحي الذي بدأ بتشكله في تسعينات القرن الماضي وشهد توسعا ملحوظا خلال سنوات غياب مؤسسات الدولة عن الرقة التعويضات المطروحة، مطالبين بتسوية قانونية تراعي واقعهم الحالي وتحفظ حقهم في الاستقرار.
3: احنا نقبل بالمخطط التنظيمي توسعة مع الوضع الراهن، يعني أي شارع ضيق أو البلدية بالمستقبل تشوف المخطط التنظيمي يحتاج إلى توسعة الشوارع، نقبل بالمخطط التنظيمي ونقبل بالمصالحة العقارية. الناس جاءت على منطقة يعني على حسب إمكانياتها، ما عندها إمكانية تشتري بشارع المنصور أو منطقة الثكنة أو منتصف البلد، فالناس اتجهت كانت الأراضي هنا باعتبارها أراضي متطرفة أو بعيدة عن المدينة شوي، فكانت الأراضي رخيصة، فالناس اتجهت عليها بسبب النزوح والوضع المادي السيء للناس.
1: لا تبدو الإجراءات القانونية المطروحة متعارضة مع الأنظمة النافذة، لكن حقوقيين يرون أن أي حل يجب أن يوازن بين الجوانب القانونية والظروف الإنسانية والاقتصادية للسكان بما يتوافق مع رؤية الحكومة لمستقبل التنمية في مدينة الرقة.
4: لابد أن يكون هناك تعويض، وهذا التعويض يجب أن يكون تعويضا عادلا ويراعي ظروف هؤلاء الشاغلين. كتخصيص جمعيات أو مساء

0: الساحات في مناطق أخرى ترتئيها وفق المخططات التنظيمية اللاحقة.
1: من جانبها تؤكد البلدية أن الصورة ما تزال غير واضحة في وقت يحتاج فيه الحي إلى دراسة وتخطيط معمقين، غير أن الواقع العمراني الحالي للمنطقة قد يشكل عائقا أمام توسع المدينة شمالا مع محدودية التوسع في اتجاهات أخرى بسبب طبيعة التربة ووجود حواجز طبيعية.
2: أعلنت الشركة السورية للاتصالات خروج آلاف المشتركين عن الخدمة في منطقة الميدان بدمشق، وذلك نتيجة لأعمال تخريب وسرقة طالت عددا من الأكبال الهاتفية المغذية لمنطقة ثانوية باجة البطار في المجتهد والتابعة لمركز هاتف الميدان. أوضحت الشركة أن السرقة تسببت بانقطاع خدمات الاتصالات عن عدد كبير من المشتركين، مشيرة إلى أن ورشتها الفنية ستباشر العمل على استبدال الأكبال المسروقة وإعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن. ودعت الشركة المواطنين إلى التعاون في حماية البنية التحتية لقطاع الاتصالات من خلال الإبلاغ عن أي حالات اشتباه تتعلق بسرقة أو تخريب الكابلات. توقعت المؤسسة السورية للحبوب أن يتجاوز إنتاج القمح في منطقة الجزيرة حاجز 1,000,000 طن خلال الموسم الحالي، وقال مدير فرع المؤسسة في الحسكة عبد الحميد داود في تصريح لشبكة روداو أن من المتوقع تسلم ما بين 800,000 ومليون طن من القمح، وذلك في منطقة الجزيرة، مشيرا إلى أن إجمالي الإنتاج قد يصل إلى ما بين 1,100,000 و1,200,000 طن. وأوضح داود أن المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم المالية خلال فترة قصيرة بعد تسليم محاصيلهم عبر 3 مصارف حددتها المؤسسة في المحافظة. بحث السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز مع وزير السياحة مازن الصالحاني فرص التعاون بين البلدين في مجال السياحة. وأشارت السفارة التركية بدمشق في بيان إلى أن الجانبين تناولا الخطوات التي يمكن اتخاذها، ذلك لإعادة تنشيط الإمكانات السياحية في سوريا، كما تبادلا وجهات النظر حول فرص التعاون في مجالات البرامج التدريبية والاستثمار والعمل. أكدت سفارة اليابان في سوريا استمرار التزام طوكيو بدعم مسار التعافي والتنمية الاقتصادية في البلاد، مشددة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في إعادة الأعمار. أوضحت السفارة في بيان صدر عقب اختتام أعمال حوار القطاع الخاص السوري الذي استضافته دمشق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم ياباني، حيث ناقش المشاركون التحديات التي تواجه التعافي الاقتصادي وفرص التنمية المستدامة. ومن جانبه شدد القائم بالأعمال في السفارة اليابانية على أن تعافي سوريا يجب أن يكون شاملا ومستداما ويقوده السوريون أنفسهم. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيتين شمالي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. أوضحت مراسلتنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اقتحامات ومداهمات واسعة، وذلك في عدد من مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، تخللتها عمليات تفتيش واعتقالات طالت عددا من المواطنين، مشيرة إلى أن الاقتحامات طالت بلدات الظاهرية وبيت آمر في محافظة الخليل. أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري موافقته على انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني، مشددا على أن ذلك يجب أن يتم بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع المناطق اللبنانية المحتلة. أكد بري أن إعلان وقف إطلاق النار جرى تفخيخه عبر استحداث مناطق تجريبية ومن دون دخول أي جهات فاعلة، واصفا إياه بالاتفاق الهجين. وشدد رئيس البرلمان اللبناني على أن وقف إطلاق النار الفعلي يجب أن يكون كاملا وشاملا من دون أي قيد أو شرط، وأن يشمل المجالات البرية والبحرية والجوية مع وقف عمليات التجريف والهدم

الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحراز تقدم في الملف اللبناني، مشيرا إلى أن حزب الله تواصل مع واشنطن لبحث وقف القتال. وأعرب ترامب عن أمله في أن ينعم لبنان ببعض السلام، معتبرا أن الملف اللبناني وإن كان مختلفا إلى حد ما إلا أنه مرتبط بإيران، ولافتا إلى أنه تحدث مع كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحزب الله، معربا عن اعتقاده بإحراز تقدم في هذا النزاع المستمر منذ عقود أفق قوله. أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قائد وحدة الهندسة في حزب الله عبد حرب خلال غارات جوية شنها الأسبوع الماضي. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له أن القيادي في حزب الله كان مسؤولا عن عدد كبير من المخططات الإرهابية، ذلك ضد قواته منذ عام 2006، مشيرا إلى أنه كان مختصا بتركيب وتشغيل عبوات ناسفة معدة لاستهداف الجنود الإسرائيليين. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، أعلنت ارتفاع أسعار الغذاء عالميا بنسبة 2.9% على أساس سنوي خلال أيار الماضي، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة واضطرابات الحرب على إيران. وفق بيانات المنظمة الأممية، ازدادت أسعار الحبوب بنسبة 4.9% خلال أيار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت أسعار اللحوم بنسبة 6.3%. في المقابل تراجعت أسعار الغذاء في أيار بنسبة 2% على أساس شهري مقارنة بنيسان الماضي. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران وسلطنة عمان ستتوليان تنظيم إدارة مضيق هرمز، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي. نقل التلفزيون الإيراني عن عراقجي تأكيده أن طهران تتبادل وجهات النظر بشأن إدارة المضيق مع دول الجوار، مشيرا أن القرار النهائي في هذا الشأن تتخذه إيران وسلطنة عمان حصرا.

0: بالعودة للملف اللبناني ينضم إلي الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان وهو معنا من بيروت. أهلا ومرحبا بك. بداية أريد أن أسأل عن تقييمك للتصريحات المباشرة من الرئيس اللبناني حول الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بأنه لا يمثل الشعب اللبناني في تصريحات قبل دقائق قليلة لشبكة CNN.
1: أولا التحية لك وللسادة المشاهدين. تصريحات رئيس الجمهورية جوزيف عون هي موقف طبيعي لرئيس دولة يحترم الدستور ويعرف صلاحياته، لأن الشيخ نعيم قاسم وسبقه بيان الحرس الثوري برفض موقف لبنان من المفاوضات، وكان الحرس الثوري الإيراني هو الذي يقرر عن الدولة اللبنانية ماذا عليها أن تفعل من أجل وقف هذه الحرب المجنونة التي أدخلنا بها حزب الله والحرس الثوري. ومن هذا المنطلق ومن منطلق صلاحياته الدستورية وقسمه بالدستور كان موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون بالتصريحات التي ألقاها إلى شبكة CNN الأمريكية، على اعتبار أن الرئيس هو الذي يحدد مسار المفاوضات. يعني المادة 52 من الدستور اللبناني تحدد بشكل واضح أن تحديد المفاوضات وجدول أعمالها وكل ما يتعلق بالمعاهدات الدولية وغيرها هي من صلاحيات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء. وبالتالي اليوم الرئيس جوزيف عون يثبت صلاحياته في هذه المسألة ويحاول أن يثبت أن لبنان الرسمي هو الذي يفاوض عن لبنان وليس أي أحد آخر، وخصوصا إيران والحرس الثوري اللذان أو التي تريد أن تنتزع ورقة المفاوضات مجددا لتحاول أن تبقي لبنان ورقة على طاولتها التفاوضية مع الولايات المتحدة.
0: طب ماذا عن كلام نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني حول الموافقة على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني مقابل أن تنسحب إسرائيل؟

0: إسرائيل من كامل المناطق التي احتلتها في لبنان.
1: أما أولا موقف الرئيس نبيه بري اليوم، يعني لن نقول أنه في التباس، بل هو في موقف حرج بالنسبة إليه. اليوم نبيه بري يحاول أن يبقى تحت سقف الدولة، وفي الوقت عينه أن يحافظ على تحالفه التاريخي مع حزب الله، وبالتالي هو يحاول أن يوازن بين الطرفين. يعني نبيه بري حتى هذه الساعة، وإن كان يحاول أن يرفض مبدأ المفاوضات المباشرة مع عدمه، لكنه لم يلجأ إلى التصعيد تجاه هذه الخطوة. هذه مسألة بغاية الأهمية، ورئيس الجمهورية يطلعه، ورئيس الوزراء أيضا نواف سلام يطلعانه على كافة التطورات المتعلقة بالمفاوضات المباشرة التي جرت برعاية الولايات المتحدة. ومن هذا المنطلق يحاول نبيه بري أن يوازن بين موقف تحالفه مع حزب الله وحساسية ما يتعلق بالملف الإسرائيلي بالنسبة لبيئة الجنوب بشكل عام، وبالتالي هذا ما يحاول أن يقوم به، ويحاول أيضا أن يسجل الموقف ضد المفاوضات من دون أن يكون عائقا باتجاه هذه المفاوضات.
0: ما الذي يضمن انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني، وما الذي يضمن أيضا انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي احتلتها مؤخرا برأيك؟
1: نعم، أولا الولايات المتحدة بحسب المصادر هنا في بيروت أعطت ضمانات للدولة اللبنانية بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي في حال كان هناك نجاح لتجربة ما يعرف بالبايلوت أرياز أو المناطق التجريبية التي سينتشر بها الجيش اللبناني. لكن ما يعيق انتشار الجيش اللبناني اليوم عمليا هو موقف كيانة حزب الله التي ترفض الانسحاب من منطقة جنوب الليطاني. اليوم بحسب المصادر هناك حوالي 2000 إلى 2500 مقاتل من حزب الله في منطقة جنوب الليطاني، وهؤلاء الذين تطلب الولايات المتحدة انسحابهم إلى شمال النهر. لكن مسألة الانسحاب هذه يربطها حزب الله عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري بالانسحاب الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي أيضا يربط انسحابه بانسحاب مقاتلي حزب الله. وبالتالي اليوم نحن أمام حلق مدور في حلقة مفرغة بانتظار ما ستؤول إليه حتما المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لأن قرار حزب الله العسكري والاستراتيجي والسياسي هو حتما ليس لدى نعيم قاسم أو أحد آخر، بل هو لدى الحرس الثوري والمرشد الإيراني. وبالتالي فإن المرشد الإيراني والحرس الثوري سيبقيان على ورقة حزب الله في جنوب لبنان من أجل إتمام هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة، وحينئذ إن أرادوا أن ينسحب حزب الله من جنوب الليطاني لا تكلفهم سوى رسالة من 3 كلمات انسحبوا، أو 4 كلمات انسحبوا من جنوب الليطاني.
0: طب يعني بالنسبة للاستمرار الإيراني بالسيطرة على قرار حزب الله كما تتحدث، إلى أي مدى إيران والحرس الثوري الإيراني قادرة على الاستمرار بهذا الضغط واستلام زمام المبادرة واستخدام لبنان كورقة ضغط في المحادثات مع الجانب الأمريكي في ظل التدهور والسيطرة الإسرائيلية لأراضي احتلتها مؤخرا في الأراضي اللبنانية؟
1: نعم، بالنسبة للحرس الثوري سيد الكريم، طالما أن الحرب بعيدة عن الجغرافيا الإيرانية ولا يزج بها إيرانيون ولا تمس الأراضي الإيرانية، فهم لا مانع لديهم من استمرار هذه المواجهة لسنوات أخرى طالما أن الحرب لا تستهدفهم بشكل مباشر. وبالتالي حين فوضى الإيرانيون على وقف الحرب وربطوا لبنان بإيران، أوقفوا الحرب والاعتداءات في إيران وأبقوها في لبنان بشكل أو بآخر. وبالتالي طالما أن هذه بعيدة عن جغرافيتهم، فهم لا مانع لديهم من استعمال ورقة جنوب لبنان وورقة الجبهة اللبنانية وحتى ورقة حزب الله من أجل الحصول على المكاسب الاقتصادية والنفوذ السياسي والأمني في مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة، التي يعني يبدو أنها قطعت شوطا طويلا، لكن لا يزال الحرس الثوري يحاول أن يستثمر ورقة لبنان بين قوسين فيها على هذه الطاولة لتحصيل المطالب التي تريدها إيران من رفع من فك أرض التجميد عن أرصدة مجمدة من أجل ما تسميه النفوذ في منطقة مضيق هرمز، وأيضا بعد النفوذ في الشرق الأوسط بعد المكاسب الاقتصادية.
0: نعم، ما أهمية يعني تدخل الرئيس الأمريكي شخصيا في هذا الملف، حيث قال دونالد ترامب بأنه تحدث لحزب الله وأيضا لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل هذا الأمر؟
1: نعم، أولا أهمية موقف الرئيس ترامب اللي بصراحة هو كان يحاول أن يعزز أيضا موقف الدولة اللبنانية، لذلك كان الرئيس ترامب يعطي وقت إطلاق النار الشامل بالمفاوضات التي حصلت برعاية الولايات المتحدة مع الدولة اللبنانية. هو في الأسبوع الماضي أعطى وقف إطلاق نار جزئي شمل بيروت وضاحية بيروت الجنوبية، ثم ذهب لوقف إطلاق النار الشامل وأعطى هذه الورقة للدولة اللبنانية لأجل أن لا تكون إيران هي الممسكة بالمفاوضات من الناحية اللبنانية. هذا ما دفع نعيم قاسم لتصعيد الموقف ضد الدولة اللبنانية وإعلان رفض وقف إطلاق النار، وذلك اعتبارا أن إيران تريد أن تسترد هذه الورقة. ولذلك موقف الرئيس ترامب اليوم يعتبر ذا أهمية عالية بالنسبة لأنه الضمانة الوحيدة والجهة الوحيدة عمليا القادرة على الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف الاعتداءات على السيادة اللبنانية. وهذا يعني بحسب المصادر اللبنانية

0: يومنا تتحدث أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يعولان ويراهنان على موقف الرئيس ترامب الذي يحاول أن يخفف نقطة هذه الحرب أو أن يذهب نحو فترة استقرار في الشرق الأوسط بأن يضغط على بنيامين نتنياهو وحكومة الاحتلال لوقف الاعتداءات وربما أيضا الانسحاب من جنوب لبنان في وقت لاحق.
1: ما هي السيناريوهات الأكثر ترجيحا في الفترة المقبلة بناء على المعطيات الميدانية الحالية إضافة إلى حديث المسؤولين السياسيين برأيك؟
0: أولا بناء على المعطيات الحالية يعني تقدير الموقف يقول أن 48 ساعة المقبلة قد تشهد تصعيدا على الجبهة اللبنانية طالما أن الجبهة الإيرانية لا زالت مغلقة وطالما أن الأفق السياسي فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية وصل إلى طريق مسدود مرة أخرى بعد رفض حزب الله اتفاقه في إطلاق النار ومن هذا المنطلق من المتوقع أن يكون هناك تصعيدا خلال 48 ساعة المقبلة ما لم يستجد أي طارئ يتعلق بالمساعي السياسية للضغط إن كان على حزب الله أو حتى على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
1: شكرا لك الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. تستعد بريطانيا وفرنسا لقيادة مهمة دولية واسعة لإزالة الألغام البحرية من مضيق هرمز في خطوة تستهدف إعادة تأمين الملاحة التجارية وضمان تدفق إمدادات الطاقة. نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن لندن وباريس أنجزتا الخطط الرئيسية للعملية التي يتوقع إطلاقها خلال أيام من التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران بشأن إعادة فتح المضيق أمام حركة السفن التجارية. وبحسب المصادر وصل المخططون العسكريون في عدد من الدول إلى مراحل متقدمة من التنسيق للمشاركة في عمليات إزالة الألغام التي زرعت في أجزاء من المضيق. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يوافق على اتفاق سيء مع إيران بشأن ملفها النووي. وأشار بيغوت إلى أن ترامب غير متعجل في الوصول إلى اتفاق مع طهران وأنه لن يكرر أخطاء الاتفاق السابق مع إدارة باراك أوباما. كشف بيغوت أن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف الشبكات الإيرانية التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية، مضيفا أن واشنطن تحرم طهران من مئات الملايين من الدولارات. هذا وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على منع طهران من امتلاك سلاح نووي كليا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب المواقع النووية الإيرانية من الفضاء وسيتعامل مع أي اقتراب منها كما ينبغي. وأضاف الرئيس الأمريكي أن واشنطن بحثت سابقا إرسال قوات خاصة لنقل المواد النووية من إيران، مشيرا إلى أن الخطوة يتم تجميدها لتجنب سيناريوهات معقدة في منطقة نزاع. وشدد ترامب على أن فتح مضيق هرمز فورا يعد من أهم نقاط أي اتفاق مستقبلي. ختام هذه النشرة الإخبارية بأمان الله.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد.

0: ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: على فكرة كان هذا الكيس يعني جريمة، أكبر مخالفة إنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. إجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي كأنه واحد قال لي إنه أنا هلأ عرفت ليش ببيت الأسد استمروا بالحكم 50 سنة. إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام، ممنوع تنام. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بضربوك شي 100 هروين.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: إلى تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الحياه. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا،

0: فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: نهاد قلعي ضحية حارة كل من إيدو إلو، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي، ولد في دمشق عام 1928، واسمه الحقيقي أحمد نهاد قلعي الخربطلي. تلقى تعليمه حتى الثانوية في دمشق، ولم يتمكن من تحقيق حلمه بدراسة المسرح في مصر. برزت موهبته المسرحية منذ الطفولة، فكتب مسرحيات وشارك في فرق تمثيل المدرسية. أسس الفرقة الشرقية للهواة عام 1953 مع محمود جبر وخلدون المالح وآخرين، وقدمت الفرقة عروضا نالت شهرة واسعة. عام 1959 أخرج مسرحية ثمن الحرية التي لقيت نجاحا واسعا في مصر زمن الوحدة. شارك عام 1959 في تأسيس المسرح القومي السوري، وأخرج أول أعماله بعنوان مسرحية المزيفون عام 1960. شكل مع دريد لحام ثنائي شهير غوار الطوشي وحسني البورضان منذ عام 1960، وقدما معا مسرحية عقد اللولو من إخراج نهاد. ابتكر شخصيتي حسني البرضان وغوار الطوشي اللتين خلدتا في التاريخ الفني السوري والعربي. كتب أو شارك في كتابة المسلسلات الأربعة التي وسمت للدراما السورية، وهي مقالب غوار، حمام الهنا، صح النوم، وملح وسكر. شارك في بطولة 24 فيلما سينمائيا مع كبار نجوم السينما المصريين والعرب. شارك من خلال فرقة تشرين في بطولتي المسرحيتين الخالدتين ضيعة تشرين وغربة. لم يكن مقربا من السلطة بعكس رفيق دربه دريد لحام الذي كرم بوسام الاستحقاق بعد مسرحية غربة، بينما قوبل نهاد بالتناسي. عام 1977 وخلال سهرة في النادي العائلي بدمشق، اعتدى ضابط في سرايا الدفاع على نهاد بعد تلاسن بينهما ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. ظل متأثرا بمرضه ومنسيا من قبل رفاق دربه والمؤسسات الرسمية حتى وفاته بدمشق عام 1993.

حلقة خاصة من عين سوريا نخصصها لرصد ظاهرة الحرائق في سوريا من خلال تسليط الضوء على مخاطرها وتداعياتها الإنسانية والبيئية والاقتصادية، كما نتوقف عند سبل الوقاية منها ودور التوعية المجتمعية في الحد من انتشارها، إلى جانب عرض أبرز إحصائيات العام الماضي وقراءة في أسباب ارتفاعها وتوزعها في البلاد لتفادي تكرار كارثة العام الماضي التي أسفرت بحسب آخر إحصائية للدفاع المدني عن تسجيل 11700 حريق في سوريا خلال عام 2025 فقط.

0: أعلن الدفاع المدني عن استجابته ل 190 حريقاً في عموم البلاد ليوم أمس، وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق توزعت بين 42 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية و 148 حريقاً متفرقاً، مشيراً إلى تسجيل إصابتين في عناصر الإطفاء وإصابة لمدني. كما قام الدفاع المدني بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين وبيّن اقتصار أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية فقط. استجابت فرق الإطفاء في الدفاع المدني في محافظة إدلب ل14 حريقاً اندلعت في مساحات زراعية شملت محاصيل القمح والشعير، وعملت على إخماد النيران وتبريد المواقع لحماية المحاصيل المجاورة والتأكد من عدم تجدد اشتعالها.
1: تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء موسم الحرائق، تواصل فرق الدفاع المدني السوري مراقبتها وأعمالها للتصدي للحرائق والحد من الخسائر، لتستجيب خلال يوم واحد ل14 حريقاً في مناطق متفرقة من محافظة إدلب في أراضٍ ومحاصيل زراعية بعدد من القرى والبلدات، ما استدعى تدخلاً سريعاً لمنع امتدادها إلى مساحات أوسع. الحرائق تركزت على محاصيل القمح والشعير، وبحسب مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب، تم إخماد حريقين في بلدة توقان وقرى كفر عين وريمبا والخوين، والسيطرة على حريق بجانب أراض زراعية على أطراف مدينة معرة مصرين قبل امتداده إلى حقول القمح المجاورة، إضافة إلى حريق آخر في حشائش يابسة ضمن أراض زراعية على أطراف المدينة ذاتها. في داخل المدن والمناطق الصناعية، تمكنت الفرق من إخماد حريق في مستودع للفلين والأشغال اليدوية، إضافة إلى حريق آخر في مكب للنفايات ضمن المدينة الصناعية في إدلب، وآخر في معرة النعمان، كما استجابت الفرق لحرائق متفرقة بجانب ملعب كابيتانو وحرائق أخرى بجانب دوار السبع بحرات في إدلب أيضاً. جهود متواصلة في ظل تزايد مخاطر الحرائق الزراعية والحراجية، دعا فيها الدفاع المدني إلى التزام الأهالي بإجراءات السلامة والإبلاغ الفوري، ما يجعل سرعة الاستجابة عاملاً حاسماً في الحد من الخسائر وحماية الممتلكات.
0: أنشأ الدفاع المدني 3 نقاط موزعة في ريف حلب الجنوبي ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الجاهزية خلال موسم الحصاد وتسريع التدخل عند حدوث حرائق.
2: نحن في ريف حلب الجنوبي، حيث استحدثت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث 27 نقطة، 3 منها هنا في ريف حلب الجنوبي، هي نقاط متقدمة للحوادث واحترازا من الحرائق التي قد تحصل في هذه المناطق، خاصة مع المحاصيل التي بدأ المزارعون بحصادها.

0: قطاع جغرافية كبيرة، وعندنا يعني آلاف الهكتارات الزراعية. نسبة الحرائق كانت كبيرة جدا. لتسريع الوصول يعني واستجابة أفضل، قمنا بوضع 3 نقاط ثابتة ونقطتين متحركات. النقاط الثابتة هي نقطة ببردة، ونقطة بأم القراميل، ونقطة بكوسانيا. بالإضافة للمركز الرئيسي هو الزربة، هو نقطة العمليات لتوجيه هاي النقاط لأماكن الحرائق، وأيضا تسهيل وصول النقاط لبعضها وطلب مؤازرات من غير مراكز.
1: خلال الفترة الماضية القريبة صار في حوادث أو صار في استجابات؟
0: اي طبعا، صار في حرائق بمنطقة كاردا، وصار في حريق بمنطقة العيس، تم الاستجابة له بأسرع وقت ممكن.
1: شكرا. إذا الدفاع المدني أو مديرية الطوارئ والكوارث تقوم بإنشاء عدد من النقاط للاستجابة السريعة للحوادث في مثل هذه الأراضي الزراعية. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، ريف حلب الجنوبي.
2: من ريف إدلب ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم السويد. أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم، هل هناك أي حرائق اندلعت في ريف إدلب يوم أمس أو اليوم؟
3: كاترين، يعني حقيقة كل يوم تقريبا يكون هناك يعني عدد من الحرائق. خلال 24 ساعة الماضية نتحدث عن 14 حريقا، يعني هي متنوعة ليست فقط في الأراضي الزراعية كاترين، إنما يعني في الأراضي الزراعية وفي حتى القرى والبلدات وحتى داخل مدينة إدلب. يوم الأربعاء، أي نتحدث منذ يومين، كان هناك حوالي 16 حريقا، وقبلها قرابة 10 حرائق. يعني نتحدث عن اعتيادي مع بدء يعني درجات الحرارة المرتفعة، يعني بدأت يعني الحرائق تظهر يعني من جديد في مناطق في ريف إدلب، يعني خاصة يعني خلال الفترة الأخيرة. نتحدث عن درجات الحرارة والدخول فصل الصيف بشكل فعلي هنا في هذه المنطقة. كاترين، هناك يعني عوامل، سواء كانت عوامل يعني يكون وراءها دائما يعني العامل البشري بشكل أساسي، نتيجة يعني عدم التقيد بالإرشادات الأساسية يعني للأهالي أو حتى للمزارعين، وبالتالي تحدث مثل هذه الحرائق. آخر هذه الحرائق كان في بعضها في الأراضي الزراعية، تحديدا بالقرب من بلدة سراقب وبالقرب من مدينة معرة النعمان، حيث نتواجد، أو خان شيخون القريبة أيضا من هذا من هذه المنطقة. وبالتالي يعني دائما ما تكون هذه الحرائق يعني نتيجة إما رمي أعقاب السجائر أو غيرها، يعني من عدم التقيد بالإرشادات. لكن هذا الأمر دفع حقيقة يعني فرق الدفاع المدني ووزارة الطوارئ بشكل عام إلى وضع خطة، يعني هذه الخطة تكون طارئة وتكون على استحداث يعني نقاط متقدمة في المناطق الزراعية أو في القرى والبلدات، علما أن القرى والبلدات يعني تحوي على مراكز للدفاع المدني متواجدة، لكن هناك نقاط متقدمة تحدث عنها في الأراضي الزراعية، كما هنا خلفي في هذه الأراضي الزراعية يتواجد في بعض الأراضي الزراعية عدد من النقاط. هذه النقاط تكون يعني بشكل أساسي كاترين هي مجهزة بآليات الإطفاء، ومجهزة حتى يعني للاستجابة لأي نوع من أنواع يعني الطوارئ التي تحدث في هذه المنطقة. وبالتالي نتحدث تقريبا يعني عندما نتحدث يعني بنهاية هذا اليوم عن إحصائيات، فتكون هذه الإحصائيات قبل قليل حتى على هذا الطريق الاستراتيجي الدولي M5، يعني قبل حوالي ربع ساعة من الآن فقط كانت يعني هناك أحد الحرائق على الاستراتيجي تقريبا، وكانت قد قام بإطفائها الأهالي هنا في هذه المنطقة، وهو يعني بحسب ما شاهدنا ربما يكون بسبب رمي أعقاب السكر وغيرها في هذه المنطقة. كاترين
2: إبراهيم، تفضل بالبقاء معنا، وأرحب أيضا بالزميل عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من ريف حلب الجنوبي. عمار، هل هناك أي حرائق في ريف حلب خلال يوم أمس أو حتى اليوم؟
4: نعم كاترين، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. بالفعل بحسب الدفاع المدني أو قائد فريق الدفاع المدني في مركز الزربة، قال لنا بأنه عدد من الحرائق التي اشتعلت خلال الأيام الماضية هنا في ريف حلب الجنوبي في عدد من الأراضي، وقامت النقاط المتقدمة التي استحدثتها الفرق أو مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث هنا في ريف حلب الجنوبي بإطفاء هذه الحرائق. هناك كما ذكر في التقرير أو في المادة 27 نقطة للدفاع المدني استحدثت، منها نقاط ثابتة، واحدة منها كانت هنا وهي نقطة متحركة بالقرب من مدينة أو بالقرب من قرية الزربة هنا في ريف حلب الجنوبي. أيضا مع بدء موسم الحصاد سواء القمح أو غيرها، يعني تكون هناك كثير من العوامل التي تسبب مثل هذه الحرائق. ذكر الزميل إبراهيم عدد من

0: هناك اشعال او عدم الاهتمام كرمي عقائب السجائر، وهناك اشعال نار بالقرب من هذه المناطق او النبات الجاف المتواجد هنا، بالإضافة إلى ذلك عدم صيانة الآليات الزراعية قد تسبب واحد من هذه الحرائق. لذلك الدفاع المدني أو مديرية الطوارئ والكوارث أطلقت حملة توعوية باسم وعيك بعملك. هذه الحملة تنبه أو توعي أو يعني تهدف إلى زيادة الوعي للانتباه من هذه المخاطر التي قد تتسبب بحرائق كبيرة. إذا 27 نقطة متقدمة احترازية لفرق الدفاع المدني أو الإطفاء التابعة لمديرية الطوارئ والكوارث للاستجابة السريعة في حال حصلت مثل هذه الحوادث. وبالفعل كما ذكرنا كان هناك عدد من الحوادث وقامت هذه الفرق بإطفائها. منذ قليل كانت هنا سيارة إطفاء في هذه النقطة، قامت بالتحرك ربما للاستجابة أو لأنها نقطة متحركة تعمل على التحرك ضمن عدة نقاط للاستجابة السريعة لهذه الحوادث في حال حصلت. وأيضا بالإضافة إلى ذلك بالتوازي حملات التوعية خصوصا في هذا الوقت من الصيف والحرارة المرتفعة، قد تكون الغطاء النباتي الجاف هو يعني مكان لازدياد حصول هذه الحوادث. كاترين
1: إبراهيم، تحدثت عن أن أبرز هذه العوامل هي العامل البشري بسبب عدم الالتزام بالإرشادات، ولكن حدثنا أكثر عن عوامل أخرى.
2: نعم حقيقة يعني كاترين، يعني غير العامل البشري أيضا يعني الآليات التي تقوم بالحصاد أو الحراثة، دائما ما تكون هناك يعني احتكاك أو يكون هناك يعني ارتفاع في درجات الحرارة لهذه الآليات. وذكرت يعني فرق الدفاع المدني أيضا من ناحية هذا الأمر بتجنب يعني فقط يعني الآليات التي يكون بها مشاكل مثلا كهربائية أو غيرها، فيحدث مثل هذه الحرائق خاصة ضمن الحصاد أتحدث. لكن أيضا هناك أيضا يعني في القرى والبلدات اليوم في المناطق ايضا القريبه من يعني في ادلب وتحديدا في مدينه ادلب، ونتحدث عن ايضا حرائق للمعامل الصناعيه وغيرها وحتى المحلات التجاريه يحدث بها ماس كهربائي وغيرها وتحدث يعني مثل هذه الحرائق، اضافه الى ان هناك ايضا حملات توعيه في منطقه الاحراش، لاننا نتحدث اليوم ايضا عن عامل بشري مهم وهي مناطق الاصطياف في مناطق ريف ادلب الغربي ومناطق ريف اللاذقيه الشمالي، التي بدا يعني الاهالي يذهبون الى مناطق الاحراش هناك المناطق الغابات، وبالتالي هناك يعني عملية السيطرة على الحريق كانت صعبة جدا خلال العام الفائت، وكنا نشاهد يعني خسارة كبيرة للغطاء النباتي في تلك المنطقة. كاترين، عمدت فرق يعني الدفاع المدني ووزارة الطوارئ بشكل أساسي على فتح ممرات داخل هذه الغابات لتسهيل وصول الآليات في حال يعني حدثت يعني حرائق في تلك المنطقة، إضافة إلى أن نشرات التوعوية التي يتم العمل عليها في تلك المناطق بشكل كبير جدا منعا لحدوث أي يعني عمليات حرائق. لكن رغم كل هذه الإرشادات وهذه يعني الحملات، لا تزال هناك يعني بعض الحرائق التي تحدث في عموم المناطق سواء كان في أرياف إدلب أو حتى في أرياف يعني ريف حماة وتحديدا مناطق سهل الغابة التي هي أيضا ملاصقة لمناطق يعني ريف إدلب وتعد من أهم المناطق الزراعية التي أيضا يحدث بها الحرائق. لكن اليوم نتحدث بالفعل عن مناطق مدينة معرة النعمان، خان شيخون ومناطق الشرقية لإدلب هي التي تحدث بها هذه الحرائق، نتيجة أن هذه المناطق هي مناطق زراعية وهذه يعني أصبحت على وشك يعني بدء الحصاد، وبالتالي هنا نتحدث عن هي مادة قابلة للاشتعال بشكل أساسي هنا في المنطقة، والتحذيرات من أن يكون هناك يعني حرائق في هذه المنطقة بشكل أساسي. يعني كاترين
1: عمار، بالنسبة إذا ما قارنا حرائق العام الماضي بهذا العام، هل هناك أي إحصائية لعدد الحرائق للعام الماضي بريف حلب؟
0: نعم كاترين، يعني بالمقارنة مع العام الماضي لم تبدأ بعد الموسم الحرارة المرتفعة، ربما في الشهر القادم شهر تموز قد تبدأ أو تزداد الحرارة ارتفاعا بالمقارنة مع لنعقد هذه المقارنة مع العام الماضي. ولكن يعني هذا العام يبدو بأن هناك تجهيزات أكبر من قبل فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث للاحتراز من هذه الحوادث. المزارعون الذين التقينا معهم متفائلين بسبب هذه الطريقة بالتواصل السريع عبر المختار من المختار للنقطة المتواجدة سواء في القرية أو في البلدة في

0: عدة بلدات وقرى سواء في ريف حلب الجنوبي أو الشرقي، هناك نقاط متقدمة للدفاع المدني أو للإطفاء، وهذه الفرق النقاط أو الإطفاء، يعني هذه طريقة التواصل السريعة سواء عبر الهاتف أو عبر الواتساب، يعني ربما تكون أكثر ضماناً أو أكثر سرعة للسيطرة على مثل هذه الحرائق التي تحدث. حتى الآن لا تزال الحرائق يعني ضمن نطاق محدد، حرائق صغيرة ما شاهدناه خلال الأيام الماضية ربما هي حرائق صغيرة، ولكن التحذيرات كبيرة من لتوعية المواطنين سواء أثناء الرحلات الشواء أو غيرها من عدم إشعال النار بالقرب من هذه المناطق، مناطق الحصاد ومناطق النباتات الجافة، وأيضا من عدم رمي أعقاب السكائر المشتعلة في مثل هذه المناطق، يعني ربما مثل هذه الشعلة الصغيرة قد تسبب حرائق كبيرة. بالإضافة إلى ذلك طلب بحسب نشرات التوعية من المزارعين صيانة الآليات الزراعية لعدم حدوث ماس كهربائي أو لعدم حدوث أي حادث مشابه يسبب حريق في مثل هذه المناطق، خاصة مع ارتفاع الحرارة والطقس الملائم وأيضا وجود الرياح لنقل الحريق من مكان إلى آخر أو بسرعة من في هذه المساحات الواسعة للنباتات في المحاصيل. هناك نقاط كانت موجودة في ريف حلب سواء الشمالي أو الشرقي، المناطق المحررة سابقا إقبال الثورة، ولكن هناك إهمال كان في مناطق سيطرة النظام المخلوع خاصة في ريف حلب الجنوبي الذي يفتقر كثيرا سواء في القطاع الصحي، والآن نتحدث عن القطاع سواء الإطفاء أو الاستجابة، يعني يفتقر لعديد من هذه النقاط، لذلك يبدو هناك اهتمام اليوم تحدث هذه النقاط المتقدمة سواء المتحركة أو الثابتة للاستجابة السريعة لمثل هذه الحوادث. كاترين
1: عمر مرجان من ريف حلب وإبراهيم السويد من ريف إدلب، شكرا جزيلا لكما.

0: التهمت النيران مساحة من الأراضي الزراعية المزروعة بمحصول القمح في قرية أبو شاخان بريف رأس العين شمالي الحسكة، متسببة بخسائر للمزارعين في ذروة موسم الحصاد.
1: في ذروة موسم الحصاد تلتهم النيران مساحات واسعة من حقول القمح في منطقة رأس العين بريف الحسكة، ويخوض الأهالي بأدواتهم البسيطة سباقاً مع الزمن للسيطرة على الحرائق في كارثة تهدد شقاء عام كامل.
2: عندي 40 دونم احترقت ساقي، 25 دونم و15 دونم عذي، والله الحمد لله العالم كله تدخلت، بس ما في إطفائية، دفاع مدني ما في. طفاية العالم طفت. هذا ثاني حريق 2020 ما في. العالم كل أراضيها أبو شيخات بنوبة 13 دونم 1000 دونم ولا حبة. والله الحريق هذا لو مو إحنا فازع والعالم فازع ما يوقف القامشلي. قامشلي ما يوقف.
1: مخاوف متصاعدة يتقاسمها مزارعو المنطقة مع تكرار الحرائق التي أصبحت تشكل تهديدا دائما لمواسمهم، خاصة مع اتساع الأراضي الزراعية وتلاصقها، ما يجعل السيطرة على النيران أكثر صعوبة ويضع الأهالي في مواجهة مباشرة معها بانتظار تدخل فرق الإطفاء.
3: نحن حالياً عندنا 5 نقاط منتشرة في رأس العين، وإن شاء الله قابل للتفرع لصير 10 نقاط، ونحن يعني نثني على الأهالي إنه هن المستجيب الأول، لأنه نحن عم نعاني من مساحات الواسعة جداً، والأهالي هنو الدافع الأول والمستجيب الأول في الحرائق، وإن شاء الله في الأيام القادمة رح يصير تفريع للنقاط والاستجابة يصير أفضل بإذن الله.
4: إنتاج المنطقة من مادة الحبوب تتراوح سنوياً بين 100 أو 200 ألف طن. نسبة الأراضي المزروعة الصالحة للزراعة بهذه المنطقة 112 ألف هكتار، منها 92 ألف بعلية و22 ألف مروي و35 ألف تابعة لأملاك الدولة.
1: حرائق تتكرر وخسائر تتضاعف وبانتظار حلول ميدانية، يبقى مطلب المزارعين هنا ثابتا، مراكز إطفاء قريبة وفرق دفاع مدني.

0: حاضرة قبل أن تحول النيران بقية المواسم إلى رماد.
1: تتزايد مخاوف المزارعين في ريف حماة مع دخول موسم الحصاد في ظل تكرار حرائق المحاصيل الزراعية خلال الأعوام الماضية وما تسببت به من خسائر كبيرة.
2: مع اقتراب موسم الحصاد يعيش المزارعين حالة من الخوف المستمر، خوف من حدوث حرائق في محصولهم الزراعي، كما نشاهد بأن المحصول تحول إلى اللون الأصفر وهو قابل للحريق من أي مخلفات سجائر أو حتى حريق القمامة الذي يحدث في الأماكن القريبة. طبعا الأراضي الأكثر عرضة للحرائق هي الأراضي القريبة من الطرقات الرئيسية المارة، هنا يقومون برمي مخلفات السجائر أو حرق النفايات بالقرب من هذه الأراضي. سأجري الآن بعض المقابلات مع مزارعين من بلدة كفربو بريف حماة الجنوبي، يحدثون عن الإجراءات المتبعة وحالة الخوف التي يعيشونها مع اقتراب الحصاد. الله يعطيك العافية. كيف الإجراءات اللي بتتبعوها حاليا؟ مثل ما بنعرف هلق موسم الحصاد، ممكن تتعرض الأرض لحريق، شو الإجراءات والتخوف اللي عم تعيشه؟
3: يعني نحن كمزارعين يعني بنستنى موسم الحصاد من السنة للسنة، بس نحن يعني لا سمح الله عنا كل سنة كابوس، يعني أسبوع انطار، يعني عم ننام هون شوفت عينك، يعني مكب النفايات حدنا، النار شغالة فيه دائما. فمتمنى من الجهات المعنية تلاقي لنا حل لهالموضوع، يرجعوا يكبوا القمامة بالمكب المخصص لها بأملاك الدولة غرب القرية. وشوفت عينك يعني الحنطة حصدناها لسه ما أنا جاهزة للحصاد، وضحينا بقسم مشان بس نعمل إجراء احترازي جنب الطريق، يعني لا سمح الله يعني أي سيكارة بتخرب الدنيا هون.
2: إن شاء الله الله يحميكم من كل شر ويتم عليكم الحصاد بشكل مميز. الله يعطيك العافية.
4: يا هلا.
2: أنتم كمزارعين بتعيشوا بحالة خوف مستمر خاصة مع اقتراب الحصاد، وصف لنا هذا الشعور واحكي لنا عن مطالبكم لحتى انه تتخلصوا من هذا الكابوس اللي بيلاحقكم كل سنه.
4: بدايه اهلا وسهلا فيكم. نحن هون بالضيعه بلد زراعي، يعني محصول القمح هو محصول نعتمده نحن كل سنه يعني، بس عندنا نحن مثل ما قلت كابوس رعب كل سنه بهذا الوقت، لانه الحنطه وصلت للتم والحنطه صارت ابواب حصاد، يعني سيكاره بالغلط، كيس نايلو شغال من المكب بالغلط، ممكن يعمل كارثه، يعني مئات الدلومات هون مزروعه، هي قصه كل سنه بنعيشها نحن والياتنا، بنضل حاطين على الطرقات لالياتنا ناطرين مشان هالموضوع هذا. نحن بنطالب الجهات المعنيه بوجود اطفائيات تكون قريبه هون بالضيعه، يعني بما تطلع من المدينه بما تطلع من قلب الضيعه توصل دغري للارض لحتى تطفيها، لانه النار سريعه الاشتعال وكم على الكميه الكبيره عم يكون سريعه كثير ومساحه الهواء. فنحن بنطالب بالاطفائيات، هذه أهم مطلب بالنسبة لنا، ومكب الزبالة كمان هذا مطلب تاني لحتى يكون أمورنا أفضل، يعني تزول شوي هالمخاوف، يعني وعم نحصد شوي بكير لحتى يمشي الحال.
2: شكراً والله يتمم عليكم على خير. إذن حالة من التخوف المستمر يعيشها المزارعين مع اقتراب موسم الحصاد، وهم بحاجة إلى ظروف أفضل يعيشونها لاستمرار الموسم الزراعي بالشكل الأمثل. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الجنوبي.
1: في السياق، أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في شهر أيار الفائت خلال رسالة مصورة عن إطلاق الخطط الوطنية وعيك بعملك لمواجهة الحرائق مع بداية فصل الصيف، حيث أكد الصالح على أهمية تعاون المواطنين مع الوزارة، وذلك من خلال تنظيف الأراضي من الأعشاب الضارة المحيطة بالطرقات والإبلاغ عن الحرائق بسرعة.
5: أهلنا بسوريا بكل مكان، من أقصى الشرق لأقصى الغرب، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. التحديات اللي مرينا فيها السنة الماضية بإطفاء الحرائق كانت كتير كبيرة، وكنت أكبر داعم لأن بكل المراحل. هاي السنة رح ناخد احتياطاتنا من هلأ أو ما من هلأ. الوزارة بدأت التخطيط من شهر واحد، وضعنا الخطط وأخذنا الموافقات ورح تنطلق قريبا، لكن أنتوا الأساس بهي الخطة، أنتوا الأساس وقت اللي بتنظفوا الأراضي والأعشاب الضارة المحيطة بالطرقات، أنتوا الأساس وقت بتبلغونا بأسرع وقت ممكن عن أماكن الحرائق، لأنه الحفاظ على المحاصيل الزراعية هو حفاظ على الأمن الغذائي تبعنا. هو حفاظ على ثروتنا الزراعية كما الحفاظ على غاباتنا أيضا. لذلك بتمنى منكم تدعمونا وتوقفوا معنا، لأنه نحن رح نبدأ بمرحلة الاستنفار الكامل في كل سوريا مع بداية موسم الحصاد، وهذا الاستنفار رح ينتهى مع موسم الصيف لحتى نحمي محاصيلنا الزراعية ونحافظ على أمننا الغذائي ونحمي غاباتنا ونحافظ على بيئتنا آمنة ونظيفة. لذلك بتمنى منكم اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بالتعامل أثناء الحصاد، إن كان موضوع التدخين، موضوع إشعال النيران، موضوع قص العشب الزائد في الأماكن المتفرقة، أيضاً موضوع لازم نطلع ننبسط بالغابات. أكيد لحنا ما رح نقول ما تطلعوا تنبسطوا بالغاباتنا، لكن بتمنى منكم ما تشعلوا النار، وإذا شعلتوها ما تتركوها مشتعلة وتخلصوا السيران تبعكم.
1: وللتفاصيل ينضم إلينا من ريف حماة علاء السويد ومن اللاذقية هاشم العبد الله. أهلا بكما معنا. البداية معك علاء، علاء هل تم تسجيل أي نقاط حريق في ريف حماة؟
2: نعم كاترين، مساء الخير. الحقيقة العديد من نقاط الحرائق التي سجلها الدفاع المدني السوري إن كان في سهل الغاب بريف حماة الغربي أو بريف حماة الشرقي، حدثت العديد من الحرائق، ولكن لم تكن أو لا تصنف هذه الحرائق من الحرائق الكبرى. فرق الدفاع المدني عملت على إخماد هذه الحرائق بالتعاون مع الأهالي. يعني بعض الخسائر مع اقتراب موسم الحصاد لحق ببعض الأراضي الزراعية. طبعا كما تشاهدين كاترين خلفي، يعني هذه الأراضي تحولت إلى اللون الأصفر، يعني هي قابلة للاشتعال في أي لحظة، خاصة الأراضي القريبة من الطرقات. يعني هذه الطرقات، الطريق الذي أقف فيه، من الممكن أي أحد من المارة أن يقوم برمي مخلفات السجائر أو اشتعال نيران بالقرب من هذه الأرض مباشرة. أي قطعة من النيران تصل إلى هذا الحقل، نشاهد يعني طول الحقل كله يتأثر بالنيران، أي أن المسؤولية مزدوجة تقع على عاتق الأهالي بالدرجة الأولى. يعني أن يكون عندهم وعي تجاه هذا الموضوع، خصوصا المارة والذين يقومون بالمرور بالقرب من هذه الطرقات، أيضا بالإضافة للجهات المسؤولة أن تقوم بوضع نقاط إطفاء قريبة على طول الأراضي الزراعية. حقيقة كاترين، يعني تم تشكيل غرفة اسمها مسؤولة عن الحرائق، طبعا غرفة عمليات بإشراف المحافظة في حماة لاستدراك الحرائق. قاموا بتوزيع بعض نقاط القريبة من الأراضي الزراعية، نقاط مجهزة بعمال إطفاء بالإضافة إلى سيارات الإطفاء. ولكن كاترين، يعني المفارقة بأن الأراضي هنا سريعة الاشتعال بشكل كبير، خاصة مع وجود الرياح وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ووجود الأعشاب بشكل كثيف. يعني الحريق يلتهم مساحات واسعة في دقائق قليلة، يعني على الرغم من وجود نقاط قريبة للإطفاء، ولكن من الممكن أن الأرض الزراعية تحترق بشكل كامل نظرا لسرعة اشتعال النيران. لذلك يعني موضوع التوعية التي عملت عليها فرق الدفاع المدني وأيضا الجهات المسؤولة على الزراعة وإدارة الطوارئ والكوارث، قاموا بالعمل من عديد من ندوات التوعية بالإضافة لبروشورات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. من الممكن أن يعني تكون خطوات احترازية ليكون هناك توعية للأهالي والمواطنين للتعامل بحذر عند المرور بالقرب من الأراضي الزراعية وحماية هذه المواسم من الاحتراق. يعني تعب سنة كاملة أو موسم كامل من الممكن أن ينتهي في لحظة نتيجة وجود يعني أي مخلفات تخص النيران، إن كان مخلفات سجائر أو حتى يعني قيام بعض الأشخاص بحرق النفايات بالقرب من الأراضي الزراعية.
1: بالانتقال إلى اللاذقية معك هاشم، كان الصيف الماضي صيفا صعبا على غابات اللاذقية، هل هناك أي إجراءات اتخذت هذا العام للحد من هذه الحرائق؟
6: مرحبا كاترين. طبعا الإجراءات والاستعدادات كانت في محافظة اللاذقية وفي خصوصا في غابات اللاذقية بدأت منذ الشهر الأول من العام الجاري، يعني قبل 6 أشهر، يعني حتى هي من انتهاء الحرائق، ولكن بشكل أكبر كانت من قبل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بفتح خطوط النار بشكل كبير بمختلف أنحاء الغابات، إن كان في جبلي الأكراد والتركمان التي تعرضت لحرائق كبيرة العام الماضي، وكان العام الماضي عام مأساوي من ناحية الحرائق، يعني حيث يعني حرقت يعني آلاف الدنومات من الغابات في هذه المناطق. طبعا منذ ذلك الحين وحتى الآن تقريبا، ويعني وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ممثلة بالدفاع المدني بالإضافة إلى المديريات الأخرى قامت بفتح خطوط النار، وهي كانت التحدي الأكبر خلال الحرائق الماضي، كون هذه المناطق وهذه خطوط النار أغلبها كانت مغلقة أو يعني عليها أعشاب أو لا يوجد في بعض تلك المناطق خطوط نار بالأساس، يعني أكثر من 200 كيلومتر تم فتحها، ويعني والطول يزيد عن ذلك، وكان هناك يعني عمل كبير وكان بهذه المناطق تحديات كبيرة من ناحية وجود الألغام، أيضا كان من أهم العوائق التي واجهت فرق وزارة الطوارئ إدارة الكوارث بوجود ألغام مخلفات الحرب في هذه المنطقة، والتي عقدت خلال إخماد الحرائق العام الماضي من وصعوبة الوصول إلى مناطق وبؤر النيران. الآن يعني الاستعدادات هي يعني مستمرة، يعني هي لم تتوقف، هناك نشر لخطوط أو لنقاط متقدمة وبرامج أنذار مبكرة في عدة نقاط في مناطق الغابات الكثيفة والتي تعرضت للحرائق سابقا وغيرها في مختلف محافظة اللاذقية ومختلف الساحل. إذا تحدثنا بأدق التفاصيل، هناك عشرات النقاط التي وضعت أيضا للإنذار المبكر بوجود الحرائق، لا سيما هناك أيضا خطط تم وضعها من إدارة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع جميع المديريات الموجودة، إن كان مديرية الزراعة وغيرها، يعني للاستعداد الكامل للموسم القادم أو للصيف القادم، يعني الاستعدادات شملت كل هذه، بالإضافة إلى برامج التوعية التي لا تتوقف، إن كان في مناطق في تلك المناطق حتى في المناطق القريبة من المناطق السكنية والأراضي الزراعية والمناطق الحراجية، توعية للأهالي بروشورات، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية، إلى يعني حرق مخلفات التي أو بعض الأعشاب الضارة التي يعني تؤدي إلى اشتعال تلك الحرائق، التوعية للأهالي بعدم خصوصا المصطافين والسياح والزوار الذين يقصدون المناطق السياحية والمناطق الجبلية التي هي مناطق غابات يوجد فيها الكثير يعني من يعني الأهالي الذين يرتادونها، ألا يتركوا وراءهم مخلفات تساعد على اشتعال الحرق، أو لا يتركوا مثل عقاب السجائر أو حتى يعني إن كان هناك شواء أو غيره، ألا يتركوا أي بصيص أو أي من النيران التي تؤدي إلى اشتعالها، إضافة إلى العوامل المناخية الأخرى.
1: من اللاذقية هاشم العبد الله ومن ريف حماة على السويد، شكرا جزيلا لكما. وأرحب بضيفي عبد الحفيظ طالب رئيس قسم الإطفاء في إدارة الدفاع المدني من إدلب، أهلا بك معنا. بالبداية أستاذ عبد الحفيظ، هل لديكم أي إحصائية حول عدد الحرائق التي نشبت في سوريا خلال العام الماضي؟
7: تحياتي لك ولجميع المشاهدين، أهلا وسهلا أنسي كاترين. للأسف بعام 2025 شهد من أصعب مواسم الحرائق التي اجتاحت سوريا نتيجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة بالإضافة للرياح، للأسف بلغ عددهم 11700 حريق نوعت بين حرائق منزلية بالإضافة ل 2500 حريق بالغابات والأحراج والأراضي الزراعية، بالإضافة لحرائق بالمنشآت والمرافق الخدمية والتجارية، وبسنتا للأسف فقدنا عنصرين من عناصرنا
1: رحمهم الله. طيب أستاذ عبد الحفيظ، يعني بالحديث عن هذا العام وعن الإجراءات المتخذة، إلى الآن لم تأتي موجة حر في سوريا، حتى يعني لم يبدأ موسم الحرائق كما يقولون، ولكن حتى اللحظة كم حريق تقريبا نشب في سوريا؟
7: حتى هذا اليوم بإحصائي ب5/6 5542 حريق،
1: وهو ليس أيضا بالرقم القليل. أين تركزت هذه الحرائق؟
7: معظم الحرائق هي تركزت في محافظة حلب للأسف ودرعا، كان لهم النصيب الأكبر من أنواع الحرائق، بالإضافة للمناطق الشرقية خاصة في الحسكين.
1: طب أبرز العوامل التي تسبب مثل هذه الحرائق؟
7: العوامل هي تنوعت، ولكن أهمها وأخطرها هو نتيجة الأهمال. السلوكيات الخاطئة التي يظنها بعض الناس بأنها طبيعية وعادية ممكن تؤدي إلى كوارث، وهم لا يدركون أنهم ونحن قد عملنا حملة وعيك بعملك من أجل التخفيف من هذه الآثار وبأجل تصحيح هذه السلوكيات، ولكن يا للأسف كان الإهمال هو له النصيب الأكبر.
1: لو تعطينا أمثلة أستاذ عبد الحفيظ على هذه السلوكيات.
7: نعم، نحن وقت أطلقنا حملة وعيك بعملك ركزنا وأشرنا إلى جميع العاملين وخاصة بالموسم الحصاد والزراعيين الذين يمتلكون آلية الحصادة أو الجرار بالتشييك والتأكيد من التسريب أو الشرارات الناتجة عن الحصادات. للأسف بلغ عندنا 4 حصادات أدت إلى احتراقها واحتراق كمية كبيرة من المحاصيل الزراعية بحوالي تقدر حوالي 70 دلم، كل حصادة كانت سبب بهالمساحة هذه اللي أدت إلى احتراقها.
1: وهل هناك أي أسباب أخرى أيضاً تتعلق بالسلوكيات الخاطئة؟
7: السلوكيات الخاطئة مثل ما تفضلتي هي متنوعة، ومثل ما تفضل المراسلين لديك بأن هنالك عدم اكتراث بإلقاء أعقاب السجائر، تنظيف حوالي البيوت وحرقها بدون عملية مسبقة من أجل التخلص بها عن طريق المبيدات العشبية، بالإضافة عندي هناك بعض السلوكيات هي عدم مراقبة الأطفال، هناك سجلت حوالي 17 حالة حرائق محاصيل نتيجة عبث الأطفال.
1: سيد عبد الحفيظ، ما الإجراءات هذا العام للحد من هذه الحرائق؟ أبرز إجراءات الدفاع المدني.
7: نعم، عمل الدفاع المدني على عدة مسارات، هي ابتداء من حملات التوعية لتوعية المجتمع المحلي لأنه هو الخط الدفاع الأول. ممكن الدفاع المدني قادر يستجيب لأي كارثة ولأي حريق، ولكن لا يمكن منعها. العنصر البشري أو المجتمع المحلي هو القادر على إيقاف أي حريق. ابتدأت نحن فرقنا بالانتشار والتوزع على كامل الجغرافية السورية، بالإضافة لعن 120 مركز موجود عندنا مركز دفاع مدني، استحدثنا 115 نقطة متقدمة من أجل مواجهة أي حريق بالمحاصيل الزراعية، بالإضافة لتجهيز غرفة عمليات وأنذار مبكر لمراقبة الحرائق. عنا فتح طرقات والتوسيع وعمل عوازل طبيعية بحال لا سمح الله حدث أي شيء في الغابات، التنسيق مع الجهات المحلية والمجتمعية للإبلاغ المبكر عن أي حريق، بالإضافة لتدريب فرقنا وعناصرنا على سيناريوهات بحال حدوث أي حرائق كبيرة أو معقدة لمواجهتها.
1: سيد عبد الحفيظ، تحدثت عن هذه الإجراءات، ولكن أيضاً الأرقام التي تحدثت عنها عن نشوب حرائق هي أرقام كبيرة، يعني خلال العام الماضي أكثر من 11,000 حريق، وهذا العام حتى لحظة أكثر من 5,000. هل لديكم المعدات الكافية والفرق الكافية لهذه الحرائق؟
7: عملت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على الاستعداد لأي موسم حرائق سواء كانت بالمحاصيل أو الغابات. انتشرت فرقنا ووزعت الآليات على كامل الجغرافية السورية للاستجابة لأي حريق كانت، ولكن يا للأسف هنالك بعض السلوكيات التي ما زلنا نعول على مجتمعنا بأن يحاول الحد منها، لأنهم هم يمكن إيقاف أي حريق بتوعية بسيطة منهم أو إدراك أهمية وخطورة أي سلوك خاطئ منهم.
1: طيب لو تحدثنا أكثر عن حملة وعيك بعملك ومدى الاستجابة من قبل الأهالي لهذه الحملة.
7: نعم، أطلقت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وعيك بعملك هي قبل موسم الحصاد. كان هدفنا الأساسي منها هي حماية رغيف الخبز على مائدة كل منزل من أجل الحفاظ عليها. تركزت الحملة هي بشكل عام على نشر السلوكيات الصحيحة والتعامل مع أي حريق لا سمح الله حدث بأي مكان، سواء كان بالحقل أو للمهنيين أو المزارعين أو أي من المنشآت الحكومية، حتى طالت حملتنا بالإضافة للمدارس توعية العاملين بكيفية التصرف السريع عند حدوث أي حريق. وأهم بند وأهم شيء هو الإبلاغ المبكر. منعا لحدوث أي حريق، لأن أي حريق بسيط ممكن يؤدي إلى كوارث كبيرة. فالتسريع والاستعجال بعملية التبليغ ممكن يؤدي إلى إنقاذ كثير من الأرواح أو حتى إنقاذ مساحات كبيرة.
1: أستاذ عبد الحفيظ، ما هي الرسالة الأخيرة التي توجهها اليوم للأهالي عبر شاشة تلفزيون سوريا للحد يعني والعمل على الحد من هذه الحرائق؟
7: نعم، كل حريق يتم منعه هو حياة يتم إنقاذها، وثروة وطنية يتم الحفاظ عليها. الوقاية هي مسؤولية جماعية تبدأ من الفرد والأسرة والمزارع، وتتكامل جهودهم مع الدفاع المدني والجهات المعنية لحماية الإنسان والبيئة والاقتصاد الوطني، ونأمل السلامة للجميع.
1: نتمنى ذلك أيضا. شكرا جزيلا لك عبد الحفيظ طالب، رئيس قسم الإطفاء في إدارة الدفاع المدني، كنت معنا من إدلب.
7: حياكم الله.
1: أعلن الدفاع المدني إخماد حريق كبير اندلع في أراض زراعية بالمنطقة الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء. وأوضح الدفاع المدني أن الحريق شب في أراض مزروعة بالأشجار وأعشاب يابسة شرقي الثعلة بالقرب من تل الحديد، بعد أن امتد من داخل محافظة السويداء، مشيرا إلى أن فرقه تمكنت من السيطرة عليه بعد عمل متواصل استمر أكثر من 3 ساعات. يترقب مزارعو درعا موسم الحصاد وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرائق تلتهم محاصيل القمح والشعير، لا سيما بعد تسجيل عدة حرائق في ريف المحافظة في وقت كثفت فيه فرق الطوارئ والإطفاء جاهزيتها وأطلقت حملات توعية للحد من أسباب الحرائق وحماية الموسم الزراعي.
8: يخطو بحزن فوق الرمد، سبق أجيج النار أصوات الحصاد في أرض العم أبي قاسم بقرية اليادودة في ريف درعا الغربي. احترقت 6 هكتارات من الشعير قبل أيام من حصادها، في حين بقيت السنابل المحترقة شاهدة على محصول استهلك شهورا من الجهد والعناية، ثم انتهى به الأمر بعد الحريق طعاما للمواشي.
9: قالوا انه نزلت جمره من المحوله تبع الكهرباء على الشعيرات وشبشت النار فيها، واطفائيه وصهاريج وهذا ما قدرنا نشيلها، واطفائيه جت يعني اخر شيء، جت اخر شيء الاطفائيه وطفوا اللي طفوا، هذا مثل ما انتم شايفين يعني الارض كلها احترقت.
8: حريق اليادوده تلاه حريق في حقول مدينه جاسم، مما دفع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث إلى القيام بحملات التوعية التي تعد رديفاً يسعى إلى حل المشكلة قبل وقوعها. تنتشر فرق الدفاع المدني لتوزيع البروشورات على الأهالي، وبالتوازي مع ذلك استحدثت أكثر من 20 نقطة إطفاء متقدمة تم نشرها في عموم المحافظة، بالإضافة إلى خط ساخن استعداداً لأي طارئ.
10: تقوم فرقنا اليوم بتوزيع بروشورات توعوية، والهدف منها هو إطلاع المزارعين والمواطنين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من حرائق المحاصيل. وفي النهاية نؤكد في المديرية الجنوبية على جاهزية فرقنا للاستجابة على مدار الساعة لأي طارئ.
8: 100,000 طن يقدر إنتاج درعا من القمح هذا العام، نحو ثلثي هذه الكمية اعتمد فيه المزارعون على الأمطار بعد موسم مطري وفير.
11: يبقى هاجس المزارعين خلال هذا الشهر أن تمر الأيام الأخيرة لمحاصيلهم دون حرائق أو حوادث طارئة، ويفرض اتساع المساحة المزروعة ومحدودية الإمكانات تحديا كبيرا لفرق الإطفاء ومديرية الكوارث. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، من مدينة إزرع.
1: وللتفاصيل ينضم إلينا من درعا مراسلنا حسام المسالم. أهلا بك معنا حسام. حسام، لو تحدثنا عن الأضرار التي نتجت نتيجة هذا الحريق الذي اندلع بريف درعا.
12: نعم تأثير في الحقيقة، يعني موضوع الحرارة بالذات هو الهاجس الأول والأخير لدى المزارعين والأهالي بشكل عام في القرى والجلدات في محافظة درعا. تقريبا 10 حرائق وأكثر من 10 حرائق فقط خلال الأسبوع الماضي، هذه الحرائق في أماكن متفرقة من محافظة درعا، يعني في ريف درعا الشمالي، في ريف درعا الأوسط، في ريف درعا الغربي، حتى في منطقة حوض

0: اليرموك، وهذه الحرائق طبعا استدعت تدخل كبير من فرق الاطفاء ومن المدنيين ومن الصهاريج المدنيه، جرارات زراعيه، يعني هناك حاله من الفزع ربما احيانا، وفي كثير من الاحيان هي التي تنفع في يعني ايقاف امتداد الحرائق بشكل عام، مع يعني وجود اكثر من 25 الى 30 نقطه اطفاء حريق متقدمه استحدثتها مديريه الطوارئ واداره الطوارئ في محافظه درعا للحد من امتداد هذه الحرائق. لكن عموما كان يعني هذا المنصب يشهد حرائق بشكل كبير بسبب يعني اتساع المساحه المزروعه وبسبب ارتفاع درجات الحراره بشكل كبير، رغم يعني ان هناك عدد يعني عده اجراءات احترازيه اتخذتها الاهالي، منها توزيع بروشورات وحملات توعيه، وايضا عبر المساجد يعني كان هناك يعني حاله من التنبيه للناس بالنسبه لالقاء اعقاب السجائر او ما الى ذلك. لكن احيانا ربما الحوادث المروريه ادت في احدى الحالات الى اندلاع حريق، احيانا يكون تطاير شراره كهربائيه من محوله كهربائيه او مثل التوتر تؤدي الى حريق. ليس دائما يعني الحرائق تكون باسباب يمكن للمدنيين السيطره عليها من حيث الاسباب.
1: هل هناك أي إجراءات يتبعها الأهالي؟ ويعني شاهدنا الكثير من الإرشادات والتعليمات توزع على الأهالي، هل هناك فعلا الالتزام بها؟
0: طبعا يعني كاترين دعيني أتكلم لك بشكل واضح الآن، يعني لا تنفع الإجراءات الاحترازية بقدر ما تنفع عملية النطارة والحراسة. الحراسة الآن يعني كل شخص لديه محصور من القمح ينام بجوار أرضه، أو يعني يكون هناك نوع من المناوبات ما بين الناس لكي لا يحدث أي شيء، يحدث ما لا يحمد عقباه. أنت عارفين أن الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى انتشار الجيران بشكل واسع، بينما إذا كان يعني هناك أشخاص مناوبين من أصحاب الأرض بالقرب من الأرض يقومون يعني تدارك الأمور قبل امتداد هذه الحرائق، وهي الطريقة الأنجع التي وجدها المدنيون، على أنه يعني في كثير من الأحوال تندلع الحرائق ويعني يعتمد الناس على بعضهم في إطفائها وتمتد وصولا إلى الطرقات الرئيسية حتى تتوقف الحرائق.
1: طيب ومع هذه الطريقة حسام، هل هناك أي نقاط موزعة لفرق الإطفاء؟
0: نعم، يعني فرق الإطفاء في هذه الأيام لا تنام في أماكنها ولا في مراكز الدفاع المدني. فرق الإطفاء حاليا تتواجد في نقاط ما بين القرى والبلدات في أماكن التي تتوزع فيها مخاصيل القمح بشكل كبير، في الأماكن التي تكون فيها يعني غزارة في مخاصيل القمح بالنسبة للمزارعين، وأيضا في الأماكن التي يحتمل أن تنزل فيها حرائق من حيث ما بين القرى والبلدات خاصة في أرياف درعا. ولكن هذه النقاط الموزعة لا تكفي بسبب امتداد المساحات المزروعة بشكل كبير في هذا الموسم. وأيضا ربما نتكلم عن قضية أن هذا العام هو عام يعني وفير بالنسبة لمحصول القمح في محافظة درعا، ويعني أكثر من 100,000 طن هو الإنتاج المتوقع، واتساع المساحة المزروعة يؤدي أيضا إلى اتساع احتمالية حدوث الحرائق.
1: شكرا جزيلا لك حسام المسالمة، كنت معنا من درعا. وبهذا مشاهدينا نؤكد على الالتزام بالإرشادات والتعليمات التي تأتينا من فرق الدفاع المدني في محاولة منا أن نكون أو نتكاتف جميعاً للحفاظ على أراضينا وأشجارنا ومحاصيلنا الزراعية. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة عين سوريا، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.

بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

رضا باشا الركابي. علي رضا الركابي أول رئيس للوزراء في سوريا ومن الرجال المؤسسين للأردن. ولد علي رضا الركابي عام 1886 في دمشق، وهو من أسرة دمشقية عريقة تعود أصولها إلى قبيلة الركاب العراقية، وقد استقرت في دمشق منذ زمن طويل. درس الركابي في المدرسة الرشدية في دمشق، ونتيجة نبوغه اختير ليكمل دراسته في المدرسة الحربية في لاستانا، فتخرج ضابطا في الجيش العثماني.

برهن الركابي على نبوغ عسكري وإداري، فعين قائدا للجيش العثماني في القدس، ثم صدر قرار بنقله إلى المدينة المنورة حيث عين محافظا وقائدا للجيش العثماني فيها، بعدها انتقل إلى العراق كقائد للجيش في البصرة وبغداد. في تلك الفترة كانت المنطقة تعيش غليانا واضطرابا كبيرا مع تنامي الإحساس القومي العربي، ومع اضطراب الحرب العالمية الأولى في عام 1914 تم استدعاء الركابي مع ضباط عثمانيين ومسؤولين آخرين لاستشارتهم حول اشتراك السلطنة العثمانية في الحرب العالمية إلى جانب الألمان أو بقائها على الحياد. كان رأي الركابي هو التزام الحياد في الحرب، ونتيجة لموقفه اتهم بالجبن وسرح من منصبه ورتبه العسكرية. عاد الركابي إلى دمشق في أعقاب ذلك حين كانت تحت حكم جمال باشا الذي أراد أن يستفيد من خبرات الركابي، فطلب منه أن يصبح رئيساً لبلدية دمشق فوافق. حينها لم يكن جمال باشا يدرك أن الركابي من مؤسسي جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد، وهما جمعيتان شكلتا نواة الفكر القومي العربي. بعد دخول الجيش العربي إلى دمشق بقيادة الأمير فيصل بن الحسين وانسحاب العثمانيين، عين الركابي حاكماً للمنطقة الشرقية، ثم كلف بتشكيل أول وزارة عربية في سوريا عام 1919. لم تستمر الوزارة طويلاً بسبب خلاف الركابي مع نور السعيد والأمير زيد أخي الأمير فيصل، فاستقال منها. غادر رضا الركابي دمشق مع دخول الفرنسيين إليها، وقصد مصر ثم الحجاز التي كانت لا تزال تحت سيطرة الشريف حسين، وهناك طلب منه الشريف حسين أن يذهب إلى إمارة شرقي الأردن ليساعد ابنه الأمير عبد الله في تأسيسها. وفعلا شكل الركابي أول حكومة له في الأردن عام 1922، وقام بوضع الأسس المالية والإدارية للإمارة الناشئة، كما وقع مع البريطانيين اتفاقاً يقضي بعدم شمول وعد بلفور لشرقي الأردن، وبسبب هذا الاتفاق اضطر لتقديم استقالته، إلا أنه عاد ليشكل وزارة جديدة عام 1924 استمرت حتى عام 1936. استقال بعدها وعاش في فلسطين عامين تقريباً، ثم عاد إلى سوريا ليموت في دمشق بعد معاناة طويلة مع المرض عام 1942. دعم الركابي الثورة السورية عام 1925، وعرف بنزاهته الشديدة وصرامته في الإدارة، إضافة إلى حماسه القومي.

أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز المواضيع والقضايا التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. توقفت السيارات أمام جسر الرستن لأشهر طويلة، واضطر المسافرون إلى سلوك طرق بديلة، في حين بقيت صور الجسر المدمر حاضرة في الأذهان باعتباره واحدا من أبرز المشاهد التي رافقت الأيام الأخيرة من حكاية انتصار الثورة السورية. اليوم عاد الجسر إلى الخدمة، لكن ما عاد معه لم يكن حركة المرور فقط، بل أيضا نقاش واسع بين سوريين رأوا في افتتاحه دليلا على عودة الحياة إلى طريق طالما ربط شمال البلاد بجنوبها، وآخرين استعادوا صور تدميره وتساءلوا عمن أوصله إلى تلك الحال أساسا. شهد جسر الرستن على الطريق الدولي بين حمص وحماة أضرارا كبيرة خلال المعارك التي سبقت سقوط النظام وتحرير سوريا أواخر عام 2024، ليخرج بعدها من الخدمة وتتحول حركة العبور إلى طرق بديلة أقل سهولة بالنسبة للمسافرين وسائقي الشاحنات أيضا. ومع الإعلان عن افتتاحه ليلة أمس بحضور الرئيس أحمد الشارع، امتلأت منصات التواصل بصور ومقاطع للجسر بعد إعادة تأهيله، وتفاوتت التعليقات بين من رأى في افتتاحه حدثا خدميا يهم آلاف السوريين الذين يستخدمون الطريق يوميا، وبين من أعاد نشر صور الجسر المدمر وذكر بالظروف التي أدت إلى تدميره خلال السنوات الماضية والمعارك الأخيرة قبل تحرير سوريا. كما استعاد بعض المعلقين ذكريات السفر عبر الطريق الدولي قبل عام 2011، في حين ركز آخرون على الأثر الاقتصادي للجسر ودوره في تسهيل حركة النقل بين المحافظات، ليصبح افتتاحه مناسبة أعادت فتح نقاش أوسع حول ما دمرته الحرب وما نجحت مشاريع إعادة التأهيل في استعادته حتى الآن. الحكاية بدأت مساء أمس في توقيت غير متوقع، عندما انتشرت مقاطع مصورة تظهر انتشارا لفرق الدفاع المدني السوري وسيارات الشرطة على امتداد الجسر، وتحدثت حسابات إخبارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أنباء غير مؤكدة تتحدث عن افتتاح جسر الرستن، وهو ما انتشر سريعا على وسائل التواصل. دعونا نتابع تلك اللحظات معا في هذا المقطع المصور. لم يمضي وقت طويل على انتشار هذا المقطع الذي شاهدناه قبل قليل معا، حتى انتشر مقطع مصور آخر أظهر دخول رتل طويل من السيارات السوداء إلى الجسر، وانتشرت معه أنباء عن أن الرئيس أحمد الشرع سيكون حاضرا في افتتاح الجسر. دعونا نشاهد تلك اللحظات ونعود.

على امتداد طول الجسر الذي يبلغ 600 متر انتشرت مشاهد لشعل حمراء اللون، كانت من بين المشاهد الأكثر تداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي خلال لحظة افتتاح الجسر. دعونا نشاهدها معاً.

0: نشاهد معا.
1: صيانة مشروع مثل هذا حمص ضحيت كثير بالثورة السورية، وبالتأكيد نحن يعني المرحلة اللي مرينا فيها أثناء المعركة لما النظام قصف الجسر كان عم يأذن برحيله، كان عم يحاول يفصل كان جغرافيا بين الوسط والجنوب يعني. ولما تجاوزنا هذا الجسر هو كان يعني بلحظاته الأخيرة، وبعد وصولنا إلى حمص وعند مفرق الوعب تقريبا انتهى الأمر. فكان الجسر هذا بيعني لنا كثير أثناء المعركة، والله يعلم قديش بعد قصف النظام الجسر هذا قديش شدينا على الشباب العسكريين بالاستمرار، لأنه كان في عنوان كبير بالإفلاس يعني. واليوم اللي هو عم بيهدم فيه جسر الحمد لله اليوم عم نعيد إعماره، وهذا عنوان لسوريا الجديدة أنه نحن نعيد إعمار كل حجر هدمه النظام، وهذا عهد علينا إن شاء الله جميعا مثل ما تضافرتم جميعا لبناء هذا الجسر. أمامنا لسه مشوار طويل لإعادة بناء سوريا من جديد وعمارة مثل أيضا الجسر السياسية، جسر الميادين، جسر رقة، الطرقات وتأهيلها وإعادة الإعمار والبناء إن شاء الله. هذا راح يكون عنوان سوريا القادمة بإذن الله تعالى. نحن بس مو بس فقط بدنا نهتم ببناء الجسور الفيزيائية، جسور الثقة أيضا بين السوريين حتى تكتمل الفسيفساء السورية إن شاء الله تكون بأبهى صورة بإذن الله تعالى. شكرا لكم جميعا، الله يبارك
2: فيكم. الله يقدر بمعركة رد العدوان جسر الرسان إن شاء الله منتصر بالمعارك الفقر والأعمار إن شاء الله بإذن الله.
3: بإذنكم سيفتح الطريق
1: إن شاء الله. الله يسلمك، الله يسلمك، الله يسلمك، الله يبارك فيك، الله يعطيكم العافية.
0: لم ينتهي الترند بافتتاح الجسر، إنما استمر مع مشاهد انتقال الرئيس أحمد الشرع إلى مدينة حمص، وذلك للجلوس في أحد المطاعم في المدينة. وفي ذلك الوقت كان المطعم يحظى ببعض الزبائن الذين تفاعلوا مع حضور الرئيس. دعونا نتابع. الموضوع حل كأكثر القضايا المتفاعل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. نستعرض بعض ردود الفعل حوله. محمد كتب: سبحان الله، كلما قررت أن أتوقف عن النشر في الشأن العام يحدث أمر يدفعني للكتابة من جديد. افتتاح جسر الرستن وهو حدث مهم طال انتظاره ويمثل خطوة إيجابية لأهل المدينة والمنطقة، يتم بحضور رئيس الجمهورية. أيضا عماد كتب: الشريان الأكبر بسوريا عاد للحياة، مبروك لسوريا عودة جسر الرستن للعمل. لكن السؤال الذي لم نجد له جواب: لماذا قصف الروس الجسر بلحظات أخيرة أو في اللحظات الأخيرة من سقوط الأسد؟ أيضا هناك تعليق من أبو ماهر كتب فيه: جسر الرسن وذكريات الخروج من الريف الشمالي، ما زلت أذكر يا خديجة كوابيس تلك الأيام، يومها بلغت القلوب الحناجر، كان ذاك اليوم أشبه علينا بيوم المحشر حتى في المهجر، ظلت تلك الذكريات تلاحقنا. أيضا رشيد كتب: كان أهل الرستن يأملون مصافحة وكلمة ولقاء يبدد سنوات الانتظار، فإذا بالزيارة تمر سريعا دون أن تنال المدينة وأهلها ما كانوا يرجونه. نرجو أن تكون لنا زيارة أخرى يكون عنوانها أهل الرستن قبل جسر الرستن بحسب تعبيره. هل تذكرون حملة هاتوا الفلوس اللي عليكم التي سبق أن تناولناها في برنامج ريبوست؟ الحملة التي بدأت بمقاطع ساخرة تطالب المتعهدين بدفع الأموال التي وعدوا بها تحولت خلال أشهر قليلة إلى واحدة من أكثر حملات الضغط الشعبي تداولا في سوريا. يومها انقسم السوريون بين من رأى فيها وسيلة مشروعة لمحاسبة أصحاب الوعود ومن اعتبر أن الأمر تحول إلى محاكمات

0: علنية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن القصة لم تتوقف عند حدود المزاح والسخرية، بل انطلقت إلى مرحلة جديدة أعادت الحملة إلى الواجهة من جديد بعد أن ركزت الحملة جزءا كبيرا من جهودها على رجل الأعمال المعروف في الوسط السوري محمد حمشو. الناشط السوري حسان العقاد الذي أطلق قبل أشهر حملة هاتوا الفلوس اللي عليكو بهدف مطالبة الأشخاص والجهات التي أعلنت تبرعات أو تعهدات مالية لصالح مشاريع عامة أو خيرية بالوفاء بما التزمت به أمام الرأي العام. لكن مؤخرا الحملة أدخلت صاحبها في سياق قانوني، إذ تواصلت معه جهات حكومية سورية وطالبت منه التوقف عن النشر، إضافة لحديثه عن أن تهديدات طالته بالقتل والتصفية، وذلك عبر رسائل نصية وصلت في مواقع التواصل الاجتماعي. المستجدات لم تكن عشوائية، بل جاءت عقب إعلان الشاب نفسه عن أن شركة يملكها محمد حمشو سحبت منها الوكالة الحصرية لشركة أوبو، وذلك بعد إطلاق حملة هاتوا الفلوس يلي عليكو. ونشر حسان عقاد عبر حسابه الشخصي في فيسبوك مقطعا مصورا تحدث فيه عن أسباب سحب الوكالة الحصرية لشركة أوبو. دعونا نشاهد معا.
1: بيان صحفي 1: تواصلت معنا شركة أوبو الصينية بعد أقل من 12 ساعة من قبل أعضاء حملة هاتوا الفلوس اللي عليكو، وقالوا لنا أنه انسحبوا الترخيص من المصدي.
2: شلحنا الشركة للحرامي.
1: غلط يا أم محمد، ادبك يا أبو علي. 2: نطلب من أعضاء الحملة التوقف شركة أوبو لاعتذارهم عن العمل مع المصدي وسحب الترخيص، والتركيز على شركة إتسال بلس. كاتبين بالبايو عندهم أنه هن الوكلاء الحصريين لشركة أوبو، وهذا كذب. هن انقفلوا التعليقات، فيكم تتصلوا على هذا الرقم. لا تتغلظوا على الشغيلة حرام، بس قولوا لهم خبروا المصدي يشيل البايو. 3: بعد التشاور مع أعضاء حملة هاتوا الفلوس اللي عليكو، قررنا أنه نعطي المصدي وعيلته مهلة، ولحنا قبلانين أنه نوقف الحملة عليه إذا حقق الشروط الأربعة التالية. أولاً، بيطلعوا لقاء صحفي مباشر بيعتذروا من الشعب السوري كله. ثانياً، بيفتلوا بيوت اللي سرقوا منها الحديد بيت بيت، وبيرجعوا حديدة حديدة، وبيبوسوا إيدين ورجلين صحاب البيوت. 3: بيمشوا مشية البطة من عين الفيجة لبرزة. إذا تحققت هذه الشروط بنوقف الحملة عليكم.
0: إذن كانت هذه الحملة ضمن عملية فتح البلاليع كما ذكر حسان العقاد في منشوره وكتب في هذا الفيديو. اليوم نشر حسان عقاد مقطعا مصورا قال فيه أنه تلقى تهديدات، كما تلقى اتصالا من وزارة الإعلام طلب خلالها من الناشط نفسه التوقف عن النشر على السوشيال ميديا. دعونا نتابع.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجمعة مباركة بالصلاة على النبي. كان المفروض مثل ما وعدتكم انشر تحقيق هلأ الساعة 2، بس بصراحة ما لحق أقدر انشره للأسباب التالية. امبارح بيجيني تليفون من الأمن الجنائي، فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية، وطلبوا مني مراجعتهم يوم الأحد الساعة 9 الصبح. اليوم بلاقي عم تجيني تهديدات بالقتل على تيك توك وفيسبوك والحسابات هاي. بس اجتني شغلة ثالثة أنا هلأ من ساعة ونص من وزارة الإعلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معك الشؤون القانونية في وزارة الإعلام، إذا سمحت تتوقف عن النشر مؤقتا حتى نلتقي يوم الاثنين الساعة 10 الصبح بمبنى الوزارة لمناقشة بعض الأمور. تحياتي أستاذ، شكرا لك. أنا زلمة عايش بسوريا الحرة، دولة قانون، وأنا تحت القانون، فأنا حوقف عن النشر مؤقتا لحتى نعرف شو القصة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: تعليقات عديدة رصدها فريق ريبوست حول القضية، نستعرض منها. غيث كتب: وقت حمشوا نهبوا الشعب، لا سألوا عن شعب ولا حكومة، هلا وقت طلع زلمة يطالب بحقوق الشعب صار بدكم تسكتوا. أيضا معاذ كتب: زمان أول تحول يا حسان، اللي بعرفه كمان أنه نحن بسوريا الحرة، وأي محاولة لمصادرة الرأي ما رح نسكت عنها أبدا، ولا على السوشيال ميديا ولا حتى بالواقع. وبظن الوزارة إذا حاولت تسكتك فهذا الشيء خطير، كلنا عم نستناك. أيضا نور كتبت: دعوة للأحرار يوم الأحد للوقوف أمام مبنى مخابرات قسم المعلوماتية الساعة 9 صباحا لمساندة ابن البلد حسان عقاد، لأنه هو صوت الشعب السوري كله، ومقابلته اللي رايح عليها هي مقابلتنا كلنا بحسب ما كتبت. أيضا رونا نشرت أو علقت: أنا بعرف أنه الدولة ما رح تعمل شيء وحشي مثل ما كان النظام السابق بيعمل، وبعرف أنهم ما رح يضروك على الصعيد الشخصي، بس اللي بعرفه كمان أنه نحن بسوريا الحرة، وأي محاولة لمصادرة الرأي ما رح نسكت عنها أبدا. يروي الحمويون عن جمعة أطفال الحرية كما لو أنها حدثت بالأمس، عن ساحة امتلأت بعشرات الآلاف من المتظاهرين وهتافات غطت المدينة، ثم عن رصاص حول واحدة من أكبر مظاهرات حماس في بدايات الثورة السورية إلى يوم بقي محفورا في ذاكرة أهلها. 15 عاما مرت على جمعة أطفال الحرية، لكن اسمها في حما لا يرتبط فقط بالأطفال الذين خرج السوريون تضامنا معهم، بل أيضا بالمجزرة التي سقط فيها عشرات القتلى ومئات الجرحى في شوارع المدينة. في 3 حزيران عام 2011 خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدينة حماة ضمن ما عرف آنذاك بجمعة أطفال الحرية، وهي التسمية التي أطلقت تضامنا مع أطفال درعا الذين اعتقلوا بعد كتاباتهم شعارات مناهضة للنظام المخلوع على جدران مدرستهم. لكن ذلك اليوم تحول إلى أحد أكثر الأيام دموية في بداية الاحتجاجات السورية داخل حماة، إذ فتحت قوات الأمن السورية النار على المتظاهرين في عدة مناطق من المدينة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتفاوتت حصيلة الضحايا بين المصادر الحقوقية والإعلامية، في حين وثقت جهات عدة مقتل عشرات المدنيين وإصابة المئات خلال الأحداث. ومع مرور السنوات بقيت جمعة أطفال الحرية واحدة من أكثر المحطات حضورا في الذاكرة الحموية، ليس فقط لأنها ارتبطت باسم الأطفال الذين تحولت قصتهم إلى رمز لبدايات الثورة، بل لأنها شكلت أيضا أول مجزرة واسعة النطاق شهدتها المدينة خلال عام 2011. واليوم ومع حلول الذكرى 15 عاد اسم جمعة أطفال الحرية إلى التداول بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استعاد كثيرون صور الضحايا ومقاطع المظاهرات وشهادات الناجين، صور بجودة سيئة تكاد تكون غير مرئية، لكن هذه الصور تلخص مشاهد من مجزرة أطفال الحرية يوم الجمعة في 3 حزيران عام 2011، وذلك في حي الحاضر بمدينة حماة، حيث أعاد السوريون إحياءها ونشروها على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. نتابع.
4: لا تشد حماة، جمعة أطفال الحرية.

0: ردود فعل عديدة نشرها ناشطون حول ذكرى المجزرة في حماة، كان من بينهم عبد الرحمن فرهود المعروف باسم القاشوش وصاحب أهزوجة يلا ارحل يا بشار. دعونا نشاهد ماذا قال.
1: ولو بعد 100 سنة لازم نحكي شو صار، كيف كان أطفال شايلين ورد مو سلاح، كيف كانوا مؤمنين إنه الكلمة أقوى من الرصاص، كيف كان عم يهتفوا الشعب والجيش إيد وحدة، نازلين بصدور عارية وضربونا يما بالرصاص الحي، عشرات الضحايا، عشرات الأبرياء. كنا عم نحلم بوطن أجمل. هاي مو مجرد ذكرى، هاي أمانة برقبتنا، لازم نرويها لجيل بعد جيل.
0: أحياناً لذكرى المجزرة، نظم ناشطون ومحافظة حماة مسيراً عقب صلاة الجمعة في شوارع المدينة، وذلك أحياناً لذكرى أطفال الحرية. دعونا نتابع.

الموضوع حل من بين أكثر القضايا تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعض التعليقات حوله. محمد كتب: أستحي أن أنزل بالمسيرة اليوم لساحة العاصي أحياناً لشهداء جمعة أطفال الحرية، فالشجعان من نزلوا يومها بوجود نظام الإجرام واضعين أرواحهم على أكفهم. أيضاً رائد كتب: في ذكرى مجزرة أطفال الحرية بساحة العاصي بحماة، يوم امتلأت فيه الساحة بصرخات الأطفال ودمائهم وكان الجرح عميق وبقيت صور الشهداء وأصواتهم أعلى من النسيان. عمر كتب: هذا اليوم كان أشبه بأيام عام 1982، نحن كنا بالصف الأول، لم ينجو منا إلا الطويل العمر، ومع ذلك أصابني انقباض العضلة سقط. الله يرحم شهداء سوريا أحرار مجاهدين وثوار، فقط بحسب تعبيره. ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

كان صوت العصفور هون كان يفيني على يوم جديد، على مرحلة عذاب جديدة، على سبات وزل. فالولد لما علق له أمه كمش بإجر أمه، فبيجي المحقق بيضربه كف للولد. هاي بدلتي اللي كنت ألبسها، كنت علقها هون. محمد ماهر الدرباس مات بالكوليرا، ممكن قبل ما يسقط النظام، قبل ما نطلع من هون بشي 3 شهور. أنا اسمي راتب يوسف عبد الكريم، اعتقلت بآخر 2017. أول ما اعتقلت بلقطت على الحدود، اعتقلوني حولوني على الهجرة والجوازات. الهجرة والجوازات حولوني تاني يوم على الشرطة العسكرية بحمص، ضليت فيها يمكن 3 أيام، بعدين حولوني على الأمن العسكري على الفرع 261 بحمص. بقيت هنيك تقريبا شي 48 يوم. بتذكر كان شهر رمضان، جاي بشهر 5، كان 6/5 كان يوم رمضان. فطلعت بقيت بفرع فلسطين تقريبا شي شهر و8 أيام. بعد فرع فلسطين، بعد ما خلصوا معي تحقيق وحولوني على الفرع 277. هلا هو منه فرع، هو بالمربع الأمني مستوصف. يعني نحن أنا لما نزلت لتحت، لما نزلوني لتحت شفت على الأبواب مكتوب مستودع أدوية رقم 1، مستودع أدوية رقم 2. فبقينا هنيك تقريبا شي أول فترة 11 يوم. بقيت 11 يوم في فرع بمربع بفرع نح فرع فلسطين اسمه الفرع 291. هذا كان اختصاصه اسمه فرع أمن القوات، يعني اختصاص عساكر بس. بقيت فيه تقريبا شي 45 يوم. بعد ال 45 يوم حولوني على الفرع 248 على الإدارة. بقيت فيها يوم واحد. طلعت حولوني على، رجعوني على 277. بال 277 بقيت 6 شهور و15 يوم. بعد هاي الفترة 6 شهور و15 يوم حولوني على الشرطة العسكرية. طبعا هون نحن لما طلعنا، لما كنا بفترة اللي قاعدين فيها بال 277 كنا نتواصل مع السجاني ونحكي عادي طبيعي انه ما في شيء، على أساس أنه في عفو وأموركم بخير وأنتم رايحين على البيت. فلما طلعنا ورايحين نحن على فرع الشرطة العسكرية، طبعا نحن طالعين رايحين أنه على أساس شو إجوا اللي طلع معنا بالسيارة أنه أنتم خلص رايحين على البيت، أنتم ما عليكم شيء، بس عندكم شوية إجراءات بالأبون بقيادة الشرطة العسكرية وبعدين بتروحوا على البيت. شفت ناس بأفرع التحقيق لمن ما يعترف يجيبوا له مرته وابنه، وإن شاء الله بيكون عم يشوفني. جاب له مرته وابنه عمره 6 سنين. فالولد لمن علق له أمه مرته لهذا الشاب، كمش بيأجر مرته من هون، بيأجر أمه. فبيجي المحقق بيضربه كف للولد، وأمه مشبوحة وجوزة حدا مشبوح. ضليت فترة هون أنا وياه والحمد لله طلع بخير. بيقول له شو؟ بتعترف ولا شو؟ قال له خلص مثل ما بدك. كانت القبارة تبعته يمكن شي 40 ورا، بظن كان محكوم إعدام. إنه أنت اليوم منك عايش ببلد، منك عايش، أنت كنت بغابة، عن جد غابة وحوش. هدول الناس، أنا أول ما فت لهون إجت على راسي فكرة، لما استلمونا الشرطة بلشوا فينا الخبيط وقتل وضرب ومسبات، إجت براسي فكرة هيك، يعني هيك لحولي كأنه واحد قال لي
انه انا هلا عرفت ليش بس بيت الاسد استمروا بالحكم 50 سنة. هذا هو السبب، انه بدون شفقة بدون رحمة ما عندهم قيمة. يعني انت بدك تخالفه بالرأي معناتها خلص انت لازم يقتلك، لازم موتك. فتنا على الشرطة العسكرية كنا 33 واحد، بلغة السجون اسمه جنزير. يعني هذا جنزيرك انت 33 واحد. فتنا، اخذوا الامانات، سألونا، نزلونا على السجن. لما فتنا على السجن كنا برا، لما كنا برا عم ياخذوا منا الامانات كانت المعاملة طبيعية، انه الشرطي ما يحكي معنا شيء، ما يزعجنا، ما في شيء. لما فتنا على فرع الشرطة العسكرية اللي هو بالمدرسة تحس انه فجأة بيتحولوا، يعني بصير معاملة تانية.

أخذوا الأمانات وسألونا شو أسمائكم شو جرمك ما بعرف شو من القصص هاي. فوتونا على الغرفة رقم 7. لما نحن فتنا على الغرفة رقم 7 نحن ما بنعرف، فالتقينا بواحد اسمه أبو حسن، بتذكر إنه هو من سهل الغاب. فلما قعدنا هيك شوي صرنا نحكي نحن وهذا أبو حسن إنه كونه هو قديم وأقدم منا ونحن ما بنعرف إسا إنه شو الترتيب. فقعدت أنا حكيت أنا وياه قلت له إنه نحن وين رايحين؟ قال لي أنتوا هي الغرفة 7، هي الناس اللي بتفوت عليها لهون كلهم بيطلعوا على صيدنايا، بس إنه ما هديك المشكلة. قال لي يعني بكرة بتشوفوا القاضي، يا بيتركن يا بتتوقفوا، أطول مدة توقيف بصيدنايا لألكن 6 شهور أو 9 شهور، كونه نحن الجنزير اللي كنا فيه كليتنا عساكر، يعني كليتنا عساكر مشقين. وصلنا لهون على الباب، فتنا على الباب التحت، في دكتور اسمه لوجين. هلا نحن بالبداية ما بنعرف اسمه، بس على الفترة الطويلة اللي قعدنا فيها هون عرفنا انه اسمه لوجين. كان قاعد على مقعد خشب وبعده المقعد لهلأ موجود، أنا من شوي شفته. فتنا صار ياخذ أماناتنا ويسجل أسمائنا. المشوار اللي بدك تنزل فيه من السيارة من البراد نتوصل لعند الدكتور، كان في شرطة واقفة من هون وشرطة واقفة من هون، أنت بدك تمرق بالنص. يعني لبين ما توصل لعند الدكتور بيضربوك شي 100 هرواني. فتنا كل واحد بوحده انه شو اسمك شو جرمك شو بتشتغل عسكري وين كنت تخدم ليش انشقيت من هالحكي هذا، بسجل مريض ما مريض. وفتنا في تحت هاي الغرف اللي هدول شو اسمه الشبك اللي محطوط مع الحيط، فهدول الشبك ما بعرف شو اسمه بالضبط، المفروض انت تشلح ثيابك كلهم تحط ثيابك برا وتفوت توقف جوا ليخلص الدكتور الإجراءات. خلصت هذه الإجراءات نزلنا على المنفردات، كنا 8، كل 8 حطونا بمنفردة، ما في ضوء ما في شيء. قعدنا تحت تقريبا شيء 7 أيام. كان معي واحد من تلبيسي من بيت الضحيك، بظن اسمه محمد الضحيك، فكمشوا الشرطي تحت قال له انت بتستلم الزنزانة، ما بدي صوت، بس افتح الباب الكل بضب على الحمام، بتفوتوا على الحمام. نحن 8 عطونا بالطانيتين، طبعا انت عاري تماما ربي كما خلقتني، لانه تيابنا ظلت برا، بعدنا منا مسلمين بدلات. ثاني يوم اول يوم ما اكلنا وما في مي. ثاني يوم الظهر بيفتح الباب بيقول له زنزاني تاع اصحاب الاكل. فالاكل بيكون عباره عن صحن بلاستيك هالقد، في معلقه برغل، معلقه يمكن اقل من معلقه. صاحب الاكل مشوها هذا الاكل هيك مشوها، مي بيفتح المي تقريبا اقل من دقيقه، بتلحق تشرب تشرب، ما بتلحق تشرب لا تشرب، طبعا ما عدا الوسخ جوا والقرف والتعتير. طلينا شي 7 أيام تحت، بعد 7 أيام فتحوا الباب طلعونا. بظن طلعت أنا على المهجع الثاني، على الطابق الثاني، قعدنا بالمهجع رقم 7، يا 7 يا 8. قعدنا في شي 3 أيام، بعد 3 أيام صاروا يطلعونا على الحليقة. كان هديك الأثناء مستلم كان دفعة ضابط الأمن اسمه أبو يعقوب، ما بعرف أنا شو اسمه بس بعرف أنه اسمه أبو يعقوب. أطلعنا على الحلقة، حلقونا وصاروا يصورونا، صورة بوشك صورة على جنب ويعطوك رقم. أطلعنا هلا هون، انت لما بتوصل لفوق بتوصل على المهجع في شيء اسمه استقبال،

يعني انت لازم يستقبلوك اني بمفهومهم هون بالسجن انه هذا فنجان قهوه بتنام منبطحا وبيدولبك وبتفوت. لما بتفوت على المهجب بيجي شرطي المسؤول عن الجناح. هون كانت اكبر مشكله عندهم الانسان المتعلم، انه الشاب المتعلم مين دارس. طبعا هون اللي دارس بده يبين حاله انه بركي بيرتاح، بركي في شيء مميزه او شيء. بيطلع واحد بيقول له انا دارس، بس بيقول له مين معه بكالوريا، مين دارس، مين متعلم، من مين. هذا اللي بده يطلع ويقول له انا متعلم، فمعناته هذا بده يستلم هو المهجع. المهجع هو كل بلاء السجن عليه، كل شيء بيصير بالسجن او بالمهجع اللي انت قاعد فيه هو. ما حدا رد. بتذكر واحد اسمه رحول من تلبيسي، فكم شو قال له انت على المهجر. بعد شوي فوتونا الغداء، قعدنا تغدينا وقعدنا شوي، جابونا البطانيات، اخذوا كل واحد بطانيتين او ثلاث بطانيات وقعدنا. فالشرطي هو طالع صار يعطينا تعليمات، ممنوع الحكي، ممنوع الهمس، ممنوع تقرب على الباب بعد 7 بلاطات، هون كل شيء بإعاز، بتفيق بإعاز، بتنام بإعاز، إذا ما إجاك إعاز نوم إنك تنام ممنوع تنام. فنحن هذاك اليوم يمكن نسونا أو نسي الشرطة إنه يعطينا إعاز نوم، ما نمنا، ضلينا ونحن ما بنعرف الوقت. والناس يعني أنا واحد الناس كنت متفاجئ إنه مصدوم، نحن شو مسويين كل هالقد، يعني معقولي بسوريا هيك، معقولي بلدنا، معقولي نحن اللي معقولي في بلدنا هيك، بلدنا نحن هذا الشيء موجود. فبيجي تاني يوم هذا أبو يعقوب بيفتح الشراقة تبع الباب بيقول له المهجع انتم امبارح ليش ما نمتوا، ليش كنتوا ضليتوا فايقين للصبح. قال له سيدي ما حدا عطانا امرنا، ما اجينا نحن اعاز نوم لحتى لنا. عم صار الضحك. ضليت قاعد فترة، بيقعدوك بهيدي أول ما بتفوت بيقعدوك تقريبا شهر أو شوي، شهر شهر وشوي، بعدين في شيء اسمه الفرطعة بصيروا يوزعون على المهاجم، ما بيخلوك بمحلك الثابت أو المهجع بتفوت فيه. بنفس الطابق أنا انتقلت من المهجع 7، انتقلت على الكتلة الثانية على المهجع رقم 3. فتنا 3 شباب 3 مواقيف، طليت فيه فترة منيحة. هون أنا صحيا تعبت شوي، قدمت طلعت على الدكتور، أتوقع إنه يكون معي السل. فنزلت على المشفى، كانوا نزلونا على مشفى قطنة على الفرقة 10. نزلت على المشفى، لما رجعت على المشفى ما رجعوني على المهجع، ما طلعت على الطابق الثاني، فوتوني على الألف يسار على المهجع رقم 8. ضليت بالألف يسار تقريبا شي 3 سنين. هذا مهجعي تقريبا ضليت هون شي 3 سنين ونص، اكل هون، نام هون، كل الشباب اللي كانوا هون بعرفهم واحد واحد لحد الآن، يعني من بعد ما سقط النظام لهلا كنت نام هون. هذا محلي، ضليت هون تقريبا شي 3 سنين ونص بهي القرنة. إلي بلطين وبطول 6 بلاطات، كنت اكتب خربشات هون على الحيط. كتبت هي يوم من الايام البقاء للاقوى. فاجا واحد من الشباب قال لي محيه، لانه كانوا يفوتوا الشرطه يفتشوا علينا. كنت خبي هون هي الابره بعدها لهلا مش عم تطلع هيك. هي الابره كنا نخيط فيها إذا انقطع الزر، نصحب خيطان البطانيات، وهي كانت أكبر مخالفة. هي بدلتي اللي كنت ألبسها، كنت علقها هون. كانت أكبر جريمة إنك تعلق بدلتك هون. كل شيء كان عليك

انه كنت ضعيف لدرجه انه انا بتذكر، ان شاء الله يكونوا موجودين، بدل الزر كنت مركب زرين لانه كان البنطلون كنت ضعيف كتير. طلعت تقريبا وزني من هون شي 40 كيلو، قضيت هون 3 سنين. هذا الحمام اللي كان دائما مقطوع فيه المي، بتذكر الشباب كليته اللي كانوا معي، حتى بعرف تيابهم، بعرف هي البيجامة لمين، بعرف هي البدلة لمين، بعرف هي الكنزة لمين. كان ينام شاب هوني اسمه فراس الدروبي، كان مريض ومريض نفسيا، يفصل يضل يومين ثلاثة يفصل، فوق فصلين وكان يطلع صوت، وكان الصوت ممنوع، يطلعوا الشرطة لبرا يقتلوه، لحد ما اجى الدكتور محمد معاذ صفراوي دار باله عليه وساعده شوي. حتى هيدي الشاب كان ينام هون معاذ صفراوي، هون محمود الحسن، هون طارق بجبوش، هون كان ينام عرس المهجة أحمد محمد أبو قالون، كان ينام بهديك الزاوية زهير الزعبي مهندس زراعي، كان ينام حده هون حافظ قطينة ومساعد أول بالشرطة العسكرية حسن محمود عابدة، كان ينام محمد البقاعي، زياد عامر الخلف، أنا عامر محمود الخليف من دير الزور، كان ينام هون محمد ماهر الدرباس، هون كان ينام شاب اسمه فهد عيد من الغوطة. محمد ماهر الدرباس مات بالكوليرا يمكن قبل ما يسقط النظام، قبل ما نطلع من هون بشي 3 شهور صار معه الكوليرا، أول يوم تاني يوم توفى استشهد الله يرحمه. لما صار معنا الكوليرا هون كان بسبب المي، الخزان هون بسع برميل مي، المي تطلع إلى ريحة مثل ريحة الزنخة، شو كنت بدك تسوي؟ مضطر إنك تشرب، أغلب الأوقات المي مقطوعة. هاي كانت حياتنا هون. بس السؤال الوحيد اللي بحيرك إنه نحن شو كنا أزينه مثلاً نحن لبشار الأسد؟ شو الخطر اللي نحن كنا مشكلين عليه؟ أي إنسان عاقل بيخطر بباله بدل هالسجون وبدل هالمصاريف وبدل هالناس تحطها بالسجن، كان في شيء أبدأ وكان في شيء أحسن. هذا الحمام له ذكريات كتير، تمر علينا أيام لما كان يفوت الشرطي كنا 20 واحد نوقف هون، فأنا كان هذا المحل لإلي، وقف هون، ضل واقف هون ليفوت الشرطي ويطلع الشرطي ووقف بهي الوضعية، حط ضي بجيبي ووقف هيك. ما أقدر أحكي مع حدا وما أحب أحكي مع حدا، هاي الحنفية طقت، لكن أتفشها هيك مشان ما يجي علي مي. كانوا يقطعوا عنا المي، هذا خزان كان ينقط يهرب مي، فكنا نضطر نعبي كياس مي مشان إذا انقطعنا من المي يكون عنا مي نشرب، لأنه أكبر جريمة أنت تقول له إنه أنا يا سيدي ما عندي مي. فكنا نضطر نخزن المي لنقدر نكفي. كنت أشطف أنا هذا الحمام بالصيف، دنيا صيف أو شوب، وقعد هون حس شوي بالبرودة، هاي كياس المي بعدها معلقة. شفتوا لكيس المي؟ هذا كيس المي، كنا نوزع على بعضنا بالتساوي،
على فكرة كان هذا الكيس يعني جر

ريمي، أكبر مخالفة إنه أنت يكون معك هذا الكيس بدون مي، بس إنه مجرد إنه لقط عندك هذا الكيس وهي الشريطة، فهي لحالها كانت بتكفي إنه أنك أنت مخالف حتى يطلعك لبرا على الدولاب. والمي هون كانت تنقط علي أنا، هذا السقف كان ينقط علينا مي، كنت أنا أخذ الحصة الكبيرة من تنقيط المي. فكنت شو أعمل؟ كنت استنى لحتى يفضى الجوطات تبعون الأكل وحط الجوط فوق البطانية مشان نقطة المي ما تنزل علي. كانت المي مية السياق، لأنه بظن كانوا مديدين السياق هون هيك بالسقف لتطلع لبرا على المجرور. كانت العملية كليتها هون إنه يدمروك نفسيا. الحياة روتين ممل. كنت أكره صوت، هذا صوت العصفور. في حدا بالدنيا بيكره صوت العصفور؟ أنا كمعتقل كنت هون كنت ما أحب أسمع صوت العصفور، لأنه مجرد أنت ما تقوم تسمع صوت العصفور فكان العصفور مثل المنبه، يعني مثل ساعة المنبه عم تفيقك أنك أنت تروح على عملك، تروح على وظيفتك، تروح على شغلك. كان صوت العصفور هون أنا بالنسبة لإلي، بحكي عن حالي أنا شخصيا، كان يفيني على يوم جديد، على مرحلة عذاب جديدة، على سبات وزل أنت عايش على أعصابك. يعني كيف أنت بتقدر تتحمل أنه مثلي أنا مثلا 7 سنين أنت عايش على أعصابك، بتنسى شيء أنك تضحك، بتنسى شيء أنه يعني بجردوك من إنسانيتك من الآخر. أنت ما بقى إنسان، أنت هون مجرد رقم، مجرد يمكن الحيوان له قيمة أكتر منك. هذا الممر اللي نحن قاعدين فيه هلأ عم نصور فيه، أنا بتذكر كنا نطلع على المشفى، نطلع الصبح بكير يجي الجنزير الطبي، لما أنا أرجع من المشفى كنت أقعد هنيك بهديك الزاوية أشلح تيابي، حط تيابي حدة 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة ليفوت الجنزير كله، بعدين فوتوني على غرفة الانتظار. هنرجع من المشفى تقريبا شي الساعة 3، كان الغدا يفوت هون 3:30 4. فأنا كنت أقعد جوا بغرفة الانتظار، مو بس أنا، يعني طبعا كل جنزير المشفى، أيام يكون 20، أيام يكون 10. تصور الإهانة، أو أنت إنسان عم يجردوك من إنسانيتك، أنك أنت رجل قاعد أمام رجل عاري تماما، عاري لا أنت ولا هو. كان الموضوع بالنسبة لأن أنا وصلت لمرحلة إنه شغلي عادية، منا مشكلة، وين المشكلة؟ مدام أنا عاري وأنت عاري منا مشكلة. كنا نقعد جوا لحتى يفوتوا الغداء، بعدين يطلعونا يوزعونا على المهجع، كل واحد على مهجع. الأسوأ من هيك أنت لما كنت توصل على المهجع لما يفوتك الشرطي إنك واقف قدام مهجع. طبعا أنا حفظان من مهجعي، الألف يسار المهجع رقم 1، وقف قدام مهجعي، انزل جاسيا وراسي على البلاط، ليفتح الباب ويعيط صل المهجع يقول له تعا فتشو. طيب أنا وين كنت أنت عم تفتشني؟ أنا وين كنت؟ ما أنا كنت معكم وأنا مجنزر، نزلت على المشفى مجنزر ورجعت من المشفى مجنزر، شو عم تفتشني؟ ما عدا الرفز والضرب والإهانات، هذه كانت حياتنا هون. يعني ما في شيء جديد، ما في عندك شيء جديد، توصل لمرحلة جماد.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أخبار السابعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. وزارة الداخلية تفكك شبكة تنشط في حجازة وتهريب المخدرات بمحافظة طرطوس، وتضبط مليوني حبة كبتاجون كانت معدة للتهريب. مدير التجارة الداخلية في حما يرجع سبب انفجار صوامع كفربو للحبوب إلى إجراء مخالف لشروط الأمن والسلامة، ويؤكد جاهزية الصومعة لاستلام القمح خلال أيام. العثور على مقبرة جماعية ثانية في مدينة قارابير في دمشق، وارتفاع عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن إلى 9. الدفاع المدني يستجيب ل14 حريقا في مساحات زراعية بمحافظة إدلب، ويؤكد أن فرقه اتخذت الإجراءات الوقائية لعدم تجدد الحرائق.

0: وفي التفاصيل مشاهدينا، حيث أعلنت وزارة الداخلية ضبط شحنة مخدرات تقدر بنحو 2 مليون حبة كبتاجون كانت معدة للتهريب في محافظة طرطوس وإلقاء القبض على عنصري الخلية المتورطة. هذا وأوضحت الوزارة أن فرقها تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية كانت تنشط في حجازة وتهريب المواد المخدرة، مشيرة إلى أنها حالت الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة وكشف ملابسات هذه القضية بالكامل، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتقديمهم للقضاء. نقف على هذا الخبر مشاهدينا، إذ تنضم إلينا مباشرة من طرطوس مراسلتنا لين جبارة. لين، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل هذه العملية الأمنية.
1: مرحبا أمينة. نعم، بالفعل ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على شخصين كان بحوزتهما 2 مليون حبة كبتاجون كانت معدة للتهريب إلى خارج سوريا. طبعا هذه بحسب مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أن هذه الشحنة كانت قادمة من محافظة حمص عبر سيارة شحن ومعدة للتهريب عن طريق ميناء طرطوس. هي يعني لم تجري هذه العملية ضمن حملة لمكافحة المخدرات، وإنما ضمن يعني متابعة ورصد ويعني اشتباه بهذه الشاحنة. فيعني بعد الاشتباه بها تم توقيف الشاحنة والتفتيش داخل الشاحنة، وتم العثور على 2 مليون حبة كبتاجون، وتم إلقاء القبض على الشخصين الذين كان الكبتاجون بحوزتهما، وتم يعني إحالتهم إلى القضاء أصولا يعني إلى الجهات المعنية لاستكمال التحقيقات. وطبعا يعني الخلية عددها أكبر من يعني أكثر من شخصين، ولكن تجري الآن عمليات التحقيق مع الشخصين التي تم إلقاء القبض عليهم لاستكمال التحقيقات.
0: إذا هذه العمليات لين، بناء على ما يتم الإعلان عنه من قبل وزارة الداخلية بأنها ما زالت متواصلة في كافة أرجاء المحافظة، وذلك من أجل كبح جماح مروجي هذه المخدرات وكذلك هذه الشخصيات أو هذه الشبكة التي تقوم باستخدام المحافظة، محافظة طرطوس، كنقطة بداية للتهريب سواء كان إلى باقي المحافظات السورية أو حتى إلى خارج البلاد.
1: نعم، يعني صراحة تتم الآن متابعة باقي يعني أفراد هذه الخلية التي تم إلقاء القبض عليها، هذه الشبكة التي تم إلقاء القبض عليها، ويتم صراحة يعني استغلال محافظة طرطوس لوجود يعني ميناء يستطيعون من خلال هذا الميناء تهريب هذه المواد المخدرة إلى خارج سوريا. يعني هذه الحبوب كانت معدة للتهريب خارج سوريا وليس إلى المحافظات الأخرى، رغم أن يعني أنه قبل ذلك لم يتم صراحة القبض على شحنة يتم تهريبها عبر ميناء طرطوس. هذه المرة الأولى التي يلقى القبض على شخصين يستعدان لتهريب هذه الشحنة عبر الميناء، ولكن يعني هذه العملية تمت بعد الاشتباه بهذه الشحنة، وتتم الآن عمليات التحقيق، لم تنتهي التحقيقات بعد يعني لإلقاء القبض ومعرفة كافة ملابسات هذه القضية.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بواقعة هذا الخبر، كنت معنا مباشرة من طرطوس مراسلتنا لين جبارة. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث أفاد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حما حازم سرماني بأن الانفجار الذي وقع في صوامع كفر بول الحبوب ناتج عن انفجار غبري وقع في أثناء تنفيذ أعمال التنظيف والصيانة من جراء استخدام آلة لحام داخل الموقع بحسب المعطيات الأولية. وبحسب محافظة حما، فقد أسفر الحادث عن وفاة أحد العمال الموجودين في الموقع، إضافة إلى إصابة متعهد الصيانة وأبنائه الثلاثة وثلاث من الموظفين المكلفين بمتابعة هذه الأعمال، حيث نقلوا جميعا إلى المشفى وذلك لتلقي العلاج اللازم. هذا وأشار سرميني كذلك أو سرماني مشاهدين إلى أن الصومعة كانت فارغة بالكامل من القمح منذ عدة أيام، لافتا إلى أن الصومعة ستكون جاهزة لاستلام محصول القمح خلال فترة لا تتجاوز أسبوعا. وللوقوف كذلك على مستجدات هذه الحادثة معنا مباشرة من حما مراسلنا على أسواد. على بداية أهلا بك. إذا في سياق كل هذه التصريحات التي أفاد بها مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حما، نرصد معك مستجدات هذه الحادثة وما هي آخر

0: الدخول إلى داخل المكان، ولكن يعني رأينا إحصائية مسجلة بالاسم تحوي 9 إصابات من بينها الشخص الذي توفي. يعني ربما يكون هناك إصابات خفيفة لم تسجل لدى مديرية التجارة. طبعا يعني الإحصائية الرسمية المعتمدة الآن لدى مديرية التجارة هي مقتل شخص وإصابة 7 أشخاص. طبعا الحريق نتج، هو يعتبر انفجار غبار، طبعا هذا الانفجار ولد الحريق. هناك خزانات تختص باحتواء مخلفات القمح والغبار، وهذه يعني دقيقة ومعرضة للانفجار وبحاجة إلى معاملة حساسة. ولكن يعني كما ذكرت مديرية التجارة بأن كان هناك خطأ آلة لحام تعمل في المكان، مما أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة وتوليد الانفجار، وبعدها حصل الحريق مباشرة. طبعا فرق الدفاع المدني أمينة استمرت في العمل أكثر من 4 ساعات تقوم بإطفاء الحريق وأيضا إسعاف المصابين إلى المستشفيات القريبة. أيضا الدفاع المدني أخبرنا بأن من بين الإصابين هناك حالات حرجة أطفال، وهم أبناء الشخص المعني بصيانة تلك الصومعة. مديرية التجارة قالت بأن يعني مكان التخزين سيكون مؤهل لاستقبال الحبوب في الأيام القادمة، وأنها كان فارغ من القمح بشكل أساسي، ولكن فرق الدفاع المدني أحصت أضرار كبيرة واستمرت لعدد كبير من الساعات وهي تقوم بإطفاء الحريق وتبريد المكان. الآن القوات الأمنية فرضت طوق أمني على المكان، وبعد انتهاء فرق الدفاع المدني من العمل انتهت فرق الدفاع المدني، والآن يعني تتم عملية إعادة الصيانة وترميم الحريق ليكون هذا المكان جاهز لاستقبال الحبوب. طبعا في هذه الأوقات أمينة يعني بدأت عملية الحصاد فعليا في بعض الأراضي الزراعية. هناك عدد من الفلاحين قاموا بالحصاد ويقومون بتسليم هذا القمح للدولة، خاصة بعد إعلان رئيس الشرع على مكافأة 9000 ليرة سورية بالعملة الجديدة لكل فلاح أو مزارع يسلم القمح للدولة. يعني ونحن كنا قريبين من المكان، يعني رأينا العديد من السيارات أو بعض السيارات فيها قمح لتسليمه لهنا، ولكن يعني عادوا بسبب عدم جاهزية المكان. مديرية التجارة تقول بأنه في الأيام القادمة سيتم السماح بتسليم القمح لصومعة الحبوب الموجودة خلفي.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث، كنت معنا مباشرة من حما، مراسلونا على السويد. أفادت مصادر محلية في مدينة قارة بريف دمشق، أفادت بالعثور على مقبرة جماعية ثانية، وذلك في إطار التحريات والعمليات الميدانية المستمرة عقب اكتشاف مقبرة جماعية قبل أيام. هذا ووفق المعطيات الأولية مشاهدين، تضم المقبرة الجديدة رفات 4 أشخاص، ما يرفع بذلك إجمالي عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن إلى 9. ويأتي ذلك بعد العثور سابقا على رفات 5 أشخاص في الموقع الأول، تزامنا مع مواصلة الجهات المختصة أعمال البحث والتحري في المنطقة، وذلك وسط مؤشرات أولية ترجح وجود رفات أيضا في مواقع متفرقة. ولمزيد من التفاصيل عن هذه العمليات معنا مباشرة من دمشق مراسلنا بدر كجك. بدر، بداية أهلا بك. إذن في خضم كل هذه المعطيات التي تأتي من مدينة قارة بريف دمشق حول استمرار العثور على مقابر جماعية في هذه المنطقة، نرصد معك التفاصيل فيما يتعلق بهذا الشأن.
2: مرحبا بك أمينة وبالسادة المشاهدين. بالفعل أفادت مصادر محلية بالعثور على مقبرة ثانية في ريف دمشق في قارة بالتحديد، وهذه المقبرة تضم رفات 4 أشخاص كانوا قد دفنوا في المنطقة هناك بالتزامن مع العثور على مقبرة أيضا منذ 5 أيام جنوب مدينة قارة. كان أحد المدنيين هناك أمينة ووجد حقيبة معدة للسفر وقام بفتحها فتحها وليتفاجأ وينصدم بوجود رفات شخص. وخلال عملية البحث هناك أيضا قامت الفرق المختصة بالعثور على 5 حقائب يوجد بداخلها رفات تعود لأشخاص مجهولين، وبعدها قامت الفرق المختصة بالحفر.

0: وأيضا البحث في المنطقة نفسها على أيضا للعثور على المقابر الجماعية وصلت إلى المقبرة الثانية اليوم، وعمليات البحث لا تزال مستمرة أمينة. الفرق المختصة أيضا قامت بالعمل بشكل مكثف في مدينة قارة. الجدير بالذكر أمينة أن هذه المنطقة، منطقة قارة، كانت تحت نفوذ وسيطرة ميليشيا حزب الله، وذلك على أيام النظام البائد. وتعمل الآن الفرق المختصة على نقل الرفات إلى المشافي للمحاولة للوصول والتعرف على هوية أشخاص هؤلاء، رفات هؤلاء الأشخاص الذين قضوا في تلك المنطقة. وقامت ميليشيات حزب الله ب حفر الحفر الفردية ربما والخنادق أيضا ووضعهم في تلك الخنادق. الجدير بالذكر أيضا أمينة في الحقيقة أن أكثر من 5 مقابر جماعية تم العثور عليها خلال فترة زمنية لا تتراوح بين الشهرين والشهر والنصف. كان أيضا منذ قرابة 15 يوم العثور على مقبرة جماعية في منطقة عش الورور القريبة من مشفى تشرين العسكري، والتي يرجح الأهالي هناك أن قامت قوات النظام البائد باعتقال الأشخاص وأيضا التوجه إلى مشفى تشرين العسكري، وهناك تحت التعذيب فارقوا الحياة، وذلك نتيجة للتسريبات التي خرجت من مشفى تشرين العسكري. العمليات مستمرة، عمليات البحث أمينة في مدينة قارة إلى هذه اللحظة، وربما تستمر إلى أيام أخرى بهدف العثور أو البحث على رفاة لأشخاص كانوا قد دفنوا في تلك المنطقة. نعم أمينة،
1: شكرا لك بدر على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا بدر كجك. توفي مدنيان وأصيب طفل، وذلك بانهيار جدار ضمن ورشة حفر لأساسات بناء في بلدة ببيلة بريف دمشق وفق مديرية إعلام ريف دمشق. هذا وانتشرت فرق الدفاع المدني جثماني المدنيين من تحت الأنقاض، حيث توفي في موقع الحادث نفسه، في حين قدمت الإسعافات الأولية للطفل المصاب قبل نقله إلى المشفى، وذلك لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة. كما باشرت الفرق المختصة التعامل مع الحادثة وتأمين الموقع. قال مصدر أمني لتلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء حررت 3 أشخاص كانوا محتجزين لدى فصائل مسلحة بالمدينة. هذا وتشهد السويداء عمليات اختطاف تنفذها فصائل مسلحة في المحافظة، وتعمل قيادات الأمن الداخلي ووزارة الداخلية بشكل مستمر على متابعتها بهدف حماية المواطنين وتحرير المختطفين وإعادتهم إلى ذويهم. قبل 13 عاما شهدت مشاهدين مدينة القصير بريف حمص واحدة من أكثر المعارك تأثيرا في مسار الثورة السورية، معركة انتهت بسيطرة قوات النظام المخلوع مدعومة كذلك بعناصر من حزب الله اللبناني على المدينة، بعد حصار وقصف استمر عدة أشهر مخلفين بذلك تداعيات عسكرية وإنسانية ما زالت أثارها حاضرة في الذاكرة حتى اليوم.
2: تعد القصير موقعا استراتيجيا مهما على الحدود السورية اللبنانية، ما جعلها هدفا رئيسيا لقوات النظام المخلوع المدعومة بعناصر حزب الله اللبناني.
3: بدأت معركة القصير الكبرى التي بدأها حزب الله ونظام الأسد بشتى أنواع القذائف، استمر التمهيد الناري لعدة أيام، وبدأت مرحلة الاقتحام واقتحم مدينة القصير وتم السيطرة عليها في 6/6/2013. طبعا علينا أن لا ننسى تدخل لواء التوحيد بقيادة الشهيد عبد القادر الصالح والعقيد عبد الجبار العقيدي، الذين لبوا نداء القصير وأتوا من الريف الشمالي وعبروا فتحة الموت إلى داخل القصير وآزروا المقاتلين على الجبهات حتى سقطت القصير 6/6/2013.
2: بعد أسابيع من المعارك العنيفة والهجمات المكثفة من عدة محاور، تمكنت قوات النظام المخلوع من السيطرة على المدينة في 5 حزيران عام 2013.
4: بالفترة الأخيرة حاوطونا من جميع الجهات، حزب الله والنظام، وما عاد خلوا طريق تقريبا يعني نمر منه أو نطلع منه من القصير. المهم يعني تمينا فترة ونحن نقاوم، والحمد لله قاومنا.
2: سقوط القصير لم يكن حدثا عسكريا فحسب، بل شكل نقطة تحول بارزة في مسار الثورة السورية، وأدى إلى موجات نزوح واسعة لسكان المدينة وريفها.
5: موقع القصير موقع استراتيجي لأنه بيربط بين معبر جوسي على الحدود اللبنانية بمدينة حمص. الأهمية الاستراتيجية لمدينة القصير أنه بتربط الساحل السوري بعاصمة سوريا دمشق. سقوط القصير أدى إلى حصار حمص المدينة كاملة، ومن بعد سقوط القصير كان حزب الله معلن تدخله تماما بالأراضي العربية السورية. أدى تدخله بحمص بحي الخالدية، ثم سقوط حمص والقريتين والريف الشرقي، وثم الريف الشمالي. يعني سقوط القصير كان بوابة لسقوط حمص كاملة.
2: اليوم ما تزال معركة القصير حاضرة في الذاكرة السوريين باعتبارها واحدة من أكثر المعارك تأثيرا في تلك الفترة.
6: معركة تركت أثرها على الأرض وفي ذاكرة أهل المدينة، لتبقى القصير شاهدة على مرحلة مفصلية من تاريخها. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، القصير حمص.
1: رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا بالجهود المبذولة لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 الذي يتيح منح الجنسية السورية للسكان الأكراد السوريين المستوفين للشروط المذكورة بمن فيهم مكتمو القيد. هذا وقالت القائمة بأعمال ممثل المفوضية عسير المضعين، قالت إن معالجة هذا الملف أمر بالغ الأهمية لتعزيز الحماية ودعم الاندماج وتعزيز التماسك المجتمعي في البلاد، مبينة أن المفوضية ستواصل العمل مع السلطات السورية وذلك لدعم المجتمعات المتضررة في البلاد. وجهت الشرطة الأسترالية اتهامات تتعلق بالإرهاب إلى امرأة يشتبه في ارتباطها بتنظيم داعش، شملت الانضمام إلى منظمة إرهابية والدخول إلى منطقة نزاع محظورة. هذا وقالت قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب في أستراليا، قالت إن المرأة سافرت إلى سوريا بين عامي 2013 و2014 برفقة رجل وذلك بهدف الانضمام إلى التنظيم، ثم احتجزتها القوات الكردية عام 2019 وظلت في مخيم الهول للنازحين شمال شرقي سوريا حتى عودتها إلى أستراليا في أيلول العام الماضي. هذا وكانت الشرطة الأسترالية قد اعتقلت 3 نساء قادمات من سوريا في عمليتين منفصلتين الشهر الماضي.

0: في الذكرى 59 مشاهدين لنكسة حزيران 1967 يعود ملف الجولان السوري المحتل إلى الواجهة من جديد بوصفه أحد أكثر ملفات الصراع العربي الإسرائيلي تأثيراً واستمرارية في الحرب التي انتهت باحتلال إسرائيل لمعظم هضبة الجولان السوري المحتل. لم تقتصر آثارها على تغيير خطوط السيطرة العسكرية، بل أسست لواقع جغرافي وسياسي ما زالت تداعياته تتفاعل حتى اليوم.
1: بعد 59 عاماً على نكسة حزيران، ما يزال الجولان السوري المحتل شاهداً على صراع لم يتوقف، لكن ما تشهده الحدود الجنوبية لسوريا اليوم يتجاوز استحضار الذاكرة إلى واقع ميداني جديد تعيد إسرائيل من خلاله رسم خريطة النفوذ في المنطقة. فمنذ سقوط نظام الأسد نهاية عام 2024 تصاعد الحضور العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية متجاوزا حدود المنطقة العازلة التي أرستها اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، حيث أنشأ الاحتلال قواعد ونقاط عسكرية جديدة امتدت من جبل الشيخ حتى حوض اليرموك وسط توغلات متكررة طالت أرياف القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي. صحيفة الشرق الأوسط نقلت سابقا عن تقرير سوري أن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب باتت تفرض واقعا ميدانيا يوصف بأنه منطقة عازلة غير معلنة، وذلك عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى

0: التحتية وإقامة حواجز مؤقتة في عدد من المناطق الحدودية. وفي السياق ذاته، أظهر تقرير مركز سجل رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا تسجيل 205 انتهاكات خلال شهر أيار الماضي، تركز معظمها في محافظة القنيطرة، تلتها درعا، بما يعكس استمرار حالة التوتر على طول الشريط الحدودي. لكن التحولات لم تبقى محصورة في الجانب العسكري، فبحسب تقارير حقوقية ومصادر محلية، تضررت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتزايدت القيود المفروضة على حركة السكان والمزارعين قرب خطوط التماس. إذن الجولان الذي احتلته إسرائيل عام 1967 باعتباره مكسباً استراتيجياً يعود اليوم إلى الواجهة بوصفه عنواناً لتحولات أوسع تشهدها سوريا، وتحمل معها أسئلة مفتوحة عن شكل الجنوب السوري وحدود الصراع في السنوات المقبلة.
1: في ذكرى نكسة حزيران لعام 1967 تتشابه فصول الأمس باليوم في الجنوب السوري مشاهدين، وذلك وسط مخاوف متصاعدة بين الأهالي من تكرار مأساة التهجير والنزوح من جراء الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية المستمرة.
2: في القنيطرة لا يبدو أن الزمن قد مضى منذ عام 67، المدينة التي استحال ركامها أثراً باقياً، ما تزال شاهدة على نكسة لم تغادر ذاكرة أهل الجولان. هنا يقف العم أبو حسام ابن 73 عاماً، محدقاً نحو الحدود يبحث بعينيه عن قريته التي هجر منها قبل عقود، مستعيداً تفاصيل مكان بقي في الذاكرة حياً أكثر مما بقي على الأرض.
3: والله في مخاوف من المجال، لأنه اليهود عم بثبتوا قواعدهم، يعني بفوتوا على منطقة بحطوا قواعد عسكرية، بحطوا بحواجز، بيعيقوا حركة الناس يعني، وبتأكيد في مساعي توسعية عندهم. أحد أسباب عدم النشاط بالمحافظة وجود اليهود في المنطقة، البيوت عم تنباع أقل من أسعارها بكثير كثير كثير، سامع الناس عم بتخوف، في خوف يعني، في خوف من الوضع الغير مستقر.
2: بين حجارة القنيطرة المدمرة وأطلال البيوت المهجورة يتكرر اليوم مشهد الخوف ذاته، لكن في قرى جديدة بمحاذاة جبل الشيخ وريف القنيطرة، حيث يعيش السكان هواجس النزوح مع تصاعد التوغلات والتحركات الإسرائيلية الأخيرة. في مدينة السلام يحمل العم أبو خلدون وردة من أرضه يشمها كأنها تختصر رائحة الجولان كله، الجولان الذي غادره الجسد وبقيت الروح فيه أسيرة.
4: يعني بال67 اجت إسرائيل قصفت ودمرت وشردت الناس، يعني ما خلت حدا يظل ببلده، يعني حاولنا بكافة الطرق أنه نظل بالبلاد، ما قبلوا بأي شكل من الأشكال. اللي عم بصير اليوم نفس اللي كان يحدث بسنة 67 أبدا، يعني في عملية تهجير مبرمج، في عملية تدمير.
2: بين انكسار الأمس ومخاوف اليوم تتشابه الحكايات وإن تبدلت السنوات، فالقنيطرة التي دمرتها حرب عام 67 يعيش محيطها اليوم خطر فقد آخر مع استمرار التوترات العسكرية التي لا تهدأ في المنطقة. لم تنتهي فصول النكسة بعد، فالوجوه ذاتها تحمل الخوف نفسه، والحدود ما تزال مفتوحة على احتمالات نزوح جديد. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
1: استجابت فرق الدفاع المدني إلى إطفاء عديد من الحروق في محافظة إدلب، وذلك قدر ب14 إطفاء في مساحات زراعية شملت محاصيل القمح والشعير، وعملت كذلك فرق الدفاع على إخماد النيران وتبريد المواقع لحماية المحاصيل المجاورة والتأكد من عدم تجدد اشتعالها.

0: تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء موسم الحرائق، تواصل فرق الدفاع المدني السوري مراقبتها وأعمالها للتصدي للحرائق والحد من الخسائر، لتستجيب خلال يوم واحد ل14 حريقاً في مناطق متفرقة من محافظة إدلب في أراض ومحاصيل زراعية بعدد من القرى والبلدات، ما استدعى تدخلاً سريعاً لمنع امتدادها إلى مساحات أوسع. الحرائق تركزت على محاصيل القمح والشعير، وبحسب مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب، تم إخماد حريقين في بلدة توقان وقرى كفرعين وريمبا والخوين، والسيطرة على حريق بجانب أراض زراعية على أطراف مدينة معرة مصرين قبل امتداده إلى حقول القمح المجاورة، إضافة إلى حريق آخر في حشائش يابسة ضمن أراض زراعية على أطراف المدينة ذاتها. في داخل المدن والمناطق الصناعية، تمكنت الفرق من إخماد حريق في مستودع للفلين والأشغال اليدوية، إضافة إلى حريق آخر في مكب للنفايات ضمن المدينة الصناعية في إدلب، وآخر في معرة النعمان، كما استجابت الفرق لحرائق متفرقة بجانب ملعب كابيتانو وحرائق أخرى بجانب دوار السبع بحرات في إدلب أيضاً. جهود متواصلة في ظل تزايد مخاطر الحرائق الزراعية والحراجية، دعا فيها الدفاع المدني إلى التزام الأهالي بإجراءات السلامة والإبلاغ الفوري، ما يجعل سرعة الاستجابة عاملاً حاسماً في الحد من الخسائر وحماية الممتلكات.
1: أعلنت فرق الدفاع المدني إخماد 190 حريقاً في عموم البلاد يوم أمس، بينها 42 حريقاً في الحقول الزراعية والأراضي اليابسة. هذا وأضاف الدفاع المدني أنه استجاب لإخماد 148 حريقاً في المنازل والمحال التجارية، وأسفرت الحرائق عن 3 إصابات. وبشأن إحصائيات الحوادث، قال الدفاع المدني قال أنه استجاب ل15 حادثة سجر خلال يوم واحد. وللوقوف عن مزيد من التفاصيل حول استجابة فرق الإطفاء في الدفاع المدني في محافظة إدلب لإخماد هذه الحرائق التي تندلع في المساحات الزراعية في المحافظة، معنا مشاهدينا مباشرة من إدلب مراسلنا إبراهيم السويد. إبراهيم، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل ما تم إعلانه من قبل فريق الإطفاء في الدفاع المدني عن إخماده 14 حريقا في محافظة إدلب فقط.
2: نعم بالفعل أمينة، يعني 14 حريقا خلال 24 ساعة الماضية، وسبقها أيضا يوم الأربعاء أيضا يعني قبل يومين حوالي 16 حريقا، وبالتالي نتحدث عن يعني تقريبا معدل يتجاوز 10 حرائق بشكل يومي. هذا الأمر بدأ بشكل يعني واضح أمينة بعد ارتفاع درجات الحرارة هنا في المنطقة، وخاصة أن المنطقة هي بالأساس يعني هنا مناطق أرياف إدلب هي مناطق زراعية وتشهد يعني إقبالا على الحصاد او يعني قبيل الحصاد تقريبا بايام، نتحدث عن الحصاد يعني سيبدا بعد ايام، وبالتالي ارتفاع درجات الحراره والمنطقه هي مؤهله لاشتعال الحرائق، اضافه الى يعني بعض يعني الاهالي الذين يقومون برمي اعقاب سجائر السيجارات وغيرها، وبالتالي هنا نتحدث عن حرائق تكون مصدرها اما الاهالي او نتيجه الاهمال، او اما تكون يعني حرائق بشكل طبيعي نتيجه ارتفاع درجات الحراره وغيرها. لكن قبل قليل يعني امينه كنت أتحدث مع مديرية الطوارئ في إدلب بشكل خاص، تحدثوا لنا عن يعني بعض الأرقام والتجهيزات التي تحدثوا عنها، قال بأن هناك خطة لوضع يعني وتم وضع أكثر من 20 نقطة متقدمة في الأراضي الزراعية وفي المناطق التي تشهد يعني محاصيل للقمح والشعير، وقالوا بأن هذه المناطق هي مجهزة بأكثر من 20 يعني آلية لإطفاء المياه، إضافة إلى جرارات يعني تحوي على محاصيل تقوم بعملية يعني قطع الحرائق بشكل كامل، وهي مجهزة أيضا بصهاريج وحوالي 21 صهريج، هذا بحسب ما تحدث لنا قبل قليل يعني الأستاذ زياد حركوش وهو مدير يعني مديرية الطوارئ في إدلب، تحدث أن هناك خطة واسعة يعني بدأت منذ العام الماضي ومستمرة حتى هذا العام، ولكن قالوا بأنهم رفعوا الجاهزية بشكل كامل في المحافظة في حال حدوث أي حرائق خاصة

0: أن مناطق ريف إدلب الغربي والتي أيضا يعني كانت هي امتداد لمناطق ريف اللاذقية الشمالي التي شهدت العام الفائت يعني كانت أكثر تضررا بالنسبة للحرائق نتيجة يعني الغابات المتواجدة هناك ونتيجة يعني الإهمال من الأهالي أو افتعال يعني الحرائق في تلك المنطقة، وبالتالي أيضا عملوا على فتح طرقات يعني خلال الفترات السابقة، فتح طرقات بين هذه الغابات لمنع يعني وصول هذه الحرائق أو لتسهيل يعني دخول الآليات إلى تلك المنطقة. وبالتالي نتحدث الآن يعني مع بداية يعني ارتفاع درجات الحرارة، هناك استعدادات من قبل يعني الفرق هنا في المحافظة، لكن يبدو أن هناك بالفعل يعني حرائق، لكن هذه الحرائق ليست فقط يعني أمينة للتنويه، هي ليست فقط في الأراضي الزراعية، إنما هناك حرائق بشكل اعتيادي تحدث سواء كان في المعامل الصناعية نتيجة يعني الماس الكهربائي ونتيجة يعني أيضا عوامل أخرى، وبالتالي حتى حرائق داخل القرى والبلدات في تلك المنطقة. لكن عمليات التوعية والإرشادات التي تستخدمها الفرق لا تزال يعني حاضرة هنا في محافظة إدلب، وبشكل يومي يكون هناك نشرات توعية سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في المناطق الزراعية أو في القرى والبلدات التي تشهد يعني بشكل عام تشهد حرائق يعني في المنطقة بشكل أساسي.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة من إدلب مراسلنا إبراهيم السويد. هذا وقد التهمت النيران مساحة من الأراضي الزراعية المزروعة بمحصول القمح في قرية أبو شخان بريف رأس العين شمالي الحسكة، متسببة بذلك بخسائر للمزارعين في ذروة موسم حصاد هذا العام.
2: في ذروة موسم الحصاد تلتهم النيران مساحات واسعة من حقول القمح في منطقة رأس العين بريف الحسكة، ويخوض الأهالي بأدواتهم البسيطة سباقاً مع الزمن للسيطرة على الحرائق في كارثة تهدد شقاء عام كامل.
3: عندي 40 دونم احترقت ساقي، 25 دونم و15 دونم عذي، والله الحمد لله العالم كله تدخلت بس ما بيطفائية، دفاع مدني ما في طفائية، العالم طفته. هذا ثاني حريق 2020 ما في، العالم كل أراضيها أبو شيخات بنوبة 13 دونم 1000 دونم ولا حبة، والله الحريق هذا لو مو إحنا فازع والعالم فازع ما يوقف القامشلي، قامشلي ما يوقف.
2: مخاوف متصاعدة يتقاسمها مزارعو المنطقة مع تكرار الحرائق التي أصبحت تشكل تهديدا دائما لمواسمهم، خاصة مع اتساع الأراضي الزراعية وتلاصقها، ما يجعل السيطرة على النيران أكثر صعوبة ويضع الأهالي في مواجهة مباشرة معها بانتظار تدخل فرق الإطفاء.
4: نحن حاليا عندنا 5 نقاط منتشرة في رأس العين، وإن شاء الله قابل للتفرع لصير 10 نقاط، ونحن يعني نثني على الأهالي إنهن المستجيب الأول، لأنه نحن عم نعاني من مساحات الواسعة جدا، والأهالي هن الدافع الأول والمستجيب الأول في الحرائق، وإن شاء الله في الأيام القادمة رح يصير تفريع للنقاط والاستجابة يصير أفضل بإذن الله.
5: إنتاج المنطقة من مادة الحبوب تتراوح سنويا ما بين 100 أو 200 ألف طن. نسبة الأراضي المزروعة الصالحة للزراعة بهذه المنطقة 112 ألف هكتار، منها 92 ألف بعلية و22 ألف مروي و35 ألف تابعة لأملاك الدولة.
2: حرائق تتكرر وخسائر تتضاعف وبانتظار حلول ميدانية، يبقى مطلب المزارعين هنا ثابتا، مراكز إطفاء قريبة وفرق دفاع مدني حاضرة قبل أن تحول النيران بقية المواسم إلى رماد.
1: يترقب مزارع درعا موسم الحصاد وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرائق تلتهم محاصيل القمح والشعير، لا سيما بعد تسجيل عدة حرائق في ريف المحافظة في وقت كثفت فيه فرق الطوارئ والإطفاء جاهزيتها اللازمة والقصوى، وأطلقت حملات توعية للحد من أسباب الحرائق وحماية الموسم الزراعي في المحافظة.
6: يخطو بحزن فوق الرمد، سبق أجيج النار أصوات الحصاد في أرض العم أبي قاسم بقرية اليادودة في ريف درعا الغربي. احترقت 6 هكتارات من الشعير قبل أيام

0: من حصادها، في حين بقيت السنابل المحترقة شاهدة على محصول استهلك شهورا من الجهد والعناية، ثم انتهى به الأمر بعد الحريق طعاما للمواشي.
1: قالوا انه نزلت جمرة من المحولة تبع الكهرباء علي الشعيرات وشبشت النار فيها، وأطفائية وصهاريج وهذا ما قدرنا شو، وأطفائية جت يعني آخر شيء، جت آخر شيء الأطفائية وطفوا اللي طفوا، هذا مثل ما انتم شايفين يعني الأرض كلها احترقت.
0: حريق اليادودة تلاه حريق في حقول مدينة جاسم، مما دفع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث إلى القيام بحملات التوعية التي تعد رديفاً يسعى إلى حل المشكلة قبل وقوعها. تنتشر فرق الدفاع المدني لتوزيع البروشورات على الأهالي، وبالتوازي مع ذلك استحدثت أكثر من 20 نقطة إطفاء متقدمة تم نشرها في عموم المحافظة، بالإضافة إلى خط ساخن استعداداً لأي طارئ.
2: تقوم فرقنا اليوم بتوزيع بروشورات توعوية، والهدف منها هو إطلاع المزارعين والمواطنين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من حرائق المحاصيل. وفي النهاية نؤكد في المديرية الجنوبية على جاهزية فرقنا للاستجابة على مدار الساعة لأي طارئ.
0: بمئة ألف طن يقدر إنتاج درعا من القمح هذا العام، نحو ثلثي هذه الكمية اعتمد فيه المزارعون على مياه الأمطار بعد موسم مطري وفير.
3: يبقى هاجس المزارعين خلال هذا الشهر أن تمر الأيام الأخيرة لمحاصيلهم دون حرائق أو حوادث طارئة، ويفرض اتساع المساحة المزروعة ومحدودية الإمكانات تحديا كبيرا لفرق الإطفاء ومديرية الكوارث. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، من مدينة إزرع.
4: هذا وقد أنشأ الدفاع المدني ثلاث نقاط موزعة في ريف حلب الجنوبي ضمن خطة تهدف إلى تجهيز وتعزيز الجاهزية خلال موسم الحصاد وتسريع التدخل عند حدوث أي حرائق.
5: نحن في ريف حلب الجنوبي، حيث استحدثت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث 27 نقطة، ثلاثة منها هنا في ريف حلب الجنوبي، هي نقاط متقدمة للحوادث واحترازا من الحرائق التي قد تحصل في هذه المناطق، خاصة مع المحاصيل التي بدأ المزارعون بحصادها. معنا السيد علي جمعة، وهو قائد في أحد أو قائد فريق الزربة.
6: نعم، قائد فريق مركز الزربة. اسمي علي جمعة، قائد فريق مركز الزربة
5: في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث
6: ريف حلب الجنوبي.
5: تحكي لنا أكثر عن 27 نقطة، ثلاثة منها في ريف حلب الجنوبي، لماذا استحدثت هذه النقاط؟ واحدة منها هنا متحركة.
6: نعم تماما، حطينا خطة طوارئ شاملة تشمل كل المنطقة. عندنا بالريف حلب الجنوبي اتساع رقعة جغرافية كبيرة، وعندنا يعني آلاف الهكتارات الزراعية، نسبة الحرائق كانت كبيرة جدا. لتسريع الوصول يعني واستجابة أفضل، قمنا بوضع ثلاث نقاط ثابتة ونقطتين متحركات. ثلاث النقاط الثابتة هي نقطة ببردة، ونقطة بأم القراميل، ونقطة بكوسانيا. بالإضافة للمركز الرئيسي هو الزربة، هو نقطة العمليات لتوجيه هاي النقاط لأماكن الحرائق، وأيضا تسهيل وصول النقاط لبعضها وطلب مؤازرات من غير مراكز.
5: خلال الفترة الماضية القريبة صار في حوادث أو صار في استجابات؟
6: إيه طبعا، صار في حرائق، صار في حرائق بمنطقة كاردا، وصار في حريق بمنطقة العيس، تم الاستجابة له بأسرع وقت ممكن.
5: شكرا. إذن الدفاع المدني أو مديرية الطوارئ والكوارث تقوم بإنشاء عدد من النقاط للاستجابة السريعة للحوادث في مثل هذه الأراضي الزراعية. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، ريف حلب الجنوبي.
4: خرج أهل من حيان اليوم إلى أوتوستراد حلب عنتاب لإيقاف السيارات المسرعة في الطريق، وذلك بسبب ازدياد الحوادث على الطريق أمام البلدة ذاتها. ووفق مراسلي تلفزيون سوريا، تتكرر الحوادث على الطريق المذكور بشكل يومي، ما يسبب ذلك بوقوع إصابات كثيرة ضمن صفوف الأهالي حتى. هذا إضافة إلى مشكلة عدم وجود شاخصات أو دوريات مرورية للحد من هذه الحوادث

0: وكانت صفحات محلية تناقلت يوم أمس تسجيل إحدى الكاميرات على مفرق حيان لوقوع حادث سير أليم على الطريق، وذلك بسبب السرعة المفرطة وسط مطالبات بإيجاد حلول عاجلة. وصلت أولى دفعات الحجاج العائدين بعد إتمام مناسك الحج هذا العام إلى مطار حلب الدولي، حيث ضمت الرحلة أكثر من 120 حاجاً وحاجة. وفي الأول من حزيران الجاري وصلت إلى مطار دمشق الدولي أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأردن بعد أدائهم مناسك الحج وسط أجواء من الفرح والاستقبال الحافل من قبل ذويهم. أكد الرئيس أحمد الشرع أن إعادة الإعمار والبناء هو عنوان سوريا القادمة، جاء ذلك خلال افتتاحه جسر الرستن في محافظة حمص عقب الانتهاء من أعمال إعادة تأهيله وتطويره مجددا. هذا وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان أن افتتاح الجسر كان بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من ضمنهم وزير الطوارئ والنقل ومحافظ حما وحمص. وفي السياق بيّن وزير الطوارئ رائد الصالح في تصريح سابق لوكالة سانا، بيّن أن إعادة تشغيل الجسر ستسهم بشكل كبير في تحسن حركة النقل التجاري وتنشيط الاقتصاد في المنطقة. أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان انطلاق أعمال مشروع بناء وإعادة تأهيل جسر سياسية في محافظة دير الزور على أن تستمر الأعمال مدة 12 شهرا. هذا وأوضحت الوزارة في منشور لها، أوضحت أن الجسر يعد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية في المنطقة، وذلك نظرا لدوره في ربط مدينة دير الزور بالريف الشمالي عبر ضفتي نهر الفرات، مشيرة إلى أن تدميره خلال السنوات الماضية دفع الأهالي للاعتماد على العبارات النهرية البدائية التي عرضتهم لمخاطر متعددة من بينها حوادث الغرق. كما أضافت إلى أن فيضانات نهر الفرات أسهمت كذلك في تدمير المعابر والجسور الترابية المؤقتة التي أنشئت لتأمين حركة المرور والعبور بين ضفتي نهر الفرات، ما زاد من صعوبة التنقل بين ضفتي النهر. أعلنت الشركة السورية للاتصالات خروج آلاف المشتركين عن الخدمة في مناطق أو في منطقة الميدان بدمشق، وذلك نتيجة لأعمال تخريب وسرقة طالت عددا من الأكبال الهاتفية المغذية لمنطقة ثانوية أو ثانوية بهجة البطار في المجتهد والتابعة لمركز هاتف الميدان. هذا وأوضحت الشركة أن السرقة تسببت بانقطاع خدمات الاتصالات عن عدد كبير من المشتركين، مشيرة إلى أن ورشاتها الفنية ستباشر العمل على استبدال الأكبال المسروقة وإعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن. ودعت الشركة المواطنين إلى التعاون في حماية البنية التحتية لقطاع الاتصالات في المدينة، وذلك من خلال الإبلاغ عن أي حالات اشتباه تتعلق بسرقة أو تخريب للكابلات. يشكو مواطنون في محافظة القنيطرة من ارتفاع رسوم تراخيص البناء التي باتت تشكل عبئاً إضافياً إلى جانب تكاليف التشييد، ما دفع كثيرين إلى اللجوء للبناء المخالف، وذلك هرباً من أعباء مالية إضافية وسط مطالبات بتخفيض هذه الرسوم بما يتناسب ذلك مع الظروف المعيشية، ويشجع السكان حتى على الاستقرار والبقاء في المنطقة.
1: هنا في القنيطرة لم يعد تأمين مواد البناء الهم الوحيد لدى الأهالي، بل أصبحت رسوم الرخصة عبئاً إضافياً يثقل كاهلهم، إذ تصل كلفة رسوم المكتب الهندسي لترخيص منزل بمساحة لا تتجاوز 50 متراً مربعاً إلى أكثر من 5 ملايين ليرة سورية، ما يدفع كثيرين للمطالبة بإعادة النظر بهذه الرسوم بما يتناسب مع الواقع المعيشي.
2: ونحن هون في المنطقة الجنوبية، أو بالأحرى المنطقة الحدودية المحاذية للشريط المحتل مع إسرائيل، نحن منطقة قريبة جداً

0: من الحدود، وحتى المواطن اللي عم يعمر عم يعمر على حساب دماته. أنا أطلب أنه أخذ الموضوع بعين الاعتبار، أنه يهتمون بموضوع الرخص وتنزيلها، تنزيل قيمتها المادية وتخفيف العبء على المواطن.
1: أمام هذا الغلاء وجد الكثير من الأهالي أنفسهم مجبرين على سلوك طريق آخر، هو البناء المخالف. يبنون منازلهم من دون رخص مسبقة ليتم لاحقاً تنظيم ضبط مخالفة بحقهم وإجراء مصالحة في المحكمة. المفارقة هنا أن غرامة المحكمة لا تتجاوز 1.5 مليون ليرة، هو مبلغ يعد طوق نجاة لهم هربا من أجور المكاتب الهندسية. هذا الواقع المعقد دفع بعض رؤساء البلديات لرفع مذكرات رسمية إلى الجهات المختصة في المحافظة مناشدين للنظر في هذه الرسوم وتخفيضها. فالمعادلة هنا تختلف عن أي محافظة أخرى.
2: طبعا احنا اجتمعنا مع كافة رؤساء بلديات المنطقة الجنوبية، قصيبة، السويسة، الرفيد، وطبعا كودنة. رفعنا كتاب إلى مدير المنطقة الشمالية مطالبين بتخفيض هذه الرسوم المرتفعة على عمليات البناء، ونحن على خط وقف اطلاق النار. من المفروض يعني ينظرون إلى هذا الأمر بعين أنه البناء يجب أن يكون هناك بناء في هذه المنطقة، خصوصا المنطقة واسعة ومفتوحة.
1: في ظل التوغلات والمضايقات المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال بهدف تهجير السكان، تبدو الحاجة ملحة لتشجيع الأهالي على البقاء والبناء، لا محاصرتهم بقرارات تزيد من معاناتهم وتمنعهم من بناء السكن يأويهم ويثبتهم.
3: رسوم المكتب الهندسي تقف عائقاً أمام سكان القنيطرة في وقت يرى البعض أنه يجب تقديم هذه الخدمات بالمجان من أجل تثبيت الأهالي ودعم صمودهم. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
4: ختام السابعة، مشاهدينا دمتم في أمان الله.

قائد النعماني، ممثل ومخرج عراقي واسمه الحقيقي قائد فليفل، ولد في بلدة النعمانية بمحافظة واسط العراقية عام 1946. درس في العراق وتخرج في قسم الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1969. نال الماجستير في الإخراج من جامعة كولورادو عام 1986 والدكتوراه في الفنون من جامعة تكساس عام 1991. برز في التمثيل مبكراً وأخرج له مظفر نواب أول أعماله المسرحية بعنوان رأس شنيلة، وكان طالبين في المدرسة نفسها. قدم مسرحيات خالدة في ذاكرة الجمهور العراقي منها الدبخانة واللص وعرس الواوية. عمل في أشهر الفرق المسرحية العراقية، ومنها فرقة المسرح الشعبي وفرقة المسرح الحر وفرقة مسرح الرسالة. شارك في نحو 12 فيلما سينمائيا في السينما العراقية والعربية وحتى العالمية. لكن الجمهور العربي عرفه من خلال شخصية هشام في برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم. عمل مدرسا للنشاط الفني ومخرجا دراميا في إذاعة صوت الجماهير. انتقل للعيش في الولايات المتحدة وعمل مساعد مخرجا في فيلم الملوك الثلاثة من بطولة جورج كلوني. من أهم محطاته الفنية مشاركته في فيلم القادسية عام 1981 للمخرج صلاح أبو سيف. عانى الغربة والحاجة في مغتربه بالولايات المتحدة، ولم تكن حياته مستقرة في المنفى الاختياري. آخر أعماله مسلسل رسائل من رجل ميت عام 2008، وهو عمل سوري عراقي مشترك. توفي إثر نوبة قلبية عام 2009 ودفن في كولورادو الأمريكية.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. فعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية، ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920. أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار جورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1900

1925، فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين، وظل هناك حتى عام 1934، حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 وألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر، علها تزهر مجدداً.

مساء الخير. حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم نناقش فيها على مدار ساعتين عدة ملفات راهنة. نبدأ من البيان التصعيدي للمقاتلين الأوزبك ضد الحكومة السورية وما تضمنه من تحريض في خطوة أعادت ملف المقاتلين الأجانب إلى الواجهة مجدداً. وفي ملفاتنا الاقتصادية نتوقف عند توجه الحكومة السورية لإصدار سندات حكومية بصيغة جديدة تحت اسم الصكوك السيادية، فما أسباب هذا التوجه وما انعكاساته المحتملة على الاقتصاد السوري؟ في محاورنا أيضا تحل الذكرى 59 لنكسة حزيران عام 1967 ليعود ملف الجولان السوري المحتل إلى الواجهة بوصفه أحد أكثر ملفات الصراع العربي الإسرائيلي تأثيرا واستمرارية. أخيرا نناقش شكاوى مواطنين في محافظة القنيطرة من ارتفاع رسوم تراخيص البناء، ما دفع كثيرين إلى اللجوء للبناء المخالف هربا من الأعباء المالية المتزايدة. مرحبا بكم.

0: أن الحكومة مارست ضغوطاً واعتقالات وتهديدات لترحيل بعض العناصر إلى بلدانهم الأصلية، في حين ذكرت مصادر لصحيفة المدن أن بقاء المقاتلين خارج الأطر الرسمية قد يدفع بعضهم نحو جماعات متشددة مثل داعش.
1: يعود ملف المقاتلين الأوزبك إلى الواجهة بعد اتهامات للحكومة السورية بممارسة ضغوط واعتقالات بحق بعضهم وتهديد آخرين بالترحيل إلى بلدانهم الأصلية في حال عدم انضمامهم للتشكيلات العسكرية في الجيش. بيان منسوب للمقاتلين أكدوا فيه أنهم جاءوا إلى سوريا لنصرة أهل الشام ولن يتراجعوا عن ذلك، مع اتهام للحكومة بإلصاق تهم الانتماء لتنظيم داعش ببعض المقاتلين ونية المهاجرين الانسحاب من وزارة الدفاع. المقاتلون الأوزبك عبروا عن رغبتهم بالانسحاب من الفرقة 84 في الجيش لعدة أسباب، أبرزها رفض العمل ضمن تشكيلات عسكرية منظمة والتخلي عن النهج الجهادي السابق والخشية من الاعتقال أو الترحيل. مصادر أمنية لصحيفة المدن أشارت إلى أن عبد الحميد السحاري لعب دوراً لحل الخلافات مع المهاجرين وإقناعهم بالانضمام، محذراً من أن بقاء المقاتلين خارج الأطر الرسمية قد يدفع بعضهم نحو جماعات متشددة مثل داعش. ملف الأوزبك لا يتعلق فقط بالترتيبات العسكرية، بل يمتد إلى خلافات فكرية وعقائدية وأمنية. اضطر المجموعات أن الحكومة تتجه نحو البراغماتية السياسية والعلاقات الدولية على حساب النهج الجهادي، في حين ذكرت المصادر للصحيفة بأن الحكومة استطاعت إقناع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بأهمية دمجهم للحفاظ على الاستقرار. ومع تصاعد الخلافات بين السلطات السورية وبعض المقاتلين الأوزبك، يبقى ملف الدمج والاحتواء اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على بسط نفوذها وتجاوز أحد أكثر الملفات الأمنية تعقيداً في المرحلة الانتقالية.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق، حسام جزماتي الباحث في الجماعات الإسلامية من غازي عنتاب. مرحبا بكما أستاذ حسام. في بيان المقاتلين الأوزبك يقولون هناك جملة من اتهامات وافتراءات من قبل الحكومة السورية ضدهم، ما الذي دفع هؤلاء المقاتلين إلى إصدار هذا البيان؟
2: تحياتي أستاذ محمد للجميع. الحقيقة اللي دفعهم هو يعني تداعيات الصدام اللي صار تقريبا من شهر، وحين ذاك يعني وزارة الدفاع ويعني عموما الإعلام المرتبط بالحكومة السورية قال إنه القسم اللي من الأوزبك اللي موجود بالجيش يعني هو قسم منضبط ومأمون الجانب، ولكن الأوزبك المستقلين لا تطمئن الحكومة إلى أنه ممكن ما يصيروا دواعش أو يصيروا خارجين عن القانون أو يستخدموا السلاح بشكل فوضوي. وهذا الشيء اللي دفع لإصدار البيان الثاني اللي هو مكمل للبيان الأول اللي طلع تقريبا من شهر.
0: يعني تشير إلى التوتر الذي حصل منذ حوالي شهر، وحينها أرسل الرئيس الشرع القيادي عبد الحميد السحاري يقولون قام
2: بالضبط.
0: هو المقاتلون الآن يقولون يعني هناك تهديدات لنا، قام بتهديدنا السحاري بالترحيل.
2: لا، الحقيقة الكلام عن الترحيل يعني لا ينطبق عليهم حصرا ولا يعني ولم يوجه إليهم تحديدا، إنما أنني يعني عم بيقولوا نخشى من ترحيل المهاجرين عموما. أما السحاري أبو عبد الطعوم حكى معهم يعني باتجاه إنه أنتوا راح تكونوا متهمين بداعش إذا ما دخلتوا إلى يعني وزارة الدفاع. وحتى في ذلك الوقت شوفنا نلاحظ تطور بين البيانين. في ذلك الوقت حتى يعني عبد العزيز أوزبك القائد العسكري اللي موجود بوزارة الدفاع حكى مع الأوزبك المستقلين بنفس الطريقة. بيان اليوم أو بيان اللي من يومين عم بيقول إنه حتى المنضوين تحت وزارة الدفاع عم بيفكروا إنه كمان يطلعوا ويصيروا مستقلين.
0: لماذا؟
2: هلا هن عم يبرروا الحقيقه بانه يعني القوات المسلحه للحكومه عم تظلم الناس. يعني يقال كثيرا انه والله الخط الجهادي انه تركت او براغماتيه الحكومه وكذا، هذا لم يذكر الحقيقه. هن شايفين انه في مظالم تمارسها القوات العسكريه.

0: يعني خلاف إيديولوجي واضح المعالم، إنما نحن لا نريد أن نشارك في اقتحامات، في اعتقالات، في يعني في أشياء بتصير معروفة يعني، خاصة بإدلب إن هن بيشوفوها يعني بإدلب بشكل مباشر. يعني ما رايدين يكونوا جزء من القوة الضاربة لهيك سلطة.
1: هذا أمر غريب، لأنه يتوقع المرء أنه الخلاف إيديولوجي بين، يعني قد يكونون أكثر تشددا، لا تعجبهم البراغماتية الحالية للسلطة، لكن
0: ربما يكونوا أكثر تشددا، يعني وارد جدا، بس هذا لم يطرح. يعني ما عم بقول لك إنه نحن أنتم انحرفتم عن الخط السلفي الجهادي، فنحن نريد أن نجاهد في بلد آخر، نريد أن نهاجر، نريد أن عم بقول لك إنه نحن، وخاصة هلا بإدلب يعني معروف إنه في كثير محلات فتحوها مهاجرين، يعني مأكولات، ألبسة، يعني أشياء متنوعة. فتوطينهم كمدنيين يعني أنا بشوف أنه هو حل أفضل من فكرة أنه هن إن لم يكونوا ضمن وزارة الدفاع وضمن الوزارات الأخرى كمان بالحكومة، فنحن ما بنأمن فيهم.
1: عميد منير، ما رأيك؟ يعني لماذا برأيك الحكومة تصر على وجودهم في وزارة الدفاع، ولا يعني طالما إذا هم أرادوا الخروج، لماذا يتم تهديدهم؟ إذا خرجتم من وزارة الدفاع ستتهمون بأنكم دواعش، ربما ترحلون إلى بلدانكم.
2: مساء الخير إليك سيد الكريم كريم وللسادة المشاهدين. من حق كل دولة طبعا ضبط إيقاعها في الداخل، وضبط عناصر حراستها، عناصر أمنها، أمنها الوطني، تدير بالها على مصالحها في الداخل، إن كان من النظام. سوريا بلد فيها 17 أثنية وفيها 17 فسيفساء في سوريا، تعايش مطبق، تعايش سليم، تعايش جميل. هؤلاء الذين جاءوا من مع في بداية الأمر مع جبهة النصرة، ثم مع هيئة تحرير الشام، ثم قاموا وساعدوا بتحرير سوريا، لهم كان دور فاعل ودور في جيد جدا في مسألة التحرير، وهم مقاتلين أشاوس. لكن لابد من ضبط إيقاعها، كل شيء موجود على الساحة السورية. عندما تقول خذ الدول استقلالها، ما عاد في عصابات، ولا عاد في كفاح مسلح، ولا عاد في حروب داخلية. إذا هذا الأمر لازم الدولة تسيطر عليه. لذلك الطلب أن تكون هؤلاء ضمن وزارة الدفاع وتشكيلات وزارة الدفاع أمر أقل من الطبيعي، أو ضمن تشكيلات وزارة الداخلية ربما، لكن أهم شيء وزارة الدفاع، لأن وزارة الدفاع هي مسؤولة عن حماية الحدود، عن الأمن الخارجي، عن أمن سوريا بشكل عام، بينما الأمن الداخلي هو علاقته مع المواطن السوري. لازم يكون كل المواطنين سوريين وقريبين إلى المواطنة السورية، بمعنى أنهم هم من أهل البلد.
1: طيب
2: لذلك
1: أليس
2: هذا
1: الأفضل
2: الأمر
1: عميد منير أن
2: الذي هو
1: يكونوا مدنيين، يعني ربما يمنحوا إقامة، البعض حتى ربما يمنح جنسية، ولا يكونوا مقاتلين؟ شو المشكلة؟
2: تمام. هناك حكى طبعا ضيفك الكريم أن هناك في تشكيلات وهناك مستقلين. التشكيلات لابد أن تنضبط ضمن ألوية الجيش العربي السوري، وضمن تشكيلات الجيش السوري، وضمن أركان الجيش السوري. أما المستقلين ممكن هناك يأخذوا جنسية إذا أعطتهم الدولة جنسية، وهذه الجنسية لها شروط، أن يقيم هو 5 سنوات على أرض الوطن أو 10 سنوات حسب القانون الجديد، أن يكون هناك له تفاعل، أن يكون هناك في لغة، في مثل ما الدول الأجنبية. هلا الدول الأجنبية تحتاج في فرنسا 7 سنوات بده يكون إقامة بالإضافة إلى إتقان اللغة أو اندماجه بالمجتمع. إذا نحن حقنا هذا في الواقع هو حقنا، لكن إن كان هناك في وظائف مدنية ربما يكون هناك وظيفيين وأغلبهم متقن اللغة العربية، وإحنا في بلادنا في معاهدنا الشرعية سابقا عشرات بل أبجوج ربما 85 جنسية كان في إحدى معاهد
1: نعم، لكن
2: الفتح
1: عميد
2: الإسلامي
1: منير هم
2: أو التخصص.
1: يقولون في البيان
2: إذن هناك
1: أن المهاجرين يستخدمون
2: نعم،
1: ثم يتم التخلي عنهم، وكما قال أستاذ حسام، يعني تريد الحكومة يعني زجهم ربما في معارك لا يريدونها.
2: أخي الكريم، الحكومة هي مسؤولة عنهم، الدولة صارت مسؤولة عنهم، وهم واجب عليهم الإطاعة ما دام هم موجودين على الأرض السورية، إن كان لهم دور في القتال، إن كان ما لهم دور في القتال، تحجيمهم أو ضبطهم. لابد من ضبط الإيقاع بشكل كامل في الدولة. هناك ضغوط كثيرة جدا على سوريا من الخارج والداخل بالنسبة للمقاتلين الأجانب، لابد من معالجة وضعهم بشكل جذري، إما بالاندماج بشكل مباشر ضمن تشكيلات وزارة الدفاع، أو الترحيل إلى بلادهم. هناك الترحيل إلى بلادهم، هم يعرفون أن هناك أغلبهم مطلوب في بلادهم، واحنا شفنا الأجور وشفنا

0: أوزبك وغيرهم من الآخرين هناك. إذا
1: هم يقولون أن الحكومة هي من تهددهم بذلك.
0: لا لا، هذا الحكومة تهدد، ربما حكي لم يثبت إلى الآن ولم يعطى أي دليل على أن الحكومة، ولم يصدر أي بيان رسمي بذلك. الوسيط الذي دخل بينهم هو جعل هؤلاء أنهم يكونوا منضبطين ضمن إيقاع وزارة الدفاع، واللي ما بده هو له طريقة أخرى في الاندماج. إحنا طبعا منخاف على أنه هؤلاء إذا أنت فلتتهم ما يكونوا بوقع انضباطي أن يخرجوا إلى تنظيمات جهادية أخرى وخاصة الدواعش، ونحن نعرف الكثير من خلايا من الدواعش لا زالت تنشط على الأرض السورية.
1: طب أستاذ حسام، يعني هل شرحت لنا الوضع العام؟ يعني كم أعدادهم؟ أين يتواجدون؟ هل هم جماعة كتلة واحدة؟
2: بالنسبة إلى الأوزبك يعني أتوقع أن يعني عدد قليل من المئات، يعني بجوز 200 300 بجوز أقل أو هيك شيء
1: فقط.
2: هنن ليسوا كتلة واحدة، وإن كان هنن يعني متكاتفين اجتماعيا، يعني هنن بيناتهم مثلا ما يشبه الحمية أو الفزعة خلينا نسمي، بس هن ليسوا كتلة واحدة، وأصلا ما كانوا موجودين بفصيل واحد. طبعا قسم كبير منهم كان بهيئة تحرير الشام، قسم كان معارض لهيئة تحرير الشام، وقسم سجنته الهيئة لفترات طويلة. في قسم منهم كان موجود بالكتلة الوطنية التحرير، فهن إجمالا يعني ليسوا يعني قوة عددية ممكن إنه تعمل تمرد، ولم يهددوا بتمرد جميع الأحوال، لا بالبيان السابق ولا بالبيان الحالي، ما هددوا بتمرد مسلح إطلاقا.
1: طيب لكن يعني تكررت أكثر من حادثة مع مهاجرين مجاهدين فرنسيين أوزبك، يجري الحديث كثيرا عن الإيغور مثلا، وبالتالي هل يمكن النظر إلى كل هؤلاء باعتبارهم يعني مشكلة ملف واحد، ولا لا كل جماعة لها ربما يعني سياق مختلف؟
2: لا أكيد كل جماعة لها سياق مختلف. هلا شوف، يعني بخلال سنة ونص إنه يكون صار في مشكلتين، واحدة مع الفرنسيين واحدة مع الأوزبك، يعني هذا يعتبر قليل. بالنسبة للإيغور وضع مختلف، حلفهم مع هيئة تحرير الشام حلف عضوي، وهن أصلا كمان يعني في شغلة ما كتير ناس منتبهوا لها بموضوع تركستان الإيغور، أنه هن ليسوا جهاد عالمي. الإيغور يعني هن هاربين من إقليم شينجيانغ أو تركستان الشرقية مثل ما يسمون المسلمين
1: في الصين.
2: من الصين بالضبط، هاربين من هناك من أجل ممارسة شعائر دينية، ومن أجل أنه يشتغلوا ضد الصين في هذا الأمر، سواء سياسيا أو عسكريا حسب ما يتاح لهم. يعني هن موزعين في أنحاء العالم، في منهم بأمريكا بيشتغلوا سياسة، في منهم بأفغانستان بيتدربوا عسكريا، فهن ليسوا مجاهدين عالميين بالطريقة المعهودة. ودول هن العدد الأكبر من المهاجرين بسوريا إيغور، فلذلك المشكلة ما كتير كبيرة. والسياقين اللي صارت فيه المشكلتين مع الفرنسيين ومع الأوزبك هن سياقين منفصلين ومختلفين، وبلشت القصة بخلاف يعني شبه فردي أو بقضية محددة. يعني في كان خلاف قضائي حول يعني حضانة الطفلة مع الفرنسيين، وأخذوها من المخبر أو شيء من هذا النوع. وهلا كمان كان في مشكله صارت مع اوزبكي بالسوق، وهجموا على بيته ليعتقلوه، وكانت زوجته وانسرق شويه اغراض من البيت، يعني وكبرت القصه. فهي ليست خلافات سياسيه او عسكريه او ايديولوجيه،
1: هم يخافون
2: يعني بالبدايه ايوه
1: يخافون من الترحيل. هناك انباء تقول ان هناك مجاهدين شيشان رحلوا.
2: هلأ موضوع الترحيل الحقيقة دائما موضوع يعني شائك، وموضوع أخذ وجذب بين المهاجرين وبين الحكومة. حتى لما صار الصدام مع الفرنسيين كمان حكوا الفرنسيين عن ترحيل، بس يعني أنا بتصور أنه هو في أضيق الحدود، وأنه الحكومة فعلا ممكن يعني تسلم في بعض الأحيان من يعني ثبت لديها أنه هو منتمي إلى داعش.

0: ايش؟ لانه هي موقفه منه يعني حازم وحاسم، سواء هي بدها تعدمه، يعني هن كان يعدموا الدواعش لما كانوا بادلب، هي تحرير الشام، سواء هي بدها تعدمه او بدها تعطيه لها بلده وتعدمه او تسجنه، فالفرق بالنسبه اليها بالنسبه للحكومه ليس كبيرا، وانه ممكن يعني تستغل هذا الملف في حدود ليست واسعه، لا تحسين علاقاتها هنا او هناك، بس بالاجمال مو هذا الخط اللي هي ماشيه فيه، لانه الصينيين بدهم يسلمون اللي يقول، وما صار شيء من هذا النوع ابدا.
1: هذا بالنسبة للصينيين، لكن عميد منير هناك من يقول قراءة يعني تقول إنه السلطة تعهدت للغرب يعني للولايات المتحدة والأوروبا بشكل خاص بإدماج يعني إيجاد طريقة لاحتواء هؤلاء المقاتلين، لأن لا تريد يعني أن يذهب هؤلاء إلى جماعات أخرى متطرفة، وبالتالي إذا فشل هذا الإدماج سيؤثر على العلاقات الخارجية للدولة السورية، ما رأيك؟
2: لا لا، هذا التقدير أظن غير صحيح. هناك كثير، إذن نحن طبعا وقعنا سابقا في مشكلة الهول، وأنت تعرف هذه المشكلة، جنسيات كثيرة من نساء وأطفال وسجناء، وتم ترحيلهم قسم من كبير من العراق. إذن سوريا عندها دراسة أو عندها يعني معرفة بهذه القصة. هؤلاء الذي اجوا، طبعا هم احنا مشان نحكي الصحيح، هؤلاء ليسوا مرتزقه، هؤلاء اجوا بعقيده، اجوا دافعوا عن يسقطوا نظام طاغيه، اجوا باسم الاسلام طبعا وباسم النصره وباسم الحركات المسلمه، اجوا جاهدوا. لذلك الاولى طبعا هو احتواهم، واما الـ الـ الـ تكون الـ الـ العلاقة بينه وبين بلدانهم علاقة ضابطة، يعني بمعنى أنه ليس ترحيلهم عنوة إلى بلادهم، هم إن أرادوا الرحيل لابد أن تكون هناك علاقات ووثائق بين الدولة السورية وبين الدول صاحبة العلاقة اللي هي جنسياتهم، بتم ببروتوكولات معينة، ما يتمش معاقبتهم أو سجنهم، يتم، لأنه هؤلاء مش مرتزقة، هؤلاء مثل ما حكيت، ولا بد أن تكون هناك. أنا ما أظن أنه مثلا خاصة مثل الأغور أكثر عددا من الأوزبك أظن في سوريا، والأغور كانوا منضبطين ضمن يعني فصيل واحد، لذلك سهل أمرهم. أو هناك لابد يكون هناك يعني تتدخل الدولة في مسألة عدم مساءلتهم إذا ذهبوا إلى بلادهم، لابد أن تكون هناك في اتفاقيات ملزمة، ولا بد أول شيء إحنا إذن لازم نحتويهم مبدئيا إذا قدرنا نحتويهم، وهناك طبعا ضغوط داخلية وضغوط خارجية علينا على أن هناك مقاتلين أجانب في بلادكم، لكن الدولة هي صاحبة السيادة، هي صاحبة القرار بالنهاية في إبعادهم أو دمجهم في هذا المجتمع. إن كانت دمجهم لابد أن يكون هناك ضمن قطعات عسكرية محددة، وإن كان ترحيلهم لابد أن تكون هناك بروتولات واتفاقات أن لا تتم عقابهم في بلدانهم التي أتوا منها. لذلك هذه الأمور الترتيبات لازم هي الدولة السورية تنخرط في هذا المجال بشكل دقيق ومباشر، إن كان هذا الحل وإن كان هذا الحل.
1: أستاذ حسام، إلى أي درجة هذا الملف، ملف الأوزبك والمهاجرين عموما المقاتلين المجاهدين، يشكل تحديا أمام السلطة في سوريا؟
0: لا، الحقيقة مو تحدي كبير، يعني مثل ما حكينا الكتلة الأكبر اللي يعني دخلت وزارة الدفاع، والكتلة الأكبر بشريا اللي هن الإيغور، اللي هن شكلوا قوام الفرقة 84 اللي فيها الأوزبك، هن على وفاق يعني كبير جدا أو تام مع الحكومة. بقية المهاجرين عدد قليلة قليلة قليلة، ومنهم الأوزبك، وليس هناك صدام، يعني الفرنسيين عدد قليل جدا صاروا اللي مع عمر أمسن، وعموما يعني الأمور هادئة منذ الصدام الأخير، فما يعني لا يمكن اعتباره يعني تحدي. هو على المستوى الرمزي الأخلاقي الكذا يعني بشكل تحدي، إنه لا تستطيع الحكومة إنه فعلا تروح تعمل فيه مثل عملية بالساحل السويداء، لأنه يعني حاضنتهم من حاضنة الثورة وحاضنة الإسلام السني، يعني حاضنة كبيرة، فبدها تلاقي معهم يعني حلول وسط.
1: طيب عميد منير، ما الخيارات أمام الحكومة إذا يعني استمر هذا الخلاف الآن بحسب البيان الذي أصدره المقاتلون الأوزبك؟
2: أخي الكريم، البيان الآن لم يثبت

0: مصداقيه هذا البيان مبدئيا. اثنين، الحكومه هي صاحبه السياده وصاحبه القرار في بلادها، هي بتعرف.
1: نعم، لكن اذا استمروا في الرفض، هم يقولون مثلا نسبه كبيره لا يريدون الانخراط او الانسحاب من وزاره الدفاع، وبالتالي ما الذي سيحصل في هذه الحاله؟
0: يتم لن خرطوا في وزارة الدفاع إذا لهم تشكيلات أخرى تستطيع الدولة أن تستوعبهم، لها الحق في ذلك. ما قدرت تستوعبهم بتشكيلات معينة لها الحق في إبعادهم بالطريقة المناسبة التي لا تؤذيهم كثيرا، والتي تكون لها علاقة يعني بمعاهدات مع الدول التي أتوا منها. لذلك الدولة هون صاحبة حق وسيادة، يحق لها ذا أي تصرف. الدولة لها كل الحرية على أراضيها، على بسط السيطرة. وإحنا شفنا جماعات في الداخل، خاصة تنظيم قسد، كيف تم الدمج مع الجيش السوري. هم لم يكونوا أكثر من ذلك، قسد كانوا 30,000 من شكل منظم، تم دمجهم مع الجيش السوري، وتشكيلات الأشاوس انضمت مع الشرطة والأمن العام. وهؤلاء أعدادهم قليلة جدا مثل ما حكى ضيفك الكريم، في منهم عشرات بجوز مئات، ربما الأجور الأكثر. لذلك هؤلاء غالبا بتم دمجهم بشكل منظم، لو على فترات. ربما اليوم لم يعجبهم الظروف، الظرف الجاي أو الأيام القادمة ستكون أكثر صلاحا بالنسبة لهم، ويعرفوا أنه وضعهم هون. هم إجوا بمهمة، هذه المهمة تحققت وانتهت، وهم ضيوف على بلادنا، نحن نستقبلهم ونحن نرعاهم ونحن نهيئ لهم كل الظروف المناسبة التي تجعلهم يعيشون بكرامة في بلادنا. لكن أن شرط أن يكون الغريب لازم يكون أديب، وهذا واقع وشرط الحياة في المجتمع.
1: أستاذ حسام، أشرت في البداية إلى أن البيان لم يشير إلى خلاف إيديولوجي، لكن إلى أي درجة؟ بالنهاية هؤلاء مقاتلون مجاهدون، يعني جاءوا على خلفية جهادية للجهاد.
2: بالتأكيد.
1: والآن يعني السلطة في سوريا أخذت منحى مختلف، بما في ذلك التقارب والتحالف حتى مع الولايات المتحدة، التي كانت يعني بنظر كثير من المجاهدين هؤلاء عدو للإسلام والمسلمين، وبالتالي ألا يشكل هذا مشكلة أيضا؟
2: هلا ممكن يكون في بطانة البيان أنهم لا يريدون أن يشاركوا في سلطة تقدم كل هذه التنازلات، هذا ما حكوا علنا مشان ما يعني يتهموا بالإرهاب والتشدد. بس حتى لو كان هيك، فإن إذا كانوا مختارين الحياة المدنية لأنهم لا يريدون أن يشاركوا في هذا المشروع السياسي الذي يرونه منحرفا عن الإسلام، خلاص تمام. المهم أنه ما يحاربوا بالمعنى العسكري للكلمة، وهذا يعني ممكن يعني تتولى الأجهزة الأمنية بطريقة محترفة ومحترمة وبس. يعني ما معقول أنت تجبر حدا بيكون عندك بوزارة الدفاع تحت عينك، لأنه إذا ما كنت تحت عيني فأنا ما بأمن. يعني هذا ما في شيء بالدنيا هيك، يعني شو هاي الدولة.
1: طيب عميد منير، ما الذي يضمن عدم تكرار هذه المشاكل وأن تكون يعني تصبح مشكلة أكبر، سواء مع الأوزبك كما تحدثنا كان في مشكلة مع مخيم الفرنسيين؟
0: الحل هو استيعابهم، الحل هو أن هناك يتم إعطاهم فرصة أن هم يتحدثوا عن ذاتهم، شو مطالبهم. طبعا هم لحالهم ما بصيروش مستقلين، هذه الدولة هي الدولة مسؤولة عن بلادها، عن حدودها، الجيش مسؤول عن كل شيء في هذه البلاد، وهم قطعة من ضمن بلدنا. إذن هم لازم يتم احتوائهم ضمن تشكيلات الجيش، وأن تم الرفض لابد من احتوائهم بطريقة معينة ضمن تشكيلات مدنية أو ضمن وظائف مدنية، أو إعطائهم الجنسيات بعد فترة طويلة. ما بعرف قديش هو العدد أو قديش السنين اللي قضوها هم في بلادنا، يحق لهم هذا الأمر. وإن لم يتم ذلك يتم ترحيلهم. الدولة هي مسؤولة، الدولة هي صاحبة القرار. الدولة إذا كان في عندها أي عتاد أو أي حدا يعني بعامل تمرد، تستطيع هي احتواء هذا الأمر، تستطيع قمعه بأي وسائل. إذا يحق للدولة في أي شيء تصل فيه. لكن إحنا محترمين هؤلاء، وأنهم مجاهدين وليسوا مرتزقة، وأنهم مقاتلين وساهموا في التحرير، ولهم كل الكرامة وكل الاحترام. لابد أن يكون يحترموا كمان الدولة المضيفة الذي هم فيها. لذلك هذه الأمور لازم هم يستوعبوا هذه الحالة، والدولة تعطيهم توجيهات عن طريق التوجيه المعنوي، أنه هيك لازم ينخرطوا بشكل دقيق وسليم، وأن يكونوا ضمن قطعات الجيش السوري، وينفذ الأوامر التي تطلقها القيادة السورية والجيش والأركان. إذن هم ليسوا في إحنا خلصنا التحرير

0: وما عاد في عندنا عصابات ولا عندنا حرب أهلية ولا عندنا أي شيء من هذا القبيل. لذلك لابد أن يكونوا أدباء، أن يكونوا محترمين، يتحتى تصان كرامتهم بشكل سليم.
1: أستاذ حسام، إلى أي درجة هذا الملف يؤثر على صورة الحكومة السورية أمام المجتمع الدولي؟
2: والله أظن تأثيره ضعيف، لأنه هي الحكومة السورية يعني مقنعة على المجتمع الدولي أنه هذا الملف وجع رأسه، وأنه أنا خلص بضمنه. وهو عموما المجتمع الدولي يعني المجتمع الغربي لا يريد أن يسمع بسيرة هؤلاء، يعني أصلا لا يريد استعادة أبنائهم. يعني إن الدول يعني قسمين، الدول الغربية لا تريد استعادة الناس اللي هاجروا إلى سوريا، سواء اللي موجودين الآن بشكل حر وبأجهزة الحكومة، أو سواء اللي كانوا دواعش. فلذلك يعني عندما تقدم الحكومة السورية ضمانات أنه هذا الملف عندي خلص أنت انسى، ويعني أنا بضبط هدول الناس، فهذا أمر مريح للعلاقات الحكومة بالخارج الغربي. أما من يطالب باستعادة رعاية بشان يفرمون الحقيقة، اللي هن الصين وأوزبكستان ودول روسيا، يعني دول يعني الاستبداد الشرقي، الاتحاد السوفيتي السابق واشياء من هذا النوع، والعراق بطالب العراقيين. فيعني هدول دول يعني ليست فاعله بشده بموضوع الابروف او يعني الاعتراف او مصالح الدوله السوريه.
1: شكرا جزيلا لكم حسام جزماتي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية من غازي عنتاب، والعميد منير الحريري، الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير أسباب توجه الحكومة السورية لإصدار سندات حكومية بصيغة جديدة تحت اسم الصكوك السيادية.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم من جديد. عاد ملف عجز الموازنة في سوريا الذي قدره وزير المالية بنحو 1,800,000,000 دولار إلى الواجهة بأرقام تكشف فجوة مالية متزايدة، ما يضع الاقتصاد السوري أمام اختبار حقيقي بين التعافي والمخاطر.
1: يعود تصريح وزير المالية محمد ياسر برنية عن عجز الموازنة في سوريا خلال العام الجاري إلى الواجهة مجددا، بعدما قدر في نيسان الماضي هذا العجز بنحو 1,800,000,000 دولار، أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الرقم وفق مراقبين لا يمر كإحصاء مالي عابر، بل يعكس مؤشرا واضحا على اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات في اقتصاد سوري يحاول التعافي بعد سقوط نظام الأسد المخلوع وسط حالة من التضخم وضغوط معيشية متصاعدة تثقل كاهل السوريين. وفي مواجهة هذا العجز طرح برنية مسارا للتمويل يقوم أساسا على إصدار سندات وصكوك بجانب الاستفادة

0: من الصندوق السيادي الذي يمثل جزءا من الخزينة العامة للدولة وفق برنية، على أن تشكل الضرائب والرسوم المصدر الأكبر للإيرادات بنسبة تقارب النصف بجانب إيرادات النفط والغاز وإيرادات أخرى متنوعة. واللجوء إلى هذا الخيار المالي يقود إلى فهم أعمق لطبيعته، حيث إن السندات هي أوراق مالية تصدرها الدولة لتقترض المال من المستثمرين مقابل فائدة محددة تدفع دورياً، ثم تتم إعادة المبلغ الأصلي في موعد الاستحقاق، أي أن الحكومة هنا لا تطبع المال ولا تلجأ مباشرة للبنك المركزي، بل تذهب إلى السوق وتطلب التمويل من الداخل أو الخارج. وعند طرح قضية السندات يظهر سؤال مهم مفاده: من سيشتري هذه السندات؟ حيث يتوقع البعض أن يكون المشترون في المرحلة الأولى من الداخل مصارف محلية أو شركات كبرى أو رجال أعمال، أما خارجياً فالمشهد أكثر تعقيداً، إذ يبقى قرار الاستثمار مرتبطاً بعوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي ومستوى الثقة في قدرة الدولة على الالتزام المالي. وبين الطموح المالي ومخاطر الواقع، تتحول السندات وفق مراقبين إلى اختبار حقيقي لثقة المستثمرين في الاقتصاد السوري، بحيث يصبح تمويل العجز حلاً مؤقتاً يحمل في طياته أعباء أكبر إن غابت الضمانات والاستقرار المستدام.
1: نناقش المزيد مع ضيفينا الدكتور سليمان مصلي، الأستاذ في الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، والدكتور عبد المنعم الحلبي الخبير الاقتصادي معنا من إدلب. مرحبا بكما. دكتور عبد المنعم، هلا شرحت لنا بمزيد من التبسيط في البداية ما هي هذه الصكوك السيادية؟
2: أهلا وسهلا بكم ومشاهدي الكرام وضيفك. طبعا بشكل عام الحكومة تستطيع إصدار دونات وسندات حكومية مرتبطة بواقع العجز أو بنواياها الاستثمارية التي ربما تكون متوسطة الأمد وأيضا ربما تكون طويلة. عندما نقول مثلا دونات خزينة فإننا نتحدث عن إصدارات حكومية تمتد من أيام إلى ما يكون العام أو العام تحقق لتمويل عجز طارئ على الموازنة العامة، تقوم طبعا بإصدار قيم اسمية تمنحها بسعر أقل ثم تردها بالقيمة الاسمية، وبالتالي يكون الشخص قد ربح هذا الفائض. عندما تكون العجوزات الموازنة أو الاحتياجات المالية الحكومية طويلة متوسطة الأمد، فإننا سنشهد هنا أن الحكومة تقوم بإصدار سندات حكومية تمتد من عامين ثلاثة خمسة بحسب الخطط الاستثمارية التي تريد أن تمولها. طبعا هناك أيضا خطط طويلة الأجل استراتيجية تتناول مشاريع تمتد إلى ربما 20 أو 25 عاما، أيضا بإمكان الحكومة أيضا أن تصدر سندات. هذه السندات هي في الواقع مقابل فوائد تصرف نصف سنويا أو سنويا أو ما إلى ذلك. طبعا بينما الصكوك مفهوم الصكوك هنا يأتي كحل يتمتع بخلفية مدعومة من الشريعة الإسلامية، بمعنى أن الصكوك السيادية هنا وحتى إذا سميناها صكوك حكومية هي حكومية في النتيجة، لكنها تعتمد ليس على قيمة اسمية تمنح على أساسها فائدة بمقادير معينة سواء ثابتة أو معومة إذا كانت طويلة الأمد، وإنما تعتمد على أنواع عقود شرعية من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، بمعنى أن مشتري الصكوك العلاقة بينه وبين الحكومة أو بين الجسم الوسيط ليست مالية أعطيك مال وأخذ فائدة، وإنما مشاركة بحيث أن هذه الصكوك من المعروف إلى أين تتوجه، أي مجال استثماري سوف تشتغل عليه وكيف ستحقق كيف سيكون أداء وبالتالي تحقيق الأرباح، وبالتالي هنا لا نتحدث عن فائدة وإنما نتحدث عن أرباح.
1: يعني مثل المصارف الإسلامية لا تعطي فائدة بل يعني بيكون في مرابحة
2: تماما، هي نفس العقود عقود التي تشتغل عليها الصيرفة الإسلامية سواء كانت مشاركة أو إيجار أو مضاربة أو ما إلى ذلك، هي نفس الفكرة ولكن بأسلوب استثماري مرتبط بصكوك مضمونة سياديا من أملاك الدولة. بمعنى أن الذي يشتري الصك هو يشتري ملكية في الصك عن طريق هذا الصك في الأصل الحكومي الذي يتم الاستثمار فيه عبر الشركة الوسيطة المحدثة

0: بهذه المنطقة.
1: إذن دكتور سليمان، يعني هذه الصكوك الهدف منها هو التمويل، حصول على مورد مالي للحكومة؟
2: نعم. مرحبا أولا، أهلا بكم وبضيفكم الكريم. بداية، الصكوك كما تفضل الدكتور عبد المنعم قضيتها يعني واسعة، أنواعها كثيرة، ليست فقط مرابحة، ليست فقط مشاركة، هي صكوك بأنواع مختلفة من العقود تخدم قضايا مختلفة. وكما تفضلتم هي لا تعطي عائد على شكل فوائد، وإنما العائد يكون يتناسب مع طبيعة العقد الذي تنطوي عليه الصكوك. فربما تكون صكوك إيجارة فيكون العائد عبارة عن إيجار، قد يكون صكوك مشاركة يكون العائد ربح، قد يكون صكوك سلم فيكون هناك عائد على شكل ربح لكنها تكون علاقة مديونية. فالعقود أنواعها مختلفة، فبالتالي الصكوك مختلفة بناء على العقود التي تنطوي عليها هذه الصكوك. الآن ماذا تستطيع الحكومة أن تنفذ بهذه الصكوك؟ يمكن أن تقوم مشاريع بنية تحتية بناء على صكوك المشاركة، قد تكون مشاريع أيضا تتعلق أيضا بالبنية التحتية على أساس صكوك الاستصناع، قد تكون مشاريع لتمويل عجز مؤقت على أساس صكوك السلم. فإذا في أنواع مختلفة من الصكوك تتناسب مع حاجات الحكومة. إذا كانت الحاجات قصيرة الأجل تذهب إلى صكوك المرابحة أو صكوك السلم، إذا كانت الحاجات طويلة الأجل تذهب إلى صكوك المشاركة وصكوك الاستصناع، وأحيانا إلى صكوك مختلطة من هذه الأنواع جميعها. فهذا يعني يتناسب مع حاجة الحكومة إذا كانت لتمويل عجز مؤقت أو إذا كانت تنوي تنفيذ مشاريع طويلة الأجل.
1: دكتور سليمان، وفق يعني وزارة المالية بياناتها هناك عجز ب 1.8 مليار دولار تقريبا، وبالتالي هل يمكن لهذه الصكوك أن تسد هذا العجز؟
2: أنا آسف ذهب الصوت قليلا، إذا تعيد السؤال.
1: هناك عجز يقدر ب 1.8 مليار دولار في الموازنة، وبالتالي هل يمكن لهذه الصكوك أن تسد هذا العجز؟
2: لو سمحت أن تعيد السؤال لأن الصوت قد ذهب.
1: هل يمكن لهذه الصكوك أن تسد العجز في الموازنة؟ يصل الصوت دكتور إسلام؟ لا يصل. طيب أوجه هذا السؤال لدكتور عبد المنعم.
0: في الواقع من الضروري أن نفصل فصلا، يعني لا أقول وهميا وإنما فصل شكلي بين العجز في الموازنة الحكومية.
1: نعم.
0: بين العجز في الموازنة الحكومية وبين النوايا أو الخطط التي تنطلق منها الحكومة في إصدار الصكوك الشرعية أو الصكوك السيادية. ولكن في النهاية هو عبارة عن تنويع مخاطر وتنويع خيارات التمويل بالنسبة للحكومة بما يخدم الخطة الاستثمارية الكبرى التي يجب أن تكون تسير باتجاهها. للتفصيل أكثر، هناك عجز 1.8 اليوم يتحدث عنه أو يتحدث عن هذا العجز السيد وزير المالية، أو الموازنة أساساً صدرت بشكل شبه رسمي. وبالتالي الحكومة هنا تقول بأن 27% من الإنفاق الاستثماري تمام الذي سوف أقوم به خلال هذا العام ربما يكون جزء كبير منه هو المسبب للعجز، واضح؟ وبالتالي عندما تأتي الحكومة لتقوم بإصدار صكوك سيادية فإنها توفر لنفسها مصدر تمويل تمنحه حق المشاركة في الإنفاق الاستثماري الذي تقوم به. يعني عندما مثلا تحدث وزير المالية على ما أذكر في أواخر الشهر الماضي عن أحد يمكن 11 مشروع حيوي في مختلف المجالات، مجالات الطاقة والمياه والإصحاح وأيضا البنية التحتية وأيضا المطارات وما إلى ذلك، وبأن هذه المشاريع سوف يتم إصدار صكوك سيادية للمشاركة مع مستثمرين عبر طبعا كما قلت لك شركات وسيطة تستحدثها الحكومة لأجل هذه الغاية. وبالتالي من الممكن أن تقوم الحكومة اليوم بالدمج بين الحالتين، الإنفاق الاستثماري ضمن إطار الموازنة اللي هو 27% من 10.5 مليار وما تحصله من هذه الصكوك من سيولة، وبالتالي تقوم بتغذية الإنفاق الاستثماري عبر المشاركة مع مستثمرين آخرين في المجالات التي هيأتها الحكومة للاستثمار ضمن إطار الصكوك السيادية أو ما يسمى بالشركات المخصصة للـ SPV.
1: طيب دكتور سليمان، ما تداعيات إصدار هذه الصكوك؟

0: على المستوى الاقتصادي، سعر الصرف، التضخم؟
1: بالحقيقة الصكوك مفيدة جدا على المستوى الاقتصادي، السبب أنها تغني الحكومة عن الضغط على المركزي للتمويل بالعجز، فبدلا أن يعني يتم التمويل عن طريق طباعة كمية إضافية من النقود، بالعكس يتم سحب نقود من التداول لكي تذهب من قبل المستثمرين للإنفاق وشراء هذه الصكوك، فبالتالي لا يترتب عليها آثار تضخمية سيئة على الاقتصاد، بالعكس يترتب عليها سحب للسيولة وبالتالي تفيد الاقتصاد. في ناحية كمان إضافية مفيدة في حالة الصكوك، أن الصكوك تؤمن أداء رقابي على عملية الإنفاق الاستثماري. إذا تم إصدار سندات حكومية، فالسندات ليس هناك آلية لربط المشروع أو عائد المشروع خلينا نقول بالمشروع نفسه، فالحكومة تلتزم بسداد الفوائد دون أن يكون هناك ربط ما بين المشروع، فإذا كان المشروع ربح أو خسر لا علاقة للمستثمرين بهذا الموضوع، هم يحصلون على فوائدهم على كل الأحوال. أما في حالة الصكوك فهناك ارتباط وثيق ما بين العائد الذي ينتج عن المشروع الذي يموله الصكوك وبين ما يحصل عليه المستثمر، فإذا خفض العائد يحصل على عائد منخفض، ارتفع العائد يحصل على عائد مرتفع، فبالتالي في مصلحة مشتركة ما بين المستثمر والمشروع أن يربح هذا المشروع لكي يستفيد ويحقق عوائد أكثر.
0: يعني ذكرت أنه يمكن أن تكون أداة رقابية على الاستثمار، أسأل دكتور عبد المنعم كيف يمكن، وهذه مسألة تطرح كثيرا، ضمان الشفافية في المواضيع الاقتصادية وفي موضوع يعني هذه الصكوك السيادية والأموال المتأتية منها؟
2: بالتأكيد هناك إطار تنظيمي قانوني متمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة بشكل كامل تقوم باستحداثه الحكومة وملزمة الحكومة باستحداثه للمجال الذي خططت وأرادت تنفيذ الاستثمار. يعني على سبيل المثال، وأنا هنا أفترض بفرض أنها أرادت المشاركة في تشغيل أو في إحداث وتشغيل مطار، لا أقول مثلا مطار دمشق، تقوم بتأسيس شركة مخصصة لهذا الاستثمار. هذه الشركة تكون شخصية اعتبارية مستقلة، صحيح تؤسسها الحكومة، ولكن فقط لإصدار الصكوك السيادية. عندما يأتي المستثمرين ويشترون هذه الصكوك، فكما قلت لك هو مثل السهم بأي شركة، هو ملكية. هناك طبعا ترتيبات مرتبطة بهيئة عامة ومجلس إدارة وما إلى ذلك، وكل الأمور تكون خاضعة للرقابة المالية من طرف ثالث حتى، بل ربما أيضا من طرف خارجي. هذا كلام أيضا جدا مهم، فالشفافية يجب أن تكون متوفرة من كل النواحي الداخلية والخارجية. عندما تباشر هذه الشركة أعمالها بالصيغة المتفق عليها، إيجار، بيع، مشاركة كذا، يكون لديها هيكل تنظيمي مستقل، وتكون كل الأمور وكأنها شركة خاصة تمنح أرباحا لحملة الصكوك بالنسبة والتناسب فيما يتعلق به، كأنها مساهمة في رأس المال، وتكون الحكومة عند انتهاء الصكوك ملزمة أيضا بإنهاء هذه الشركة وتصفيتها وإعطاء القيم المستحقة على أساس رأس المال البيعي، القيمة البيعية، أو طبعا ضمن الإجراءات القانونية.
0: طيب دكتور سليمان، إلى أي درجة يمثل يعني إصدار هذه الصكوك تغيرا ربما في السياسة الحكومية؟ لأنه في البداية يعني تعلم المسؤولون وبما فيهم الرئيس الشرع قالوا نحن لا نريد الاقتراض عموما، ثم صار هناك لقاءات مع البنك الدولي والصندوق الدولي، الآن نحن نتحدث عن هذه الصكوك، ربما يعني هل ستكون مطروحة للسوق الداخلي فقط أم ربما يعني أطراف خارجية تستثمر فيها أيضا؟
1: بالحقيقة حاليا يوجد سندات حكومية مدرجة في سوق دمشق الأوراق المالية، 8 إصدارات تقريبا قيمتها حوالي يعني 50 إلى 60 مليون دولار أمريكي. طبعا السياسة الحكومية سابقا قبل التحرير كانت في اعتماد على سندات الحكومية، لكن غياب الشفافية كان في استخدام هذه الأموال التي نتجت عن هذه السندات أدى إلى يعني ضعف الإقبال على الاستثمار في هذه السندات بالإضافة إلى العائد المنخفض عليها. الآن الحكومة يعني تسعى إلى أن تكون شفافة مع العالم الخارجي، الاعتماد على صكوك هو أداة جدا شفافة كما تفضل دكتور عبد المنعم، هناك جهات رقابية سواء جهات تدقيق داخلي أو جهات خارجية للرقابة على عمل هذه الإدارات المسؤولة عن الشركات ذات الغرض المحدد التي تدير الصكوك، فبالتالي هناك درجة عالية من الشفافية. طبعا الحجم الكبير من الإنفاق المطلوب من الحكومة في فترة إعادة الإعمار

0: هو الذي فرض عليهم الذهاب إلى إصدار الصكوك، لأن الصكوك هي يعني ملجأ آمن نسبيا لتمويل الإنفاق الضخم الذي يتطلب إعادة الإعمار. وطبعا مع رغبة الحكومة في عدم الاعتماد على المديونية، كما أسلفت سابقا ليست كل الصكوك عبارة عن دين، في صكوك مشاركة، في صكوك استصناع، في صكوك مختلطة لا تمثل مديونية بالحقيقة، هي عبارة عن مشاركة ما بين، قد تقدم الحكومة أرض، يقدم المستثمرون المال ويتم بناء مشروع، وثم يتم استداد حصص هؤلاء الشركاء من خلال الأرباح وتم تصفية مركزهم لاحقا. فبالتالي ليست كل الصكوك عبارة عن دين، لذلك هذا لا يتعارض مع فكرة التي قالها الحكومة سابقا أن التمويل لن يتم من خلال الاعتماد على المديونية. أنا لا أرى حتى في الاعتماد على المديونية مشكلة إذا كان هذا يؤدي إلى استثمار طويل الأجل، لا سيما في البنية التحتية والتي ستؤدي لاحقا إلى وفورات على مستوى الاقتصاد وتأمين فرص نقول عمل وتجهيز البنية التحتية لتقوم المشروعات الاستثمارات الأجنبية في القدوم إلى البلاد. فهذا يعني تصوري للموضوع الصكوك، وقد تكون متاحة للمستثمرين في داخل سوريا من خلال طرحها عبر الأدوات المحلية للتداول في سوق دمشق أوراق المالية، كما أنها قد تكون متاحة للاستثمار عالميا. على سبيل المثال مصر تطرح من فترة لفترة سندات الدولية مسعرة بالدولار الأمريكي للبيع للمستثمرين الأجانب، كما تطرح أحيانا سندات حكومية محلية. فيمكن أن تكون الصكوك هذه صكوك للبيع داخل سوريا، وهناك عدد كبير من المستثمرين الذين يكونوا مهتمين الاستثمار فيها، في مقدمتهم البنوك الإسلامية، صناديق التقاعد، الخزانات التقاعد في النقابات، كلها متاحة للاستثمار في هذه الأداة المالية. كما أن أعتقد أن عدد كبير من المستثمرين السوريين يرغبون في الاستثمار فيها في ظل قلة خلينا نقول الأدوات المالية الإسلامية المتاحة للتداول حاليا.
1: دكتور عبد المنعم، يعني ما سيدفع كأرباح أو كفوائد على هذه الصكوك ألن يشكل عبئا أيضا على الحكومة؟
2: الواقع هنا سنستبعد بشكل كامل مصطلح الفوائد، لأنه من الواضح وصراحة أن الخلفية هنا إسلامية، وبالتالي نحن نتحدث هنا عن مرابحة، عن عوائد بكل بحسب نوع العمل يتم تسمية العائد، كما تحدث الدكتور سليمان قبل قليل. كل نشاط له عائد مواكب له في التسمية، لكن موضوع الفائدة هنا مستبعد بشكل كامل، لأن الموضوع ليس شراء رأس مال، ليس دين مال. تمام؟ هذه واحدة. بالنسبة لموضوع الأعباء التي يمكن أن تتحملها الحكومة، الموضوع فعلا مرتبط بالأداء الاقتصادي والظروف الاقتصادية والمخاطر الاقتصادية، بمعنى أنه مشروع استثماري جدوى اقتصادية مالية بكل ما تعنيه الكلمة، كأنك أنت قطاع خاص عم تفكر بمشروع معين وتقوم بدراسة السوق، بدراسة بتقديم الواقع الفني والتشغيلي لمشروعك، ذهاب إلى الدراسة المالية، المواضيع القانونية، المخاطر المتنوعة إلى آخره. وبالتالي هو عبارة عن مشروع استثماري، لكن يتم بإشراف حكومي بداية وإصدار شركات مخصصة لهذا المشروع، ويأتي الشركاء المستثمرين. الأداء الاقتصادي كيف؟ الأمور الاقتصادية جيدة، أرباح، الظروف الاقتصادية أيضا مهمة. يعني الموضوع هو مشروع استثماري بكل ما تعنيه الكلمة، وبالتالي الحكومة هنا لا نستطيع أن نقول أنها ستتحمل أعباء، لأنه في النهاية صك الملكية له مدة معينة، وهذا ما يميزه عن السهم في الشركات الخاصة. في نهاية هذه المدة القيمة البيعية للمشروع سوف يتم تصفية المركز المالي لكل حاملي هذه الصكوك بالأرباح المحتجزة بالواقع المتنية أو الدائنية إلى آخره. وبالتالي هذا الموضوع لا يمكن أن نقول أنه سيحمل أعباء على الحكومة، من الممكن أن لا تكون ماليا جاهزة لها، لكن هذا الأمر يفترض أن الحكومة عندما مثلا تقدر الأصول الحقيقية التي تطرحها لهذا الاستثمار أو تطرحها أمام المستثمرين عن طريق الشركات الوصيفة، يجب أن تكون قيم صالحة، بمعنى توازنية، أسعار عادلة، لا يكون هناك ملجأ للأسعار اليوم الحالية التي هي كبيرة جدا. يعني لابد من أن يكون هناك تخفيض عن الواقع الأسعار السوقية، هذه واحدة. ثانيا يجب أن تقدم الحكومة كافة التسهيلات وتكون منفتحة بشكل كامل في موضوع التحفيز الضريبي، في موضوع المزايا الجمركية بالنسبة للإدخالات التي تحتاج هذه الشركات إلى

0: إليها. أيضا لا يجب تعقيد النواحي القانونية والإدارية أمامها، بمعنى أن هذه الشركة أو هذا الاستثمار هو استثمار مشترك سوف يعود بالفائدة على الجميع، ولا سيما طبعا على الشرائح التي هي من القوى العاملة في كثير من المهن التي يعاني الكثير من المسؤولين من البطالة في الواقع الحالي.
1: نعم دكتور سليمان، من يصدر هذه الصكوك المصرف المركزي؟
2: الصكوك السيادية يتم إصدارها من قبل المصرف المركزي بالنيابة عن وزارة المالية، يعني المصرف المركزي هو وكيل وزارة المالية بإصدار السندات وإصدار الصكوك.
1: وهل تملك سوريا، يملك القطاع المصرفي في سوريا البنية اللازمة لإدارة وتداول هذه الصكوك؟
2: بالحقيقة هذا سؤال كتير مهم، ويعني وقعت سابقا الإشكالية كبيرة فيما يخص صكوك المصرفية أو صكوك المصارف، لأن وجدت تعليمات مصرفية تتيح للمصارف إصدار صكوك، وهذه التعليمات قائمة حاليا، لكنها ربطت تداول هذه الصكوك المصرفية ضمن المصارف، لذلك المصارف عزفت عن إصدار هذه الصكوك. بالحقيقة سوق دمشق أوراق المالية متاح لتداول السندات الحكومية حاليا، فبالتالي إصدار السندات وإصدار الصكوك أمر متشابه إلى حد كبير جدا، فيمكن للمصرف المركزي إصدار الصكوك ووضعها في التداول ضمن سوق دمشق الأوراق المالية، والسندات الحكومية كانت سابقا متاحة للتداول أو للبيع فقط من خلال المزادات للمصارف، ثم تابعا لذلك تم إتاحتها للبيع والتداول من قبل شركات الوساطة نيابة عن العملاء، فبالتالي الشرائح المتاحة حاليا للقيام بالاستثمار بالصكوك هي عبارة عن المصارف لنفسها ولغيرها وشركات الوساطة لنفسها ولغيرها، وبالتالي فالشريحة واسعة جدا للاستثمار، ثم تكون بعد ذلك متاحة للتداول في سوق دمشق أوراق المالية كسوق ثانوية. فإذا سوق الإصدار هو المصرف المركزي، والسوق الثانوي هو سوق دمشق الأوراق المالية، ويوجد طلبات كثيرة أو في إقبال كبير على الاستثمار في الأدوات المالية الإسلامية، فأعتقد طرح صكوك إسلامية سيلقى أيضا قبول من قبل المستثمرين، خاصة المستثمرين المؤسساتيين، يعني بمعنى آخر البنوك الإسلامية لصالح محافظة الاستثمارية، صناديق التقاعد والخزانات التقاعد في النقابات أيضا ستستثمر في هذه الأوراق المالية الإسلامية، بالإضافة للمستثمرين الأفراد الذين يرغبون الاستثمار في هذه الورقة المالية المتفقة مع الشريعة الإسلامية.
1: دكتور عبد المنعم، يعني برأيك هل سيكون هناك قطاعات معينة تتوجه إليها هذه الصكوك؟
0: يعني كما قال الدكتور سليمان، هناك شرائح طبعا أسباب قيمية، أسباب متعلقة أيضا بالثقة بالأوضاع المالية مثلا سواء كان الحكومة أو المصارف، كثير من الشرائح الآن ما زالت هناك حالة من أزمة الثقة بالواقع المصرفي بشكل عام، ولا علاقة للوضع فيما يتعلق بموضوع ما بعد التحرير أو قبل التحرير، وإنما الواقع المصرفي السوري هو واقع كان مزريا جدا، وعلى ما يبدو أن عملية النهوض بحاجة إلى المزيد من الوقت.
1: وهذا يعني يطرح يعني التخوف من أنه يعني قد تضطر الحكومة إلى إعطاء مرابح عالية لتشجيع المستثمرين، صحيح؟
0: هلا بالنسبة للمقارنة بين الأرباح والمخاطر، هذه خيارات استثمارية معروفة وبديهية والحل المالية بشكل بسيط جدا، لكن الموضوع هنا مرتبط أيضا بأن هناك داعم حكومي. أيضا من المستحيل، وأنا يعني أقدر تقديرا وأقول من المستحيل ألا يكون هناك شركاء استراتيجيين معدين مسبقا ليكونوا الحامل لهذه الصكوك السيادية، من الممكن أن يكونوا من الداخل ومن الممكن أن يكونوا خارجيين، يعني هناك الكثير من الشركات التي سوف تستثمر في قطاعات حيوية مهمة جدا. هذه الشركات لها مصلحة أن تشارك أو أن تعزز شراكتها مع الحكومة السورية في تبني هذه الصكوك السيادية وتوسيع إطار المشاركة. هذا الأمر محتوم، وبالتالي هنا نحن لا نتحدث عن بنية مصرفية نحن بحاجة إلى تطويرها أو ننتظر تطويرها، بقدر ما نتحدث عن ثقة بالواقع الاقتصادي
1: وبوجود شركاء وازنين. شكرا لك، انتهى الوقت. دكتور عبد المنعم الحلبي الخبير الاقتصادي من إدلب، ولضيفنا أيضا الدكتور سليمان موصلي الأستاذ في الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. سوريا اليوم مستمر، ونناقش في ساعته الثانية ملف الجولان السوري المحتل مع حلول الذكرى 59 لنكسة حزيران.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: منيح لها التقرير، كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. في الذكرى 59 لنكسة حزيران عام 1967 يعود ملف الجولان السوري المحتل إلى الواجهة بوصفه أحد أكثر ملفات الصراع العربي الإسرائيلي تأثيرا واستمرارية. فالحرب التي انتهت باحتلال إسرائيل لمعظم هضبة الجولان لم تقتصر آثارها على تغير خطوط السيطرة العسكرية، بل أسست لواقع جغرافي وسياسي ما زالت تداعياته تتفاعل حتى اليوم.
1: بعد 59 عاما على نكسة حزيران، ما يزال الجولان السوري المحتل شاهدا على صراع لم يتوقف، لكن ما تشهده الحدود الجنوبية لسوريا اليوم يتجاوز استحضار الذاكرة إلى واقع ميداني جديد تعيد إسرائيل من خلاله رسم خريطة النفوذ في المنطقة. فمنذ سقوط نظام الأسد نهاية عام 2024 تصاعد الحضور العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية متجاوزا حدود المنطقة العازلة التي أرستها اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، حيث أنشأ الاحتلال قواعد ونقاط عسكرية جديدة امتدت من جبل الشيخ حتى حوض اليرموك وسط توغلات متكررة طالت أرياف القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي. صحيفة الشرق الأوسط نقلت سابقا عن تقرير سوري أن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب باتت تفرض واقعا ميدانيا يوصف بأنه منطقة عازلة غير معلنة، وذلك عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية وإقامة حواجز مؤقتة في عدد من المناطق الحدودية. وفي السياق ذاته أظهر تقرير مركز سجل رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا تسجيل 205 انتهاكات خلال شهر أيار الماضي، تركز معظمها في محافظة القنيطرة تلتها درعا، بما يعكس استمرار حالة التوتر على طول الشريط الحدودي. لكن التحولات لم تبقى محصورة في الجانب العسكري، فبحسب تقارير حقوقية ومصادر محلية تضررت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتزايدت القيود المفروضة على

0: حركة السكان والمزارعين قرب خطوط التماس. إذن الجولان الذي احتلته إسرائيل عام 1967 باعتباره مكسباً استراتيجياً يعود اليوم إلى الواجهة بوصفه عنواناً لتحولات أوسع تشهدها سوريا وتحمل معها أسئلة مفتوحة عن شكل الجنوب السوري وحدود الصراع في السنوات المقبلة.
1: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا المهندس جمال النميري عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة معنا من دمشق، ومعنا في الاستوديو الدكتور أمجد شاب الدين الأستاذ في القانون والعلوم السياسية. مرحبا بكما دكتور أمجد. في مثل هذا اليوم عام 1967 احتلت إسرائيل معظم هضبة الجولان. في البداية، ما الذي يشكله الجولان بالنسبة للسياسة الأمنية الإسرائيلية؟
2: نعم، تحياتي لكم وجميع السادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة. بعتقد الجولان له أهمية تفوق أهميته العسكرية. طبعا المنطقة منطقة عالية جدا، الموقع الاستراتيجي بالنسبة لهم كموقع استخباراتي بالدرجة الأولى. موقع الجولان أيضا هو موقع يتواجد في تقاطع الممرات، مهمة جدا خاصة ممرات مع الأردن وأيضا مع لبنان. وأيضا منطقة الجولان يتواجد بها مخزونات مياه مهمة جدا، والجولان أيضا تشرف على مصادر مياه تذهب كنهر الأردن. كل ذلك وخاصة في مسألة إيجاد منطقة ممكن أيضا أن يعني المرتفعات، من يسيطر على هضبة الجولان يسيطر أيضا من ناحية عسكرية أيضا على العاصمة دمشق. أنا ممكن وضع بالمدفعية ممكن أن تصل فقط بدون استخدام السلاح الجوي، ممكن أن يصيب العاصمة السورية بشكل أساسي. بالنسبة للإسرائيليين الجولان هي خط أحمر لا يمكن التنازل عنه أو تراجع عنه، وكان هناك إمكانية لجعل منطقة معزولة السلاح مع وجود مناطق مراقبة، مراكز مراقبة وإرجاحها، ولكن بشروط معينة كما تم في اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 بإبقاء المناطق مع وجود مراكز بطريقة غير مباشرة، إبقاء المنطقة معزولة، عدم وجود جيش لخطورتها من ناحية عسكرية على إسرائيل، لأن منطقة الجولان ممكن قصف تل أبيب بسهولة من خلال مرتفعات الجولان. أنا يعني سعدت وزرتها أكثر من مرة، زرت منطقة يعني إلى أبعاد سياحية أيضا، وخاصة منطقة الشيخ منطقة تزلج إلى أبعاد اقتصادية وليس فقط أبعاد عسكرية. صعب جدا للزائر أن يفكر كيف سقطت الجولان بسبب وعورة والوصول إلى المنطقة عالية جدا، جمال المنطقة وأيضا وجود منتجعات سياحية ووجود مناطق يعني مناطق تفوق روعتها وجمال مناظرها مناطق أخرى موجودة بالشرق الأوسط.
1: كل ذلك يفسر إذن هذا يعني التمسك الإسرائيلي بالجولان. طيب أستاذ جمال، إذا انتقلنا للوقت الحالي، منذ عام 2022 إسرائيل بدأت بتنفيذ مشروع تسميه سوفا 53، ما خطورة هذا المشروع؟
3: مساء الخير لك أستاذ محمد وللمشاهدين الكرام. ونحن في هذه الأيام نستذكر ذكرى النكسة التي تم فيها يعني سقوط الجولان أو بيعها من المقبول حافظ الأسد في عام 1967. الحقيقة ربما يجب العودة إلى ما قبل عام 2022، نقول أن قواعد فض الاشتباك التي كانت مرسومة بعد اتفاقية 1974 في الجولان بإشراف الأمم المتحدة ووجود قوات الأندف ظلت مستقرة حتى قبيل عام إلى ما عام 2011 تقريبا، وكانت المنطقة تحكمها هذه الاتفاقية بشكل تقريبا شبه كامل. بعد 2011 مع اندلاع الثورة السورية وبدأ النظام يفقد توازنه ويفقد سيطرته على المناطق، بدأ الكيان الصهيوني يتحرك في هذه المنطقة بشكل استباقي ولكن بشكل محدود. يعني إذا تكلمنا عن الفترة ما بين 2011 حتى 2022 أو 23 بدأت هناك تحركات إسرائيلية محدودة وضربات جوية محدودة، كان المقصد منها فيما يبدو أو ظاهرا أنهم يريدون تحقيق ما يسمى استقرارا أمنيا أو بدافع أمني. يعني العملية تطورت بعد عام 2022 أو 23

وأخذت شكلا آخر جديدا، إذ أن هذه العمليات تطورت إلى أن اتخذ الكيان من بعض المناطق الاستراتيجية نقاط ثابتة وقواعد بدأ يرسيها، بدأ من جبل الشيخ وحتى حوض اليرموك.

0: أي عمليات قد تحدث، من إن كان عمليات إطلاق صواريخ أو كانت عمليات عسكرية من قبل جماعات أو ميليشيات، أو في سابقا في إبان وجود نظام، النظام السابق كانت هي عمليات ممكن تكون يقوم فيها بعض من يسمون جماعات حزب الله أو غيره. بشكل عام هذه العملية التي تمت في هذه الإجراءات التي قام به الكيان في منطقة، في هذه المنطقة العازلة وما بعد المنطقة العازلة، وتبع ذلك عمليات دخول وتفتيش وتثبيت نقاط مراقبة يقصد منها تغيير ما يسمى نحن نسميه السلوك السابق الذي كان موجودا ومتوافق عليه مع الحكومة السورية سابقا.
1: نعم، طيب، يعني كما أشار ضيفنا دكتور أمجد، منذ سقوط نظام الأسد القوات الإسرائيلية تتوغل بشكل مستمر في المنطقة العازلة وما بعدها في القنيطرة، في ريف درعا، حوض اليرموك، وصولا حتى أحيانا لريف دمشق الغربي. ما الذي تسعى إليه إسرائيل في هذه المنطقة؟
2: تسعى لفرض وقائع جديدة تحت مبرر أمني، هي تستغل هشاشة المؤسسات للبقاء لأطول فترة ممكنة. طبعا طول المدة التي ستبقى بها هي تعتقد بأنها تفرض واقع، ويمكن هذا الواقع التعامل معه في أي تسوية سياسية في المستقبل. ويعني كل تأخر إعادة بناء مؤسسات الدولة هذا يساهم في بأن يعتادوا على بقاء الوضع كما هو عليه. لذلك يعني هذا التوغل أيضا يساهم في كما حدث في مناطق تم احتلالها في الضفة الغربية بإيجاد تواصل مع المجتمع المحلي وإيجاد أرضية للتعامل كواقع موجود من ناحية إدارية وليس فقط من ناحية عسكرية. وإذا بقي الوضع كما عليه ممكن إقامة مستوطنات، وهذه المستوطنات تعتمد على مصانع، تعتمد على أيدي عاملة، تعتمد على واقع صعب جدا إعادة تفكيكه فيما بعد. وهذا ما فعلوه أيضا في الضفة الغربية عندما تم توقيع على اتفاقية مبادئ أوسلو، كان الحديث بإبقاء هذه المجموعات الاستيطانية طبعا إذا بقي الوضع كما هو عليه، والتنازل على المناطق المحيطة لأنه صعب عملية تفكيكها ستصبح واقع صعب التراجع عنه، وهذا ما يتسع إليه إسرائيل. لذلك هي تتوسع لفرض وقائع جديدة والضغط والابتزاز الحكومة بأنها ممكن أن تتراجع مقابل الحصول على تنازلات في المستوى الأمني والمستوى العسكري ومستويات أخرى ممكن أن تلعب دور أساسي في السيطرة عليه على بعد على مدى طويل، وتبقى هذه المناطق التي تحتلها مناطق معزولة تماما ومناطق خالية من أي سلاح.
1: أستاذ جمال، هذا يقود إلى السؤال، يعني هذه المساعي الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة والتوغلات، هل هي مرتبطة بوضع أمني مؤقت أم ربما تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك؟
0: الحقيقة نحن أمام يعني قضيتين. الأولى الشكل القانوني، نحن نقول أن الشكل القانوني للوضع في هذه المنطقة لم يتغير، هو مرتبط باتفاقية فصل القوات التي تمت في 74 ولا تغيير، وأي تغيير على الأرض يعني من طرف،
1: لكن يعني نتنياهو رفض هذا، يرفض يعني العودة لهذه الاتفاقية.
0: نحن نتكلم عن الشكل القانوني حتى الآن، والقانون الدولي نحن مرتبطين به بموجب اتفاقيات موجودة ومسجلة لدى الأمم المتحدة، فحتى الآن الشكل القانوني لا تغيير في الإطار القانوني. لكن الشكل الواقعي في الأرض نعم هناك تغيير، هذا التغيير الذي يعتمد يعني بشكل رئيسي على إيجاد خلخلة أمنية في المنطقة من أجل تحقيق مكاسب لاحقة كما ذكر ضيفك الأستاذ أمجد، هذا في تفاوض مستقبلي من أجل إعطاء صورة للعالم أننا نحن يعني هذه المنطقة فيها هشاشة أمنية ونحن نريد أن نتحرك من أجل ضبط الأمن فيها بشكل أكبر. طبعا استغلال الحالة السورية بعد سقوط النظام وانتصار الثورة، وتعرف أن الدولة تبني مؤسساتها شيئا فشيئا، وكان قرار الحكومة السورية واضحا بأننا متجهون نحو التنمية والاستقرار وأننا في صدد عمليات البناء. البناء والاستقرار يعني أن هناك استقرار أمنيا. يبدو أن الرسالة أن الكيان يريد أن يوصل أن لا استقرار أمنيا في هذه المنطقة من خلال تدخلاته الغير محسوبة في هذه المنطقة بشكل رئيسي. وعليه فنحن نقول بأن هذه التدخلات تخلق واقعا أمنيا صحيح في

0: المنطقة، لكن عواقب هذا التدخل التغيير الأمني في المنطقة قد لا يكون في المستقبل يحمد عقبه.
1: أنقل إليك هذه النقطة دكتور أمجد، لأنه يعني خاصة ما شاهدناه في دول أخرى، في لبنان التدخل الإسرائيلي وتضع ما تسميه خط أصفر، يعني تفرض واقع جديد، وكما يعني فعلت في غزة، إلى أي درجة يعني هناك تخوف أن تفعل شيء ما من هذا القبيل في سوريا مثلا؟
2: نعم، هناك فرق كبير بين السيادة القانونية أو ماذا يقول القانون كأراضي محتلة وبين السيادة الفعلية. يعني ما حدث للضفة الغربية ممكن أن يتم احتلال هذه المناطق، طبعا العقلية الإسرائيلية عملية احتلال ثم عملية ضم كما حدث في الجولان، وثم فرض السيادة الفعلية ربما بدون إعلان رسمي كما حدث في هضبة الجولان، مع سن قانون في الكنيسة بإعلان هذه المنطقة رسميا مضمومة كما فعلوا أيضا مع مدينة القدس بشطرها الشرقي. ممكن أن يقوموا بفعل ذلك كما تعاملوا مع الضفة الغربية، احتلال ضم وفرض سيادة وسن قوانين في ونقلها من إدارة عسكرية مع المستقبل لإدارة مدنية كما يفعلون الآن مع المستوطنات، وفرض واقع أمني ممكن التعامل معه كمكتسبات وصعوبة التعامل معه في المستقبل، لأن لا يوجد هناك روادع تمنع إسرائيل من تراجع عما فعلته، وهي ما تحاول أن تفعله في جنوب لبنان وتحاول أن تفعله في سوريا.
1: يعني لا يوجد هناك أي منذ مبرر. تأسيس هذا الكيان في 1948 لم تتراجع يوما، بل يعني تزيد مناطق الضم في كل الدول العربية
2: فعليا. عادة لا تتراجع، يعني مسألة الانسحاب من قطاع غزة كان مسألة إعادة تموضع وإبقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية والعسكرية، يعني إبقائها تحت حصار بري وبحري وجوي، لم يتغير واقعها. هم كانوا يريدون التنصل من قطاع غزة بما أنهم انسحبوا من قطاع غزة عام 2005، ولكن الواقع حتى في القانون الدولي بأنها ما زالت تحت السيطرة، يعني السيادة بقيت، المعابر البحر والهواء تحت سيطرة إسرائيلية، وبقيت قطاع غزة منطقة سوق استهلاكي للبضائع الإسرائيلية تهيمن على كل شيء، ولكن إعادة تموضع الجيش. وهذا ربما يريدون التفكير به في جنوب لبنان، ممكن أن يتراجع الجيش كفرد على الأرض أمام الجميع، ولكن من ناحية عسكرية المنطقة خاضعة برا وبحرا، ويعني لا يوجد هناك ممر بحري، ولكن في الجو والبر تحت سيطرة إسرائيلية. نعم.
1: طب أستاذ جمال، إلى أي درجة يعني هناك أيضا فراغ، هناك مشكلة تتعلق بفراغ أمني عسكري سوري في هذه المنطقة في الجنوب السوري، وبالتالي هذا ربما يؤثر ويساعد إسرائيل على المضي قدما؟
0: يعني الفراغ الأمني ليس كلمة دقيقة بالمعنى الصحيح في هذه المنطقة، يعني الفراغ العسكري موجود ويعود ذلك إلى عدة أسباب. السبب الأول، الجميع يعلم أنه مع انتصار الثورة وفي أيامها الأولى وأسابيعها الأولى تم توجيه ضربات عسكرية غير مسبوقة من سلاح الجو الكيان إلى القطاعات العسكرية ومخازن الأسلحة الموجودة في هذه المنطقة، وتم تدميرها بشكل شبه كامل. أما بالنسبة للفراغ الأمني، فالقوى الأمنية والقوى الشرطية موجودة في المحافظة وتنتشر فيها بشكل جيد، لكن الرسالة التي يريد الكيان أن يوصلها، يريد أن يوصل أن هذه المنطقة فيها فراغ أمني وأنها بحاجة إلى رعاية، وهذا الكلام ليس دقيقا في الحقيقة. القوى الأمنية منتشرة وموجودة في منطقة القنيطرة وفي جميع بدءا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب في الرفيد، فهي موجودة النقاط وموجودة نقاط الأمن العام والمخافر الشرطية بشكل جيد. لكن كما أخبرت، يعني الآن الحالة التي الاستعلائية أنا أسميها اليوم لدى جيش الكيان تريد أن توصل رسائل ليست دقيقة. وأنا أقول أن الظروف الحالية الموجودة هي ظروف ليست مستقرة وثابتة، يعني الظرف الدولي الذي كان يساعد للكيان في أن يذهب إلى أقصى ما يريد اليوم موجودا في المجتمع الدولي، ولا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها الحليف الأكبر لهم، ولا الظرف المحلي أيضا. وأنا أرى أن الظروف الدولية المحيطة اليوم هي ليست في صالح هذا السلوك بشكل كبير، السلوك الجيش الإسرائيلي الكيان حاليا. بالنسبة للسلوك الأمني للمؤسسات الدولة الأمنية، الدولة تقوم ببناء مؤسساتها بشكل جيد وبشكل متدرج، إن كانت المؤسسات الأمنية أو المؤسسات الإدارية أو المؤسسات الخدمية في هذه المنطقة،

0: وهي تسعى إلى أن تعزز وجودها عبر خدمات تأمين خدماتها بشكل واسع في هذه المناطق وبشكل جيد، وأيضا تعزز الوجود الأمني والوجود الشرطي فيها بشكل كبير جدا في هذه الأيام.
1: دكتور أمجد، برأيك الدور الأمريكي هل يمكن أن يلعب دورا بما أنه الآن سوريا يعني لديه علاقات أصبحت يمكن القول جيدة مع الولايات المتحدة، يمكن أن يلعب هذا دورا في فرملة يعني هذا الطموح الإسرائيلي في الجنوب السوري؟
2: ممكن ممكن لا. أنا الولايات المتحدة تتفهم دائما وتغض البصر عن ما تقوم به إسرائيل، وهذه إشكالية كبيرة جدا. ممكن أن تضبط بعض التصرفات ولكن لا تمنحها. يعني قبل يومين ادعوا بأنهم حصلوا انتزعوا وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن بالواقع أين هو وقف إطلاق النار؟ هم من تركوا الضوء الأخضر ليفعلوا ما يشاؤون في جنوب لبنان. يعني ما الفرق بجنوب لبنان والفرق بين بيروت؟ كلاهما أراضي لبنانية ويتواجد بها نفس الشيء. يعني المشكلة في مفهوم الاعتماد على الأمريكان. يعني الكلمة التي كانت متعارف عليها والتصريح المصري المتغطي في الأمريكان عريان. هاي المشكلة. المشكلة يعني نحن كفلسطينيين تم إيقاف الانتفاضة الأقصى الانتفاضة الثانية تحت وعد من الرئيس جورج بوش الابن بأن عام 2005 هو عام الدولة الفلسطينية. نحن في عام 2026 بعد 21 عام لم يتبقى شيء بهذا الوعد على أرض الواقع.
1: إلى أي درجة يعني تعول سوريا على الدور الأمريكي أيضا أستاذ جمال في إبرام اتفاق أمني مفترض بين يعني السلطة الآن في سوريا وإسرائيل؟
0: الدولة السورية حاليا يعني جادة في تحركها في اتجاه إنجاز أو ما يسمى إبرام اتفاق أمني يضمن استقرار المنطقة بشكل جيد. اليوم الرعاية الأمريكية يعني واضح للمراقبين بشكل كبير جدا أن الإدارة الأمريكية الجديدة أو الموجودة حاليا لديها رغبة جادة في أن يتم إنجاز مثل هذا الاتفاق. أظن أن طبيعة العلاقات القائمة حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الحكومة السورية الحالية هي علاقات جيدة أو مقبولة إلى حد ما، وقد تسمح بإنجاز شيء من يعني من مثل هذا الاتفاق الأمني الذي قد يضمن استقرارا نسبيا في المنطقة في الأيام القادمة.
1: لكن سوريا يعني تصر على انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط التي احتلتها بعد سقوط الأسد، فيما إسرائيل تتمسك بالبقاء في هذه النقاط مثل جبل الشيخ.
0: صحيح. هذه مطالب محقة. هذا التغيير الذي حدث بعد التحرير، الحكومة السورية تطالب بالعودة إلى خطوط اتفاقية وقف إطلاق النار عام 1974، وهذا شيء طبيعي أن نعود إلى الأصل ثم يجري بعد ذلك مباحثات أو تحديثات لهذه الاتفاقيات الأمنية.
1: دكتور أمجد، ما فرص يعني نجاح التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل؟
2: اتفاق أمني ممكن، لكن اتفاق سياسي لا أعتقد أنهم في إمكانية اتفاق سياسي ممكن، ولكن بدون مساعدة الأمريكان لا أعتقد ذلك. هم يعتبرون سوريا فريسة، ويجب يجب منع إعادة هيكلة المؤسسات وبنائها من جديد كقوة، ليس فقط كقوة أمنية أو كقوة عسكرية، أيضا كقوة اقتصادية، لأنه من خلال القوة الاقتصادية ممكن أن تحصل على كل شيء. يعني مسألة وقت، ومحاولة يعني إثارة النعرات الطائفية وأيضا دعم محافظة السويداء الدروز. يعني كل المعلومات التي تصلنا بأنهم يمدونهم بالأسلحة، هناك طائرات هليكوبتر تصل وتمدهم بالأسلحة وبالمال وبالتدريب لكي يكونوا جزء من عملية انفصال في المستقبل، رغم أن ذلك يتعارض مع رؤى دول عربية مهمة بالمنطقة ويتعارض أيضا مع البرنامج الأمريكي. ولكن إذا كان هناك نية أمريكية صادقة بمساعدة سوريا تضغط عليهم بالانسحاب على الأقل بالانسحاب للحدود التي كان متعارف عليها في فك الفصل بين القوات عام 1974، لكن حتى الآن الولايات المتحدة أي شيء بالضغط على الجانب الإسرائيلي، رغم أن الجانب السوري لم يطلق أي رصاصة، ليس فقط مع تغيير النظام لم يطلق أي رصاصة منذ عام 1973، يعني منذ وقف وقف الحرب وأيضا خسارة كل هذه المناطق. الإشكالية هي في النوايا الموجودة، هل النوايا الموجودة هو إبقاء سوريا تحت الابتزاز والهيمنة والسيطرة، أم هل هناك نوايا أخرى؟ هذا يعني هذا يعتمد على ردات الفعل الأمريكية. حتى الآن ردات الفعل الأمريكية لم تساهم بالقدر الممكن لمساعدة سوريا، لأن تواجد هذه القوات في جنوب سوريا هو يهدد مصداقية واستمرارية الدولة ومؤسسات الدولة. هذه نقطة ضعف وأيضا نقطة قلق كبيرة للنظام وأيضا للشعب السوري.
1: تقول يعني قراءات بأنه إسرائيل ربما تقدم على اتفاق أمني بشرط التطبيع الكامل والذهاب، يعني كما يقول أيضا الرئيس الأمريكي يريد من كثير من الدول الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية.
2: الإشكالية أن الطرف الأمريكي وافق على ضم الجولان، والجولان لا يمكن أن يتم اتفاق سياسي، طبعا هذا يرجع إلى القرار السياسي السوري، لا يمكن إقامة سلام بإبقاء هضبة الجولان مناطق تم ضمها وفرض السيادة عليها الفعلية والاعتراف بها من الولايات المتحدة، هي الدولة الوحيدة في العالم التي اعترفت في ضم الجولان. طبعا هذا يعتمد على القرار السياسي وعلى الأولويات، ولكن هذه يعني هذا مسألة صعبة جدا تقبلها طبعا.
1: طب في ظل هذه المعطيات، ما السيناريوهات الآن أمام الجنوب السوري؟
2: إعادة بناء الدولة ووحدة الداخلية السورية تلعب دور كبير جدا في الضغط على إسرائيل. يعني العامل الأساسي للإسرائيليين عندما يفقدون الأمل في مسألة انقسام الجبهة الداخلية السورية وأيضا في بناء المؤسسات كدولة حديثة على على على معايير مهنية، يختلف الوضع في التعامل معهم، سيضطرون إلى تغيير التفكير بشكل جذري لمحاولة اعتبار سوريا ليس كما يرون لبنان على سبيل المثال. نظرتهم إلى لبنان كمجمع طائفي كدولة فاشلة، هم ينظرون للمجتمعات العربية كمجتمعات يعني لا يمكن الحصول عليها بدون استغلالها وبدون توقيع اتفاقيات أمنية معها، ولكن إذا استطاعت بناء مؤسسات قوية واقتصاد قوي وأيضا عن الناحية العسكرية أيضا مشاريع عسكرية، بعتقد هم سيضطرون بالنهاية إلى تغيير والتعامل بجدية أكثر بدون أطماع كما يرغبون الآن باعتبارها فرصة يجب استغلالها وانتهازها بعد سقوط النظام بشكل يعني.
1: تقوية يعني الجبهة الداخلية السورية، وهل تملك أوراق أيضا أخرى سوريا رادعة لإسرائيل؟
2: جلب حلفاء آخرين، نعم، ضغط على إسرائيل. طبعا مسألة الحلفاء مهمة، مسألة الاتفاقيات، يعني يجب إبعاد سوريا بأن تصل إلى منطقة صراع نفوذ، يعني تداخل المصالح الوطنية والاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية لدول إقليمية ودولية ممكن أن تحول سوريا إلى أراضي صراع لهذه الدول. تماسكها بالجبهة الداخلية، تماسك وحدتها الجغرافية، أيضا إيجاد حلفاء ليس فقط الاعتماد على الولايات المتحدة، لأن الاعتماد على الولايات المتحدة مع وجود لوبي صهيوني قوي جدا ومع وجود تفاهمات في استراتيجية في المضمون، استراتيجية إسرائيل لا تختلف كثيرا عن استراتيجية الأمريكية ولكن بالشكل تختلف وبالطرق، هنا ممكن نتحدث أن هناك يوجد مستقبل مع الإمكانيات الموجودة والقدرات الشعب السوري والجهود التي تبذل، بعتقد طبعا مع نسبة وعي كافية، وبعتقد أن يعني ينتظر سوريا مستقبل جيد طبعا ضمن المؤامرات والخطط التي تحاك، ولكن يعني وضع كل اعتماد على الأمريكان، الخبرة والنماذج التي رأيناها وخاصة بالنموذج الفلسطيني هو
1: تجعل الاعتماد على الأمريكيين
2: ليست نصيحة جيدة
1: غير كافي. طيب أستاذ جمال، ما الذي تملكه الحكومة السورية من أوراق لمواجهة هذا التوغل والاعتداء الإسرائيلي المستمر؟
0: الحقيقة نحن نتكلم عن أوراق أولا في السياق ضمن المؤسسات الدولية والحراك السياسي في هذا الاتجاه أولا، لأنه ينبغي لك أن تثبت حقوقك بشكل صحيح في المحافل الدولية ابتداء. الأمر الثاني هو تعتمد بشكل كبير على قدرات شعبها ومؤسساتها التي يتم بناها تدريجيا. اليوم نحن لا نظن أننا سنبقى في ذات الحالة من الكمون أو الحالة من الضعف.

0: في الموجودة. هذه دولة تبني مؤسساتها شيئا فشيئا، وهي دولة عريقة موغلة في التاريخ، عمرها أكثر من 7000 سنة، قادرة على أن تبني مقدراتها بشكل جيد وكبير جدا. الأمر الآخر، الحلفاء الإقليميين والدوليين والأشقاء العرب ومواقفهم، نعول نحن كثيرا عليهم في هذه المرحلة على أن تكون مواقفهم داعمة ومؤيدة لنا في إيقاف مثل هذه التوغلات وإنهائها، وإنهاء هذه الحالة من التعدي بشكل كبير على هذه الأراضي في الجمهورية العربية السورية.
1: شكرا جزيلا لكما. المهندس جمال النميري عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة من دمشق، وكان معنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور أمجد شهاب الدين، الأستاذ في القانون والعلوم السياسية. شكرا جزيلا. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير شكاوى مواطنين في محافظة القنيطرة من ارتفاع رسوم تراخيص البناء.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم
3: الاختيار. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: ولا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعيا لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مساء الخير. يشكو مواطنون في محافظة القنيطرة من ارتفاع رسوم تراخيص البناء التي باتت تشكل عبئا إضافيا إلى جانب تكاليف التشييد، ما دفع كثيرين إلى اللجوء للبناء المخالف هربا من الأعباء المالية وسط مطالبات بتخفيض هذه الرسوم بما يتناسب مع الظروف المعيشية ويشجع السكان على الاستقرار والبقاء في المنطقة.
1: هنا في القنيطرة لم يعد تأمين مواد البناء الهم الوحيد لدى الأهالي، بل أصبحت رسوم الرخصة عبئا إضافيا يثقل كاهلهم، إذ تصل كلفة رسوم المكتب الهندسي لترخيص منزل بمساحة لا تتجاوز 50 متراً مربعا إلى أكثر من 5 ملايين ليرة سورية، ما يدفع كثيرين للمطالبة بإعادة النظر بهذه الرسوم بما يتناسب مع الواقع المعيشي.
2: ونحن هون في المنطقة الجنوبية، أو بالأحرى المنطقة الحدودية المحاذية للشريط المحتل مع إسرائيل. احنا منطقة قريبة جدا من الحدود، وحتى المواطن اللي عم يعمر على حساب دماته. انا اطلب انه اخذ الموضوع بعين الاعتبار، انه يهتمون بموضوع الرخص وتنزيلها، تنزيل قيمتها المادية وتخفيف العبء على المواطن.
1: امام هذا الغلاء وجد الكثير من الأهالي أنفسهم مجبرين على سلوك طريق آخر هو البناء المخالف، يبنون منازلهم من دون رخص مسبقة ليتم لاحقاً تنظيم ضبط مخالفة بحقهم وإجراء مصالحة في المحكمة. المفارقة هنا أن غرامة المحكمة لا تتجاوز 1.5 مليون ليرة، هو مبلغ يعد طوق نجاة لهم هرباً من أجور المكاتب الهندسية. هذا الواقع المعقد دفع بعض رؤساء البلديات لرفع مذكرات رسمية إلى الجهات المختصة في المحافظة مناشدين للنظر في هذه الرسوم وتخفيضها. فالمعادلة هنا تختلف عن أي محافظة أخرى.
3: طبعا احنا اجتمعنا مع كافة رؤساء بلديات المنطقة الجنوبية، قصيبة، السويسة، الرفيد، وطبعا كودنة، رفعنا كتاب إلى مدير المنطقة الشمالية مطالبين بتخفيض هذه الرسوم المرتفعة على عمليات البناء، ونحن على خط وقف اطلاق النار. من المفروض يعني ينظرون إلى هذا الأمر بعين أنه البناء يجب أن يكون هناك بناء في هذا المنطقة، خصوصا المنطقة واسعة ومفتوحة.
1: في ظل التوغلات والمضايقات المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال بهدف تهجير السكان، تبدو الحاجة ملحة لتشجيع الأهالي على البقاء والبناء لا محاصرتهم بقرارات تزيد من معاناتهم وتمنعهم من بناء سكن يأويهم ويثبتهم.
4: رسوم المكتب الهندسي تقف عائقاً أمام سكان القنيطرة في وقت يرى البعض أنه يجب تقديم هذه الخدمات بالمجان من أجل تثبيت الأهالي ودعم صمودهم. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: ينضم إلينا الآن المهندس حافظ العلي، رئيس شعبة المكاتب في نقابة مهندسي القنيطرة، معنا من دمشق، وعلي كنعان، رئيس مجلس بلدية غدير البستان من القنيطرة. مرحبا بكما. أستاذ علي، ما هي الرسوم المرتفعة المتعلقة بتراخيص البناء في القنيطرة؟
5: مساء الخير. أولا رئيس مجلس بلدية غدير بستان علي كنعان. الرسوم المرتفعة بالنسبة لقطاع بلديتنا اللي هو جزء من مجموعة من البلديات في منطقة القنيطرة، كان في السابق طبعا الرسوم الهندسية في المنطقة داخل المخطط التنظيمي 15,000 ليرة، خارج المخطط التنظيمي 8,000 ليرة، بعد فترة ارتفعت داخل المخطط إلى 30,000 داخل المخطط التنظيمي و 25,000 خارج المخطط التنظيمي. طبعا ناهيك عن الشرائح الموجودة، الشريحة السياحية أو شريحة تجارية والسكن الحديث. السكن الحديث طبعا تكلفة 50 متر تكلف طبعا حوالي 4.5 مليون إلى 5 مليون، أما إذا كانت 100 فهي 8 مليون. طبعا هذه الرسوم المرتفعة جدا جعلت المواطنين وخاصة شريحة الشباب المقبل على الزواج بأما أنه يؤجل زواجه طبعاً، أو أنه يعني يلغي مشروع البناء من أساسه ويلجأ إلى استئجار، أو أنه يبني على مراحل. طبعاً هذه ولد طبعاً مشكلة اجتماعية ومشكلة اقتصادية، حيث أنه سوف ترتفع الرسوم استئجار البيوت وتبقى شريحة واسعة عازفة عن الزواج. طبعاً نحن رأينا في البداية أن هناك 3 مخالفات يمكن بالشهر أو الشهرين، تجاوزت فيما بعد إلى عشرات المخالفات من الضغوطات التي واجهتها بلدية مجلس بلدية غدير البستان، ولجأوا إلى المخالفات. وهذا يعني طبعاً صار عندنا مشكلة هي الأبنية العشوائية. الأبنية العشوائية طبعاً لها طبعاً هي مشكلة مستقبلية، فأنها طبعاً المواطن عندما يلجأ إلى المكتب الهندسي في البلدية أو إلى المكتب الفني فهو يكون في ضمن الإجراءات القانونية. الإجراء القانوني أنه أنت تبني خارج داخل يعني منطقة ما تكون ضمن حرم طريق أو منطقة تكون تحت توتر أسلاك كهربائية، فأنت تكون بناءك قانوني ومنطقة آمنة. طبعاً انتشار هذه الأبنية العشوائية وضعنا نحن مجلس بلدية الغدير ضمن تحديات كثيرة، هي كيفية التنظيم يعني كيفية تقديم الخدمات لهذه البيوت العشوائية. طبعا احنا ما نقدر نقدمهم خدمات لأنه البيت الغير مرخص طبعا لن تكون لديه رخصة بناء، ولن تكون لديه رخصة مثلا تقريبا اشتراك بالماء أو اشتراك بالكهرباء، فهذا يستدعي أيضا إلى وجود مخالفة أخرى هو استجرار الكهرباء بطريقة غير قانونية والمياه. فنحن الآن أمام أكثر من مشكلة مقابل مشكلة أنه مخالف في البناء. طبعا تعود هذا الأسباب كلها إلى أنه الارتفاع الرسوم الرخص.
0: طبعا أستاذ علي، الارتفاعات اللي حكيت عنها مثلا من 15,000 إلى 30,000 مثلا، من 8,000 إلى 25,000، هي خلال أي مدة زمنية حصلت؟
5: هذه طبعا من تقريبا 6 شهور. احنا كنا في البداية طبعا من 2025 وسط 25 كانت الشرائح 15,000 داخل المخطط التنظيمي، طبعا وخارج المخطط 8,000. دخلنا طبعا من منتصف 2025 ارتفعت هذه طبعا الرسوم إلى 30,000 داخل المخطط، 25,000 خارج المخطط. طبعا هنا بدأت ظاهرة المخالفات الأبنية وعزوف الشباب أو المواطن عن التقدم إلى قطع رخصة في البلدية في مجلس بلدية غدير البستان.
0: طيب اسمح لي أخذ رأي الأستاذ حافظ. أستاذ حافظ مساء الخير، ما أسباب ارتفاع رسوم تراخيص البناء في القنيطرة؟
6: أولا مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحافظة القنيطرة مثل باقي المحافظات تعرفة النقابة لا تحددها المحافظة، تحدد التعرفة بوجوب قرار صادر عن السيد وزير الإسكان. آخر قرار صدر ب1/11/2025، صدر زيادة على التعريفات السابقة بحدود 35%. رح نأخذ نموذج مثلا، التعرفة تحسب وفق كلفة البناء على الهيكل زائد الإكساء. أتعاب المهندس تأخذ 2% من قيمة كلفة البناء. طيب رح ناخذ بناء مثلا السكن الثاني، السكن الثاني ورد في التعرفة كلفة المتر إكساء زائد هيكل 590,000، 2% بتطلع 11,800 دراسة فقط، دراسة زائد تدقيق مثلا، يضاف التدقيق يضاف الإشراف. بس الرقم اللي انحكى انه كل 50 متر تكلف 5 مليون، لا، هذا الرقم غير صحيح. التكلفة حاليا تحسب 2% من قيمة كلفة البناء على الهيكل زائد الإكساء، علما انه ما في متر حاليا إكساء زائد هيكل يكلف اقل من 200 مليون. 200 مليون بينما نحن عم ناخد على 590,000، يعني نحن عم ناخد 2% من 590,000. طيب يعني أقل من النصف بالمية، نصف بالمية هاد كلفة أتعاب الترخيص. الرخصة المواطن يشعر انه لما دفع كلفه الرخصه انه اعطاها لمهندس، هاي الرخصه اللي يشترك فيها لاعدادها اقل شيء بين 5 اختصاصات دارس زائد مدقق، يعني 10 مهندسين. المبلغ هذا ما بياخده مهندس لوحده، هذا ياخده على 10 مهندسين. الرقم الدقيق لكلفه ال 100 متر سكن ثاني هو 5 مليون فقط. طيب. يشمل الدراسه زائد الاشراف، تمام؟ هذا الرقم يعني يتوزع على 10 مهندسين، يعني إذا كل مهندس أخذ بحدود 500 ألف، يعني أقل من 4 قضبان حديد طول 12 متر، هي أتعاب المهندس اللي أخذها.
0: طيب.
6: ونحن ما بنشجع أنه يكون في مخالفات، بالعكس نحن عم نعطي المواطن قدم ترخيص ليأخذ بناء سليم وآمن وإشراف هندسي لحتى يطلع البناء سليم. هذا الرقم اللي يدفعه هو اللي يحصل على كل هالخدمات اللي قدمها له المهندس.
0: طيب أستاذ علي، ما رأيك؟ يعني يقول ضيفنا الأستاذ حافظ يعني هذه تكاليف طبيعية، وانه فكره انه كل 50 متر بناء حديث 4.5 مليون ليست دقيقه.
5: تحياتي للاستاذ حافظ، حياك الله استاذنا الكريم. انا طبعا على ارض الواقع، السكن الحديث استاذ حافظ، السكن الحديث تكلفته 4.5 مليون
0: لل 50 متر،
5: يعني هذه وعلى ارض الواقع السكن الحديث، فارتفاع 35% للمتر الرخص على الرخص هذه موجوده، فمن 15000 ليرة إلى 30000 ليرة، حتى المئة متر أستاذ حافظ هي تجاوزت 8 مليون على أرض الواقع. فما بعرف يعني إن حساباتك ما بعرف شلون أنتم حسبتوها، لكن إحنا عم تواجهنا اليوم مخالفات. المخالفات من نتيجة شو؟ نتيجة ارتفاع هذه الرسوم. يعني أنا الآن كرئيس بلدية، مع إنه ما في داعي، أنا لا أشجع المخالفات، لكن المواطن ما عم أقدر أجبره أني حتى يقطع رخصة ويقول لي الرسوم مرتفعة. فنرجو مثلا تصحيح مثلا انه احنا نتساعد، خاصه وزاره الاشغال العامه ولا نقابه، حتى انت من كنقابه المهندسين لكم 10% من هذه الرخص والباقي الى الماليه. نحن كبلديه يمكن ما يفوت على صندوق البلديه سوى يعني تقريبا اقل من 5% من هذه الرخص. لكن انا باعتقادي استاذ، كثره المخالفات اليوم والظهور البناء العشوائي هي نتيجه

0: ارتفاع الرسوم بغض النظر إن كانت التكلفة 5 مليون 4 مليون فهي مرتفعة. فنحن طبعا بحاجة إلى حل. طبعا التسويات اللي احنا اللي كمان احنا بصددها التسويات هي تحتاج إلى مرسوم. يعني أنت عندما تكون عندك كمية من التسويات لهذه الرخص هي بحاجة إلى مرسوم، والمرسوم بده فترة يطلع. فإحنا كمان سنقع بإشكالية أخرى. أستاذ حافظ ما بعرف ردك، يعني إحنا هذا وقعنا حاليا، أنا بمجلس بلديتي هذا الواقع الموجود اللي أنا أتعامل معاه بشكل يومي. وتقدر تسأل أنه الضبطات اللي ترتفع قضايا الدولة كميتها وطريقة التعامل معها. يعني
1: أستاذ حافظ، يعني هذا إذا يسبب مشكلة، مشاكل مركبة اجتماعية عمرانية قانونية.
2: سيد الكريم، وأضيف إلى ذلك هناك مشكلة اقتصادية. طيب أعطيك معلومات فقط للاستئناس. مجموع الرخص اللي واردة لنقابة المهندسين محافظة القنيطرة حاليا لا تتجاوز 200 رخصة. 200 رخصة مجموع الرخص الواردة من المنطقة الجنوبية من نبع الصخر وقصيبة، مجموع الرخص الواردة منها بحدود شيء 70%. 70% من الرخص هدول لا تتجاوز مساحة البناء المرخص 50 متر، على الواقع تنفذ 200 متر. هذا الأمر إضاعة لأتعاب المهندس. ثانيا، أنتوا كبلدية لما رخص 50 وعمر 200 صار عليك هدر ما إجاك وارد. ثانيا، الرخصة بترتب عليها رسوم للمالية وواردات للبلدية. عم يرخص 50 متر ويتم التغافل عنه ويرجع يعمر 200. طيب وإحنا عملنا كتاب بالذات للسيد المحافظ عن طريق مديرية الخدمات، شرحنا أنه الرخص عم ترخص 50 وتتعمر 200، في هدر للمال العام سواء للمالية سواء لأتعاب المهندسين، ولم نلقى أي تجاوب. خصوصا النقطة الثانية مشان التكلفة، يبدو أنه زميلنا عم يجمع رسوم البلدية زاد أتعاب الترخيص ليطلع معه كلفة الرخصة. كلفة الرخصة موجودة بإيصالات عزيزي الكريم، تقدر ترجع للمصرف والإيصال المدفوع وتطلب من المهندس كلفة الترخيص، بيعطيك إيصال بالقيمة المدفوعة. والأرقام اللي أعطيتك إياها أنا أعطيتك إياها من إيصالات مدفوعة حديثا. 50 متر بتكلف 3.5 مليون رسوم مدفوعة بالمصرف اللي عم يسدد فيه أتعاب
1: نقابة المهندسين. طب حافظ، هل يمكن
2: متر بتكلف 5 مليون أتعاب المهندسين؟
1: نتحدث عن منطقة مهمة جدا في سوريا وتعاني من صعوبات كثيرة خدمية، ومنطقة لها أهمية حتى سياسيا، يعني القنيطرة، وتعلم يعني ما يحاول الاحتلال التوغل دائما والاعتداءات، ولديه خطط يعني توسعية. وبالتالي ألا يفترض أن يكون هناك دور حكومي لدعم هذه المنطقة على الأقل في موضوع مساعدة السكان على الاستقرار في البيوت، وبالتالي يعني تأمين نوع من الدعم للبناء؟
2: يمكن عندك الرسوم البلدية أحيانا عم تطلع أكثر من الرسوم اللي عم تتقاضاها نقابة المهندسين. ثانيا، أنت عندك شريحة من المهندسين حاليا كمان بدنا نحافظ عليها. تصور أنت عندك محافظة كاملة فيها 200 رخصة، هل يعقل؟ ثانيا، نحن بهمنا المواطن أبو والدي ممكن يكون أخي. طب نحن عم نعمل أبنية آمنة سليمة بمناطق غزيرة الأمطار. نحن مكلف المهندس اللي عمل الرخصة يتابع إشراف على الرخصة لحتى يعطي بناء سليم. إحنا المواطن بهمنا أمره، ومهندسنا لازم يطلع ويشوف ويعطي بناء سليم. نحن بنشجع ويستمر أهلنا بالمنطقة، ولكن بدنا نحافظ كمان على مهندسنا ما نفقده. يعني تصور أنت دخل أي مهندس عنا موجود بالفرع القنيطرة لا يتجاوز دخل مستخدم بأي دائرة.
1: طيب أستاذ علي، إلى أي درجة المشكلة تتعلق ب يعني الرسوم الحكومية الرسمية وأيضا غياب أي دعم للمنطقة؟
0: طبعا أنت كما أسلفنا أخي حافظ، إحنا منطقة نعتبر منطقة جبهة، يعني توطين المواطن حق عليه على الدولة. فكمان أنت عم تقول أنه المواطن عم يقطع 50 وهي بالأصل 200. لو كانت الرسوم منخفضة راح يسجلها 200، ما راح يخفضها ل 50 متر، راح يسجلها 100 متر. لكن هي الرسوم عائق. احنا منطقة ريفية ومنطقة نائية ومنطقة فقيرة نوعا ما. يعني انت لو جيت
1: طيب يعني استاذ علي، لكن هي المشكلة برسوم النقابة، يعني بحصة النقابة ام برسوم اخرى حكومية؟
0: والله هي النقابة طبعا تتقاضى 10% اذا لم تخن الذاكرة، وتعود رايعها لل

0: وزارة المالية. طبعا هي كلها مجتمعة باهظة، ولكن كمان المواطن يعني ما تقع على عاتقه حماية المهندسين، وطبعا وتوفير لهم حياة مثلا كريمة، هاي كمان يجب أن تتحمل الدولة جزء منها.
1: طيب
0: فالمواطن
1: هل
0: في
1: خاطبتم أستاذ
0: الجبهة هنا،
1: علي؟ هل كان في أي ردود من المحافظة، من وزارة الإسكان؟
0: إلى الآن نحن رفعنا 5 بلديات في القطاع الجنوبي طلب عن طريق مدير المنطقة الشمالية، لم يأتي الرد إلى الآن. يعني احنا 5 بلديات في المنطقة الجنوبية مجتمعين، رفعنا الطلب جماعي عن طريق مدير المنطقة الشمالية، ولكن إلى الآن لم يأتي رد نهائي حتى هذه اللحظة.
1: هل كان في السابق أستاذ علي هناك أي دعم أو تسهيلات لهذا الموضوع؟
0: طبعا هناك كانت الرسوم، طبعا مررنا بفترة كانت خارجة عن كنا منطقة محررة، كانت هناك كم هائل من الأبنية العشوائية الموجودة حاليا بالفترة الماضية من تاريخ الثورة السورية المباركة. اليوم احنا عم نعمل تسويات لها، ولكن بانتظار مرسوم لكي تكون قانونية لاستجرار حقوق المواطن ليأخذ حقه من الكهرباء والماء وإلى آخره. طبعا هي يعني سابقا هي كمان كانت ايضا نفس الشيء باهظه، يعني ما كانت يعني كمان يعني منخفضه، ما تغير شيء الا بنسب بسيطه، يعني ارتفاع تدريجي.
1: طب أستاذ حافظ، أمام هذه المشكلة يعني ما المطلوب، ما الذي يمكن فعله لكي لا يلجأ الناس إلى الأبنية المخالفة، أو يعني حتى ربما يؤثر على استقرارهم، وهذا له تداعيات كبيرة وخطيرة كما قلنا؟
2: والله المواطن نحن بيهمنا امره هو، مثل ما حكيت لك ممكن يكون اخي او والدي او ابني، نحن هذا الموضوع بيهمنا بشكل كبير، ونحن ان شاء الله خليها تجينا موارد ويتحسن وضع نقابتنا، ونحن بنساعد اخواننا واهلنا قدر الامكان اللي نقدر نستطيع فيه. ولكن مثل ما حكيت لك اتعاب المهندس اللي عم ياخذها، هذول اللي رح يشتركوا 10 اختصاصات هن 3 قضبان حديد من البناء.
1: وهل يعني برأيك يجب أن يكون هناك أي دور حكومي؟
2: نتمنى أن يكون في دور لدعم الجهتين، وليس فقط دعم أهلنا لحتى يظلوا بأرضهم، كمان يكون في دعم. إحنا المهندسين حاليا يمر بأسوأ وضع مادي ممكن نمر عليه نحن أول مرة، يعني ما في دخل بالمرة للمهندس، كمان هذا شريحة، المهندس عنده أسرة وعنده متطلبات، وهذا الموضوع كمان لازم ينحكى فيه، سواء بتأمين مشاريع سواء بأي أمر تاني، لنحافظ على مهندسينا ما نفقدهم كمان.
1: يعني يمكن أن يتم ذلك بتأمين مشاريع تدعمها الحكومة تقصد؟
2: إذا تم هناك مشاريع تدعم ويزيد من دخل المهندس، يمكن التفكير بتخفيض الرسوم بما يتناسب مع وضع المهندس ووضع المواطن بنفس الوقت.
1: شكرا لكما. المهندس حافظ العلي، رئيس شعبة المكاتب في نقابة مهندسي القنيطرة، وعلي كنعان، رئيس مجلس بلدية غدير البستان من القنيطرة. لهنا نصل إلى ختام سوريا اليوم، المزيد على موقعنا سوريا.tv. إلى اللقاء.

في هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس

0: عدستك تصنع الخبر.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة ومنصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لا التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

ياسر المالح أديب وفنان وكاتب أطفال، ولد في دمشق عام 1933، تلقى تعليمه في مدارس دمشق وحصل على إجازة في الأدب العربي من جامعتها عام 1957. مارس التعليم في ثانويات دمشق ومعاهدها ودير الزور ودولة الكويت. عمل خبيراً في الإعلام التربوي لدى هيئات ومنظمات عربية وفي اليونيسف واليونسكو. أسس البرامج التعليمية والتلفزيون التربوي في التلفزيون السوري. أعد وقدم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية للأطفال والكبار في التلفزيون السوري وتلفزيونات عربية. شغل منصب كبير الكتاب في برنامج افتح يا سمسم الشهير بأجزائه الثلاثة خلال أعوام 79 و82 و90 بواقع 390 حلقة. أشرف على عدة مجلات للأطفال مثل افتح يا سمسم ومجلة وبرنامج افتح يا وطني أبوابك. كان خطاطاً بارعاً وموسيقياً وكاتباً مسرحياً وشاعراً ومؤرخاً.

يعد من ظرفاء دمشق ومؤرخيها، وكتب في هذا الباب: سهرة في بيتنا وكلمات شامية تبحث عن جذورها وأمسيات دمشقية. ألف كتاباً وأعد برامج متعددة لتعليم اللغة العربية للناطقين بها، وغيرهم مثل برنامج أبجد هوس، وتدرس كتبه للناطقين بغيرها في الولايات المتحدة. من مؤلفاته أيضاً السينما وأثرها في التربية الحديثة عام 1958، والإبداع الأدبي المعمى 1981، وأثر وسائل الإعلام في الطفل العربي. كتب ولحن أغاني للأطفال والكبار، وأخرج عدة مسرحيات منها شيء له ثمن وزوجة من هناك. توفي في دمشق عام 2013 بعد صراع مع المرض.

0: كيف عرفت كوهين إلى روزيلو؟
1: كانت مصادفة، أخذته إلى بيت روزيلو فقط.
0: وماذا فعلتم هناك؟
2: تحدثنا في قضية أيخمان.
0: وماذا تعرف عن أيخمان؟
2: كان مسؤولاً عن جرائم ارتكبت بحق اليهود، وقامت إسرائيل باعتقاله.
3: أخبرني كوهين بأنه مهتم بالبحث عن مساعدين آخرين لأيخمان يعيشون هنا في دمشق.
0: وما علاقة روزيلو بالأمر؟
3: لا، إنه ألماني يعيش في دمشق. إنه شخص طيب لا أكثر ولا أقل.
0: وهل كنت تعلم أن اسمه الحقيقي راد مايخر وأنه ضابط نازي سابق؟
3: لا أبداً يا سيدي.
0: سيد كوهين، أخبرني الآن، هل كنت تبحث عن لويس برونر في دمشق أم أنك كنت تبحث عن شيء آخر؟

الحادي عشر من مايو أيار عام 1960 قد لتنفيذ عملية سرية في بوينس آيرس. الهدف جلب أهم المطلوبين النازيين حياً. أدولف آيخمان رئيس جهاز الإس إس النازي المسؤول عن إبادة آلاف اليهود إبان الحرب العالمية الثانية. وصلت المجموعة إلى الأرجنتين، وبعد الرصد والتحري دخل العصفور إلى القفص، وبات آيخمان في قبضة الموساد، ثم طاروا بصيدهم الثمين إلى تل أبيب. كان وقع العملية مفزعاً على أولئك النازيين المتوارين، خاصة وأن إسرائيل قد أعدت قائمة لملاحقتهم وجلبهم. كان على رأس القائمة النازية اسم غامض، ظل الموساد في أثره أكثر من أربعة عقود متواصلة. لويس برونر مساعد آيخمان وذراعه الأيمن.

النازي الذي نجح في الهروب من كل مطارديه. وفي مطلع الستينيات كانت كل المعلومات الواردة إلى إسرائيل تشير إلى أن برونر يختبئ الآن في دمشق.

0: في الوقت نفسه كان الموساد يعد العدة لتنفيذ عملية سرية ستنطلق بعد قليل، خاصة بعد أن تمكن عبد الناصر من ضم سوريا إلى مصر. لذا قرر الموساد إرسال جاسوس ذي مواصفات خاصة سيخترق الجمهورية العربية المتحدة. بدأ الموساد بالعمل على تجنيد جاسوس جديد يهودياً عربي وصل للتو إلى إسرائيل قادماً من مصر. كان من أبناء مدينة الإسكندرية حيث ولد ونشأ، اسمه إلياهو كوهين. الجاسوس الذي سيعرف بإيلي كوهين جاسوس الموساد الأكثر شهرة في تاريخه، سينطلق في مهمة سرية إلى دمشق.
1: لقد كان الإسرائيلي الوحيد الذي تم ضبطه كجاسوس وأعدم. هذا يعني أنه فريد من نوعه ولديه هالة بطولية، والكثير من الأساطير تروى عن قصته. لذا أعتقد أن من الصعب إطلاق حكم حقيقي، خاصة مع الفجوة بين الأسطورة والواقع، إلا إذا توفرت، وغالباً لن تتوفر أدلة موثقة من كلا الطرفين. ومن الصعب أن نتخيل أن يحدث هذا الأمر في الوقت القريب.
2: أصدرت إيلي كوهين عملية إسرائيلية خالصة، أي جعله بطل خارق وخاص ويعني لا يتكرر. طبعا ساهمت عوامل عديدة في هذه الأسطرة حتى من الجانب السوري، جعلوه أسطورة بمعنى أنه جاسوس خطير جدا، وأن الاستخبارات السورية تمكنت في نهاية المطاف من إلقاء القبض عليه. الحقيقة طبعا ألقوا القبض عليه، وهذا إنجاز من الأجهزة الأمنية السورية آنذاك. لكن لو وضعنا إيلي كوهين في حجمه الحقيقي سنرى أنه مجرد جاسوس أقل من متوسط، بل جاسوس فاشل.
0: إيلي كوهين شاب وسيم في الثلاثين من عمره، ولد في الإسكندرية عام 1924، يهودي مصري تنحدر عائلته من أصول حلبية، لكنها انتقلت إلى العيش في الإسكندرية قبل أن تهاجر إلى إسرائيل. في مصر كان إلياهو أو إيلي متورطاً في أنشطة يهودية سرية لصالح الصهيونية، حيث كان مسؤولاً عن تهريب أسر يهودية مصرية إلى إسرائيل. وفي منتصف الخمسينيات ورد اسم إيلي كوهين ضمن تحقيقات السلطات المصرية في قضية لافون، أو ما عرف حينها بفضيحة بنحاس لافون، خلية يهودية في مصر سعت لتنفيذ تفجيرات في مؤسسات حكومية وأجنبية. لكن سرعان ما اكتشف أمرها، فاعتقل عدد من اليهود المتورطين، كان من بينهم إيلي كوهين، لكنه خرج من القضية دون أي إدانة بسبب ضعف الأدلة. عام 1957 هاجر كوهين إلى إسرائيل ليبدأ مرحلة جديدة من حياته، كانت مختلفة كثيراً عما رسمه يهودي عربي في خياله، إذ لم تكن إسرائيل أرض الميعاد التي نشدوها في خيالهم. وبعد فترة تزوج كوهين من ممرضة يهودية عراقية، السيدة نادية ميخائيل، المرأة التي ستصبح قريباً من أشهر نساء إسرائيل.

0: سندفع لك 200 دولار وسندربك لستة أشهر، بعدها يمكنك البقاء أو الذهاب.
1: I don't think that he joined them.
2: لا أظنه انضم إليهم هكذا. منذ اليوم الأول الذي وصل فيه إلى إسرائيل وضعوه نصب أعينهم.
1: I don't know exactly how they.
2: لا أعلم بالضبط كيف حدث التجنيد، لكن الموساد قدم إلينا وثيقة سرية مؤرخة في 13 من شباط فبراير 57.
1: That's mean 5 days after his arrival.
2: أي بعد 5 أيام من وصوله إلى إسرائيل. كان إيلي قد تقدم بسيرة ذاتية من 8 صفحات باللغة الفرنسية، وكتب بالتفصيل ما حدث معه في مصر، تحديداً عن علاقته بقضية لافون. ثم كتب اللغات التي يعرفها ويجيدها. وكانت حوالي 7 لغات.
1: He knows and can master it. And at the end of this document.
2: وفي نهاية الوثيقة تطوع أن يتولى مهمة استخباراتية في أي دولة عربية، ووقع بعدها على طلبه. وبعد 2 من ذلك تقرر إرساله في مهمة في سوريا.
3: يقول تقرير أمني صدر عن الموساد عقب إعدام كوهين إن إيلي كان قد تقدم لامتحانات الموساد بحثاً عن وظيفة، لكن وبعد إجراء بعض الاختبارات تبين أنه شديد الثقة بنفسه لدرجة المجازفة، فتم استبعاده. مائير عميد مدير الموساد في ذلك الوقت كان يقود شبكات من العملاء في محيطه العربي. كان يبحث عن عميل بمواصفات محددة، فلم يجد شخصاً مناسباً. عندها اضطر أن يبحث في ملفات العملاء المرفوضين، فوجد إيلي كوهين الذي كان الاحتمال الوحيد أمامه.

0: بعد أن استقر في دمشق غير برونر من ملامحه كما غير من اسمه، أصبح الدكتور جورج فيشر. لم يكن برونر النازي الوحيد الذي فر إلى دمشق، بل كانت مجموعة مترابطة ذهبت إلى مصر ثم استقرت أخيرا في دمشق.
1: أنا أكبر منك سناً وأعرف الحياة أكثر منك، لا يوجد مخرج آخر، لقد أحضره إلى إسرائيل،
2: لكن ربما يمكننا تحريره.
1: أنت مجنون، ستحرره من داخل سجن إسرائيلي؟
2: من يدري، علينا البقاء هنا حتى تهدأ الأمور.
0: كان ذلك الرجل يدعى فرانس راديماخر، ضابط نازي سبق برونر إلى دمشق. كان راديماخر يترأس مكتب الشؤون اليهودية في وزارة الخارجية الألمانية زمن هتلر. كان كل هؤلاء النازيين قد وجدوا في سوريا ملاذاً آمناً، إذ تشير التقارير الأمنية إلى احتضان الأجهزة الأمنية السورية لهم على مدى عقود من الزمن، فخبراتهم الأمنية كانت محل اهتمام وتقدير.
3: مهمة إلي كوهين الرئيسية كانت تقديم تقارير دورية عن معلومات عسكرية، لكن وفي سلم المهمات فإن مهمة البحث أو تعقب المجرمين النازيين كانت في المرتبة الخامسة أو السادسة، لأن ذلك كان من مسؤولية وحدة خاصة في الموساد، هي المسؤولة عن تعقب المجرمين النازيين الذين اختبأوا في أماكن متعددة.

0: متعددة في العالم
1: كوشئين ناتسين شخلكم استتروا
0: ومن بينها دمشق
1: خلكم بمكومات اخرين وبهم بدمشق
2: كانت سوريا منضوية في لواء عبد الناصر زمن الوحدة وكان العرب قد قرروا تحويل مجرى مياه نهر الأردن الأمر الذي دق ناقوس الخطر في تل أبيب

0: انتبه، سنرسلك إلى بلد عربي لتنفيذ مهمة سرية. عليك أن تقيم علاقات محلية. ستحصل على أوراق مواطن سوري.
1: لماذا؟ أعطوني أوراقاً مصرية، أعرف كل شيء عنها.
0: مستحيل، لديك ملف أمني لدى المصريين.

0: سألت نفسي 100 مرة، هل كان إلياهو هو الشخص المناسب؟ هل يستطيع فعل ما أريد؟ لم أكن متأكداً تماماً. لقد أظهرت له أنه محل ثقتي، ولم أكن أريد أن أفكر أنه لا يبعد سوى خطوة واحدة عن مصير مجهول. رغم ذلك مضينا نحو المهمة.
1: علينا أن نفهم أن الاستخبارات أمر مركب، وهي عدة أذرع. لديك الجواسيس مثل إيلي كوهين، ولديك أيضاً العمليات الخاصة، أشخاص تقوم بتجنيدهم ومعلومات تصل تباعاً. الصورة الكلية للاستخبارات هي أن تعتمد المصادر، لا يمكنك أن تعتمد على الإشاعة، لذا ستحتاج إلى الجواسيس. الجواسيس هم درة التاج، الأكثر مصداقية، يتلقون معلوماتهم من أشخاص آخرين، ولهذا السبب الصورة الاستخباراتية الكاملة يجب أن تتكون من دمج الكثير من الأمور. يجب أن يكون لديك شيء من كل شيء. كنا بحاجة لأن نتقرب من قيادات الدولة كما فعل إيلي كوهين. ستسمع ماذا يتحدثون، وكل هذا يعطيك الصورة. وإذا كنت تبحث عن شخص لمهمة ما، ستختاره بعناية ليتحمل الضغوطات الهائلة.
2: المهمة السرية في دمشق كانت ولا تزال شفرة دون حل، فبعض التقارير أشارت إلى أنها لم تكن مهمة محددة بعينها، بل كانت مجموعة من الأهداف، من بينها اكتشاف الوضع السوري داخلياً زمن الوحدة، إضافة إلى رغبة إسرائيل بالحصول على معلومات أوفر عن تحويل مجرى مياه نهر الأردن. لكن أحد التقارير الذي صدر بعد إعدام كوهين قال إن إحدى مهماته وفي مرحلة معينة كانت رصد الضباط النازيين المختفين في سوريا.
3: حسناً، اسمك كامل واسم والدك أمين ثابت.
4: أمك سعيدة إبراهيم، والدك سوريان، ولديك أخت ولدت في بيروت ثم غادرت أسرتك إلى لبنان. تذكر، أسرتك سورية، وبعد سنوات هاجرتم إلى الأرجنتين، تحديداً عام 1947. في عام 56 توفي والدك، وبعد 6 أشهر توفيت والدتك، ثم عشت وحيداً. لكنك دخلت مجال الأعمال وحققت نجاحاً كبيراً. تذكر،
3: أنت كامل أمين ثابت،
4: السوري الذي يعيش في المهجر ويرغب أن يعود إلى وطنه.
0: المرحلة الأولى، ستبدأ العملية من بوينوس آيرس في الأرجنتين. إنها أقصر الطرق إلى دمشق حالياً. هناك جالية سورية ولبنانية كبيرة. هناك سيكون بانتظارك أحد رجالنا، وسيعطيك أوراقاً ثبوتية

0: جديدة سيتكفل بكل شيء.
1: لا نعرف التفاصيل الكاملة عن كيفية تدريبه، لكن المؤكد أنها تضمنت أن يعيش لفترة معينة تحت هوية مزيفة. كان ذلك في شمال إسرائيل في منطقة الجليل تحديداً، حيث عاش مع عائلة من أصل سوري. بعدها ذهب للأرجنتين، حيث يوجد مجتمع كبير من السوريين واللبنانيين المهاجرين، فبنى شبكة صداقات جيدة هناك. كل ذلك كان أساساً للانتقال في نهاية المطاف إلى دمشق.
2: أواخر العام 1960 في بوينوس آيرس، انطلق كوهين يتلمس خطاه نحو العرب، إذ تمكن من التسلل إلى عالم السوريين المهاجرين، مقدماً نفسه كرجل الأعمال المغترب السيد كامل أمين ثابت. ما لبث كوهين أن تعرف بعبد اللطيف الخشن، أحد أبرز الوجوه السورية في بوينوس آيرس. كان الخشن مفتاحاً مهماً وحلقة وصل بين الأرجنتين وسوريا، يعلم الكثير عن السياسة والسياسيين. سرعان ما أعجب الخشن بكامل أمين ثابت وعن رؤيته لمستقبل سوريا، والذي تحدث له عن رغبة جامحة بالعودة إلى الوطن. بعد عدة أشهر من وصوله إلى الأرجنتين، وفي 28 من أيلول سبتمبر عام 61، أعلن الانفصال من الجانب السوري عن مصر، حيث قاد العقيد السوري عبد الكريم النحلاوي انقلاباً على عبد الناصر. كان زمن الانفصال اللحظة المناسبة والثغرة التي تسلل منها كوهين إلى سوريا. مطلع العام 62 أصبح كل شيء جاهزاً، وخطوة واحدة تفصل كوهين عن دمشق. ثم حانت ساعة الصفر.
3: لديك محطة أخيرة في ميونخ، سنرسل معك بعض الهدايا.
4: كيف سأعبر بها إلى سوريا؟
3: لا تقلق، لقد رتبنا كل شيء. ستذهب من جنوى إلى بيروت، وعلى متن السفينة سينتظرك شخص من طرفنا، سيساعدك في تجاوز الحدود بين لبنان وسوريا.
2: إنه ماجد شيخ الأرض، أحد الألغاز في قضية كوهين. كان على الموساد أن يجد مرافقاً وسنداً لكوهين خلال رحلته، فكان ماجد شيخ الأرض الذي ظل لصيقاً بكوهين طيلة 3 سنوات في دمشق، لم يفارقه إلا حين وضع كل منهما في زنزانة منفصلة. وفقاً للتقارير الأمنية في قضية كوهين، فإن ماجد شيخ الأرض كان رجل أعمال سورياً، تزوج من يهودية مصرية، وخلال سنوات الحرب كان يعيش في ألمانيا النازية، الأمر الذي خلق منه شريكاً جشعاً، مما لفت المخابرات الإسرائيلية فجعلوا منه رجلاً مقرباً. حملت الباخرة كلاً من كوهين وماجد حتى وصلوا إلى لبنان، ومنها انطلقوا إلى الحدود السورية. هناك كان ماجد على موعد مع أحد معارفه من الضباط السوريين على الحدود، والذي سيسهل مهمة مرور الرجلين. وفعلاً عبر كوهين الحدود السورية بكل سهولة، وخلال ساعات أصبح في قلب دمشق.

ومن وسط دمشق أرسل إلياهو أول صوت هامس بعد وصوله إلى بر الأمان، شفرة من رقمين اثنين فقط، 88، وتعني وجدت بيتا لأسكن فيه في دمشق. ثم ابتدأت المهمة.

0: كان وضعا هشا في دمشق، فالسوريون بحاجة لأي دعم مهما كان صغيرا. كانت سوريا زمن الانفصال تعاني وضعا صعبا نتيجة الوحدة مع مصر، وكان خوف السوريين من عبد الناصر وعودته أشد من خوفهم من الإسرائيليين. كل ذلك سهل الطريق على مهمة كامل أمين ثابت، المليونير القومي العائد إلى الوطن، الذي اعتبر الرجل المناسب في الوقت المناسب. انطلق الجاسوس في العمل، والبداية كانت من نجل كمال الخشن، الشخص الذي التقاه في الأرجنتين، والذي ما لبث أن عرفه على الضابط الشاب معدي زهر الدين، ابن شقيق رئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين. وفي كل يوم كان يرسل معلوماته سراً إلى رؤسائه في تل أبيب. يرى مؤرخون أن ذلك كان أقصى اختراق عسكري تمكن منه كوهين، بينما يرى البعض أنها لم تكن سوى الحلقة الأولى لسلسلة من الاختراقات جاءت بعد ذلك.
1: الضابط ملازم أول اسمه معدة زهر الدين، ملازم أول بالجيش السوري، يعني شو بده يكون عنده معلومات؟ يعني مثل عريف اليوم بالجيش السوري نفسه أو بالجيش المصري، لا يمتلك الضباط الصغار معلومات أكثر من الثرثرة، بيسمع له خبرية بيجي بثرثر بيسب على الضابط الفلاني بيسب على القائد. كانت مصادره كتير ضئيلة، يعني أوكي ثرثرات ربما استخلص منها الكثير من المعلومات إلي كوهين، لكن تقديري وتقدير الآخرين الحقيقة الذين كتبوا بنوع من الحيادية أو الموضوعية عن إلي كوهين، إنه ما كانت المعلومات الهائلة، لأن ما كان منظم على الإطلاق ضباط كبار، لم يكن قد أصبحوا عملاء لإله ضباط الكبار.
0: خيوط أخرى شقت طريقها نحو كوهين، هذه المرة بالتعاون مع ماجد شيخ الأرض، حيث عرفه بالمذيع السوري جورج سيف.
2: عاد إلى دمشق مدينة العزل وقريب العروبة،
0: الذي كان مصدراً مهماً بالنسبة لكوهين بسبب علاقاته الصحفية مع دوائر النظام. المفارقة أن جورج سيف قد استضاف كوهين شخصياً أكثر من مرة عبر أثير دمشق.
3: وإحنا دائماً نسمنا العرب يجري في جسمة عرقنا، لأننا الوطن الثاني الوطن، كل أحد يجب أن نشوف كل أحد يجب أن نكون في الشغل.
1: إنه ما هي مصادر معلومات كوهين في دمشق؟ حسب كل سيرته سواء السورية أو الإسرائيلية أو الذين كتبوا بطريقة أخرى، مصدر معلوماته كان موظف مدني في وزارة الإعلام السورية يدعى جورج سالي، كان يعطي يومياً ما يسمى ملخصات الصحف، تقرير الصحفي اليومي، ينتقي منها إلي كوهين بعض الأخبار ويرسلها إلى إسرائيل. واللي نبه السلطات السورية إنه هناك جاسوس في دمشق، والتالي استقال محمد عمران وهو من كبار القادة السوريين آنذاك. طبعا القيادة السورية لها طريقة في إذاعة أخبارها، تؤجل لترتيبات معينة إذاعة الاستقالة يومين ثلاثة أسبوع إلى آخره. وصله الخبر عن طريق جورج سالي، بثه إلى إسرائيل. تاني يوم طلع الخبر بالإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية، هنا

0: نبه السوريين من أرسل هذا الخبر إلى إسرائيل؟ يعني معناتها في عميل إلهم، في جاسوس. وهذه الأخبار ليست ذات أهمية، لأنه إذا لم تذاع اليوم ستذاع بعد عدة أيام، يعني تصبح مجانية، وهذا دليل عدم الاحتراف. لو في احتراف أنت لا تثير الشك لدى الخصم بمثل هذه الأخبار ليست فائقة الأهمية أو ذات أهمية عالية.
1: بعد أشهر كانت سوريا على بعد خطوة واحدة من مستقبل أكثر غموضاً، انقلاب 8 آذار 1963 والذي حمل البعث إلى الحكم. البعث وكوهين علاقة يلفها الغموض حتى اليوم، فبينما تشير بعض التقارير أنه كان مقرباً من حكام سوريا الجدد، يحاول البعثيون نفي تلك العلاقة جملة وتفصيلاً.
2: يعني موضوع حزب البعث، أنا في ذاك الحين عضو كنت في قيادة فرع دمشق في ذاك الحين، وأنا مرافق التجربة الحزبية منذ ولادتها في بدمشق بعد عهد الوحدة في عملية إعادة تأسيس الحزب، وما في شخص دخل الحزب إلا أن ما هو معروف من قبلنا. بنفس الوقت لا يمكن إنسان عاقل يعتقد بأنه ممكن الدخول للحزب بهذه البساطة، لأنه بده مر بمراحل طويلة. أولاً لازم يكون مؤيد، ثم نصير، ثم عضو عامل، ثم يدخل في المؤتمرات الحزبية حتى يصعد ويكون حزبي. وهذا الشخص شو علاقة الحزب بشخص من هالنوع، وما الفائدة منه يعني كشخص مغترب؟ والكلام عن موضوع دخوله للبعث ووصوله لقيادات، هذا كلام أعتقد هراء، يعني لا يستحق الجواب عليه.
1: في الوقت نفسه كان لويس برونر لا يزال متواريا، لكنه وجد في نظام البعث نقطة التقاء كبيرة، حيث غدا مقربا أكثر من الدوائر الأمنية التي أخذ البعث ينسجها في سوريا، فتعهدوا له بمزيد من الحماية. خلال محاضر المحكمة التي ذكرها القاضي صلاح الضلي حول استجواب كوهين، يبدو أن كوهين استمر في ملاحقة برونر حتى بات على خطوة واحدة منه. عاونه في ذلك ماجد شيخ الأرض. كان القاضي قد سأل ماجد: هل قمت بتعريف كوهين إلى روزيلو؟ فاعترف ماجد بأنه أوصل كوهين إلى ذلك الرجل. كان الشخص الذي ورد اسمه في التحقيقات روزيلو، الاسم المستعار للضابط النازي رادي ماخر، صديق لويس برونر. يقول صلاح الضلي في شهادته إن لقاء جمع الثلاثة في منزل قرب الجسر الأبيض في دمشق، وإن الحديث دار حول آيخمان ومساعده برونر. وهكذا يبدو أن كوهين استمر في ملاحقته وتعقبه، لكن الموساد وفي لحظة معينة لم يعد يكترث لمطاردة أولئك النازيين في دمشق.
3: أحد البوشئين النازيين الذين استتروا بدمشق اسمه فرانز رادماخر.
4: كان من بين المجرمين النازيين الذين اختبأوا في دمشق شخص يدعى رادماخر. كان مصدراً لشرطة الأمن السورية، فقد أصبح النازيون مقربين. في الوقت نفسه كان إيلي كوهين على اتصال بماجد شيخ الأرض، والذي كان صديقاً للنازي رادماخر لكن باسم آخر. كان كوهين قد طلب من ماجد أن يجمعه بصديقه النازي، وفوراً ترتب اللقاء بعد 40 دقيقة. تم اللقاء الثلاثي في شقة أعتقد أنها مخبأ رادماخر. المفاجأة أن المخابرات السورية قد علمت باللقاء غالباً في نفس اللحظة. اثنان منهم كانا معروفين لهم، الأول رادماخر نفسه، والثاني ماجد شيخ الأرض الذي كان محسوباً

0: على المخابرات الأمريكية، لكن وجود إيلي كوهين طرح سؤالاً كبيراً لدى السوريين عن سبب وجود رجل الأعمال الوطني في مثل هذا اللقاء. وهكذا بدأت عملية التعقب والمراقبة. أعتقد أن هذا كان خطأً ارتكبه كوهين. فبعد شهر أدركوا أنه جاسوس صهيوني.
1: أواخر عام 63 تم استدعاء كوهين إلى تل أبيب، وهناك أبلغ أن مهمته قد تغيرت، ربما بسبب التغييرات التي تحصل تباعاً في سوريا، أو قد تكون القنوات الجديدة التي فتحها كوهين أكثر أهمية من مطاردة برونر. يبدو أن الموساد تفاجأ بقدرته على الاختراق، الأمر الذي بعثر مهمة كوهين، فلم يعد هناك هدف محدد بعينه. عشرات من الشفرات التي كانت تعبر دمشق ليل نهار، وبعض المعلومات التي كانت تصل لم تكن ترقى إلى المعلومة الاستخباراتية المطلوبة، وهو ما أكده مدير الموساد الأسبق في شهادته على عملية كوهين، حيث قال إن إلياهو كان يرسل الكثير من الرسائل العامة وغير المهمة، فإحدى شفراته كانت تتعلق بمباراة كرة قدم محلية أقيمت في إسرائيل. في المقابل تظل دوائر الاختراق التي أحدثها كوهين داخل المنظومة السورية طي الكتمان، فبينما تحاول إسرائيل أن تتباهى بما حققه كوهين، يقلل السوريون منها ومن أهميتها إلى يومنا هذا. سر علاقة كوهين بأمين الحافظ الذي أصبح رئيساً لسوريا خلال وجود كوهين، أو وصول كوهين إلى حدود جبهات القتال عند الجولان، مؤشرات على نشاط استخباراتي مكثف قام به الجاسوس المتهور. فكل الصور الآتية من دمشق كانت تقول شيئاً آخر، إنه كامل أمين ثابت وليس أحداً آخر غيره، لكن ذلك لم يكن سوى غيض من فيض.
2: نعم بالطبع، أصبح صديقاً لأمين الحافظ، وأصبح صديقاً لرئيس أركان الجيش السوري عبد الكريم زهر الدين، الذي تعرف عليه عن طريق ابن شقيقه معز زهر الدين. وهناك أشخاص آخرون غير الذين ذكرهم إلي في محاكمته، هذا لم يعد سراً، لكن السر هو أنه كان صديقاً جيداً لرئيس المحكمة صلاح الضلي، ولديه صورة له في أحد المطاعم في دمشق مع صلاح الضلي.
3: الكلام الذي قيل أنه إيلي كوهين كان سيصبح وزيراً للدفاع وأصبح عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث وكان مستشاراً أحياناً لما أعرف أي وزارة، كل هذا كلام غير سليم على الإطلاق. هذه الأكاذيب التي صيغت آنذاك جاءت في سياق المس بمعنويات العالم العربي على الإطلاق، ولا في شيء يعني يثبت أنه إيلي كوهين تمكن من الحصول على معلومات ذات مخاطر عالية. الشيء الوحيد اللي حصل عليه تعرف على مهندس لبناني اسمه ميشيل صعب، كان يعمل في مشروع تحويل روافد الأردن. آنذاك اتخذت الجامعة الدول العالم العربي خصوصا مصر وسوريا بالتحديد والجامعة العربية قرار بحرمان إسرائيل من المياه الذاهبة إليها من جنوب لبنان ومن جبل الشيخ، يعني من الحدود السورية. بالصدفة التقى بهذا المهندس، والمهندس بفتكره أنه فعلاً رجل سوري ثري ووطني وإلى آخره، فأخبره واطلع بنفسه وربما صور التقرير عن الإنشاءات الجارية من أجل تحويل روافد نهر الأردن. هذا هو أخطر تقرير سلم.

0: لإسرائيل، وقامت إسرائيل بقصف المواقع، مواقع التحويل، وأجهض المشروع. نجحت إسرائيل في إجهاضه. أنا برأيي هذا هو أقصى ما عليه. أما أنه ذهب إلى الجبهة وصور في الجبهة، المعروف لدى الجميع أن السوريين كانوا يروحوا يسبحوا الطبرية على الشاطئ الشرقي، والجولان كان مليء بالسكان والقرى، الناس رايحة جاي، طبيعي جدا أن يصل إلى الحدود مع فلسطين المحتلة. وحتى لو صور حاله يعني أو تصور مع آخرين بهذه المنطقة لا قيمة أمنية لها.
1: هناك معلومة متداولة غير صحيحة، قصة لقاء أمين الحافظ بكوهين عندما كان الحافظ ملحقا عسكريا في الأرجنتين في نفس الوقت الذي كان فيه كوهين في الأرجنتين، لكن الحديث عن لقائهما غير صحيح. فكوهين كان موجودا في شهر أغسطس آب عام 61، بينما وصل أمين الحافظ في ديسمبر كانون الأول من نفس العام. لم يتعرفا على بعضهما في الأرجنتين، بل تعرفا في منتصف المدة التي قضاها كوهين في دمشق. الحديث عن أنهما يعرفان بعضهما وأن كوهين صديق لوزير الداخلية أو صديق للرئيس، برأيي أنها قصة يجب فحصها. والسوريون يدعون أنهم لم يلتقوا إطلاقا.

0: مطلع العام 65. قصة كوهين تقترب من نهايتها بعد أن أمضى فيها 3 سنوات متقطعة، وبات كشف هويته مسألة وقت. السفارة الهندية وسط دمشق تشتكي من تشويش مستمر يطال موجاتها. يومها تدخل السوفييت بمعدات متقدمة للبحث عن موجات التشويش. وعندما حصل الصمت اللاسلكي في دمشق، كانت إشارة كامل أمين ثابت ترسل إلى إسرائيل. وبعد الرصد والمتابعة، اقتحمت عناصر المخابرات السورية الشقة ليقبض عليه متلبسا.
1: لما السفارة الهندية كانت عم تبث بالراديو رسائلها، صار في تشويش عليها، فاجت تشكت للمخابرات العسكرية انه في تشويش على البث تبعنا، رجاء شوفوا لنا اياه. فكان رئيس قسم مراقبة الرسائل السلكية واللاسلكية هو صديق اسمه الرائد وداد بشير. فالرائد وداد هو كان متابع هالموضوع، واستطاع فعلا أول شيء عن طريق استأجروا بيت بالبناية، ثاني شيء صاروا كل يوم المساء أوقات البث يقطعوا الكهرباء عن أبارتمن بأبارتمن لحتى يشوفوا من أي محل عم يجي، إلا اهتدوا على الأبارتمن تبع إيلي كوهين وعرفوا أنه من هون عم يطلع البث.
0: عم الذعر أركان نظام البعث في سوريا، فبات مسؤول النظام في دائرة الاتهام، وتوالت الأسئلة سريعا. هل كان شخصا بمفرده أم شبكة من الجواسيس تمكنت من الاختراق؟ وعلى إثر موجات الخوف والشك تم اعتقال 69 شخصا، بينهم 27 امرأة. من بين المعتقلين ماجد شيخ الأرض، الذي أنكر معرفته بأن كامل أمين ثابت جاسوس إسرائيلي، كما اعتقل الملازم غذي زهر الدين والصحفي جورج سيف.
1: كانت شغلة كبيرة يعني اكتشاف جاسوس بهالحجم، يعني مو معتادين نحن بسوريا انه يكون في عدد من الجواسيس يعني يحتك

0: بالمجتمع بهالشكل اللي احتك فيه هو ومع رجال ونساء من المجتمع المخملي السوري، يعني رغم انه اعداد الاصدقاء الخلص كانوا مو اكثر. يعني
1: في اسرائيل لم تكن الصدمة اقل من ذلك. فورا فرض الموساد تعتيما شديدا على القضية ومجرياتها، عنون من انقاذه. عدة أشهر قضاها كوهين في قبضة البعث الذي رفض عشرات الوساطات التي طالبت بمبادلة إيلي كوهين، فيما استمر التحقيق أياما طويلة.
2: محاكمة كوهين، طبعا عندما ألقي القبض على كوهين تم إحالته للتحقيق في مكان عسكري، وضع في مكان عسكري إلى جانب تبع اعتقد مكان سلاح المدرعات او هذا بالقابون، بمعسكرات القابون. وشكلت لجنه محكمه عسكريه برئاسه صلاح الظلي وعضويه محمد رباح الطويل وسليم حاطوم وسليمان العلي ومحمود حمره. لاول مره تجري هكذا محاكمه بشكل علني وتنقل الى الجمهور عبر وسائل الاعلام. وكان الهدف من هذا الموضوع هو وضع كل المعلومات الموجودة بين أيدي المحكمة إلى كشفها للرأي العام، لأنه كانوا حريصين أن تخرج بقدر الإمكان بشيء من المحاكمة العلنية والعادلة. وكل الأشخاص اللي اتصل فيهم كوهين مثلوا أمام بالمحكمة في قفص الاتهام، كلهم بدون استثناء، حتى ولو سلم على واحد سلام أو التقى فيه بطريق الصدفة، الجميع كانوا موجودين في قفص الاتهام.
3: بأربعات أيام الرشونين ويتسليخ لشمور على سيبور الكيسوي שלו.
4: في الأيام الأربعة الأولى للتحقيق استطاع الحفاظ على قصة التغطية.
3: هو سيبر של מעשה המשפחה שלו בסכסוך
4: ולכן אנחנו תמכנה من تضليلهم
3: ומעשה באותם בארבעת הימים
4: قال انه هارب من عائلته
3: ידעו שהוא מרגל הם נשארו איתו
4: ולדיה مشاكل
3: הם היו בטוחים שיש
4: ولا يمكنه الحديث
3: לא האמינו שהוא יכול לבד לעשות את מה שהוא עשה
4: كان السوريون على ثقة انها عملية تجسس
3: הם מגיעים
4: لم يصدقوا أنه لوحده. وبعد يوم جاء الرئيس أمين الحافظ الذي قال إنه لا يبدو عربيا، فطلب منه قراءة الفاتحة. بالطبع إيلي كوهين يعرف قراءة الفاتحة، وهنا يبدأ التحقيق في مرحلة أكثر صعوبة. في البداية اعترف أنه يهودي جاء من مصر وأن اسمه موشي مزراحي، وبعد أيام اعترف أن اسمه إيلي كوهين يسكن في بات يام وزوجته نادية ولديه ثلاثة أطفال.
1: وأخيراً صدرت الأحكام. حكم على كل من جورج سيف ومعدي زهر الدين بالسجن 5 سنوات. أما ماجد شيخ الأرض فقد نال عقوبة بالسجن 10 سنوات، لكنه توفي بعد فترة قصيرة في ظروف غامضة، فيما صدر قرار بإعدام إلياهو كوهين شنقاً.
5: أعتقد أن إيلي أراد أن يقول للمحققين إنه إسرائيلي، لأنه كان يخشى أن يموت كمسلم ولن يعرف أحد بسره. كاد أن يدفن باسم كمال أمين ثابت الخائن السوري، لكنه لا يعد خائناً، إنه جاسوس، ولا يعد الجاسوس خائناً. لديه جنسية أخرى ويعمل من أجل بلده، لم يكن إلي عميلاً، لقد

0: كان جاسوسا.
1: And Ali was not Amil, he was a jasus.
2: في 18 من مايو أيار عام 65 استدعي كاهن يهودي يعيش في دمشق ليلتقي بكوهين لآخر مرة، لكن أخيرة سمح له بكتابة رسالة إلى ذويه.
3: حبيبتي نادية، أكتب إليكم هذه الكلمات الأخيرة. المخلص إلي.
2: وعند الساعة الواحدة فجراً علقت المشنقة في ساحة المرج وسط دمشق، وتم إعدام الجاسوس الإسرائيلي إلي كوهين، ثم أخذ إلى جهة بقيت مجهولة حتى اليوم.
0: لا تقلق، إذا ألقي القبض عليك سندخل إلى دمشق وننقذك.
2: على الرغم من فشل الموساد في مهمته بعد أن سقط الجاسوس الذي أرسله، لا يزال الجدال مستمراً في إسرائيل إلى اليوم، حيث اتهم الموساد بتنفيذ خطة متهورة وغير دقيقة، بل إن التقارير الأمنية وصفتها بغير المجدية، الأمر الذي عرض كوهين لذلك الخطر. في تقرير صدر عن الموساد بعد سنوات من إعدام كوهين، جاء أن زوجة الجاسوس نادية كوهين قد اتهمت الموساد بسقوطه، حيث كان في مهمة مشتتة، وقالت إن كوهين حاول عدة مرات أن ينهي مهمته في سوريا، إلا أن الموساد كان يرفض ذلك. كما ذكرت أيضاً للرئيس الموساد السابق تيمير فاردو بأن موظفاً مسؤولاً عن التوثيق في الموساد قال لها إن زوجك جاسوس فاشل، وحمله مسؤولية انكشاف أمره بسبب إفراطه في إرسال تقارير من دمشق. ويقول ضابط يدعى موطي كفير وهو أحد العاملين في الموساد حينها إنه حذر كوهين من البروز الزائد، الأمر الذي شق الطريق لانكشاف أمره.
0: لقد تم القبض عليه، وهذا يعني أن هنالك أمراً غير جيد قد حدث، ما كان يجب أن يقبض عليه. إذا عملت كثيراً ستكون هناك أخطاء دون شك، لكن هل كان من الممكن منع هذه الأخطاء؟ أعتقد أنه كان من الممكن تفادي الخطأ الذي حصل لو تم العمل بطريقة أخرى وفي لحظة معينة. لا أريد الخوض في هذا الأمر أكثر من ذلك.
4: هناك أدلة متضاربة في قصة كوهين. بالطبع تم اعتقاله، لكن من الواضح لي أنه في الأشهر الأخيرة قبل اعتقاله ومحاكمته كان هناك دليل واضح، وكان متوتراً وقلقاً بشأن فضح أمره من قبل السلطات السورية. وهناك أيضاً انتقادات حوله من زملائه السابقين في الموساد الذين اعتقدوا أنه أعطي أكبر من حجمه، ولم يكن هذا في صالحه. حتى إنني اقتبست في كتابي كلاماً أخذته من زميل سابق له، قال إن كوهين كان يبعث برسائل أكثر مما يجب، موجهة إلى وحدة التحكم المسؤولة عنه، حتى إنه شبهه بالراديو أو التليفون لكثرة رسائله، لدرجة أنه، ولا أدري إن كان هذا صحيحاً، أرسل رسالة تتعلق بأداء المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم بدلاً من التركيز على مهمته التي أعتقد أنه صار متراخياً فيها.
2: أما في سوريا فلا شك أنها أحدثت زلزالاً كبيراً. لقد ذكر الضابط البعثي أحمد سويداني الذي أشرف على اعتقال كوهين

0: إن المعلومات التي حصل عليها كوهين كانت معلومات مهمة عن القوات المسلحة، لكن الجاسوس لم يعترف أمام المحكمة إلا بمعلومات تافهة.
1: ما المعلومات التي نقلها كوهين إلى إسرائيل؟ هل كاد أن يصبح وزيراً للدفاع؟ وهل كان له دور كبير في الأوساط السياسية السورية؟
2: لم ينقل معلومات ذات أهمية استراتيجية. ما نقله كوهين مجرد أخبار كان يقدمها له جورج سيف، كالخبر الذي نقله حول استقالة محمد عمران من قيادة الحزب.
1: كونك رئيس المحكمة، هل مورست عليكم ضغوط لإطلاق سراح كوهين؟
2: لم يكونوا جديين في إطلاق سراحه وتخليصه. كان بإمكانهم خطفه عندما كنت في الأردن، وخلال فترة المحاكمة التي استمرت حوالي 45 يوماً كل وساطتهم كانت عبارة عن رفع عتب.
0: سقط كوهين في دمشق. في المقابل لم يسقط لويس برونر، النازي الوحيد الذي بقي في دمشق والذي احتضنه البعث عقوداً طويلة، حتى أنه أصبح رجلاً مهماً في عهد حافظ الأسد. لقد نسج برونو أو الدكتور فيشر علاقة قوية مع أركان نظام حافظ الأسد، حتى أن المؤرخين والمراقبين لنظام البعث يتحدثون عن بصمة ألمانية وضعت في نظام البعث القمعي من سجون وأساليب تعذيب وتحقيق كان برونر عرابها بعد أن حملت توقيعه. لكن لماذا تغيرت مهمة كوهين بشكل مفاجئ؟ وهل التقى الرجلان في دمشق وتم إخفاء ذلك عن الموساد؟ أم أن معلومة مغايرة شقت طريقها في إسرائيل فتغيرت المهمة؟

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم.

0: وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

لأهم الأنباء مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. تلفزيون سوريا يرصد عمليات توسعية للاحتلال الإسرائيلي بريف القنيطرة، والتحركات تستهدف تحصين ما يسمى بمشروع سوفا 53. مقاتلون أوزبك يتهمون الحكومة السورية بإلصاق تهم الانتماء لداعش ببعض مقاتليهم، ويشيرون في بيان لهم إلى رغبتهم بالانسحاب من الفرقة 84 في الجيش. الحرائق تلتهم مساحات من الأراضي الزراعية في الحسكة، ومزارعو درعا يتخوفون على محاصيلهم الزراعية، وذلك بعد تسجيل عدة حرائق في ريف المحافظة. محافظة دير الزور تكشف عن وفاة 17 شخصا من جراء فيضانات الفرات، وتقول إن معظم الحالات قضت إثر عدم الالتزام بالتعليمات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذه الساعة الإخبارية، ونبدأها بآخر تطورات الأوضاع الأمنية في جنوبي البلاد تزامنا مع هذه التجاوزات الإسرائيلية المستمرة، حيث رصد مراسل تلفزيون سوريا مشاهد خاصة تظهر قيام آليات عسكرية تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أعمال تحصين وتوسيع ما يسمى مشروع سوفا 53، وذلك بالقرب من تل عكاشة بين قرية بريقة وبلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي.

0: إسرائيلية.
1: نقف على هذا الخبر، ولمزيد من التفاصيل على كل هذه المستجدات معنا مباشرة مشاهدينا من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك. إذن في سياق كل هذه التطورات وما نرصده وما ننقله كذلك لمشاهدينا نقلا عنك في صور حصرية عن هذه التجاوزات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرى وبلدات ريف القنيطرة، نرصد معك تفاصيل هذه التجاوزات محمد.
2: أمينة، بالفعل يعني كما شاهدنا في هذا الفيديو، يعني هو استئناف العمل على طريق صوبة 53 الذي يعني بدأ العمل عليه منذ عام 2022 في محافظة القنيطرة، يعني في الجزء الشمالي من القنيطرة. ربما استئنف العمل من جديد يعني في بلدة بريقة منذ عدة أشهر، واليوم أيضا يعني استئنف العمل من جديد في هذه النقاط. هم الآن يعني إلى الجنوب الغربي من بلدة قرية بريقة، يعني بين بريقة وبلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبي. طبعا هنا تم قضم يعني تلة معروفة هناك، تلة عكاشة، وهي تلة يعني كانت داخل الأراضي السورية. اليوم بعد إنشاء هذا الطريق أصبحت يعني هي داخل

0: خط صوبة 53، يعني أصبح من المستحيل الوصول إلى هذه التلة التي كانت هي أساسا يعني يستطيع الوصول الأهالي إليها والمزارعين ومربي المواشي. اليوم تم يعني الاستيلاء عليها من وهي يعني نقطة جديدة من النقاط التي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقضمها والاستيلاء عليها ومنع الأهالي والمزارعين من الوصول إليها بشكل عام. أيضا يعني أمين، هذا الطريق هو ربما سيصل إلى نهاية يعني خط وقف إطلاق النار على الممتد بين يعني الأراضي السورية المحتلة والأراضي المحررة، قد يصل يعني طول هذا الطريق إلى 90 كيلومتر من عين التينة في شمال القنيطرة إلى منطقة حوض اليرموك، بعمق يصل إلى يعني في بعض المناطق من الريف الشمالي إلى 1400 متر، ويضيق يعني حسب التضاريس وحسب المنطقة العازلة في القطاع الأوسط والقطاع الجنوبي قد يصل إلى 200 متر داخل الأراضي السورية. وهو يعني عبارة عن خندق بعرض 5 متر وبعمق 5 متر، أيضا خلفه ساتر ترابي، وأيضا طريق ممتد بين القواعد العسكرية التي تم إنشاؤها مؤخرا، يعني هو يخدم هذه القواعد العسكرية التي تم إنشاؤها مؤخرا داخل الأراضي السورية من قبل جيش الاحتلال، وهي عبارة عن 9 قواعد منتشرة من شمال القنيطرة إلى جنوبها. فهي عملية نوع عملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ربما هي أمنية يعني جديدة يقوم بها لضبط الحدود، ويعني كما يقول طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يعني من حدود الجولان المحتل او سكان الجولان، فيقوم بقضم هذه الاراضي وانشاء يعني سواتر ترابيه وخطوط دفاعيه من اجل حمايه الجولان كما يقول. بشكل عام يعني هي يعني في الاخير يعني الخاسر الوحيد هم ابناء محافظه القنيطره، فهي تقضم من اراضيهم، يتم الاستيلاء على اجزاء كبيره من اراضيهم، اراضي مزروعه بالاشجار المثمره، اراضي مزروعه بحراج،
1: واضح.
0: أراضي يعني مراعي تستخدم للأهالي والمزارعين يتم الاستيلاء عليها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: محمد، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. سوف نتابع معك باستمرار كل هذه التجاوزات الإسرائيلية التي يعيشها أهالي ريف والقنيطرة بالتحديد. كنت معنا مباشرة من هناك عبر الهاتف من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. في الذكرى 59 لنكسة حزيران 1967 يعود ملف الجولان السوري المحتل إلى الواجهة من جديد، بوصفه أحد أكثر ملفات الصراع العربي الإسرائيلي تأثيراً واستمرارية حتى. فالحرب التي انتهت باحتلال إسرائيل لمعظم هضبة الجولان السوري المحتل لم تقتصر آثارها على تغيير خطط السيطرة العسكرية وخطوطها كذلك الجغرافية، بل أسست لواقع جغرافي وسياسي حتى ما زالت تداعياته تتفاعل حتى اليوم.
2: بعد 59 عاما على نكسة حزيران، ما يزال الجولان السوري المحتل شاهدا على صراع لم يتوقف، لكن ما تشهده الحدود الجنوبية لسوريا اليوم يتجاوز استحضار الذاكرة إلى واقع ميداني جديد تعيد إسرائيل من خلاله رسم خريطة النفوذ في المنطقة. فمنذ سقوط نظام الأسد نهاية عام 2024 تصاعد الحضور العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية متجاوزا حدود المنطقة العازلة التي أرستها اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، حيث أنشأ الاحتلال قواعد ونقاط عسكرية جديدة امتدت من جبل الشيخ حتى حوض اليرموك وسط توغلات متكررة طالت أرياف القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي. صحيفة الشرق الأوسط نقلت سابقا عن تقرير سوري أن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب باتت تفرض واقعا ميدانيا يوصف بأنه منطقة عازلة غير معلنة، وذلك عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية وإقامة حواجز مؤقتة في عدد من المناطق الحدودية. وفي السياق ذاته أظهر تقرير مركز سجل رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا تسجيل 205 انتهاكات خلال شهر أيار الماضي، تركز معظمها في محافظة القنيطرة تلتها درعا، بما يعكس استمرار حالة التوتر على طول الشريط الحدودي. لكن التحولات لم تبقى محصورة في الجانب العسكري، فبحسب تقارير حقوقية ومصادر محلية تضررت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتزايدت القيود المفروضة على حركة السكان والمزارعين قرب خطوط التماس.

إذن الجولان الذي احتلته إسرائيل عام 1967 باعتباره مكسباً استراتيجياً يعود اليوم إلى الواجهة بوصفه عنواناً لتحولات أوسع تشهدها سوريا وتحمل

0: الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية المستمرة هناك.
1: في القنيطرة لا يبدو أن الزمن قد مضى منذ عام 67، المدينة التي استحال ركامها أثراً باقياً، ما تزال شاهدة على نكسة لم تغادر ذاكرة أهل الجولان. هنا يقف العم أبو حسام ابن 73 عاماً، محدقاً نحو الحدود يبحث بعينيه عن قريته التي هجر منها قبل عقود، مستعيداً تفاصيل مكان بقي في الذاكرة حياً أكثر مما بقي على الأرض.
2: والله في مخاوف من المجال، لأنه اليهود عم بيثبتوا قواعدهم، يعني بفوتوا على المنطقة بيحطوا قواعد عسكرية، بيحطوا حواجز، بيعيقوا حركة الناس يعني. وبالتأكيد في مساعي توسعية عندهم. أحد أسباب عدم النشاط بالمحافظة وجود اليهود في المنطقة. البيوت عم تنباع أقل من أسعارها بكثير كثير كثير. سامع الناس عم بتخوف، في خوف يعني، في خوف من الوضع الغير مستقر.
1: بين حجارة القنيطرة المدمرة وأطلال البيوت المهجورة يتكرر اليوم مشهد الخوف ذاته، لكن في قرى جديدة بمحاذاة جبل الشيخ وريف القنيطرة، حيث يعيش السكان هواجس النزوح مع تصاعد التوغلات والتحركات الإسرائيلية الأخيرة. في مدينة السلام يحمل العم أبو خلدون وردة من أرضه يشمها كأنها تختصر رائحة الجولان كله، الجولان الذي غادره الجسد وبقيت الروح فيه أسيرة.
3: يعني بال67 اجت إسرائيل قصفت ودمرت وشردت الناس، يعني ما خلت حدا يظل في بلده. يعني حاولنا بكافة الطرق انه نظل بالبلاد، ما قبلوا بأي شكل من الأشكال. اللي عم بصير اليوم نفس اللي كان يحدث بسنة 67 أبدا. يعني في عملية تهجير مبرمج، في عملية تدمير.
1: بين انكسار الأمس ومخاوف اليوم تتشابه الحكايات وإن تبدلت السنوات، فالقنيطرة التي دمرتها حرب عام 67 يعيش محيطها اليوم خطر فقد آخر مع استمرار التوترات العسكرية التي لا تهدأ في المنطقة. لم تنتهي فصول النكسة بعد، فالوجوه ذاتها تحمل الخوف نفسه، والحدود ما تزال مفتوحة على احتمالات نزوح جديد. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: أفادت مصادر محلية في مدينة قرابير في دمشق بالعثور على مقبرة جماعية ثانية، وذلك في إطار التحريات والعمليات الميدانية المستمرة عقب اكتشاف مقبرة جماعية قبل أيام. ووفق المعطيات الأولية تضم المقبرة الجديدة رفات 4 أشخاص، ما يرفع بذلك إجمالي عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن إلى 9 جثث. يأتي ذلك مشاهدين بعد العثور سابقا على رفات 5 أشخاص في الموقع الأول، تزامنا مع مواصلة الجهات المختصة أعمال البحث والتحري في المنطقة وسط مؤشرات أولية ترجح وجود رفات أيضا في مواقع متفرقة. قال مصدر أمني لتلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء حررت 3 أشخاص كانوا محتجزين لدى فصائل مسلحة بالمدينة. هذا وتشهد السويداء عمليات اختطاف تنفذها فصائل مسلحة في المحافظة، وتعمل قيادات الأمن الداخلي ووزارة الداخلية بشكل مستمر على متابعتها بهدف حماية المواطنين وتحرير المختطفين وإعادتهم إلى ذويهم. أحيا أهالي مدينة الإقصار في ريف حمص ذكرى ضحايا فتحة الموتى الذين سقطوا على يد قوات النظام المخلوع، وذلك أثناء تهجيرهم عام 2013.
4: طلعت فيه أنا ورجعت لأنه كنت على يقين تام من رب العالمين ما رح يخزلنا، رح نرجع يوم من الأيام على الإقصار.
5: تكبير. فتحة الموت ما كان طريق سهل أبدا، كان في قهر، كان في وجع، كان في طريق مليان دم وخوف، بس اليوم الحمد لله القصير رجعت لأهلها، رجعت لناسها.
6: بال2013 لما طلعنا كانت قطعان حزب الله بالإضافة إلى النظام السوري والخبراء من إيران

0: دخلوا على هاي المدينة بعد ما دمروها وألقوا عليها أطنان من المتفجرات والأسلحة. كانت حقل تجارب لحقد.
1: هذا اليوم يوم ذكرى فتحة القصير، يوم مأساوي، مأساوي جدا جدا، ويوم عظيم بنفس الوقت.
2: اللي داقوا القصير ما حد داقوا، أي بيت رحلوا اثنين وثلاثة وخمسة، أكثريته خمسة وأنا ثلاثة، ولدين وأبوهم، بس الدنيا بما فيها.
3: تعد القصير موقعا استراتيجيا مهما على الحدود السورية اللبنانية، ما جعلها هدفا رئيسيا لقوات النظام المخلوع المدعومة بعناصر حزب الله اللبناني.
4: بدأت معركة القصير الكبرى التي بدأها حزب الله ونظام الأسد بشتى أنواع القذائف. استمر التمهيد الناري لعدة أيام وبدأت مرحلة الاقتحام، واقتحم مدينة القصير وتم السيطرة عليها في 6/6/2013. طبعا علينا أن لا ننسى تدخل لواء التوحيد بقيادة الشهيد عبد القادر الصالح والعقيد عبد الجبار العقيدي، الذين لبوا نداء القصير وأتوا من الريف الشمالي وعبروا فتحة الموت إلى داخل القصير وآزروا المقاتلين على الجبهات حتى سقطت القصير 6/6/2013.
3: بعد أسابيع من المعارك العنيفة والهجمات المكثفة من عدة محاور، تمكنت قوات النظام المخلوع من السيطرة على المدينة زيران عام 2013.
5: بالفترة الأخيرة حاوطونا من جميع الجهات، حزب الله والنظام، وما عاد خلوا طريق تقريبا يعني نمر منه أو نطلع منه من القصير. المهم يعني تمينا فترة ونحن نقاوم، والحمد لله قاومنا.
3: سقوط القصير لم يكن حدثا عسكريا فحسب، بل شكل نقطة تحول بارزة في مسار الثورة السورية، وأدى إلى موجات نزوح واسعة لسكان المدينة وريفها.
6: موقع القصير موقع استراتيجي لأنه بيربط بين معبر جوسي على الحدود اللبنانية بمدينة حمص. الأهمية الاستراتيجية لمدينة القصير أنه بتربط الساحل السوري بعاصمة سوريا دمشق. سقوط القصير أدى إلى حصار حمص المدينة كاملة، ومن بعد سقوط القصير كان حزب الله معلن تدخله تماما بالأراضي العربية السورية. أدى تدخله بحمص بحي الخالدية، ثم سقوط حمص والقريتين والريف الشرقي، وثم الريف الشمالي. يعني سقوط القصير كان بوابة إلى سقوط حمص كاملة.
3: اليوم ما تزال معركة القصير حاضرة في ذاكرة السوريين باعتبارها واحدة من أكثر المعارك تأثيرا في تلك الفترة.
7: معركة تركت أثرها على الأرض وفي ذاكرة أهل المدينة، لتبقى القصير شاهدة على مرحلة مفصلية من تاريخها. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، القصير، حمص.
8: وللوقوف على هذا الخبر معنا مباشرة من حمص مراسلنا أنور أبو الوليد. أنور، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك هذه يعني الفعالية الإنسانية التي أقام فيها أهالي مدينة القصير بإحياء هذه الذكرى.
9: نعم أمينة، تحية التي ولي السادة المشاهدين. ربما كتب على حمص بأن تكون فيها الذكريات كثيرة على مدى 14 عاما، ليتم بين كل فترة وأخرى إحياء فكرة مهمة جدا في تاريخ المدينة. استحضار مثل هذه الذكريات له غاية مهمة، وهي التعريف بمدى التضحيات الكبيرة التي بذلت في محافظة حمص ريفا ومدينة حتى وصلنا إلى هنا، وحتى عاد المهجرون وحتى انتصرت الثورة. من أهم المفاصل التي مرت بها حمص والتي تم استذكارها اليوم في مدينة القصير هو ذكرى تهجير أبناء المدينة بعد معركة هامة جدا كانت منعطفا تاريخيا هاما في مسار الثورة في محافظة حمص، وهو معركة القصير التي دامت نحو 18 يوما، والتي كانت ربما من أهم المعارك على مستوى الثورة السورية لسبب بسيط، وهو أن القصير تعد كانت بوابة حمص من الجهة الغربية، وكانت محطة واضحة ورئيسية لتدخل الميليشيات العابرة للحدود وعلى رأسها ميليشيا حزب الله في الحرب وسوريا ضد الفصائل المقاتلة في ذلك الوقت، والذي يعني أدى إلى فرض حصار على هذه المدينة الركيزة الأساسية، واحدة أبرز حواضن الثورة في محافظة حمص، تعرضت لهذا الحصار الخانق وتعرضت لاقتحام عنيف جدا شهدته يومها واتقته معظم وسائل الإعلام. الآلاف من المدنيين كانوا موجودين داخل المدينة، وبالتالي بعد سقوطها واستكمال اجتياحها من قبل الميليشيات التي هاجمتها ممثلة بالنظام ميليشيا النظام الميليشيات النظام المخلوع إضافة إلى حزب الله، كانت المحطة الأقصى وهي تهجير سكان المدينة عبر واضطرارهم للنزوع من تبقى في هذه المدينة ولم يغادرها قبل المعركة ولم يستطع مغادرتها، كان مضطرا لأن يعبر عبر معبر ضيق جدا سمي لاحقا بفتحة المود. قال النظام المخلوع يومها بأنه سيسمح للأهالي بالخروج منه، ولكن المفاجأة الصادمة كانت باستهداف عناصر النظام المخلوع للمدنيين الأطفال والنساء والعجز الذين كانوا يحاولون الخروج عبر هذه الفتحة والنجاة بأرواحهم، استهدفوا بوابل إن القذائف والرصاص، أدى إلى مجزرة مروعة في ذلك الوقت وراح ضحيتها المئات من القتلى والضحايا في صفوف المدنيين. هذه المحطة القاسية التي شهدتها مدينة القصير والتي شكلت مفصلا تاريخيا هاما أوضح بأن ليس فقط السيطرة على المناطق كانت هي غاية النظام المخلوع في حملاته على المدن الرئيسية كالقصير وغيرها، ولكن هي استئصال كل الناس الذين شكلوا حاضرة للثورة في أبرز حواضنها كمدينة القصير. هذه المجزرة المروعة وثقت ويتم استحضارها الآن بعد كل هذه السنوات الطويلة على حصولها، ليتم دائما التذكير بهؤلاء الشهداء الذين قضوا في تلك المجازر المروعة التي ارتكبت على يد النظام المخلوع، ولتعريف أيضا الجيل الجديد بمدى التضحيات التي بذلت حتى استكمل هذا النصر وحتى تحررت سوريا من إجرام النظام.
8: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الحدث، كنت معنا مباشرة من حمص مراسلنا أنور أبو الوليد. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث أفاد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حما حازم سرماني بأن الانفجار الذي وقع في صوامع كفربو للحبوب ناتج عن انفجار غبارج وقع في أثناء تنفيذ أعمال التنظيف والصيانة من جراء استخدام آلة لحام داخل الموقع بحسب المعطيات الأولية. وبحسب محافظة حما فقد أسفر الحادث عن وفاة أحد العمال الموجودين في الموقع، إضافة إلى إصابة متعهد الصيانة وأبنائه الثلاث وثلاثة من الموظفين المكلفين بمتابعة هذه الأعمال، حيث نقلوا جميعا إلى المشفى وذلك لتلقي العلاج اللازم. هذا وأشار سرمان كذلك في ذات التصريحات وفي ذات السياق، أشار إلى أن الصومعة كانت فارغة بالكامل من القمح منذ عدة أيام، لافتا إلى أن الصومعة ستكون جاهزة لاستلام محصول القمح خلال فترة لا تتجاوز أسبوعا. ذكر بيان منسوب للمقاتلين الأوزبك أن الحكومة مارست ضغوطا واعتقالات وتهديدات حتى لترحيل بعض العناصر إلى بلدانهم الأصلية، في حين ذكرت مصادر صحفية لصحيفة المدن ذكرت أن بقاء المقاتلين خارج الأطر الرسمية قد يدفع بعضهم نحو جماعات متشددة مثل داعش.
10: يعود ملف المقاتلين الأوزبك إلى الواجهة بعد اتهامات للحكومة السورية بممارسة ضغوط واعتقالات بحق بعضهم وتهديد آخرين بالترحيل إلى بلدانهم الأصلية في حال عدم انضمامهم للتشكيلات العسكرية في الجيش. بيان منسوب للمقاتلين أكدوا فيه أنهم جاءوا إلى سوريا لنصرة أهل الشام ولن يتراجعوا عن ذلك، مع اتهام للحكومة بإلصاق تهم الانتماء لتنظيم داعش ببعض المقاتلين ونية المهاجرين الانسحاب من وزارة الدفاع. المقاتلون الأوزبك عبروا عن رغبتهم بالانسحاب من الفرقة 84 في الجيش لعدة أسباب، أبرزها رفض العمل ضمن تشكيلات عسكرية منظمة والتخلي عن النهج الجهادي السابق والخشية من الاعتقال أو الترحيل. مصادر أمنية لصحيفة المدن أشارت إلى أن عبد الحميد السحاري لعب دوراً لحل الخلافات مع المهاجرين وإقناعهم بالانضمام محذرا من أن بقاء المقاتلين خارج الأطر الرسمية قد يدفع بعضهم نحو جماعات متشددة مثل داعش. ملف

0: أوزبك لا يتعلق فقط بالترتيبات العسكرية، بل يمتد إلى خلافات فكرية وعقائدية وأمنية. اترى المجموعات أن الحكومة تتجه نحو البراغماتية السياسية والعلاقات الدولية على حساب النهج الجهادي، في حين ذكرت المصادر للصحيفة بأن الحكومة استطاعت إقناع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بأهمية دمجهم للحفاظ على الاستقرار. ومع تصاعد الخلافات بين السلطات السورية وبعض المقاتلين الأوزبك، يبقى ملف الدمج والاحتواء اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على بسط نفوذها وتجاوز أحد أكثر الملفات الأمنية تعقيداً في المرحلة الانتقالية.
1: توفي شابان من عناصر حرس المنشآت، وذلك إثر تعرضهما لغازات سامة داخل أحد أبار النفط في بادية بلدة المرعية شرق محافظة دير الزور، وفق ما أفادت به مصادر محلية وصفحات إخبارية في المنطقة. هذا وأوضحت المصادر أن الشابين فارق الحياة أثناء وجودهما في موقع العمل بعد استنشاقهما غازا ليس سليما ساما منبعثا من أحد الأبار النفطية دون ورود معلومات رسمية حول كمية الغاز المتسربة أو الأسباب حتى التي أدت إلى انتشاره بهذه الكثافة. هذا ويعد هذا

0: طبيعية عن تحلل المواد العضوية المحتوية على الكبريت، كما ينتشر في بعض المنشآت الصناعية ومصافي النفط والآبار النفطية ومرافق معالجة الصرف الصحي. أعلنت وزارة الداخلية ضبط شحنة مخدرات تقدر بنحو 2 مليون حبة كبتاجون كانت معدة للتهريب في محافظة طرطوس وإلقاء القبض على عنصري الخلية المتورطة. هذا وأوضحت الوزارة أن فرقها تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية كانت تنشط في حيازة وتهريب المواد المخدرة في البلاد، مشيرة إلى أنها حالت الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة وكشف ملابسات القضية بالكامل، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وتقديمهما للقضاء السوري المختص. استجابت فرق الإطفاء في الدفاع المدني في محافظة إدلب ل14 حريقا اندلعت في مساحات زراعية شملت محاصيل القمح والشعير، وعملت على إخماد النيران وتبريد المواقع لحماية المحاصيل المجاورة والتأكد كذلك من عدم تجدد اشتعالها مجددا.
1: تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء موسم الحرائق، تواصل فرق الدفاع المدني السوري مراقبتها وأعمالها للتصدي للحرائق والحد من الخسائر، لتستجيب خلال يوم واحد ل14 حريقا في مناطق متفرقة من محافظة إدلب في أراض ومحاصيل زراعية بعدد من القرى والبلدات، ما استدعى تدخلا سريعا لمنع امتدادها إلى مساحات أوسع. الحرائق تركزت على محاصيل القمح والشعير، وبحسب مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في إدلب، تم إخماد حريقين في بلدة توقان وقرى كفر عين وأريمبا والخوين، والسيطرة على حريق بجانب أراض زراعية على أطراف مدينة معرة مصرين قبل امتداده إلى حقول القمح المجاورة، إضافة إلى حريق آخر في حشائش يابسة ضمن أراض زراعية على أطراف المدينة ذاتها. في داخل المدن والمناطق الصناعية، تمكنت الفرق من إخماد حريق في مستودع للفلين والأشغال اليدوية، إضافة إلى حريق آخر في مكب للنفايات ضمن المدينة الصناعية في إدلب، وآخر في معرة النعمان، كما استجابت الفرق لحرائق متفرقة بجانب ملعب كابيتانو وحرائق أخرى بجانب دوار السبع بحرات في إدلب أيضاً. جهود متواصلة في ظل تزايد مخاطر الحرائق الزراعية والحراجية، دعا فيها الدفاع المدني إلى التزام الأهالي بإجراءات السلامة والإبلاغ الفوري، ما يجعل سرعة الاستجابة عاملاً حاسماً في الحد من الخسائر وحماية الممتلكات.
0: اتهمت هذا والتهمت كذلك النيران مساحة من الأراضي الزراعية المزروعة بمحصول القمح في قرية أبو شخان بريف شمالي بالحسكة، متسببة بذلك بخسائر للمزارعين في ذروة الموسم الزراعي وموسم الحصاد لهذا العام.
2: في ذروة موسم الحصاد النيران مساحات واسعة من حقول القمح في منطقة رأس العين بريف الحسكة، ويخوض الأهالي بأدواتهم البسيطة سباقاً مع الزمن للسيطرة على الحرائق في كارثة تهدد شقاء عام كامل.
3: عندي 40 دونم احترقت ساقي، 25 دونم و15 دونم عذي، والله الحمد لله العالم كله تدخلت، بس ما في إطفائية، دفاع مدني ما في إطفائية، العالم طفت. هذا ثاني حريق 2020 ما في، العالم كل أراضيها أبو شيخات بنوبة 13 دونم 1000 دونم ولا حبة، والله الحريق هذا لو مو إحنا فازع والعالم فازع ما يوقف الغامشلي، غامشلي ما يوقف.
2: مخاوف متصاعدة يتقاسمها مزارعو المنطقة مع تكرار الحرائق التي أصبحت تشكل تهديداً دائماً لمواسمهم، خاصة مع اتساع الأراضي الزراعية وتلاصقها، ما يجعل السيطرة على النيران أكثر صعوبة ويضع الأهالي في مواجهة مباشرة معها بانتظار تدخل فرق الإطفاء.
4: نحن حالياً عندنا 5 نقاط منتشرة في رأس العين، وإن شاء الله قابل للتفرع لصير 10 نقاط، ونحن يعني نثني على الأهالي.

0: إن هن المستجيب الأول، لأنه نحن عم نعاني من مساحات الواسعة جداً، والأهالي هن الدافع الأول والمستجيب الأول في الحرائق. وإن شاء الله في الأيام القادمة رح يصير تفريع للنقاط والاستجابة يصير أفضل بإذن الله.
1: إنتاج المنطقة من مادة الحبوب تتراوح سنوياً بين 100 أو 200 ألف طن. نسبة الأراضي المزروعة الصالحة للزراعة بهذه المنطقة 112 ألف هكتار، منها 92 ألف بعلية و22 ألف مروي و35 ألف تابعة لأملاك الدولة.
2: حرائق تتكرر وخسائر تتضاعف وبانتظار حلول ميدانية، يبقى مطلب المزارعين هنا ثابتا، مراكز إطفاء قريبة وفرق دفاع مدني حاضرة قبل أن تحول النيران بقية المواسم إلى رماد.
3: هذا ويترقب مشاهدين مزارعو درعا موسم الحصاد وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرائق تلتهم المحصول القمح والشعير، لا سيما بعد تسجيل عدة حرائق في ريف المحافظة، وذلك في وقت كثفت فيه فرق الطوارئ والإطفاء جاهزيتها الكاملة وأطلقت حملات توعوية، وذلك من أجل الحد من أسباب هذه الحرائق وحماية الموسم الزراعي.
4: يخطو بحزن فوق الرمد، سبق أجيج النار أصوات الحصاد في أرض العم أبي قاسم بقرية اليادودة في ريف درعا الغربي. احترقت 6 هكتارات من الشعير قبل أيام من حصادها، في حين بقيت السنابل المحترقة شاهدة على محصول استهلك شهورا من الجهد والعناية، ثم انتهى به الأمر بعد الحريق طعاماً للمواشي.
5: قالوا إنه نزلت جمرة من المحولة تبع الكهرباء على الشعيرات وشبشت النار فيها، وأطفائية وصهاريج وهذا ما قدرنا شغله، وأطفائية جت يعني آخر شيء، جت آخر شيء الأطفائية وطفوا اللي طفوا، هذا مثل ما أنتم شايفين يعني الأرض كلها احترقت.
4: حريق اليادودة تلاه حريق في حقول مدينة جاسم، مما دفع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث إلى القيام بحملات التوعية التي تعد رديفاً يسعى إلى حل المشكلة قبل وقوعها. تنتشر فرق الدفاع المدني لتوزيع البروشورات على الأهالي، وبالتوازي مع ذلك استحدثت أكثر من 20 نقطة إطفاء متقدمة تم نشرها في عموم المحافظة، بالإضافة إلى خط ساخن استعداداً لأي طارئ.
6: تقوم فرقنا اليوم بتوزيع بروشورات توعوية، والهدف منها هو أطلاع المزارعين والمواطنين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من حرائق المحاصيل. وفي النهاية نؤكد في المديرية الجنوبية على جاهزية فرقنا للاستجابة على مدار الساعة لأي طارئ.
4: 100 ألف طن يقدر إنتاج درعا من القمح هذا العام، نحو ثلثي هذه الكمية اعتمد فيه المزارعون على مياه الأمطار بعد موسم مطري وفير.
7: يبقى هاجس المزارعين خلال هذا الشهر أن تمر الأيام الأخيرة لمحاصيلهم دون حرائق أو حوادث طارئة، ويفرض اتساع المساحة المزروعة ومحدودية الإمكانات تحدياً كبيراً لفرق الإطفاء ومديرية الكوارث. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، من مدينة إزرع.
3: معنا مباشرة مشاهدين من درعا مراسلنا حسام المسالمة. حسام، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل تجهيزات المزارعين لأي يعني مواقف، ولربما يعني تجهيزات استباقية احترازية تفاديا لأي نشوب لأي حريق في هذه المحاصيل الزراعية.
8: نعم أمينة، بالحقيقة يعني خلال الأيام القليلة الماضية، خلال الأسبوع الفات، هناك أكثر من 10 حرائق سجلت في عموم محافظة درعا. نتكلم عن حرائق حدثت في قرية القنية وفي خربة غزالة، ما بين خربة غزالة وداعل، ووصولا إلى ريف درعا الغربي حتى حوض يرموك وصلت حرائق القمح والشعير، وبالتالي هناك حالة من الاستنفار لدى الأهالي والمزارعين، والبعض يضطر يعني إلى عملية الحصاد المبكر القمح. لكن يعني المشكلة الآن أمينة

0: هي في اتساع المساحات المزروعه من قبل المزارعين بالقمح والشعير، خاصه اننا نمر في هذا العام بموسم خير وموسم مطري كبير، وبالتالي استبشر المزارعون خيرا وزرعوا مساحات شاسعه بالقمح والشعير. بالمقابل هناك يعني نوعا من يعني زياده في وتيره الحرائق في هذه السنه، والحرائق في عده احيان تكون باسباب متفرقه، يعني في التقرير يعني احترقت قطعه من الارض 50 دونم تقريبا بسبب شراره كهربائيه من خط توتر كهربائي، يعني احيانا العنايه او خلينا نتكلم عن موضوع الوقايه لا يكفي، وهناك اقدار تحدث في حل السير جانب قطعه ارض في حوض اليرموك، يعني اشتعلت السياره واشعلت معها القمح والشعير، الاهالي يقومون بالاطفاء في غالب الاحيان بمساعده او بمسانده فرق الدفاع المدني والاطفاء، الجرارات الزراعيه الصهاريج تهرع الى المكان. أمينة، الآن الناس اتخذوا قرار آخر، الآن الناس يعني يبيتون في محيط أراضيهم، يعني يتجمع المزارعون أو يعني كل يعني قطعة أرض أو قطعتي أرض يقوم المزارعون بالنوم والحراسة بشكل كامل والنظارة وصولا إلى أيام الحصاد أو وصول الحصادات إلى هذه الأرض وحصادها، لكي يتم التعامل مع أي حريق أو أي يعني اشتعال لنار في هذه الأراضي بشكل فوري وإطفائه قبل ان يمتدت او تمتد الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحراره وقوه يعني وتيره وسرعه الرياح.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشره من درعا مراسلنا حسام المسالمة. مشاهدينا نبقى في ذات الملف وفي ذات السياق، إذ ينضم إلينا مباشرة من إسطنبول الصحفي المختص بقضايا البيئة الأستاذ زاهر هاشم. أستاذ زاهر، أهلا وسهلا بك في هذه المساحة الإخبارية التحليلية فيما يتعلق بهذا السياق على شاشتنا. إذا باعتقادك، ما هي الإجراءات التي من المفترض أن يتم اتباعها من قبل فرق الطوارئ والدفاع المدني والإطفاء أو حتى كذلك من قبل المزارعين بالدرجة الأولى من أجل تفادي نشوب أي حرائق في محاصيلهم الزراعية لموسم هذا العام؟
2: مساء الخير. يعني بالنسبة للحرائق، الأسباب التي تعود في هذا الموسم موسم الحصاد يعني عادة ناتجة عن جفاف الكتلة النباتية أو الكتلة المحاصيل، لذلك تكون أكثر عرضة للاشتعال وأكثر قابلية للاشتعال، تصبح يعني مثل الوقود جاهز للاشتعال تحت أي ظرف أو أي محفز للاشتعال، لذلك من الضروري إبعاد محفزات الاشتعال عن المحاصيل، يعني توعية السكان إلى أهمية مثلا أن تكون المحاصيل أن تكون الآليات الزراعية، الانتباه إلى الآليات الزراعية وعدم إطلاق شرارات منها أو المواد وقود الآليات الزراعية التي يمكن أن أيضا أن تشتعل. أيضا هناك يعني من الضروري أيضا الانتباه إلى عدم رمي المواد القابلة للاشتعال مثل أعقاب السجائر أو حتى المخلفات التي قد تصبح قابلة للاشتعال، أي كتلة حيوية ناتجة عن رمي مخلفات زراعية أخرى قد تكون أيضا عرضة للاشتعال والانتشار، حتى يعني بعض المخلفات الزجاجية أيضا، هذه المخلفات التي يرميها السكان زجاجات فارغة مثلا، هذه تشكل بؤرة يعني تركيز للضوء لأشعة الشمس فتصبح مثل العدسة، يعني تحرق النباتات أو ترفع من حرارة المحاصيل الجافة تحتها فتؤدي إلى حرائق في الأعشاب اليابسة وانتشارها. أيضا هناك يعني بعض المزارعين يعمدون إلى حرق الأعشاب اليابسة للتخلص منها، الأعشاب غير يعني الزائدة، وحرقها بشكل غير منظم أو غير منضبط، فهذه أيضا وقد تعمل الرياح أيضا على نقل هذه الشرار إلى مناطق أخرى وتتوسع، لذلك من الضروري يعني التوعية بهذه المخاطر. هناك أيضا قد يكون بعض المواد الناتجة عن مخلفات الحرب غير المنفجرة قد تنفجر أحيانا وتؤدي إلى الحرائق. هناك أيضا لاحظنا يعني منذ عدة أيام كان هناك حريق في حوض اليرموك ناتج حتى عن يعني عن قصف عسكري إسرائيلي في منطقة فضل الاشتباك، هذه من أحد الأسباب أيضا التي أدت إلى اندلاع الحرائق.
1: واضح، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة.

0: من اسطنبول الصحفي المختص بقضايا البيئة الأستاذ زاهر هاشم.
1: شكرا.
0: وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدين، حيث أوضح رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس، أوضح أن حالات الغرق الناجمة عن فيضانات مياه نهر الفرات بلغت 25 حالة، توفي منها 17 شخصا، مشيرا إلى أن معظم الحالات وقعت نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات. هذا وكشف عباس أن نحو 20,000 دنم من الأراضي الزراعية تعرضت للغمر بالمياه مع تضرر مناطق عدة، مشيرا إلى أنه يجري تقييم الأضرار لتعويض المتضررين. وأشار عباس في ذات السياق أشار إلى خروج 83 محطة مياه عن الخدمة، تمت إعادة تشغيل 33 محطة منها حتى الآن. ولفت عباس إلى أن العمل جار على إعادة بناء جسر سياسي المتضرر على أن يمتد التنفيذ لمدة 12 شهرا، على أن يجري العمل على جسر العشارة وجسر الميادين بعد استكمال أعمال جسر السياسية. وللوقوف على هذه التصريحات معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. إذن مصعب، تزامنا مع هذه التصريحات التي أدلى بها رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس، نرصد معك تفاصيل هذه الأرقام وواقع الحال في دير الزور.
2: تحياتي لك ولمشاهدين الكرام. ما تزال هي أبرز المشكلات في محافظة دير الزور هي حوادث الغرق التي تشكل أحد أبرز المخاطر التي تواجه أبناء محافظة دير الزور خلال هذه الفترة، بالتزامن أيضا مع ارتفاع منسوب المياه وسرعة جريان المياه. آخر هذه الحوادث أمينة كانت قبل يومين في مدينة دير الزور، تعرض 3 أطفال للغرق أثناء السباحة في نهر الفرات الفرع الصغير الذي يتوسط مدينة دير الزور من دون وجود أي شخص بالغ معهم، وهذا ما حذرت منه يعني كل المؤسسات الحكومية ما بينها إدارة الطوارئ والكوارث وأيضا يعني بعض المؤسسات الأخرى. كان يعني طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، طفلتين تبلغان 8 سنوات 10 سنوات، تمكن الأهالي من إنقاذ الطفل كما أخرجت إحدى الطفلتين بعد دقائق، نقلت إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة، ولا تزال حتى هذه اللحظة أعمال البحث جارية عن هذه الطفلة. طبعا التصريحات كثيرة، بحسب رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايد عباس، فإن عدد حالات الغرق حقيقة المرتبطة بعد ارتفاع منسوب المياه بحسب ما قال بلغ 25 حالة، توفي منها 17 شخص بينهم أطفال، وهي المشكلة الكبيرة التي تواجه دير الزور. أيضا من التصريحات هو البدء بأعمال جسر السياسية. بالأمس بدأ العمل الحقيقي ببناء جسر السياسية، وبحسب ما علمنا فإنه بعد 12 شهرا سوف يمشي أهالي دير الزور على هذا الجسر، وهذا ما أكده السيد رئيس الجمهورية أحمد الشر عندما زار محافظة دير الزور، وصرح أنه الآن بعد العيد قال سوف يبدأ العمل بتأهيل جسر السياسية، وبعد 12 شهرا سوف يعني يمشي أهالي دير الزور على هذا الجسر. التصريحات كثيرة بالنسبة لمحافظة دير الزور، من أبرز هذه التصريحات هو بناء الجسور. الحالة الآن ملحة جدا، خاصة بعد الفيضان الذي أنهى كل الجسور الترابية كلها تقريبا، وكان هناك أيضا حتى جسر حربي في قريب من بلدة أو من قرية المريعية، بالحقيقة قسم نصفين بسبب سرعة جريان المياه، ما جعل الحالة ملحة. أيضا عاد اليوم أهالي دير الزور بشكل عام عموما في المدينة وفي الريف باستخدام العبارات، وهي مشكلة تواجه أبناء المدينة صعوبات كبيرة، أبناء المحافظة بشكل عام قبل أن يرتفع منسوب المياه كان هناك حالات غرق. اليوم بعد ارتفاع منسوب المياه وسرعة جريان المياه لا تزال هذه المشكلة يعني يعاني منها جميع محافظة، وأيضا مشكلة التنقل ما بين الضفتين. بالأمس كان هناك امتحانات لطلاب الإعدادية، عشرات الطلاب يعني ركبوا هذه العبارات وتنقلوا ما بين الضفتين لتقديم الفحوصات، فهي أيضا مشكلة تواجه أبناء المحافظة. بالنسبة للمحاصيل الزراعية المتضررة أمينة، أكثر من 21,000 بحسب رئيس لجنة الاستجابة الطارئة هي متضررة بشكل كبير جدا. نحن زرنا عدة مناطق في عموم المناطق المتضررة في ريف دير الزور الشرقي والغربي، الفلاحين قالوا لنا أن مشكلة القمح هي مشكلة كبيرة طبعا، ولكن أيضا العبء أكبر على الفلاحين الذين زرعوا الخضروات. نعم أمينة.
0: مصعب، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كل هذه المخاسير وهذه الخسائر وهذه يعني التفاصيل الاجتماعية واليومية، وكذلك ما نتج من خسائر عن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. سوف نتابعها معك تزامنا مع كل هذه التصريحات الرسمية خلال المساحات الإخبارية. شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنان. يشكو مواطنون في محافظة القنيطرة من ارتفاع رسوم تراخيص البناء التي باتت تشكل عبئا إضافيا فعليا إلى جانب تكاليف التشييد، ما دفع كثيرين إلى اللجوء للبناء المخالف هربا من الأعباء المالية الزائدة، وذلك وسط مطالبات بتخفيف هذه الرسوم بما يتناسب ذلك مع الظروف المعيشية ويشجع السكان حتى على الاستقرار والبقاء في المنطقة.
1: هنا في القنيطرة لم يعد تأمين مواد البناء الهم الوحيد لدى الأهالي، بل أصبحت رسوم الرخصة عبئا إضافيا يثقل كاهلهم، إذ تصل كلفة رسوم المكتب الهندسي منزل بمساحة لا تتجاوز 50 متراً مربعا إلى أكثر من 5 ملايين ليرة سورية، ما يدفع كثيرين للمطالبة بإعادة النظر بهذه الرسوم بما يتناسب مع الواقع المعيشي.
3: ونحن هون في المنطقة الجنوبية، أو بالأحرى المنطقة الحدودية المحاذية للشريط المحتل مع إسرائيل. نحن منطقة قريبة جدا من الحدود، وحتى المواطن اللي عم يعمر على حساب دماته. أنا أطلب أنه أخذ الموضوع بعين الاعتبار، أنه يهتمون بموضوع الرخص وتنزيلها، تنزيل قيمتها المادية وتخفيف العبء على المواطن.
1: أمام هذا الغلاء وجد الكثير من الأهالي أنفسهم مجبرين لسلوك طريق آخر هو البناء المخالف، يبنون منازلهم من دون رخص مسبقة ليتم لاحقا تنظيم ضبط مخالفة بحقهم وإجراء مصالحة في المحكمة. المفارقة هنا أن غرامة المحكمة لا تتجاوز 1.5 مليون ليرة، هو مبلغ يعد طوق نجاة لهم هربا من أجور المكاتب الهندسية. هذا الواقع المعقد دفع بعض رؤساء البلديات لرفع مذكرات رسمية إلى الجهات المختصة في المحافظة مناشدين للنظر في هذه الرسوم وتخفيضها، فالمعادلة هنا تختلف عن أي محافظة أخرى.
4: طبعا احنا اجتمعنا مع كافة رؤساء بلديات المنطقة الجنوبية، قصيبة، السويسة، الرفيد، وطبعا كودنة، رفعنا كتاب إلى مدير المنطقة الشمالية مطالبين بتخفيض هذه الرسوم المرتفعة على عمليات البناء، ونحن على خط وقف اطلاق النار. من المفروض يعني ينظرون إلى هذا الأمر بعين أن البناء يجب أن يكون هناك بناء في هذا المنطقة، خصوصا منطقة واسعة ومفتوحة.
1: في ظل التوغلات والمضايقات المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال بهدف تهجير السكان، تبدو الحاجة ملحة لتشجيع الأهالي على البقاء والبناء، لا محاصرتهم بقرارات تزيد من معاناتهم وتمنعهم من بناء سكن يأويهم ويثبتهم. رسوم المكتب الهندسي تقف عائقاً أمام سكان القنيطرة في وقت يرى البعض أنه يجب تقديم هذه الخدمات بالمجان من أجل تثبيت الأهالي ودعم صمودهم. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
0: إذن مشاهدينا، بهذه المادة الصحفية من أعداد الزميل محمد فهد من القنيطرة نصر وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. دمتم في أمان الله.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم

0: لها تجربه عريقه في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورايك بمسار العداله الاعتقالي؟
2: التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصاديه السوريه.
3: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
5: البيانات الدقيقه.
6: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.

لطفي الحفار. لطفي الحفار التاجر الدمشقي الذي دخل معترك السياسة، ومن مؤسسي الشركات المساهمة في سوريا، وصاحب الفضل في مشروع جر مياه الفيجة إلى دمشق. ولد لطفي الحفار عام 1885 في حي الشاغور. كانت عائلته تعمل في التجارة، فبدأ عهد شبابه بالعمل التجاري أيضاً. عمل الحفار بالتجارة ترافق مع نشاط قومي عربي، إذ أسس مع آخرين جمعية النهضة العربية السرية عام 1906، التي طالبت بمبدأ اللامركزية الإدارية، وهي من الجمعيات التي شكلت نواة القومية العربية مع جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد. تأخر دخول الحفار مضمار الحلبة السياسية رسمياً، وكانت التجارة بوابته لدخول عالم السياسيين. ففي عام 1922 انضم إلى غرفة تجارة دمشق، وكان عضواً بارزاً فيها. في تلك الفترة كانت سوريا

خاضعة للانتداب الفرنسي، فبادر التاجر لطفي الحفار مع وطنيين آخرين لتأسيس الكتلة الوطنية التي طالبت باستقلال سوريا وإنهاء حالة الانتداب. وكانت صلة الوصل بين الكتلة وبين التجار الدمشقيين الذين كانوا يقدمون الدعم المالي للكتلة. عام 1926 تم تكليف الحفار بمنصب وزير الأشغال في حكومة الدماد أحمد نامي باعتباره أحد ممثلي الكتلة الوطنية، إلا أنه استقال مع آخرين بعد 40 يوماً فقط. بعدها قامت السلطات الفرنسية بنفيه مع رفاقه إلى الحسكة ثم إلى لبنان، وظل هناك حتى عام 1928 حين عاد إلى دمشق بعد 10 سنوات، أي عام 1938 كلف الحفار بوزارة المالية. وبعد فشل الحكومة نتيجة الاضطرابات التي سبقت الحرب العالمية الثانية، تم تكليفه بتشكيل الحكومة عام 39. تعرض الحفار لضغوط أدت إلى تحجيمه سياسياً، ولعل أهمها ما حدث عام 1940 حين اغتيل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في عيادته في دمشق، واتهم الحفار مع أفراد من الكتلة الوطنية باغتياله، الأمر الذي دفع الحفار للجوء إلى العراق وبقي فيه إلى أن ثبتت براءته في محكمة عقدت في البرلمان السوري. ثم جاءت الانقلابات العسكرية بعد الاستقلال لتدفع الحفار للاعتزال في منزله مبتعداً عن السياسة. فبعد أول انقلاب عسكري عام 49 أعلن الحفار معارضته الشديدة له، فقام قائد الانقلاب حسني الزعيم بوضعه قيد الإقامة الجبرية. ومع تدهور الوضع السياسي في سوريا اكتفى الحفار بالتزام بيته وكتابة مذكراته، إضافة إلى ندوة أسبوعية كانت تعقد في منزله، حتى توفي عام 1968 عن 82 عاماً. ليست مذكراته ما ترك الحفار خلفه، بل مياه عين الفيجة التي تغذي دمشق إلى اليوم بمياه الشرب، والتي افتتحها الحفار عام 32، ليترك بذلك ما هو أكثر بكثير من مجرد مشروع، رمزاً لا ينسى في دمشق.

مساء الخير. حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم نناقش فيها على مدار ساعتين عدة ملفات راهنة. نبدأ من البيان التصعيدي للمقاتلين الأوزبك ضد الحكومة السورية وما تضمنه من تحريض في خطوة أعادت ملف المقاتلين الأجانب إلى الواجهة مجدداً. وفي ملفاتنا الاقتصادية نتوقف عند توجه الحكومة السورية لإصدار سندات حكومية بصيغة جديدة تحت اسم الصكوك السيادية، فما أسباب هذا التوجه وما انعكاساته المحتملة على الاقتصاد السوري؟ في محاورنا أيضا تحل الذكرى 59 لنكسة حزيران عام 1967 ليعود ملف الجولان السوري المحتل إلى الواجهة بوصفه أحد أكثر ملفات الصراع العربي الإسرائيلي تأثيرا واستمرارية. أخيرا نناقش شكاوى مواطنين في محافظة القنيطرة من ارتفاع رسوم تراخيص البناء، ما دفع

0: ذكر بيان منسوب للمقاتلين الأوزبك أن الحكومة مارست ضغوطاً واعتقالات وتهديدات لترحيل بعض العناصر إلى بلدانهم الأصلية، في حين ذكرت مصادر لصحيفة المدن أن بقاء المقاتلين خارج الأطر الرسمية قد يدفع بعضهم نحو جماعات متشددة مثل داعش.
1: يعود ملف المقاتلين الأوزبك إلى الواجهة بعد اتهامات للحكومة السورية بممارسة ضغوط واعتقالات بحق بعضهم وتهديد آخرين بالترحيل إلى بلدانهم الأصلية في حال عدم انضمامهم للتشكيلات العسكرية في الجيش. بيان منسوب للمقاتلين أكدوا فيه أنهم جاءوا إلى سوريا لنصرة أهل الشام ولن يتراجعوا عن ذلك، مع اتهام للحكومة بإلصاق تهم الانتماء لتنظيم داعش ببعض المقاتلين ونية المهاجرين الانسحاب من وزارة الدفاع. المقاتلون الأوزبك عبروا عن رغبتهم بالانسحاب من الفرقة 84 في الجيش لعدة أسباب، أبرزها رفض العمل ضمن تشكيلات عسكرية منظمة والتخلي عن النهج الجهادي السابق والخشية من الاعتقال أو الترحيل. مصادر أمنية لصحيفة المدن أشارت إلى أن عبد الحميد السحاري لعب دوراً لحل الخلافات مع المهاجرين وإقناعهم بالانضمام، محذراً من أن بقاء المقاتلين خارج الأطر الرسمية قد يدفع بعضهم نحو جماعات متشددة مثل داعش. ملف الأوزبك لا يتعلق فقط بالترتيبات العسكرية، بل يمتد إلى خلافات فكرية وعقائدية وأمنية. اضطر المجموعات أن الحكومة تتجه نحو البراغماتية السياسية والعلاقات الدولية على حساب النهج الجهادي، في حين ذكرت المصادر للصحيفة بأن الحكومة استطاعت إقناع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بأهمية دمجهم للحفاظ على الاستقرار. ومع تصاعد الخلافات بين السلطات السورية وبعض المقاتلين الأوزبك، يبقى ملف الدمج والاحتواء اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على بسط نفوذها وتجاوز أحد أكثر الملفات الأمنية تعقيداً في المرحلة الانتقالية.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق، حسام جزماتي الباحث في الجماعات الإسلامية من غازي عنتاب. مرحبا بكما أستاذ حسام. في بيان المقاتلين الأوزبك يقولون هناك جملة من اتهامات وافتراءات من قبل الحكومة السورية ضدهم، ما الذي دفع هؤلاء المقاتلين إلى إصدار هذا البيان؟
2: تحياتي أستاذ محمد للجميع. الحقيقة اللي دفعهم هو يعني تداعيات الصدام اللي صار تقريبا من شهر، وحين ذاك يعني وزارة الدفاع ويعني عموما الإعلام المرتبط بالحكومة السورية قال إنه القسم اللي من الأوزبك اللي موجود بالجيش يعني هو قسم منضبط ومأمون الجانب، ولكن الأوزبك المستقلين لا تطمئن الحكومة إلى أنه ممكن ما يصيروا دواعش أو يصيروا خارجين عن القانون أو يستخدموا السلاح بشكل فوضوي. وهذا الشيء اللي دفع لإصدار البيان الثاني اللي هو مكمل للبيان الأول اللي طلع تقريبا من شهر.
0: يعني تشير إلى التوتر الذي حصل منذ حوالي شهر، وحينها أرسل الرئيس الشرع القيادي عبد الحميد السحاري يقولون قام
2: بالضبط.
0: هو المقاتلون الآن يقولون يعني هناك تهديدات لنا، قام بتهديدنا السحاري بالترحيل.
2: لا، الحقيقة الكلام عن الترحيل يعني لا ينطبق عليهم حصرا ولا يعني ولم يوجه إليهم تحديدا، إنما أنني يعني عم بيقولوا نخشى من ترحيل المهاجرين عموما،

0: أما السحاري أبو عبد الطعوم حكى معهم يعني باتجاه أنه أنتم راح تكونوا متهمين بداعش إذا ما دخلتوا إلى يعني وزارة الدفاع. وحتى في ذلك الوقت شوفنا نلاحظ التطور بين البيانين. في ذلك الوقت حتى يعني عبد العزيز أوزبك القائد العسكري اللي موجود بوزارة الدفاع حكى مع الأوزبك المستقلين بنفس الطريقة. بيان اليوم أو بيان اللي من يومين عم بيقول إنه حتى المنضوين تحت وزارة الدفاع عم بيفكروا إنه كمان يطلعوا ويصيروا مستقلين.
1: لماذا؟
0: هلأ هن عم بيبرروا الحقيقة بإنه يعني القوات المسلحة للحكومة عم تظلم الناس. يعني يقال كثيراً إنه والله الخط الجهادي إنه تركت أو براغماتية الحكومة وكذا، هذا لم يذكر الحقيقة. هن شايفين انه في مظالم تمارسها القوات العسكريه والقوات الامنيه، هن ما اجوا لهيك وعم بفضلوا يعيشوا مستقلين، مو بمعنى كقوه مسلحه مستقله. بالبيان الاول قايلين القسم المستقل منهم انه نحن اتجهنا الى طلب العلم والتجاره، اتركونا بحالنا. يعني فما في يعني خلاف ايديولوجي واضح المعالم، انما نحن لا نريد ان نشارك في اقتحامات، في اعتقالات، في يعني في اشياء بتصير معروفه يعني خاصه بادلب، ان هن بيشوفوها يعني بادلب بشكل مباشر. يعني ما رايدين يكونوا جزء من القوه الضاربه لهيك سلطه.
1: هذا أمر غريب، لأنه يتوقع المرء أنه الخلاف إيديولوجي بين يعني قد يكونون أكثر تشددا، لا تعجبهم البراغماتية الحالية للسلطة، لكن
0: ربما يكونوا أكثر تشددا، يعني وارد جدا، بس هذا لم يطرح. يعني ما عم بقول لك انه نحن انتم انحرفتم عن الخط السلفي الجهادي، فنحن نريد ان نجاهد في بلد اخر، نريد ان نهاجر، نريد ان عم بقول لك انه نحن، وخاصه هلا بادلب يعني معروف انه في كثير محلات فتحوها مهاجرين ب يعني مأكولات، البسه، يعني اشياء متنوعه. فتوطينهم كمدنيين يعني انا بشوف انه هو حل افضل من فكرة أنه هن إن لم يكونوا ضمن وزارة الدفاع وضمن الوزارات الأخرى كمان بالحكومة، فنحن ما بنأمن فيهم.
1: عميد منير، ما رأيك؟ يعني لماذا برأيك الحكومة تصر على وجودهم في وزارة الدفاع، ولا يعني طالما إذا هم أرادوا الخروج لماذا يتم تهديدهم؟ إذا خرجتم من وزارة الدفاع ستتهمون بأنكم دواعش، ربما ترحلون إلى بلدانكم.
2: مساء الخير لك سيد الكريم ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. من حق كل دولة طبعا ضبط إيقاعها في الداخل، وضبط عناصر حراستها، عناصر أمنها، أمنها الوطني، تدير بالها على مصالحها في الداخل إن كان هم عناصر من النظام. سوريا بلد فيها 17 أثنية وفيها 17

0: كفاح مسلح ولا عاد في حروب داخلية. إذن هذا الأمر لازم الدولة تسيطر عليه. لذلك الطلب أن تكون هؤلاء ضمن وزارة الدفاع وتشكيلات وزارة الدفاع أمر أقل من الطبيعي، أو ضمن تشكيلات وزارة الداخلية ربما، لكن أهم شيء وزارة الدفاع، لأن وزارة الدفاع هي مسؤولة عن حماية الحدود، عن الأمن الخارجي، عن أمن سوريا بشكل عام، بينما الأمن الداخلي هو علاقته مع المواطن السوري. لازم يكون كل المواطنين سوريين وقريبين إلى المواطنة السورية بمعنى أنه هم من أهل البلد.
1: طيب إذا ليس الأفضل عميد منير أن يكونوا مدنيين، يعني ربما يمنحوا إقامة، البعض حتى ربما يمنح جنسية، ولا يكونوا مقاتلين؟ شو المشكلة؟
0: تمام، هناك حكى طبعا ضيفك الكريم أن هناك في تشكيلات وهناك مستقلين. التشكيلات لابد أن تنضبط ضمن ألوية الجيش العربي السوري وضمن تشكيلات الجيش السوري وضمن أركان الجيش السوري. أما المستقلين ممكن هناك يأخذوا جنسية إذا أعطتهم الدولة جنسية، وهذه الجنسية لها شروط، أن يقيم هو 5 سنوات على أرض الوطن أو 10 سنوات حسب القانون الجديد، أن يكون هناك له تفاعل، أن يكون هناك في لغة، في مثل الدول الأجنبية. هلأ الدول الأجنبية تحتاج في فرنسا 7 سنوات بده يكون إقامة بالإضافة إلى إتقان اللغة أو اندماجه بالمجتمع. إذا نحن حقنا هذا في الواقع هو حقنا، لكن إن كان هناك في وظائف مدنية ربما يكون هناك مدنية وأغلبهم متقن اللغة العربية. وإحنا في بلادنا في معاهدنا الشرعية سابقا عشرات بل بجوز ربما 85 جنسية كان في إحدى معاهد
1: لكن عميد منير هم يقولون في البيان
0: إذن هناك
1: أن المهاجرين يستخدمون ثم يتم التخلي عنهم، وكما قال أستاذ حسام يعني تريد الحكومة يعني زجهم ربما في معارك لا يريدونها.
0: أخي الكريم، الحكومة هي مسؤولة عنهم، الدولة صارت مسؤولة عنهم، وهم واجب عليهم الإطاعة ما دام هم موجودين على الأرض السورية، إن كان لهم دور في القتال، إن كان ما لهم دور في القتال، تحجيمهم أو ضبطهم لابد من ضبط الإيقاع بشكل كامل في الدولة. هناك ضغوط كثيرة جدا على سوريا من الخارج والداخل بالنسبة للمقاتلين الأجانب، لابد من معالجة وضعهم بشكل جذري، إما بالاندماج بشكل مباشر ضمن تشكيلات وزارة الدفاع أو الترحيل إلى بلادهم. هناك الترحيل إلى بلادهم هم يعرفون أن هناك أغلبهم مطلوب في بلادهم، واحنا شفنا الأغور وشفنا الأوزبك وغيرهم من الآخرين. هناك إذا
1: مطلوبين في بلادهم الآن الحكومة هي من تهددهم بذلك.
0: لا لا، هذا الحكومة تهدد، ربما حكي لم يثبت إلى الآن ولم يعطى أي دليل على أن الحكومة، ولم يصدر أي بيان رسمي بذلك. الوسيط الذي دخل بينهم هو جعل هؤلاء أنهم يكونوا منضبطين ضمن إيقاع وزارة الدفاع، واللي ما بده هو له طريقة أخرى في الاندماج. إحنا طبعا منخاف على أن هؤلاء إذا أنت فلتتهم ما يكونوا بوقع انضباطي أن يخرجوا إلى تنظيمات جهادية أخرى وخاصة الدواعش، ونحن نعرف الكثير من خلايا من الدواعش لا زالت تنشط على الأرض السورية.
1: طب أستاذ حسام، يعني هل شرحت لنا الوضع العام، يعني كم أعدادهم، أين يتواجدون، هل هم جماعة كتلة واحدة؟
2: بالنسبة إلى الأوزبك يعني أتوقع أن يعني عدد قليل من المئات، يعني بجوز 200-300 بجوز أقل أو هيك شيء
1: فقط.
2: هن ليسوا كتلة واحدة، وإن كان هن يعني متكاتفين اجتماعيا، يعني هن بيناتهم مثلا ما يشبه الحمية أو الفزعة خلينا نسميه، بس هن ليسوا كتلة واحدة، وأصلا ما كانوا موجودين بفصيل واحد. طبعا قسم كبير منهم كان بهيئة تحرير الشام، قسم كان معارض لهيئة تحرير الشام، وقسم سجنته الهيئة لفترات طويلة، في قسم منهم كان موجود بالكتلة الوطنية التحرير. فهن إجمالا يعني ليسوا يعني قوة عددية ممكن أنه تعمل تمرد، ولم يهددوا بتمرد جميع الأحوال، لا بالبيان السابق ولا بالبيان الحالي، ما هددوا بتمرد مسلح إطلاقا.
1: طيب لكن يعني تكررت أكثر من حادثة مع مهاجرين مجاهدين فرنسيين أوزبك، يجري الحديث كثيرا عن الإيغور مثلا، وبالتالي هل يمكن النظر إلى كل هؤلاء باعتبارهم يعني مشكلة ملف واحد، ولا لا كل جماعة لها ربما يعني سياق مختلف؟
2: لا لا، أكيد كل جماعة لها سياق مختلف. هلا شوف، يعني بخلال سنة ونص أنه يكون صار في مشكلتين وحده مع

0: فرنسيين واحدة مع الأوزبك، يعني هذا يعتبر قليل. بالنسبة للإيغور وضع مختلف، حلف مع هيئة تحرير الشام، حلف عضوي، وهن أصلا كمان يعني في شغلة ما كتير ناس بينتبهوا لها بموضوع تركستان الإيغور، إنه هن ليسوا جهاد عالمي. الإيغور يعني هن هاربين من إقليم شينجيانغ أو تركستان الشرقية مثل ما يسمون المسلمين
1: في الصين.
0: من الصين، بالضبط هاربين من هناك من أجل ممارسة شعائر دينية، ومن أجل أنه يشتغلوا ضد الصين في هذا الأمر سواء سياسيا أو عسكريا حسب ما يتاح لهم. يعني هن موزعين في أنحاء العالم، في منهم بأمريكا بيشتغلوا سياسة، في منهم بأفغانستان بيتدربوا عسكريا، فهن ليسوا مجاهدين عالميين بالطريقة المعهودة. وهذول هن العدد الأكبر من المهاجرين بسوريا إيغور، فلذلك المشكلة ما كتير كبيرة. والسياقين اللي صارت فيه المشكلتين مع الفرنسيين ومع الأوزبك هن سياقين منفصلين ومختلفين، وبلشت القصة بخلاف يعني شبه فردي أو بقضية محددة. يعني في كان خلاف قضائي حول يعني حضان الطفلة مع الفرنسيين، وأخذوها من المخبر أو شيء من هذا النوع. وهلا كمان كان في مشكلة صارت مع أوزبكي بالسوق، وهجموا على بيته ليعتقلوه، وكانت زوجته وانسرق شوية أغراض من البيت، يعني وكبرت القصة. فهي ليست خلافات سياسية أو عسكرية أو إيديولوجية
1: هم يخافون
0: يعني بالبداية. أيوة
1: يخافون من الترحيل. هناك أنباء تقول أن هناك مجاهدين شيشان رحلوا.
0: هلا موضوع الترحيل الحقيقة دائما موضوع يعني شائك، وموضوع أخذ وجذب بين المهاجرين وبين الحكومة. حتى لما صار الصدام مع الفرنسيين كمان حكوا الفرنسيين عن ترحيل، بس يعني أنا بتصور إنه هو في أضيق الحدود، وإنه الحكومة فعلا ممكن يعني تسلم في بعض الأحيان من يعني ثبت لديها إنه هو منتمي إلى داعش، لأنه هي موقفة منه يعني حازم وحاسم، سواء هي بدها تعدمه، يعني هن كانوا يعدموا الدواعش لما كانوا بإدلب هيئة تحرير الشام، سواء هي بدها تعدمه أو بدها تعطيه لها بلده وتعدمه أو تسجنه. فالفرق بالنسبة إليها بالنسبة للحكومة ليس كبيرا، وأنه ممكن يعني تستغل هذا الملف بحدود ليست واسعة لا تحسين علاقاتها هنا أو هناك. بس بالإجمال مو هذا الخط اللي هي ماشية فيه، لأنه الصينيين بدهم يتسلمون ليقول، وما صار شيء من هذا النوع أبدا.
1: هذا بالنسبة للصينيين. لكن عميد منير، هناك من يقول قراءة يعني تقول أن السلطة تعهدت للغرب، يعني للولايات المتحدة والأوروبا بشكل خاص، بإدماج يعني إيجاد طريقة لاحتواء هؤلاء المقاتلين، لأن الدول الغربية لا تريد يعني أن يذهب هؤلاء إلى جماعات أخرى متطرفة، وبالتالي إذا فشل هذا الإدماج سيؤثر على العلاقات الخارجية للدولة السورية. ما رأيك؟
2: لا لا، هذا التقدير أظن غير صحيح. هناك كثير، إذن نحن طبعا وقعنا سابقا في مشكلة الهول، وأنت تعرف هذه المشكلة، جنسيات كثيرة من نساء وأطفال وسجناء، وتم ترحيلهم قسم من كبير من العراق. إذن سوريا عندها دراسة أو عندها يعني معرفة بهذه القصة. هؤلاء الذي أجوا طبعا هم، إحنا مشان نحكي الصحيح، هؤلاء ليسوا مرتزقة، هؤلاء أجوا بعقيدة، أجوا دافعوا عن يسقطوا نظام طاغية، اجوا باسم الإسلام طبعا وباسم النصرة وباسم الحركات المسلمة، اجوا جاهدوا. لذلك الأولى طبعا هو احتواهم، وإما الـ الـ الـ تكون الـ الـ العلاقه بيننا وبين بلدانهم علاقه ضابطه، يعني بمعنى انه ليس ترحيلهم عنوه الى بلادهم. هم ان ارادوا الرحيل لابد ان تكون هناك علاقات ووثائق بين الدوله السوريه وبين الدول صاحبه العلاقه اللي هي جنسياتهم، بتم ببروتوكولات معينه، ما يتمش معاقبتهم او سجنهم، يتم، لانه هؤلاء مش مرتزقه، هؤلاء مثل ما حكيت، ولابد ان تكون هناك. انا ما أظن أنه مثلا خاصة مسألة الأجور، الأجور أكثر عددا من الأوزبك أظن في سوريا، والأجور كانوا منضبطين ضمن يعني فصيل واحد، لذلك سهل أمرهم. أو هناك لابد يكون هناك يعني تتدخل الدولة في مسألة عدم مساءلتهم إذا ذهبوا إلى بلادهم، لابد أن تكون هناك في اتفاقيات ملزمة، ولا بد أول شيء إحنا إذن لازم نحتويهم مبدئيا إذا قدرنا نحتويهم، وهناك طبعا ضغوط داخلية وضغوط خارجية علينا على أن هناك مقاتلين أجانب في بلادكم، لكن الدولة هي صاحبة السيادة، هي صاحبة القرار بالنهاية في إبعادهم أو دمجهم في هذا المجتمع.

0: عقابهم في بلدانهم التي أتوا منها. لذلك هذه الأمور الترتيبات لازم هي الدولة السورية تنخرط في هذا المجال بشكل دقيق ومباشر إن كان هذا الحل وإن كان هذا الحل.
1: أستاذ حسام، إلى أي درجة هذا الملف، ملف الأوزبك والمهاجرين عموما المقاتلين المجاهدين، يشكل تحديا أمام السلطة في سوريا؟
2: لا، الحقيقة مو تحدي كبير. يعني مثل ما حكينا، الكتلة الأكبر اللي يعني دخلت وزارة الدفاع، والكتلة الأكبر بشريا اللي هن الإيغور، اللي هن شكلوا قوام الفرقة 84 اللي فيها الأوزبك، هن على وفاق يعني كبير جدا أو تام مع الحكومة. بقية المهاجرين عدد قليلة قليلة قليلة، ومنهم الأوزبك، وليس هناك صدام. يعني الفرنسيين عدد قليل جدا صاروا اللي مع عمر أمسن، وعموما يعني الأمور هادئة منذ الصدام الأخير، فما ما يعني لا يمكن اعتباره يعني تحدي. هو على المستوى الرمزي الأخلاقي الكذا يعني بشكل تحدي، إنه لا تستطيع الحكومة إنه فعلاً تروح تعمل فيه مثل عمليات بالساحل والسويدة، لأنه يعني حاضنتهم من حاضنة الثورة وحاضنة الإسلام السني، يعني حاضنة كبيرة، فبدها تلاقي معهم يعني حلول وسط.
1: طيب عميد منير، ما الخيارات أمام الحكومة إذا يعني استمر هذا الخلاف الآن بحسب البيان الذي أصدره المقاتلون الأوزبك؟
0: أخي الكريم، البيان الآن لم يثبت مصداقية هذا البيان مبدئياً. اثنين، الحكومة هي صاحبة السيادة وصاحبة القرار في بلادها، هي بتعرف.
1: نعم، لكن إذا استمروا في الرفض، هم نسبة كبيرة لا يريدون الانخراط أو الانسحاب من وزارة الدفاع، وبالتالي ما الذي سيحصل في هذه الحالة؟
0: يتم لن خرطوا في وزارة الدفاع إذا لهم تشكيلات أخرى تستطيع الدولة أن تستوعبهم، لها الحق في ذلك. ما قدرت تستوعبهم بتشكيلات معينة، لها الحق في إبعادهم بالطريقة المناسبة التي لا تؤذيهم كثيرا، والتي تكون لها علاقة يعني بمعاهدات مع الدول التي أتوا منها. لذلك الدولة هون صاحبة حق وسيادة، يحق لها ذا أي تصرف. الدولة لها كل الحرية على أراضيها، على بسط سيطرة، وإحنا شفنا جماعات في الداخل خاصة تنظيم قسد كيف تم الدمج مع الجيش السوري. هم لم يكن ذلك، قسد كانوا 30,000 من شكل منظم، تم دمجهم مع الجيش السوري وتشكيلات الأشاوس انضمت مع الشرطة والأمن العام، وهؤلاء أعدادهم قليلة جدا مثل ما حكى ضيفك الكريم، في منهم عشرات بجوز مئات، ربما الأغور الأكثر. لذلك هؤلاء غالبا بتم دمجهم بشكل منظم لو على فترات، ربما اليوم لم يعجبهم الظروف، الظرف الجاي أو الأيام القادمة ستكون أكثر صلاحا بالنسبة لهم، ويعرفوا أن وضعهم هون، هم إجوا بمهمة، هذه المهمة تحققت وانتهت، وهم ضيوف على بلادنا، نحن نستقبلهم ونحن نرعاهم ونحن نهيئ لهم كل الظروف المناسبة التي تجعلهم يعيشون بكرامة في بلادنا. لكن أنا شرط أن يكون الغريب لازم يكون أديب، وهذا واقع وشرط الحياة في المجتمع.
1: أستاذ حسام، أشرت في البداية إلى أن البيان لم يشير إلى خلاف إيديولوجي، لكن إلى أي درجة بالنهاية هؤلاء مقاتلون مجاهدون، يعني جاءوا على خلفية جهادية للجهاد؟
2: بالتأكيد.
1: والآن يعني السلطة في سوريا أخذت منحى مختلف بما في ذلك التقارب والتحالف حتى مع الولايات المتحدة، التي كانت يعني بنظر كثير من المجاهدين هؤلاء عدو للإسلام والمسلمين، وبالتالي ألا يشكل هذا مشكلة أيضا؟
2: هلا ممكن يكون في بطانة البيان أنهم لا يريدون أن يشاركوا في سلطة تقدم كل هذه التنازلات، هذا ما حكوا علنا مشان ما يعني يتهموا بالإرهاب والتشدد. بس حتى لو كان هيك، فإن إذا كانوا مختارين الحياة المدنية لأنهم لا يريدون أن يشاركوا في هذا المشروع السياسي الذي يرونه منحرفا عن الإسلام، خلاص تمام. المهم أنه ما يحاربوا بالمعنى العسكري للكلمة، وهذا يعني ممكن يعني تتولى الأجهزة الأمنية بطريقة محترفة ومحترمة وبس. يعني ما معقول أنت تجبر حدا بيكون عندك وزارة الدفاع تحت عينك، لأنه إذا ما كنت تحت عيني فأنا ما بأمن. يعني هذا ما في شيء بالدنيا هيك، يعني شو هالدولة؟

0: طيب عميد منير، ما الذي يضمن عدم تكرار هذه المشاكل وأن تكون يعني تصبح مشكلة أكبر، سواء مع الأوزبك كما تحدثنا كان في مشكلة مع مخيم الفرنسيين؟
1: الحل هو استيعابهم، الحل هو أن هناك يتم إعطاهم فرصة أن هم يتحدثوا عن ذاتهم، شو مطالبهم. طبعا هم لحالهم ما بصيروش مستقلين، هذه الدولة هي الدولة مسؤولة عن بلادها، عن حدودها، الجيش مسؤول عن كل شيء في هذه البلاد، وهم قطعة من ضمن بلدنا. إذا هم لازم يتم احتوائهم ضمن تشكيلات الجيش، وأن تم الرفض لابد من احتوائهم بطريقة معينة ضمن تشكيلات مدنية أو ضمن وظائف مدنية، أو إعطائهم الجنسيات بعد فترة طويلة. ما بعرف قديش هو العدد أو قديش السنين اللي قضوها هم في بلادنا يحق لهم هذا الأمر، وإن لم يتم ذلك يتم ترحيلهم. الدولة هي مسؤولة، الدولة هي صاحبة القرار. الدولة إذا كان في عندها أي عتاد أو أي حدا يعني بعامل تمرد، تستطيع هي احتواء هذا الأمر، تستطيع قمعه بأي وسائل. إذا يحق للدولة في أي شيء تصل فيه، لكن إحنا محترمين هؤلاء وأنهم مجاهدين وليسوا مرتزقة، وأنهم مقاتلين وساهموا في التحرير ولهم كل الكرامة وكل الاحترام، لابد أن يكون يحترموا كمان الدولة المضيفة الذي هم فيها. لذلك هذه الأمور لازم هم يستوعبوا هذه الحالة، والدولة تعطيهم توجيهات عن طريق التوجيه المعنوي أنه هيك لازم ينخرطوا بشكل دقيق وسليم، وأن يكونوا ضمن قطعات الجيش السوري وينفذ الأوامر التي تطلقها القيادة السورية والجيش والأركان. إذن هم ما ليسوا في إحنا خلصنا التحرير وما عاد في عندنا عصابات ولا عندنا حرب أهلية ولا عندنا أي شيء من هذا القبيل. لذلك لابد أن يكونوا أدباء، أن يكونوا محترمين، حتى تصان كرامتهم بشكل سليم.
0: أستاذ حسام، إلى أي درجة هذا الملف يؤثر على صورة الحكومة السورية أمام المجتمع الدولي؟
2: والله أظن تأثيره ضعيف، لأنه هي الحكومة السورية يعني مقنعة المجتمع الدولي أنه هذا الملف وجع رأس، وأنه أنا خلص بضمنه. وهو عموما المجتمع الدولي يعني المجتمع الغربي لا يريد أن يسمع بسيرة هؤلاء، يعني أصلا لا يريد استعادة أبنائهم. إن الدول يعني قسمين، الدول الغربية لا تريد استعادة الناس اللي هاجروا إلى سوريا، سواء اللي موجودين الآن بشكل حر وبأجهزة الحكومة، أو سواء اللي كانوا دواعش. فلذلك يعني عندما تقدم الحكومة السورية ضمانات إنه هذا الملف عندي خلص أنت انسى، ويعني أنا بضبط هدول الناس، فهذا أمر مريح العلاقات الحكومة بالخارج الغربي. أما من يطالب باستعادة رعايا بشأن يفرمون الحقيقة اللي هن الصين وأوزبكستان ودول روسيا، يعني دول يعني الاستبداد الشرقي، الاتحاد السوفيتي السابق وأشياء من هذا النوع، والعراق بيطالب بالعراقيين. فيعني هدول دول يعني ليست فاعلة بشدة بموضوع الأبروف أو يعني الاعتراف أو المصالح الدولة السورية.
0: شكرا جزيلا لكم حسام جزماتي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية من غازي عنتاب، والعميد منير الحريري، الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير أسباب توجه الحكومة السورية لإصدار سندات حكومية بصيغة جديدة تحت اسم الصكوك السيادية.
3: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا مانك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذبه الروح هي الم...

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم من جديد. عاد ملف عجز الموازنة في سوريا الذي قدره وزير المالية بنحو 1,800,000,000,000 دولار إلى الواجهة بأرقام تكشف فجوة مالية متزايدة، ما يضع الاقتصاد السوري أمام اختبار حقيقي بين التعافي والمخاطر.
1: يعود تصريح وزير المالية محمد يسر برنية عن عجز الموازنة في سوريا خلال العام الجاري إلى الواجهة مجددا، بعدما قدر في نيسان الماضي هذا العجز بنحو 1,800,000,000 دولار، أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الرقم وفق مراقبين لا يمر كإحصاء مالي عابر، بل يعكس مؤشرا واضحا على اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات في اقتصاد سوري يحاول التعافي بعد سقوط نظام الأسد المخلوع وسط حالة من التضخم وضغوط معيشية متصاعدة تثقل كاهل السوريين. وفي مواجهة هذا العجز طرح برنية مساراً للتمويل يقوم أساساً على إصدار سندات وصكوك بجانب الاستفادة من الصندوق السيادي الذي يمثل جزءاً من الخزينة العامة للدولة وفق برنية، على أن تشكل الضرائب والرسوم المصدر الأكبر للإيرادات بنسبة تقارب النصف بجانب إيرادات النفط والغاز وإيرادات أخرى متنوعة. واللجوء إلى هذا الخيار المالي يقود إلى فهم أعمق لطبيعته، حيث إن السندات هي أوراق مالية تصدرها الدولة لتقترض المال من المستثمرين مقابل فائدة محددة تدفع دورياً، ثم تتم إعادة المبلغ الأصلي في موعد الاستحقاق، أي أن الحكومة هنا لا تطبع المال ولا تلجأ مباشرة للبنك المركزي، بل تذهب إلى السوق وتطلب التمويل من الداخل أو الخارج. وعند طرح قضية السندات يظهر سؤال مهم مفاده من سيشتري هذه السندات، حيث يتوقع البعض أن يكون المشترون في المرحلة الأولى من الداخل مصارف محلية أو شركات كبرى أو رجال أعمال، أما خارجياً فالمشهد أكثر تعقيداً، إذ يبقى قرار الاستثمار مرتبطاً بعوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي ومستوى الثقة في قدرة الدولة على الالتزام المالي. وبين الطموح المالي ومخاطر الواقع تتحول السندات وفق مراقبين إلى اختبار حقيقي لثقة المستثمرين في الاقتصاد السوري، بحيث يصبح تمويل العجز حلاً مؤقتاً يحمل في طياته أعباءً أكبر إن غابت الضمانات والاستقرار المستدام.
0: نناقش المزيد مع ضيفينا الدكتور سليمان مصلي، الأستاذ في الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، والدكتور عبد المنعم الحلبي الخبير الاقتصادي معنا من إدلب. مرحبا بكما. دكتور عبد المنعم، هلا شرحت لنا بمزيد من التبسيط في البداية ما هي هذه الصكوك السيادية؟
2: أهلا وسهلا بكم ومشاهدين الكرام وضيفك. طبعا بشكل عام الحكومة تستطيع إصدار أذونات وسندات حكومية مرتبطة بواقع العجز أو بنواياها الاستثمارية التي ربما تكون متوسطة الأمد وأيضا ربما تكون طويلة. عندما نقول مثلا أذونات خزينة فإننا نتحدث عن إصدارات حكومية تمتد من أيام إلى ما دون العام أو العام حتى أقصر لتمويل عجز طارئ على على الموازنة العامة، تقوم طبعا بإصدار قيم اسمية تمنحها بسعر أقل ثم تردها بالقيمة الاسمية، وبالتالي يكون الشخص قد ربح هذا الفائض. عندما تكون العجوزات الموازنة أو الاحتياجات المالية الحكومية طويلة متوسطة الأمد فإننا سنشهد هنا أن الحكومة تقوم بإصدار سندات

0: الحكوميه تمتد من عامين ثلاثه خمسه بحسب الخطط الاستثماريه التي تريد ان تمولها. طبعا هناك ايضا خطط طويله الاجل استراتيجيه تتناول مشاريع تمتد الى ربما 20 او 25 عاما. ايضا بامكان الحكومه ايضا ان تصدر سندات، هذه السندات هي في الواقع مقابل فوائد تصرف نصف سنويا او سنويا او ما الى ذلك. طبعا بينما الصكوك المفهوم مفهوم الصكوك هنا ياتي كحل يتمتع بخلفيه مدعومه من الشريعه الاسلاميه، بمعنى ان الصكوك السياديه هنا حتى اذا سميناها صكوك حكوميه هي حكوميه في النتيجه، لكنها تعتمد ليس على قيمه اسميه تمنح على اساسها فائده بمقادير معينه سواء ثابته او معومه اذا كانت طويله الامد، وانما تعتمد على انواع عقود شرعيه من وجهه نظر الشريعه الاسلاميه، بمعنى ان مشتري الصكوك العلاقه بينه وبين الحكومه او بين الجسم الوسيط ليست ماليه اعطيك مال واخذ فائده، وانما مشاركه بحيث ان هذه الصكوك من المعروف الى اين تتوجه، اي مجال استثماري سوف تشتغل عليه، وكيف ستحقق، كيف سيكون اداء وبالتالي تحقيق الارباح، وبالتالي هنا لا نتحدث عن فائده وانما نتحدث عن ارباح.
1: يعني مثل المصارف الاسلاميه لا تعطي فائده بل يعني بيكون في مرابحه
0: تماما، هي نفس العقود، نفس العقود، عقود التي تشتغل عليها الصيرفه الاسلاميه سواء كانت مشاركه او ايجار او مضاربه او ما الى ذلك، هي نفس الفكره ولكن باسلوب استثماري مرتبط بصكوك مضمونه سياديا من املاك الدوله. نعم. بمعنى ان الذي يشتري الصك هو يشتري ملكيه في الصك عن طريق هذا الصك في الاصل الحكومي الذي يتم الاستثمار فيه عبر الشركه الوسيطه المحدثه في هذه
1: الغرفه. اذا دكتور سليمان، يعني هذه الصكوك الهدف منها هو التمويل، حصول على مورد مالي للحكومه؟
2: نعم. مرحبا اولا، اهلا بكم وبضيفكم الكريم. بدايه الصكوك كما تفضل الدكتور عبد المنعم قضيتها يعني واسعه، انواعها كثيره، ليست فقط مرابحه، ليست فقط مشاركه، هي صكوك بانواع مختلفه من العقود تخدم قضايا مختلفه، وكما تفضلتم هي لا تعطي عائد على شكل فوائد وانما العائد يكون يتناسب مع طبيعه العقد الذي تنطوي عليه الصكوك، فربما تكون صكوك إيجارة فيكون العائد عبارة عن إيجار، قد يكون صكوك مشاركة يكون العائد ربح، قد يكون صكوك سلم فيكون هناك عائد على شكل ربح لكنها تكون علاقة مديونية، فالعقود أنواعها مختلفة، فبالتالي الصكوك مختلفة بناء على العقود التي تنطوي عليها هذه الصكوك. الآن ماذا تستطيع الحكومة أن تنفذ بهذه الصكوك؟ يمكن أن تقوم بمشاريع بنية تحتية بناء على صكوك المشاركة، قد تكون مشاريع أيضا تتعلق أيضا بالبنية التحتية على أساس صكوك الاستصناع، قد تكون مشاريع لتمويل عجز مؤقت على أساس صكوك السلم. فإذا في أنواع مختلفة من الصكوك تتناسب مع حاجات الحكومة، إذا كانت الحاجات قصيرة الأجل تذهب إلى صكوك المرابحة أو صكوك السلم، إذا كانت الحاجات طويلة الأجل تذهب إلى صكوك المشاركة وصكوك الاستصناع، وأحيانا إلى صكوك مختلطة من هذه الأنواع جميعها. فهذا يعني يتناسب مع حاجة الحكومة إذا كانت لتمويل عجز مؤقت أو إذا كانت تنفيذ مشاريع طويلة الأجل.
1: دكتور سليمان، وفق يعني وزارة المالية بياناتها هناك عجز ب 1.8 مليار دولار تقريبا، وبالتالي هل يمكن لهذه الصكوك أن تسد هذا العجز؟
2: أنا آسف ذهب الصوت قليلا، إذا تعيد السؤال.
1: هناك عجز يقدر ب 1.8 مليار دولار في الموازنة، وبالتالي هل يمكن لهذه الصكوك أن تسد هذا العجز؟
2: لو سمحت أن تعيد السؤال لأن الصوت قد ذهب.
1: هل يمكن لهذه الصكوك أن تسد العجز في الموازنة؟ يصل الصوت دكتور إسلام؟ لا يصل. طيب أوجه هذا السؤال لدكتور عبد المنعم.
0: في الواقع من الضروري أن نفصل فصلا، يعني لا أقول وهميا وإنما فصل شكلي بين العجز في الموازنة الحكومية.
1: نعم.
0: بين العجز في الموازنة الحكومية وبين النوايا أو الخطط التي تنطلق منها الحكومة في إصدار الصكوك الشرعية أو الصكوك السيادية، ولكن في النهاية هو عبارة عن تنويع مخاطر وتنويع خيارات

0: التمويل بالنسبه للحكومه بما يخدم الخطه الاستثماريه الكبرى التي يجب ان تكون تسير باتجاهها. للتفصيل اكثر، هناك عجز 1.8 اليوم يتحدث عنه او يتحدث عن هذا العجز السيد وزير الماليه، او الموازنه اساسا صدرت بشكل شبه رسمي. وبالتالي الحكومه هنا تقول بان 27% من الانفاق الاستثماري تمام الذي سوف اقوم به خلال هذا العام ربما يكون جزء كبير منه هو المسبب للعجز، واضح؟ وبالتالي عندما تاتي الحكومه لتقوم باصدار صكوك سياديه فانها توفر لنفسها مصدر تمويل تمنحه حق المشاركه في الانفاق الاستثماري الذي تقوم به. يعني عندما مثلا تحدث وزير الماليه على ما اذكر في اواخر الشهر الماضي عن احد يمكن 11 مشروع حيوي في مختلف المجالات، مجالات الطاقه والمياه والاصحاح وايضا البنى التحتيه وايضا المطارات وما الى ذلك، وبان هذه المشاريع سوف يتم اصدار صكوك سياديه للمشاركه مع مستثمرين عبر طبعا كما قلت لك شركات وسيطه تستحدثها الحكومه لاجل هذه الغايه. وبالتالي من الممكن ان تقوم الحكومه اليوم بالدمج بين الحالتين، الانفاق الاستثماري ضمن اطار الموازنه اللي هو 27% من 10.5 مليار، وما تحصله من هذه الصكوك من سيولة، وبالتالي تقوم بتغذية الانفاق الاستثماري عبر المشاركة مع مستثمرين آخرين في المجالات التي هيأتها الحكومة للاستثمار ضمن إطار الصكوك السيادية أو ما يسمى بالشركات المخصصة الاسمية.
1: نعم. طيب دكتور سليمان، ما تداعيات إصدار هذه الصكوك على المستوى الاقتصادي، سعر الصرف، التضخم؟
2: بالحقيقة الصكوك مفيدة جدا على المستوى الاقتصادي، السبب أنها تغني الحكومة عن الضغط على المركزي للتمويل بالعجز، فبدلا أن يعني يتم التمويل عن طريق طباعة كمية إضافية من النقود، بالعكس يتم سحب نقود من التداول لكي تذهب من قبل المستثمرين للإنفاق وشراء هذه الصكوك، فبالتالي لا يترتب عليها آثار تضخمية سيئة على الاقتصاد، بالعكس يترتب عليها سحب للسيولة وبالتالي تفيد الاقتصاد. في ناحية كمان إضافية مفيدة في حالة الصكوك، أن الصكوك تؤمن أداء رقابي على عملية الإنفاق الاستثماري. إذا تم إصدار سندات حكومية فالسندات ليس هناك آلية لربط المشروع أو عائد المشروع خلينا نقول بالمشروع نفسه، فالحكومة تلتزم بسداد الفوائد دون أن يكون هناك ربط ما بين المشروع، فإذا كان المشروع ربح أو خسر لا علاقة للمستثمرين بهذا الموضوع، هم يحصلون على فوائدهم على كل الأحوال. أما في حالة الصكوك فهناك ارتباط وثيق ما بين العائد الذي ينتج عن المشروع الذي يموله الصكوك وبين ما يحصل عليه المستثمر، فإذا خفض العائد يحصل على عائد منخفض، ارتفع العائد يحصل على عائد مرتفع، فبالتالي في مصلحة مشتركة ما بين المستثمر والمشروع أن يربح هذا المشروع لكي يستفيد ويحقق عوائد أكثر.
1: يعني ذكرت أنه يمكن أن تكون أداة رقابية على الاستثمار، أسأل دكتور عبد المنعم كيف يمكن، وهذه مسألة تطرح كثيرا، ضمان الشفافية في المواضيع الاقتصادية وفي موضوع يعني هذه الصكوك السيادية والأموال المتأتية منها؟
0: بالتأكيد هناك إطار تنظيمي قانوني متمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة بشكل كامل تقوم باستحداثه الحكومة وملزمة الحكومة باستحداثه للمجال الذي خططت وأرادت تنفيذ الاستثمار. يعني على سبيل المثال وأنا هنا أفترض بفرض أنها أرادت المشاركة في تشغيل أو في إحداث وتشغيل مطار، لا أقول مثلا مطار دمشق عادي، تقوم بتأسيس شركة مخصصة لهذا الاستثمار. هذه الشركة تكون شخصية اعتبارية مستقلة، صحيح تؤسسها الحكومة ولكن فقط لإصدار الصكوك السيادية. عندما يأتي المستثمرين ويشترون هذه الصكوك فكما قلت لك هو مثل السهم بأي شركة، هو ملكية. هناك طبعا ترتيبات مرتبطة بهيئة عامة ومجلس إدارة وما إلى ذلك، وكل الأمور تكون خاضعة للرقابة المالية من طرف ثالث حتى، بل ربما أيضا من طرف خارجي، هذا كلام أيضا جدا مهم. فالشفافية يجب أن تكون متوفرة من كل النواحي الداخلية والخارجية. عندما تباشر هذه الشركة أعمالها بالصيغة

0: متفق عليها، ايجار، بيع الى اخره، مشاركه كذا. يكون لديها هيكل تنظيمي مستقل، وتكون كل الامور وكانها شركه خاصه. تمنح ارباحا لحمله الصكوك بالنسبه والتناسب فيما يتعلق به، كانها مساهمه في راس المال. وتكون الحكومه عند انتهاء الصكوك ملزمه ايضا بانهاء هذه الشركه وتصفيتها واعطاء القيم المستحقه على اساس راس المال البيعي، القيمه البيعيه، او طبعا ضمن الاجراءات القانونيه.
1: طيب دكتور سليمان، الى اي درجه يمثل يعني اصدار هذه الصكوك تغيرا ربما في السياسه الحكوميه؟ لانه في البدايه يعني تعلم المسؤولون وبما فيهم الرئيس الشرع قالوا نحن لا نريد الاقتراض عموما، ثم صار هناك لقاءات مع البنك الدولي والصندوق الدولي، الان نحن نتحدث عن هذه الصكوك. ربما يعني هل ستكون مطروحه للسوق الداخلي فقط ام ربما يعني اطراف خارجيه تستثمر فيها ايضا؟
2: بالحقيقة حاليا يوجد سندات حكومية مدرجة في سوق دمشق الأوراق المالية، 8 إصدارات تقريبا قيمتها حوالي 50 إلى 60 مليون دولار أمريكي. طبعا السياسة الحكومية سابقا قبل التحرير كانت في اعتماد على السندات الحكومية، لكن غياب الشفافية كان في استخدام هذه الأموال التي نتجت عن هذه السندات، أدى إلى يعني ضعف الإقبال على الاستثمار في هذه السندات بالإضافة إلى العائد المنخفض عليها. الآن الحكومة يعني تسعى إلى أن تكون شفافة مع العالم الخارجي. الاعتماد على صكوك هو أداة جدا شفافة كما تفضل دكتور عبد المنعم. هناك جهات رقابية سواء جهات تدقيق داخلي أو جهات خارجية للرقابة على عمل هذه الإدارات المسؤولة عن الشركات ذات الغرض المحدد التي تدير الصكوك، فبالتالي هناك درجة عالية من الشفافية. طبعا الحجم الكبير من الإنفاق المطلوب من الحكومة في فترة إعادة الإعمار هو الذي فرض عليهم الذهاب إلى إصدار الصكوك، لأن الصكوك هي يعني ملجأ آمن نسبيا لتمويل الإنفاق الضخم الذي يتطلب إعادة الإعمار. وطبعا مع رغبة الحكومة في عدم الاعتماد على المديونية، كما أسلفت سابقا ليست كل الصكوك عبارة عن دين، في صكوك مشاركة، في صكوك استصناع، في صكوك مختلطة لا تمثل مديونية بالحقيقة، هي عبارة عن مشاركة ما بين، قد تقدم الحكومة أرض، يقدم المستثمرون المال ويتم بناء مشروع، وثم يتم سداد حصص هؤلاء الشركاء من خلال الأرباح وتم تصفية مركزهم لاحقا. فبالتالي ليست كل الصكوك عبارة عن دين، لذلك هذا لا يتعارض مع فكرة التي قالها الحكومة سابقا أن التمويل لن يتم من خلال الاعتماد على المديونية. أنا لا أرى حتى في الاعتماد على المديونية مشكلة إذا كان هذا يؤدي إلى استثمار طويل الأجل، لا سيما في البنية التحتية والتي ستؤدي لاحقا إلى وفورات على مستوى الاقتصاد وتأمين فرص نقول عمل وتجهيز البنية التحتية لتكون المشروعات الاستثمارات الأجنبية في القدوم إلى البلاد. فهذا يعني تصوري للموضوع الصكوك، وقد تكون متاحة للمستثمرين في داخل سوريا من خلال طرحها عبر الأدوات المحلية للتداول في سوق دمشق أوراق المالية، كما أنها قد تكون متاحة للاستثمار عالميا. على سبيل المثال مصر تطرح من فترة لفترة سندات دولية مسعرة بالدولار الأمريكي للبيع للمستثمرين الأجانب، كما تطرح أحيانا سندات حكومية محلية. فيمكن أن تكون الصكوك هذه صكوك للبيع داخل سوريا، وهناك عدد كبير من المستثمرين الذين يكونوا مهتمين الاستثمار فيها، في مقدمتهم البنوك الإسلامية، صناديق التقاعد، الخزانات التقاعد في النقابات، كلها متاحة للاستثمار في هذه الأداة المالية. كما أن أعتقد أن عدد كبير من المستثمرين السوريين يرغبون في الاستثمار فيها في ظل قلة خلينا نقول الأدوات المالية الإسلامية المتاحة للتداول حاليا.
1: دكتور عبد المنعم، يعني ما سيدفع كأرباح أو كفوائد على هذه الصكوك ألن يشكل عبئا أيضا على الحكومة؟
0: الواقع هنا سنستبعد بشكل كامل مصطلح الفوائد، لأنه من الواضح وصراحة أن الخلفية هنا إسلامية، وبالتالي نحن نتحدث هنا عن مرابحة، عن عوائد كل بحسب نوع العمل يتم تسمية العائد، كما تحدث الدكتور سليمان قبل قليل. كل نشاط له عائد مواكب له التسمية، لكن موضوع الفائدة هنا مستبعد بشكل كامل، لأن الموضوع ليس شراء رأس مال، ليس دين مال. تمام؟ هذه واحدة. بالنسبة لموضوع الأعباء التي يمكن أن تتحملها الحكومة، الموضوع فعلا مرتبط بالأداء الاقتصادي والظروف الاقتصادية والمخاطر الاقتصادية، بمعنى أنه مشروع استثماري، جدوى اقتصادية مالية بكل ما تعنيه الكلمة، كأنك أنت قطاع خاص عم تفكر بمشروع معين، وتقوم بدراسة السوق، بدراسة بتقديم الواقع الفني والتشغيلي لمشروعه، ذهاب إلى دراسة المالية، المواضيع القانونية، المخاطر المتنوعة إلى آخره. وبالتالي هو عبارة عن مشروع استثماري، لكن يتم بإشراف حكومي بداية، وإصدار شركات مخصصة لهذا المشروع، ويأتي الشركاء المستثمرين. الأداء الاقتصادي كيف؟ الأمور الاقتصادية جيدة، أرباح، الظروف الاقتصادية أيضا مهمة. يعني الموضوع هو مشروع استثماري بكل ما تعنيه الكلمة، وبالتالي الحكومة هنا لا نستطيع أن نقول أنها ستتحمل الأعباء، لأنه في النهاية صك الملكية له مدة معينة، وهذا ما يميزه عن السهم في الشركات الخاصة. في نهاية هذه المدة القيمة البيعية للمشروع سوف يتم تصفية المركز المالي لكل حاملي هذه الصكوك بالأرباح المحتجزة بالواقع المتقنية أو الدائنية إلى آخره. وبالتالي هذا الموضوع لا يمكن أن نقول أنه سيحمل أعباء على الحكومة، من الممكن أن لا تكون ماليا جاهزة لها. لكن هذا الأمر يفترض أن الحكومة عندما مثلا تقدر الأصول الحقيقية التي تطرحها لهذا الاستثمار أو تطرحها أمام المستثمرين عن طريق الشركات الوسيطة، يجب أن تكون قيم صالحة، بمعنى توازنية، أسعار عادلة، لا يكون هناك ملجأ للأسعار اليوم الحالية التي هي كبيرة جدا. يعني لابد من أن يكون هناك تخفيض عن الواقع الأسعار السوقية. هذه واحدة. ثانيا، يجب أن تقدم الحكومة كافة التسهيلات وتكون منفتحة بشكل كامل في موضوع التحفيز الضريبي، في موضوع المزايا الجمركية بالنسبة للإدخالات التي تحتاج هذه الشركات إليها. أيضا لا يجب تعقيد النواحي القانونية والإدارية أمامها، بمعنى أن هذه الشركة أو هذا الاستثمار هو استثمار مشترك سوف يعود بالفائدة على الجميع، ولا سيما طبعا على الشرائح التي هي من القوى العاملة في كثير من المهن التي طبعا يعاني الكثير من السوريين من البطالة في الواقع الحالي.
1: نعم دكتور سليمان، من يصدر هذه الصكوك؟ المصرف المركزي؟
2: الصكوك السيادية يتم إصدارها من قبل المصرف المركزي بالنيابة عن وزارة المالية. يعني المصرف المركزي هو وكيل وزارة المالية بإصدار السندات وإصدار الصكوك.
1: وهل تملك سوريا، يملك القطاع المصرفي في سوريا البنية اللازمة لإدارة وتداول هذه الصكوك؟
2: بالحقيقة هذا سؤال كتير مهم، ويعني وقعت سابقا الإشكالية كبيرة فيما يخص صكوك المصرفية أو صكوك المصارف، لأن وجدت تعليمات مصرفية تتيح للمصارف إصدار صكوك، وهذه التعليمات قائمة حاليا، لكنها ربطت تداول هذه الصكوك المصرفية ضمن المصارف، لذلك المصارف عزفت عن إصدار هذه الصكوك. بالحقيقة سوق دمشق أوراق المالية متاح لتداول السندات الحكومية حاليا، فبالتالي إصدار السندات وإصدار الصكوك أمر متشابه إلى حد كبير جدا، فيمكن للمصرف المركزي إصدار الصكوك ووضعها في التداول ضمن سوق دمشق الأوراق المالية، والسندات الحكومية كانت سابقا متاحة للتداول أو للبيع فقط من خلال المزادات للمصارف، ثم تابعا لذلك تم إتاحتها للبيع والتداول من قبل شركات الوساطة نيابة عن العملاء. فبالتالي الشرائح المتاحة حاليا للقيام بالاستثمار بالصكوك هي عبارة عن المصارف لنفسها ولغيرها، وشركات الوساطة لنفسها ولغيرها، وبالتالي فالشريحة واسعة جدا للاستثمار، ثم تكون بعد ذلك متاحة للتداول في سوق دمشق أوراق المالية كسوق ثانوية. فإذا سوق الإصدار هو المصرف المركزي، والسوق الثانوي هو سوق دمشق الأوراق المالية، ويوجد طلبات كثيرة أو في إقبال كبير على الاستثمار في الأدوات المالية الإسلامية، فأعتقد طرح صكوك إسلامية سيلقى أيضا قبول من قبل المستثمرين، خاصة المستثمرين المؤسساتيين، يعني بمعنى آخر البنوك الإسلامية لصالح محافظة الاستثمارية، صناديق التقاعد والخزانات التقاعد في النقابات أيضا ستستثمر في هذه الأوراق المالية الإسلامية، بالإضافة للمستثمرين الأفراد الذين يرغبون الاستثمار في هذه الورقة المالية المتفقة مع الشريعة الإسلامية.
1: دكتور عبد المنعم، يعني برأيك هل سيكون هناك قطاعات معينة تتوجه إليها هذه الصكوك؟
0: يعني كما قال الدكتور سليمان، هناك شرائح طبعا أسباب قيمية، أسباب متعلقة أيضا بالثقة بالأوضاع المالية، مثلا سواء كان الحكومة أو المصارف، كثير من الشرائح الآن ما زالت هناك حالة من أزمة الثقة بالواقع المصرفي بشكل عام، ولا علاقة للوضع فيما يتعلق بموضوع ما بعد التحرير أو قبل التحرير، وإنما الواقع المصرفي السوري هو واقع كان مزريا جدا، وعلى ما يبدو أن عملية النهوض بحاجة إلى المزيد من الوقت.
1: وهذا يعني يطرح يعني التخوف من أنه يعني قد تضطر الحكومة إلى إعطاء مرابح عالية لتشجيع المستثمرين، صحيح؟
0: هلا بالنسبة للمقارنة بين الأرباح والمخاطر، هذه خيارات استثمارية معروفة وبديهية والحل المالية بشكل بسيط جدا، لكن الموضوع هنا مرتبط أيضا بأن هناك داعم حكومي أيضا من المستحيل، وأنا يعني أقدر تقديرا وأقول من المستحيل ألا يكون هناك شركاء استراتيجيين معدين مسبقا ليكونوا الحامل لهذه الصكوك السيادية. من الممكن أن يكونوا من الداخل ومن الممكن أن يكونوا خارجيين، يعني هناك الكثير من الشركات التي سوف تستثمر في قطاعات حيوية مهمة جدا. هذه الشركات لها مصلحة أن تشارك أو أن تعدل شراكتها مع الحكومة السورية في تبني هذه الصكوك السيادية وتوسيع إطار المشاركة. هذا الأمر محتوم، وبالتالي هنا نحن لا نتحدث عن بنية مصرفية نحن بحاجة إلى تطويرها أو ننتظر تطويرها، بقدر ما نتحدث عن ثقة بالواقع الاقتصادي وبأنه
1: وبوجود شركاء وازنين. شكرا لك، انتهى الوقت. دكتور عبد المنعم الحلبي الخبير الاقتصادي من إدلب، ولضيفنا أيضا الدكتور سليمان مصلي الأستاذ في الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. سوريا اليوم مستمر، ونناقش في ساعته الثانية ملف الجولان السوري المحتل مع حلول الذكرى 59 لنكسة حزيران عام 1967.

0: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. في الذكرى 59 لنكسة حزيران عام 1967 يعود ملف الجولان السوري المحتل إلى الواجهة بوصفه أحد أكثر ملفات الصراع العربي الإسرائيلي تأثيرا واستمرارية. فالحرب التي انتهت باحتلال إسرائيل لمعظم هضبة الجولان لم تقتصر آثارها على تغير خطوط السيطرة العسكرية، بل أسست لواقع جغرافي وسياسي ما زالت تداعياته تتفاعل حتى اليوم.
1: بعد 59 عاما على نكسة حزيران، ما يزال الجولان السوري المحتل شاهدا على صراع لم يتوقف، لكن ما تشهده الحدود الجنوبية لسوريا اليوم يتجاوز استحضار الذاكرة إلى واقع ميداني جديد تعيد إسرائيل من خلاله رسم خريطة النفوذ في المنطقة. فمنذ سقوط نظام الأسد نهاية عام 2024 تصاعد الحضور العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية متجاوزا حدود المنطقة العازلة التي أرستها اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، حيث أنشأ الاحتلال قواعد ونقاط عسكرية جديدة امتدت من جبل الشيخ حتى حوض اليرموك وسط توغلات متكررة طالت أرياف القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي. صحيفة الشرق الأوسط نقلت سابقا عن تقرير سوري أن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب باتت تفرض واقعا ميدانيا يوصف بأنه منطقة عازلة غير معلنة، وذلك عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية وإقامة حواجز مؤقتة في عدد من المناطق الحدودية. وفي السياق ذاته أظهر تقرير مركز سجل رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا تسجيل 205 انتهاكات خلال شهر أيار الماضي، تركز معظمها في محافظة القنيطرة تلتها درعا، بما يعكس استمرار حالة التوتر على طول الشريط الحدودي. لكن التحولات لم تبقى محصورة في الجانب العسكري، فبحسب تقارير حقوقية ومصادر محلية تضررت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتزايدت القيود المفروضة على حركة السكان والمزارعين قرب خطوط التماس. إذن الجولان الذي احتلته إسرائيل عام 1967 باعتباره مكسبا استراتيجيا يعود اليوم إلى الواجهة بوصفه عنوانا لتحولات أوسع تشهدها سوريا وتحمل معها أسئلة مفتوحة عن شكل الجنوب السوري وحدود الصراع في السنوات المقبلة.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا المهندس جمال النميري عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة معنا من دمشق، ومعنا في الاستوديو الدكتور أمجد شهاب الدين الأستاذ في القانون والعلوم السياسية. مرحبا بكما. دكتور أمجد، في مثل هذا اليوم عام 1967 احتلت إسرائيل معظم هضبات الجولان. في البداية، ما الذي يشكله الجولان بالنسبة للسياسة الأمنية الإسرائيلية؟
2: نعم، تحياتي لكم وجميع السادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة. بعتقد الجولان له أهمية تفوق أهميته العسكرية. طبعا المنطقة منطقة عالية جدا، الموقع الاستراتيجي بالنسبة لهم كموقع استخباراتي بالدرجة الأولى. موقع الجولان أيضا هو موقع يتواجد في تقاطع الممرات، مهمة جدا خاصة ممرات مع الأردن وأيضا مع لبنان. وأيضا منطقة الجولان يتواجد بها مخزونات مياه مهمة جدا، والجولان أيضا تشرف على مصادر مياه تذهب كنهر الأردن. كل ذلك وخاصة في مسألة إيجاد منطقة ممكن أيضا أن يعني المرتفعات، من يسيطر على هضبة الجولان يسيطر أيضا من ناحية عسكرية أيضا على العاصمة دمشق، أنه ممكن وضع بالمدفعية ممكن أن تصل فقط بدون استخدام السلاح الجوي، ممكن أن يصيب العاصمة السورية بشكل أساسي. بالنسبة للإسرائيليين الجولان هي خط أحمر لا يمكن التنازل عنه أو تراجع عنه، وكان هناك إمكانية لجعل منطقة معزولة السلاح مع وجود مناطق مراقبة، مراكز مراقبة وإرجاحها، ولكن بشروط معينة كما تم في اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 بإبقاء المناطق مع وجود مراكز بطريقة غير مباشرة، إبقاء المنطقة معزولة، عدم وجود جيش لخطورتها من ناحية عسكرية على إسرائيل، لأن منطقة الجولان ممكن قصف تل أبيب بسهولة من خلال مرتفعات الجولان. أنا يعني سعدت وزرتها أكثر من مرة، زرت منطقة يعني إلى أبعاد سياحية أيضا، وخاصة منطقة الشيخ منطقة تزلج إلى أبعاد اقتصادية وليس فقط أبعاد عسكرية. صعب جدا للزائر أن يفكر كيف سقطت الجولان بسبب وعورة والوصول إلى المنطقة عالية جدا، جمال المنطقة وأيضا وجود منتجعات سياحية ووجود مناطق يعني مناطق تفوق روعتها وجمال مناظرها مناطق أخرى موجودة بالشرق الأوسط.
0: كل ذلك يفسر إذن هذا يعني التمسك الإسرائيلي بالجولان. طيب أستاذ جمال، إذا انتقلنا للوقت الحالي، منذ عام 2022 إسرائيل بدأت بتنفيذ مشروع تسميه سوفا 53، ما خطورة هذا المشروع؟
3: مساء الخير لك أستاذ محمد والمشاهدين الكرام. ونحن في هذه الأيام نستذكر ذكرى النكسة التي تم فيها يعني سقوط الجولان أو بيعها من المقبور حافظ الأسد في عام 1967. الحقيقة ربما يجب العودة إلى ما قبل عام 2022، نقول أن قواعد فض الاشتباك التي كانت مرسومة بعد اتفاقية 1974 في الجولان بإشراف الأمم المتحدة ووجود قوات الأندف ظلت مستقرة حتى قبيل عام إلى ما عام 2011 تقريبا، وكانت المنطقة تحكمها هذه الاتفاقية بشكل تقريبا شبه كامل. بعد 2011 مع اندلاع الثورة السورية وبدأ النظام يفقد توازنه ويفقد سيطرته على المناطق، بدأ الكيان الصهيوني يتحرك في هذه المنطقة بشكل استباقي ولكن بشكل محدود. يعني إذا تكلمنا عن الفترة ما بين 2011 حتى 2022 أو 23 بدأت هناك تحركات إسرائيلية محدودة وضربات جوية محدودة، كان المقصد منها فيما يبدو أو ظاهرا أنهم يريدون تحقيق ما يسمى استقرارا أمنيا أو بدافع أمني. يعني العملية تطورت بعد عام 2022 أو 23 وأخذت شكلا آخر جديدا، إذ أن هذه العمليات تطورت إلى أن اتخذ الكيان من بعض المناطق الاستراتيجية نقاط ثابتة وقواعد بدأ يرسيها بدءا من جبل الشيخ وحتى حوض اليرموك، وبدأ يعني يتقدم على المنطقة المعزولة أو المنطقة ما تسمى منطقة قوات الأوندوف المتواجدة فيها قوات الفصل، مخالفا بذلك اتفاقية فصل القوات. المقصد لدى الكيان الصهيوني كان في هذه الفترة هو فيما يدعيه تأمين الكيان قواته من أي عمليات قد تحدث، من إن كان عمليات إطلاق صواريخ أو كانت عمليات عسكرية من قبل جماعات أو ميليشيات، أو في سابقا في إبان وجود النظام السابق كانت هي عمليات ممكن تكون يقوم فيها بعض من يسمون

0: يعني كما أشار ضيفنا دكتور أمجد، منذ سقوط نظام الأسد القوات الإسرائيلية تتوغل بشكل مستمر في المنطقة العازلة وما بعدها في القنيطرة، في ريف درعا، حوض اليرموك، وصولا حتى أحيانا لريف دمشق الغربي. ما الذي تسعى إليه إسرائيل في هذه المنطقة؟
1: تسعى لفرض وقائع جديدة تحت مبرر أمني، هي تستغل هشاشة المؤسسات للبقاء لأطول فترة ممكنة. طبعا طول المدة التي ستبقى بها هي تعتقد أنها تفرض واقع، ويمكن هذا الواقع التعامل معه في أي تسوية سياسية في المستقبل. ويعني كل تأخر إعادة بناء مؤسسات الدولة هذا يساهم في بأن يعتادوا على بقاء الوضع كما هو عليه. لذلك يعني هذا التوغل أيضا يساهم في كما حدث في مناطق تم احتلالها في الضفة الغربية بإيجاد تواصل مع المجتمع المحلي وإيجاد أرضية للتعامل كواقع موجود من ناحية إدارية وليس فقط من ناحية عسكرية. وإذا بقي الوضع كما عليه ممكن إقامة مستوطنات، وهذه المستوطنات تعتمد على مصانع، تعتمد على أيدي عاملة، تعتمد على واقع صعب جدا إعادة تفكيكه فيما بعد. وهذا ما فعلوه أيضا في الضفة الغربية عندما تم توقيع على اتفاقية مبادئ أوسلو، كان الحديث بإبقاء هذه المجموعات الاستيطانية طبعا إذا بقي الوضع كما هو عليه، والتنازل على المناطق المحيطة لأنه صعب عملية تفكيكها، ستصبح واقع صعب التراجع عنه، وهذا ما يتسع إليه إسرائيل. لذلك هي تتوسع لفرض وقائع جديدة والضغط والابتزاز الحكومة بأنها ممكن أن تتراجع مقابل الحصول على تنازلات في المستوى الأمني والمستوى العسكري ومستويات أخرى، ممكن أن تلعب دور أساسي في السيطرة عليه على بعد على مدى طويل، وتبقى هذه المناطق التي تحتلها مناطق معزولة تماما ومناطق خالية من أي سلاح.
0: أستاذ جمال، هذا يقود إلى السؤال، يعني هذه المساعي الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة والتوغلات، هل هي مرتبطة بوضع أمني مؤقت أم ربما تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك؟
2: الحقيقة نحن أمام يعني قضيتين. الأولى الشكل القانوني، نحن نقول أن الشكل القانوني للوضع في هذه المنطقة لم يتغير، هو مرتبط باتفاقية فصل القوات التي تمت في 74 ولا تغيير، وأي تغيير على الأرض يعني من طرف،
0: لكن يعني نتنياهو رفض هذا، يرفض يعني العودة لهذه الاتفاقية.
2: نحن نتكلم عن الشكل القانوني حتى الآن، والقانون الدولي نحن مرتبطين به بموجب اتفاقيات موجودة ومسجلة لدى الأمم المتحدة، فحتى الآن الشكل القانوني لا تغيير في الإطار. لكن الشكل الواقعي في الأرض نعم هناك تغيير، هذا التغيير الذي يعتمد يعني بشكل رئيسي على إيجاد خلخلة أمنية في المنطقة من أجل تحقيق مكاسب لاحقة كما ذكر ضيفك الأستاذ أمجد، هذا في تفاوض مستقبلي من أجل إعطاء صورة للعالم أننا نحن يعني هذه المنطقة فيها شاشة أمنية ونحن نريد أن نتحرك من أجل ضبط الأمن فيها بشكل أكبر. طبعا استغلال الحالة السورية بعد سقوط النظام وانتصار الثورة، وتعرف أن الدولة تبني مؤسساتها شيئا فشيئا، وكان قرار الحكومة السورية واضحا بأننا متجهون نحو التنمية والاستقرار وأننا في صدد عمليات البناء. البناء والاستقرار يعني أن هناك استقرار أمنيا. يبدو أن الرسالة أن الكيان يريد أن يوصل أن لا استقرار أمنيا في هذه المنطقة من خلال تدخلاته الغير محسوبة في هذه المنطقة بشكل رئيسي. وعليه فنحن نقول بأن هذه التدخلات تخلق واقعا أمنيا صحيح في المنطقة، لكن عواقب هذا التدخل التغيير الأمني في المنطقة قد لا يكون في المستقبل يحمد عقباه.
0: أنقل إليك هذه النقطة دكتور أمجد، لأنه يعني خاصة ما شاهدناه في دول أخرى، في لبنان التوغل الإسرائيلي وتضع ما تسميه خط أصفر، يعني تفرض واقع جديد، وكما يعني فعلت في غزة، إلى أي درجة يعني هناك تخوف أن تفعل شيء ما من هذا القبيل في سوريا مثلا؟
1: نعم، هناك فرق كبير بين السيادة القانونية أو ماذا يقول القانون كأراضي محتلة وبين السيادة الفعلية. يعني ما حدث للضفة الغربية ممكن أن يتم احتلال هذه المناطق، طبعا العقلية الإسرائيلية عملية احتلال ثم عملية ضم كما حدث في الجولان، وثم فرض السيادة الفعلية بدون إعلان رسمي كما حدث في هضبة

0: الجولان مع سن قانون في الكنيسة بإعلان هذه المنطقة رسميا مضمومة، كما فعلوا أيضا مع مدينة القدس بشطرها الشرقي. ممكن أن يقوموا بفعل ذلك كما تعاملوا مع الضفة الغربية، احتلال ضم وفرض سيادة وسن قوانين في ونقلها من إدارة عسكرية مع المستقبل لإدارة مدنية كما يفعلون الآن مع المستوطنات، وفرض واقع أمني ممكن التعامل معه كمكتسبات وصعوبة التعامل معها في المستقبل، لأن لا يوجد هناك روادع تمنع إسرائيل من تراجع عما فعلته، وهي ما تحاول أن تفعله في جنوب لبنان وتحاول أن تفعله في سوريا.
1: يعني لا يوجد هناك أي منذ مبرر. تأسيس هذا الكيان في 1948 لم تتراجع يوما، بل يعني تزيد مناطق الضم في كل الدول العربية
0: فعليا. عادة لا تتراجع، يعني مسألة الانسحاب من قطاع غزة كان مسألة إعادة، فقط إعادة تموضع وإبقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية والعسكرية، يعني إبقائها تحت حصار بري وبحري وجوي، لم يتغير واقعها. هم كانوا يريدون التنصل من قطاع غزة، بما أنهم انسحبوا من قطاع غزة عام 2005، ولكن الواقع حتى في القانون الدولي بأنها ما زالت تحت السيطرة، يعني السيادة بقيت، المعابر، البحر والهواء تحت سيطرة إسرائيلية، وبقيت قطاع غزة منطقة سوق استهلاكي للبضائع الإسرائيلية تهيمن على كل شيء، ولكن إعادة تموضع الجيش. وهذا ربما يريدون التفكير به في جنوب لبنان، ممكن أن يتراجع الجيش كفرد على الأرض أمام الجميع، ولكن من ناحية عسكرية المنطقة خاضعة برا وبحرا، ويعني لا يوجد هناك ممر بحري، ولكن في الجو والبر تحت سيطرة إسرائيلية. نعم.
1: طب أستاذ جمال، إلى أي درجة يعني هناك أيضا فراغ، هناك مشكلة تتعلق بفراغ أمني عسكري سوري في هذه المنطقة في الجنوب السوري، وبالتالي هذا ربما يؤثر ويساعد إسرائيل على المضي قدما؟
2: يعني الفراغ الأمني ليس كلمة دقيقة بالمعنى الصحيح في هذه المنطقة. يعني الفراغ العسكري موجود ويعود ذلك إلى عدة أسباب. السبب الأول، الجميع يعلم أنه مع انتصار الثورة وفي أيامها الأولى وأسابيعها الأولى تم توجيه ضربات عسكرية غير مسبوقة من سلاح الجو والكيان إلى القطاعات العسكرية ومخازن الأسلحة الموجودة في هذه المنطقة، وتم تدميرها بشكل شبه كامل. أما بالنسبة للفراغ الأمني، فالقوى الأمنية والقوى الشرطية موجودة في المحافظة وتنتشر فيها بشكل جيد، لكن الرسالة التي يريد الكيان أن يوصلها، يريد أن يوصل أن هذه المنطقة فيها فراغ أمني وأنها بحاجة إلى رعاية، وهذا الكلام ليس دقيقا في الحقيقة. القوى الأمنية منتشرة وموجودة في منطقة القنيطرة وفي جميع بدءا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب في الرفيد، فهي موجودة النقاط وموجودة نقاط الأمن العام والمخافر الشرطية بشكل جيد. لكن كما أخبرت، يعني الآن الحالة التي الاستعلائية أنا أسميها اليوم لدى جيش الكيان تريد أن توصل رسائل ليست دقيقة. وأنا أقول أن الظروف الحالية الموجودة هي ظروف ليست مستقرة وثابتة، يعني الظرف الدولي الذي كان يساعد للكيان في أن يذهب إلى أقصى ما يريد اليوم موجودا في المجتمع الدولي، ولا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها الحليف الأكبر لهم، ولا الظرف المحلي أيضا. وأنا أرى أن الظروف الدولية المحيطة اليوم هي ليست في صالح هذا السلوك بشكل كبير، السلوك الجيش الإسرائيلي الكيان حاليا. بالنسبة للسلوك الأمني للمؤسسات الدولة الأمنية، الدولة تقوم ببناء مؤسساتها بشكل جيد وبشكل متدرج، إن كان المؤسسات الأمنية أو المؤسسات الإدارية أو المؤسسات القدمية في هذه المنطقة، وهي تسعى إلى أن تعزز وجودها عبر تأمين خدماتها بشكل واسع في هذه المناطق وبشكل جيد، وأيضا تعزز الوجود الأمني والوجود الشرطي فيها بشكل كبير جدا في هذه الأيام.
1: دكتور أمجد، برأيك الدور الأمريكي هل يمكن أن يلعب دورا، بما أنه الآن سوريا يعني لديه علاقات أصبحت يمكن القول جيدة مع الولايات المتحدة، يمكن أن يلعب هذا دورا في فرملة يعني هذا الطموح الإسرائيلي في الجنوب السوري؟
0: ممكن لا. أنا الولايات المتحدة تتفهم دائما وتغض البصر عن ما تقوم به إسرائيل، وهذه إشكالية كبيرة جدا. ممكن أن تضبط بعض التصرفات ولكن لا تمنحها. يعني قبل يومين ادعوا بأنهم انتزعوا وقف إطلاق نار في لبنان، ولكن بالواقع

0: أين هو وقف إطلاق النار؟ هم من تركوا الضوء الأخضر ليفعلوا ما يشاؤون في جنوب لبنان. يعني ما الفرق بجنوب لبنان والفرق بين بيروت؟ كلاهما أراضي لبنانية ويتواجد بها نفس الشيء. يعني المشكلة في مفهوم الاعتماد على الأمريكان. يعني الكلمة التي كانت متعارف عليها والتصريح المصري المتغطي في الأمريكان عريان. هي المشكلة. يعني نحن كفلسطينيين تم إيقاف الانتفاضة الأقصى الانتفاضة الثانية تحت وعد من الرئيس جورج بوش الابن بأن عام 2005 هو عام الدولة الفلسطينية. نحن في عام 2026 بعد 21 عام لم يتبقى شيء بهذا الوعد على أرض الواقع.
1: إلى أي درجة يعني تعول سوريا على الدور الأمريكي أيضا أستاذ جمال في إبرام اتفاق أمني مفترض بين يعني السلطة الآن في سوريا وإسرائيل؟
2: الدولة السورية حاليا يعني جادة في تحركها في اتجاه إنجاز أو ما يسمى إبرام اتفاق أمني يضمن استقرار المنطقة بشكل جيد. اليوم الرعاية الأمريكية يعني واضح للمراقبين بشكل كبير جدا أن الإدارة الأمريكية الجديدة أو الموجودة حاليا لديها رغبة جادة في أن يتم إنجاز مثل هذا الاتفاق. أظن أن طبيعة العلاقات القائمة حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الحكومة السورية الحالية هي علاقات جيدة أو مقبولة إلى حد ما، وقد تسمح بإنجاز شيء من يعني من مثل هذا الاتفاق الأمني الذي قد يضمن استقرارا نسبيا في المنطقة في الأيام القادمة.
1: لكن سوريا يعني تصر على انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط التي احتلتها بعد سقوط الأسد، فيما إسرائيل تتمسك بالبقاء في هذه النقاط مثل جبل الشيخ.
2: صحيح. هذه مطالب محقة. هذا التغيير الذي حدث بعد التحرير، الحكومة السورية تطالب بالعودة إلى خطوط اتفاقية وقف إطلاق النار عام 1974، وهذا شيء طبيعي أن نعود إلى الأصل ثم يجري بعد ذلك مباحثات أو تحديثات لهذه الاتفاقيات الأمنية.
1: دكتور أمجد، ما فرص يعني نجاح التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل؟
0: اتفاق أمني ممكن، لكن اتفاق سياسي لا أعتقد أنهم في إمكانية اتفاق سياسي ممكن، ولكن بدون مساعدة الأمريكان لا أعتقد ذلك. هم يعتبرون سوريا فريسة، ويجب يجب منع إعادة هيكلة المؤسسات وبنائها من جديد كقوة، ليس فقط كقوة أمنية أو كقوة عسكرية، أيضا كقوة اقتصادية، لأنه من خلال القوة الاقتصادية ممكن أن تحصل على كل شيء. يعني مسألة وقت ومحاولة يعني إثارة النعرات الطائفية وأيضا دعم محافظة السويداء الدروز. يعني كل المعلومات التي تصلنا بأنهم يمدونهم بالأسلحة، هناك طائرات هليكوبتر تصل وتمدهم بالأسلحة وبالمال وبالتدريب لكي يكونوا جزء من عملية انفصال في المستقبل، رغم أن ذلك يتعارض مع رؤى دول عربية مهمة بالمنطقة ويتعارض أيضا مع البرنامج الأمريكي. ولكن إذا كان هناك نية أمريكية صادقة بمساعدة سوريا تضغط عليهم بالانسحاب على الأقل بالانسحاب للحدود التي كان متعارف عليها في فك الفصل بين القوات عام 1974، لكن حتى الآن الولايات المتحدة لا تفعل أي شيء بالضغط على الجانب الإسرائيلي، رغم أن الجانب السوري لم يطلق أي رصاصة، ليس فقط مع تغيير النظام لم يطلق أي رصاصة منذ عام 1973، يعني منذ وقف الحرب وأيضا خسارة كل هذه المناطق. الإشكالية هي في النوايا الموجودة. هل النوايا الموجودة هو إبقاء سوريا تحت الابتزاز والهيمنة والسيطرة، أم هل هناك نوايا أخرى؟ هذا يعتمد على ردات الفعل الأمريكية. حتى الآن ردات الفعل الأمريكية لم تساهم بالقدر الممكن لمساعدة سوريا، لأن تواجد هذه القوات في جنوب سوريا هو يهدد مصداقية واستمرارية الدولة ومؤسسات الدولة. هذه نقطة ضعف وأيضا نقطة قلق كبيرة للنظام وأيضا للشعب السوري.
1: تقول يعني قراءات بأنه إسرائيل ربما تقدم على اتفاق أمني بشرط التطبيع الكامل والذهاب، يعني كما يقول أيضا الرئيس الأمريكي يريد من كثير من الدول للانضمام.

0: إلى الاتفاقيات الإبراهيمية.
1: الإشكالية أن الطرف الأمريكي وافق على ضم الجولان، والجولان لا يمكن أن يتم اتفاق سياسي، طبعا هذا يرجع إلى القرار السياسي السوري، لا يمكن إقامة سلام بإبقاء هضبة الجولان مناطق تم ضمها وفرض السيادة عليها فعلية والاعتراف بها من الولايات المتحدة، هي الدولة الوحيدة في العالم التي اعترفت في ضم الجولان. طبعا هذا يعتمد على القرار السياسي وعلى الأولويات، ولكن هذه يعني هذا مسألة صعبة جدا تقبلها طبعا.
0: طب في ظل هذه المعطيات، ما السيناريوهات الآن أمام الجنوب السوري؟
1: إعادة بناء الدولة ووحدة الداخلية السورية تلعب دور كبير جدا في الضغط على إسرائيل. يعني العامل الأساسي للإسرائيليين عندما يفقدون الأمل في مسألة انقسام الجبهة الداخلية السورية، وأيضا في بناء المؤسسات كدولة حديثة على على على معايير مهنية، يختلف الوضع في التعامل معهم، سيضطرون إلى تغيير التفكير بشكل جذري لمحاولة اعتبار سوريا ليس كما يرون لبنان على سبيل المثال. نظرتهم إلى لبنان كمجمع طائفي، كدولة فاشلة، هم ينظرون للمجتمعات العربية كمجتمعات يعني لا يمكن الحصول عليها بدون استغلالها وبدون توقيع اتفاقيات أمنية معها، ولكن إذا استطاعت بناء مؤسسات قوية واقتصاد قوي، وأيضا عن الناحية العسكرية أيضا مشاريع عسكرية، بعتقد هم سيضطرون بالنهاية إلى تغيير والتعامل بجدية أكثر بدون أطماع كما يرغبون الآن، باعتبارها فرصة يجب استغلالها وانتهازها بعد سقوط النظام بشكل يعني.
0: تقوية يعني الجبهة الداخلية السورية، هل تملك أوراق أيضا أخرى سوريا رادعة لإسرائيل؟
1: جلب حلفاء آخرين، نعم، ضغط على إسرائيل. طبعا مسألة الحلفاء مهمة، مسألة الاتفاقيات، يعني يجب إبعاد سوريا بأن تصل إلى منطقة صراع نفوذ، يعني تداخل المصالح الوطنية والاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية لدول إقليمية ودولية ممكن أن تحول سوريا إلى أراضي صراع لهذه الدول. تماسكها بالجبهة الداخلية، تماسك وحدتها الجغرافية، أيضا إيجاد حلفاء، ليس فقط الاعتماد على الولايات المتحدة، لأن الاعتماد على الولايات المتحدة مع وجود لوبي صهيوني قوي جدا ومع وجود تفاهمات في استراتيجية في المضمون، استراتيجية إسرائيل لا تختلف كثيرا عن الاستراتيجية الأمريكية ولكن بالشكل تختلف وبالطرق، هنا ممكن نتحدث أن هناك يوجد مستقبل مع الإمكانيات الموجودة والقدرات الشعب السوري والجهود التي تبذل، بعتقد طبعا مع نسبة وعي كافية، وبعتقد أن يعني ينتظر سوريا مستقبل جيد طبعا ضمن المؤامرات والخطط التي تحاك، ولكن يعني وضع كل اعتماد على الأمريكان، الخبرة والنماذج التي رأيناها وخاصة بالنموذج الفلسطيني هو
0: يجعل الاعتماد على الأمريكيين
1: ليست نصيحة جيدة، نعم،
0: غير كافي. طيب أستاذ جمال، ما الذي تملكه الحكومة السورية من أوراق لمواجهة هذا التوغل والاعتداء الإسرائيلي المستمر؟
2: الحقيقة نحن نتكلم عن أوراق أولا في السياق ضمن المؤسسات الدولية والحراك السياسي في هذا الاتجاه، أولا لأنه ينبغي لك أن تثبت حقوقك بشكل صحيح في المحافل الدولية ابتداء. الأمر الثاني هو تعتمد بشكل كبير على قدرات شعبها ومؤسساتها التي يتم بناها تدريجيا. اليوم نحن لا نظن أننا سنبقى في ذات الحالة من الكمون أو الحالة من الضعف الموجودة، هذه دولة تبني مؤسساتها شيئا فشيئا، وهي دولة عريقة موغلة في التاريخ، عمرها أكثر من 7000 سنة، قادرة على أن تبني مقدراتها بشكل جيد وكبير جدا. الأمر الآخر، الحلفاء الإقليميين والدوليين والأشقاء العرب ومواقفهم، نعول نحن كثيرا عليه في هذه المرحلة على أن تكون مواقفهم داعمة ومؤيدة لنا في إيقاف مثل هذه التوغلات وإنهائها وإنهاء هذه الحالة من التعدي بشكل كبير على هذه الأراضي في الجمهورية العربية السورية.
0: شكرا جزيلا لكما، المهندس جمال النميري عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة من دمشق، وكان معنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور أمجد شهاب الدين الأستاذ في القانون والعلوم السياسية. شكرا جزيلا، مستمرون

0: معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد فاصل قصير شكاوى مواطنين في محافظة القنيطرة من ارتفاع رسوم تراخيص البناء.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: مساء الخير. يشكو مواطنون في محافظة القنيطرة من ارتفاع رسوم تراخيص البناء التي باتت تشكل عبئا إضافيا إلى جانب تكاليف التشييد، ما دفع كثيرين إلى اللجوء للبناء المخالف هربا من الأعباء المالية وسط مطالبات بتخفيض هذه الرسوم بما يتناسب مع الظروف المعيشية ويشجع السكان على الاستقرار والبقاء في المنطقة.
1: هنا في القنيطرة لم يعد تأمين مواد البناء الهم الوحيد لدى الأهالي، بل أصبحت رسوم الرخصة عبئا إضافيا يثقل كاهلهم، إذ تصل كلفة رسوم المكتب الهندسي لترخيص منزل بمساحة لا تتجاوز 50 متراً مربعاً إلى أكثر من 5 ملايين ليرة سورية، ما يدفع كثيرين للمطالبة بإعادة النظر بهذه الرسوم بما يتناسب مع الواقع المعيشي.
2: ونحن هون في المنطقة الجنوبية، أو بالأحرى المنطقة الحدودية المحاذية للشريط المحتل مع إسرائيل. نحن منطقة قريبة جدا من الحدود، وحتى المواطن اللي عم يعمر على حساب دماته. أنا أطلب أنه أخذ الموضوع بعين الاعتبار، أنه يهتمون بموضوع الرخص وتنزيلها، تنزيل قيمتها المادية وتخفيف العبء على المواطن.
1: أمام هذا الغلاء وجد الكثير من الأهالي أنفسهم مجبرين على سلوك طريق آخر هو البناء المخالف، يبنون منازلهم من دون رخص مسبقة ليتم لاحقا تنظيم ضبط مخالفة بحقهم وإجراء مصالحة في المحكمة. المفارقة هنا أن غرامة المحكمة لا تتجاوز 1.5 مليون ليرة، هو مبلغ يعد طوق نجاة لهم هربا من أجور المكاتب الهندسية. هذا الواقع المعقد دفع بعض رؤساء البلديات لرفع مذكرات رسمية إلى الجهات المختصة في المحافظة مناشدين للنظر في هذه الرسوم وتخفيضها. فالمعادلة هنا تختلف عن أي محافظة أخرى.
3: طبعا احنا اجتمعنا مع كافة رؤساء بلديات المنطقة الجنوبية، قصيبة، السويسة، الرفيد، وطبعا كودنة، رفعنا كتاب إلى مدير المنطقة الشمالية مطالبين بتخفيض هذه الرسوم المرتفعة على عمليات البناء، ونحن على خط وقف اطلاق النار. من المفروض يعني ينظرون إلى هذا الأمر بعين

0: أن البناء يجب أن يكون هناك بناء في هذا المنطقة، خصوصا منطقة واسعة ومفتوحة.
1: في ظل التوغلات والمضايقات المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال بهدف تهجير السكان، تبدو الحاجة ملحة لتشجيع الأهالي على البقاء والبناء، لا محاصرتهم بقرارات تزيد من معاناتهم وتمنعهم من بناء سكن يأويهم ويثبتهم.
2: رسوم المكتب الهندسي تقف عائقاً أمام سكان القنيطرة، في وقت يرى البعض أنه يجب تقديم هذه الخدمات بالمجان من أجل تثبيت الأهالي ودعم صمودهم. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
3: ينضم إلينا الآن المهندس حافظ العلي، رئيس شعبة المكاتب في نقابة مهندسي القنيطرة، معنا من دمشق. وعلي كنعان، رئيس مجلس بلدية غدير البستان من القنيطرة. مرحبا بكما. أستاذ علي، ما هي الرسوم المرتفعة المتعلقة بتراخيص البناء في القنيطرة؟
4: مساء الخير. أولا رئيس مجلس بلدية غدير البستان علي كنعان. الرسوم المرتفعة بالنسبة لقطاع بلديتنا اللي هو جزء من مجموعة من البلديات في منطقة القنيطرة، كان في السابق طبعا الرسوم الهندسية في المنطقة داخل المخطط التنظيمي 15,000 ليرة، خارج المخطط التنظيمي 8,000 ليرة، بعد فترة ارتفعت داخل المخطط إلى 30,000 داخل المخطط التنظيمي و 25,000 خارج المخطط التنظيمي. طبعا ناهيك عن الشرائح الموجودة، الشريحة السياحية أو شريحة تجارية والسكن الحديث. السكن الحديث طبعا تكلفة 50 متر تكلف طبعا حوالي 4.5 مليون إلى 5 مليون، أما إذا كانت 100 فهي 8 مليون. طبعا هذه الرسوم المرتفعة جدا جعلت المواطنين وخاصة شريحة الشباب المقبل على الزواج بأما أنه يأجل زواجه طبعا، أو أنه يعني يلغي مشروع البناء من أساسه ويلجأ إلى استئجار، أو أنه يبني على مراحل. طبعا هذه ولد طبعا مشكلة اجتماعية ومشكلة اقتصادية، حيث أنه سوف ترتفع الرسوم استئجار البيوت وتبقى شريحة واسعة عازفة عن الزواج. طبعا نحن رأينا في البداية أن هناك 3 مخالفات يمكن بالشهر أو الشهرين، تجاوزت فيما بعد إلى عشرات المخالفات من الضغوطات التي واجهتها بلدية مجلس بلدية غدير البستان، ولجأوا إلى المخالفات، وهذا يعني طبعا صار عندنا مشكلة هي الأبنية العشوائية. الأبنية العشوائية طبعا لها طبعا هي مشكلة مستقبلية، فأنها طبعا المواطن عندما يلجأ إلى المكتب الهندسي في البلدية أو إلى المكتب الفني فهو يكون في ضمن الإجراءات القانونية، الإجراء القانوني أنه أنت تبني خارج داخل يعني منطقة ما تكون ضمن حرم طريق أو منطقة تكون تحت توتر أسلاك كهربائية، فأنت تكون بناءك قانوني ومنطقة آمنة. طبعا انتشار هذه الأبنية العشوائية وضعنا نحن بمجلس بلدية الغدير ضمن تحديات كثيرة، هي كيفية التنظيم يعني كيفية تقديم الخدمات لهذه البيوت العشوائية. طبعا احنا ما نقدر نقدمهم خدمات لأنه البيت الغير مرخص طبعا لن تكون لديه رخصة بناء، ولن تكون لديه رخصة مثلا تقريبا اشتراك بالماء أو اشتراك بالكهرباء، فهذا يستدعي أيضا إلى وجود مخالفة أخرى هو استجرار الكهرباء بطريقة غير قانونية والمياه. فنحن الآن أمام أكثر من مشكلة مقابل مشكلة أنه مخالف في البناء. طبعا تعود هذا الأسباب كلها إلى أنه الارتفاع الرسوم الرخص طبعا.
3: طيب أستاذ علي، الارتفاعات حكيت عنها مثلا من 15,000 إلى 30,000، مثلا من 8,000 إلى 25,000، هي خلال أي مدة زمنية حصلت؟
4: هذه طبعا من تقريبا 6 شهور. احنا كنا في البداية طبعا من 2025 وسط 25 كانت الشرائح 15,000 داخل المخطط التنظيمي طبعا، وخارج المخطط 8,000. دخلنا طبعا من منتصف 2025 ارتفعت هذه طبعا الرسوم الى 30,000 داخل المخطط، 25,000 خارج المخطط. طبعا هنا بدأ

0: بدأت ظاهرة المخالفات الأبنية وعزوف الشباب أو المواطن عن
1: طيب
0: التقدم إلى قطع رخصة في البلدية في مجلس بلدية غير المستان.
1: طيب اسمح لي اخذ راي الاستاذ حافظ. استاذ حافظ مساء الخير، ما اسباب ارتفاع رسوم تراخيص البناء في القنيطره؟
2: أولا مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحافظة القنيطرة مثل باقي المحافظات، تعرفة النقابة لا تحددها المحافظة، تحدد التعرفة بوجوب قرار صادر عن السيد وزير الإسكان. آخر قرار صدر ب 1/11/2025، صدر زيادة على التعريفات السابقة بحدود 35%. رح ناخذ نموذج، مثلا التعرفة تحسب وفق كلفة البناء على الهيكل زائد الإكساء. أتعاب المهندس تأخذ 2% من قيمة كلفة البناء. طيب رح ناخذ بناء مثلا السكن الثاني، السكن الثاني ورد في التعرفة كلفة المتر إكساء زائد هيكل 590 ألف، 2% بتطلع 11800 دراسة فقط، دراسة زائد التدقيق مثلا، يضاف التدقيق يضاف الإشراف. بس الرقم اللي انحكى انه كل 50 متر تكلف 5 مليون، لا، هذا الرقم غير صحيح. التكلفة حاليا تحسب 2% من قيمة كلفة البناء على الهيكل زائد الإكساء، علما انه ما في متر حاليا إكساء زائد هيكل يكلف اقل من 200 مليون. 200 مليون بينما نحن عم ناخذ على 590 ألف، يعني نحن عم ناخذ 2% من 590 ألف. طيب يعني اقل من النص بالميه، نص بالميه هاد كلفه اتعاب الترخيص. الرخصه المواطن يشعر انه لما دفع كلفه الرخصه انه اعطاها لمهندس، هاي الرخصه اللي يشترك فيها لاعدادها اقل شيء بين 5 اختصاصات دارس زائد مدقق، يعني 10 مهندسين. المبلغ هذا ما بياخذه مهندس لوحده، هذا ياخذه على 10 مهندسين. الرقم الدقيق لكلفه ال 100 متر سكن ثاني هو 5 مليون فقط.
1: طيب.
2: يشمل الدراسه زائد الاشراف، تمام؟ هذا الرقم يعني يتوزع على 10 مهندسين، يعني اذا كل مهندس اخذ بحدود ال 500 ألف، يعني اقل من 4 قضبان حديد طول 12 متر، هي اتعاب المهندس اللي اخذها.
1: طيب
2: ونحن ما بنشجع انه يكون في مخالفات، بالعكس نحن عم نعطي المواطن قدم ترخيص لياخذ بناء سليم وامن واشراف هندسي لحتى يطلع البناء سليم، هذا الرقم اللي يدفعه هو اللي يحصل على كل الخدمات اللي قدمها له المهندس.
1: طيب استاذ علي ما رايك؟ يعني يقول ضيفنا الاستاذ حافظ يعني هذه تكاليف طبيعيه، وانه فكره انه كل 50 متر بناء حديث 4.5 مليون ليست دقيقه.
0: تحياتي للاستاذ حافظ، حياك الله استاذنا الكريم. انا طبعا على ارض الواقع، السكن الحديث استاذ حافظ، السكن الحديث تكلفته 4.5 مليون
1: ل 50 متر،
0: يعني هذه وعلى ارض الواقع السكن الحديث، فارتفاع 35% للمتر الرخص على الرخص هذه موجوده، فمن 15000 ليرة إلى 30000 ليرة، حتى المئة متر أستاذ حافظ هي تجاوزت 8 مليون على أرض الواقع. فما بعرف يعني إن حساباتك ما بعرف شلون أنتم حسبتوها، لكن إحنا عم تواجهنا اليوم مخالفات. المخالفات من نتيجة شو؟ نتيجة ارتفاع هذه الرسوم. يعني أنا الآن كرئيس بلدية، مع إنه ما في داعي، أنا لا أشجع المخالفات، لكن المواطن ما عم أقدر أجبره أني حتى يقطع رخصة ويقول لي الرسوم مرتفعة. فنرجو مثلا تصحيح مثلا انه احنا نتساعد، خاصه وزاره الاشغال العامه ولا نقابه، حتى انت كنقابه المهندسين لكم 10% من هذه الرخص والباقي الى الماليه. نحن كبلديه يمكن ما يفوت على صندوق البلديه سوى يعني تقريبا اقل من 5% من هذه الرخص. لكن انا باعتقادي استاذ، كثره المخالفات اليوم والظهور البناء العشوائي هي نتيجه ارتفاع الرسوم، بغض النظر ان كانت التكلفه 5 مليون 4 مليون فهي مرتفعه. فنحن طبعا بحاجه الى حل. طبعا التسويات اللي كمان احنا بصددها، التسويات هي تحتاج الى مرسوم، يعني انت عندما تكون عندك كميه من التسويات لهذه الرخص هي بحاجه الى مرسوم، والمرسوم بده فتره يطلع. فاحنا كمان سنقع باشكاليه اخرى. استاذ حافظ ما بعرف ردك، يعني احنا هذا وقعنا حاليا، انا بمجلس بلديتي هذا الواقع الموجود اللي انا عم اتعامل معاه بشكل يومي.
1: نعم.
0: وتقدر تسال انه الضبطات اللي ترتفع قضايا الدوله

0: هويتها وطريقة التعامل معها يعني.
1: أستاذ حافظ، يعني هذا إذن يسبب مشكلة، مشاكل مركبة اجتماعية عمرانية قانونية.
2: سيد الكريم، وأضيف إلى ذلك هناك مشكلة اقتصادية. طيب أعطيك معلومات فقط للاستئناس. مجموع الرخص اللي واردة لنقابة المهندسين محافظة القنيطرة حاليا لا تتجاوز 200 رخصة. 200 رخصة مجموع الرخص الواردة من المنطقة الجنوبية من نبع الصخر وقصيبة، مجموع الرخص الواردة منها بحدود 70%. 70% من الرخص هدول لا تتجاوز مساحة البناء المرخص 50 متر، على الواقع تنفذ 200 متر. هذا الأمر إضاعة لأتعاب المهندس. ثانيا، أنتم كبلدية لما رخص 50 وعمر 200 صار عليك هدر ما إجاك وارد. ثانيا، الرخصة بيترتب عليها رسوم للمالية وواردات للبلدية. عم يرخص 50 متر ويتم التغافل عنه ويرجع يعمر 200. طيب وإحنا عملنا كتاب بالذات للسيد المحافظ عن طريق مديرية الخدمات، شرحنا أنه الرخص عم ترخص 50 وتتعمر 200، في هدر للمال العام سواء للمالية سواء لأتعاب المهندسين، ولم نلقى أي تجاوب. خصوصا النقطة الثانية مشان التكلفة، يبدو أنه زميلنا عم يجمع رسوم البلدية زاد أتعاب الترخيص ليطلع معه كلفة الرخصة. كلفة الرخصة موجودة بإيصالات عزيزي الكريم، تقدر ترجع للمصرف والإيصال المدفوع وتطلب المهندس كلفة الترخيص، بيعطيك إيصال بالقيمة المدفوعة. والأرقام اللي أعطيتك إياها أنا أعطيتك إياها من إيصالات مدفوعة حديثا. 50 متر بتكلف 3.5 مليون رسوم مدفوعة بالمصرف اللي عم يسدد فيه أتعاب
1: طب أستاذ حافظ، هل يمكن
2: بتكلف 5 مليون أتعاب المهندسين؟
1: نتحدث عن منطقة مهمة جدا في سوريا وتعاني من صعوبات كثيرة خدمية، ومنطقة لها أهمية حتى سياسيا، يعني القنيطرة، وتعلم يعني ما يحاول الاحتلال، التوغل دائما والاعتداءات، ولديه خطط يعني توسعية، وبالتالي ألا يفترض أن يكون هناك دور حكومي لدعم هذه المنطقة على الأقل في موضوع مساعدة السكان على الاستقرار في البيوت، وبالتالي يعني تأمين نوع من الدعم للبناء؟
2: يمكن عندك الرسوم البلدية أحيانا عم تطلع أكثر من الرسوم اللي عم تتقاضاها نقابة المهندسين. ثانيا، أنت عندك شريحة من المهندسين حاليا كمان بدنا نحافظ عليها. تصور أنت عندك محافظة كاملة فيها 200 رخصة، هل يعقل؟ ثانيا، نحن بيهمنا المواطن أبو والدي ممكن يكون أخي. طب نحن عم نعمل أبنية آمنة سليمة بمناطق غزيرة الأمطار، نحن مكلف المهندس اللي عمل الرخصة يتابع إشراف الرخصة لحتى يعطي بناء سليم. إحنا المواطن بيهمنا أمره، ومهندسنا لازم يطلع ويشوف ويعطي بناء سليم. نحن بنشجع ويستمر أهلنا بالمنطقة، ولكن بدنا نحافظ كمان على مهندسنا ما نفقده. يعني تصور أنت دخل أي مهندس عنا موجود بالفرع القنيطرة لا يتجاوز دخل مستخدم بأي دائرة.
1: طيب أستاذ علي، إلى أي درجة المشكلة تتعلق ب يعني الرسوم الحكومية الرسمية وأيضا غياب أي دعم للمنطقة؟
0: طبعا أنت كما أسلفنا أخي حافظ، إحنا منطقة نعتبر منطقة جبهة، يعني توطين المواطن حق عليه على الدولة. فكمان أنت عم تقول أنه المواطن عم يقطع 50 وهي بالأصل 200، لو كانت الرسوم منخفضة راح يسجلها 200، ما راح يخفضها ل 50 متر، راح يسجلها 100 متر. لكن هي الرسوم عائق، احنا منطقة ريفية ومنطقة نائية ومنطقة فقيرة نوعا ما. يعني انت لو جيت
1: طيب يعني أستاذ علي، لكن هي المشكلة برسوم النقابة، يعني بحصة النقابة أم برسوم أخرى حكومية؟
0: والله هي النقابة طبعا تتقاضى 10% إذا لم يخني تخن الذاكرة، وتعود رايعها لوزارة المالية. طبعا هي كلها مجتمعة باهظة، ولكن كمان المواطن يعني ما تقع على عاتقه حماية المهندسين وطبعا وتوفير لهم حياة مثلا كريمة، هاي كمان يجب أن تتحمل الدولة جزء منها.
1: طيب هل خاطبتم أستاذ علي، هل كان في أي ردود من المحافظة من وزارة الإسكان؟
0: إلى الآن نحن رفعنا 5 بلديات في القطاع الجنوبي طلب عن طريق مدير المنطقة الشمالية، لم يأتي الرد إلى الآن. يعني إحنا 5 بلديات في المنطقة الجنوبية مجتمعين.

0: رفعنا الطلب جماعي عن طريق مدير المنطقة الشمالية، ولكن إلى الآن لم يأتي رد نهائي حتى هذه اللحظة.
1: هل كان في السابق أستاذ علي هناك أي دعم أو تسهيلات لهذا الموضوع؟
0: طبعا هناك كانت الرسوم، طبعا مررنا بفترة كانت خارجة عن كنا منطقة محررة، كانت هناك كم هائل من الأبنية العشوائية الموجودة حاليا بالفترة الماضية من تاريخ الثورة السورية المباركة. اليوم احنا عم نعمل تسويات لها، ولكن بانتظار مرسوم لكي تكون قانونية لاستجرار حقوق المواطن ليأخذ حقه من الكهرباء والماء والى اخره. طبعا هي يعني سابقا هي كمان كانت ايضا نفس الشيء باهظة، يعني ما كانت يعني كمان يعني منخفضة، ما تغير شيء الا بنسب بسيطة، يعني ارتفاع تدريجي.
1: طب استاذ حافظ، امام هذه المشكلة يعني ما المطلوب، ما الذي يمكن فعله لكي لا يلجأ الناس إلى الأبنية المخالفة أو يعني حتى ربما يؤثر على استقرارهم، وهذا له تداعيات كبيرة وخطيرة كما قلنا؟
2: والله المواطن نحن بيهمنا أمره، هو مثل ما حكيت لك ممكن يكون أخي أو والدي أو ابني، نحن هذا الموضوع بيهمنا بشكل كبير، ونحن إن شاء الله خليها تجينا موارد ويتحسن وضع نقابتنا، ونحن بنساعد إخواننا وأهلنا قدر الإمكان اللي نقدر نستطيع فيه. ولكن مثل ما حكيت لك أتعاب المهندس اللي عم ياخدها دول اللي رح يشتركوا 10 اختصاصات هن 3 قضبان حديد من البناء.
1: وهل يعني برأيك يجب أن يكون هناك أي دور حكومي؟
2: نتمنى أن يكون في دور لدعم الجهتين، وليس فقط دعم أهلنا لحتى يظلوا بأرضهم، كمان يكون في دعم. إحنا المهندسين حاليا يمر بأسوأ وضع مادي ممكن نمر عليه، نحن أول مرة يعني ما في دخل بالمرة للمهندس، كمان هذا شريحة، المهندس عنده أسرة وعنده متطلبات، وهذا الموضوع كمان لازم ينحكى فيه، سواء بالتأمين مشاريع سواء بأي أمر تاني، لأن نحافظ على مهندسينا ما نفقدهم كمان.
1: يعني يمكن أن يتم ذلك بتأمين مشاريع تدعمها الحكومة تقصد؟
2: إذا تم هناك مشاريع تدعم ويزيد من دخل المهندس، يمكن التفكير بتخفيض الرسوم بما يتناسب مع وضع المهندس ووضع المواطن بنفس الوقت.
1: شكرا لكما. المهندس حافظ العلي رئيس شعبة المكاتب في نقابة مهندسي القنيطرة، وعلي كنعان رئيس مجلس بلدية غدير البستان من القنيطرة. لهنا نصل إلى ختام سوريا اليوم، المزيد على موقعنا سوريا.tv.

محمد كرد علي مفكر ومؤرخ ولغوي وناقد أدبي، ولد في دمشق عام 1876 لأب كردي وأم شركسية، وتوفي ودفن في دمشق عام 1953. درس في مدارس دمشق وتتلمذ على يد أشهر علمائها مثل محمد المبارك وطاهر الجزائري ومحمد عبده في مصر. أنشأ مجلة المقتبس في القاهرة وعمل في جريدتي الظاهر والمؤيد. ترأس مجمع اللغة العربية في دمشق منذ تأسيسه عام 1919 وبقي في منصبه حتى وفاته. شغل منصب وزير المعارف مرتين في عامي 1920 و1928. أتقن اللغات الفرنسية والتركية والفارسية وكان مفتتناً بالثقافة الفرنسية. أنشأ مدرسة العلوم الأدبية العليا وحولها إلى كلية في الجامعة السورية.

0: آنذاك. كتب نحو 22 مؤلفا في الأدب والفكر والتاريخ والرحلات والفلسفة. دون في كتابه الأشهر خطط الشام تاريخ الشام منذ فجر التاريخ حتى آخر العهد العثماني، واستغرق إنجاز الكتاب 25 عاما. يعد كتابه غرائب الغرب من أهم المراجع عن الحياة الأوروبية في مطلع القرن العشرين. ترجم روايات عن الفرنسية منها قبعة اليهودي ليفمان الفضيلة والرذيلة لجورج أوني، وكتاب تاريخ الحضارة لشارل سينيبوس. حقق كتبا تراثية مهمة منها سيرة أحمد بن طولون، تاريخ حكماء الإسلام، رسائل البلغاء. كتب مذكراته في مجلد من 4 أجزاء بعنوان المذكرات، وتعد مرآة لعصره في مختلف ميادين الحياة. قال في وصف نفسه: أحب الحرية والصراحة، وأتألم للظلم، وأحارب التعصب، وأمقت الرياء. توفي عام 1953، ودفن بجانب ضريح معاوية بن أبي سفيان بدمشق.
1: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلقت فيها حجم الحقيقة.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

نشرة إخبارية جديدة والبداية بالعناوين. تلفزيون سوريا يرصد عمليات توسعية للاحتلال الإسرائيلي بريف القنيطرة، والتحركات تستهدف تحصين ما يسمى بمشروع سوفا 53. العثور على مقبرة جماعية ثانية في مدينة قارة بريف

دمشق. ومصادر محلية تقول إن المقبرة تضم رفات 4 أشخاص. الحرائق تلتهم مساحات من الأراضي الزراعية في الحسكة، ومزارع درعا يتخوفون على حصيلهم الزراعية بعد تسجيل عدة حرائق في ريف المحافظة. محافظة دير الزور تكشف عن وفاة 17 شخصا جراء الفيضانات، وتقول إن معظم الحالات قضت نتيجة لعدم الالتزام بالتعليمات. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى التفاصيل. رصد مراسل تلفزيون سوريا مشاهد خاصة تظهر قيام آليات عسكرية تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أعمال تحصين وتوسعة ما يسمى مشروع سوفا 53، ذلك بالقرب من تل عكاشة بين قرية بريقة وبلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبية.

0: في الذكرى 59 لنكسة حزيران 1967 يعود ملف الجولان السوري المحتل إلى الواجهة بوصفه أحد أكثر ملفات الصراع العربي الإسرائيلي تأثيرا واستمرارية في الحرب التي انتهت باحتلال إسرائيل لمعظم هضبة الجولان. لم تقتصر أثارها على تغيير خطوط السيطرة العسكرية، بل أسست لواقع جغرافي وسياسي ما زالت تداعياته تتفاعل حتى اليوم.
1: بعد 59 عاما على نكسة حزيران، ما يزال الجولان السوري المحتل شاهدا على صراع لم يتوقف، لكن ما تشهده الحدود الجنوبية لسوريا اليوم يتجاوز استحضار الذاكرة إلى واقع ميداني جديد تعيد إسرائيل من خلاله رسم خريطة النفوذ في المنطقة. فمنذ سقوط نظام الأسد نهاية عام 2024 تصاعد الحضور العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية متجاوزا حدود المنطقة العازلة التي أرستها اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، حيث أنشأ الاحتلال قواعد ونقاط عسكرية جديدة امتدت من جبل الشيخ حتى حوض اليرموك وسط توغلات متكررة طالت أرياف القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي. صحيفة الشرق الأوسط نقلت سابقا عن تقرير سوري أن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب باتت تفرض واقعا ميدانيا يوصف بأنه منطقة عازلة غير معلنة، وذلك عبر تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنى التحتية وإقامة حواجز مؤقتة في عدد من المناطق الحدودية. وفي السياق ذاته أظهر تقرير مركز سجل رصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا تسجيل 205 انتهاكات خلال شهر أيار الماضي، تركز معظمها في محافظة القنيطرة تلتها درعا، بما يعكس استمرار حالة التوتر على طول الشريط الحدودي. لكن التحولات لم تبقى محصورة في الجانب العسكري، فبحسب تقارير حقوقية ومصادر محلية تضررت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتزايدت القيود المفروضة على حركة السكان والمزارعين قرب خطوط التماس. إذن الجولان الذي احتلته إسرائيل عام 1967 باعتباره مكسبا استراتيجيا يعود اليوم إلى الواجهة بوصفه عنوانا لتحولات أوسع تشهدها سوريا وتحمل معها أسئلة مفتوحة عن شكل الجنوب السوري وحدود الصراع في السنوات المقبلة.
0: وفي ذكرى نكسة حزيران عام 1967 تتشابه فصول الأمس باليوم في الجنوب السوري وسط مخاوف متصاعدة بين الأهالي من تكرار مأساة التهجير والنزوح من جراء الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية المستمرة.

0: في القنيطرة لا يبدو أن الزمن قد مضى منذ عام 67، المدينة التي استحال ركامها أثرا باقيا، ما تزال شاهدة على نكسة لم تغادر ذاكرة أهل الجولان. هنا يقف العم أبو حسام ابن 73 عاما، محدقا نحو الحدود يبحث بعينيه عن قريته التي هجر منها قبل عقود، مستعيدا تفاصيل مكان بقي في الذاكرة حيا أكثر مما بقي على الأرض.
1: والله في مخاوف من المجال، لأن اليهود عم بثبتوا قواعدهم، يعني بفوتوا على منطقة بحطوا قواعد عسكرية، بحطوا بحواجز، بيعيقوا حركة الناس يعني، وبتأكيد في مساعي توسعية عندهم. أحد أسباب عدم النشاط بالمحافظة وجود اليهود في المنطقة، البيوت عم تنباع أقل من أسعارها بكثير كثير كثير، سامع الناس عم بتخوف، في خوف يعني، في خوف من الوضع الغير مستقر.
0: بين حجارة القنيطرة المدمرة وأطلال البيوت المهجورة يتكرر اليوم مشهد الخوف ذاته، لكن في قرى جديدة بمحاذاة جبل الشيخ وريف القنيطرة، حيث يعيش السكان هواجس النزوح مع تصاعد التوغلات والتحركات الإسرائيلية الأخيرة. في مدينة السلام يحمل العم أبو خلدون وردة من أرضه يشمها كأنها تختصر رائحة الجولان كله، الجولان الذي غادره الجسد وبقيت الروح فيه أسيرة.
2: يعني بال67 اجت إسرائيل قصفت ودمرت وشردت الناس، يعني ما خلت حدا يظل ببلده، يعني حاولنا بكافة الطرق انه نظل بالبلاد، ما قبلوا بأي شكل من الأشكال. اللي عم بصير اليوم نفس اللي كان يحدث بسنة 67 أبدا، يعني في عملية تهجير مبرمج، في عملية تدمير.
0: بين انكسار الأمس ومخاوف اليوم تتشابه الحكايات وإن تبدلت السنوات، فالقنيطرة التي دمرتها حرب عام 67 يعيش محيطها اليوم خطر فقد آخر مع استمرار التوترات العسكرية التي لا تهدأ في المنطقة. لم تنتهي فصول النكسة بعد، فالوجوه ذاتها تحمل الخوف نفسه، والحدود ما تزال مفتوحة على احتمالات نزوح جديد. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
3: نرحب بضيفنا دكتور محمد بكر الكاتب في الشأن السياسي، ينضم إلينا من برلين. دكتور محمد مرحبا بكم. كيف ترون دكتور محمد في الذكرى 59 واقع المنطقة أو الواقع السوري انطلاقا من ذكرى النكبة؟
4: تحياتي لك أستاذ عبد المنعم ولضيوفك ولمشاهديك الكرام. يعني أنا أعتقد اليوم أن الوضع بات أكثر تعقيدا، أكثر تأزما لجهة التحولات السياسية الحاصلة في المنطقة، وبالرغم يعني يجب التأكيد هنا على الرغم من ما أشاره تقريركم لبعض اللقاءات باستذكار ذكرى النكسة ومحاولة تقريب ما حصل حينها بمجريات وتطورات ما يحصل اليوم في الجنوب السوري، أنا أعتقد أن الظروف المحيطة آنذاك كانت مختلفة تماما. كنت تتحدث أيام النكسة عن ولادة حوالي 20 سنة لولادة الكيان الإسرائيلي في أرض فلسطين التاريخية، كانت ربما المواجهات اللاحقة بين الاحتلال الإسرائيلي وأنظمة عربية ربما على مستوى الجيوش كانت في أوجها. اليوم كانت إسرائيل في ذلك الوقت مرتاحة أكثر لناحية الاشتباك السياسي والميداني. اليوم الكل يعرف أن الكيان الإسرائيلي يشتغل على العديد من الجبهات، يشتغل على الجبهة اللبنانية، الجبهة الفلسطينية والجبهة السورية. تداعيات كثيرة حصلت حاليا في موضوع الجنوب السوري، وهو موضوع خطير بات يتجاوز ما كانت أعلنت عنه إسرائيل في العام 2022 أنها تقوم بمشروعها التوسعي أو بمشروعها الأمني، وما كانت تقول حينها إسرائيل أنه حفظا لأمنها القومي من التواجد الإيراني في الجنوب السوري وأدرعها في المنطقة. اليوم بدأت الأمور تتكشف أكثر لناحية ما تريده إسرائيل في هذه المنطقة. إيران لم تعد موجودة في الجنوب السوري منذ سقوط النظام في العام 2024، أبدت الحكومة السورية

0: سوريا الجديدة أنها بمنأى عن أي يعني أن تكون منصة أو أرضية لأن تشكل خطراً على الأراضي المحتلة أو على الجانب الإسرائيلي. أبدت أنها في إطار مسار سياسي، في إطار بناء الدولة، وليس الالتفات إلى أمور أخرى.
1: نعم.
0: هذا

0: أو الضغط على الجانب السوري للانضمام إلى ربما ما يسمى بالاتفاقات الإبراهيمية وتسريع عملية الانضمام إلى مسار سياسي مع الإسرائيلي. نعم. هذا ما لم يحدث. رأينا أيضا جميعا فقط أن الكيان الإسرائيلي لم يوجه رسائله السياسية فقط، وإنما وجه أيضا رسائل بالنار عندما قصف رئاسة هيئة الأركان في العاصمة دمشق ووجه رسائله بالنار. أيضا يعني تريد أنت اليوم مباحثات عديدة جرت بين الطرفين في محاولة لأن ينضم الجانب السوري سريعا إلى هذه المفاوضات أو إلى حصاد سياسي وفق ما تريده إسرائيل. هذا ما لم يحدث على الإطلاق. أبدأ الجانب السوري تمسكا ببعض الأمور، أنه يريد انسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل بعد سقوط النظام، وضع عدد من الشروط الجانب السوري لم ترق للجانب الإسرائيلي، ونرى هذا التصعيد الذي يأتي في إطار استكمال ليس فقط ما وضعته إسرائيل في العام 2022 وإنما في إطار خلق.
1: دكتور محمد، هل هو تصعيد أم أنه بناء على تقارير غربية هو نوع من أنواع التخطيط للمستقبل؟ يعني التقارير تقول إن إسرائيل تحاول إقامة حواجز ومساحات آمنة واسعة تصل إلى ما بعد اتفاقية 67 بعشرة كيلومترات، ماذا تريد إسرائيل من ذلك؟
0: هلأ ما يحدث اليوم يأخذ عدة أوجه. الوجه الحالي لما يحدث، إسرائيل بالمطلق بدأنا نتجاوز الحديث عن متطلبات أمنية إسرائيلية في الجنوب السوري، هذا بات خلف الظهر بشكل مطلق، لأن إسرائيل اليوم عندما أعلنت مشروعها زوفا 53 كانت تقول أننا نريد أن نحفر بعرض 8 أمتار وسواتر ترابية بارتفاع 5 أمتار، لما قالت أنه حفاظ على الأمن في المنطقة أو خلق منطقة أمنية تراعي متطلباتها الأمنية. اليوم بات الموضوع خطير جدا، أنت اليوم تتحدث عن قضم أراضي، عن تجريف أراضي. بدأ العديد من المصادر تتحدث أنه في المرحلة اللاحقة تريد أن تخلق وجود عسكري إسرائيلي في المنطقة، وأكثر من ذلك بدأ الحديث يتجاوز إلى مرحلة بناء مستوطنات
1: وتغيير ديموغرافي.
0: نعم بالضبط. هذا في الوجه المعلن أو ما تريده إسرائيل إلى العلن أو ما تظاهره إلى الواجهة السياسية والإعلامية. ثمة مشروع آخر إذا أردت في نفس الإطار، هو ما يقوله الإسرائيليون صراحة عن مشروع إسرائيل الكبرى، وأنت رأيت في الفترة السنة الماضية كيف يعلن الجانب الإسرائيلي صراحة وفي ذروة المفاوضات الأمريكية الإيرانية يعلن أننا مستمرون على جميع الجبهات، مستمرون في تصعيد عملياتنا العسكرية على الجبهة السورية، على الجبهة الفلسطينية، على جبهة سوريا. أضف إلى ذلك ما أعلنه صراحة نتنياهو بأننا ماضون في مقاومة محور ما اسمه محور شيعي منهار ومحور سني متشكل، وبالتالي هذا ينضوي تحت هذا الخطاب الإسرائيلي، ينضم وفق ما تخطط له إسرائيل للمنطقة، وفق ما أعلنه نتنياهو صراحة بمشروع الشرق الأوسط الاستراتيجي. أضف إلى ذلك يمكن فهم التصعيد الإسرائيلي عندما بدأت إسرائيل بالحملات الأمنية وما كان يوصف سابقا، يصف الإعلام يصف نتنياهو بأنه رجل الأمن الأول، اشتغل الإسرائيلي على الجبهة الفلسطينية، لم تكن النتائج وفق ما يروق له الإسرائيلي، بقيت المقاومة الفلسطينية حاضرة، اشتغل صعد الأمر على الجبهة اللبنانية خلال السنة الماضية وخلال هذه الفترة. أيضا رأينا أن كل ما صدر في الإعلام الإسرائيلي أنه أنهى تماما القدرات العسكرية لحزب الله، تفاجأنا أن حزب الله قادر اليوم، ما زال قادرا على إيلام الإسرائيلي. أضف إلى ذلك أن الإسرائيلي اليوم يتخوف من أن ينحو الرئيس الأمريكي نحو اتفاق مع إيران، لا يراعي متطلباته الأمنية، وبالتالي يجد في سياسة خلط الأوراق، يجد في سياسة التصعيد على مستوى الجبهة السورية يعني في إطار أن يخلط الأوراق ويعطل أي حديث عن توافقات إيرانية أمريكية لا تخدم سياسته الأمنية.
1: دكتور محمد، عادة ما يتحدث القادة الإسرائيليون عن هواجس أمنية، هم يريدون الأمان، هل يمكن حصر الموضوع في هذا الإطار فقط؟
0: بالتأكيد، أنا أعتقد أن ما يقوله الإسرائيليون عن هواجس أمنية هو فقط في الخطاب الإعلامي، بينما على الأرض ما يشتغل عليه الإسرائيلي ميدانيا هو مختلف تماما. من يتحدث عن هواجس أمنية يعني يفعل دور الوسطاء وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية لإبرام اتفاق أمني مع الجانب السوري إن كان

0: كانت سوريا تشكل خطر على إسرائيل، لكن ما يحدث على الأرض أن إسرائيل تحاول تعطيل ونسف أي توقيع لاتفاقات أمنية، وبالتالي بدأ الحديث يتجاوز أو ما نراه على أرض الواقع الهواجس الأمنية الإسرائيلية، بدأ يتعدى إلى فقط مفهوم تخوف أمني إلى مرحلة خلق واقع جيوسياسي، واقع يؤسس ربما لما هو أبعد من ذلك. أنا أعتقد اليوم الخطير في الموضوع، وهذا ما يشكل أمام الحكومة السورية تحدي كبير، لأنه اليوم أنت اليوم عندما تتحدث عن نهضة اقتصادية قادمة لسوريا، تتحدث عن بناء الدولة، تتحدث عن وحدة الأراضي السورية، وترى هذا التصعيد والتوغلات الإسرائيلية المستمرة واليومية، هذا سوف يأتي في مرحلة بعينها لأن يكون معطلا لأي تطور اقتصادي في الداخل السوري، وبالتالي يجب التعاطي مع هذا الأمر كما نرى سعي ودأب حكومي على تفعيل العلاقات الدولية على المستوى الاقتصادي. يجب اليوم تشكيل،
1: لكن على المستوى الدولي يعني المجتمع الدولي إنجاز التعبير لم يتحرك ولم حتى يدن التوغلات الإسرائيلية.
0: هذه المشكلة الرئيسية في اعتقادي. اليوم أنا أعتقد اليوم الحكومة السورية بالرغم من إمكانية فهم أنها لا تريد الدخول في مواجهة، لا تريد تصعيد الموقف، لكن أيضا بذات الوقت يجب إدراك عندما فعلنا العلاقة مع الجانب الأمريكي كانت التعهدات الأمريكية وقتها أن الأمريكيين، وهو توم براك يعني كان له فيض من التصريحات في هذا الإطار، بأن الولايات المتحدة مع وحدة الأراضي السورية، مع أن تكون سوريا واحدة موحدة، لكن ما يجري على الأرض هو العكس تماما. لا نرى ضغطا أمريكيا على الجانب الإسرائيلي بموازاة تدخلات يومية وذات ملامح خطيرة. إذن
1: كيف
0: على
1: يمكن التعامل
0: السورية
1: مع هذا الموقف إذا كان المجتمع الدولي الذي تقوم سوريا بالتعامل معه الآن دكتور محمد؟ كيف يمكن، هل من آليات أخرى للتعامل مع
0: بالتأكيد
1: الموقف الإسرائيلي؟
0: بالتأكيد الآليات موجودة. أنا أعتقد اليوم أنه في مرحلة بعينها لن تبقى الحكومة السورية أو لن تستطيع أن تبقى صامتة، لأنه اليوم أنت تتحدث عن عشرات كيلومترات أو كيلومترات قليلة بدأت تفصل الجانب الإسرائيلي عن محيط دمشق، الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، هذا يعني يندرج في إطار التصدي له في إطار على مستويين. المستوى السياسي يجب اليوم أن تسعى الحكومة السورية، ونرى حراكا سياسيا دبلوماسيا سوريا على المستوى الحكومي الرسمي في إطار تذهير هذه الاعتداءات، نقلها إلى الواجهة السياسية الدولية، ووضع المجتمع الدولي أمام تحمل مسؤولياته. عندما لا يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والإسرائيلي في أرضك ويتوغل ويعتدي على السيادة الإسرائيلية، أنت اليوم مضطر لاتباع سياسات دفاعية. أولى هذه السياسات الدفاعية تفعيل المقاومة الشعبية إن صح التعبير، لأنه اليوم على هذه الأرض الذي يتوغل فيها الإسرائيلي يوجد شعب سوري مناط أو مكلف الدولة بحماية هذا الشعب.
1: لكن هذا الشعب بهذه الطريقة وهذه الاستراتيجية طويلة الأمد التي تتعامل بها إسرائيل يطرد من المكان، يتم تجريف الأراضي الزراعية، وهؤلاء الناس يعتمدون بصورة أساسية على الزراعة، ومن ثم قد أو غالبا ما سيغادرون.
0: وهذا الأخطر في الموضوع. أنت اليوم عندما تتحدث عن تغيير ديموغرافي، تغيير واقع أمني جيوسياسي تفرضه إسرائيل، ونرى كما جاء في التقرير أن الناس تبيع بيوتها تخوفا، أن الناس تنزح من هذه الأرض، هذا يصل بالإسرائيلي إلى مخططه بسرعة. أنت اليوم كحكومة تستطيع إن أردت في مرحلة بعينها أن تمكن هذا الشعب من البقاء والدفاع عن نفسه، وبالتالي اليوم لا يعتبر هذا التمكين في إطار مجابهة إسرائيلية أو في إطار أنك تنوي إشعال حرب، لأنك أنت في النهاية تتصرف على أرضك، تتصرف بين جماهيرك وشعبك، وبالتالي ضروري تمكين هذا الشعب من الدفاع عن نفسه. اليوم المقاومة الشعبية مهمة جدا، وأنت رأيت عندما اعتدت إسرائيل في الماضي على درعا كيف كان نفس المواطن الدرعاوي، كيف رأينا الانتفاضة الدرعاوية في وجه الإسرائيلي، وفي مرحلة بعينها وفي وقائع بعينها آلم الدرعويون الاحتلال الإسرائيلي. طبيعة شعبنا في الجنوب السوري هي طبيعة مقاومة، طبيعة لا ترضى لأن تباع أو أن تنتهك أراضيها أو أن يعتدي على أملاكها، وبالتالي يجب البناء على هذا الشيء، التمكين من هذا الشيء. ما يحدث اليوم خطير جدا في إطار ما تنوي إسرائيل في الجنوب السوري، وفي إطار غياب ضغط فاعل من الولايات المتحدة الأمريكية والالتزام بما قالت يعني أمام الجانب الحكومي السوري بأننا ملتزمون بوحدة
1: في ظل غياب

0: الموقف الأمريكي كما تقول دكتور محمد، يعني عادة ما سمعنا خلال الفترة الماضية بأن ما حدث في سوريا كان بتوافق دولي، أقصد يعني منذ سقوط بشار الأسد ووصول إدارة جديدة إلى الحكم، حدث ذلك كما قيل بأنه توافق دولي. ما يحدث اليوم من توغلات إسرائيلية وسكوت واشنطن عنها يعكس نوعا من التشكيك في ما قيل سابقا.
1: هلا شوف، باعتقادي ان اليوم بالتاكيد ان جانب ما مما حدث في الموضوع السوري هو جانب كان له يعني حضور دولي كبير، وقالها الرئيس الشرع في وسائل الاعلام المحليه اننا عندما كانت المعركه على اشدها في حما جرى التواصل مع الجانب الروسي، ويعني عندما وصلوا الى حمص انكفأ الروس بشكل كامل. انا اعتقد اليوم من الاساليب مواجهه ماذا يحدث اليوم التحرك الحكومي السوري على جبهة مختلفة. يعني اليوم عندما تمضي هذه الشهور على زيارة الرئيس الشرعي للجانب الأمريكي لا نرى تدخلا أمريكيا واضحا، لا نرى ضغطا أمريكيا في إطار لجم العربدة الإسرائيلية،
0: حتى ولو كان في الإطار السياسي والتصريحات دكتور محمد، يعني هناك مسؤولون أمريكيون تحدثوا عن رفضهم لتلك التوغلات والتصرفات الإسرائيلية، هل هذا يكفي؟
1: بالتأكيد لا يكفي هذا الرفض إذا لم يتوافق أو يترافق مع خطوات على الأرض أو خطوات فاعلة تتألف من أجندات معينة وأجندات زمنية وإطار زمني محدد لأن ينسحب الإسرائيلي. بالتأكيد كل هذه التصريحات تكون هباء منثورة. أنا أعتقد اليوم نقطة مهمة جدا، هناك اليوم على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي من يستطيع أن يؤثر على الجانب الإسرائيلي، يجب التحرك في مسارات دولية غير التي كنا نعتقد أنها ربما سوف تكون فاعلة. في المسارات عديدة وموجودة، يجب اليوم على التركي تحديدا الذي يدعم الحكومة السورية، الذي آمن بقدرات الحكومة السورية، أن يجد حل لهذا الموضوع. أضف إلى ذلك التحرك في جبهات دولية مختلفة، التحرك في التعامل كثير ومتعدد في إطار مواجهة المد الإسرائيلي إن صح التعبير. أنا أعتقد اليوم التحرك على مستوى نهضة سوريا يوازيه بذات الفعالية التحرك على مجابهة أو المحاولة تفعيل آليات لمجابهة ما يحدث على الجنوب السوري، لأنه كما قلت لك أي محاولات لبناء الدولة لوضع خطوات على المحك لتقوية الاقتصاد السوري هذا سوف يصطدم في مرحلة بعينها بما تريده إسرائيل على الأرض السورية. ما يحدث خطير جدا، يجب أن تكون الحكومة السورية على دراية بما يحدث، لأنه كل ما تخطط له الدولة السورية في إطار تحقيق مستويات متقدمة أو تعافي من الوضع السوري الكارثي سوف يصطدم بالنهاية كما قلت لك بالمخطط الإسرائيلي بماذا تريده إسرائيل من المنطقة. حان الوقت اليوم للتعامل الفاعل بما يحدث مع ما يحدث على المستوى الجنوب السوري لأنه خطير وتداعياته الأمنية تتجاوز بكثير ما تصرح عنه وما تقول له عنه إسرائيل في وسائل الإعلام.
0: هناك من يقول أن الدولة السورية الحالية دولة ناشئة لا تستطيع أو ليس لديها يعني الآليات والقدرات التي من خلالها تكف يد إسرائيل عن الأراضي السورية.
1: بالتأكيد يعني أنت اليوم ربما يعد ذلك من الانتحار السياسي إذا ما قامت الدولة السورية الحالية بالمواجهة المباشرة، وهنا يعني تأتي اللعبة إذا شئت أو إن صح التعبير. أنت اليوم مطلوب منك كما قلت لك لا أن تدخل في مواجهة مباشرة مع الإسرائيلي، يجب اليوم أن تصوغ كل العوامل من أجل بقاء الوجود السوري المدني على الأرض السورية، من أجل تمكين هذا الوجود الشعبي بأن لا يغادر أراضيه. اليوم نزوح الشعب هناك وعدم تمكينه من البقاء على أرضه هذه مصيبة كبرى. أنت اليوم تتحدث عن تسهيل الطريق أمام الإسرائيلي لتسريع ما يريد أن يخلقه من واقع جيوسياسي وواقع أمني. مهم جدا اليوم البقاء المواطن السوري على أرضه في الجنوب السوري، مغادرة هذه الأرض هو يسرع المشروع الإسرائيلي ولا يعرقله
0: المشروع،
1: تمكين يعني هذا المواطن هذا بالتأكيد يقف حجر عثرة أمام ما تريده إسرائيل في
0: على
1: الجنوب
0: ذكر المشروع
1: السوري.
0: الإسرائيلي دكتور محمد، ماذا إذا تمكنت واستطاعت إسرائيل السيطرة على هذه المساحة التي تحاول السيطرة عليها، ماذا بعد؟ ما الخطوة التالية لديها؟
1: يعني معروف تاريخيا أن إسرائيل عندما تسيطر على الأرض وتبدأ بمفاوضات مرتقبة أو محتملة لا تغادر الأرض التي تسيطر عليها، وهذه المصيبة الكبرى. أنت اليوم يعني ربما إسرائيل تريد تسريع هذا الواقع الأمني والواقع الجيوسياسي لأنها ربما قالت أن

0: أو في مرحلة بعينها ممكن أن تمارس الولايات المتحدة الأمريكية ضغطا على الحكومة السورية وتدخل في مفاوضات معنا، وبالتالي تبدأ المفاوضات المرتقبة من واقع أمني مخلوق على الأرض وموجود، وبالتالي تبدأ هذه المفاوضات من هذا الواقع، وربما يتراجع الطرف السوري عن تمسكه بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي سيطرت عليها بعد سقوط النظام. وبالتالي أنت اليوم عندما تفاوض الجانب الإسرائيلي في مرحلة سياسية لاحقة أنت تحتاج إلى أوراق قوة. أنا باعتقادي أن ورقة القوة تأتي من التمكين المقاومة الشعبية في الداخل بالتصدي إلى هذا التوغل الإسرائيلي بكل الوسائل. وأنت عندما يقاوم الشعب لا تلام كحكومة بأنك أنت الذي تقاوم أو تواجه إسرائيل بالشكل المباشر. اليوم لا يوجد أي قرار دولي أو بالقانون الدولي يمنع أي شعب من الدفاع عن أرضه من التمسك بالوجود
1: عليها. لكن لماذا لم يحدث ذلك دكتور محمد برأيك؟
0: لم أفهم السؤال بعد إذنك.
1: لماذا لم يحدث؟ لماذا لم يتم تفعيل المقاومة الشعبية كما تقول إن كانت حلا من وجهة نظركم؟
0: يعني أنا باعتقادي لسببين رئيسيين. أولا اليوم الحكومة السورية تضع وفق أو تشتغل على الأرض السورية وفي الداخل السوري وفق منطق الأولويات. ربما بعض التيارات الموجودة في الحكومة السورية يعني تعول على أن الوقت لم يحن بعد، ما زال هناك أمل ربما بالانكفاء الإسرائيلي، وهذا يعني التعويل باعتقادي خاطئ، لأنه من يعرف العقيدة الإسرائيلية، من يعرف كيف يفكر نتنياهو، لا يضع هذا التصور على الإطلاق. الأمر الثاني أنه ربما الحكومة السورية ما زالت تعول على تدخلا أمريكيا أو ضغطا أمريكيا في مرحلة سياسية لاحقة، وهذا أيضا تعويل ربما، لأنه كما قلت لك يعني اليوم الجانب الأمريكي مرت شهور كثيرة على كل الوعود التي قدمها، على كل ما قال أنه سوف يسعى بإطار أن يدعم وحدة الأراضي السورية، يدعم يعني قدرات سوريا على أن تتطور وأن تبني سوريا دولة بمعناها الحقيقي. لكن يعني اليوم السؤال الكبير أيضا في هذا الإطار، لماذا لم نرى تدخلا أمريكيا وجهدا أمريكيا فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي وتوغلاته في الجنوب السوري، كما رأينا الجهد الأمريكي فيما يتعلق بورقة الأكراد؟ رأينا جميعا الضغط الأمريكي ومآلات هذا الضغط كيف أفرز في النهاية إلى منتجا سياسيا، منتج لم تعد فيه قصد هي الورقة الأمريكية القوية في الشمال السوري، ورأينا كيف يعني كان تبعات فاعلة للضغط الأمريكي وكيف اندمجت قصد، وإن ربما لم يكتمل الموضوع بصورته التامة لكن كان التأثير الأمريكي واضح. طيب لماذا يحضر التأثير الأمريكي في الشمال السوري ويغيب هذا التأثير بالمطلق في الجنوب السوري؟ وهذا يشكل علامات استفهام كبيرة، علامات أن لا نبقى كثيرا نعول عن على إرادة أمريكية أو تدخل أمريكي في الجنوب
1: هنا
0: السوري.
1: هنا يمكن طرح السؤال دكتور محمد، يعني بنظرة شاملة وواسعة على المستوى الإقليمي والدولي، إلى أين تتجه يجب أن تتجه سوريا؟ يعني نحن نعيش في عالم تحكمه التكتلات والتحالفات الكبرى، ما الحلف ربما إنجاز التعبير أو الاتجاه الذي تسلكه أو تتجه من خلاله سوريا إلى تحالف ما؟
0: نعم هذا سؤال، أشكرك على هذا السؤال مهم حقيقة. يعني اليوم الخيارات متعددة، يعني أنا أعتقد اليوم تاريخيا الولايات المتحدة الأمريكية كانت في إطار التخلي أو الخذلان عن كل الحلفاء التي تحالفت معهم على مدى التاريخ. هناك دول ربما تكون أكثر إيفاء بالتزاماتها بما يتعلق بالتحالفات، أكثر يعني حضورا في هذا الموضوع تحديدا، ربما الجانب السوري يدرك ذلك. وأنت رأيت كيف ترجمت الحكومة السورية بزيارات متعددة لروسيا تحديدا، وكيف أعلنت صراحة ربما أنه من الممكن أن يكون الجانب الروسي حاضر في إعادة بناء قدرات الجيش السوري. أيضا هذا الموضوع يمكن أن تستفيد منه الحكومة السورية الحالية، بناء يعني اليوم التحول. إذا اليوم لم تحدد الولايات المتحدة الأمريكية جدولا زمنيا لتفعيل ما قالت عن أنه تدعم وحدة الأراضي السورية بما فيها الجنوب السوري، يجب أن يكون الجنوب السوري في الأجندة الأمريكية، يجب أن لا يكون استثناء، أن تكون حاضرة الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان ترامب فعلا صادقا أنه حريص على الأراضي السورية ووحدة الأراضي السورية، يجب أن يترجم خلال جدول زمني محدد. وإلا يجب أن ترسل الحكومة السورية رسائل متعددة أننا ممكن أن نتحول إلى مسارات أخرى، من الممكن

0: يمكن أن نحجز مقعدا في لعبة المحاور ومنظومة الأمم، وأنه ليس فقط الأمريكي قادر على التأثير في هذا الموضوع، يوجد جهات أخرى من الممكن أن تدعم الحكومة السورية، من الممكن في مرحلة لاحقة أن تزودها بأسلحة دفاع متطورة، بأسلحة استراتيجية، يعد معها الإسرائيلي العشرة قبل أن يعني يكاثر المزيد من التوغلات ويستمر في هذه العربدة ويعتدي بشكل واضح وصارخ على الجنوب السوري.
1: شكرا جزيلا لكم دكتور محمد بكر الكاتب في الشأن السياسي. أفادت مصادر محلية في مدينة قارة بريف دمشق بالعثور على مقبرة جماعية ثانية، وذلك في إطار التحريات والعمليات الميدانية المستمرة عقب اكتشاف مقبرة جماعية قبل أيام. ووفق المعطيات الأولية تضم المقبرة الجديدة رفات 4 أشخاص، ما يرفع إجمالي عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن إلى 9. يأتي ذلك بعد العثور سابقا على رفات 5 أشخاص في الموقع الأول، تزامنا مع مواصلة الجهات المختصة أعمال البحث والتحري في المنطقة وسط مؤشرات أولية ترجح وجود رفات أيضا في مواقع متفرقة. قال مصدر أمني لتلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء حررت 3 أشخاص كانوا محتجزين لدى فصائل مسلحة بالمدينة. هذا وتشهد السويداء عمليات اختطاف تنفذها فصائل مسلحة في المحافظة، وتعمل قيادة الأمن الداخلي ووزارة الداخلية بشكل مستمر على متابعتها بهدف حماية المواطنين وتحرير المختطفين وإعادتهم إلى ذويهم. أحيا أهالي مدينة القصير في ريف حمص ذكرى ضحايا فتحة الموت الذين سقطوا على يد قوات النظام المخلوع أثناء تهجيرهم في العام 2013.
2: هذا السلوك طلعت فيه أنا ورجعت لأنه كنت على يقين تام رب العالمين ما رح يخزلنا، رح نرجع يوم
3: من الايام
2: على
3: القصير. فتحة الموت ما كان طريق سهل ابدا، كان في قهر، كان في وجع، كان في طريق مليان دم وخوف، بس اليوم الحمد لله القصير رجعت لاهلها، رجعت لناسها.
4: بال 2013 لما طلعنا كانت قطعان حزب الله بالاضافه الى النظام السوري وخبراء من ايران دخلوا على هاي المدينه بعد ما دمروها والقوا عليها اطنان من المتفجرات والاسلحه، كانت حقل تجارب لا حقد.
5: هذا اليوم يوم ذكرى فتحة القصير، يوم مأساوي، مأساوي جدا جدا، ويوم عظيم بنفس الوقت.
6: لداءة القصير ما حد داقه، أي بيت راح له 2 و3 و5، أكتريته 5 وأنا 3 ولدين وأبوهم، بس الدنيا بما فيها.
7: تعد القصير موقعا استراتيجيا مهما على الحدود السورية اللبنانية، ما جعلها هدفا رئيسيا لقوات النظام المخلوع المدعومة بعناصر حزب الله اللبناني.
8: بدأت معركة القصير الكبرى التي بدأها حزب الله ونظام الأسد بشتى أنواع القذائف، استمر التمهيد الناري لعدة أيام وبدأت مرحلة الاقتحام، واقتحم مدينة القصير وتم السيطرة عليها في 6/6/2013. طبعا علينا أن لا ننسى تدخل لواء التوحيد بقيادة الشهيد عبد القادر الصالح والعقيد عبد الجبار العقيدي الذين لبوا نداء القصير وأتوا من الريف الشمالي وعبروا فتحة الموت إلى داخل القصير وآزروا المقاتلين على الجبهات حتى سقطت القصير 6/6/2013.
7: بعد أسابيع من المعارك العنيفة والهجمات المكثفة من عدة محاور، تمكنت قوات النظام المخلوع من السيطرة على المدينة في 5 حزيران عام 2013.
9: بالفترة الأخيرة حاوطونا من جميع الجهات، حزب الله والنظام، وما عاد خلوا طريق تقريبا يعني نمر منه أو نطلع منه من القصير. المهم يعني تمينا فترة والحمد لله قاومنا.
7: سقوط القصير لم يكن حدثا عسكريا فحسب، بل شكل نقطة تحول بارزة في مسار الثورة السورية، وأدى إلى موجات نزوح واسعة لسكان المدينة وريفها.
10: موقع القصير موقع استراتيجي لأنه بيربط بين معبر جوسي على الحدود اللبنانية بمدينة حمص. الأهمية الاستراتيجية لمدينة القصير أنه بتربط الساحل السوري بعاصمة سوريا دمشق. سقوط القصير أدى إلى حصار حمص المدينة كاملة، ومن بعد سقوط القصير كان حزب الله معلن تدخله تماما بالأراضي العربية السورية. أدى تدخله بحمص بحي الخالدية، ثم سقوط حمص والقريتين والريف الشرقي، وثم الريف الشمالي. يعني سقوط القصير كان بوابة لسقوط.
7: اليوم ما تزال معركة القصير حاضرة في ذاكرة السوريين باعتبارها واحدة من أكثر المعارك تأثيرا في تلك الفترة.
11: معركة تركت أثرها على الأرض وفي ذاكرة أهل المدينة، شاهدة على مرحلة مفصلية من تاريخها. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، القصير، حمص.
1: التهمت النيران مساحة من الأراضي الزراعية المزروعة بمحصول القمح في قرية أبو شخان بريف رأس العين شمالي الحسكة، متسببة في خسائر للمزارعين في ذروة موسم الحصاد.
12: في ذروة موسم الحصاد تلتهم النيران مساحات واسعة من حقول القمح في منطقة رأس العين بريف الحسكة، ويخوض الأهالي بأدواتهم البسيطة سباقا مع الزمن للسيطرة على الحرائق في كارثة تهدد شقاء عام كامل.
13: عندي 40 دونم احترقت ساقي، 25 دونم و15 دونم عذي. والله الحمد لله العالم كلها تدخلت، بس ما في إطفائية، دفاع مدني ما في إطفائية. العالم طفت. هذا ثاني حريق 2020 ما في. العالم كل أراضيها أبو شيخات بنوبة 13 دونم 1000 دونم ولا حبة. والله الحريق هذا لو مو إحنا فازع والعالم فازع ما يوقف القامشلي. قامشلي ما يوقف.
12: مخاوف متصاعدة يتقاسمها مزارعو المنطقة مع تكرار الحرائق التي أصبحت تشكل تهديداً دائماً لمواسمهم، خاصة مع اتساع الأراضي الزراعية وتلاصقها، ما يجعل السيطرة على النيران أكثر صعوبة ويضع الأهالي في مواجهة مباشرة معها بانتظار تدخل فرق الإطفاء.
14: نحن حالياً عندنا 5 نقاط منتشرة في رأس العين، وإن شاء الله قابل للتفرع لصير 10 نقاط، ونحن يعني نثني على الأهالي إنه هن المستجيب الأول، لأنه نحن عم نعاني من مساحات الواسعة جدا، والأهالي هن الدافع الأول والمستجيب الأول في الحرائق، وإن شاء الله في الأيام القادمة رح يصير تفريع للنقاط والاستجابة يصير أفضل بإذن الله.
15: إنتاج المنطقة من مادة الحبوب تتراوح سنويا ما بين 100 أو 200 ألف طن. نسبة الأراضي المزروعة الصالحة للزراعة بهذه المنطقة 112 ألف هكتار، منها 92 ألف بعلية و22 ألف مروي و35 ألف تابعة لأملاك الدولة.
12: حرائق تتكرر وخسائر تتضاعف وبانتظار حلول ميدانية، يبقى مطلب المزارعين هنا ثابتا، مراكز إطفاء قريبة وفرق دفاع مدني حاضرة قبل أن تحول النيران بقية المواسم إلى رماد.
1: يترقب مزارع درعا موسم الحصاد وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرائق قد تلتهم محاصيل القمح والشعير، لا سيما بعد تسجيل عدة حرائق في ريف المحافظة في وقت كثفت فيه فرق الطوارئ والإطفاء جاهزيتها وأطلقت حملات توعية للحد من أسباب الحرائق وحماية الموسم الزراعي.
16: يخطو بحزن فوق الرمد، سبق أجيج النار أصوات الحصاد في أرض العم أبي قاسم بقرية اليادودة في ريف درعا الغربي. احترقت 6 هكتارات من الشعير قبل أيام من حصادها، في حين بقيت السنابل المحترقة شاهدة على محصول استهلك شهورا من الجهد والعناية ثم انتهى به.

0: الأمر بعد الحريق طعاما للمواشي.
1: قالوا انه نزلت جمره من المحوله تبع الكهرباء علي الشعيرات وشبشت النار فيها، واطفائيه وصهاريج وهذا ما قدرنا نشيل، واطفائيه جت يعني اخر شيء، جت اخر شيء الاطفائيه وطفوا اللي طفوا، هذا مثل ما انتم شايفين يعني الارض كلها احترقت.
0: حريق اليادودة تلاه حريق في حقول مدينة جاسم، مما دفع مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث إلى القيام بحملات التوعية التي تعد رديفاً يسعى إلى حل المشكلة قبل وقوعها. تنتشر فرق الدفاع المدني لتوزيع البروشورات على الأهالي، وبالتوازي مع ذلك استحدثت أكثر من 20 نقطة إطفاء متقدمة تم نشرها في عموم المحافظة، بالإضافة إلى خط ساخن استعداداً لأي طارئ.
2: تقوم فرقنا اليوم بتوزيع بروشورات توعوية، والهدف منها هو إطلاع المزارعين والمواطنين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من حرائق المحاصيل. وفي النهاية نؤكد في المديرية الجنوبية على جاهزية فرقنا للاستجابة على مدار الساعة لأي طارئ.
0: بمئة ألف طن يقدر إنتاج درعا من القمح هذا العام، نحو ثلثي هذه الكمية اعتمد فيه المزارعون على مياه الأمطار بعد موسم مطري وفير.
3: يبقى هاجس المزارعين خلال هذا الشهر أن تمر الأيام الأخيرة لمحاصيلهم دون حرائق أو حوادث طارئة، ويفرض اتساع المساحة المزروعة ومحدودية الإمكانات تحدياً كبيراً لفرق الإطفاء ومديرية الكوارث. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، من مدينة إزرع.
4: أوضح رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس أن حالات الغرق الناجمة عن فيضان نهر الفرات بلغت 25 حالة، توفي منها 17 شخصا، مشيرا إلى أن معظم الحالات وقعت نتيجة لعدم الالتزام بالتعليمات. وكشف عباس أن نحو 20,000 دونم من الأراضي الزراعية تعرضت للغمر بالمياه، ما تضرر مناطق عدة، مشيرا إلى أنه يجرى تقييم الأضرار لتعويض المتضررين. وأشار إلى خروج 53 محطة مياه من الخدمة، تمت إعادة تشغيل 53 منها حتى الآن. ولفت عباس إلى أن العمل جار على إعادة بناء جسر السياسي المتضرر، على أن يمتد التنفيذ لمدة 12 شهرا، على أن يجرى العمل على جسر العشارة وجسر الميادين بعد استكمال أعمال جسر السياسية. بدأت المؤسسة العامة لسد الفرات تنفيذ إغلاق جزئي لبوابة المفيض رقم 3 بعد استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي. وأوضحت وزارة الطاقة أن الكوادر الفنية بدأت أعمالها بعد أن أسهم الإغلاق الجزئي في خفض التمريرات المائية بمقدار 100 متر مكعب في الثانية، ليصبح حجمها نحو 1100 متر مكعب فقط في الثانية. عاد ملف عجز الموازنة في سوريا، والتي قدرها وزير المائية بنحو مليار و800 مليون دولار، إلى الواجهة بأرقام تكشف فجوة مالية متزايدة، ما يضع الاقتصاد السوري أمام اختبار حقيقي بين التعافي والمخاطر.
5: يعود تصريح وزير المالية محمد يسر برنية عن عجز الموازنة في سوريا خلال العام الجاري إلى الواجهة مجددا، بعدما قدر في نيسان الماضي هذا العجز بنحو مليار و800 مليون دولار، أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الرقم وفق مراقبين لا يمر كإحصاء مالي عابر، بل يعكس مؤشرا واضحا على اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات في اقتصاد سوري يحاول التعافي بعد سقوط نظام الأسد المخلوع وسط حالة من التضخم وضغوط معيشية متصاعدة تثقل كاهل السوريين. وفي مواجهة هذا العجز طرح برنية مساراً للتمويل يقوم أساساً على إصدار سندات وصكوك بجانب الاستفادة من الصندوق السيادي.

0: دي الذي يمثل جزءا من الخزينة العامة للدولة وفق برنية، على أن تشكل الضرائب والرسوم المصدر الأكبر للإيرادات بنسبة تقارب النصف بجانب إيرادات النفط والغاز وإيرادات أخرى متنوعة. واللجوء إلى هذا الخيار المالي يقود إلى فهم أعمق لطبيعته، حيث إن السندات هي أوراق مالية تصدرها الدولة لتقترض المال من المستثمرين مقابل فائدة محددة تدفع دورياً، ثم تتم إعادة المبلغ الأصلي في موعد الاستحقاق، أي أن الحكومة هنا لا تطبع المال ولا تلجأ مباشرة للبنك المركزي، بل تذهب إلى السوق وتطلب التمويل من الداخل أو الخارج. وعند طرح قضية السندات يظهر سؤال مهم مفاده: من سيشتري هذه السندات؟ حيث يتوقع البعض أن يكون المشترون في المرحلة الأولى من الداخل مصارف محلية أو شركات كبرى أو رجال أعمال، أما خارجياً فالمشهد أكثر تعقيداً، إذ يبقى قرار الاستثمار مرتبطاً بعوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي ومستوى الثقة في قدرة الدولة على الالتزام المالي. وبين الطموح المالي ومخاطر الواقع، تتحول السندات وفق مراقبين إلى اختبار حقيقي لثقة المستثمرين في الاقتصاد السوري، بحيث يصبح تمويل العجز حلاً مؤقتاً يحمل في طياته أعباءً أكبر إن غابت الضمانات والاستقرار المستدام.
1: أعلنت الشركة السورية للاتصالات خروج آلاف المشتركين عن الخدمة في منطقة الميادين بدمشق نتيجة لأعمال تخريب وسرقة طالت عددا من الكابلات الهاتفية المغذية لمنطقة ثانوية بهجة البطار في المجتهد والتابعة لمركز هاتفي الميادين. وأوضحت الشركة أن السرقة تسببت في انقطاع خدمات الاتصالات عن عدد كبير من المشتركين، مشيرا إلى أن ورشاتها الفنية ستباشر العمل على استبدال الكابلات المسروقة وإعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن. ودعت الشركة والمواطنين إلى التعاون في حماية البنية التحتية لقطاع الاتصالات من خلال الإبلاغ عن أي حالات اشتباه تتعلق بسرقة أو تخريب الكابلات. أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية بدء مناقشات لاستبدال وقود مفاعل البحوث المصغر منسر عالي التخصيب بآخر منخفض لتأكيد التزاماتها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إلى أن المباحثات التي جرت في العاصمة النمساوية فيينا مع فرق من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعدة دول أخرى ركزت على آليات استبدال الوقود النووي للمفاعل بهدف تنشيط العمل والنشاط البحثي والعلمي داخل منشأة المفاعل، والعمل أيضا على تطوير الاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة الذرية والاستفادة من هذه العملية لفتح أفاق جديدة في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية السورية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل

0: ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته

في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف. وفي عام 1943 عينه شكري القوات لمساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوات لي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً. ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوات لي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر. وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي، ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول. وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949 نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف. وأياً كانت آراء الرجل، إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز المواضيع والقضايا التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. توقفت السيارات أمام جسر الرست لأشهر طويلة، واضطر المسافرون إلى سلوك طرق بديلة، في حين بقيت صور الجسر المدمر حاضرة في الأذهان باعتباره واحدا من أبرز المشاهد التي رافقت الأيام الأخيرة من حكاية انتصار الثورة السورية. اليوم عاد الجسر إلى الخدمة، لكن ما عاد معه لم يكن حركة المرور فقط، بل أيضا نقاش واسع بين سوريين رأوا